0: وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة.
1: الله بيجي بطريقة خارقة للطبيعة لتسديد احتياجاتك.
2: إذا بدي أتواصل أول شيء لازم أنا بشكل عملي مارسه معه هو المحبة.
3: المرأة الفاضلة هي تاج لبعلها. المرأة الفاضلة هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الأراضي المقدسة، من القدس والجليل، من بحيرة طبرية والمختص، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
4: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
5: اعرفي إن أنتي في حاجة غلط لو ما تقدريش تصارحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: ايه التغيير اللي هيعمله في حياتي؟
1: اكيد هيخرجني اماكن كتيره بره.
2: اول ما اسمع صوت عصافير اتذكر الفدا.
3: ازاي كل ما تفتكره مش قادره تغفر له بالرغم من انه مات؟
4: من ناحيه طبيه انه انا هون فقدوني مت.
3: مت.
5: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
6: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. النهارده المراه الفاضله بتتكلم على ميديكال ميشن. ربنا استخدم كابل صغيرين في السن لكن مليانين بالدعوه ومليانين بايمانهم. هم ليه بقوا دكاتره؟ وعشان كده ربنا بيستخدمهم حول العالم. معايا النهارده أولادي اللي بحبهم قوي ومعتزة بيهم قوي وبحبهم قوي قوي قوي قوي، كريستين وناير.
7: أهلا بيك.
6: أهلا بيك يا دكتور ناير. أهلا بيك يا دكتورة كريستين. أنا طبعا بقول لكم بالاسم على طول لأن أنتوا ولادي
7: طبعا.
6: أنا عارفة أن ربنا استخدمكم كتير في ميديكال ميشن ومن سنين طويلة. احكي لي على أول ميديكال ميشن ربنا دعاك ليها وكان استجابتك إيه؟
7: طيب، أول ميديكال ميشن كانت في قرى حوالين المستشفى اللي أنا شغال فيها. فأنا ابتديت الموضوع ده جوه مصر، لكن في 2016 مع تفاقم مشكلة اللاجئين في الوطن العربي كله بدأ يظهر احتياج للخدمات الطبية في أماكن ما فيهاش مستشفيات أو عيادات. وكان أول مرة أتحرك كانت للبنان وسط اللاجئين السوريين، وكانت مع كريستين برضو.
6: كريستين كنت معها في أول مرة برضو.
7: في أول مرة كنا سوا. فأنا كنت رايح أنا مش عارف هعمل إيه. قالوا محتاجين دكاترة مع المجموعة اللي مسافرة. فأنا جهزت نفسي، معايا أدوية، معايا جهاز ضغط، سماعة، معايا أدوات جراحية. مش عارف أنا هعمل إيه، بس قلت أجهز أي حاجة طبية ينفع أخدها معايا. ولقيت هناك احتياج ضخم، احتياج مهول. إحنا بنكشف على ناس في خيام، بنكشف على ناس في مكتب، بنكشف أماكن جوه كنيسة، جوه فصل، جوه كونتينر في مزرعة. فأنتي في أي مكان ينفع تكشفي هتكشفي. بنغير على جرح، بنساعد حد، بنوصف دواء. لينا احتياج طبي مهول، لكن لمسنا قد إيه أنه ربنا بيستخدم الاحتياج الطبي ده عشان يوصل للناس. قد إيه لما أنت بتكلم واحد وأنت بتكشف عليه وتقول له لأ ما تقلقش، اطمن أنت هتبقى كويس، ربنا هيكمل معاك رحلة الشفاء، وكمان ممكن أقضي وقت إن أنا أصلي معاه. ده بيفرق مع الناس دي جدا،
6: حتى لو هم مش مسيحيين.
7: هو الأغلبية ما كانتش مسيحيين. خلال السفر في القوافل أنا تعرفت على عقائد كتيرة وجنسيات كتيرة أنا عمري ما كنت هقابلها. الأكراد، اليازيديين، الصابئة، المندقية، ناس كتيرة عانت في الوطن العربي وتهجروا من أماكنهم ما كناش نسمع عنهم. زي ما احنا كنا بنساعد الناس وبنفيدهم وبنخدمهم طبيا، لكن كنا كمان بنتعلم ازاي نتعامل مع احتياجات الناس المتألمة. ربنا بدينا فرصة ان احنا نكبر ونشوف التغيرات اللي بتحصل.

0: بيحصل حوالينا، بنتعلم عن ثقافات مختلفة، ناس احنا ما كناش نسمع عنهم خالص. فحسيت انه ربنا بيخرجنا بره دايرة نفسنا. لا انتوا مش انتوا اه انتوا فعلا في مصر يعني قلب الوطن العربي، لكن انتوا حواليكوا ناس كتيرة بطرق تفكير كتيرة بعقائد مختلفة، انتوا ليكوا دور وسطيهم لازم توصلوا لهم.
1: ودي دعوة من دعوات الله لشعب مصر،
0: طبعا
1: إننا أرض ملجأ لكن بنحب اللاجئين، ودعوة ربنا للأرض دي احتواء اللاجئين ومحبتهم، فيا إما بيقولنا يا إما بنروح لهم.
0: بالظبط نروح لهم،
1: نروح لهم
0: خصوصا إنه إحنا لهجتنا وثقافتنا مفهومة في كل اللي حوالينا. ممكن في بعض اللهجات إحنا ما نفهمش بعض الكلمات، لكن هم فاهمين كل كلماتنا طبعا بسبب الميديا المصرية، فإحنا مقبولين في كل الأماكن حوالينا ومفهومين كويس.
1: شوف ربنا بيهيئ الشعب ازاي. انت قلت كلمة دلوقتي، الميديا المصرية كبرنا نسمع الأغاني ونتفرج على أفلام فاتن حمامة وكل الأفلام اللي كانت عملت تاريخ، وكل العالم كان بيتفرج عليها، فده هيئهم يفهموا لغتنا، وهيئنا ان احنا نبقى مقبولين عندهم، محبوبين عندهم
0: بالظبط
1: بسبب الميديا. يعني انا فاكره كويس قوي قوي ان اي مكان اروح فيه في اي مثلا بلد عربيه في المطار، عادل
0: عادل
1: امام
0: امام،
1: عادل
0: عادل امام
1: امام
0: طبعا.
1: والناس تبقى فرحانه باستقبالنا، وربنا ادانا نعمه في عينين الشعب العربي كله، الوطن العربي.
0: انا عايز اقول لك انه مش بس الشعب العربي، في بعض الدول في افريقيا بتفهم كلمات كتيره بسبب الميديا المصريه. كان عندي فرص اني اكون في تشاد، في مالي، اللهجات هناك متأثرة بالثقافة العربية وبيفهموا كلام كتير من الكلام المصري.
1: واو.
0: فإحنا يعني لينا فرصة كبيرة جدا مش بس في الوطن العربي، لكن في دول الساب صحارى أفريقيا لينا دور كبير.
1: وفي أول ميشن أنت طلعتها ميشن طبية، كنت لسه متخرج؟
0: لا لا كنت بحضر في الماجستير الجراحة، لا كنت اتخرجت من فترة لكن كنتش لسه بقيت اخصائي.
1: وكانت معاك كريستين.
0: كانت معايا كريستين في اول
1: دي
0: مشهد.
1: كانت اول رحله ليكي كريستين؟
2: كانت اول رحله بره مصر، لكن جوه مصر كنا من سنه الامتياز كنت بتحرك كتير للصعيد، للقرى اللي حوالين محافظه قنا والاقصر. كنا بنتحرك مع الرابطه الانجليه مع الشيخ دكتور وجيه، فكنا بنتحرك كتير لقوافل في الصعيد، ومن وقتها بدانا نتعلم يعني ايه نخدم من خلال الوزن اللي الرب ادهالنا من خلال الطب. يعني
1: معظم الدكاترة تحس كده عندهم أنا دكتور، أنا دكتور إزاي أعمل كده، الناس لازم تكلمني بطريقة معينة، لكن أنا شايفة ستايل مختلف من الدكتور الخادم، الدكتور اللي بيخدم ربنا وشايف إنه بيعبد ربنا من خلال شغله. فيكم انتوا الاثنين، وفي ناس كتير ربنا اختارها وعرفت ازاي تتضع قدام الرب وتقول له انا دكتور لانك انت عملتني دكتور.
0: انا رايي انه اي حد مهما كانت وظيفته يقدر يستخدم وظيفته لمجد ربنا. لما نفتكر في لوقا 5 يسوع قال لبطرس ادخل للعمق والقي شباكك. بطرس كان صياد، يسوع ما طلبش منه يعمل حاجه خارقة، طلب منه يعمل الشغل بتاعه اللي بيعمله كل يوم. انت برضه هتصطاد، بس لما هتصطاد بناء على امر من ربنا حصلت معجزة. فانا اللي اتعلمته هو الطب، واللي اتدربت عليه ودرسته هو الطب، بس لما اعمله بتوجه مختلف بامر من ربنا هيكون له ثمر ونتيجة مختلفة. كذلك المدرس، المدرس هيعمل اللي هو بيعمله كل يوم، لكن لو واخد دعوة وصوت واضح من ربنا هيجيب ثمر في الأولاد كتير. المهندس، المخرج، المصور، المحاسب، كل واحد في مجاله لو هو بيعمله بتوجه مختلف الثمر هيكون مختلف. ربنا عايز ناس في كل المجالات ليه. لكن الميزة عندنا في العمل الطبي ان احنا بنتلامس مع الناس في اكتر الأوقات اللي هم عندهم احتياج، اكتر الأوقات اللي هم فيها متألمين بيعانوا نفسيا وروحيا وكمان ماديا. فان انت تروح لحد في الارساليات الطبيه وتقدم له خدمه طبيه، تقدم له دعم نفسي حتى لو ابسط

0: حاجة إنك هتغير على جرح في وسط خيمة في أي مكان نائي، هم الناس بتشوفها دي حاجة كبيرة. إحنا كنا بنسمع الكلام ده إنه أنتوا جايين من مصر عشان تعملوا الكلام ده، يعني هم شايفين إن ده حاجة كبيرة، رغم إن إحنا ما عملناش حاجة خارقة، إحنا بنعمل الشغل اللي بنعمله كل يوم في المستشفيات وفي العيادات. لكن لما تعمل حاجة بتوجه إن ربنا دعيك تعملها، الثمر هيكون مختلف.
1: قد إيه الكلام ده حقيقي جدا جدا جدا، ومش كتير اللي بيقدروا يفهموه، مش كتير اللي بيقدروا يفهموه. لكن النهاردة لو عايزة أكلم دكاترة شباب لسه متخرجين وعندهم أحلام كبيرة، تقول لهم إيه دكتور ناير؟
0: أحب أقول لكل دكتور، أنت ما دخلتش الكلية دي اعتباطا، أو ما دخلتهاش عشان أنت جبت مجموع كبير، لكن ربنا سمح أنك تكون في المكان ده، ربنا سمح أنك تتدرب بالطريقة دي، بس أكيد لهدف ما. أرجوك، الناس محتاجة اهتمامك ومحتاجة رعايتك، والناس محتاجة أن أنت تروح لهم. كتاب بيقول عن يسوع كان يطوف يعلم ويكرز ويشفي، فيسوع اللي كان بيروح للناس، فأنت ليك دور أنك تروح للناس، وليك دور أنك تكون دكتور شاطر. الناس هتسمع كلام الدكتور الشاطر، مش بس الدكتور التقي المؤمن اللي بيساعدهم، لكن لازم تكون دكتور شاطر. دي معلومة مهمة جدا، أنه الناس هتثق في الطبيب الشاطر أكتر من الطبيب المؤمن.
1: أنا عارفة أن ده وقت أن احنا نطلع فاصل، بس هنرجع تاني ونكمل مع الطبيب الشاطر.
2: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك، تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضا الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.
1: رجعنا تاني مع الدكتور الشاطر والدكتورة الشاطرة. دكتورة شاطرة، انتي قوي قوي قوي عملتي حاجات في الرحلة بتاعتنا لما طلعنا مع بعض القافلة في لبنان وفي كردستان، عملتي كده رسومات وكنتي موضباها ومجهزاها، احكي لنا عنها.
3: انا اخصائي علاج طبيعي، ففكرنا ازاي وقتها نقدر نساعد الناس يعني اللي احنا رايحين لهم، فاخدنا بس جهاز علاج طبيعي معانا يعني صغير، وطبعنا ورق للتمارين اللي هم يقدروا يعملوها علشان يحافظوا على صحتهم. هو طبعا صعب ان طول الوقت يفضلوا ياخدوا مسكنات، هم تعبانين طول الوقت، بيشتغلوا اشغال صعبه جدا، بيشيلوا حاجات تقيله عشان يقدروا يوفروا لقمه العيش يعني، فبيناموا اغلب الوقت على الارض، فيعني فقرات طبعا تعبانه، وكان يعني العظام كان جزء كبير منها يعني مش كويس. فازاي ان هم علمناهم ازاي حتى يعملوا تمارين ان هم يقووا عضلاتهم علشان يقدروا يكملوا في الشغل بتاعهم، فده كان فارق جدا معاهم. فيعني ازاي يعملوا تعديل لللايف ستايل بتاعهم علشان يقدر يتناسب بالوضع الجديد، مع الوضع الجديد اللي هم دلوقتي بقوا عايشين فيه. والحلو ان هم كانوا يعني مستجيبين جدا للامر ده، وكانوا مبسوطين قوي ان هم بيعملوا كده، وحاسين وممتنين للرب انه قد ايه، او لله يعني انه قد ايه هو مهتم بيهم، وبعت لهم ناس تقدر تساعدهم حتى لو من حاجات بسيطة قوي، لكن الرب كان بيستخدمها. والرب جمع فريق كده من أمريكا ومن مصر، وكنا فريق هايل يعني، كنا كلنا بنساعد بعض. أوقات كان مثلا ناس من أمريكا بتصور وأنا بعمل لهم مثلا بعلمهم التمارين، وبنبعت لهم الفيديوهات دي بعد كده عشان حتى يفتكروها ما ينسوهاش. فكان في لمسات كانت فارقة جدا، لمسات من الرب كانت حقيقي يعني للأمر ده يعني.
1: نشكر ربنا قوي، الوقت ده كان خاص جدا. عماد ومراته وولاده والكنيسة هناك اللي احتضنتنا، والناس اللي فعلا كانت بتصلي لنا، إن ما فيش عمل زي كده ممكن تعمل من غير ناس بتصلي، ناس واقفة فعلا معانا ورانا. كل الناس اللي ساعدوا ماديا علشان الرحله دي تطلع، كان فعلا مجد غير عادي، وهنكررها.
3: امين.
1: في لسه احتياج وهنكررها.

0: نكررها كتير. كان معنا الدكتورة منى، وكان معنا الدكتورة نيفين للعيون، والدكتورة كارمن صيدلية، وكارول بنتها،
1: كارول.
0: وكانت مجموعة جميلة جدا. والدكتورة إيمان
1: ايوه
0: طلعت معانا قد إيه برضو. الدكتورة إيمان واللي عمل في من خلال الجاينيكولوجي النساء، ده كان احتياج قوي قوي قوي قوي. لو احنا النهاردة عندنا ناس عايزة تطلع معانا قوافل، دكاترة عايزة تطلع معانا قوافل، يا ريت ان هم يكلموا البرنامج ويقولوا لنا في اي رحلة طبية احنا نحب ان احنا نطلع، وادونا اسماءكم وتليفوناتكم عشان العمل يكمل ومجد الرب فعلا يكون في كل الارض. صلوا للقوافل اللي بتطلع، لان بتتقابل مع ناس بيبقوا محتاجين كلمة، بتتقابل مع حاجات بالصدفة. يعني فاكر يا دكتور ناير لما واحنا كده بنشتغل كل واحد في العيادة بتاعته، وجالنا واحد
2: اللي كان جاي متعور، ايده اتعور في آلة حادة، في ايده اتفتحت. فيعني نشكر ربنا ان المخيم كان فيه حاجات مستعدة لكده، ان في خيط جراحي، في ادوات، فقدرنا ان احنا بسرعة نعقم الجرح ونديله بنج موضعي ونخيطه. ممكن ده مش احسن حاجة، مش بيرفكت علميا، لكن كان انه يحصل كده، ان هو يتعور في الوقت اللي احنا موجودين فيه.
0: تخيل لو ده حصل بعد ما احنا كنا مشينا، كان هيفضل ينزف لغاية ما يروح.
2: يعني كان هيفضل النزيف مستمر، وهيحصل كمان عدوى كمان في الجرح. يعني حتى لو قدروا يضغطوا على الجرح ويوقفوه، لكن كان جرح مفتوح ممكن يحصل فيه عدوى، كان هيحصل مضاعفات. لكن ده ترتيب من ربنا انه المشكلة دي حصلت واحنا موجودين جوه المكان.
0: دي نعمة وبركة، يعني فعلا ربنا ليه قصد حياة الشاب ده. واتكلمنا معاه كلام انا فاكره كويس قوي، دخلنا واتكلمنا
2: اتكلمنا
0: معاه.
2: معاه وقلنا له انه انت اكيد ربنا سمح بده عشان عايز يوصل لك حاجه، سمح ان احنا نتقابل معاك عشان نقول لك ان هو بيحبك. ممكن تقع في مشكله، لكن هو عايز يبلغك رساله. هو سمح بالمشكله، لكن سمح ان في حل موجود معاها عشان بس تعرف قد ايه هو بيحبك.
0: دي نعمة كبيرة قوي. وما ننساش أبدا كمان وزارة الصحة في كردستان وقفهم جنبنا، ده كان موقف عظيم جدا، سواء كان الدكتور نزار أو الدكتور أفراسياب والدكتور إبرام الصيدلي، يعني كان دايما بيهتم بينا وبيبعتوا أدوية علشان تساعد إنكم تصرفوها للعيانين. كان بصراحة وقت رائع جدا. وصادق وبشار وكل التيم
2: مجموعة
0: بتاعنا
2: كبيرة
0: هناك كان تيم جميل جدا
2: جدا،
1: جدا.
2: يعني
1: نشكر
2: تعاون
1: ربنا.
2: من خلفيات مختلفة وجنسيات مختلفة عشان محبة يسوع توصل للناس اللي محتاجة دي فعلا.
0: ده كان فعلا ايام بتبين فيها عمل الله في الارض، والارض دي بالذات يعني ارض قديمه قوي قوي قوي قوي، وشافت تعديات كتير، وشافت حروب كتير، وشافت وقت صعب كتير. يعني ما انساش ابدا قصه كان في واحد محامي من التيم، المحامي ده عيلته كلها اترمت في ميه النار، كانوا بيلموا الناس كده بعائلاتهم بكل يرموهم في ميه نار عشان يقضوا على الجنس الكردي. ام الولد ده كانت عماله ترفصه برجليها علشان يطلع وما يجيش في ميه النار، وده كان طفل صغير رضيع. النهارده الطفل ده كبر وبقى محامي وبيحكي عن القصة دي، ورحنا وتقابلنا معاه وقلنا له رحمة ربنا اللي حطيتك في المكان ده، وهو ربنا قاصد انه يديلك حياة وحياة افضل. واتكلمنا معاه وكان فعلا راجل متأثر جدا. انا مش عارفة اشكركم ازاي على انكم قلب، انتوا علم وقلب، زي داوود اداله مهارة في يده واداله
2: قلب.
0: وده انتوا. بشكركم على طاعتكم، على محبتكم، على تكملكم في الخطة السماوية اللي ربنا أعدها لكم من قبل حتى ما تتولدوا.
2: احنا اللي بنشكرك على تشجيعك ومحبتك، بنشكرك دايما بتشجعينا وبتزقينا لقدام ان احنا نخدم اكتر ونتحرك اكتر. شكرا جدا لحضرتك.
0: انا اللي بشكركم، عندي اولاد هنا.
1: شكرا ليك حقيقة.
0: العفو حبيبتي، العفو كريستين، بحبك قوي.
1: وانا كمان بحبك.
0: فعلا بحبكم قوي انتوا الاثنين.
2: ميرسي. شكرا.
0: في جو الحب ده وفي جو النعمة الإلهية دي.

بننهي حلقتنا النهاردة. هم عملوا اختيار، وأنا بشجع كل واحد فينا النهاردة بيسمع يقول معايا: أنا علي الاختيار والله عليه التغيير. هو اللي هيغير، هو يفتح الباب، لكن أنا لازم أختار. قولوا معايا: أنا علي الاختيار وهو عليه التغيير.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. الطفولة، وما أجمل ذكرياتها. الطفولة البريئة عندما كنا كأطفال نلعب معا ونتمتع بالحياة. ولكن هل كل الأطفال عندهم ذكريات حلوة عن أيام الطفولة؟ هل يمكن أن تكون طفولتنا أو طفولتك أيتها الأخت أو طفولتك أيها الأخ كانت طفولة صعبة مليئة بالذكريات الأليمة؟ ما نوع هذه الذكريات؟ هل تقول لنفسك أتمنى لو تمحى هذه الذكريات؟ أتمنى لو أبدأ حياتي من جديد؟ أتمنى لو الله ينسيني الماضي، فأنا الماضي كنت متألم فيه كثيرا. تألمت ربما على يد أهلك، تألمت ربما على يد إخوتك، على يد أصدقائك أو آخرين في المجتمع. ربما فقدت عزيزا عليك في أيام الطفولة، ربما فقدت أبا حنونا وأنت لازلت طفلا، أو أما وأنت لازلت رضيعا. ذكريات أليمة في الطفولة، هل يمكن الله أن يتدخل وأن يمحي ذكريات الطفولة الأليمة؟ هل الله قادر أن يفعل ذلك؟ أن الله قادر أيها الأحباء، وأقول لكم هذا لماذا أقول؟ لأن المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. وفي قصتنا التالية ونحن نتحدث عن موضوع الطفولة، فتاة اسمها فيرجينيا سالازار نشأت في بيت كان مليء بإساءة الاستخدام، كانت مرفوضة في بيتها، كانت مذلولة في بيتها. قضت حياتها تبحث عن الحب، ولكنها لم تتلقى هذا الحب من والديها، كانت مرفوضة منهم، كانت تسعى للقبول، أين تجد القبول؟ وأخيرا وجدت من قبلها وغيرها. إليكم قصتها.
1: في طفولتها كانت فتاة رائعة جدا. في الواقع كانت فيرجينيا سالازار تبدو كأنها هانئة، لكن الحقيقة هي أنها لا تذكر سوى أمر واحد جيد في طفولتها.
2: كان أبيضا وضيقا على الوركين، وفي الأسفل الكثير من الكشكش، وكنت أحب ذاك الثوب لأنني عندما كنت أحرك جسمي كان الكشكش يدور. لقد حرمت من هذا، كان هذا الأمر الإيجابي الوحيد الذي أذكره.
1: حقاً. في كل طفولتك؟
2: حقاً.
1: بدلاً من الحب والثبات الذي يتوق إليه كل طفل، اختبرت فيرجينيا الرفض.
2: الأولاد عامة كان أهلهم يصطحبونهم من المدرسة، وكانوا يركضون نحو أهلهم ويضمونهم. لم أختبر هذا قط.
1: حتى أمها كانت تبدو وكأنها لا تريدها.
2: أرادت أن تخرج ولم تجد شخصاً ليبقى معي، بدأت تصرخ وتهزني وتقول ليتك لم تولدي أبدا.
1: تنقلت فيرجينيا بين عدة بيوت للتبني، حيث عانت من التحرش الجسدي والجنسي. في 16 لم تعد ترغب بالحياة. هل جعلك كل هذا تشعرين بالذنب؟
2: بالتأكيد نعم، شعرت وكأن هناك عيبا ما في، وهذا أثر على علاقاتي في سنوات بلوغي. وعندما أصبحت امرأة أردت أن أرضي الناس، ولم أكن آبه لما أفعل لإرضائهم.
1: وجدت فيرجينيا مهربا لعالمها اليائس هذا، الكحول ثم المخدرات على أنواعها والتي أفرطت في تعاطيها.
2: عرفت أن مسلكي ليس جيدا، علمت أنه كان يدمرني، لكنني وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها مدمنة. كنت أتوق ليس فقط للإدمان بل لما يمنحه أيضا.
1: تزوجت عدة مرات ورزقت بولدين، لكن فراغها لم ينتهي واستمرت بملئه بالكحول.
2: لم أعرف أبدا معنى أن يكون لي منزلا طبيعيا وزوجا وأولادا. أتعلمين كان يصعب علي جدا أن أميز بين الخطأ والصواب، أو حتى تربية أولادي بسبب تربية الخاطئة.
1: أخيرا وجدت فيرجينيا الإجابة.

0: انتقلت للعيش في لاس فيغاس حيث لا تتوقف الحفلات أبداً. وبما أن أمها وجدتها قد ماتتا في سن مبكرة، اعتقدت فيرجينيا أن أمامها بضعة سنوات فقط لكي تعيش.
1: لم آمل بتغيير الأمور، شعرت أنني أموت وسينتهي كل شيء.
0: الأمر المختلف في لاس فيغاس هو أن فيرجينيا التقت هناك بامرأة مؤمنة، وتلك المرأة أخبرت فيرجينيا عن حقيقة محبة الرب وغفرانه للخطايا.
1: كنت قاسية جداً معها، قلت هل أنت مهووسة بيسوع؟ وقلت عدة أمور أخرى سببت لها الأذى، لكنني أصغيت إليها.
0: وذات يوم استيقظت متعبة لإفراطها في الشرب في الليلة السابقة. أرادت فيرجينيا بشدة أن تعرف المزيد عن الله، فقصدت صديقتها حيث تدرس الكتاب، لكنها لم تتذكر العنوان.
1: أوقفت السيارة وكنت في حالة هستيرية، وبدأت أبكي وأصرخ قائلة: يا رب، إن كان الله موجوداً حقاً، إذا كنت موجوداً حقاً، إذا كنت موجوداً حقاً، أرشدني إلى منزلها. وسندت رأسي على المقود ورحت أبكي، وفجأة كان شيئاً ما حل علي. شعرت براحة كبيرة ورفعت رأسي وأدرت محرك سيارتي، ووجدت نفسي وراء سيارة صديقتي التي كانت تهم بالخروج منها.
0: في تلك الليلة فهمت فيرجينيا الإنجيل وقبلت المسيح رباً لها، وطلبت من الرب أيضاً أن يحررها من الإدمان.
1: في تلك الليلة عندما عدت من دراسة الكتاب المقدس، تخلصت من كل تلك المشروبات، رميت كل الكحول في المغسلة، تخلصت من كل شيء، ونمت كما لم أنم من قبل. ومنذ ذلك اليوم المجد ليسوع المسيح، المجد لله، منذ 13 سنة ولم ألمس أي سيجارة.
0: بعد ذلك عزلت فيرجينيا نفسها لتقرأ الإنجيل وتصلي، لكن بدلاً من الشعور بالوحدة وجدت السلام الحقيقي.
1: شعرت بالمحبة، ولم أكن أعلم مصدر هذه المحبة، لكنني شعرت بالمحبة، شعرت باكتفاء. أتعلمين، في السابق كنت أعاني من فراغ داخلي. علمت أن هناك أملاً بالغد، وأن هناك طريقاً أفضل، فرحت أبذل نفسي. هذا أمر مختلف، كما ترين، تقدرين وجودك وتبدأين ببذل نفسك، وهذا يمنحك شعوراً بالاكتفاء، لأن عندها تصبحين خلوقة وتدركين أنك لم تعودي مجردة من إنسانيتك.
0: تعرف فيرجينيا أن الحياة المسيحية ليست سهلة، لكنها لم تجد الاكتفاء في أي مكان آخر.
1: قد تمرين بأوقات تشعرين أنك لن تتخطيها، لكن لا تستسلمي.

كل ايد مجداف من جديد، بيشق الموج الغضبان، والقلب اللي بيدار بعيد وعايش في حزن تملي وحيد يرجع فرحان، وتيجي تنتفض احلامنا المستسلمه، تيجي للمتغرب عنك

أزف لكم أيها الإخوة المشاهدون خبرا عظيما. الله قادر أن يتدخل في حياتك اليوم مهما وصلت. ربما تنظر إلى نفسك بأنك وصلت إلى الحضيض، ربما تنظر إلى نفسك بأنك وصلت إلى مستوى اليأس القاتل، ربما تنظر إلى نفسك بأنك فاشل تماما، ربما تنظر إلى نفسك بأن الآخرون قد تركوك وليس من يهتم بك، وأن إلهنا لن يعطيك فرصة أخرى. أريد أن أقول لك إلهنا إله الفرصة الثانية، وهو مستعد أن يعطيها لك. وفي قصتنا لهذا اليوم، شخص باسم إيرل سميث كان إنسانا متمردا وانتهى به المطاف في غياهب السجون، ولكن وجد في السجن الخلاص، والآن أصبح راعيا مسؤولا عن المساجين. وفي الحقيقة إن هذا الشخص واسمه سميث يعمل راعيا روحيا لعدد من الفرق الرياضية الأمريكية المعروفة، ولكنه فوق هذا جميعا فهو راعي لأحد السجون المعروفة سان كوينتن. وهذا السجن ذكر اسمه في عدد من الأفلام المعروفة في شرقنا العربي. هذا الإنسان أصبح من السجن راعيا للسجناء. يا إلهي ما أعظمك، إليك قصة هذا الإنسان.

0: وكيف غيره الله.
1: لطالما استضاف سجن سان كوينتن أفظع مجرمي كاليفورنيا. لأكثر من 150 سنة ذاع صيته كسجن الولاية الأقدم والأقصى. أصبح سان كوينتن لاحقاً سجناً للرجال فقط، وهو يضم غرفة الغاز الوحيدة في كاليفورنيا، وغرفاً ينتظر فيها المحكومون إعدامهم.
2: قال لي الرجل إنه سيعطيني 3 سلال ومرر لي الطابة. لعبنا 5 مباريات ربح 2 منها.
1: وهو أيضاً مركز عمل القس إيرل.
3: لكل واحد منهم سبب في الدخول إلى السجن، فلم يصدف وجودهم هنا، وإن أيقنت ذلك يمكنك أن تتقبل معطيات كل حالة. ما استنتجته هو أن هذا السجن ليس بهذا السوء كما يفكرون، لكنه قد يبدو أسوأ أحيانا مما أتصور أنا. إذن فإن الأمر نسبي.
1: خدم القس سميث في هذا السجن على مدى 2، فقد واكب السجناء في دخولهم وخروجهم وطور مقاربة ليهدي أكبر عدد منهم.
3: أولا لا أسألهم عن سبب دخولهم إلى السجن، فهذا الأمر لا يعنيني، إذ إن مهمتي هي منذ أول يوم يصلون فيه أن أهيئهم للخروج. وما تعلمته منذ أنشأت هذه الخدمة أن كل منا سجين في سجنه الخاص، فأنت في السجن أيضا. هناك شيء يقيدك لدرجة أنه يجعلك سجينا في منشأة من صنع الإنسان. كانت هذه نقطة الانطلاق. ما الذي يدفعك إلى سجن نفسك في منشأة من صنع الإنسان؟ لابد أنك بلغت شفير الهاوية.
1: لقد بلغ إيرل شفير الهاوية قبل 8 سنوات من عمله كقس في سان كوينتن.
3: مذ كنت في 11 من عمري حتى 19 أدمنت على المخدرات وانخرطت في العصابات، وقد تورطت في هذه لأنني كنت أجد لذة فيها كانت تثير تشويقي.
1: حتى تلقى إيرل في إحدى الليالي زيارة غير متوقعة.
3: قرع رجل على بابي وقال: أتيت لأعيد لك مالك. كان مدينا لي بمبلغ من المال، وكان يصطحب معه شخصا آخر لا أعرفه لينفذ قتلي. أتعلم كان الأمر أشبه بعقد بينهما، كان سينفذ قتلي ليتخلصا مني. أخرج الرجل مسدسا ووقف أمامي وأطلق النار علي.
1: بعد أن فرغ القاتل مسدسه، بلغت حياة إيرل المطبوعة بالجريمة أقصى درجات الانحطاط، فقد كان يشكل خطرا على الجيران، وارتأى الجميع أن يدعه يموت، حتى الشرطة. وأخيرا استدعى أحد الجيران سيارة الإسعاف.
3: عندما وصل والدي استدعى الطبيب مجددا وسأله قائلا: هل حالته سيئة؟ فأجاب الطبيب: لن ينجو. فقال أبي له: أيها الطبيب، افعل كل ما بوسعك وسأفعل ما بوسعي. وخرج والدي ليصلي. بقيت في الغرفة بمفردي، ومن ثم سمعت ذلك الصوت يقول لي: لن تموت، لدي مهمة أكيلها لك. وتابع: ستكون قصة في سجن سان كوينتن.
1: لم يكن إيرل متأكدا من حقيقة تلك الدعوة الغريبة حينئذ، لكن الله لمسه وقد خرج بأعجوبة من المستشفى بإصابات طفيفة. وخلال محنته لم يتركه والده أبدا.
3: وأذكر أن والدي قال: أتعلم بني، أنت ثائر، لكنك ثائر لله، وهو سيستخدمك. يذكرني والدي بهذا كل يوم.
1: وفي السنوات التالية تثقف إيرل وتهيأ للخدمة. في يوليو من العام 1983 أصبح بالفعل قصا في سجن سان كوينتن. بعد 5 أشهر في الخدمة فقط تواجه إيرل مع الرجل الذي أطلق عليه النار قبل 8 سنوات.
3: في الكثير من الأحيان لا ندرك كم نكبت مشاعرنا ونظن أننا تخلصنا منها بينما نكون أسرى لها. رأيت الرجل ذلك اليوم وأدركت أنني ما أزال أكرهه. كنت حاقدا عليه، وأذكر أنني فيما كنت متوجها نحوه قال لي الشيطان: ها هو، افشي سره وهم سيثأرون لك. توجهت إليه وبدأت بالبكاء، وراحوا يسألونني: ما خطبك أيها القس؟ ولم أقل شيئا. وعندما وقفت أمام الرجل مجددا نظر إلي، فقلت له: أريد أن أقول لك أمرا، أريد أن أشكرك لأن الله استخدمك لهدي، وكان هذا أصعب أمر قلته. لكنني عندما قلت هذا أدركت أن طيلة سنوات دراستي لم تذهب سدى. في تلك اللحظة تخلصت من الحمل وأنزلته عن كاهلي، وتمكنت من النظر إلى الرجل وقلت: أنا أسامحك.
1: كانت هذه المسامحة نقطة التحول في حياة أرل، مذاك راح يعمل كقص في السجن، كما هو قص فريق سان فرانسيسكو عمالقة سان فرانسيسكو.

0: محاربي الدولة الذهبية.
1: الأمر المثير في العمل مع المساجين ومع الرياضيين هو الرجال، وأردد هذا الكلام، جميعهم يحملون أرقاما. الرجال في السجن يحملون الأرقام والرياضيون أيضا. إذن إنه محيط من الرجال وحسب. بعضهم يجنون مبالغ كبيرة من عملهم، وآخرون لا يجنون شيئا أبدا.

0: النهار يواجهون جميعاً الصراعات نفسها في حياتهم ويعانون من الصعوبات نفسها. إذن فالإرشاد الذي تعطيه لشخص قد يصلح لآخر. وفي الحقيقة الرياضي بحاجة إلى الإرشاد أكثر من أي شخص آخر.
1: ما النصيحة التي يصديها لنا إير؟ يقول إير إن بإمكاننا أن نطبق الحقيقة نفسها التي يعلمها للسجناء على حياتنا.
0: مهما كانت الجرائم التي أوقفوك وعذبوك لأجلها أنت مرتكبها حسناً، ماذا عليك أن تفعل؟ إذن لن تتغير الجريمة أبداً، لكن مرتكب الجريمة يمكن أن يتغير. وهذا هو الحمل، أطلق الإنسان القديم واستقبل الإنسان الجديد.
2: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
3: شكراً لله أيها الأحباء من كل القلب، لأن الله بحق قادر أن يخلص إلى التمام. رأينا كيف خلص هذه المرأة التي كانت تعيش حياة عبثية، حياة إباحية، تدخل الله في حياتها فغيرنا. وأيضا كيف غير الله آخرين من قبلها، غير المغني، غير التاجر، غير الحارس للرئيس الأمريكي السابق، غير كثيرين من الناس. ربما تسأل ماذا عني أنا؟ هل يمكن أنا أن أتغير؟ هل يمكن أن أبدأ بداية جديدة؟ أنا كنت مضيفكم أيها الأحباء لحلقات كثيرة. اليوم أريد أن أقدم لكم وأقول لكم ماذا عمل بي المسيح أنا؟ كيف غير حياتي أنا؟ كلمة الله تقول كل من هو في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. كان سعي نحو شيء واحد، وهو أنه في يوم من الأيام يكون عندي كمية من المال، مبلغ من المال، أستطيع أن أضعه في البنك وأعيش على الفائدة منه. كان هذا هدفي في حياتي، هدفي أن أكون مرتاحا من الناحية المادية، وربما هذا هدف الكثيرين من الشباب اليوم. وحتى وصلت إلى هذه النقطة كان لابد أن أمر بعدة أمور كثيرة، بصعاب كثيرة. مررت أولا بحالتي الزوجية، تزوجت وكان عندي ولد وبنت، ثم انتقلت إلى الغرب لكي أعيش هناك في أوروبا، حيث بقيت حوالي 19 عاما. هناك بدأت أعمالي التجارية ونجحت فيها. وجاء اليوم الذي كان عندي مبلغ من المال محترم، أستطيع أن أعيش على الفائدة منه مدى حياتي. لم أكن مليونيرا بمعنى الكلمة، لكن كنت مرتاحا من الناحية المادية. ولكن صدقوني أيها الأحباء، وأنا كنت أسعى للحصول على المال، أهملت عائلتي، أهملت بيتي، لا يعرفوني أولادي بمعنى الكلمة، لأنه كنت الأب الذي كنت أغيب كثيرا عن البيت. ولكن جاء اليوم اللي بعد أن حققت فيه هذه الثروة البسيطة، نظرت إلى داخلي وإذا في داخلي فراغ، وسألت، كنت أعتقد أن الفراغ يمكن أن يملأه المال، لكن لا، المال لم يملأ الفراغ. كنت أعتقد أن الجمال يمكن أن يملأ هذا الفراغ، على الرغم من كل ما عملت أشياء لا ترضي الله، لكن هذه لم تملأ الفراغ. الزواج على الرغم من أهميته لم يملأ الفراغ في حياتي. وفي يوم من الأيام جئت لعند الرب، قلت له يا رب أنا حياتي خرباني، أنا يا رب حياتي فارغة، أنا يا رب بحاجة إليك، هل يا رب تستطيع أن تغير حياتي؟ هذا السؤال الذي سألته، هل تستطيع يا رب أن تغير حياتي؟ عندما أدركت أن المسيح من محبته لي جاء إلى أرضنا، حمل خطاياي أنا، مات من أجلي أنا، كسر من أجلي أنا، وسفك دمه على الصليب من أجلي أنا، ليس تحديا لي ولكن من محبته لي، قلت له يا رب أشكرك، كل هذا صنعته من أجلي. فتحت قلبي في ذلك اليوم، وأذكر أنه كان متأخر في الليل، بعد منتصف الليل، قلت له يا رب أنا حياتي من الداخل خربانة، أنا حياتي من الداخل فارغة يا رب، يا رب مش عارف أول حياتي، كل شيء غلط في حياتي، زواجي كان يكاد أن يتحقق.

تتحطم، عائلتنا كادت أن تتفكك، ولكن في اللحظة الأخيرة تدخل الله أيها الأحباء. عندما أتيت المسيح قلت له يا رب خلصني، يا رب أنا بحاجة إن أن تغير من جديد، أنا بحاجة أن أخلق من جديد يا رب، يا رب ليتك تغسلني حماما مقدسا حتى العظام بدم المسيح، غسلني يا رب، اخلقني من جديد. وجاء ذلك اليوم أيها الأحباء اللي لأول مرة في حياتي أدركت إنه هذا الحمل الثقيل الذي كان على كاهلي بسبب خطاياي، جاء المسيح وحمل هذا الحمل، لأنه قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. أنا ألقيت حملي عليه وهو حمله، ولأول مرة شعرت بالراحة، لأول مرة شعرت بسلام حقيقي، لأول مرة شعرت بأن هذا الفراغ الموجود في حياتي قد امتلأ. دخل المسيح إلى قلبي، غسلني، طهرني، غيرني، ليس أنا فقط ولكن الله تعامل مع زوجتي من قبلي، أنا تغيرت حياتها، ها أنا تغيرت، تغيرت زوجتي، تغير بيتنا. وكانت بنتي في ذلك الوقت في السابعة من عمرها، أول شيء قالت لي إياه وما بنسى، قالت لي بابا أنت تغيرت. نعم الأب تغير لأن المسيح دخل إلى حياته، نعم الأم تغيرت لأن المسيح دخل إلى حياتها. وأقول لكم أن المسيح دخل إلى حياتنا كعائلة، كزوج وزوجة وكأولاد، والآن بدل من هذا البيت الذي كاد أن يتحطم، دخل المسيح، غيرنا، خلقنا من جديد، أعطانا هدف، أعطانا أمل. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، هل حان الوقت بالنسبة لك أن تقول يا رب خلصني، يا رب اغسلني من خطاياي؟ يسوع الآن جاهز، إن أنت أتيت إليه كما أنت، والمسيح قال من يأتي إلي لا أخرجه خارجا، إن أنت أتيت كما أنت يغيرك، يغسلك، يطهرك. المسيح قادر أيضا أن يبني زواجك من جديد فتبدأ حياة جديدة سعيدة، أنت وزوجتك وأولادك. عندئذ تقول أما أنا وبيتي فنعبد الرب، أنا أعطي كل المجد لربي يسوع ولملكي ولسيد حياتي، لأنه غيرني وأعطاني حياة جديدة وأمل جديد. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

0: أهلا بكم أحبائي في لقاء جديد من قناة الكرمة كندا وعلى الهواء مباشرة وبرنامجكم خطوات قدام. النهاردة عندنا حلقة خاصة بمناسبة عيد الطبيب العظيم هنا في تورونتو وفي وينزور الأسبوع اللي جاي ده إن شاء الله بنعمة ربي يوم الجمعة الجاية والسبت والحد. حلقة خاصة بمناسبة هذا العيد اللي ربنا أكرمنا به هنا في تورونتو. من عدة سنوات في مقاطعة ألبرتا هنا في كندا، يمكن الناس اللي عايشين في كندا هيفهموني كويس قوي، كانت في عاصفة سنو، بس ما كانتش سنو، كانت بليزر، يعني السنو اللي بينزل بغزارة وبتبقى الهواء شديد جدا ويضرب في الوش، ما بتقدرش الفيزيبيليتي بتنعدم، ما بتقدرش تشوف قدامك. طبعا الناس اللي عايشين في الشرق الأوسط مش هيقدروا يفهموها دي أو يستوعبوها، بس اللي عايشين في كندا هيقدروا يعرفوها. واحد اسمه جون إليوت. جون كان بيشتغل رينجر في منتجع تزحلق على الجليد، وهو بيشتغل هبة العاصفة دي، وكان هو على جبل في حتة لوحده حاول يدور على حتة يستخبى فيها ما لقيش، فلقى حتة صغيرة كده زي كشك صغير أو مخبأ صغير استخبى فيه في وسط العاصفة، ما كانش قادر يقفل الباب. ابتدت تتجمد أعصابه، ابتدت تتجمد إيديه، ابتدى يتجمد، ابتدى يدخل في حالة موت، وفعلا ابتدى يدخل في طور الموت لولا بمعجزة الرب أنقذه. لما أنقذوه قالوا له كان إيه شعورك؟ فقال الجملة دي، قال when you are breathing to this you feel so good and you don't want to wake up because it feels so good. When you are freezing to death you feel warm all over and you don't want to wake up because it feels so good. ما حسش إنه هيموت، لكن وقت ما الشخص بيتجمد بعد عنكم وهيبدأ يموت بيشعر بالدفء وبيشعر إنه مش عايز حد يصحيه لأنه مرتاح جدا جدا. ويمكن دي حالة كتير جدا من الكنائس والأفراد وقتنا الحالي، freezing to death، لكن ما حدش حاسس إنه هو بيتجمد، ما حدش حاسس إنه هو بيموت، كل واحد حاسس إنه هو مبسوط. لكن فعلا النهاردة نفسنا إن ربي يدينا أشواق للبركة وأيام بركة وأزمنة نهضة حقيقية. سعيد جدا جدا يكون معايا ضيوف متميزين في حلقتنا النهاردة. معايا رجل الله اللي الله بيستخدمه في كل مكان في العالم، وأنا يعني أقول الصدق في المسيح من الناس القلائل جدا اللي شفتهم في حياتي مستخدمين بقوة وبنعمة ومسحة خاصة، وفعلا رجل الله الأسيس نزار شاهين. أهلا بك أسيس نزار.
1: أهلا أهلا أهلا أخ بيتر، وأهلا وسهلا في كل أحبائنا مشاهدينا. بشكرك على هذه المقدمة اللطيفة، ربنا يباركك يا أخ بيتر. أنا بوافق معاك في المقدمة، إحنا محتاجين للصحوة، وأنا بتكلم هاي الصحوة في الكنيسة بالزبط. مش برا، إحنا محتاجين لعمل إلهي خارق اللي يغيرنا ويحركنا من الأشياء المعتادة إلى أمور الغير معتادة.
0: أمين أمين أمين. أشواق للبركة فعلا جوا. معايا كمان خادم رائع وأنا بشكر الله من أجله، مش هو بس خادم لكن هو شريك في الخدمة، وأنا بشكر الله جدا من أجله ومن أجل حياته، وهو أعتقد غني عن التعريف، الأخ فادي حراق. أهلا بك أخ فادي.
2: حبيبي أخويا بيتر،
0: بشكر الله من أجلك حبيبي، أنت فعلا سبب بركة كبيرة جدا جدا، وبشكر الله من كل اللي بيعمله الله من خلالك ومن خلال أسرتك، وأنت مش أنت وبس لكن أسرتك وماما كمان وكل العيلة الحلوة الجميلة.
2: حبيبي أخويا بيتر أشكرك من قلبي، أنا امتياز فعلا أنه يكون لي شريك في الخدمة وأخ رائع مثلك ومثل أسيس نزار، والفرصة اللي إحنا الرب مدهان النهاردة موضوع مهم جدا، أعتقد أكتر موضوع نحتاجه في أيامنا الحالية. عشان كده أنا يعني بصلي من قلبي إن النهاردة كل دقيقة وكل ثانية أنه تستخدم لأجل رسالة يوجهها الله عن طريق كل الآنية اللي موجودة قدامه، حتى ما نعيد الحسابات قبل انتهاء الوقت.
0: أمين أمين حبيبي. أمين.

0: كمان النهارده بقى معانا هديه حلوه ربنا بعتها لنا، وهديه حلوه موجوده في كندا لاول مره. انا بشكر الله من اجله. معانا مرنم الحلو الجميل اللي تقدر تحط كل الاوصاف الحلوه فيه،
1: الله يبارك فيك،
0: صمويل فاروق. انا بشكر الله من اجله. احنا خدمت معاه في فرص ثانيه للطبيب العظيم في امريكا، لكن دي اول مره يكون معانا صمويل فاروق هنا في كندا، وانا بشكر الله من اجله. من يعني فعلا الله عطي له مسحه خاصه، وانا بشكر فعلا فرحان جدا انه يكون موجود معانا. اهلا بيك يا صمويل.
1: حبيبي يا رجل الله، شكرا لمحبتك ودعوتك، وانا فرحان واكون باخد مع الرب معاك في الايام دي.
0: امين.
1: الرب يطل علينا ونشوف افتقاد عظيم باسم الرب يسوع المسيح.
0: امين. انا بشكر الله من اجلك ومن اجل وجودك. طبعا هو بقى معانا النهارده، فلازم نبدا الفرصه بترنيمه. وانا سامع أنا سمعت بس ما أعرفش الكلام ده صح ولا غلط، إن عندك ترنيمة عراقية. ما عرفت إن فادي حراق موجود معانا النهاردة، فقلت لي أنا عندي ترنيمة عراقية، ما أعرفش الكلام ده إشاعات ولا الكلام ده صح.
1: صحيح؟
0: طب يلا سمعنا.
1: آمين. هللويا.

0: غير كاكراف بس صمويل
1: حبيبي يا رجل
0: صدقني
1: الله.
0: صدقني صوتك ولا صمويل فاروق نفسي عارف يقول الكلام ده كله.
1: شكرا جزيلا
0: حبيبي. حبيبي أزمنة النهضة وتمييز، يعني أنا أذكر في مصر جه وقت من الأوقات كنا عدة سنوات 3-4 سنين ورا بعض حسينا فعلا بجو نهضة، مالي المكان مالي الدنيا، ناس بترجع لله، ناس ولحد النهاردة لحد اللحظة دي ناس اتخرجت من الوقت ده كمية خدام بتخدم لحد النهاردة في كل أنحاءها في 3-4 سنين اللي حصل. لما ده الكلام ده كان في مصر، ما جيت هنا كندا يمكن أخفادي تذكر في سنة 2004 5 6 7 كانت في وقت كانت فعلا أزمنة بركة هنا في كندا، وناس كتار جدا عرفوا، كانت جو أجواء بركة موجودة. تملي بعد أجواء البركة تبص تلاقي تبقى مقام لكل فعل رد فعل مساوي له في مقداره وللأسف مضاد له في الاتجاه

0: فبيحصل نوم وسبات عميق زي ما سمعنا في أول الحلقة حالة السبوت اللي الواحد he feels warm. الغريبة اللي بيتجمد للموت بيقولك I feel warm all over. ده أنت بتتجمد بس I feel warm, أنا مبسوط, اجتماعات حلوة ومبسوطين والدنيا كويس, بس مفيش بركة, مفيش أزمنة بركة. أنا مش هوجه أسئلة لكل واحد, لكن هسيبكم كده تشاركونا. وبرضو أحبائنا المشاهدين اللي عنده أي مشاركة يخش معنا في الكلام, نفسي فعلا مشتاق ليام بركة كده, تحس الجو نفسه بيبقى مليان بركة.
1: أكيد أخ بيتر, ويمكن الأخ فادي بتوافق معاي, عشان يعني نشوف هاي النهضة لازم نعرف الأسباب, شو اللي بمنع النهضة في حياتنا
0: بالضبط,
1: وليه هذا التراجع ولا سيما في هذه الأيام. أخ بيتر, في حرب شرسة على الكنيسة, ومش بس من الخارج, من الخارج دائما الكنيسة ثبتت ووقفت, ورغم كل الاضطهادات الشرسة الكنيسة صمدت وثبتت. ولكن لما بيبتدي التراجع من الداخل, لما بيبتدي التنازل في كلمة الله, يعني ما في أي نهضة بدون الروح القدس
0: بالضبط,
1: ما في أي نهضة بدون كلمة الله, ما في أي نهضة بدون صلاة. وهذه المقومات يعني صارت عملة نادرة, أصبحنا منمارس فرائض في كنايسنا, بنيجي على الاجتماعات تممنا واجباتنا الدينية, ولكن عشان نشوف هاي النهضة لازم يكون عندي هذا الاشتياق, لازم يكون عندي العطش. الرب يسوع قال إن عطش أحد, لازم يكون في عطش, لازم يكون في طلب, لازم يكون في إقبال للرب يسوع المسيح. ولكن قبل أي شيء لازم نعرف إيه المشكلة, وإذا عرفنا المشكلة التشخيص بيكون من الأسهل إنه نشوف النهضة.
0: بالضبط بالضبط, تشخيص نص العلاج.
2: أمين أمين. أنا يعني الحقيقة أنا بقول إنه إحنا مش أمام حدث أول مرة بيحصل, لكن أنا أعتقد على مدى السنين والكتاب المقدس في كل صفحاته يتكلم عن إعادة النهضات بين فترة وأخرى, وإلا ما كان سمعنا من بني قورح يقول ألا فتعود فتحيين ونفس حبقوق قال نفس الكلام, عملك في وسط السنين أحيه. بين فترة وفترة الكنيسة بتنام وبحتاجة إلى إيقاظ مثل ما بنعمل إحنا الآن. أعتقد أنه إحنا الآن الفرق بين الزمان والآن أنه إحنا في الدقائق الأخيرة قبل إطلاق صفارة الانتهاء. أعتقد أنه إحنا في أزمنة نكاد نقول فيها أنه في اللحظات الأخيرة ذات النهضة الأخيرة. أعتقد فرصة لكل مشاهد شاهدنا الآن, قد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة للنهضة. نهضة في داخل الكنيسة وسط المؤمنين, نهضة في عملنا إحنا, بدل الاعتياد أنه إحنا نجلس ونخدم ونتمتع ونعبد وننسى أنه هناك مسؤولية. الكنيسة لم تدعو لتعيش داخلا, لكن الكنيسة مدعوة لكي تخرج إلى خارج, وهنا تبدأ النهضة. النهضة تبدأ فينا وبعدين تنطلق للعالم. فأعتقد بداية رسالتنا أنه إذا سمعنا تأكيدا على صوت حبيبي رجل الله أسيس نزار أنه عمل الروح القدس في وسطنا, مشكلتنا هي في اعتياد الأشياء. في الأول لما الطفل ما بيعرف يمشي بيمسك إيد أهله, أول ما يبدي يمشي يترك إيد الأهل, يعتمد على نفسه. الله يريدنا نكون دائما متمسكين فيه, ما نعتمد على قدرتنا. أنا دائما بقول أنه الكتاب في موقف جميل بعد ما عبر يعقوب مخاضة يبوق ودخل في المصارعة, أنا أتخيل الكتاب ما قال, لكن أتخيل قال له يعقوب تعال نعيد الحزبة, أنت تعود دائما تعتمد على عصاك وتتنقل, شو رأيك المرة هذه أخلع لك حق فخذك عشان تستند عليه طول الطريق؟ وتمت الموافقة, لأنه يقول بكى واسترحمه, فأعطاه فرصة جديدة لكي يستند على الرب من جديد.
0: أمين أمين أمين. يبقى أعتقد ده تشخيص صح للعلاج, تشخيص لمشكلة
3: 100%. ومن أهم مفاتيح النهضة يا رجل الله التوبة. توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم,
0: تأتي أوقات الفرج,
3: تأتي أوقات الفرج من عند الرب. مش هنشوف الفرج إلا لما نتوب.
0: بالضبط
3: زي ما كان بيقول أخويا فادي, إن إحنا اعتدنا الاجتماعات, اعتدنا الصلوات, اعتدنا الترنيمات. لا لا لا, إحنا محتاجين إن تكون صلاتنا زي داود لما قال اختبرني يا الله واعرف قلبي, امتحني

0: واعرف افكاري وانظر ان كان فيها طريق باطل اهديني طريق ابدي. ده محتاجين نعملها امتى؟ كل يوم.
1: بالظبط بالظبط، كلام رائع قوي قوي فعلا. بتبقى في اوقات وبعد كده بتيجي ازمنه تانية الرب بيفتقد فيها شعبه بطريقه دي. بس مشكلتنا يا سيس نزار، وانت يمكن في اكتر من حلقه اشرت للموضوع ده هنا عندي، ان احنا الفولس فيلينج او الـ الـ الـ الـ الـ الاحساس المزيف بالورم، بان احنا احنا بنموت. بس هو بيقول لك الراجل بيموت، لازر بيموت، كان خلاص على اخر دقيقه من حياته، بس بيقول لك اي فيل ورم اول اوفر، انا مبسوط مرتاح مستغني ولا حاجه لي الى شيء. لكن يا حبيبي ده انت غني، ده انت عريان، وانت محتاج، انت الوضع عندك وحش جدا جدا جدا. استسمحكم ناخد مكالمه من صديق عزيز للبرنامج، بقالنا مده كبيره ما سمعنا صوته. اهلا بيك يا اخي عريان ابو فادي، ازاي صحتك؟ انت بقالك مده كبيره ما سمعنا صوتك.
2: اولا بحييك وبحيي ضيوفك الافاضل اللي انا قاعد مستني الحلقه من كذا يوم من ساعه ما نزل الاعلان، وحيي اختيارك للضيوف، منورين جدا وبركه كبيره جدا، وحيي كل حد فيهم بطل، وكل حد فيه عنده مسحه قويه جدا جدا، واحنا دايما بنتعلم منهم في مصر، دايما سبب بركه لينا. واشكرك كمان على يعني صراحتك في البرنامج في موضوع الحلقه، انا بشكرك لانك حضرتك دوست على حاجه مهمه قوي قوي، يعني ليه ايه اللي بيحصل فينا بس انا بشوف ده بيحصل، يعني لو نشوف واحد زي ايليا لما كان قتل وعمل وعمل وعمل وما كانش همه اي حد، ولا كان خايف من اي حد، وكان واقف كده زي ما بيقولوا كده في الصخر، مش فارق مع حاجه، رغم ان بعد كده جه في وقت واحد كده كشف نفسه كده، قعد في حته كده وقال شويه كلمات صعبه قوي، قتلوا انبياءك وهدوا مذابحك وما فيش فايده، وشاف الصوره السلبيه، لكن الله قال له لا لا لا، انت شايف صوره محدوده، انت شايف منظر محدود على قدك، بس خلي بالك ايديا ده في 7000 ركبه بتسجد. انا بشوف النهارده بتحرك أماكن كتيرة جدا، بشوف رجال الله الأفاضل بيقوموا الفجر، بيقوموا الفجر وبيصلوا، في ناس بيصلوا كنايس كتيرة جدا، بيصلوا من الليل للصبح، في صورة سلبية، لكن أنا شايف في صورة إيجابية من مجد لمجد، يمكن في أمور تغير، لكن بشكر ربنا لأجل قناة الكرمة ولأجل كل القنوات اللي بتعني صوت ربنا، والأيام اللي جاية فيها مجد، لأن إحنا بنشوف كده في سارة بطرس الأولى أصحاح الرابع عدد 7، إنما نهاية كل شيء قد اقترب فتعقلوا ويصحوا، مش الخناق ولا يصحوا الاختلافات، لا يصحوا للصلوات. وأنا ده شايف إن رسالة النهاردة كل حد سمعنا خادم أو مش خادم ينتبه إن لازم يكون مستعد، ومن خلال الصلاة زي ما أخونا صموئيل قال كده محتاجين نتوب، وأنا أول واحد بقول يا رب توبني.
1: أمين أمين أمين أمين. شكرا ليك يا خاريان أبو فادي على المداخلة الجميلة دي، وبشكرك جدا جدا على الكلام الحلو ده.
3: طبعا الكلام واضح جدا، لما نتكلم عن التوبة احنا بنتكلم عن توبة جماعية، في توبة فردية إن أنا بتوب أمام الله، ولكن إذا أردنا أن نرى عمل الله بقوة إحنا محتاجين نعرف شو الإشكالات، شو اللي بعطل النهضة ونبتدي نتعامل معها. وعشان نتعامل مع النهضة محتاجين نيجي كجماعة. وعلى فكرة معظم نهضات العهد القديم كان في تجمع، يعني هو ذكر إيليا النبي، إيليا النبي جمع كل شعب إسرائيل على جبل الكرمل، وهذا التجمع مش شيء بسيط، يعني هذا بيأخذ على الأقل 3 أيام إذا بدك تجمع الأسباط 10 في المنطقة الشمالية. وأدرك يعني أنه في كان مشكلة، حتى متى تعرجون بين الفرقتين، إن كان الله فاتبعوه وإن كان البعل فاتبعوه، وطبعا الإله الذي يجيب بنار، ولكن إيليا حتى يشوف النار بتنزل وإحنا محتاجين لنار الروح القدس المطهرة، كان لازم يعمل عدة أمور. أول شيء رمم المذبح، المذبح كان منهدم وبناه من 12 حجر أسماء بني يعقوب اللي المفروض يكون اسمه إسرائيل، إسرائيل يعني أمير مع الله، ولكن لأنه رجعوا إلى الوراء وارتدوا إلى

0: الوراء، مملكة مرتدة، فكان لازم يرمم المذبح، لازم يحط كل الذبيحة على المذبح، وبعدين لازم يعني يصلي بالإيمان حتى الله يعني يعمل شيء خارق، حتى ملأ المذبح كله بالماء، تن فتن تلته فتلته، عشان ما يكونش أي يعني إشكاليات أو تزييف. يمكن البعض يفكر يمكن حط جازولين كاز ولا نفط ولا أي شيء، ولكن حط مي عشان يعمل الأمر مستحيل، لأن العمل عمل إلهي. ولما نزلت نار الرب اتعامل مع الموضوع، يعني قتل أنبياء البعل والعشتروت في أسفل الوادي، في نهر قيشون اللي هو جدول، في نفس الوادي الكبير الوادي هرمجدون، وفي نفس الوقت يعني كان لازم يتعامل. الرب هو الله، الشعب كله الرب هو الله، الرب هو الله. كان في كل نهضة في تجمع، في أيام صموئيل اتجمعوا صحيح. عند المصفاة، وحتى يوئيل النبي لما تكلم عن النهضة العظيمة في آخر الأيام، لاحظ يعني التسلسل في الأحداث، بيتكلم عن الكاهن، بيتكلم عن العريس والعروس، بيتكلم عن الأطفال،
1: كل الشعب
0: يتوب بالرماد بالمسوح إلى آخره. بعدين بعد أسكب روحي على كل بشر، بعدين أعوضكم أو أعوض لكم عن السنين اللي أكلها الجراد. فلازم يكون في تجمع من خلال التوبة الحقيقية، التوبة إلى الرب.
1: أمين.
0: هذه نهضات العهد القديم.
1: أمين. الشعب كله يجمع مع بعض زي أعمال الرسل، كان الجميع معا
0: بنفس واحدة.
1: نعم. طبعا هو في آية جميلة بتعالج بتكلم عن الموضوع ده، ونفسي نتكلم فيها، إذا تواضع شعب الذي دعوا اسم عليه
2: وصلوا وطلب
1: وكي ورجعوا عن طريقهم الرضية، فإني
0: أسمع من السماء وأغفر خطيئتهم وأبرئ أرضهم.
2: أمين.
1: معنا أكثر من مكالمة ناخذهم ونرجع نكمل الموضوع ده. معنا الأخ أحمد من مصر، أهلا بيك يا أخ أحمد، تفضل حضرتك على الهواء.
3: أهلا وسهلا بيك، وكيف حالكم؟
1: نشكر الله، كيف
3: حالك؟
1: أهلا بيك، إزيك حبيبي؟
3: الحمد لله بخير، ما دمتم بخير. طب أنا كنت متابع حلقة للقصة نظار، واللي هو جميع الأنبياء يشهدوا له.
0: له يشهد جميع الأنبياء،
1: دي كانت النهاردة الصبح.
3: جميل. طب في سفر التثنية قدس أبونا بيقول لك في سفر التثنية 18:20، وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاما لم أوصيه أن يتكلم به، أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي. فالرب في الناموس قال إن أي نبي هيتكلم باسم آلهة أخرى هيقتل هذا النبي كذاب. طيب لما جينا نتكلم عن الرسول بولس او سابونا، الرسول بولس احنا بنقول عليه رسول، انتوا بتقولوا عليه رسول وليس نبي، مع ان الرسول بولس او سابونا تنبأ عن سر الارتداد العام، تحدث في رسالته الثانيه الى اهل تسالونيكي عن ظهور انسان خطيه او ضد المسيح، وان يوم الرب لن ياتي حتى يسبقه ارتداد عن الإيمان. تنبأ هنا تغير الأحياء عن المجيء، وأعلن نبوته أو إعلانا إلهيا عن قيامة الأموات وتغير أجساد المؤمنين الأحياء في لحظة عن البوق الأخير في كرونسوس. وفي الأزمة الأخيرة الصعبة حذر في رسالته الثانية إلى تيميساوس أن من أيام الأخيرة سيتم بصعوبات أخلاقية واجتماعية جسيمة، وبشر ببوق بحوث الناس عن الأهواء الشخصية.
1: معلش هستأذنك يا أخ أحمد، معلش هستأذنك في حاجة. يمكن الموضوع ده كان بيتناوله الأسيس نزار النهاردة في البرنامج، بس أستسمحك إن احنا لو طبعا الأسيس نزار هيجاوب على أي حاجة أنت عايزها، بس أنا حابب إن احنا نكمل في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. احنا محتاجين كلنا إن احنا نرجع إلى الله كشعب الله، كلنا محتاجين إن احنا ندرك ان احنا محتاجين لجو نهضة، لانتعاش الهي، لزيارة الهية، محتاجين احنا نتوب قدام الله، نرجع عن طرقنا الراضية ونيجي قدام الله، عشان الله يفتقدنا بايام بركة، ايام افتقاد الهي. ده الموضوع اللي بنتكلم فيه. With all due respect طبعا، مع كل احترامي وتقديري لحضرتك وكل اللي انت بتقوله، بس استسمحك ان احنا لو عندك اي سؤال في نفس الموضوع يبقى ياريت.
0: وكمان بحب اشجعك يا اخ احمد، اتواصل معنا بالنسبة لهذا الموضوع، على فكرة سؤالك كتير

0: كتير حلو محتاج لجواب، بس من فضلك تواصل يعني إذا بتقدر تتواصل مع برنامج ليك النور، وبكل سرور بكل سرور حبيبي.
1: أوي أوي معلش يا أخي أحمد، أنا بحب بس إن إحنا نكون يعني بنركز على الموضوع بتاعك. معنا مكالمة تانية من الأخ مصطفى. أهلا بك يا أخ مصطفى من بنسلفانيا، تفضل حضرتك على الهواء.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: أنا مبسوط من نسيس نزار.
0: أهلا أهلا يا أخ مصطفى، كيف حالك؟
1: تفضل.
2: الحمد لله رب العالمين. ماذا استفاد المسة هي من سفر خصقية 23؟
0: هذا مش موضوعنا يا أخ مصطفى. على فكرة خليني أحكي معك مباشر، أنت سألت هذا السؤال عدة مرات وتجاوب على هذا السؤال، مش بس على برنامجنا، أنت سألت نفس السؤال في برامج أخرى وأجيب على هذا السؤال. أنت بتعرف رقمنا أخ مصطفى، وبترجاك من فضلك اتصل معي في البرنامج وراح أجاوب عليك على هذا الموضوع، ولكن بدعوك أنك تقرأ كل الإصحاح، مش تأخذ فكرة وتستأصلها أو تستجزئها، ولكن أنا بدعوك أنك تقرأ كل الإصحاح وتشوف عن مين بيتكلم في هذا الإصحاح. أوكي. اتفقنا أخ مصطفى؟
1: أمين. طيب شكرا يا حبايب، من فضلكم التليفونات مفتوحة، بس اللي عنده سؤال أو استفسار في نفس الموضوع اللي بنتكلم فيه ياريت نكون مركزين في الأسئلة على الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. بس أنا بشكر الأخ أحمد وبشكر أخ مصطفى. أعتقد وقت ترنيمة ذاتي كده نغير بيها الجو كده.
3: أمين.
1: قول لي ربنا حطت على قلبك إيه بقى؟
3: فجر البركان.
1: أيوة أيوة.
3: ودر من نيران.
1: أيوة.
3: هاليلويا.

0: بطر من نيران لتندلع في الروابي والوديان ويفرح بخلاص يسوع. هذا دي أزمنة النهضة اللي احنا بنتكلم عنها.
1: احنا بنتكلم من ناحية روحية على فكرة.
0: معنا مكالمة تانية من تكساس. معنا الأخ منير، ما عرفش هل ده باستور منير ولا الأخ منير.
2: أنا مش مشكلة، باستور ولا منير مش مشكلة.
0: يبقى باستور منير مش كده؟ أهلا بيك. أهلا بيك.
2: يعني بشكركم، ده موضوع مهم جدا بالنسبة للكنيسة في الأيام دي.
0: أول
2: بقول يعني برحب بكل خدام الرب المباركين اللي موجودين في الحلقة. الرب يبارككم ويستخدمكم.
0: شكرا يا
1: شكرا
0: شكرا.
2: واللي أنا عايز أقوله يعني أنا مثقل، أنا راجل كبير في السن، معلش يعني عجوز قوي قوي.
0: لا.
2: لكن من خبرتي إن زي ما تكلموا الأحباء عن التوبة وعن الصلاة وعن كلمة الله وعن الرجوع للرب، ده شيء مهم جدا جدا. بس في مثل بيقولوا النار من مستصغر الشرر. دي النقطة مهمة، يعني عاوز دل على قلبي. أنا بقول النهضة تبدأ من خدام الله. الخدام لما فعلا بيكونوا مكرسين وبيكون عندهم يعني مملوئين من الروح القدس وبيكونوا فعلا على ركبهم، اعتقد ده مستصغر الشرر. النار بتسري في الاجتماع، بتسري في الخدمة، بتسري في كل الأماكن. ده اللي على قلبي. أنا مش عايز أطول لأنه انتوا عارفين القسيس عادة كلامه كتير، لكن عاوز أدي فرصة لحضراتكم تكملوا الحلقة الجميلة دي. والرب يدينا نعمة كلنا ننهض، كلنا محتاجين للنهضة فعلا.
0: أمين.
2: الرب يبارككم ويستخدمكم أكتر وأكتر.
0: شكرا يا سيس منير على الكلام الحلو ده، وأعتقد كلامه مظبوط. بيبدأ النار بمستصغر الشرر.
1: أيوة.
0: يعني بتبدأ تملي بشخص. وأنا أعرف أكتر من مكان، في أكتر من مكان، إن في واحدة ممكن ما تكونش خادم، يعني عنده تايتل خادم، لكن ممكن واحدة خادمة لله أو شخص عنده اشتياق وأشواق للنهضة، بيصلي إن ربنا يفتقد البلد. وأوت أوف نو وير، أوت أوف نو وير، بس تلاقي الله، النيران جات والتوبة ابتدت تنتقل من شخص إلى آخر والناس تتوب قدام الله.
3: أخي بيتر، الحقيقة أنا بشكر القسيس منير لأنه من بداية الحلقة أخويا الحبيب صامويل قال كلمة أنا رنت في وداني، والرب بيقول لي اتكلم على النقطة دي. الحاجة الغريبة أنه لقيت كل الكلام بعدين بيترتب في نفس الخط. أخويا الحبيب صامويل قال كلمة جميلة، قال داود قال اختبرني يا الله واعرف قلبي، ما قالش اختبرهم، اختبر شعبك واعرف قلبهم. يعني كأنه ال- ال- ال- ال- النهضة بتبتدئ فيا. في كان في ترنيمة جميلة بتقول هل تحيي هذه العظام، احييها بروحك، هينقذ شعبك، وابدأ فيا أنا، ابدأ فيا أنا. وكل النهضات اللي تمت نلاقي فيه ناس عظماء مؤمنين جمال، إشعياء،

0: مستخدم من الله، كتب سفر عظيم. في البداية لما يبتدي بيقول له أنا رجل نجس الشفتين، وما قالش الشعب نجس الشفتين وأنا رجل نجس، قال حط نفسه أول مرة هو وساكن وسط الشعب نجس الشفتين. دانيال في السبي يقول نفس الكلام، ما يقولش شعبك أخطأ، يقول نحن أخطأنا وآثمنا، لا يعزل نفسه. ده طبعا الخدام
1: نحمية
0: بالظبط، ونحمية مش دول ناس مش بتقول انهم متواضعين فبيحطوا نفسهم مع الناس، لكن شايفين نفسهم تحت المسؤولية في مسألة ان انا مطالب في النهضة. احنا دايما بنقول ايام صعبة شريرة، الخدام تعبوا، الكنيسة، طب انا فين وسط الكلام ده؟ هل انا ليا دور في الحكاية دي ولا انا منزه والناس هي اللي باظت وانا لسه زي ما انا؟ اعتقد البدايه بتبتدئ فيا انا اولا. انا الاول افحص نفسي، هل انا فعلا يعني، انا بتعجبني كلمه كان يقولها دايما في سفر الرؤيا الروح القدس لكنيسه افسس، بيقول له لانك تركت محبتك الاولى. انت مش بتحبني، انت بتحبني لكن ما بقتش بتحبني زي الاول. انت اعتدت محبتي فبقت الحكايه طبيعيه عندك. هل احنا نرجع لمحبتنا الاولى ونبتدئ في انفسنا؟ أنا أعتقد أنه ما فيش خدام ومستمعين، أنا أعتقد في شعب الله الكل خدام، لكن كل واحد بيخدم في طريقة، كل واحد بيخدم في مكان، في ناس خدمتها صغيرة، في ناس خدمتها كبيرة، في ناس خدمتها واحد ناس يقول أنا ما عنديش خدمة. الرب يسوع قال إن كان أحد يخدمني فليتبعني. يعني أنت عاوز تقدم لي خدمة؟ أعلى أعظم خدمة تقدمها لي أنك أنت تتبعني، أن أنت تمشي ورايا. مش إن كان أحد يتبعني فليخدمني، منطقيا في منطقنا إن التبعية بتدي قبل الخدمة. أنا أتبع الرب وبعدين أخدم، لكن الرب مش بيقول كده خالص. أنت على قلبك إنك تخدمني، طب أقول لك تخدمني إزاي؟ اتبعني، امشي زيي، اعمل زيي عشان تبقى صورة ليا وريحتي تفوح فيك وتوصل للناس.
2: أمين أمين أمين. في ترنيمة كان كتبها أبونا مكاري زمان، معرفش تعرفه ولا لا، نرى سحابة قد ركف وقد بانت من بعيد، ننتظرها بعود ودف، ها قد عاد يوم العيد، ها قد عاد يوم العيد، يوم النهضة السعيد، يوم حلول الروح القدس المجيد. من بعيد هات أولادك واحمل على يديك بناتك، ضم للكنيسة الذين يخلصون. يا كنيسة المسيح،
3: أيوة،
2: فيك أشعياء يصيح، أوسعي مكان خيمتك ولتبسط ستائر بيعتك، تمتدين لليمين واليسار. أمين أمين. تعرف الترنيمة؟
3: أمين. لا أنا سمعتها يمكن مرة أو اثنين من أبونا مكاري لكن ما حفظتهاش.
2: خلاص أنا هبقى أعلمها لك بعدين، وإلا أرنم أنا بقى وتقعد. هل تعتقد يا أسيس نزار أن احنا فعلا نرى سحابة قدر كف؟
4: أكيد طبعا، هذا وعد
2: جاي على تورونتو هنا،
4: وعد الرب مش بس تورونتو. خلي بالك انه احنا دايما النهضات هي بتقتصر على الكنيسة والنسبة المئوية، يعني المسيحيين كلهم في الشرق الاوسط 5% او يمكن شوي اكتر، ولكن الى الان لم نرى اختراق. احنا بنصلي من اجل النهضة، ولكن ما نحتاج نهضة احنا تبتدي فينا اولا، الا تعود انت فتحيينا فيفرح بك شعبك. لكن احنا محتاجين اولا نبتدي فينا، والهدف منه انه نخترق. احنا قلنا يعني اكتر من 1000 سنة مش شايفين هذا الاختراق، فاحنا بنشوف نهضات بيكون بعدين تراجع فتور، ترجع كمان مرة النهضة، ولكن زي ريسايكلينج، عارف يعني زي اعادة التدوير بنفس الشعب وهكذا. ولكن احنا محتاجين فعلا مثل نهضات العهد الجديد. فيليبوس لما دخل السامرة البلد كلها ارتجت، لما بولس خدم في أفسس مكتوب وسمع كلمة الرب جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين، وكان الله يعمل آيات غير المعتادة على يدي بولس، كانوا يأتون بالمناديل والمآزر، كان حطوه على جسد بولس كانت تشفى من الأمراض، شيء ما اعتادوا يشوفوها، أمور خارقة جدا. واحدة من الأمور الصعبة أنه إحنا لما نحدد روح الرب وعمله في حياتنا لازم يكون عندنا توقعات أكبر من أفكارنا، ولكن فعلا هي بتبتدي بالانكسار، تبتدي في الانسحاق، تبتدي في الرجوع

0: الرب تبتدي في التوبة. فتوبوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. يعني تعبنا من كل هالسنين، إن شاء الله باسم الرب يسوع يكون موسم حصاد وأزمنة جديدة نشوف فيها خلاص الملايين، بلاد أكملها تتغير، حكومات، قوانين كلها تتغير بعمل روح الله. يعني بدنا أيام الفرج
1: بالضبط،
0: فربنا يفرجها عليك وعلينا إن شاء الله.
2: آمين. رب أمين. أمين.
1: أمين يا رب.
2: أمين.
1: أنا تملي الفرج، وكلمنا أن لازم كل شعب الرب يجوا كلهم مع بعضهم ويتحدوا بروح واحدة
0: كرجل واحد،
1: كرجل واحد. وده اللي حصل في سفر الأعمال، في سفر الأعمال لما كان الجميع معا بنفس واحدة. والحقيقة اللي أنا شايفه أنه كل واحد مننا دلوقتي in his own island، يعني كل واحد في حتة لوحده. عمرنا ما شفنا المسيحيين جم مع بعض كلهم بإيده. يعني مثلا، يعني مثلا بتشوفنا مثلا في أهل العالم دولت بيكلمونا، يعني الشركات كلها بتتحد مع بعض. يعني تعرفين شركة أدوية أسترازينيكا، دي كانت شركة اسمها أسترا،
2: صحيح،
1: شركة اسمها زينيكا، اتحدوا مع بعض وعملوا شركة عملاق.
2: واو.
1: سانوفي أفانتي، سانوفي اتحدت مع أفانتي وعملوا جلاسكو سميث، دي شركة ودي شركة اتحدوا مع بعض. لكن عمرك شفت كنيستين مثلا اتحدوا مع بعض
2: أبداً.
1: وبسموا نفسهم، يعني عمرك مثلا كنت ماشي شفت كنيسة الأخوة الخمسينية مثلا؟
2: لأننا متفرقون على السور.
1: بالضبط، احنا متفرقين على السور، كل واحد مننا لوحده. بس انا اعرف حاجه اسيس نزار، يمكن انت ما تعرفهوش بتحسش بيها، انا احس بيها كمصري. لما جت حقبه مظلمه وكان في حكم صعب في مصر ايام رئيس مرسي، والناس صرخوا لله، بس عملوا حاجه واحده جميله، لقينا الارثوذكس مع الكاثوليك مع البروتستانت مع الانجليه مع كلهم جم تحت سقف واحد وصرخوا لله. صرخوا لله، والله عمل المستحيل. اللي حصل في مصر
2: صحيح.
1: كان ليترالي مستحيل يحصل. فأنا عن نفسي بقول مرسي ده بيقولك ما عملش إنجاز، ده عمل أكبر إنجاز. مرسي عمل ما فيش بطرك عرف يعمل اللي عمله مرسي، ما فيش مطران عرف اللي عمله يعمله مرسي ده
2: صحيح.
1: إنه هو فعلا ده مفروض نعمله مطران. صدقني مرسي ده يبقى الأنبا مرسي، صدقني الأنبا مرسي ده عمل ده الأنبا مرسيوس ده عمل، يعني يعني يعني وحد المسيحيين كلهم وصرخوا لله. فاحنا محتاجين حاجة، احنا دلوقتي ربنا عطانا رئيس جمهورية يعني محترم جدا جدا، وعشان كده الدنيا ابتدت تنام تاني، لأن عطانا ربنا راجل كويس ومحترم و فخلاص بقى بدأنا ننام. لكن احنا محتاجين كلنا احنا نتحد مع بعض بنفس واحدة بروح واحدة، ونصرخ لله ونتوب ونرجع لله عشان الله يدينا أزمنة الفرج من وجه الرب.
2: تعرف أخويا بيتر، أنا عاوز أقول حاجة ويمكن المشاهدين يشاهدونا، وإحنا في أجواء الأسبوع القادم يوم الجمعة والسبت والحد هيكون في 3 فرص للطبيب العظيم في الشابل بليس الخدمة، ويوم الجمعة بالضبط، يوم السبت هيكون في أنهار الحياة، ويوم الحد في وينزر. أنا يعني من قلبي أوجه رسالة لكل حد هيحضر، وعاوز أقوله الآتي: لو أنت جاي تشوف نهضة مع محبتي لو أنت جاي تشوف نهضة تسمع فيها ترانيم أخويا الحبيب صامويل رائع، لو أنت جاي وفي ذهنك خادم معين مميز عاوز تسمعه جميل، لكن أنت داخل غلط، أنت مش جاي لنهضة، أنت جاي تتبسط في خدمة روحية. إن لم يكن في توجهك أن أنت تأتي وتتقابل مع الرب يسوع ينهضك من جديد، نعم هيستخدم آنية في الترنيم ويستخدم آنية في الوعظ، لكن مش ده هدف الله. ليس اعتباطا ان الروح القدس لما يجي يتكلم عن الرب يسوع يذكر اروع ايه باصحاح جديد بعد اصحاح كبير من ابطال الايمان، يعد فيه شخصيات ويستعرض جمال ايمانهم، ويقول لك يعقوب وموسى وابراهيم وساره ويعوزوا الوقت. الكاتب بيقول يعوزني الوقت ان اتكلم عن يفتاح، لكن بعد كل ده يحطهم كلهم في جنب ويقول إذ لنا سحابة من الشهود مثل هذه فلنحاضر في الصبر. بعدين بيقول ناظرين لمين؟ لموسى فيهم؟
0: إلى
2: رئيس الإيمان ومكمله. كل دي النجوم بتختفي لما تطلع الشمس. لو أنت جاي للطبيب العظيم عشان تشوف خادم وعشان تشوف مرنم

0: دلوقتي انت ممكن وانت في مكانك تتوب وتقول له يا رب انا جاي اشوفك انت، انا جاي اسمع عنك انت، انا جاي اتقابل معاك انت، انا عاوز تنهضني انا من جديد. النهضه دي مش عشان انت مش جمعنا عشان تبسطنا، انت جمعنا علشان ترسلنا من جديد، الا تعود فتحيينا.
1: امين امين
0: امين
1: امين.
2: طبعا
3: يعني اذا بنحطها باختصار من الاخر محتاجين توبه جماعيه،
2: ايوه،
3: محتاجين صلوات شفعية فعلا تشفع فعلا تواضع انسحاق انكسار أمام الرب، محتاجين نهضة بالأول فينا نهضة قوية، بعدين نوصل للاختراق. لازم نخترق، ما بنفعش، لازم نخترق بلادنا، مش بقوتنا ولا بعضلاتنا ولا بحكمتنا ولا بإمكانياتنا. يعني بولس كان في أثينا وكان بيتحاور مع الحكماء والفلاسفة اليونانيين، بعدين على طول راح لكورنثوس، أنا أتيت إليكم بخوف ورعدة، بعدين بيكمل بيقول كلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، مع أنه دارس كل الفلسفات القديمة ومتخرج من أعظم جامعة، جامعة طرسوس، ولكن بيقول ببرهان الروح والقوة. حان الوقت إنه نسمح للرب هو اللي يتمجد، هو اللي يظهر في حياتنا، هو اللي يعمل، نعطيه المجال إنه هو يتمجد.
2: أمين أمين أمين. قبل للأسف وقت البرنامج، إحنا لازم ناخد ترنيمة أو اتنين من الأخ صمول، فوقت البرنامج للأسف طار مننا، لكن أحبائي أنا بشكركم جدا لمتابعتكم. هناخد تعليق أخير من الأخ فادي وتعليق من الأسيس نزار، وبعد كده هنخرج من الحلقة دي بترنيمة أو اتنين على حسب كرم الأخ صمول معنا. بس أنا بذكركم بفرص الطبيب العظيم هنا في تورونتو بنعمة ربي. يوم الجمعة اللي جاية ده على طول بعد بكرة يوم 18 سبتمبر هيكون في فرصة للطبيب العظيم معنا الأخ صمويل فاروق ونخبة رائعة من خدام الله في تشابل بليس في ماركم. يوم السبت يوم 19 هيبقى في ريفرز أوف لايف أو كنيسة أنهار الحياة، ويوم الحد بنعمة رب هنكون في وينزور. كل الثلاث أيام دول الساعة 7:30 مساء زي ما سمعنا من الأخ فادي. من فضلك ما تجيش، عشان أنا متأكد هكون أجواء بركة، ربنا هيباركنا جدا، وهكون في كل مرة للطبيب العظيم تبقى أجواء بركة وأجواء سما و بس من فضلك ما تجيش لوحدك، ما تجيش فاضي.
1: صحيح،
2: ما تجيش فاضي. يعني ايه ما تجيش فاضي؟ مش تجيب معاك كيس برتقان او بطيخه، لا، لكن وانت جاي تجيب معاك حد تاني، جيب معاك حد يكون فعلا محتاج انه يسمع كلمه الله. الزمه بالدخول، اخرج بره الكومفورت زون، وهاته معاك في العربيه، خد له يا اخي اوبر على حسابك، شجعه انه هو يجي. وانا متاكد ان احنا عندنا 3 ايام للبركه و3 ايام عيد في تورونتو، يوم الجمعه والسبت والحد اللي جايين بنعمه رب. خفادي قبل ما نخرج بترنيمتين من الأخصام، تحب تقول إيه والأسيس نزار في كلمة لمدة نص دقيقة لأحبائنا مشاهدين؟
0: أمين أمين. أنا هختصر وأقول إنه في أفسس 19 في أعمال 19 بيتكلم عن أفسس، فبيقول كلمة، بيقول لما رجعوا عملوا حاجة، أحرقوا كل كتب السحر. يعني الرجوع لله مكلف، ويتعمد الكتاب يكتب لي الثمن اللي اتحرقت فيه. مفيش رجوع من غير تكلفة.
2: أمين.
0: الرجوع للرب روعة. محتاج تكلفة.
2: روعة.
0: أمين.
2: روعة. And you get what you pay for.
0: أمين. صحيح.
2: بالضبط.
0: أمين.
2: بالضبط.
3: لا، وفي أي نهضة، يعني كنت في نفس الفكرة اللي حكينا فيها، إنه ما في نهضة بدون دفع الثمن.
2: صحيح.
3: هل أنت مستعد إنك تدفع أي ثمن؟
0: نعم.
3: هل عندك اشتياق؟ هل عندك عطش للرب؟ مش هتحدث النهضة إذا أنت نفسك مش طاق. إحنا مش بنتكلم على فريضة دينية، لكن على عمل الروح القدس، صلاة وطلب وجه الرب حتى تشوف إيد الرب بتعمل في هذه الأيام.
2: أمين. سيس نزار، أخ فادي، أخ صمول، شكرا جدا لوجودكم معنا النهاردة، فعلا وجودكم كان سبب بركة لينا. أحبائي المشاهدين، دلوقتي هنخرج من الحلقة بترنيمة أو اتنين مع الأخ صمويل، وإلى لقاء جديد. أستودعكم بنعمة رب. أذكركم أن بنعمة رب الأسبوع الجاي لو عشنا وما جاش رب يوم الأربع اللي جاي هيكون نفس المجموعة هنا، هنكون مع بعض تاني وهنتكلم عن نفس الموضوع، وهنتكلم عن بقى دور الرب يسوع كالطبيب العظيم اللي عنده الحل لكل مشاكلك النفسية والروحية والجسدية.
0: أمين.
2: إلى لقاء جديد، أستودعكم في رعاية القضية. صمول، شوف رب حطت على قلبك إيه.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفهم الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عني من الذهب

0: أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية ومن الاثنين إلى الجمعة. كل يوم تتقابل مع برنامج كل الكتاب وتتقابل مع دراسة جديدة في كل يوم. وصلنا في دراستنا إلى إنجيل متى أصحاح 13، هذا الأصحاح المحوري والمفصلي في إنجيل متى، والذي موضوعه ملكوت السماوات أو أمثال ملكوت السماوات. جهز كتابك المقدس، ويريد تجمع أصحابك وعيلتك اللي موجودين معاك في البيت، وجيد أن نجتمع معا من حول هذه الكلمة المقدسة، ففتح كلام الرب ينير ويعقل الجهال. خلوني في بداية الحلقة رحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو، الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان بنرحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، أصحاح 13 ماذا يمثل في أقسام إنجيل متى؟
1: نقدر نشوف قسم جديد في إنجيل متى بداية من أصحاح 13 إذا فهمنا ما قلناه سابقا لغاية أصحاح 10. المسيح يقدم نفسه للأمة باعتباره المسيا وجاب الأدلة والبراهين. أصحاح 11 و12 أصحاحات محورية مفصلية فيها رفض المسيا. أصحاح 13 وقد رفض المسيا من أمته، خرج من البيت، صورة لبيت إسرائيل، جلس عند البحر الذي يشير إلى الأمم الكثيرة، ابتدى يتكلم عن خرج الزارع ليزرع لا ليحصد ثمرا زرع قبل ذلك، لكن ليزرع عملا جديدا. ونلاحظ أنه بيكلمنا عن الحقل باعتباره العالم كله مش أمة إسرائيل. من هذه الأشياء كلها نشوف أن الأصحاح بتاع 13 من إنجيل متى في منتهى الأهمية لمن يريد أن يفهم الفكر التدبيري بتاع إنجيل متى، ومتى بالمناسبة متخصص في النظرة التدبيرية.
0: مقدمة هذا الأصحاح في العدد الأول يقول: في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر. القارئ العادي لهذه الكلمات يعني إيه خرج المسيح، ترك البيت وجلس عند البحر؟ لكن الروح القدس له قصد من هذه الكلمات. صحيح. بتشوف إيه في كلمة البيت والبحر؟
1: أولا بشوف إيه في الكتاب المقدس: لكل كمال رأيت حدا وأما وصيتك فواسعة جدا. عند ناس كثيرين كلام الله زي كلام الناس، في الحقيقة كلام الله ما أبعده عن كلام الناس، كلام الله. عشان كده في ذلك اليوم، أي يوم؟ يوم أن وقعت الأمة في الخطية التي لا غفران له، يوم أن قطع الرب علاقته الطبيعية مع أمه ومع إخوته. اللي يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت، البيت الذي قرأنا عنه قبلا وبعدا، يعني قبل ذلك في أصحاح 10
0: بيت إسرائيل،
1: اذهبوا إلى خراف بيت إسرائيل الضل. أصحاح 15 لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضل. هنا ساب البيت، صورة لتركه للأمة، تحوله عنها بعدما تحولت عنه كثيرا ورفضته وقررت إهلاكه وقتله. جلس عند البحر، وتلاحظ حضرتك أنه يقول لنا اجتمع إليه جموع كثيرة حتى أنه دخل السفينة وجلس، ما عاد هناك تواصل مباشر بينه وبينهم، فهو منفصل عنهم. ثم هو جلس لأنه أكمل العمل، صورة لأنه أكمل العمل في الوقت الحاضر، بينما هم واقفون، لأن احنا ما زلنا موجودين في هذا العالم نمارس دورنا. إذن هذه الكلمة العابرة محملة بالدلالات، هذا ما يليق بكلمة الله: فلكل كمال رأيت حدا وأما وصية الله فواسعة جدا.
0: إذن البيت إنما يتكلم عن الأمة، والبحر يتكلم عن الأمم. صحيح. والمسيح ترك الأمة واتجه إلى الأمم.
1: تمام.
0: وبعدما أكمل العمل جلس، وهناك فاصل بينه وبين
1: صحيح.
0: الجموع، الآن المسيح فوق جميع السماوات الآن.
1: تمام.
0: يعني معاني كثيرة في هذه الكلمات القريبة.
1: صحيح.
0: بدأ بالمثل الأول ويقول لنا: فكلمهم كثيرا بأمثال قائلا: هوذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته، وسقط آخر على الأماكن المحكمة.

0: جرة حيث لم تكن له تربة كثيرة، فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق، وإذ لم يكن له أصل جفة. وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه، وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا، بعض 100 وآخر 60 وآخر 30، من له أذنان للسمع فليسمع. قبل ما نروح لتفاصيل المثل الأول، أنا عايز تعليق على كلمة ملكوت السماوات في هذا الأصحاح، والأمثال السبعة دول كلهم بيكلمون عن إيه بالارتباط بملكوت السماوات.
1: يعني ملكوت السماوات بلا شك هو واحد من ضمن التعبيرات الذي أسيء فهمها، فالبعض اعتبر ملكوت السماوات هو السماء. طبعا ده كلام مش صح. ليه؟ لأن لما يقول لنا مثلا يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى 5 حكيمات و5 جاهلات، هل السماء فيها جاهلات؟
0: لا.
1: أو عبد راضي في أمثال ملكوت السماوات متى 18، هل السماء فيها عبد راضي؟ وهكذا. إذن ملكوت السماوات ببساطة هي دائرة على الأرض تخضع
0: للسماء،
1: رسميا اسميا للسماء، فيها زوان وفيها حنطة، زي ما المسيح هيوضح في المثل الثاني في هذه المجموعة من الأمثال. ففي زوان، الزوان هم الشرير، بنو الشرير، والحنطة بنو الملكوت. يبقى إذن هذا مع ذاك، المؤمن مع غير المؤمن الحقيقي موجودين النهاردة في دائرة على الأرض تسمى ملكوت السماوات، أو للتسهيل أسميها المسيحية العامة. في المسيحية في مؤمنين يقينا في كل مكان في كل طائفة، هل فيها غير مؤمنين؟ يقينا أيضا في كل مكان وفي كل جماعة.
0: إذن نستطيع أن نقول أن الكنيسة الحقيقية هي جزء من الملكوت.
1: صحيح.
0: داخل الملكوت.
1: داخل.
0: فالملكوت أوسع من الكنيسة.
1: تمام.
0: هي دائرة تعترف ظاهريا بحكم السماء. وبطرس لما أخذ مفاتيح، مش مفاتيح الكنيسة.
1: أيوة.
0: ولا مفاتيح السماء.
1: ولا مفاتيح السماء.
0: لكن مفاتيح ملكوت السماوات يفتح لكل واحد هيدخل الدائرة الواسعة ديت. لكن دخول السماء والانضمام إلى الكنيسة، كان الرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون. ده كلام واضح في الكتاب.
1: تمام.
0: تمام. إيه علاقة الجزء ده اللي هو ملكوت السماوات بالأمثال ديت؟ عايز حضرتك تدينا فكرة عامة قبل ما نمشي في الأمثال واحد واحد.
1: خلينا أقول إيه اختلاف ملكوت السماوات عن الكنيسة، أقول اختلاف زماني ومكاني، أو اتساع في الرقعة وأيضا في الزمن. إزاي؟ ملكوت السماوات بدأ بموت المسيح وقيامته وصعوده. لما صعد المسيح تكون ملكوت السماوات. حينتهي ملكوت السماوات بمجيء المسيح ظاهرا بالمجد والقوة. يبقى إذن فترة ملكوت السماوات على الأرض أوسع من فترة الكنيسة التي تكونت يوم 50 يوم نزول الروح القدس وتنتهي يوم اختطاف الكنيسة. يعني بدأت قبل الكنيسة، تستمر بعد الكنيسة، ده ملكوت السماوات. ثم زي ما فهمنا قبل كده إنها دائرة أوسع لأنها تشمل كل المعترفين.
0: تمام.
1: سواء كان اعترافهم قلبيا أو كان اعترافهم مجرد اعتراف الشفتين فحسب.
0: تمام. أشكرك يا أخي يوسف. ياريت حضرتك تديني تعليق على المثل الأول اللي أنا قريته للتو، خرج الزارع ليزرع.
1: في الحقيقة خرج الزارع ليزرع بتخلينا نفكر في حاجتين، إنه أتى كملك بحسب إنجيل متى، لكنه ترك صولجان الملك لأن الشعب لم يكن مستعدا لقبول ملكه. حاجة تانية تخلينا نفكر أن هناك زرع أسبق من مجيء المسيح، 1500 سنة من أيام الناموس، فين الثمر؟ في الحقيقة جاء المسيح يطلب ثمر ولم يجد. فالمسيح أتى لم يجد ثمرا، لم يجد قلوبا تقبله كملك. فماذا يفعل المسيح اللي بيقوله لنا هنا؟ خرج الزارع ليزرع، سيبدأ عملا جديدا، كلماته تزرع في القلوب وهناك ثمار مرجوة من عمله زرع كلمة الله في القلوب. هذا ما نتعلمه من هذا المثل.
0: طبعا المسيح وضح بعد كده للتلاميذ مغزى المثل.
1: أي.
0: من هو الزارع؟ إيه هي البزار؟ إيه هي الأرض؟ فدينا برضو تعريف المسيح لهذا المثل.
1: يعني الزارع هو ابن الإنسان، الزرع هو كلام الله، أنواع الترب المختلفة التي

0: وقعت عليها البذار تمثل أنواع القلوب المختلفة. ففي قلب قاسي زي الطريق تيجي الطيور وتخطف الكلمة، في قلب عاطفي حساس يتأثر بسرعة، لكن زي ما بيبرد بسرعة، زي ما بيسخن بسرعة بيبرد بسرعة، سموه قلب ألمنيوم، يبرد بسرعة ويسخن بسرعة. ثم في قلب مهموم مشغول مش فاضي، اللي هو الشوك اتزرع وسط الشوك، طلع عليه الشوك وخنقه، لكن شكرا لله هناك تربة جيدة وهناك قلوب جيدة تقبل الكلمة، تفهم الكلمة وتثمر بالصبر.
1: طبعا ليست هناك قلوب جيدة في أصلها، لكن طبعاً عمل المحرات هو الذي مهد هذه الأرض.
0: تمام.
1: وجهاد الروح القدس مع الإنسان هو الذي يؤهله لقبول الكلمة والإعلان.
0: بالصبر.
1: لكن ما فيش واحد مولود من آدم لا له تربة جيدة في ذاته.
0: لا.
1: أشكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 10 و11 بيقول: فتقدم التلاميذ وقالوا له: لماذا تكلمهم بأمثال؟ فأجاب وقال لهم: لأنه قد أعطى لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، وأما لأولئك فلم يعط. إيه معنى كلمة أسرار ملكوت السماوات؟
1: إيه معنى كلمة أسرار ملكوت السماوات؟
2: أن تملك السماء على الأرض أمر واضح في نبوات العهد القديم. أبسط حاجة دانيال 2 ودانيال 7 وغيره. لكن أسرار ملكوت السماوات دي أشياء نقرأ عنها مثلا في مزمور 78، لما يقول لنا كده: أفتح بمثل ثمي وأذيع ألغازا منذ القدم. والآية دي ستقتبس في نفس الأصح بعد شوية. بمعنى أن هناك أسرار لم تكن أعلنت في العهد القديم. على سبيل المثال أن الحقل حيث تزرع كلمة الملكوت، مش إسرائيل بس لكن الحقل والعالم. حاجة تانية، أن المسيح غير مالك ملكا حرفيا فعليا الآن، لكنه موجود في السماء ولا تنظره عين. هذا أيضا واحد من ضمن الأسرار. أن هناك آنات وسماح في فترة الملكوت العلني سيباد الأشرار فورا كل يوم الصبح، بينما هنا دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد. من هذه الزوايا المختلفة نقدر نشوف أن هناك أسرار ملكوت السماوات أعطي للتلاميذ أن يعرفوها، وأما للذين من خارج فلم يعطى لهم أن يعرفوها.
1: يبقى عرفنا يعني معنى كلمة أسرار ملكوت السماوات، وبرضو بنقول دلوقتي علشان ما فيش حد يحمل على النص ويقول أن في أسرار في المسيحية والدليل كلمة أسرار ملكوت السماوات، لكن الملكوت في حالاته السرية في حالة غياب المسيح وهو في السماء عن الملكوت عن الأرض الآن.
2: كمبدأ عام الأسرار كانت مختفية إلى أن أعلنت، والعهد الجديد ليس عهد أسرار بل إعلانات لما كان سرا في العهد القديم.
1: تمام، يبقى عرفنا المثل الأول: خرج الزارع ليزرع. اديني فكرة عن المثل الثاني أخي يوسف اللي يبتدي لينا بالأعداد من 24، تفضل.
2: تلاحظ أن المثل الثاني يبتدي بقى بالقول يشبه ملكوت السماوات. العبارة دي ما جتش في المثل الأولاني، لكن في المثل الثاني ولغاية آخر الأمثال هتبتدي هذه العبارة. بيكلمنا عن أن مش بس المسيح ابن الإنسان يزرع، لكن هناك عدو، والمسيح شرح العدو فقال العدو هو الشيطان. فالشيطان أيضا يزرع، عجيبة قوي، لكن بيزرع زرعا فاسدا اللي هو الزوان. ودي كانت منتشرة أيام الإمبراطورية الرومانية، لأنه مصيبة كبيرة تحدث ويحدث من يعني من ورائها خطر بسيط جدا، لأنك بسهولة تقدر ترمي شوية حبوب للزوان في حقل شخص العدو اللي انت تريد معاداته، فتطلع الزوان ويعطل نمو الحنطة بدون ما تتحمل يعني خطورة كبيرة. المسيح بيشرح ان اللي زرع الزرع الفاسد ده، الزرع الشرير

0: هو الشيطان وبيقول لنا أن الزرع الجيد هو بنو الملكوت، بينما الزرع الشرير هو الزوان بنو الشرير. والمسيح قال ما تقلعوش الحنطة لئلا تقلعوا الزوان وأنتم تنقون الحقل من الزوان، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد. وده اللي حاصل دلوقتي النهاردة، الأشرار جنبا إلى جنب مع القديسين المؤمنين، لكن في وقت الحصاد انقضاء الدهر نهاية هذه الفترة حيتم الفصل بين الزوان والحنطة، بين بنو الشرير وبنو الملكوت.
1: أحب أقرأ العدد الأخير في الجزء ده، عدد 30، قراءة مختلفة وحضرتك تصلح لي، لما بيقول اتركوهما أو دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد سيتحول كل الحقل إلى حنطة، أو ستتحول كل يعني أو يتحول كل الزوان إلى حنطة، أو زي ما بيتقال دلوقتي كل العالم سيتحول إلى المسيحية قبل مجيء المسيح. صلح لي.
0: في الحقيقة إنهم بنوا يعني كلامهم هذا، أنا مش عارف فين في الكتاب المقدس من أوله لآخره بيقول لنا إن العالم كله سيتحول إلى حنطة، إلا تفسير فاسد للمثل الرابع اختمر الجميع. والخمير ما كانش في يوم من الأيام يكلم عن شيء حسن، دائما يتكلم عن شيء فاسد. هنا الكلام واضح، الزوان والحنطة إلى وقت الحصاد لن يحدث على الإطلاق وقت فيه يتحول العالم كله إلى مؤمنين، إلا عندما يأتي المسيح ويملك ينقي من ملكوته جميع المعاثر وفاعل الإثم، يطرحونهم إلى أتون النار، وفي ملك المسيح الظاهري العلني سيتحول العالم كله إلى المسيح، لكن ليس نتيجة كرازة الإنجيل، لكن حينما تكون أحكامك في الأرض يتعلم سكان المسكون العدل.
1: تمام. بعد كده المثل رقم 3 يبتدي لينا في الأعداد من 31، فقدم لهم مثلا آخر قائلا يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرع في حقله، وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها. عن أي شيء يتكلم؟
0: أن بداية المسيحية صغيرة جدا مثل حبة خردل، وهي أصغر البقول المعروفة في أرض إسرائيل، لكن عندما نمت تصبح شجرة يقال إن ارتفاعها حوالي 3 متر. ودي صورة لبداية المسيحية البسيطة جدا، لكن النهاردة صارت مملكة عالمية يتبع المسيحية أكبر عدد في العالم طبعا، لكن ليس معنى ذلك أن كلهم مؤمنين حقيقيين، لكن عدد كبير منهم أشرار زي ما قال لنا في المثل الثاني زوان.
1: تمام. بعد كده بيتكلم عن الخميرة، اديني فكرة عن مثل الخميرة.
0: مثل الخميرة فسر عكس بالضبط ما يقصده المسيح، اعتبروا أن الخميرة هو الإنجيل الذي دسته امرأة، معرفش ليه دسته إذا كان إنجيل، واختمر العجين كله، يعني كل العالم تحول إلى المسيحية، جابوها منين؟ إذا كان الرسول بيقول صراحة في الأيام الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان، يتقدمون إلى أردأ مضلين ومضلين، من أين أتوا بهذا التعليم العجيب الذي لا سند له؟ لأ، الخمير في كل الكتاب صورة للشر، وبكل أسف دخل الشر في التعليم المسيحي، لكن شكرا لله ما حدش يقدر يحور ويحرف الكتاب المقدس الذي ما زال يحتوي على الحق. ويمكن ده سر وسبب هجوم الشيطان غير المسبوق على هذه الكلمة.
1: أشكرك يا أخي يوسف، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: طيب كنا عايزين نسأل في حبة الخردل، هل هي فعلا أصغر جميع الحبوب ولا في فكرة في الموضوع؟
1: تفضل يا أخي.
2: يعني الرب هنا لم يكن باعتباره عالم نباتات بيتكلم، لكن بيكلم ناس سامعين مشاهدين عاديين، فبيقول لهم انتوا تعرفوا ان حبة الخردل لما

0: تتزرع في جنينة أي واحد فيكم هي صغيرة جدا، أصغر البقول المعروف عندكم. بتطلع شجرة زي ما قلنا بيبقى طولها حوالي 3 متر، تتآوى فيها طيور السماء. هنا كان يريد أن يتحدث عن بداية المسيحية البسيطة ونهايتها غير المسبوقة، فبدأت ب 120 من صياد السمك وخلافه، والنهاردة مليارات بيتبعوا المسيحية.
1: يعني كان يقصد المسيح أنها أصغر جميع البقول الموجودة في أرض إسرائيل، صحيح. المعروفة عندهم،
0: المعروفة عند العامة.
1: تمام. طبعا حضرتك أشرت إلى بداية الكنيسة أو بداية المسيحية الضعيفة أو الصغيرة، يعني اللي كانت 120 واحد فعليا لكن امتدت لكل العالم،
0: صحيح.
1: يقصد إيه بطيور السماء التي أتت لكي تتآوى في أغصانها؟
0: مهم يا أخ عياد أن احنا ما ندورش على تفسير لمفردات معينة خارج كلمة الله،
1: تمام،
0: وخارج هذا الأصحاح بالذات،
1: تمام.
0: فطيور السماء فسرها المسيح بنفسه في مثل الأول، مثل الزارع، قال أن طيور السماء هو الشرير الشيطان. هل الشيطان لقى مكان داخل المسيحية؟ الإجابة نعم. فين الكلام ده؟ في الرسائل، تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. مثلا في سفر الرؤيا، صارت بابل محرسا لشياطين ولكل طائر نجس وممقوت. إذن الشيطان وجد مكان، نعم، في البدع والضلالات الكثيرة التي خارج كلمة الله. نعم الشيطان دخل إلى هذا المكان، بيقول لنا كده الذين لم يعرفوا أعماق الشيطان في كنيسة ثياتيرا، ومجمع الشيطان في كنيسة سمر. نعم الشيطان وجد مكانا علشان يدس تعاليمه الفاسدة الشريرة، لكن شكرا لله كما ذكرت قبل ذلك الحق موجود في هذا الكتاب العظيم.
1: إذن المسيحية مرتبطة بالكتاب،
0: نعم،
1: وكل ما هو خارج الكتاب هو مدخلات شيطانية،
0: صحيح.
1: وأي ممارسة في المسيحية الآن، ما فيش واحد يقول لي دي قديلها 2000 سنة، هي صحة الممارسة مش لأنها قديلها 2000 سنة أو استلمناها من مين، صحة الممارسة تنطبق مع تتوافق مع الكتاب ولا لا، لأنه من أيام الرسل كانت هناك ضلالات تسللت إلى المسيحية بكلام المسيح نفسه أن طيور، صحيح، السماء تأتي وتتآوى في أغصانها.
0: عجبني واحد لما علق على تيموثاوس الثانية 3:16، كل الكتاب يجعل إنسان الله كاملا وليس بعد الكمال شيء،
1: صحيح،
0: متأهبا لكل عمل صالح، بمعنى أن أي شيء خارج هذا الكتاب لا يعتبر عملا صالح.
1: تمام. عدد 33 تعليق مرة أخرى على الخميرة. حضرتك قلت أنه كثيرون يقولون أن الخميرة هي عمل الإنجيل، والمرأة التي خبأت ودست الخمير تتكلم عن الكرازة بالإنجيل، وأنا سمعت الكلام ده من معلمين كثيرين، بس ليه ما تكونش هي الخميرة؟ ليه الخميرة بيكلمنا عن إيه في الكتاب؟
0: يعني وحدة الكتاب المقدس الذي فات عن الكثيرين، الكتاب المقدس وحدة واحدة. فلما يجي في خروج 12 ودي أول مرة نقرأ عن الخمير، ما ينفعش خروف وخمير مع بعض، الفصح اللي هو صورة للمسيح ما يبقاش في خمير، قربان الدقيق أيضا صورة للمسيح في ناسوته ما يبقاش في خمير. حيث نقرأ عن الخمير في العهد القديم أو الجديد، المسيح تحرزوا من خمير الفريسيين، تحرزوا من خمير الهيرودسيين. فكون الرب بيحذرنا، هل بيحذرنا من حاجة كويسة؟ لما في الرسائل يقول نقوا منكم الخميرة العتيقة، إذن وحدة التعليم تقودنا إلى هذا الشيء أن الخمير شر. وأنا أسأل إذا كان الخمير إنجيل لماذا يدس؟
1: الإنجيل يكرز به،
0: يكرز به ونعلنه، مش كده؟ الشهادة في أوقاتها الخاصة. لكن اللي بيدس زي ما قال لنا الرسول بطرس في رسالته الثانية أصحاح 2، يدسون
1: بدع هلاك،
0: بدع هلاك.
1: إذن هذا المثل لا يتكلم عن انتشار الإنجيل،
0: لا،
1: لكن عن التعاليم الكاذبة التي دستها الأيادي الخارجية وكل المعلمين الكذبة واختمر الجميع، انتشرت هذه التعاليم الفاسدة.
0: بالظبط.
1: تمام.
0: يعني عايز أقول إن ما أبسط المسيحية، ما أبسطها. يعني لو سئل الرسول بولس وفعلا سئل ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص، الإجابة سهلة، آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. اسأل النهاردة رجال الدين

0: يعملوا لك فيلم كبير، قصة كبيرة. الخمير من شأنه أن يكبر الحجم، لكن على أساس نقاوة، على حساب نقاوة الموضوع. فالنهاردة الحجم كبر، لكن أين النقاوة والبساطة والإخلاص؟
1: وإذا حبينا نقول ما هي المسيحية الحقيقية، هي عجين بلا خمير.
0: أيوة،
1: بلا إضافات خارجية.
0: مظبوط.
1: فصليب المسيح وحده يخلص.
0: بالضبط.
1: والإيمان بعمل المسيح وحده يخلص، ولا يوجد وسيط بين الله والناس إلا الإنسان يسوع المسيح. ده كله عبارة عن عجين بلا خمير. هنضيف خمير على الحاجات ديت، يبقى المسيح ومعه آخرون، والصليب ومعه أشياء أخرى، والإيمان ومعه الأعمال، وهكذا إذا أضيف أي شيء آخر مع المسيح.
0: وتلاحظ يا أخ عياد أن الخمير يبتدأ في يكبر الحجم بتاع العجين رويدا رويدا. على مدى 2000 من السنين تسربت تعاليم غريبة عن المسيحية، ثم يضاف إليها، ثم وما فيش تقدرش تشيل حاجة من اللي اتحط، لكن تقدر تزود عليها. فافتقرت المسيحية إلى نقائها الأصيل اللي كان في الكتاب.
1: طب نلاقي فين صورة العجين بلا خمير؟ في الكتاب، في الكتاب فقط، العجين بلا خمير. أي إضافات أخرى بجوار الكتاب هي عبارة عن خمير.
0: بالضبط.
1: تمام، أشكرك يا أخي يوسف. الحقيقة الكلام غني جدا، والأمثال الباقية فيها تعليم، بس إحنا هنعمل الحلقة الجاية كمان استكمال للأمثال ومراجعة أخرى للسبع أمثال، أمثال ملكوت السماوات. هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: إن ملكوت السماوات هو دائرة بتخضع اسميا للمسيح، اللي هي المسيحية بشكل عام، ودي ابتدت وقت صعود المسيح وسوف تنتهي وقت ظهور المسيح في المجد. دي بتختلف عن الكنيسة. الكنيسة ابتدت يوم 50 وهتنتهي في يوم الاختطاف،
1: تنتهي من على الأرض، ترفع من الأرض.
2: بالضبط.
1: شكرا.
3: عرفنا أن أسرار ملكوت السماوات هي طابع الملكوت في غياب الملك في حالته السرية.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، كما تكلمنا في حلقة اليوم، في هذا الأصحاح هو أصحاح أمثال ملكوت السماوات، وهو يتكلم عن طابع الملكوت في حالاته السرية وقت غياب المسيح عن الأرض الآن. وعرفنا أنه خرج الزارع ليزرع، وده بيحطنا قدام درس هام جدا. كل مرة تستمع فيها لأقوال الله، لأقوال الكتاب المقدس، قل له يا رب مهد أرضية قلبي، واديني نعمة أمسك بكلامك وأخبي كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

هل أحببت الجزء الأول من كتاب الملك؟ ما الذي تعلمته من العهد القديم؟ إن الكلمة عهد تعني اتفاقية أو عقد. وقبل أن يعطي الله أسفار العهد الجديد بوقت طويل قال: ها أيام يأتي يقول الرب وأقطع عهدا جديدا. وفي عهد الله الأول مع شعبه أعطاهم قوانين كثيرة ليبين لهم قداسته وخطاياهم، وأعطاهم أيضا صورا ونبوءات عديدة عن المخلص الآتي. وفي العهد القديم تنبأ الأنبياء إن المسيح الملك سيأتي، وأما في الجديد فنقرأ أن المسيح الملك قد جاء. ويحوي العهد الجديد الإنجيل، والكلمة إنجيل تعني الخبر السار. ويبدأ الإنجيل بالكلمات التالية: كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم ولد إسحاق، وإسحاق ولد يعقوب. وهكذا فإن الكتاب المقدس يدون سلسلة النسب المتتابعة من إبراهيم إلى يسوع. وسيحفظ الله وعده بمباركة جميع الأمم من خلال إرسال المخلص من نسل إبراهيم. ويحوي العهد الجديد 4 أناجيل، ولكن لماذا 4 وليست 1؟ في العهد القديم قال الله لموسى: على فم شاهدين أو على فم 3 شهود يقوم الأمر. ولكي يثبت الله قصته ورسالته اختار ليس شخصين أو 3 بل 4 أشخاص ليكتبوا 4 تقارير مستقلة عن حياة المسيح. أسماؤهم متى ومرقس ولوقا ويوحنا. يشبه الأمر 4 صحفيين يغطون نفس الحدث، وكل واحد منهم يروي القصة نفسها ولكن من وجهة نظر مختلفة. ويحوي العهد الجديد 27 كتابا. سفر أعمال الرسل كتبه لوقا ليخبرنا عما حدث بعد أن أكمل المسيح مأموريته. أوحى الله لبولس وهو عدو سابق، ويعقوب ويهوذا وهما الأخوان غير الشقيقين ليسوع، وبطرس ويوحنا وهما صيادا سمك، بأن يكتبوا بقية العهد الجديد. إن كل سفر يكشف المزيد والمزيد عن الملك وخططه لجميع الذين يحبونه. والآن لنستمع إلى بقية القصة. لقد حان الوقت، فبعد استعدادات دامت آلاف السنين آن الأوان لمجيء المخلص المسيا الملك إلى العالم. ولكن من سيكون؟ وكيف سيأتي؟

كان في أيام هيرودس ملك اليهودية، أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك،

وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ولكن لماذا دعا جبرائيل يسوع ابن الله؟ قد يظن البعض أن هذا يعني أن الله تزوج وأنجب ابنا، ولكن هذا ليس المعنى المقصود. فإن كنت مولودا في إفريقيا مثلا، قد يدعوك البعض ابن إفريقيا، فهل هذا يعني أن إفريقيا تزوجت وأنجبتك؟ لا، بل إن المعنى المقصود هو أنك جئت من إفريقيا. كذلك فإن المسيح يعرف بابن الله لأنه جاء من عند الله، فقد جاء إلى نسل آدم الخاطئ ولكنه لم ينشأ منه، فهو كلمة الله وروحه وابنه. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. والكلمة صار جسدا وحل بيننا، أي على الأرض، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. هل تذكر الوعد الذي قطعه الله في اليوم الذي أكل فيه آدم من الشجرة المحرمة؟ لقد أعلن الله أن نسل المرأة سيسحق رأس الحية، وكان هذا النسل الموعود موجودا آنذاك في رحم فتاة عذراء. وسنرى لاحقا كيف أن نسل المرأة سيسحق رأس الحية. كانت مريم مخطوبة ليوسف، وهو نجار يعيش في قرية تدعى الناصرة في شمال فلسطين. كان يوسف ومريم يهوديين من نسل الملك داود ومن نسل إبراهيم، ولولا أن الرومان كانوا يحكمون البلد لكان يوسف ولي العهد. كان الجنود الرومان يجبون الشوارع، وأي يهودي يقبض عليه بتهمة الخيانة يعاقب موتا بالصلب، وجبات الضرائب ينهبون الناس، لذلك كانت الحياة مرة. ولكن يوسف كان متشوقا، فقريبا سيتزوج من مريم. عمل بجد لإعداد البيت الذي سيعيشان فيه بعد زواجهما. وذات يوم سمع خبرا صاعقا، إن مريم حبلى. كيف شعر يوسف؟ فيبدو أن مريم لم تكن وفية له. حزن يوسف، ولكنه أراد أن يفعل الصواب، لذلك قرر أن يفسخ الخطبة بهدوء لكي لا يشوه سمعة مريم. ولكن فيما هو مفتكر في هذه الأمور، إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. قلب حزن يوسف فرحا، فيا له من شرف عظيم، فسوف تكون مريم أم المخلص الموعود، وهو سيكون الوصي القانوني على الصبي. وهذا يعني أن المسيح القدوس سيكون له أم بشرية، ولكن دون أب بشري. وسوف يدعى اسم الصبي يسوع، أي الله يخلص، أو ببساطة المخلص. فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب، وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، ودعا اسمه يسوع. وكانت يد الله تعمل في كل ما يجري. قبل 700 سنة تنبأ النبي ميخا أن المسيح الملك سيولد في بيت لحم، أي في مدينة الملك داود القديمة.
ولكن المشكلة أن يوسف ومريم كانا

عيشان في الناصرة التي تبعد مسيرة 3 أيام إلى الشمال. لذلك كيف سيتم ما هو مكتوب في الأسفار المقدسة؟ كان الله يسيطر على كل شيء. فعندما اقترب موعد ولادة مريم، أصدر الإمبراطور الروماني أغسطس قيصر مرسوماً بإحصاء جميع سكان الإمبراطورية في مسقط رأس أجدادهم من أجل دفع الضرائب. لذلك ارتحل يوسف ومريم التي كانت على وشك الولادة من الناصرة إلى بيت لحم.

وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المذود، إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. في بيت لحم المزدحمة بالسكان المتعبين من عناء السفر في المدينة المعينة لدفع الضرائب، ولد نسل المرأة الموعود. ويدون الإنجيل هذه الحادثة بدقة، فولدت ابنها البكر. فمن جهة أمه كان هذا المولود هو الابن البكر لمريم، أما من جهة أبيه فكان الابن الأزلي لله، فهو نفسه الكلمة الذي خلق الله العالم به، وهو الصوت نفسه الذي أرعد على جبل سيناء، وهو الصوت الذي يسمع الآن من خلال بكاء هذا الطفل. وأين ولد المخلص؟ ليس في قصر أحد الملوك، ولا في مستشفى، ولا حتى في غرفة أحد الفنادق. إن الملك القادم من السماء ولد في نفس مكان ولادة الحملان الصغيرة في حظيرة، والمذود سريره. كان ذلك كله جزءا من خطة الله، فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غني، لكي تستغنوا أنتم بفقره. ولكن ألم يكن في قدرة الله أن يعد حفلا لتكريم ابنه عند مجيئه إلى الأرض؟ بلى. إلى من زف الله أولا خبر مجيء المسيح إلى الأرض؟ إلى الإمبراطور، إلى الأغنياء والمشاهير، إلى القادة الدينيين؟ لا، بل إلى رعاة فقراء كانوا يرعون الحملان التي تقدم ذبائح على مذبح الهيكل في أورشليم. وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه يولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة.

ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض: لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المذود. فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي، وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. يا لها من قصة كان ينبغي للرعاة.

أن يحكوها. لقد ولد المخلص وقد رأيناه ولمسناه، وقد أخبرتنا الملائكة أنه المسيح الرب، وقد ملأت جوقة من الملائكة السماء وكانت السماء منيرة كالنهار. لقد جاء المسيا، إنه هنا، إنه هنا. ومع أن بعض الناس آمنوا برسالة الرعاة، فإن الأغلبية لم يؤمنوا. سواء صدقت أم لا، فالملك

كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به في البطن. بعد أن ولد يسوع في تلك الحظيرة، دبر يوسف مكانا ملائما لعائلته الصغيرة. وذات يوم وصل بعض المجوس، وهم رجال حكماء تخصصوا في دراسة النجوم، إلى أورشليم، وقد قادهم نجم خاص، فجاءوا من بلاد فارس البعيدة بحثا عن الملك الذي ولد حديثا. وكان لدى هؤلاء المجوس سؤال واحد وهدف واحد: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك اضطرب، وجميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم أين يولد المسيح. فقالوا له: في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي. حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا وقال: اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي، ومتى وجدتموه فأخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا من الملك ذهبوا، وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا،

ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. ثم إذ أوحي إليهم في حلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس انصرفوا في طريق أخرى إلى كورتهم. وبعدما انصرفوا إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. حاول هيرودس أن يهلك الصبي وقد تجاهله الناس في أورشليم، لكن المجوس عبروا الصحراء الحارقة بحثا عنه وجاءوا وسجدوا أمامه وقدموا له هدايا تليق بملك، ذهبا ولبانا ومرا، وهو طيب غالي الثمن يستخدم في تكفين الموتى. لكن ما الحاجة إلى المر؟ هل علم هؤلاء المجوس أن يسوع ولد لكي يموت؟

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم حواديت. حدوته النهارده حصلت وبتحصل مع كل واحد فينا. تخيل لو ان انت في يوم من الايام لقيت باب البيت بيخبط وجاي لك مندوب من رئاسه الجمهوريه. غالبا انا لو مكانك هتخض، لكن تخيل لو الراجل ده قال لك انه جايب لك دعوه فرح لحضور فرح ابن الرئيس شخصيا، والدعوه باسمك انت والعيله كلها، يا ترى هتعمل ايه؟ الحدوته بتاعت النهارده عن مجموعه

0: قلت لي مين بقى حضرتك؟
1: بشارة سعيد من مكتب رئاسة الجمهورية.
0: رئاسة الجمهورية، يا ساتر يا رب. يا باشا أنا سليم وطول عمري ماشي في السليم، والدفاتر كلها موجودة وسليمة، لو عايز حضرتك تطلع عليها. أنا ماشي بما يرضي الله يا باشا، ده أنا ما عملت حاجات كتير تفيد البلد. عارف النافورة اللي في مدخل المدينة؟ أنا اللي أنشأتها، اللي هي بتطلع مية دي يا باشا. صدقني الطريق الجديد انا اللي زارعه كله كرومب، شوف كرومب يا باشا. ومستشفى الاطفال الجديد انا متبرع بجزء كبير من ثروتي يا باشا، وكمان انا عملت حاجات.
1: انا مش جاي علشان كده، انا جاي عشان معايا دعوه ليكم.
2: دعوه؟
1: ايوه، بكره حفل جواز ابن رئيس البلد، ودي دعاوي عشانكم.
0: انت اللي جاي عشان الدعوه؟
1: ايوه.
0: عموما بلغ الرئيس ان رفعت بيه اللي هو انا هيجي ويسيب كل اشغاله. مش بس كده، ده انا هدي الموظفين كلهم اجازه نص يوم، وهلبس له البلطو الفراني الجديد. مناسبه نرجس عندها بلطو برضه، بس مش جديد قوي يعني.
1: هنكون في انتظاركم.
0: شرفت يا باشا، مع السلامه. بارك للبيت صغير لغايه ما جيله. شفتي جوزك مهم ازاي؟
1: دعوتين مخصوص عشانكم؟
3: ايوه، بس احنا ظروفنا يعني، الريس عارف كل حاجه. انت متاكد انه هو
1: يا استاذ فريد؟ انتوا شعب، وهو مصر جدا على حضوركم معاه في يوم زي كده.
3: ده حتى شكلنا يعني ولبسنا وشرابنا يعني.
1: يا استاذ فريد، الريس داعي كل الناس، كل شعب، الغني والفقير، ويهمه جدا حضوركم في يوم زي كده. ما تنسوش اليوم ده اجازه، يعني ما فيش مواصلات. جهزوا نفسكم من بدري ورتبوا اموركم، وهنكون في انتظاركم.
3: هو الرئيس يحب ناخد له معانا؟
1: واحد عنده كل حاجه، تفتكر هتاخد له ايه وانت رايح تزوره؟
3: يعني ولا حاجه.
1: بعد اذنكم هستناكم، ما تاخروش.
3: اتفضل. ايه مالك يا منى؟ انا كمان فرحان قوي.
4: معقول الريس بذات نفسه يفكر فينا احنا؟ اكيد الدعوه دي جت غلط، او ممكن تشابه في الاسماء. اقول لك ممكن يكون حد عامل فينا مقلب.
3: ايه الدعوه قدام عينيكي؟ جايه لنا شخصيه.
4: حق، لو دي حقيقه يبقى فرصه وجت لغات عندنا. تروح تكلم حد من المسؤولين يشوف لك شغلانه.
3: انت كده دايما عايله الهم، مفيش مره تشكر ربنا. وبعدين احمد ربنا انت رايح حفله زي دي بشعرك ده.
4: مالو شعري يا اخويا، ده انا فرده ليس.
3: ليس؟
4: ايوه
3: ده ليس. وليا

0: معلم، احنا مكناش متفقين على الخزنة دي. احنا مش متفقين على خزنة مقفولة.
1: نعم المؤاخذة، يعني احنا جايين متفق معاك على خزنة مقفولة فيونكا.
2: حلو الفيونكا دي يا معلمي.
1: يلا بالأفكار ركز، ده انت فتحت الأجمد بينا، فاكر ولا فكرك؟
0: لو سمحت يا ريس، احنا مش جايين نسترجع ذكريات ايام زمان الزبالة.
3: يا سلام،
0: انا زمان كنت اقف قدام اجداح خزنة ومن غير اي حركات واقول افتح يا سمسم تتفتح على طول.
1: يا سلام افتح.
0: انا
1: ايه ده؟ الله عليك،
0: تتفتح على طول.
1: هات الفلوس. تتفتح على طول. بسرعة ياسر، حد من موظفين الشركة جه.
0: حد من موظفين شركة ايه اللي يجي دلوقتي؟ ده تلاقي الواد ابو فخد جاي يطمن على العملية. استنوا انت، انا هفتح.
4: ابو فخد معلمي.
1: فخد
4: مين ابو فخد ده معلمي؟

0: بشارة سعيد.
1: دور الهوينة.
0: لا لا لا، أنا اسمي بشارة سعيد وجاي مخصوص أسيب لكم الدعاوي دي لحضور حفل ابن رئيس البلد.
2: ايه ده، ألف ألف مبروك.
3: مبروك يا بيه.
2: بارك لعمك يا واد، بارك للأفكار.
3: مبروك يا عمي.
0: شكرا.
2: قول لي بس يعني مؤاخذة، احنا مش أصحاب المكان، احنا ضيوف هنا.
0: أنا عارف أنتوا موجودين شوية وهتمشوا، ومش أنت المعلم غريب؟ وده أبو عظمة.
3: أيوه أنا.
0: وأنت أبو الأفكار. أنا جاي أرسل لكم الدعوة دي ليكم أنتوا بالذات عشان تيجوا بكرة الفرح، ما تتأخروش. عن إذنكم.
3: سلام يا بيه.
2: ابو افكار، والرئيس عرف من فين بقى ان احنا هنا؟ مش عنده مخابرات؟ مخابرات؟ يبقى بالتاكيد يعرف ان احنا بنسرق دلوقتي. يلا بينا بسرعه.
1: طب والخزنه؟
2: تولع باللي فيها
4: يا معلم. يا عم الديس، ما تقولش عن نفسك كده. عم الديس ده راجل واصل.
5: واصل، بس ما احبش اتكلم عن نفسي، كفايه ان الناس تحس بكده لوحديها.
4: تعرف عم الديس، انا بعد ما خرجت من عندك المره اللي فاتت جالي دعوه من رئاسه الجمهوريه ان انا احضر حفله زفاف ابن الرئيس. عم الديس انت السبب، بعد ما كنت منسي افتكروني وهدخل قصر الرئاسه.
5: مش قلت لك طول ما العلم مرفوع الرايه هترفرف والامه نفسيتك هتبقى في السما مع الحمام يطير ويرفرف.
4: حمام؟ حمام ايه يا عم الديس؟
5: حمام السلام.
4: ده لو كان كده بقى عم الديس يبقى حمام ووز وبط كمان.
5: بس في حاجه مهمه.
4: ايه يا عم الديس؟
5: ما تنساش عم الديس اللي شد الساري ورفع الرايه فوق الامه.
4: عم الديس انا مش ممكن انساك ابدا.
5: طب يلا وجهز نفسك واسبقني على النصر، ولما توصل هناك قول لهم انك جاي من طرفي.
4: ايه ده عم الديس؟ وانت مش جاي الحفله ولا ايه؟
5: هحصلك.
6: مش مصدق نفسي، مش مصدق نفسي. انا هدخل القصر بتاع الريس واشوفه عيني عينك كده، واحضر الفرح اللي عنده وارقص فيه كمان. مش مصدق نفسي.
7: يا حبيبي يا بابا.
6: ماله بابا؟
7: الناس انه مات.
6: يا شيخ انا قلت حصلت له حاجه اسوأ من كده.
7: ما كنتش فاكراك اناني كده. بقى تنسى بابا بالسهوله دي؟ بابا، بابا اللي شغلك بمرتب عمرك ما كنت تحلم بيه. بابا اللي وقف جنبك وانت ما معكش حتى تمن الدبله. ها؟ نسيب بابا؟ بابا، بابا اللي كان عينك مدير على كل الموظفين اللي عنده.
6: كل الموظفين اللي عنده؟ ده هو كان حته موظف واحد ويتيم. ايه يا نجوى بقى، في ايه؟ البلد كلها عرفت الواجب اللي عمله والدك ليا خلاص. وبعدين ده مش اي فرح، ده فرح تبع الريس، تبع الريس. وبعدين يعني احنا نفضل غرقانين في الاحزان ولما يجي لنا الفرح نقول لا كخ امشي امشي مش عايزينك.
7: سلام يا اخويا، يعني هو الريس بتاعك ده ريب اللي حضر واللي ما حضرش؟ ده فرح يعني هيصه وزيطه، واللي يحضر زي اللي ما يحضرش. بعدين ده بكره ذكرى الاربعين بتاعه بابا الله يرحمه. يا حبيبي يا بابا. سامي.
6: نعم.
7: رجع الأغنية من الأول.

0: احنا انتهينا من توزيع كل الدعاوى يا سياده الرئيس.
1: هايل.
0: بس في ناس كده يعني هيهبطوا مستوى الحفله.
1: دول شعبي وانا عايز ادعيهم.
0: ايوه بس هيقولوا سياده الرئيس ان حضرتك بتستضيف الحراميه وناس دون المستوى.
1: الدعوه دي فرصه انهم يتوبوا. حضروا لكل مدعو الهديه بتاعته وافتحوا كل الابواب.
0: تحت امرك يا سياده الرئيس.
2: رفعت يا رفعت رفعت.
3: فين؟
2: قوم يا اخي.
3: في ايه؟
2: اتاخرنا الحفله النهارده. انت نسيت ولا ايه؟ يا دوب تاخد لك شاور كده وتستعد، وبعدين ما تنساش احنا لازم نكون اشيك اتنين في الحفله.
4: يا ستي احنا كده كده اشيك اتنين في الدنيا مش في الحفله. بعدين انت قلقانه ليه؟ الريس حبيب قلبي مش هيبتدي الحفله غير لما انا اوصل. اوكي خلاص. وانتي مشيكه على الفساتين وعلى العربيه. البلاطي شيكت عليها؟
2: جاهزه.
4: خلاص يبقى كده ننام بقى شويه كده.

0: tane olsam.
1: انت بتعمل ايه؟
2: بنفخ كاوتش العجلة وهركب بلالين استعدادا للحفلة.
1: لو انت ناوي تروح الحفلة بالعجلة.
2: وايه المشكلة؟ علشان اوصل في الميعاد مظبوط.
1: هتروح بالعجلة دي؟ انا بقى مش هركب عجل يا اخويا، انا مش عايزة فضايح، انا هروح بالمواصلات.
2: مفيش مواصلات.
1: خلاص هاخد تاكسي.
2: مفيش توكوسة، والتوكوسة غالية علشان حفلة الرئيس.
1: ما تقفلهاش في وشي يا فريد، هروح على رجلي خلاص، ربنا يديني صحة وهاخدها ماشي.
2: المكان بعيد وفي اخر البلد.
1: يوه انت مش لاقي حاجة تتعقدها؟ بقولك ايه، انت مالكش دعوة بيا، انا هتصرف. المهم انت تفتح دماغك وتروح تكلم حد من المسؤولين يشوف لك شغلانة عدلة تفتح البيت بدل الوكسة اللي احنا فيها.
2: هنا
1: عايز ايه؟
2: هاتيلي سلك الفراولة ومفتاح 10.
1: يا اخويا بقى ارحمنا.
3: طب وايه رايك فيا ابو الافكار؟
4: سلام يا سلام، تقولش مجرم بحقه حقيقي.
3: طب من حيث كده بقى، بكره من الفجريه نروح الحفله.
5: بما ان الناس مشغوله في الحفله احنا نقلب عيشنا.
3: يعني يا خفيف.
5: بص يا معلم، احنا ننزل على كام فيلا، على كام خزنه، على كام عربية ونقلبهم.
3: غلط.
5: ليه يا معلم؟
3: غلط يا قلة. الريس عارف عننا كل حاجة وبالتفاصيل كمان، فلو حصلت حاجة كده ولا كده هيجيبنا على طول.
6: طبعا ده عارف أسامينا، عرفنا بالاسم، يعني لازم نروح الحفلة ونستسمحه ونطلب رضاه.
5: طب يعني يا معلم هنروح كده يعني وإيدينا فاضية؟ ده فرح برضو لازم نوجب معاه
3: كده. صحيح مش عارف. طب تحبوا ناخد ايه معانا؟

0: اهلا الميعاد بالظبط.
1: اهلا وسهلا.
0: بس معلش العجله مش قد المقام شويه.
1: سيب العجله هنا واتفضل. اهلا وسهلا اتفضل.
2: انا اسمي
1: بيبو. طبعا عارف
2: عم الديس قالكم عليا مش كده؟
1: مين عم الديس؟
2: عم الديس.
1: انت معاك دعوه؟
2: معايا ايه؟
1: اتفضل.
3: احنا اللي كنا في الشركه.
1: اهلا وسهلا.
3: سلم يا ابو الافكار على عمك.
0: كل سنه وانت طيب.
1: الله يسلمك وانت طيب. كويس انكم قدرتوا تقدروا تيجوا.
3: ربنا يخليك. احنا جبنا معانا هديه للريس، حاجه صغيره كده، الخزنه صعب فتحها عشان التقاء من الحراميه يعني.
1: بس الريس عنده خزن كتير جوه.
3: يعني ايه؟
1: يعني هو مش محتاج هدايا. انتوا معاكوا دعاوي.
0: استنى بس، دي حاجه بسيطه عشان يرضى علينا.
1: المهم الدعوه.
3: معايا
1: دعوه. اتفضلوا
0: ناخد له الخزنه.
3: شاكرين.
1: اتفضل
3: شيل الخزنه وتعالى ورا بسرعه.
1: انا وسهلا. اهلا استاذ سيف. اهلا مدام نجوى. اهلا
4: وسهلا.
1: الريس هتبسط انك قدرتي تتغلبي على الحزن وتيجي الحفله.
4: ايه ده؟ هو الريس عارف ان انا
1: الريس يعني؟ عارف كل حاجه. اتفضل. الو.

0: انت مش فاكرني ولا ايه؟ انا رفعت بيه، انت جبت لي الدواء على البيت. ودي نرجس المدام بتاعتي. انت مش شامم ولا ايه؟
1: وانا منى، وجوزي دخل جوه بالعجله.
2: وانا عمي اديس محسوبه.
0: استنى انت، تعالى بس انت شويه كده.
2: انتوا عاوزين ايه؟
0: عايزين ايه يعني؟ ايه عايزين ايه؟ عايزين ندخل طبعا، احنا معزومين.
2: اسف، انتوا جيتوا متاخر وانا عندي اوامر اني اقفل كل الابواب.
1: يعني ايه يعني؟
0: بس احنا كان عندنا ظروف، بطاريه العربيه فيصت. قصدي لو سياده الريس عرف انك اتعاملت معانا بالطريقه دي، انت هتدخل نفسك في مشاكل مش قد.
2: انا فاهم انا بعمل ايه كويس.
0: ادخل بلغ الريس وقول له انه حبيب قلبه رفعت بيه والمدام بتاعته واقفين بره. اتفضل.
3: وقول له كمان عم اديس، عم اديس اليما كان عندكم عيش وملح، عايزين ندخل بقى.
1: وما تنساش تقول له ان احنا معانا دعاوي.
2: وانا كان عندي شغل،
1: وانا راحت عليا نومه والمنبه مرنش.
4: كلنا عايزين
0: نروح. انا دخلهم بقى. اتفضل.

0: اهلا بيكم مرة تاني بعد ما اتفرجنا على الفيلم. معانا ضيفة الحلقة النهاردة كاتبة ومخرجة وهتشاركنا برأيها في الفيلم، منى مكرم. اهلا بيكي.
1: اهلا يا هادي.
0: تعالي نفك رموز الفيلم على طول، قولي لنا اللي انتي شفتيه في الفيلم بيعبر عن ايه؟
1: مجموعة من الناس او النماذج بيوصل لهم بطاقة دعوة لحفلة ما، نماذج مختلفة جدا ويمكن عكس بعض كمان. في كابل كده اللي هم بتوع البلاطي، دول هم حاسين يعني ان هم احسن ناس وكده، او يعني حاسين انه عندهم اعمال كويسه او شياكه او حاجه
0: طب
1: شبه كده.
0: ايه هي الدعوة الاول؟ خلينا
1: اوكي،
0: نفك الرمز الاساسي، يعني هي دعوة لايه؟ يعني لو هنطبق، هو كل حاجة بيتهيألي في الفيلم واضح انها بترمز لفكرة
1: لواقع روحي.
0: ربنا عايز يقولها لينا النهاردة
1: دعوه لدخول السماء
0: ببساطة.
1: ببساطة جدا، يعني دعوة لدخول السماء. النماذج دي بقى هي أحلى ما في الفيلم، إن هم يعني الحرامية دول أكتر ناس لفتوا نظري، يعني هم بيسرقوا في الواقع المرير، يعني في أكتر حاجة يمكن تبان بعيدة، في عز ما هم بيسرقوا ربنا يبعت دعوة لدخول السماء مجانية، والراجل دخل وما ازعجهمش خالص، يعني خليكوا زي ما انتوا بس في دعوه، سلام عليكم. يعني مش ما كنتش مصدقه الجمال، يعني حتى ما اقولهمش انتوا بتعملوا ايه، قال لهم انا عارف انتوا بتعملوا ايه.
0: قال لهم الرئيس عارف كل حاجة.
1: او الرئيس طبعا عارف كل حاجه. فده كان
0: في دعوة من ربنا كده لكل
1: هي
0: الناس.
1: النعمه كده بالظبط، يعني وده جمالها انه هي مجانيه ولكل الناس، حتى لو يبانوا بعيد او شايفين نفسهم بعيد.
0: يعني حتى واحنا في قلب الخطية، حتى وانا في عز ما انا بعمل الخطية، ليا دعوة القبول،
1: عشان كده
0: ليا
1: اسمها نعمة،
0: حاجة.
1: لأنه واحنا في عزها، يعني واحنا بعيد قوي واحنا بنعملها بكل إصرار واحنا فاهمين كويس قوي، يجي هو في الحتة دي ويقول لك لا انت ليك مكان والدعوة اهي ومجانية، ولو عايز تروح في سكة، يعني ده مش معناه انه خليك زي ما انت يا جميل بتسرق وكل حاجة،
0: طب
1: لا، في سكة بعد كده هتمشيها عشان توصل.
0: يعني هما بعد كده كان قدامهم اختيار يكملوا يسرقوا،
1: بالظبط،
0: لكنهم اختاروا ياخدوا الدعوة ويروحوا. يعني
1: ويروحوا. فهي الاختيار بقى هنا، الدعوة مجانية، لكن بعد ما تقبل النعمة المجانية دي في حاجات، في سكة بتتمشي، الموضوع مش بسيط يعني.
0: في ناس اللي هما في الأول بتوع البلاطي اللي انت سميتيهم بتوع
1: ايوه.
0: البلاطي، خدوا الدعوة و قالوا هنروح، يعني كانوا ناويين يروحوا.
1: بس حاسين شوية انه احنا، انا مش عارفة اقولها ازاي، يعني احنا والبلاطي، يعني هما كانوا نماذج واضحة قوي للاعمال، مثلا الاعمال الكويسة.
0: زرعت الطريق اللي كله مش عارف العامل ازاي، وانا
1: ايوه
0: اللي بنيت ايه، وانا اللي
1: ايوه
0: عملت ايه.
1: هما ضحكوني قوي الكابل ده. وبعدين راحوا متأخر، يعني بعد ده كله، بعد احساسي ان انا يعني طبيعي ان انا ابقى مدعو للحتة
0: انا
1: دي.
0: عايز بس نعدي كده على قد ما نقدر على
1: ايوه،
0: الشخصيات، لان هما زي ما انت قلتي نماذج مختلفه
1: يا عم ادريس.
0: وقريبه من ناس احنا عارفينهم. يعني انا
1: ايوه
0: ما اعرفش ليه، وانا بس بتفرج كده بتخيل ناس، بعض الناس مش كل حاجه، بس بحس انا شفت النموذج ده قبل كده، انا عارفه يعني.

0: عم إدريس ده،
1: اديس
0: عم إدريس لابس عباءة الدين شوية، في ناس شوية تحسها إيه، بتقول كلام
1: كبير
0: يعني كبير، وطبعا أنت قدامهم تحس أنت مش فاهم حاجة وأحسن لك تسكت، يعني هو اللي
1: ده بقى
0: فاهم بقى،
1: اكيد ده واصل
0: هو
1: يعني،
0: اللي واصل وهو
1: هو
0: اللي
1: كان
0: فاهم.
1: بيقول له الولد بيقول له انت واصل يا عم اديس.
0: ما دخلش خالص يعني.
1: وفي الاثنين كمان الراجل ومراته دول لفتوا نظري قوي ان هما
0: اه
1: اتنين
0: دول اهم
1: الاثنين مع
0: اتنين،
1: بعض في بيت واحد،
0: دول اهم
1: واحد
0: اتنين
1: دخل وواحد ما دخلش.
0: بالظبط،
1: ابو شراب
0: لانه
1: مخروب ده
0: اه شفت الشراب المخروم ولا بلاطي ولا بتاع،
1: مفيش اي حاجه،
0: لكن دخل اخدها جد،
1: اهتم
0: اهتم
1: وصلح العجله
0: تمام، وشاف يعني ما بصش على امكانياته. اه يمكن هما الاتنين سالوا ناخد ايه معانا، ساعات ما بنفهمش قوي يعني ايه مجانيه، يعني اعمل ايه يعني ساعات، معلش
1: والحراميه كانوا عايزين خدوا له فعلا خزنه
0: خزنه.
1: وقالوا له دي خزنه ما بتتفتحش وبتاع،
0: ساعات ما
1: خايفين
0: بنبقاش
1: عليها.
0: مدركين قد ايه جمال النعمه، لانه فعلا هي نعمه كبيره قوي على ادراكنا
1: لكن رغم النعمه يا منى في ناس في الاخر ما دخلتش،
0: للاسف.
1: الباب اتقفل. يعني مرات احنا بنتخيل انه النعمه دي مكمله على طول، لكن الباب فعليا اتقفل وفي ناس ما دخلتش. ما
0: اه ما
1: دخلوش ليه؟
0: بتتاخدش جد، ما بنهتمش، نحسش بيها، نحس انه يعني احنا كده كويسين او احنا كده عظماء، او نحس ان الوقت معانا، او يعني بنكبر دماغنا من الموضوع، كل واحد في حياته بقى، اللي نسرق نسرق مش مشكلة. يعني في اسباب كتيرة قوي تخلينا نتجاهل النعمة، بس في سبب مهم واحد يخلينا نهتم بيها، هو سبب مهم وقوي وحيوي، هو ان انا الابدية هنتهي للابد، خلاص خلصت كده، او هعيش للابد، يعني انا عايش هنا ضيف بعد كده.
1: اهتم اعمل ايه بقى؟ يعني خليني اختم معاك بالسؤال ده، اهتم اعمل ايه؟
0: الراجل بتاع الشراب ده اللي هو شرابه محروم ده عجبني جدا، يعني اهتمامه انه ياخد العجلة وفي وقت مناسب ويروح،
1: هو ما لبسش شيك في الاخر
0: هو
1: ولا
0: عمل
1: غلطه ولا اي حاجه،
0: عمل المطلوب منه، اخد الدعوة
1: خد
0: بجد
1: الدعوه
0: ولحق في الوقت المناسب، وفهم يعني انه خلاص ما خدلوش حاجة، خلاص هروح.
1: والحراميه قال لهم وهم جايبين خزنه، قال لهم في الاخر قال لهم معاكم دعوه،
0: اه
1: قالوا له معانا دعوه، قال
0: هي
1: لهم
0: دي
1: اتفضل.
0: هي دي
1: الدعوه لكل الناس يا منى،
0: اه طبعا،
1: ودي
0: هو
1: حاجه مش بتقلل من قيمه الدعوه، يعني كل الناس جاي لها الدعوه.
0: ما اصل احنا متعودين يعني ان الناس الشيك هي اللي يجي لها دعوات، او متعودين يعني عينينا شايفة القيمة بشكل تاني غير ربنا، في ناس كده عليها القيمة وناس
1: تستاهل
0: لا، وناس تستاهل وناس لا، في حين انه لا، الموضوع مش كده خالص، الحقيقة مش كده، مش بس ربنا فوق في السماء مش كده والناس على الأرض كده، لا، في حقيقة واحدة لازم الناس تدركها زي ما هي فرضة نفسها على الكون يعني.
1: أشكرك يا منى. مرة واعظ مشهور وقف قدام عدد كبير من الناس وقال على الساعة بتاعته اللي كانت ساعة غالية جدا، وقال للناس مين فيكم يحب يجي ياخد الساعة دي؟ وقفوا الناس كلهم يبصوا له باستغراب ومحدش متجرأ إنه يروح، لغاية لما طلع من وسط الزحمة طفل صغير وقال له أنا عايز آخد الساعة. وبكل بساطة وبكل سلاسة الواعظ ده مد إيده بالساعة واداها للطفل الصغير. دي الدعوة اللي متوجهة لكل واحد فينا النهارده. الدعوة ليك إنك تتمتع بالحياة الأبدية، إنك تبقى مع المسيح للأبد. دعوة مجانية ببلاش، مش محتاج تعمل أي حاجة، مش محتاج تجيب هدايا، مش محتاج تلبس كويس، مش محتاج تحسن من نفسك. لكن كل اللي محتاج تعمله إنك تصدق إنه الدعوة دي ليك، وإنك تقبل بكل بساطة الدعوة اللي متقدمها لك النهاردة. بكده نبقى وصلنا لنهاية الحلقة النهاردة. أتمنى إن كل واحد فينا يكون واخد قرار واضح إنه يقبل الدعوة اللي متوجهة ليه. أشوفكم مرة تانية مع حدوتة جديدة من حواليك.

0: انا فعلا في حاجه يعني كسر عين،
1: محدش فينا موجود.
2: طويل وطويل قوي
3: بالسم الغالي،
2: هو اصغر من كل حاجه،
1: قصدي صار تايه من كتر برم الشمع.
2: انا اعتقد انه في الاخر النور ده بيجي وقت ما ينورش خالص.
4: يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج تشكيل الفخاري. شفنا في الحلقات الماضية حقل الفخاري، شفنا بيت الفخاري، شفنا الطينة اللي بيشتغل منها الفخاري. لكن النهاردة بنتعرض لأمر جديد في مراحل تشكيل الفخاري. النهاردة الرب هيكلمنا عن ضغطات الفخاري، ودي يمكن بتكون صعبة، ومرات كتيرة بنقول يا رب ليه لغاية كده، احنا تعبنا. لكن خلينا نشوف الرب هيكلمنا ازاي في الأمر دول. مراحل التشكيل السبعية اللي اتكلمنا عنها قبل كده، أول حاجة مرحلة اسمها مرحلة القطع، المرحلة الثانية بعد ما يقطع الطينة يبدأ يشتغل فيها اسمها مرحلة

مرحله العجن، وديت اللي احنا هنتكلم عنه النهارده في ضغطات الفخاري، وهو بياخد الطينه ويبدا يعجن فيها. المرحله الثالثه اسمها مرحله التشكيل. المرحله الرابعه اسمها مرحله الترك، بيترك الاناء بعد ما بيشكل فيه في الشمس، يتركه من 3 لـ4 أسابيع. المرحله الخامسه واصعبهم مرحله اسمها مرحله الفرن، بيدخل الاناء داخل الفرن. المرحلة الستة بعد ما بيطلع الإناء بياخده ويبدأ يشكل فيه ويزين فيه بحيث يبقى الشكل بتاعه شكل رائع مزين. بيبدأ الفخار يحط بصمته على الإناء. وآخر مرحلة اسمها مرحلة العرض، بيكون في مكان كبير بيعرض فيها الفخاري الآنية بتاعته. النهاردة الرب هيكلمنا عن ضغطات الفخاري. هو بيتكلم عن ضغطات الفخاري. الفخاري بيضغط في العجين، والعجين عبارة عن إيه؟ العجين عبارة عن تراب زي كده، ده تراب ومضاف إليه المية زي كده، تراب ومية الاتنين مع بعض، التراب والمية بيطلعوا لينا حاجة اسمها العجين. والعجين اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة عجينة خاصة، العجينة بتاعت طينة حياتي وحياتك. الله النهاردة بيقول لك حتى لو مريت بضغطات من خلال الفخاري، أعرف تماما أنك أنت علشان تشكيل أفضل للأيام المقبلة. ضغطات الفخاري. معاملات الله في التشكيل ليها مرحلتين. المرحلة الأولى من قبل ما نتولد، الله عارف في ذهنه الوعاء اللي هيطلع اللي اسمه صفا في يوم من الأيام هيبقى إيه؟ الله عارف كل حاجة. الكلام ده ليه سند كتابي؟ ليه سند كتابي. أرميا، قبلما خرجت من البطن أنا عرفتك، أنا قدستك، أنا جعلتك نبيا لشعب قبل ما تطلع من وأنا لسه في رحم الأم. دي المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية هي تشكيل من خلال دولاب الفخاري والأيام اللي احنا بنمر بيها والزمن عن طريق ضغطات الفخاري. والرب هيكلمنا النهاردة في الأمر دوت باستفاضة في اسم يسوع المسيح. ضغطات الفخاري. يمكن تكون العجينة بتاعت حياتي سهلة، أو زي ما كنا بنتكلم عن طينة الحياة فيها بعض الشوائب، أو فيها بعض الفقاعات الهوائية. لكن أعرف كويس أن كل ما الفخار بيضغط على العجينة، كل ما الفخار بيضغط عليها، أعرف أن المستخبي بيطلع تاني. في ضغطات الفخاري المستخبي بيطلع. عارف يعني إيه؟ يعني لو في حاجة مستخبية وأمر بموقف معين وتيجي ضغطة الفخاري على حياتي صعبة شوية، وأول ما أقول أي يقول بس عشان خاطر في حتة ذات نمشيها. يا رب علمنا النهاردة أن ضغطات إيديك مهما كانت لكنها فيها لمسات الحنان. هو بيضغط أيوة، لكن هو بيضغط على دولاب حياتي وبيشكلني مش بطريقة قاسية، الحنان جواه هيعرف يعملها النهاردة. خلي بالك معايا، وهو بيضغط الفخاري بيبقى في حاجتين، بيبقى الوعاء بتاعه إيديه من بره بتتلامس مع الوعاء، ومن جوه موضوع مختلف تماما، إيده بتسند. يبقى بره يبقى لامس الوعاء، طب وجوه في سندة، تلاقي إيد بره وإيد جوه زي ما هنشوف في الفيديو بعد شوية. دوت الفخار الأعظم، كل ما بيضغط على الإناء بتاعي بيطلع الشوائب، بينقي بينظف. تعالى النهاردة أقول له تعالى نظف، شيل كل حاجة أنت مش عايزها في حياتي، تعال النهاردة غير توجهات قلبي، تعال النهاردة نظف اللي جوايا، تعال نظف عينيا، تعال نظف إيديا، تعال نظف قلبي، تعال النهاردة ضغطاتك أنا هسمح بيها. والكتاب واضح جدا، حتى لما بيكون الضغط فيها ألم أعرف إن ده لتشكيلك، أعرف إنه الإله مش سايبك. العجن الصعب اللي بيتعجن فيه الإناء علشان الشوائب تطلع،

0: علشان كل حاجة في حياتك ملهاش أي لازمة تطلع. لكن بنشوف في الفخار وهو بيشكل بعد ما بيحط التراب والمية بيعملها طينة بيحط حاجة تاني اسمها غربلة التبن. إيه غربلة التبن ده؟ ده الجش بتاع الرز بس ناعم جدا، ياخدوه وينعموه ويضيفوه على الآنية. الآنية اللي بيستخدموها في الأكل بتاع الطيور أو في الزير الكبير أو في الجدر الكبيرة أو في الآنية بتاعة الأمور في بلادنا في الريف بيستخدم. ليه؟ علشان التبن دوت بيعمل تماسك تماسك تماسك للطينة. أنا عارف النهاردة احتمال وانت بتسمعني تكون مضغوط وتقول أنا الحمولة كتير على كتفي، لكن بصدق بصدق ان ضغطات ايدين الفخاري هتلمس اعماق قلبك. بصدق ان ضغطات ايدين الفخاري بتصلح جوه كل امور تعباني. بصدق ان ايدين الفخاري هتغير كل ما جوايا. عارف ليه؟ لان هو بيعمل كده هتلاقيه هو بيعجن، هتلاقيه طلع حاجه كسمها شائبه ويروح رميها، هيطلع حاجه تاني من جوه تعباك انت ويروح رميها ويقول لك انا بنظف انا بضغط صح، لكن كل ما بضغط انا بطلع الحاجات اللي ملهاش لازمه اللي ملوش لازمه. خلينا اللحظات دي ننزل لبيت الفخاري، ولما بتكلم معاهم شفت مرحله العجن وهو بيضغط عليها، وبعد كده نرجع كمان مره. امين.
1: جيبوا الطينه دي منين؟
2: احنا بنجيبها من المشاريع.
1: من المشاريع؟
2: ايه.
1: بتبقى تراب ولا خرطه؟
2: خرطه زرقاء.
1: خرطه زرقاء.
3: ايه. فصاص.
1: طيب بتحطوا عليها ايه؟ هل هي طينه بس ولا بتحطوا عليها حاجه؟
2: لا لازم نلزم لها خلطه بتاعها. خلطه بتاعها
3: تراب.
1: اللي هو تراب؟
2: تراب وتب.
1: والتب.
2: ايه.
1: التب. انا فارق معايا جو التب.
2: موس ناعم.
1: اللي هو غربلت التبن.
2: ايوه غربلت
1: التبن. خلينا نتكلم باللغه بتاعتك. غربلت التبن اللي هو الناعمه جدا. علشان خاطر طب بتعمل ايه الغربله دي؟
2: هي عشان هي برضه خلطه بتاعها ما يطلعش بره في الشمس والمعامل بتاعها يفرج. عادي هو الطين بتاعنا احنا محللينه خالص مش هيديله تبن خالص. الطين محلل. امال هو الطين بتاعنا مش محلل ده. ده الطين كده بتاعنا احنا لو عادي.
1: طين عادي.
2: ايوه غير الطين ايه بتاع البولا والحاجات دي.
0: شفنا في الجزء اللي فات وإيدين الفخاري بتضغط على الطين وهو بيضغط لقى بعض الشوائب وراح مطلعها. الطين ليها مكانين. المكان الأولاني زي ما تكلمنا في حقل الفخاري بعد ما بيعمل الطينة الكبيرة في مكان اسمه المعجنة بياخد الكلام دوت وبعد كده بيحطه ويضيف عليه التبن ويسيبها فترة تتخمر علشان خاطر تكون عجينة متماسكة يعرف يشتغل بيها. المكان الكبير ده فيه حجم طين كتير. أنا وقفت جنبيه هناك وعامل زي تل كبير كده عجنين فيه كمية طين كبيرة. لكن بياخد منها جزء جزء قطعة قطعة بحسب الفكر اللي في دماغه واللي هيعمل بيه الوعاء أو الإناء. فلو هيعمل مج فبياخد قطعة طين صغيرة، لو هيعمل إناء في الحجم دوت هياخد قطعة طين أكبر، لو هيعمل حاجة في زي الآنية اللي حوالينا ديت هياخد حجم أكبر وأكبر وأكبر. لكن لاحظت بيعمل حاجة تاني بعد ما بتتعجن في المعجنة بياخدها يضغط عليها مرة تاني، بس المرة دي بتبقى على صخرة أو على حجرة أو زي ما شفنا في الفيديو على حاجة صلبة شوي بالضبط زي كده. بيجيب حاجة صلبة ويبدأ يشتغل فيها الطينة من جديد. وخلي بالكم بيعمل ايه. أول حاجة بيعملها بيجيب الطينة بالطريقة ديت وهو بيرفعها، مرة بيرفعها من فوق لتحت ويبدأ يضغط عليها يضغط عليها يضغط عليها يضغط عليها، والطينة وهي بتضغط عليها من فوق لتحت بتتألم وتقول أي أنا تعبت. يقول هذا لسه أنا عايز أطلع منك طينة متماسكة. يضغط عليها مرة تاني مش من فوق لتحت من تحت لفوق، وراح رافع الطينة كلها وراح عاملها يضغط تاني تاني والطينة تتألم وتقول له كفاية أنا تعبت. يقول لها لسه. تقول له ده أنا بمر بظروف صعبة. يقول لها أنا عارف بس ما تقلقيش ما تقلقش إيديا إيديا في طينة الوعاء. ما تجلكش، لأنه بما أنه هو في السفينة مش ممكن أبداً هتغرق، مرة من تحت لفوق، مرة من فوق لتحت، والعجينة بيصعب عليها وبتتألم وبتقول أي. لكن بعد ما بيعمل الكلام دوت تلاقي مسكها مرة تاني، خدها من الشمال لليمين يعني من هنا كده، ويمسك العجينة ويرفعها يرفعها يرفعها ويروح ينزل بيها مرة تاني كده، والعجينة تصرخ تقول له أي المرض ده صعب عليا، الألم اللي أنا بمر ده صعب عليا، الظروف اللي أنا فيها دي صعب عليا، أنا مش عارف أعمل إيه، أنا تعبت. يقول لها وأنا حاسس بيكي، وأنا حاسس بيكي، ضغطات الفخاري حتى لو كان بيضغط في حتت معينة فهو عايز يوصل الإناء لأفضل صورة كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. مرة من فوق لتحت، مرة من تحت لفوق، مرة من الشمال لليمين، لكن يجي كمان مرة تاني ويروح واخدها مش من الشمال لليمين، من اليمين للشمال، يعني بقت في كل حتة الطينة عمالة تتخدع وهي بينضغط عليها، كل شوية في ضغط عليها، ضغط، والطينة تصرخ تقول له أي تعبت. يقول لها بس أنا ساندك، أنت في إيديا، يا اللي بتمر بألم، اللي بتمر بتعب، بتمر بمرض، حتى لو في ضغط من إيدين الفخاري، لكن أعرف كويس، أعرف كويس إن ضغطات الفخاري بتنقي وتطلع وتنظف علشان نكون على تلك الصورة عينها، نتغير من مجد لمجد. الطينة تصرخ تقول له كفاية شمال ويمين وفوق وتحت، أنا تعبت، كفاية ضغط عليا. يمكن يكون بفقدان حد من الغاليين، حد من الأحباء، أب، أم، أخ، زوج، زوجة، ابن، أيا كان، لكن أعرف كويس إن حتى وإنت بتمر بالظروف الصعبة اللي إنت بتمر بيها، إيدين الفخاري وضغطات الفخاري مش هتسيبك. دوت اللي بيكلمنا عنه الكتاب. لكن قعدت أسأل نفسي سؤال، ليه العجب بلغتنا يشيلنا ويرفعنا، الأمور صعبة يضغط ليه؟ علشان خاطر ثلاثية. الحاجة الأولانية للتماسك، فلما بيضغط علي أكتر عجينة حياتي بتتماسك أكتر وأكتر، ما تكونش عجينة سايبة، بيخلي حياتي حياة مختلفة، أمر مختلف، حتى الضغط بيكون مختلف. لكن مش للتماسك فقط، للتنقية زي ما اتكلم، كل حاجة داخلية بتطلع، كل حاجة لا ترضى الله بتطلع، كل حياة فيها عدم قداسة بتطلع، الله بينظف الإناء حتى في ضغطاته، لكن بينظف وبيغير وبيجدد وبيبدل وبيقدس وبيبرر، ويعرف يعملها أو يعرف يعملها. لكن مش للتماسك أو التنقية، لكن رقم ثلاثة مهمة، للتجانس. تجانس، تجانس. أصل ممكن الطينة يبقى فيها حتة ناشفة من هنا وحتة طرية من هنا، فلما يبدأ يضغط عليها بإيده بالطريقة ديت بيبدأ يعمل تجانس في العجينة بتاعت حياتي. حياتي ما يكونش فيها الرياء، حياتي ما يكونش فيها الوشين، حياتي تكون ماشية بالطريقة الصح مع الإله الصح، لأنه هو الوحيد اللي يقدر يعملها ويعملها صح. حياتي ضغطات الفخاري، وهو بيعمل في حياتي الكلمات ديت النهاردة، حتى لو كان في ضغط، الضغط خلي بالك النتيجة بيحولني من مرحلة الطفولة الروحية إلى مرحلة الرجولة الروحية. ده الضغط. الأول كانت الأمور بالنسبة لي سهلة، لكن لما الضغط الأمور فرجت معايا. الأول كنت بزعل من ربنا على أي حاجة، لكن لما ضغطت كبرت، كبرت. أنا عندي بنوتين كبروا دلوقتي، الكبيرة، الكبيرة جيجي الكبيرة، لما تولدت أختها الصغيرة وهم أطفال، مرة دخلت عليهم الأوضة لقيتها بتغطيها، عارفين بقى لسه هي سنة 3 سنين سنتين كده، ولقيت أختها حد جديد طبيعة اللي

0: مولودين بيها، ولقيتها بتغطيها وجابت البطانيه جامد كده عليها، انا حسيت ان البيت الصغيره ديت ممكن يعني تنتهي. ده وهي صغيره رحت انا قلت لها بتعمل ايه؟ قالت لي انا بغطيها من البرد. طفله صغيره اللي مولودين بيه بيطلع. لكن عايز اقول لكم حاجه، عارفين لما بنتي الصغيره بدات تتجوز، الكبيره عملت معاها حاجات لا ولم ولن تنسى ابدا. شالت كل حاجه معاها، وقفت بطريقه غير عاديه معاها. عارفين ليه؟ ارجع واقول لك، مرحله طفوله روحيه، لكن نجلت لمرحله من النضوج الروحي. يا رب ادينا ده العجل، ده الضغط بيغير فينا وبيطلع منا حاجات مختلفة تماما. خلينا اللحظات ديت نشوف كيف ضغطات ايدين الفخاري، وكيف إضافة التبن، غربلة التبن الناعم على حياة شخص رائع جدا اسمه يوحنا مرقس، وشوف الأمور دي غيرت حياته ازاي. خلينا نشوف ايه اللي حصل لما اضاف شخص لحياة واحد كانت طينة حياته محتاجة لضغط وتماسك، حصل إيه؟ ونرجع كمان مرة. أمين.
1: في يوم من الأيام الفخاري خد حتة الطين زي كده وبدأ يشكل فيها بطريقته الخاصة. حتة الطينة ما كانش نافع تتشكل في البداية، لأن بحسب كلمة الله كان في بولس وبرنابة طلعوا الرحلة التبشيرية الأولى، وبعد ما اتحركوا هناك وبدأوا يروحوا الرحلة التبشيرية الأولى كان معاهم واحد كانوا عايزين ياخدوه للخدمة، كان اسمه يوحنا مرقس. لكن بولس لأن طبيعته طبيعة الجندية يذكر عنه الكتاب الكلمات ديت، قالك احنا مش هناخد معانا يوحنا مرقس، واضح انه بيتعب من السفر مش بيقدر يتحرك كتير، ما ينفعش ناخده معانا. برنابة وقف مع يوحنا مرقس اللي هو يبقى خاله، واخدوا معاه وراحوا قبرص، وبولس خد معاه سيلة وراحوا الرحلة التبشيرية التانية. حتة العجينة كانت بتاعة يوحنا مرقس طرية خالص. في حاجة الفخارة بيضيفها، حاجة اسمها غربلة التبن. غربلة التبن ده تبن كبير شوية، لكن هو بيجيب تبن متغربل ناعم جدا جدا وياخده ويبدأ يحط منه جزء على العجينة. لما بيحط منه جزء على العجينة، العجينة بتبدأ تتماسك، وبتبدأ العجينة اللي هي كانت ضعيفة، تاخدين بالكم في الأول كانت ضعيفة، تبدأ العجينة تتحط على الدولاب بطريقة مختلفة عشان يبدأ التشكيل فيها. وهو أول ما يحط على الدولاب في الوقت دوت، العجينة نفسها بدأ يدخل فيها التبن، والتبن بيتماسك في العجينة نفسها عشان يبدأ يحركها، ويبدأ العجينة نفسها تكون عجينة طيعة لبداية التشكيل. يبدأ يحط إيده في الإناء ويشكل في الإناء، وبدأ برنابة اللي هو عبارة عن التبن الصغير اللي موجود بدأ يشكل ويعمل تماسك لعجينة يوحنا مرقس. عارفين بعد 11 سنة بولس ما كانش عايز ياخد يوحنا مرقس معاه، لكن يذكر الكتاب وهو بيبعت رسالة لكلوسي في كلوسي 4، يبعت رسالة ويقول فيها الكلمات ديت: يوحنا مرقس أوصيكم به اقبلوه. عارفين ليه؟ لأنه نافع لملكوت الله. بولس أنت ما كنتش عايز العجينة دي زمان، كنتش عايز يوحنا مرقس دوت، قال لك لا اتغير. الرب حط في حياته واحد اسمه برنابة، عمل زي التبن اللي بدأت العجينة بتاعته تتماسك وعجينة حياته تختلف وتختلف تماما. النهاردة أنا بصلي تكون أنت عامل زي التبن الناعم اللي يكون في حياة الآخرين، حياتك تغير آخرين، يحصل تماسك في حياتك في حياة الآخرين. بصلي أن الله يستخدمك بالطريقة ديت في اسم يسوع المسيح. عارفين يوحنا مرقس بولس نفسه في آخر رسالة كتبها لتيموساوس بدأ يقول لابن تيموساوس هات لي معاك يوحنا مرقس. معقولة يا بولس انت عايز لسه يوحنا مرقس اللي انت كنت رافضه زمان؟ وراح ذكر أبوه. عارفين قال ايه؟ قال له هات لي يوحنا مرقس لأنه نافع

فلي وللخدمة. بعد ما اتحط التب على حياة يوحنا مرقس حياته اختلفت، وأنا بصلي النهاردة إنك تكون زي التب اللي يضاف لعجينة آخرين، تكون برنابة اللي بيشجع آخرين وتتغير وتغير آخرين في اسم يسوع المسيح. آمين. شفنا في الفيديو

لكن بولس نفسه يقول لك تيموثاوس هاته معاك لأنه نافع لي وللخدمة. تغير. عارفين مين اللي غير وشكل في حياة يوحنا مرقس؟ واحد اسمه برنابا. برنابا كان شوية تبن جميلة. أنا بصلي اللحظات دي، بصلي إن الله يخلي مننا برنابا، يطلع مننا شخصيات تشجع آخرين، تسند آخرين، تجوي آخرين. بصدق إن الله بيستخدم في اللحظات دي ناس تعرف تسند ناس، تعرف تحط إيدك في ظهر أخوك، تعرف تحوط على أخوك، تعرف تبوط في أخوك، تعرف تطبطب على أخوك. يا رب ابعت لنا برنابا. شوية تبن، التبن بيجيبوه ويغربلوه أو يحللوه علشان يبقى ناعم جدا. وعارفين ناعم ليه؟ علشان ما يجرحش. ورب النهاردة بيطلع مني ومنك شخص ما يجرحش، يتغير ويغير آخرين. يا رب النهاردة طلع مننا شخصيات تقدر توقف. عارفين يوحنا مرقس دوت بقاروز الديار المصرية، عارفين نحن مدينين ليوحنا مرقس، مش ليوحنا مرقس، للي جابه وثبته وخلاه يكون الشخص اللي ماسك في الوعاء والإناء بإيدين الفخاري. عارفين احنا مدينين لمين أساسا؟ لبرنابا اللي قدر يكون التبن علشان يشكل في حياة يوحنا مرقس، وحياته تتغير. كل مصر مدينة لقاروز الديار المصرية اللي هو يوحنا مرقس، جيل الإسكندرية، وتسحل في شوارعها وحياته غيرت وغيرت. هو اللي دخل المسيحية إلى مصر. أنا معايا شخصية رائعة جدا عايز أختم بيها، كان عبارة عن شوية تب. الشخصية دوت موجود في كولوسي واحد وابتداء من عدد 7، اسمه أبي فيراس. يقول كما تعلمتم أيضا من أبي فيراس العبد الحبيب معنا الذي هو خادم أمين للمسيح. اسمع الكلمة اللي جاية دي، لأجلكم. هو بيكلم في سبعية هنا جميلة، لكن هو بيختم، هو بيختم في كلوسي 4 أصح 4 وعدد 12. اسمعوا كده يقول يسلم عليكم أبي فراس، هو الذي هو منكم عبد المسيح، اسمع، مجاهدا كل حين لأجلكم بالصلاة. شوية تب، واحد قاعد علشان يجاهد عشان إخواته، شوية تبن. إيد الفخار اشتغلت فيه، شوية تبن. غيرت حياته بالكامل، شوية تبن. يا رب علمنا النهاردة إن أكون الشخص اللي يسند مجاهدا لأجلكم بالصلاة. ليه كان بيجاهد لأجلنا بالصلاة؟ بيكمل لكي تثبتوا كاملين وممتلئين في كل مشيئة الله. يا سلام. وبيكمل بولس وبيقول فإني أشهد فيه أن له غيرة كثيرة، مش لأجله، لأجلكم. واتب عرف يتعجن صح ويضغط عليه صح من أصابع الفخاري عشان يطلع منه أبي فراس اللي بيسند الآخرين. أصلي النهاردة تكون أنت الشخص برنابا أو أبي فراس اللي يقدر يسند إخواته بعد ما الضغط عليه، هو يعرف يسند إخواته. بصلي النهاردة إن تكون حياتك حتى لو فيها ضغوط وألم، أعرف كويس إنك بين إيدين الفخاري، أعرف كويس إن مش هيسيبك الفخاري، أعرف كويس إن الضغطات دي بتشكل وتطلع منا رجولة روحية. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج تشكيل الفخاري، أتركك في رعاية القدير. أهلا.

أحبائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم إرسالية المسيح. كلمنا في حلقات سابقة عن البراهين التاريخية اللي بتقول إن المسيح صلب في قلب الزمان والتاريخ. الحلقة دي عايز أتكلم مع حضراتكم عن ليه الصليب؟ هو كان لازم يعني صليب؟ نقول آه لازم عشان الله يفدينا. طب ما الله يعني رحمن رحيم، مش كان يقدر يقول رحمتكم وخلاص؟ هو كان لازم ان في واحد يجي ويموت بعد ما يتعذب ونعمل كل الفيلم الهندي ده ليه يا عم؟ هو مش ربنا قادر على كل شيء؟ ما يقول لكم خلاص رحمتكم وانتهى. وبعدين ليه يعذب واحد بريء ان يموت قصاد ناس وحشين؟ طب ما الناس الوحشه هي اللي تموت وفي داهيه، ليه فداء وليه القصه اللي انتوا عاملينها دي؟ لو رجعنا للرسول بولس، بيقول فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة. هو فاكرين يا عم صليب انتوا ناس جهلة البعدة، في حاجة اسمها كده؟ فالله كلي الرحمة، الله رحمن رحيم، الله غفور رحيم، يغفر لكم كل الذنوب. ليه ينزل واحد واحد حلو؟ يا ريته كان واحد نص نص، واحد ربع ربع، كنا نقول هيه. لكن واحد زي الفل زي ده لم يصنع خطأ وما كانش في فمه أي غش، يموتوه وبالطريقة البشعة ديت؟ الله مش كده، الله محبة. إزاي تقولوا الله محبة ويجي على ابنه الوحيد يعمل فيه كده؟

أو عنده ابنين كان ماشي يموت واحد ويسيب واحد، لكن ابن وحيد وتقوله الله محبة ويموته، ده الجهل. لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. ليه الصليب؟ ليه الصليب؟ أول حاجة في الصليب بنقول ده إعلان حب. لما المسيح جه ومات على الصليب ما جاش عشان يعني يخلي ربنا يعني يتحنن ويثير كده شفقة ربنا من علينا، فقلب الله يقول يا دول غلابة صحيح، طب معلش، لا لا لا لا، ده المسيح جه لأن الله أحبنا. وده اللي بيقوله بولس الرسول في كلمته للناس بتاع روما في أصح 5 والعدد 7 إلى 8. بولس الرسول بيقول فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يجسر أحد أيضا أن يموت، لكن الله بيّن محبته لنا ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. يبقى جاي يعلن إعلان حب. خلي بال حضرتك، حط 4 صفات للناس اللي بيقول عليهم بولس الرسول دول. الناس اللي ربنا حبهم كانوا ناس حلوين، كان ناس يستاهلوا، كان ناس يعني زي الفل. أبدا، ده بيحكي بيقول ضعفاء، فجار، خطاة، في عداوة مع الله، وكل ده الله يقول أنا عايز أبين محبتي ليكم، أنا جاي وهموت فداكم على الصليب. وده اللي قال عليه يوحنا في البشارة بتاعته والأصحاح 3 والعدد 16، ولأنه هكذا أحب الله العالم. مش حب المسيحيين، مش حب اليهود بس، ولا المسلمين بس، ولا حتى الناس اللي بيقولوا ما فيش ربنا وألحدوا وقالوا خلاص ما فيش إله، أحب الجميع. يقول هكذا أحب الله العالم للدرجة أنه حتى بذل ابنه الوحيد. ليه يا رب؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به. كل من يؤمن به، مش المسيحيين بس، مش اليهود بس، ده كل اللي يؤمن، مسيحي بالاسم، يهودي، مسلم، شيوعي، وثني، ويؤمن بالمسيح والصليب بتاعه والفداء بتاعه، له حياة أبدية ولن يهلك. كتير احنا دايما بنقول يعني بالروح بالدم نفديك يا فلان، ونقول كده للرؤساء ولملوك والناس عظماء، وحتى في بيوتنا الواحد يجي للمدام يا مدام ده انا روحي فداكي. طيب بس تاعت الجد بقى كله يهرب، كله الروح غالية، الروح عزيزة، يا روح ما بعدك روح. فكله كلام بالبق بس، مش كلام عملي. بالروح بالدم أفديك يا فلان، وساعة ما هيموت هو ما نقدرش نقول له أنا فداك، بنقول له يلا بالسلامة، الروح عندي عزيزة والروح غالية. عشان كده في رسالة يوحنا الأولى والأصحاح الثالث والعدد الأولاني بيقول انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد لله. أولاد إمتى؟ وإحنا فجار، وإحنا خطاة، وإحنا مش حلوين، وإحنا في طين الحمقى، وإحنا في عداوة مع الله. يبقى أول حاجة الصليب كان أداة حب بيعلن الله محبته في عز ما إحنا بعاد، في عز ما إحنا في الخطية مغروسين، والرب يقول بحبك، بحبك. الله يكره الخطية لكن بيحب الخاطي ويدنه وراه لحد ما يجي. يقول الكتاب كده أنه يترك 99 بار لا يحتاجون إلى توبة ويدور على التائه الخروف الضائع. يا رب ده أنت عندك 99، يعني جات على الواحد ما بسلامة، يعني إيه 1% دي لا معنى لها ولا قيمة لها. الرب بيقول لا، أنتوا غالين علي، أنتوا عزاز علي، مهما عملتم محبتي ليكم مش هتقل باللي انتوا تعملوه، ولا انتوا هتقدروا تعملوا حاجة تزود محبتي ليكم. محبتي من الأصل لا حدود لها، لا ليها
طول

ولا ليها عرض، لا ليها علو ولا ليها عمق، للدرجة إن أنا بينت لكم محبتي بطريقة عملية. أنا بتخيل كده إن ربنا كده شافنا كلنا محكوم علينا بالموت، لأن أجرة الخطية موت، والنفس التي تخطئ تموت. فجي بص للناس كده وقال لهم: أنتوا قاعدين على كراسي الأموات وأنا قاعد على كرسي الحي الذي لا يموت، إيه رأيكم تيجي نبدل، أنزل أنا أقعد على كرسي الأموات وأنتوا أهلا بيكم تعالوا على كرسي الأحياء. وبتخيل إحنا بقى في زكاوتنا، ما إحنا ناس كده بتوع بيزنس، فعايزين نحسبها حساب المكسب والخسارة، هنكسب إيه ونخسر إيه. فأول حاجة نقولها له: هندفع كام؟ يقول لنا ببلاش. لا لا لا لا، هو في حاجة اليومين دول ببلاش؟ لا، حضرتك قول لنا هتعمل كده وعايز مننا كام عشان نحسبها، ونحسب إحنا كسبانين ولا خسرانين. حبايبي، أنا جايب من أجل محبتي هديها لكم ببلاش، أنا هاجي أقعد على كرسي الأموات وسايب لكم كرسي الأحياء ومش عايز منكم حاجة ببلاش. قول له: طب ممكن تسيبنا شوية نفكر، نحسبها بس حساب مكسب وخسارة، هنكسب إيه ونخسر إيه. طب افرض إذا قمنا من على الكرسي وجينا ندور على كرسيك ما لقيناهوش وكنت بتضحك علينا، نيجي نرجع نلاقي حد قاعد على الكرسي بتاعنا، نفضل واقفين؟ طب ما اللي مضمون ان احنا قاعدين عليه، ما تخلينا قاعدين، كرسي اموات اموات، بس انا ضامن ان في كرسي قاعد عليه. انا مش ضمني ان لما اقوم نعمل زي الكراسي الموسيقيه كده، اللي يقوم ويجري وما يلحقش يقعد وقت ما الموسيقى تقف ضاع عليه الكرسي يطلع من بره الملعب. فخلينا قاعدين على الاقل، ده احنا ضامنينه. والرب يقول: براحتكم، انتوا فكروا زي ما انتوا عايزين، بس انا خدت القرار بتاعي ان انا هنزل واقعد على كرسي الاموات مكانكم، وهسيب كرسي الحي الذي لا يموت فاضي لحد ما سيادتك انت وهو تحسبوها. وينزل فعلا ويقدم نفسه ذبيحه كفاريه على الصليب ويموت، لكن لانه رب الحياه اللي مش ممكن يمسك من الموت، عارف انه هيقوم تاني، وساب لنا كرسي الحي الذي لا يموت فاضي. عزيزي المشاهد، أنا أضمن لحضرتك لحد اللحظة دي إن الكرسي ما زال فاضي، والرب في طول أناته مستني تفكر وتحسبها براحتك خالص. بس خلي بالك، حياتنا مش مضمونة، ممكن إن العمر ينتهي في اللحظة ديت وما نلحقش نكون خدنا القرار، فيبقى مصيرنا نهاية مؤلمة. أو ممكن الرب يسوع يجي، ولو الرب يسوع جه يبقى العرض ده خلاص انتهى، مش هيبقى عندنا فرصة تانية إن احنا نفكر. فالوقت مش مضمون والزمن مش في إيدينا، فاليوم يوم خلاص. النهاردة الدعوة مقبولة، تعال وقول: أنا بآمن بصليبك، أنا بآمن بفدائك لينا، أنا مصدق اللي أنت عملته، لما هقبلك هتغفر لي خطاياي. إذا اعترفنا بفمنا وآمنا بقلبنا خلصنا. يعني الكورة في ملعبنا، يعني تقدر تقول: يا رب أنا مصدقك. وعايز أقول لحضرتك حاجة، إن لو طلع الكلام ده كذب، ما الخطاة رايحين الجحيم رايحين، فلو طلع كذب أنت مش خسران حاجة. لكن افرض لو طلع الكلام صح، وطلع فعلا ان كرسي الحي سايبهولك لحد ما قررت، وقررت في اللحظه دي انك تاخد كرسي الحي وبقيت على كرسي الحي، وطلع الكلام صح، يبقى مين الكسبان؟ يبقى انا وانت الكسبانين. فاليوم يوم خلاص، والوقت وقت مقبول، ما تضيعش الفرصه، الحق النهارده وقول: يا رب انا بقبلك، انا بقبل ان انت تشيل عني، واشكرك من اجل محبتك اللي انت بينتها لي حتى الموت. ما سبتش نفسك وخليت نفسك عزيزه وما تضحيتش بيها علشاني، ده انت نفسك ما كانتش غاليه عليك وسبتها وضحيت بيها من اجل كل احبائك اللي هم الخطاه الفجار البعاد اللي في اعداء وعداوه مع الله وبيقولوا له: وبطرقك لا نصرش.

0: كان الصليب إعلان محبة ربنا لينا، عشان يوري كل واحد فينا إنه إله محب وإله صادق، ساب الكرسي بتاعه وجه عشان يكون ما لم يكنه، عشان نكون إحنا ما لم نكنه. عندي فاصل، وبعد الفاصل هنرجع تاني نكمل لماذا الصليب، فانتظرونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Sail Beach, California 90740.
0: قبل الفاصل عزيزي المشاهد كنا بنتكلم على أول سبب ليه الصليب كان لازم يحصل الصليب، وقلنا إنه إعلان محبة الله، الله بيبين محبته ونحن بعد خطاه، مش لما بقينا حلوين فبذل ابنه، لا لا لا، وإذ نحن بعد خطاه مات المسيح من أجلنا. السبب الثاني بنقول على إنه الصليب أداة صلح. افتكروا أيوب وفي أصحاح 9 والعدد 32 و33 أيوب بيتكلم عن أحاسيسه من ناحية ربنا، وبيقول إنه مش إنسان زيي فأجاوبه فنأتي جميعا إلى المحاكمة، ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. أيوب بيفكر في جلال الله، في قداسة الله، وبيبص لنفسه كإنسان خاطي، أنا خاطي ما ينفعش أقرب لربنا، أنا مين وهو مين، أنا إنسان في المزبلة، أنا إنسان خطاء، أنا بقيت ضلمة، هاجي للنور إزاي، ما أقدرش أقرب لقداسته، هو مش إنسان زيي، أنا محتاج لواحد يجي يمسك إيده ويمسك إيدي ويصالحنا مع بعض. مين يقدر يقرب ربنا وهو في الحالة المزرية ديت؟ بيتمنى أيوب أن يبقى يجي مصالح، اللي يمسك إيد ربنا ويمسك إيدي ويصالحنا مع بعض. ومش هينفع يكون الشخص اللي يجي ده اللي كان أيوب متشوق أنه يجي، أنه لازم يكون إله كامل عشان يقدر يحط إيده في إيد ربنا، يبقى الاتنين زي بعض، ويكون إنسان كامل عشان يقدر يحط إيده في إيدي، إنسان زي بعض، ويكون هو الوسطة ما بين الله وما بين الإنسان. صعب قوي، بين الإنسان اللي إنسان كامل وفي نفس الوقت إله كامل، عشان إيده بألوهيته يقدر يمسك إيد الإله، وبإيده في إنسانيته يقدر يمسك إيد الإنسان الخطاء. كان لازم الله يصير إنسانا ويجي يصالحنا مع الآب السماوي على الصليب، اللي قال عنه بولس وبيقول لكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. يعني هو مش جه يصالحنا، السيد المسيح مش جه يصالحنا مع الآب وبس، ده ادانا كمان خدمة المصالحة. يعني الله كان في المسيح يسوع مصالح العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم، وواضعا فينا كلمة المصالحة، أنا صالحتكم، ولما صرتوا مصالحين تروحوا تكلموا بقى الناس وتخلوا الناس يتصالحوا مع الله هم كمان ويرجعوا ويتوبوا. عشان كده بيقول إذا نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. يبقى أداة صلح. ممكن الواحد أول حاجة تيجي على ذهنه كده يقول المسيح بموته على الصليب كده شال العداوة اللي في قلب الله من ناحية البشر وقرب ربنا للناس. لا لا

لا، ده مش مظبوط. الله ما كانش فيه في قلبه عداوة، وما كانش أبدا الله في بعيد عن البشر، لكن في كل وقت كان الله قريب من كل البشر، من دعوة الداعي إذا دعاه. الله عمره ما بعد عن البشر حتى في حالتهم السيئة. الله ما يحملش في قلبه أي ضغينة وأي عداوة للبشر، لأنه صالح ولأنه بار ولأنه قدوس. أبدا عمره ما عاد الخليقة بتاعته في يوم من الأيام، ولا حتى حس ناحيتها بأنه بيكرهها. هو صحيح يقول خطاياكم صارت حاجزا بيني وبينكم، لكن خطاياكم مش أنتم، الخطية اللي مش قادر أشوفها، عيناه أطهر من أن تنظر الشر، ما بيقدرش يشوفها، لكن أحشاء رأفاته بتحن علينا. أنا بحبكم، أنا زعلان علشانكم، أنا بكره الخطية، أنا عارف اللي عملته فيكم وعملته في الجنس البشري كله وإزاي خربت حياة الإنسان. عشان كده أنا بشوف الناس وهم متمسكين بالخطية رغم التحذير بتاعي ليهم ببكي عليهم. أنا شايف الخطية هتوديهم إلى الهلاك الأبدي. أنا أحشاء رأفاتي، أنا قلبي بيتقطع، أنا ببكي طول النهار من أجلهم، وأنا شايفهم متمسكين بالخطأ، وأنا عمال أقول لهم بلاش بلاش، وأبعت في إنذارات وأبعت في رسل وأبعت الروح القدس بإشارات في قلب الإنسان وفي ضميره، بلاش بلاش بلاش، بحبك بلاش كده، دي هتأذيك، دي هتدمرك. وده باين في موقف السيد المسيح وهو لما مر على أورشليم، اللي أورشليم رفضته وبكى عليها، وبيرسم لنا صورة للمحبة الكبيرة بتاعت قلب الآب اللي شافها في عناد البشر اللي في أورشليم دول، وعارف النهاية المرعبة اللي هتيجي عليهم نتيجة العناد بتاعهم ده. ما فيش قدامها إلا إنه بكى على أورشليم. وده اللي بنقراه في إنجيل لوقا اللي يقول لنا ففيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها وقال إيه؟ إنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، ولكن الآن قد أخفي عن عينيك، فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعدائك بمترسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل ناحية ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. أنا صعبان علي أنتوا، أنا عمال أقول لكم توبوا، عمال أقول لكم ارجعوا، شايف النهاية المحزنة اللي أنتوا ماشيين ليها، راكبين طيارة ورايحين بسرعة إلى جحيم، وعمالين تعندوا في الرسائل اللي أنا برسلها لكم. أنا ببكي عليكم، قلبي بيتمزق من جوه، أنتوا مش عارفين إن هو ده زمان افتقادك، تعالوا ارجعوا إلي فأرجع إليكم، تعالوا توبوا عن خطاياكم فتمحى خطاياكم، توبوا. أداة صلح، المسيح أحشاء رأفاته كانت بتبكي على الخطاة. الدموع اللي زرفها السيد المسيح على المدينة دي اللي مش عارفة زمان افتقادها، دموع المحبة الباكية على الخاطئ المسكين اللي مش عارف نهايته المفزعة. الله بيحب الخاطئ، الله بيكره الخطية، لكن الإنسان العكس، الإنسان بيحب الخطية وبيقف موقف معاداة مع الله، ودايما بيقوله كده في بجاحة ليه، ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر. يا ساتر، يعني العداوة فينا احنا مش العداوة في قلب الله من ناحيتنا. فالسيد المسيح ما جاش عشان يحنن قلب ربنا علينا، بالعكس ده العداوة فينا احنا، فجه يبين المحبة ديت عشان يمكن نتكسف على دمنا والعداوة اللي عندنا تطلع وتخرج. الله المحب جه في المسيح يسوع عشان يعلن للناس قديه عواطف قلبه اللي مليانة محبة من جهتنا، وازاي يوري الناس قد ايه الحب الالهي اللي بيتمثل في صوره بشر. الله يسيب مجده ويسيب جلاله ويسيب سلطانه ويسيب ملكوته ويجي وياخد جسد بشريتنا

تصير في الهيئة كإنسان. يا خبر، معقول هذا التنازل؟ كلنا بنقول الله عالي وكبير، مظبوط 100%، الله عالي وكبير، لكن في ذات الوقت الله في محبته أخلى نفسه، ساب سلطانه، ساب مجده، ونزل يبقى زي واحد مننا، لبس جسد بشريتنا، اتحمل من أجلنا ألام وعذاب وضربات مبرحة لحد الموت، موت الصليب، ونزل عشان العداوة اللي فينا يا جماعة وفي قلوبنا من ناحية ربنا، أشوف لما بيقرب مني يسف على دمي، معقول كل ده وأنا بعيد عنه وبقول له وبطرقك لننصر ويعمل معايا كده؟ ده كأنك بتدلق عليا جرد المية ساعة وبتكسفني على دمي، يا رب لا، ده أنا فعلا أنا غلطان. الله بيصالحنا عشان يطلع العداوة مننا. الإنسان ما فيش قدام مصالحة الله لينا في المسيح يسوع اللي ما حسبش لينا خطايانا على الصليب، إن يجي يقول له يا رب أنا بقبلك، أنا بقبل خلاصك اللي أنت عملته عني. الكلمات اللي هي وسط التفاهم بين الناس، استعمل الوحي الإلهي التعبير ده عشان يقول المسيح هو كلمة الله. احنا دايما لما نتكلم مع بعض وسيلة التعارف بيننا ووسيلة التواصل بيننا وبين بعضينا الكلام. لما أنا بتكلم حضرتك بتفهمني، ولما حضرتك تتكلم أنا بفهمك، فبنتواصل مع بعض بالكلام. السيد المسيح خد هذا اللقب، اتسمى كلمة الله. حتى اللي ما أمنوش بألوهية السيد المسيح بيسموه كلمة الله، والكلمة هي الوسطة الوسطة ما بين الإنسان وما بين الإله. فالمسيح هو كلمة الله، والتعبير ده يوضح لنا أن المسيح يا جماعة هو اللي جاي وسط التفاهم بين الله وبين الناس، في شخص يسوع المسيح اللي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. وإن عشان يصالحنا مع الله جه السيد المسيح ومات على الصليب. والمعنى هنا المقصود بالمصالحة مع ربنا، إن في اللحظة اللي بشوف فيها كإنسان ألام المسيح الكبيرة والشنيعة والمرعبة، وكتير من الناس في مشاهد فيلم يسوع لما يجي ناحية الصليب الناس كلها بتعمل كده، بتشيل عينيها، منظر مرعب. لو شفنا الفيلم بتاع ألام السيد المسيح The Passion of Christ، المنظر مرعب، ما يستحملوش أي إنسان عنده ذرة من العواطف إن يشوف الألام والدم والضرب والتعذيب وهو لم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها. ما قالش أي، ما قالش كفاية، ما قالش معلش. لما أشوف ده كله أقول يا رب أنا ما استاهلش كل ده، أنا هسيب خطيتي، أنا هاجي أعيش الحياة المرضية. يبقى أنا اللي بأترك العداوة، مش الله اللي في الصليب ترك عداوته لينا. الله ما عندوش عداوة، الله يكره الخطية لكن يحب الخاطي. أنا اللي قدام إعلان هذا الحب وهذا المصالح اللي جه تحمل كل ده علشاني، أنا بتكسف على دمي. أنا أقول يا رب أنا باجي بعترف بخطيتي، أنا ناوي أعيش الحياة اللي بترضيك، اللي بتشرفك، اللي بتقول فعلا موتك جاب نتيجة، أنا جيت لك. والمعنى ده بنلاقيه واضح جدا في كتابات الرسول اللي قالها للقديسين بتوع كنيسة كولوسي. بيقول لأنه فيه سر أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أم ما في السماويات. وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة، قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت. إذا كان المسيح جه لليهود بيقول لا لا لا، ده المصالحة تمت للكل. أنتم اللي كنتم بلا مسيح، أنتم اللي كنتم أعداء، أنتم اللي كنتم أجنبيين، صالحكم. فالصلح هنا

مش لليهود بس، ده الصلح للعالم كله، لمن يقبل أن يتصالح ويترك العداوة والقساوة بتاعة القلب ويبعد عن الطريق اللي بيقول له وبطرقك لا نصر. بيقول صليب المسيح جعلكم أنتم البعيدين بقيتوا قريبين، وأنتم الأعداء اللي كنتوا أعداء في الفكر والأعمال الشريرة خلاص اتصالحتم، اتصالحتم مع الله. الصليب أداة صلح. وقتنا انتهى أعزائي المشاهدين، لكن في وعد أن احنا في حلقات قادمة أن احنا هنكمل لماذا الصليب، وليه ربنا من فوق ما قالش خلاص أنا بغفر ليكم وانتهى الفيلم. إلى أن نلتقي معكم، الرب يحفظكم في سلام.

0: أعزائي مشاهدي قناة كارما في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. سلام ربي ليكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من هو الله في المسيحية. تكلمنا في الحلقات الماضية من البرنامج عن الوحدانية والثالوث والتجسد والبنوية. في هذه الحلقة سوف نستكمل حديثنا عن إيماننا بالمسيح إلها. نحن نؤمن أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وهذا الإيمان يهاجم كثيرا، لذلك نحتاج أن نناقش هذا بالتفصيل. لماذا نؤمن بإلوهية المسيح، ولماذا لم يعلن المسيح بصراحة ووضوح في مناسبات كثيرة عن هو أنه هو الله فيؤمن به كثيرا؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة التي هي بعنوان هل المسيح هو الله. بنرحب بضيف الحلقات رجل الله الذي فعلا يمشي معنا هذه الرحلة الطويلة لإثبات أن المسيح هو الله، رجل الله والدكتور فري سمويل. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بحضرتك، شكرا.
0: في البداية حابين نسأل سؤال، وسؤال مهم قوي، يا ترى لماذا نؤمن بالمسيح أنه هو الله؟
1: كما ذكرتي في المقدمة، نحن نؤمن أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد.
0: صحيح.
1: بمعنى عندما تحدثنا في اللقاء السابق عن التجسد، قلنا أن إقنوم الإبن أو إقنوم الكلمة اتخذ جسدا، فالمسيح طبيعة لاهوتية طبيعة ناسوتية اتحدتا معا، وبالتالي فقولنا أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد هذه حقيقة.

0: مؤكدة، لكن لأن هناك كثير من التساؤلات حول هذا الموضوع، فلماذا نؤمن نحن كمسيحيين أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد؟ لأن هذا هو إعلان الله عن نفسه في الكتاب المقدس. فعندما تحدثنا عن التجسد قلنا أن هناك كثير من النصوص الكتابية التي تؤكد أن إقنوم الإبن اتخذ جسدا، فإلهية المسيح معلنة من خلال التجسد. الأمر الثاني، المسيح هو من أعلن الله كما قلنا وكما أثبتنا في المرة السابقة، لكن الإعلان الواضح أو التأكيد الواضح أن لاهوت الإبن يعلن لنا الله، لأني قلنا أن المسيح أو عندما أطلق في الكتاب المقدس على إقنوم الكلمة أكثر من مرة لقب الله، فبالتالي إلهية المسيح توضح لنا طبيعة الله.
1: صحيح.
0: تحدثنا في اللقاءات السابقة أن الله واحد، ووحدانية الله وحدانية جامعة، وبالتالي ما هو في الوحدانية الجامعة الآب والابن والروح القدس لابد أن يكون إله. يعني عندما نقول أن المسيح هو الله، نعرف أن هذا الثالوث هو ثلاثة أقانيم في الإله الواحد. أعتقد أنه صعب على العقل البشري أن يدرك طبيعة الله، لكن الكتاب المقدس يعلن لنا أن طبيعة الله ذات واحدة في ثلاثة أقانيم، فكون أن المسيح هو الله هذا يوضح لنا طبيعة هذا الثالوث. الأمر الثالث، إلهية المسيح ضرورية لإتمام عمل الفداء. يعني إذ لم يكن المسيح إلها فليس هناك فداء.
1: صحيح.
0: يعني البداية عندما أخطأ آدم كانت الوصية إنه يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. الخطية هنا هي كسر لناموس الله. يعني معناه إيه؟ ملاشاة لشريعة الله، يعني ما هيش موجهة ضد إنسان. يعني البعض بيقول لك يعني إذا كان الإنسان يستطيع أن يغفر لأخيه الإنسان، فلماذا لا يستطيع الله أن يغفر؟ طبعا هناك فارق، فهناك غفران أبدي اللي هو غفران الله لخطايا الإنسان نتيجة لموت المسيح، وهناك غفران أبوي عندما يخطئ المؤمن الله يغفر له خطاياه، وهناك غفران أخوي عندما يخطئ إلي أخي أنا أغفر له. لكن الخطية في المفهوم المسيحي هي موجهة لله، وبالتالي الغفران يستلزم فادي، ومن شروط هذا الفادي بدون الدخول في تفاصيل هذا الموضوع، من شروط الفادي أن يكون هو الله نفسه. عشان كده بيقول الله صالحنا مع نفسه من خلال موت ابنه. فعشان يتم عمل الفداء كان لابد أن الذي يموت هو الله. وبما أن الله لاهوت غير مرئي غير مادي، لذلك اتخذ جسدا. إذن نحن نؤمن بإلهية المسيح لأن هذا هو إعلان الله عن نفسه، ولأن إلهية المسيح توضح لنا طبيعة الله الثالوثية، ولأنه لابد أن يكون المسيح هو الله حتى يتمم خطة الله الأزلية التي تحدث عنها الرسول بطرس، عالمين أنكم قد افتديتم بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم.
1: بالتأكيد، وكتاب يقول الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر. إذن المسيح أعلن لنا عن طبيعة الله الاب. خلق الله الإنسان على صورته في البر والقداسة. عندما سقط الإنسان وطرد من محضر الله، أعلن الله عن ذاته من فرط محبته طبعا الإنسان. فهل أعلن المسيح عن ألوهيته؟
0: طبعا هنا تثار القضية، هل أعلن المسيح عن ألوهيته؟ وهل كان هذا الإعلان فوريا أم تدريجيا؟ الإعلان عن ألوهية المسيح أو إعلان المسيح نفسه عن ألوهيته احتاج إلى تدرج أو احتاج إلى وقت.
1: لماذا؟
0: يعني أوضح. ناس بيقولوا أو التحدي الذي قاله أحمد ديدات وغيره من أصدقائنا، أريني أين قال المسيح أنا هو الله فاعبدوني. وبالمناسبة لدينا في المكتبة العربية ثلاث كتب تحت هذا العنوان، ثلاث

0: كتب كتابها مسيحيون يردوا على هذا الكتاب، ومن خلال كل الحلقات التالية سنناقش براهين إلوهية المسيح، أو أين قال المسيح من خلال نبوات العهد القديم، ومن خلال أقوال المسيح وأسماء المسيح وصفات المسيح وأعمال المسيح، هنقدم البراهين على إلوهيته. لكن المسيح عندما جاء، هل كان مطلوبا من المسيح أن يمشي في الشارع ويقول أنا هو الله فاعبدوني، أنا هو الله فاعبدوني، في بيئة يهودية يتحاشى فيها اليهود أن ينطقوا باسم الله؟ فإذا جاء شخص وقال أنا هو الله فهذا أمر مرفوض. يعني اليهودي كان يتحاشى أن ينطق كلمة يهوى، يكتبونها يهوى وينطقونها أدوناي حتى لا يتهموا بالتجديف،
1: لأن في الوصايا العشرة بيقول لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا.
0: فهل
1: الله لا يبرئ؟
0: فهل في هذه البيئة اليهودية يأتي شخص ولهم أنا الله؟ طب أقول نقطة أسعد شوية وبعدين أرجع للموضوع. المسيح هو المسيح المنتظر حسب نبوات العهد القديم. عندما جاء المسيح احتاج إلى وقت حتى يعترف الناس أنه هو المسيح المنتظر. ابتدى يعلن لهم أن ما عندكم، بكلم اليهود، ما عندكم من كتب يتحدث عن المسيح المنتظر. يقولون في إنجيل يوحنا أصحاح 5 فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية،
1: هي تشهد
0: وهي التي تشهد لي. في عدد 46 يقولون لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عني. لما نروح لإنجيل لوقا أصحاح 4 دخل المسيح إلى المجمع، بعدين دفع إليه السفر فقرأ، وكانت القراءة هي ما جاء في سفر أشعياء أصحاح 61 روح السيد الرب علي لأنه قد مسحني. بعدين سلم الكتاب وقعد، فانتظروا أن يسمعوا كلمة، فقال لهم اليوم تم هذا المكتوب في مسامعكم. يعني بيقول لهم أشعياء بيتكلم عني. بعدين المسيح عشان يبرهن لهم أن المسيح عمل أعمال المسيح. كان لدي اليهود مفاهيم أن المسيح عندما يأتي سيطهر الهيكل، أن المسيح عندما يأتي سيكون له سلطان على الأرواح الشريرة، المسيح عندما يأتي يعلن ملكوت الله. فأول ما المسيح ابتدى يعلم عشان يثبت لهم أنه هو المسيح، فسر أو طبق نبوات العهد القديم على نفسه. اثنين، عمل أعمال المسيح. أول عمل طهر الهيكل. في إنجيل يوحنا الأصحاح الثاني المسيح طهر الهيكل. بعد ما طهر الهيكل اليهود بيسألوه أية آية ترنا لتفعل هذا؟ يعني بيقولوا له إحنا عارفين إن المسيح عندما يأتي سيطهر الهيكل، طب إيه الآية، إيه العلامة، إيه المعجزة اللي أنت هتقدمها لنا عشان تثبت أنك أنت هو المسيح؟ رغم إن من المفترض عندما عمل التطهير كانوا يؤمنوا أنه هو المسيح. الحاجة الثانية بنشوفها في إنجيل متى، المسيح صنع معجزة، أخرج روح شرير. بعدين كانش في إمكان اليهود الفريسيين أن ينكروا هذه المعجزة، فنسبوا المعجزة للشيطان وقالوا أنه ببعلى زبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. في نهاية الحوار المسيح قال لهم إن كنت أنا بروح الله أو بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. يعني أقدم لهم أقوال وأقدم لهم أعمال، ورغم كده ما أمنوش. يقول لنا في قصة في إنجيل يوحنا أصحاح 9 كان اليهود قد أخذوا قرارا أن من يعترف أن يسوع الناصري هذا هو المسيح المنتظر يطرد من الهيكل. احتاج المسيح وقت ليصحح هذا المفهوم حتى يعترف الشعب به مش إله، مسيح منتظر، والمسيح المنتظر ليس إله في العهد القديم. لذلك لما نرجع لإنجيل متى أصحاح 16 عندما اعترف بطرس أن يسوع الناصري هذا هو المسيح ابن الله الحي مدح المسيح إيمانه، وكأن هنا المسيح نال اعترافا من بطرس كواحد من المجتمع اليهودي أنه يسوع الناصري هذا هو المسيح المنتظر. استغل المسيح هذا الموقف وابتدى يصحح فكرة أخرى خاطئة لدي اليهود، ابتدى يقول لهم إن ابن الإنسان سوف يصعد إلى أورشليم ويسلم إلى أيدي رؤساء الكهنة والكتبة ويقتل ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. تعرف الدكتورة ليديا ماذا حدث؟ يقول فأخذه بطرس جانبا وابتدى ينتهره قائلا له حاشاك يا رب.

0: وكان بطرس بيقول للمسيح سوري انت فاهم الموضوع غلط، انا لسه بعترف وبقول لك انت هو المسيح، فكيف تقول انك ستموت؟ في انجيل يوحنا اصحاح 12 وعدد 32 المسيح اعلن انا ان ارتفعت عن الارض اجذب الجميع الي. فقالوا له قد سمعنا من الناموس ان المسيح عندما ياتي يبقى الى الابد. اذا اعترافهم به كمسيح احتاج لوقت، فكان بالحري اعترافهم به كاله.
1: وهنستكمل حديثنا الشيق والممتع في إثبات ألوهية المسيح بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فكونوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Sail Beach, California 90740.
1: أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل وبنرحب بضيف الحلقات رجل الله الدكتور فريد صموئيل. أهلا وسهلا بحضرتك، وبنستكمل حديثنا الشيق والممتع عن إثباتات وبراهين أن المسيح هو الله من الكتاب المقدس.
0: قلت في الجزء السابق أن هناك تدرج في الإعلان، وهذا صحيح. ليس معناه أن الله أو أن المسيح ترك للبعض أن يستنتجوا من أنه هو الله، بل كما سنتحدث في لقاءات تالية المسيح قدم كثير من البراهين. ففي إنجيل يوحنا نجد اعترافات واضحة بإلوهية المسيح، فكون أن المسيح قبل أن يعترف به أنه هو الله فهذا برهان إلوهيته. صحيح. فعندما قال له توما ربي وإلهي، هنا ما كانش صيغة تعجب كما يرى البعض، ولكن هنا يعترف به ربا وإلها، فالمسيح قبل هذا الاعتراف. فلو لم يكن المسيح إلها وقبل هذا الاعتراف فمعناه أن المسيح شارك في جريمة لا تغتفر، وأعتقد لا يليق بالمسيح أن يقال له مثل هذا. في موقف آخر قال له بطرس أخرج يا رب من سفينتي لأني رجل خاطئ. هم قالوا، لا المسيح قال كمان في إنجيل متى أصحاح 7 قال كثيرون سيقولون لي يا رب يا رب أليس باسمك قد أخرجنا شياطين. فهنا المسيح بيقول هذا الكلام.
1: هل كلمة يا رب دي تعادل الله أم أن هناك، لأنه أحيانا في ناس بيقولك يا رب دي ليها علاقة بأنه هو معلم يعني.
0: طبعا لما نرجع للنص اليوناني نجد أن هناك اختلاف ما بين كلمة معلم وكلمة رب. طبعا ربما هناك قصور في اللغة العربية، لكن الكلمتان مختلفتان في النص اليوناني. فالمسيح أعلن أنه رب، والمسيح قبل أن يعترف به ويعلن أنه رب. ثم المسيح عندما قال أنه رب، إذ لم يكن المسيح إلها فهذا معناه أنه اغتصب حقا من حقوق الله. المسيح مات والله أقامه من الموت، فهذا معناه أن الله يصادق على كل ما قاله المسيح في أثناء حياته على الأرض، ومن ضمن ما قاله أنه هو رب وأنه هو الله وأنه هو ابن الله. البعض يقول لماذا قال المسيح أعداد قليلة، لماذا لم يقل في مناسبات كثيرة أنه هو الرب؟ زي ما قلت المسيح أو الله الظاهر في الجسد أخفى مجد اللاهوت بالناسوت، أي أنه جاء متواضعا آخذا صورة إنسان ليشاركنا في كل أمر يتعلق بإنسانيتنا. لذلك أعلن أنه رب في مناسبات قليلة لكنها كافية لمن يريد أن يؤمن. يعني إذا أنا في مرة قابلت حضرتك وقلت لك أنا الدكتور فريز، إذا أنت عايزة تصدقي أنا الدكتور فريز أوكي، لكن مش عايزة حتى لو قلت عشرات المرات مش هتصدقي، ومش مطلوب مني في كل مرة ألتقي بحضرتك أقول لك أنا الدكتور فريز. فالمسيح أعلن في مرات محدودة قليلة لها مناسباتها الخاصة.

0: خاصة، وقلت إنه ليس من الطبيعي أن يمشي في الشارع ويعلن عن ألوهيته في بيئة يهودية متزمتة، لكن كما أخذ إعلانه أنه هو المسيح وقتا تدريجيا، هكذا إعلانه عن ألوهيته أخذ وقتا تدريجيا، لكنه هذا الإعلان واضح وكافي. فمثلا المسيح يعلن أو يعمل بيغفر خطايا، الكل يعرف أن غفران الخطايا هو عمل ربنا. يعني في إنجيل مرقس أصحاح 2 لما المسيح قال المفلوج مغفورة لك خطاياك، الناس اللي موجودين ابتدوا يفكروا هذا تجديف، من يغفر سلطان، من له سلطان مغفرة الخطايا إلا الله. يعني المسيح هنا بيعمل عمل ربنا، إذن هو حتى وإن لم يقل كقول أنه هو الله فهو عمل أعمال الله، زي ما نشوف بعد كده المسيح اتصف بصفات الله، والمسيح عمل أعمال الله، والمسيح قبل أمجاد الله. إذن الأقوال كانت قليلة لكنها واضحة، والأعمال كانت كثيرة وتعلن ذلك. فنحن نؤمن أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد.
1: في الحقيقة يعني ناس كتيرة بتقول، يمكن كمان منهم الدكتور منقذ الصقار بيقول في كتابه الله جل جلاله واحدة من ثلاثة من صفحة 107 للمية وتسعة، بيقول إذا كانت ألوهية المسيح استنتاجا عقليا توصل إليه المسيح التلاميذ بعد رفع المسيح، وكل ما نقل من أدلة كتابية على ألوهيته لم تكن كافية أن هم يوصلوا لهذا المعتقد أنه هو الله. بيقول كده هو، وهذه الدعوة تثوب في وجهها تساؤلات كثيرة، ليه المسيح أخفى هذه الحقيقة عن التلاميذ ولم يعلنها من اليوم الأول؟ هل كان إخفاؤه جعل التلاميذ قالوا أنه هو بشر، أنه هو ببشريته؟ بيقول كده وبيقول ونتساءل، هل كان إخفاؤه خوفا من اليهود؟ كيف هو الرب الذي نزل ليطلب من زعموه؟ وأكمل قائل أن مجرد الحديث عن تدرج إعلان ألوهية المسيح يطعن في كل ما تورد علينا سارة من أدلة في لاهوت المسيح. يعني اختصار الكلام كله هو عايز يقول حاجة صغيرة، هو المسيح كان خايف عشان يعلن أنه هو الله، كان خايف من اليهود، ليه ما قالش على طول للتلاميذ؟ لأنه هم قالوا أنه هو بشر، هو رسول أو هو نبي، أو ولحد الآن بيتقال نفس الكلام، فليه كان في تدرج وما قالش من الأول أنه هو الله وخلص الموضوع كله؟
0: أنا قلت في البداية أنه إذا جاء المسيح في البداية وأعلن أنه هو الله لكان قد رفض رفضا نهائيا من اليهود، نظرا لتقديسهم لله ورفضهم لفكرة التجسد. فكان لابد أن يهيئ الشعب لقبول هذا الإعلان. يعني ما فيش واحد بيبدأ عمل ويبدأ بالنهاية، لازم يكون للعمل في بداية، والتدرج في الإعلان لا ينفي صحة الإعلان. يعني أنا هو أعلن في البداية أنه هو المسيح، ثم أعلم بعد ذلك أنه هو ليس المسيح فقط ولكنه هو الله الظاهر في الجسد. والتدرج في الإعلان لا ينفي صحة الإعلان. يعني إمتى يكون التدرج فيه مشكلة؟ لو ما بدأ به يختلف عن ما فيه تناقض عن ما أنهى به، لكن إذا أنا ببدأ حتى الوضع الطبيعي ببدأ بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فببدأ بما هو معروف ومتفق عليه حتى يناقي قبول من المجتمع، ثم بعد ذلك يصل إلى قمة كمال الإعلان. يعني حتى الله في معاملته مع البشرية يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما، ليه الله ما أرسلش المسيح من البداية؟ لا، الله دي خطة مناسبة. ولما بيقول الرسول بولس لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه، التساؤل ليه الله ما أرسلش المسيح عندما أخطأ آدم مباشرة أو بعدها بفترة صغيرة؟ الله له خطة مناسبة، ونحن لا نعدل على الله في خططه، ولكن نؤمن أن البداية كانت تستدعي أن المسيح يقول ما هو متفق ومتعرف عليه، ثم يعلن لهم أنه هو المسيح، ثم يعلن عن موته. يعني عندما أعلن المسيح عن موته قلت أن موت المسيح الفدائي يستلزم أن يكون هو الله، ثم بدأ المسيح يعلن. بل إنه إذا بيقول إن ما كانش فيه إعلان من البداية، مين قال؟ ده هو المسيح وهو في الموعظة على الجبل ولهم كثيرون سيأتون إلي، ودي كانت في أثناء حياة المسيح الكرازية على الأرض وليس عند نهايته. المسيح لم يكن خائفا من اليهود حتى يخفي هذا الإعلان. المسيح قد تحدى اليهود في عديد من المواقف، وعندما نقرأ ما جاء في إنجيل متى أصحاح 23 وبخ الفريسيين بأقصى الأقوال، فهو لم يكن خائف منهم، يعني حتى في المرات اللي هم حاولوا أن يقتلوه.

0: لك فجأة في وسطهم، ولكن المسيح كان خايف وهرب. لا
1: كانوا عايزين يزقوه من على جبل،
0: يعني ده مش خوف، لكن في مخطط إلهي عندما جاء الوقت المناسب لموته. مثلا يقول ثبت وجهه إلى أورشليم، قال لهم هو ذا الذي يسلمني قد اقترب، قوموا نخرج منها هنا. فهناك إعلان متدرج، لكن في نهاية الإعلان لم يكن الإعلان عن الألوهية استنتاجا بشريا.
1: ودي نقطة.

0: قبل القيامة
1: طبعًا.
0: وليس بعد القيامة. لكن القيامة كانت حدث مهم برهن للتلاميذ أو أكد إيمان التلاميذ أنهم أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد.
1: فعلا كتير من الناس في زمن المسيح اعترفوا ان هو الله، فهل من فضلك تذكر لنا يعني بعض الاشخاص او الناس اللي كانوا حوالين السيد المسيح واعترفوا بالمسيح والوهيته، ويا ترى قالوا ايه؟
0: لما نقرا رسائل الرسول بطرس وما قاله بطرس في في العظه اللي في سفر اعمال الرسل الاصحاح الثاني، نجد اعلانا واضحا عن الوهيه المسيح. ما كتبه البشير يوحنا في إعلانات وضع إنجيل يوحنا منذ بدايته حتى نهايته خصص لإعلان إلوهية المسيح. الرسول بولس في الرسائل، فهو يجي للمنقذ زقار وغيره، لما ده كتب بعد موت المسيح. الذي جاء في الأناجيل من أحاديث هي أحاديث تمت في أثناء حياة المسيح على الأرض، ولكن التدوين هو الذي تم بعد صعود المسيح. يعني الأحداث التي دونت تمت في أثناء حياة المسيح. فكثير من حتى اللص الذي على الصليب عندما رأى شيئا غير عاديا حدث، أنا لست أدري والكتاب لم يسجل ماذا حدث، لكن ربما عندما رأى المسيح يحتمل الألم بدون تذمر، أو ربما سمع صلاة المسيح لأجل صليبه فقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فالمسيح بيقول له اليوم تكون معي في الفردوس. يعني هذا يؤكد لنا أن المسيح متأكد أنه سيكون في الفردوس، ويضمن لهذا اللص القاتل أنه سيكون معه في الفردوس. فهناك أحاديث كثيرة دونها أو تحدث بها، حتى أنه الاعتراف بأن المسيح هو ابن الله يتضمن الاعتراف بألوهية المسيح. وكما ذكرنا في اللقاء السابق كثيرين، مرسى اعترفت أنه ابن الله، نسنائيل اعترف أنه ابن الله، يوحنا المعمدان اعترف أنه ابن الله، كتبت الأسفار ذكروا في الأناجيل والرسائل أنه ابن الله. وابن الله في مفهومنا المسيحي تساوى الله. لما سألهم أتقولون لي أنك تجدف لأني قلت أني ابن الله، قالوا له لا وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. فالمسيح قال كثير من الأقوال، وأتباعه وتلاميذه أكدوا هذه الحقيقة أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد. ولكن إن كانت قد تكررت هذه الأقوال بعد القيامة، فهذا لأن القيامة أكدت لهم هذا المفهوم. بل إني أرجع في إنجيل مرقس أعتقد أصحاح 9، المسيح تحدث عن قيامته، فالتلاميذ تساءلوا ما هو القيام من الأموات. يعني معناه أن هناك كثير من الحقائق التي لم يستطيع التلاميذ أن يفهمها في البداية. يعني التلاميذ كجزء من المجتمع اليهودي لم يعترفوا في البداية أن يسوع النصري هو المسيح المنتظر. التلاميذ في البداية لم يعترفوا بقيامة المسيح، وكان لديهم شكوك حتى بعد القيامة عندما ظهر للتلاميذ وكانوا مجتمعين، يقول فظنوا أنهم نظروا روحا، والجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا، فقال لهم الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. فحتى إن شك التلاميذ أو إن لم يؤمن التلاميذ في البداية، فهذا ليس دليل أو برهان إنكار إلوهية المسيح. فبعد القيامة أعلن بكل وضوح أن المسيح هو رب، أو أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد.
1: بالإضافة لكلام حضرتك في روميا 9:5، كتاب بيقول أو بولس الرسول بيقول عن اليهود ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على كل إلها مباركا إلى أبد الأبدين. شكرا لحضرتك لوجودك معنا، ربي يباركك ويبارك خدمتك. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامجكم برنامج من هو الله في المسيحية، ورب معكم.

أهلا بكم في حلقة في برنامجنا شفتاي تسبحانك. النهاردة هنبتدي الحلقة بتاعتنا بقراءة من عبرانيين 10 من عدد 19 لحد عدد 39، وهنكون بنقرأ مع بعض من ترجمة اسمها ترجمة مسج. الترجمة دي مكتوبة بالإنجليزي بس احنا بناخدها وبنترجمها عربي وهنعرضها على حضراتكم. ليه اخترنا الترجمة دي؟ الترجمة دي فيها بعض المعاني اللي يمكن احنا مش بنعرف قوي نوصل لها لما بنقرأ ترجمة فان دايك العادية. فلو انت استغربت قوي من النصوص ما تقلقش، النصوص دي هي كلمة الله بس مترجمة بطريقة أبسط توصل لك المعلومة. فيلا بينا نجهز كده مع بعض، واجهز معانا ونقرأ مع بعض الآيات الجميلة دي. إذن يا أحبائي، يمكننا الآن ودون أي تردد أن نقترب مباشرة من الله وندخل إلى القدس. لقد مهد يسوع المسيح الطريق بدم ذبيحته عاملا ككاهن لنا أمام الله. إن الحجاب ممكن نقول تاني معلش من فضلكم. لقد مهد يسوع المسيح الطريق بدم ذبيحته عاملا ككاهن لنا أمام الله. إن الحجاب الذي كان يفصلنا عن حضور الله هو جسده. فلنقدم إذن بملء الإيمان وثقين أننا مقبولون في الداخل والخارج، لنتمسك بقوة بالوعود التي تمنحنا القوة للاستمرار، فهو أمين دائما في وعوده. ولنبحث بابتكار عن طرق نشجع بها بعضنا على

0: المحبة وتقديم العون، وألا نهمل الاجتماعات التعبدية كما يفعل البعض، بل نحفز بعضنا البعض، خاصة ونحن نرى اليوم العظيم يقترب. أما إذا استسلمنا وأدرنا ظهورنا لكل ما تعلمناه وكل ما وهب لنا وكل الحق الذي عرفناه الآن، فإننا بذلك نرفض ذبيحة المسيح ونترك أنفسنا وحدنا لمواجهة الدينونة، وستكون دينونة عاتية وشديدة. فإذا كانت عقوبة خرق شريعة موسى هي الموت الجسدي، فماذا تظنون سيحدث إذا ارتددتم عن ابن الله وأزدريتم الذبيحة التي جعلتكم كاملين وأهنتم هذا الروح المليء بالنعمة؟ إن الأمر ليس هينا، لقد حذرنا الله أنه سيحاسبنا وسيجعلنا ندفع الثمن. لقد كان واضحا جدا للانتقام، وأنا لا أغفل عن شيء، والله سيدين شعبه. صدقوني، لن يمر أي شيء دون حساب. تذكروا تلك الأيام الأولى بعدما أبصرتم النور لأول مرة. لقد كانت أياما عصيبة تعرضتم فيها للإهانة علانية، وكنتم هدفا لكل أنواع الإساءة. في بعض الأيام كنتم أنتم، وفي أيام أخرى كان أصدقائكم. وإذ سجن بعض الأصدقاء كنتم تقفون بجانبهم، وإذ اقتحم بعض الأعداء بيوتكم واستولوا على ممتلكاتكم كنتم تتركونهم بابتسامة، عالمين أنهم لا يستطيعون المساس بكنزكم الحقيقي. لم يزعجكم شيء مما فعلوه، ولم يثنكم شيء عن طريقكم، فلا تضيعوا كل هذا الآن. لقد كنتم واثقين من أنفسكم حينها، وهو لا يزال أمرا مؤكدا، لكن عليكم أن تصمدوا متمسكين بتدبير الله لكي تنالوا الوعد بالتمام. لن يطول الأمر، فهو في الطريق، سيظهر في أي لحظة. أما من يتراجع ويهرب فلن يرضى عنه، لكننا لسنا من الذين يتراجعون فيخسرون، كلا، بل نحن من يتمسكون بالإيمان وينجون، واثقين في كل خطوة. الجزء الثاني هنقراه مع بعض، موجود في كرونسوس الأولى 1:10-13. بيقول الكتاب الكلمات دي برضو بنفس الترجمة: تذكروا تاريخنا يا أصدقائي، وليكن ذلك تحذيرا لكم، فكل أسلفنا صاروا تحت سحابة العناية الإلهية وعبروا البحر بمعجزة إلهية. لقد اجتازوا المياه في معمودية تشبه معموديتنا، بينما كان موسى يقودهم من موت العبودية إلى حياة الخلاص. لقد أكلوا جميعا من طعام واحد وشربوا شرابا واحد، وهي وجبات كان الله يقدمها لهم يوميا، وشربوا من الصخرة التي كانت ينبوع الله لهم أينما حلوا، وتلك الصخرة كانت هي المسيح. لكن مجرد اختبار عجائب الله ونعمته لم يكن كافيا في نظر الكثيرين منهم، فقد سقط أغلبهم فريسة للتجارب خلال الأوقات العصيبة في البرية، وهذا الأمر لم يرضي الله. والشيء نفسه قد يحدث لنا، لذا يجب أن نكون على حذر شديد لألا ننساق وراء رغباتنا الشخصية كما فعل، ويجب ألا نحول إيماننا إلى مجرد استعراض أو لهو كما فعلوا حين قالوا فلنحتفل ثم نرقص. إياكم والوقوع في الفجور الجنسي. تذكروا أنهم دفعوا ثمن ذلك باهظا، حيث سقط 23,000 شخص في يوم واحد. وإياكم أن تحاولوا جعل المسيح خادما لطلباتكم بدلا من أن تكونوا أنتم خداما له. لقد جربوا ذلك، فكانت النتيجة أن أرسل الله عليهم وباء من الحياة السامة.
1: كما يجب أن نحذر من إثارة التذمر والشكوى، فالتذمر هو الذي دمرهم. كل هذه الأحداث هي علامات
0: تحذيرية خطر في كتب تاريخنا، كتبت لكي لا نكرر أخطائهم. إن موقعنا في القصة موازي لموقعهم، هم

كانوا في البداية ونحن في النهاية، ونحن أيضا قادرون على إفساد الأمر تماما كما فعلوا. لا تكونوا سذجا أو مفرطين في الثقة بأنفسكم، فأنتم لستم مستثنيين من الاختبار. يمكنكم أن تسقطوا على وجوهكم بسهولة مثل أي شخص آخر. انسوا الثقة بالنفس، فهي لا تنفع هنا، بل ازرعوا في قلوبكم الثقة بالله. لا يوجد اختبار أو تجربة تواجهكم تخرج عن نطاق ما واجهه الآخرون من قبل. كل ما تحتاجون لتذكروا هو أن الله لن يخذلكم أبدا، لن يسمح بأن تدفعوا إلى ما وراء طاقتكم، وسيكون دائما هناك ليمد يد العون لتجتازوا المحنة. النصوص دي بتكلمنا عن إزاي الشعب في القديم سلكوا بعدم الإيمان، وسلكوا أيضا في التذمر فأهلكهم المهلك. النصوص دي بتعلمنا وبتقول لنا اوعوا إيمانكم يتحول لاستعراض، اوعوا إيمانكم يتحول لتعود، اوعى إيمانكم يكون شيء ظاهري، شيء خارجي، شيء ملوش فعلا قوة في داخله. أنا بصلي لنفسي وبصلي لكم وبصلي اللي بيشاهدونا، الكتاب بيحذرنا النهاردة من عدم الإيمان، لكن الرب النهاردة في نفس الوقت جاي بيشجع ولاده، وأنا أول واحد، وبيقول لنا كده: سيكون الرب دائما هناك ليمد يد العون لتجتازوا المحنة اللي انتوا فيها. صلي معايا كده وانت واقف غمض عينك، قول له: يا رب أنا بصلي إنه الاختبار والامتحان اللي أنا بعدي بيه الوقت ده أتعلم الإيمان، أتعلم أثق فيك، أتعلم أتشدد بيك، أتعلم أني ما أهربش للتذمر وما أهربش لحياتي القديمة، لكن أهرب ليك وإيماني يزيد يا رب فيك، إيماني يزيد في شخصك. طوبى للرجل المتوكل عليه.

0: قبل ما اقول الترنيمه اللي جايه، غمض عينك كده معايا وركز وقول له يا رب النهارده انا بصلي انه يزيد ايماني، انه يزيد ايماني. وسط السجن بيغنوا، وسط النيران يا رب، وسط الضيق بيعرفوا يغنوا اولادك الحقيقيين، زي يا رب ما كانت بتقول الترنيمه، يعني يبقى ظرفك مر قاسي وانت شايفه خير عشانك. ده يا رب اللي كلمتك بتقوله، لان كل الاشياء ينفع تعلم معايا الكلمات اللي هنقولها دي، لان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. ينفع نعلن الكلمات دي بايمان، لان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين، ينفع نعلنها بايمان، لان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين. اعلن كده انه رب انا بصدق ان كل الاشياء، مش حاجات معينه وحاجات، لا، صلي معايا، صلي قول له يا رب انا بصدق كل الاشياء في حياتي بتعمل لخيري، لانك انت امرت يا رب بالبركه في حياتي. هللويا
1: هللويا

0: يلا نصليها مع بعض.
1: أقدر أترك أي غالي وأقبل أخسر كل.
0: صليها تاني معايا.
1: أقدر أترك
0: بنعمتك يا رب.

هاليلويا. كم واحد فرحان بالرب، كم واحد يعلن كده ليه الغلبة بدم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. كم واحد يقول كده مع بولس انه احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا بالايمان. مين يقول معايا اخوتي المؤمنين في الوقت والزمن اللي احنا بنعيش فيه ده انه العالم يصلب قدامي وانا للعالم، ونعيش فعلا بطاقة ونعيش بقداسة. كم واحد يصلي لأجل أيامه ويصلي لأجل حاضره الأوقات دي إنه راجع كده آخر أسبوعين، آخر شهر، آخر شهرين، كنت عايش بالإيمان ولا كنت عايش بالعيان؟ اللي كان بتحكم فيا أكتر؟ ينفع نعمل كده وإحنا بنصلي؟ راجع كده، لو كنت حطيت ثقتك الوقت اللي جاي اللي فات في حاجات غير الرب، راجع دلوقتي قول يا رب أنا عايز أسترد بالروح القدس قوة الإيمان عشان أقدر يا رب أغلب العالم. وهذه هي الغلبة التي لنا، التي نغلب بها العالم، إيماننا. يا رب نغلب العالم بالإيمان. يا رب لا نثق في أنفسنا، لا نثق في قدرتنا، نثق في شخصك. هاللويا، مبارك اسمك.

افتح عينينا على الحقيقة دي يا سيدي. مستقبلنا وياك، مستقبلنا وياك، احنا مش قاعدين فيها كتير، خيمة مؤقتة يا رب، وهنكون معاك. ادينا في الوقت ده، في الزمن القصير ده، في الأيام القليلة دي، طب أنت في حياتنا الحقيقة اللي احنا بنعيش عشانها كل يوم. ارسم يسوع قدامنا كل يوم من فضلك. احنا في احتياج شديد جدا يا رب ككنيسة ليك، احنا في احتياج ككنيسة، كأولاد لله، كأفراد محتاجين لك قوي. العالم بيضغط جامد، والشهوات يا سيدي بتلحقنا، لكن انت وعدتنا انا قد غلبت العالم، ودي الغلبة اللي لينا، ودي الغلبة اللي عندنا، ايماننا فيك. هللويا، لان الايمان ده يا رب قادر انه ينصرنا على اعدائنا وعلى العالم، ويربط قلبنا اكتر بالابدية. صلي قوله اربط قلبي اكتر بالابدية، عايز اكنس فوق زي ما كنا بنرنم، كنزي فوق، تعبي فوق، شقايا فوق عند الرب. قبل ما نقول

الترنيمة اللي جاية عايز أوري حضراتكم موقف بسيط قوي لفت فيه انتباهي إيمان بولس الرسول في تيموثاوس 4:16 لحد 18. تيموثاوس الثانية 4:16-18 بيقول كده بولس: في احتجاجي الأول لم يحضر أحد معي، بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم فأنقذت من فم الأسد. مش هو ده اللي فرق معايا في الحتة دي اللي بعد كده؟ بصوا معايا كده: وسينقذني الرب من كل عمل رديء ويخلصني الملكوت السماوي. ايه رأيكم في الإيمان ده؟ الرب عمل كده فعلا معاه وانقذه، وقف معاه وقواه. بس هو بولس ما بصش بس على الموقف ده، هو بيقول ايه على اللي جاي؟ وسينقذني الرب. مين عنده الايمان ده؟ مين يصلي يقول للرب عندي ايمان وعايز ايماني يزيد في انك هتستمر تنقذني؟ سينقذني الرب من ايه؟ من كل عمل رديء ويخلصني لملكوت السماوي. هو ده الايمان. الترنيمة اللي جاية بنقولها بتقول: بيطمني كلامك وبيغمرني سلامك، دايما أملي فيك يا حبيبي واثق في سلطانك. هو ده الإيمان اللي كان عند بولس، واثق في سلطان الرب على حياته. مين يقول أمين؟ قولوا أمين بصوت عالي.

0: Alleluia.
1: أنتظرك تتجدد فيا القوة تبان في حياتي، ده إيماني يا رب. أنتظرك أرفع جناحاتي كنسر في مرتفع، أما منتظر الرب. يلا مع بعض. أنتظرك تتجدد فيا القوة تبان في حياتي، أنتظرك أرفع جناحاتي كنسر في مرتفعاتي، أنتظرك أجري وما تعبش وراك تثبت باسم الرب يسوع. أنتظرك

فيك الرجاء، الرجاء جواك والفجر له مسكون. هللويا.

مشاهدين ومشاهدي الكرمة في كل العالم، أهلا بكم لقاء جديد مع وراء الأحداث، حلقة النهاردة الأربعاء 16 سبتمبر 2026. هنتابع معاكم في بداية الحلقة زيارة قداسة البابا تودروس الثاني اللي بدأت بالأمس إلى ملاوي وزار دير أبو حنس، وهنستعرض مع حضراتكم أهم المحطات اللي زارها قداسة البابا. على الجانب الآخر بقى خلاص كده نقدر نقول فهمي رسمي نظمي، ميليشيا الحوثي نشرت ألغام في باب المندب، ويعني نقدر نقول سيطرة كاملة خلاص على مضيق باب المندب، وحفرت خنادق في الجبال المطلة على المضيق، وبتهدد السعودية وبتتوعدهم أن فيش ولا سفينة نفط للسعودية أو ناقلة نفط هتعدي من هذا المضيق. أيضا ميليشيا الحوثي وبيقال بأنها صواريخ مصنوعة يعني محليا وبيستخدموا الذكاء الاصطناعي يا جماعه، قدروا يسقطوا طائره حربيه سعوديه من طراز F-15. وعلى الارض طبعا القوات اليمنيه بتحاول ان هي تضرب بعض المواقع ليهم، لكن برضو الحوثيين استهدفوا قاعده عسكريه اخرى وشركه ارامكو في السعوديه. يعني الاستهدافات وزي ما انتم شايفين ابو سريع وسريع يعني معانا النهارده يعني في حلقتنا متواجد بقوه الحقيقه. كمان عندنا كان اعتراض طائره مسيره حاولت ضرب مكه، وطبعا جاءت الادانات من جميع الدول العربية كيف تجرؤ هذه الحوثيين على ان هم يستهدفوا مكة يا جماعة، وطبعا كلها ادانات. الحوثيين نفوا ان هم اطلقوا اي مسيرة نحو مكة. عندنا الرئيس بن سلمان في زيارته للرئيس السيسي، كل الكلام الرسمي يا جماعة توطيد العلاقات، وانه الرئيس السيسي متفق مع بن سلمان على موضوع طبعا حماية الملاحة الدولية وحماية المضايق وكل الكلام ده، لكن يا ترى ايه مصر هتعمل ايه؟ لغايه دلوقتي ما اقدرش اقول لحضراتكم، والا هنبقى بنتكلم على تحليلات كده وموضوع ما هوش لسه مؤكد. مش عارفين بصراحه ممكن يكون دور مصر ايه في المرحله الخطيره الحاليه والقادمه الحقيقه. عندنا كمان تم الاعلان عن اجتماع عسكري سري في المانيا، الاجتماع ده كان مين؟ كانت اسرائيل وامريكا، ومعاهم بقى مين كمان؟ دول عربية، مصر والأردن والبحرين والكويت وعمان. وبدأنا نسمع كمان عن الكويت انها احتمال تنضم لاتفاقية ابراهام. الدنيا كلها في الشرق الأوسط يا جماعة بتتغير، يعني ده مؤكد وفي تحركات كتير بتقول لنا كده. كمان قيادات الحوثيه بقى على الجانب الاخر كان في تواصل ما بين الحوثيين وامريكا، وتعهدوا الامريكا بعدم مهاجمه سفن اسرائيل، وهم متعهدين قبل كده بعدم مهاجمه سفن امريكيه. فاحنا كده الحوثيين كده بيقولوا لنا ايه؟ بيقولوا الامريكا واسرائيل ما تقلقوش، ولا هنيجي ناحيه سفنكم ولا ناحيه لا سفن امريكيه ولا سفن اسرائيليه. بالنسبه لاكسيوس بقى كانت اعلنت انه مضيق هرمز، ما احنا كده مضيق باب المندب والحوثيين والسعوديه والدنيا دي كلها، نروح بقى لمضيق هرمز نشوف الدنيا ايه. الدنيا برضو فيها توترات، هجوم امريكي على زورقين ايرانيين في هرمز، وكمان بدانا بقى نسمع اخبار مؤكده. الاول كله كان ترامب ينفي

يعني كل شوية بينفي انه في عجز في الذخائر الامريكية. لا خلاص بقى، تقارير من البنتاجون وتقارير موثقة يعني رسمية قالت انه فعلا حرب ايران يا جماعه استنزفت ترسانه امريكا، وطبعا تضع ميزانيه الولايات المتحده الامريكيه العسكريه امام ضغوط شديده، وعلشان تتعوض الاستنزاف ده بالاسلحه اللي استنزفت والصواريخ محتاجين كذا سنه. فخلاص كده بقت ده اعلان رسمي جدا حول المخزون العسكري للولايات المتحده الامريكيه. نيجي بقى للصراع الثاني واوروبا وروسيا واوكرانيا. الحقيقه انه كان في هجوم على قطار اثناء كان زياره يعني شخصيات رسميه لاوكرانيا، واللي حصل الهجوم ده كان من روسيا. هذا الهجوم بقى اثار مخاوف اوروبيه وبدا يحصل تهديد، وانه كده هل الحرب اقتربت من الناتو، من انه كل الناتو بقى والدول الاوروبيه يدخلوا في الصراع مع اوكرانيا ضد روسيا. والنهارده كانت اورسولا فيندر لاين كان ليها كلمه في حاله الاتحاد، وكندا انضمت للتحالف الاوروبي بشكل قوي جدا. فالحقيقه كل الدنيا اهي زي ما انتم شايفين توترات. نيجي بقى لقطاع غزة والدنيا ماشية ازاي. بقى اسرائيل اعلنت مقتل القيادي محسن فريد سعيد ابو هداف، ولقينا ان اسرائيل استهدفت بناية والبناية دي اتدمرت بالكامل، وكمان يعني يا سبحان الله بناية تانية كان فيها من الفلسطينيين اللي هم كانوا بيتحموا فيها، البناية دي انهارت ووقعت على الناس وفي ضحايا منهم اطفال. الخارجية المصرية بقى بتتكلم عن انه كان في بتتابع غرق قارب هجرة غير شرعية امام السواحل اليونانية. وعندنا كمان أزمة قطع الأشجار في مصر فجرت جدل واسع، تحذيرات من زيادة مشكلة الاحترار والتغيرات المناخية، وفي نفس الوقت بدأ دلوقتي نسمع ان في تحقيقات مع المحليات ومع المدن اللي قطعوا أشجار بشكل الحقيقة من غير ما يكون في تنسيق مع البيئة. في كمان بقى لسه معانا برضو مستمر لينا حوالي اسبوع موضوع الذكاء الاصطناعي. الحقيقه الرئيس ترامب بيقلل من فكره انه الذكاء الاصطناعي وتطويره هيكون مضر او هيعمل ازمه للبشريه، وشركات الذكاء الاصطناعي بدات تنضم للرئيس الامريكي دونالد ترامب في هذا الراي. وجي بقى فجروا صراع تاني وقال لك لا على فكره شركات الذكاء الاصطناعي عليها مديونيات باكثر من 3 مليار دولار، وعلشان تطلع من المديونيات دي بدات تتكلم عن ان هيكون في تباطؤ في التحديث. فعشان تقول التباطؤ نقول انه تباطؤ في التحديث عشان خاطر الامن الانسان، ولا نقول علشان خاطر المديونيه؟ لو قلنا عشان المديونيه هتخسر شركات الذكاء الاصطناعي، وده ما خلف بقى الموضوع ده وتم الكشف عنه النهارده. ايضا الرئيس ترامب يوجه اتهامات خطيره للديمقراطيين بشان محاوله اغتياله في بنسلفانيا. الشغل بالنسبه للانتخابات بيستخدموا فيه اي سلاح الرئيس ترامب الحقيقه، وكل الحكومه الامريكيه الحاليه من جمهوريين بيحاولوا بشكل كبير جدا يكسبوا المعركه اللي جايه، وبداوا من دلوقتي معركه الانتخابات اللي هتكون انتخابات الكونجرس اللي هتكون في نوفمبر ان شاء الله. والنهارده كان اجتماع مهم جدا للفدرالي الامريكي، وعلى حسب التوقعات الحقيقه الفدرالي لم يثبت الفايدة. الفيدرالي رفع الفايدة 25 نقطة، وده متماشيا مع التوقعات علشان خاطر حضراتكم التضخم اللي مازال كبير، وده الرأي اللي قالوه الفيدرالي الأمريكي. وطبعا الناس مستنية رد فعل ترامب. ترامب كان بيضغط الأيام اللي فاتت عشان يقلل الفايدة وارش، فدلوقتي لا ده زود الفايدة 25 نقطة، وده طبعا حد عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط وسيطرة ومضيق هرمز ومضيق باب المندب واللي بيحصل ده كله في المنطقة، والحرب بتاعت الضغوط على الطاقة بالتأكيد انها بتزود التضخم، وبالتالي الفايدة لازم تترفع. بناء على رفع الفايدة بالنسبة للفيدرالي الأمريكي هنلاقي طبعا كل البنوك المرتبطة بالدولار في الخليج هتبدأ ترفع الفايدة، وهنشوف تبعات هذا الرفع للفايدة على فكرة للمرة الأولى منذ عام 23 يا جماعة. احنا الثلاث سنين اللي فاتت دي كان في تثبيت انخفاض شوية وبعدين تثبيت، النهاردة بقى كان رفع الفايدة 25 نقطة. هيترتب عليه أمور كثيرة جدا بالنسبة بقى للداخل الأمريكي، للبيوت، الفايدة على المورجج اللي هو عشان تشتري بيت، علشان تشتري عربية، عشان تشتري أي حاجة، والكريدت كاردز ممكن برضو نلاقي الفايدة تزيد عليها. يعني هيكون في تبعات لهذه الزيادة هنرصدها لحضراتكم في الحلقات القادمة. انتظرونا للمزيد من الأخبار في حلقتنا النهاردة.

حدثت البابا تواترس في الصعيد، وبدأ الرحلة طبعا والزيارة الرعوية لاستقبال جميل جدا من شعب إبرشيت ملاوي. استقبلوا الآب والراعي قداسة البابا تواترس الثاني بالزغاريط والأشجار والفرحة السعيق الجميلة زي ما حضراتكم شايفين، ونسمع جزء من فرحة شعب ملاوي باستقبال قداسة البابا.

وبعد كده مشاهدينا وصل قداسة البابا إلى دير الباتول للراهبات دير أبو حنس، ودي كانت المحطة الأولى للزيارة لبرشية ملاوي وإنصنة والأشمونين.

0: بدأ اللي كانت بعد الدير للراهبات كانت مركز تأهيل ذوي الإعاقة ودار لرعاية المسنين بالبرشة بملوي، قرية البرشة بملوي. وكمان بعد كده لقينا البابا افتتح المرحلة الأولى من مشروع كوم ماريا، أحد إحدى نقاط مسار العائلة المقدسة بقرية دير البرشة أيضا في ملوي. قرية دير البرشة يمكن تسمعوها كتير، عدد المسيحيين اللي فيها كتار جدا، ومنها برضو كان في موهبة وفنانين، وشفنا فيلم رفعت عيني إلى السماء أو برضو كان من بنات دير البرشة. فالحقيقة دير البرشة من الأماكن الجميلة. وكده كان يوم الثلاثاء بالأمس، كانت دي المحطات. النهاردة بقى قداسة البابا توادرس اليوم الأربعاء، بدأ اليوم بتدشين كاتدرائية القديس ماري مرقس الرسول بمقر مترانية ملوي، وبعد كده منح رتبة القموسية لست آباء كهنة في الإبرشية أيضا، إبرشية ملاوي إنصنا والأشمونين، وبعدين زار مدرسة دير الملاك أيضا ملاوي. النهاردة العظة الأسبوعية أيضا كان البابا ألقاها من كنيسة ماري مرقس الرسول بمقر مترانية ملاوي. ربنا يبارك زيارة قداسة البابا الباقية، ولسه طبعا هيكون في الزيارة بقية وهنتابعها معاكم في الحلقات اللي جاية. معانا دلوقتي مشاهدينا حالة إنسانية، الأخت نادية وزوجها محتاج عملية قلب مفتوح وعنده كمان ورم في الرقبة، المبلغ المطلوب 80,000 جنيه. نادية ألف سلامة لجوزك، وقولي لنا الحالة دي كده العملية محتاجينها في وقت بسرعة ولا على بال ما نجمع الفلوس؟ طب الصوت نادية، احنا مش سامعينك يا نادية. لا انت بتعيطي يا نادية، احنا مش سامعينك كويس. لا معلش اهدي كده وان شاء الله يعمل عملية ويخرج بالسلامة. انا عارفة فكرة ان احنا نسمع قلب مفتوح دي بتبقى صعبة شوية، لكن ما تقلقيش، يعني في تقدم كبير قوي قوي في عمليات القلب، وان شاء الله تمر بسلام. المبلغ اللي محتاجينه 80,000 جنيه، يعني حوالي كام دولار مشاهدينا؟ 1,600 دولار. اتواصلنا مع أبونا سوفيلوس وقال طبعا أن الأسرة بتمر بظروف صعبة، مادية صعبة، وأن هم بيساعدوا، الكنيسة بتساعد في الحاجات المعيشية يعني الأساسية، لكن بالنسبة للعملية الكنيسة مش قادرة تدبر المبلغ 80,000 جنيه ومحتاجينه بسرعة. ألف سلامة لجوزك يا نادية. قولي لنا الدكتور قال لك محتاجة العملية إمتى؟
1: هو قال لي يعني لو احتمال خلال اسبوع، خلال يومين، خلال يعني وقت بتتجمع.
0: تمام.
1: قال لي بس مش خاطر هو تعبان قوي.
0: طيب خلال اسبوع او يومين. اهدي يا ناديه، هنصلي من اجل ربنا يتمم الشفاء وان شاء الله ربنا يبعت لك الفلوس. معلش. معلش ربنا يقويكوا، تجربة أنا عارفة صعبة، إحنا للأسف معلش أنا آسفة جدا، أنا عارفة إن أنتِ

0: متأثرة قوي وصعبان عليكي ان انتي طبعا يعني مش معاكي المبلغ، لكن بإذن الله يا جماعة هي الست نادية متأثرة زي ما سمعتوا بتعيط، وأنا قلت لحضراتكم كده الدكاترة قالوا إنه هي بتقول يومين أسبوع، يعني محتاجين من فضلكم الـ1600 دولار بشكل عاجل علشان تتعمل العملية لزوج السيدة نادية من القاهرة. وزي ما قلنا لحضراتكم تأكدنا من كل المعلومات وادي التقارير الطبية كلها برضو بعتتها لنا وعرضناها على حضراتكم أثناء المكالمة معاها، وبتمنى من كل قلبي إنه حد فعلا او اتنين شخصين او ثلاثة يتصلوا بينا علشان يقدروا ان هم بسرعة يبعتوا الفلوس علشان زوج نادية يعمل العملية. الف سلامة لزوجك والف سلامة لاي حد، وبشكركم مشاهدينا على دعمكم، ومن فضلكم محتاجين فعلا بشكل عاجل كل الحالات اللي احنا بنعرضها عليكم مؤخرا الحقيقة بتبقى محتاجة تدخل بشكل عاجل، وبنشكر محبتكم ودعمكم لقناة الكرم. طيب باب المندب خلاص كده بدأت التطورات انه زرعوا الغام زي بالظبط ما الايرانيين ما الحرس الثوري زرع الغام عند مضيق هرمز، فدلوقتي مضيق باب المندب للاسف بدأت ينتشر فيه الغام. مصدر عسكري يمني قال ان ميليشيا الحوثي نشرت الغام في باب المندب وحفرت خنادق في الجبال المطله على المضيق، وقالوا ايضا انه طبعا الخنادق دي حفروها في الجبال مشرفة على مضيق باب المندب. لما يحصل كده يا ترى السؤال اللي هيجي على بال حضراتكم ايه؟ هل تدخل التجارة العالمية مرحلة الخطر حيث وسع الحوثيون نطاق سيطرتهم نتيجة هجوم مباغت من مضيق باب المندب الاستراتيجي اللي بيربط أوروبا بأسيا وسيطروا على كامل الساحل الغربي لليمن في المطل على البحر الأحمر والمعروف بأهميته الاستراتيجية بالنسبة للسعودية لتصدير النفط عبر. خلينا نشوف هذا التقرير اللي بيلقي الضوء على نحن الآن في مرحلة خطر للتجارة العالمية.
1: من مضيق هرمز إلى باب المندب تتسع حرب المضائق. إيران وجماعة الحوثي ينجحان في التحكم بأهم الممرات الاقتصادية في العالم، فإذا كان هرمز شريانا رئيسيا للطاقة فإن باب المندب لا يقل أهمية أبدا. تمر عبر هذا المضيق نحو 6 ملايين برميل من النفط يوميا، وما يقارب 11% من التجارة العالمية المنقولة بحرا، ولهذا فإن أي اضطراب في هذا الممر لا يتوقف تأثيره عند حدود المنطقة، بل يمتد إلى أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية. وهنا يتصدر الحوثيون المشهد بعد سيطرتهم الكاملة على هذا المضيق مع امتلاكهم صواريخ مضادة للسفن وطائرات مسيرة وزوارق سريعة، إضافة إلى انتشارهم على الساحل الغربي لليمن لا سيما في جزيرة ميون التي تعد مفتاحا للملاحة عبر مضيق باب المندب إلى جانب منطقتي المخا وذوباب. أما السيناريو الأخطر فهو إغلاق المضيق بشكل كامل، ما سيدفع السفن إلى سلوك طريق أطول حول جنوب أفريقيا بتكلفة ووقت أكبر. الحوثيون يطمئنون العالم حتى اللحظة أن الممر البحري مفتوح أمام الجميع باستثناء السفن السعودية، لتطلب الرياض بعدها تدخلا أمريكيا لحل هذه الأزمة، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نأى بنفسه عن هذا الأمر.
0: زي ما شفتوا هم قالوا ده مفتوح يا جماعة وإحنا المرور هيكون بإشرافنا، ولكن السعودية لن تمر أي ناقلة نفط تابعة للسعودية. بدأت تتحرك القوات اليمنية. انتوا عارفين حضراتكم الصراع بتاع اليمن دلوقتي وانه ليه السعودية داخلة في الموضوع. الحوثيين عايزين يعترف بيهم بان هم الدولة، بان هم اليمن، لأن القوات اليمنية وبعد ما سقطت الحكومة اليمنية من كام سنة كده كل الناس اللي بدأوا يحكموا اليمن راحوا كان مقراتهم الفنادق السعودية. فبالنسبة للحوثيين مش شايفين ان الناس دي يعني كفء ان هم يحكموا اليمن، وشايفين انه لازم اليمن تكون تحت سيطرة يمنيين موجودين في اليمن وبيحموا اليمن. طبعا جت الحكومة القوات المسلحة اللي طبعا اليمنية قالوا ان احنا نفذنا غارات على مواقع للحوثيين في جبهة الأحكام قالت القوات وانهم كمان على مواقع وتجمعات وتعزيزات لجماعة الحوثي، وقالوا انه قصفنا برضو مواقع للحوثي.

0: حوثيين غرب تعز، ولكن كل ده الحقيقة لم يثني الحوثيين عن الاستمرار في استهداف المواقع في جوه السعودية، وكمان احتفلوا بأنهم أسقطوا طائرة حربية سعودية من طراز F-15، حيث أعلن الحوثيون في بيان على لسان سريع المتحدث باسمهم المتحدث العسكري بأنه الحقيقة أسقطنا طائرة مقاتلة عسكرية سعودية F-15 في أجواء محافظة مأرب، وتمت عملية الإسقاط حسب البيان بسلاح دفاع جوي محلي الصنع.
1: ذلك بصاروخ أرض القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية النوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعم لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع.
0: ونحط كم خط كده تحت محلية الصنع. طب انتوا يعني ايه ده، صنعتوا صاروخ ارض جو اسقط طائره سعوديه F-15 ازاي يا جماعه؟ فاللي اتقال في الحته دي انه الحقيقه انه في تقنيات الذكاء الاصطناعي ساعدتهم بشكل كبير جدا. ومين بيساعدهم في الذكاء الاصطناعي؟ تفتكروا امريكا؟ لا، امريكا ملهاش دعوه. مين الدوله الثانيه اللي حاولت ان هي تعمل اتفاقيات مع مصر على موضوع الذكاء الاصطناعي؟ طبعا الصين، اكيد الصين. فده اللي حاصل، بس من غير ما تتكلم. يعني احنا كلنا هنفهم وامريكا هتفهم انها الصين، بس الصين ما بتقولش اي حاجه، ولا الحوثيين بيتكلموا على انه الصين بتساعدهم، وهم بيفتخروا بانه ده صناعه محليه. يا جماعه بصوا، وصلنا لصاروخ اسقط طائره امريكيه عسكريه F-15، ده كمان احنا استهدفنا قاعده عسكريه، واستهدفنا كمان ارامكو، وقبل كده برضو طبعا كانوا اعلنوا عن استهدافهم خط النفط اللي هو شرق غرب. يعني بيقولوا باختصار كده احنا اللي لينا اليد العليا دلوقتي، والسعوديه مش قادره، وبتتقهقر الجيش السعودي امام قوات الحوثيين اللي مره واحده لقينا حوالي 100,000 جندي يا جماعه بيحموا مضيق هرمز وبيحاربوا الجيش المفروض السعودي والجيش اليمني وكمان القبائل اللي مع الجيش اليمني. لكن كله ده الحقيقه لدرجه ان في تقارير دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي بتقول ايه، خلوا بالكم الجيش اليمني خدع السعوديه، وكان في قاده هناك في الجيش اليمني خدوا فلوس من السعوديه واوهموهم بانه معاهم اعداد كبيره جدا وكانوا بياخدوا تمويل كبير، وفي الاخر على الارض جت السعوديه تشوف الجيش ده فين والاعداد دي فين، ما لقوش الكلام ده على ارض الواقع. ودي تسريبات كده ما هياش رسميه طبعا، والسعوديه ما بتقولش ده، لكن ناس كتير على مواقع التواصل الاجتماعي بداوا يشرحوا ازاي، طيب ازاي جيش سعودي وجيش يمني واسلحه سعوديه جايبينها من امريكا، وازاي دعم لوجستي ودعم استخباراتي وكل ده، وباب المندب سقطت في يد مضيق باب المندب سقط في يد جماعه الحوثيين. على لسان يحيى سريع برضو اللي بيسرعنا جامد قوي كده، بيقول لنا انه جماعه انصار الله الحوثيه في اليمن اشنت هجوم على القاعده جويه في خميس مشيط، وبالاضافه لمنشات تابعه لشركه ارامكو في ينبع، في ميناء ينبع بالسعوديه.
1: القوات المسلحه اليمنيه بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. الأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
2: التلفزيون العربي
0: دقيقة بإذن الله، الإصابات دقيقة. على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تنتشر بقى صور للغنائم اللي حصلوا عليها الآليات ومعدات آل سعود. بقال لك كده بقى ايه، انه بصوا الحوثيين دول يا جماعه اللي شكلهم بنشوفهم منذ زمان، حضراتكم زي ما انتم شايفين لبس الحوثيين المميز، وواقفين فوق الدبابات وقاعدين بيستعرضوا وبيقولوا ان احنا خدنا كذا وكذا وكذا.
3: يا ويلي، هذا العربة، شوفوا يا رجال الله، شوفوا للعربات، شوفوا للتقنيات والحداثة والتصنيع الذي لم تنفع أعداء الله أمام رجال الله. يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد.
0: السعودية بقى، وده خبر رئيسي وكل الناس أدانت هذا الأمر، أعلنت اعتراض طائرة مسيرة حاولت ضرب مكة. يا نهاري، طب يعني كده دخلنا المكة بقى وعمق مكة، وطبعا كان هناك إدانات كثيرة جدا لهذا الاستهداف. أما الحوثيين فنفوا الحقيقة،

0: محاولة حوثية لاستهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة حسبما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكدا اعتراض المسيرة وإسقاطها قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة. الناطق باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي قال إن هذه المحاولة هي الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولة الحوثيين الأولى بإطلاق صاروخ باليستي في صيف عام 2017. جماعة أنصار الله الحوثيين نفت الهجوم. منظمة التعاون الإسلامي أدانت ما قالت إنها اعتداءات آثمة على مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة، فيما أكد رئيس الوزراء الباكستاني وقوف بلاده بجانب السعودية للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، واصفا محاولة الهجوم بالخسيسة والمشينة. هذه التطورات تتزامن مع استمرار التصعيد العسكري ميدانيا، فعلى الأرض أطلقت القوات الحكومية عملية جديدة ضد الحوثيين في محافظة الجوف بعد أيام من المعارك في عدد من جبهات المحافظة، في حين تستمر القوات الحكومية في تنفيذ محاولات اختراق بدعم من الطيران الحربي والطائرات المسيرة، بينما يواصل الحوثيون استهداف مناطق سيطرتها بالصواريخ والمسيرات. وعلى الصعيد الإنساني يعمق التصعيد المتواصل من تداعيات الأزمة على المدنيين. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أعلن نزوح نحو 18,000 أسرة منذ بداية الشهر الجاري، أي ما يقارب 125,000 شخص.
1: أتت الإدانات طبعا من السعودية، من مصر، من باكستان، من الأزهر أيضا، وبيستنكر إزاي أنه يعني جيش تابع لمسلمين يستهدف مكة المكرمة يا جماعة. وقالوا طبعا أن دي تأكيد أكد الأزهر أيضا على حرمة المقدسات. وزي ما قلت لكم دول تقريبا العربية كلها أدانت هذا الاستهداف. أتت بقى جماعة الحوثيين وقالت يا جماعة لا، احنا ما استهدفناش الموضوع ده، وقالوا أنه نفوا استهداف مكة. وبدأنا نشوف كمان انه بدأ بقى ناس، كان في فيديو متداول، والفيديو المتداول ده جت قناة البي بي سي وحاولت ان هي توضح حقيقة تداول هذا الفيديو، وانه بتحاول تدعم برضو الى حد ما انه كده ممكن ما يكونش الحوثيين هم اللي ضربوا. طب مين اللي ضربوا؟ ان هو مش صاروخ، دي مسيرة.
2: غير هذا الفيديو استهداف الحوثيين مكة فعلا. زعمت حسابات مؤيدة للسعودية أن هذا الفيديو واسع الانتشار يثير ضربة جديدة نفذتها حركة أنصار الله الحوثية على مكة، لكننا وجدنا أن الفيديو مضلل، فالفيديو لا يوثق هجوما جديدا ولا يظهر مكة بالأساس. فالمئذنة الظاهرة هنا لا تطابق مآذن المسجد الحرامي، وإنما مآذن المسجد النبوي في المدينة المنورة. ويظهر البحث العكسي أن الفيديو يوثق اعتراض مسيرة حوثية قبل عام في أجواء المدينة المنورة. وقالت السلطات السعودية أنها اعترضت مسيرة حوثية قبل دخولها أجواء مكة، لكن حركة أنصار الله نفت استهداف المدينتين المقدستين.
1: فلغاية دلوقتي ما احناش فاهمين يعني، لكن هيبان. المهم بقى القمة، قمة بن سلمان مع الرئيس السيسي، ده راح له مصر وطبعا استقبله الرئيس السيسي، وبنحاول نشوف كيف سيكون دعم مصر للسعودية في هذه الأزمة، لأن الأزمة زي ما حضراتكم شفتوا سعودية بالكامل. المضيق تحت سيطرة الحوثيين، وقالوا مش هنعدي ولا ناقلة نفط سعودية، ولا السعودية هتيجي ناحية المضيق. المضيق مفتوح لكل الدول الباقية ما عدا السعودية. كيف كان اللقاء وما هي نقدر نقول البيانات الرسمية؟ اللقاء الحقيقة تمحور حول تأمين الملاحة، وبالتحديد في مضيقي هرمز ومضيق باب المندب. طبعا أنه دعم سعودي وحل سياسي للأزمة. كمان تحدث الرئيسين عن غزة وفلسطين والتمسك بحل الدولتين ودعم المساعدات الإنسانية. ورحنا للسودان ودعم الدولة والجيش ووحدة أراضي السودان. وطبعا تشاور مصري سعودي مستمر، واللي اتقال أنه الأمير محمد بن سلمان ورئيس مجلس الوزراء بعت رسالة برقية شكر للرئيس السيسي بعد مغادرته، وأعرب عن بالغ امتنانه وتقديره لما لاقاه هو والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وده كان الحقيقة البرقية اللي أرسلها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بعد انتهاء

الزيارة. طب في أي حاجة رسمية يا جماعة قالت أي حاجة غير التنسيق بين الدولتين وإن هم ناقشوا ده؟ اللي اتقال إن هم قعدوا في قاعدة مغلقة، كان في جلسة مغلقة ولم يتم الإفصاح عن أي شيء تم في هذه الجلسة المغلقة. ده كده كان امبارح، امبارح قاعدين ندور على أي حاجة. طب يا جماعة كلها البيانات الإنشائية اللي هي المعروفة والعلاقة بين الدولتين والكلام ده كله. جينا لقينا النهاردة إيه بقى؟ لقينا أن حرس الحدود المصري كان بيقول ننسق مع السعودية لتأمين خليج العقبة، حيث كشف قائد قوات حرس الحدود المصرية اللواء أسامة عبد الحميد داود عن تنسيق مستمر مع السعودية لتأمين حدود المشتركة ومنطقة خليج العقبة وامتدادها جنوبا في البحر الأحمر في ظل التغيرات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة. في تصريحات خاصة للقناة العربية قال داود أن هناك لقاءات مستمرة مع قوات حرس الحدود السعودية وخلالها بيحصل تبادل للمعلومات والتنسيق بشأن إجراءات التأمين دون أن يعلن أي تفاصيل أخرى. هل مصر، لأن ناس كتيرة مصر مش هتدخل بقى في الحرب وهو في إيه وإن مصر قبل كده على فكرة كان في اتفاقيات ودور مصر ما كانش دخول في أي حرب، برضو ممكن مساعدات استخباراتية وده ناس كتير أكدته، لكن فكرة حرب أو تودي جنود أو الكلام ده كله ما فيش اي كلام عنه خالص يا جماعه. فبالنسبه للحكايه دي اللي الناس انزعجت عنها وكده مصر هتشارك، لا ما فيش طبعا، مصر مش هتشارك في الحرب اذا كان امريكا مش عايزه تشارك ولا حتى تبعت قوات بريه، فهتلاقي مصر هتبعت. فبالتالي فكره المشاركه بالجنود او مشاركه في الحرب بشكل رسمي لا ما فيش الكلام ده. في مساعدات، في تنسيق حدود، في امور كتيره. ناس تانية برضو قالوا راي اخر. طب ما يا جماعه انتوا عارفين ان انتوا العلاقه، وكان في برضو وقت ما كانت في الاتفاقيه اللي ما بين امريكا والحوثيين بعد ما الحوثيين اثروا بشكل كبير جدا على دخل قناه السويس، وقتها كان حصل يعني حصل اتفاقيه ما بين السعوديه ما بين امريكا والحوثيين، ومصر برضو عملت نفس الحكايه واتفق وبدات الدنيا تتفتح ورجعت تاني ايرادات قناه السويس تنتعش. فممكن يكون دور مصر لانها مش عامله اي عداوه لا مع ايران ولا مع حوثيين، ومصر مصر بتحاول ان هي تبقى دور كده يعني زي ما بنقول مش عايزه تدخل في عداوه او في تحالفات مع حد ضد حد. فقالوا ممكن برضو يكون ان السعوديه احتمال تكون طلب منه مصر برضو التدخل بشكل وساطه علشان خاطر نهدي الدنيا، لان الكل دلوقتي بيتفق على انه يجب ان تكون هناك تهدئه، وان الوسائل بالنسبه للتهدئه بتكون عسكريه لطرف وممكن وساطه سياسيه ووساطه للتهدئه من طرف اخر، واحتمال يكون ده دور مصر. المؤكد لغايه دلوقتي اكيد هيبان في الحلقات اللي جايه. لكن نقف كده شويه، ده في اجتماع عسكري سري في المانيا كان بمشاركه، الاجتماع ده امريكي اسرائيلي بمشاركه مصر والدول العربيه. ايه ده بقى؟ ايه المفاجآت دي؟ معقول اجتماع عسكري سري عسكري؟ طب ايه كانوا بينسقوا ايه؟ ومين اللي كان بيقود هذا الاجتماع؟ كوبر قائد القياده المركزيه، القائد القياده المركزيه الامريكيه سانتكوم هو اللي كان يعني بيتولى هذا الاجتماع ونسق هذا الاجتماع. كان اجتماع عسكري مغلق في المانيا امتى؟ الاسبوع الماضي، بمشاركه رؤساء اركان اسرائيل والسعوديه والامارات والبحرين وقطر والاردن ومصر والكويت. ناس كتير حطت علامات الكويت كمان، اه طبعا. فالادميرال براد كوبر الحقيقه ان هو ترأس اجتماع قاده ورؤساء اركان قاده عسكريين، وزي ما شفنا كده مين كل دول. طب الاجتماع ده يا ترى كانت مخرجاته ايه؟ بحسب تقارير اعلاميه ناقش الاجتماع السري الحرب مع ايران والتوترات الامنيه في المنطقه بما فيها طبعا الحوثيين وباب المندب، فيما ابلغ كوبر القاده بان الولايات المتحده لا تعتزم سحب قواتها من المنطقه، وعرض ايضا خطط لزياده حركه الملاحه عبر مضيق هرمز، ولم تعلن الدول المشاركه رسميا خالص على الاجتماع. طب الاجتماع ده مين اللي قال الحقيقه؟ بدات طبعا تقارير من مين؟ اكسيوس ومن صحف امريكيه اخرى هي اللي كشفت النقاب عن هذا الاجتماع. واتقال برضو ان سنتكم ما كانتش قايله اسماء الدول المشاركه، لكن خلاص ظهرت مين هم الدول المشاركه. جه دكتور رامي عاشور كاحنا متابعينه بصراحه لانه بيقول لنا وبيفهمنا كده شويه امور كمحلل يعني لمنطقه الشرق الاوسط كده، قال يا جماعه الاجتماع ده
كان كده قيادات من أمريكا وإسرائيل وسبع دول عربية. طب قول لنا إيه ما خلف هذا الاجتماع؟ قال لك طبعا الاجتماع ترأسه قائد سنتكم الأدميرال براد كوبر، ناقش التطورات الأمنية والحرب مع إيران وأمن الملاحة. إسرائيل عرضت عملياتها العسكرية بينما أكدت واشنطن استمرار وجود قواتها في المنطقة. طرحت خطط أمريكية لزيادة حركة الملاحة عبر مضيق

الحفاظ والضغط على إيران. بالتوازي كان في مباحثات سعودية إسرائيلية عبر سنتكم بشأن دعم استخباراتي للسعودية في مواجهة الحوثيين. يبقى عندنا كده دعم استخباراتي هياخدوه، وده كان بيتكلموا عنه ان مش بس الدعم الاستخباراتي، ركزوا معايا، احنا الاول امريكا ترامب قال احنا مش هندخل في الحرب بس هندعمكم استخباراتيا. مصر برضو بعد زياره ولي العهد قالوا مصر برضو ممكن تدعم في معلومات استخباراتيه. دخلت على الخط اسرائيل كمان قالت لهم احنا ما عندناش مانع هندعمكم برضو في معلومات استخباراتيه علشان حمايه الملاحه والمنشات. لا يوجد تاكيد ان مصر ستدخل حربا او تقدم دعما عسكريا هجوميا. الربط بين زياره محمد بن سلمان لمصر والاجتماع الالماني يظل تحليلا وليس معلومه مؤكده، زي ما قلت لكم مش ما عندناش اي معلومات مؤكده. وايه اللي اتقال في الجلسه المغلقه بين ولي العهد السعودي والرئيس السيسي؟ محدش قال حاجه. ولكن في تطوير منفصل وبنكمل معاكم، دكتور رامي عاشور بيحلل وبيقول تخطط واشنطن لصفقه اسلحه. ده بقى مش دكتور رامي بس، ده خبر اللي جاي معانا يا جماعه، الحقوا، ده في صفقه اسلحه كان بايدن مش موافق عليها لاسرائيل. عارفين الصفقه دي بقيمه كام؟ بقيمه 2.8 مليار دولار، تشمل ايه؟ 40,000 قنبله زنت كل قنبله 2000 رطل، يعني دمار. يا نهاري، ايه ده؟ طب الوقت ده احنا بنعمل امريكا ليه وافقت على الصفقه دي؟ هي طبعا مش هتتعطى النهارده، يعني هتاخد لها وقت شويه. ولكن بيقول لنا دكتور رامي ان الخلاصه هو تصاعد التنسيق العسكري والامن الاقليمي تحت مظله امريكيه. اما اعتبار ذلك تمهيدا لحرب اقليميه شامله فهو استنتاج سياسي برضه وليس امر محسوم. يعني احنا كلنا دلوقتي بنرقب اللي بيحصل والتطورات، لانه برضه الكل قال ماشي ممكن ما تكونش الاسلحه دي اللي هي 40,000 طن دي تكون هنستخدمها دلوقتي، لكن امتى؟ ما اعرفش زميلنا اذا كنت نزلت خبر عن موضوع اللي كان فيه مذيعه في قناه العربيه كانت بتقول لنا الاسلحه دي عباره عن ايه بالظبط وتفصيلتها ايه، فانا مش عارفه اذا كان معانا هذا التقرير ولا لا. واحنا برضو بنتكلم ان بعد الاجتماع ده واللي دخلت فيه الكويت لقينا الحقيقه يوسي شيلي السفير اسرائيل لدى الامارات العربيه المتحده لشبكه كان الاخباريه كان بيقول ان الكويت قد تنضم الى اتفاقيات ابراهام. وفي نفس الوقت برضو لقينا التاكيد على استخدام الحوثيين للذكاء الاصطناعي حيث استخدموا الكلاود وعن طريق التقنيات انثروبيك. بس هنا اتقال برضو على فكرة مش الأمريكية، استخدموا الذكاء الاصطناعي لتطوير وتوجيه صواريخ باليستية. أنثروبيك بيقولوا أن مسلحون في شمال اليمن استغلوا الأداء كلاود عبر أساليب احتالت على إجراءات الحماية لدينا، تمام. وبالتالي هنا زي ما قلنا لحضراتكم انه الامر ده يعني امر خطير جدا، فكره انه في دلوقتي استخدام لتقنيات الذكاء الاصطناعي يا جماعه علشان نقدر ان احنا نعمل الدنيا دي. كل ده بيعتبر انه امور كلها في الدنيا. انه خلينا برضو نشوف الفيديو التاني اللي هو زي ما قلت لكم عن صفقه الاسلحه. معلش زميلنا انا بعتهولك دلوقتي، ومعلش هم مقسمين الشاشه فممكن نعرض النصف العلوي. المهم ده عشان بس تشوفوا الاسلحه، على بال ما نجهز الفيديو عشان تشوفوا الاسلحه دي وكمياتها وتاثيرها ايه، خلينا برضو نتكلم. يبقى ركزنا على كذا نقطه دلوقتي، اكدنا ان فعلا الذكاء الاصطناعي ساعد اليمن في التقنيات في الصواريخ اللي اسقطوا طائره سعوديه F-15. يعني في خطر دلوقتي يا جماعه، عندهم اسلحه مش اي اسلحه واساليب احتالت على اجراءات الحمايه لدى أنثروبيك. فده خطير جدا جدا ان الذكاء الاصطناعي دلوقتي ساعد الحوثيين اللي هم شفناهم من شويه بالجلاليب والشباشب والدنيا الحلوه دي، استخدموا دلوقتي الذكاء الاصطناعي. والحوثيين بيتعهدوا على فكره الامريكا زي ما قلنا لا هيضربوا سفن امريكيه ولا هيضربوا سفن اسرائيليه. طب كل اللي حاصل ده بقى في المنطقه يا جماعه، اسعار النفط اخبارها ايه؟ لا لا ما تقلقوش خالص، النفط بيزيد والفايده بتزيد والدنيا دلوقتي زي ما احنا شايفين الناس كلها الحقيقه للاسف الشديد هتصوت، بمعنى هتصوت. النفط قفز 3 دولارات مع توقف شحنات للسعوديه، مش السعوديه وقفت الشحنات، بس جينا لقينا النهارده بلومبرج بتقول لنا خلوا بالكم يا جماعه ما تقلقوش برضو قوي، احتمال الاسعار ان شاء الله تقل الفتره الجايه، لان السعوديه بتحاول جاهده انها تشغل نص طاقه اللي احنا بنتكلم عن 7 ل9 ملايين برميل نفط اللي كانوا بيطلعوا من ينبع ومن خط شرق غرب، فالخط ده ممكن يشتغل يعني نطلع 3 و4 ملايين برميل، فما تقلقوش. لكن احنا عارفين طبعا انه على بال نوفمبر يكون الخط بالكامل اشتغل. بس حصل حاجه تاني في المنطقه، حصل حقول ليبيا اتعطلت واستخدموا القوى القاهره. لا لا لا، ايه اللي بيحصل ده؟ يعني تزامنا مع اللي حصل ده دلوقتي واستهداف الحوثيين نلاقي حكومة

0: ليبيا كمان تتعطل. فبالتالي لقينا طبعا النفط ارتفع بهذه الطريقة، وصلت أسعار برنت المية قرب تقريبا 110 دولار، خام غرب تكساس 106 دولار. وطبعا توقف شحنات النفط من ميناء ينبع السعودي، تعطل الانتاج في ثلاث حقول ليبية، مع التزامن مع اضطرابات كمان فين؟ ما تنسوش روسيا واوكرانيا، ما في اضطرابات في الطاقه في روسيا واوكرانيا. كل ده يا جماعه طبعا مخلي في ازمه في الطاقه بشكل كبير جدا، ومش عارفين الايام اللي جايه مخبيه لنا ايه. بس ان شاء الله يا رب كده نبتدي طبعا ان احنا نشوف الدنيا. صفقه بيع الذخائر الى اسرائيل، اكبر صفقه منذ وقت طويل، وهذه الصفقه كان البايدن مش موافق عليها، ولكن مين اللي وافق عليها النهارده وكشف عن النقاب عن انه وافقوا عليها؟ هو الحقيقه اداره الرئيس الامريكي دونالد ترامب. 20,000 قنبله من التي استخدمت في اغتيال نصر الله، تمام؟ وبالتالي خلينا نشوف كده التقرير ده مشاهدينا، عشان بالحقيقة بتشرح لنا بالتفصيل الأسلحة دي وزنها ايه، شكلها ايه، ممكن تعمل دمار شكله ايه.
1: قنبلة المطرقة عنوان صفقة مليارية جديدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تستعد إدارة ترامب لإتمامها. لائحة المبيعات تحوي آلاف القنابل، ووزن الواحدة منها يقارب الطن بحسب صحيفة واشنطن بوست. غير أن مصطلح البيع هنا خرج عن مفهومه، فالصفقة ممولة من خلال آلية تعرف باسم التمويل العسكري الخارجي، أي أن واشنطن تبيع هي أيضا تدفع، ما يعني مجددا جيوب دافع الضرائب الأمريكيين. الحزمة التي تبلغ قيمتها 2,800,000,000 دولار تشمل 40,000 قنبلة تزن كل منها 2,000 رطل، بينها 20,000 قنبلة من طراز MK84، وهي الأكثر تدميرا في الترسانات العسكرية الغربية. قنبلة شديدة التدمير قادرة على اختراق الخرسانة السميكة وأحداث حفرة كبيرة، فيما تتناثر شظاياها لمسافات واسعة. الحزمة تشمل 20,000 قنبلة أخرى من طراز BLU-117، وهي نسخة من القنبلة السابقة لكن مع تعديلات تتعلق بالحماية والتخزين. هذا وتشمل الصفقة 20,000 رأس حربية اختراقي لضرب المنشآت والملاجئ شديدة التحصين واختراقها. حجم هذه الحزمة يتجاوز أي صفقات سابقة لبيع ذخائر من هذا النوع، سواء في عهد بايدن أو ولايتي ترامب. هذه القنابل استخدمتها إسرائيل مئات المرات في غزة ولبنان، لتشكل السبب الرئيسي خلف مشاهد انهيار مبان بالكامل خلال ثوان معدودة. وهي الذخيرة الوحيدة التي علقت إدارة بايدن شحنها لإسرائيل عام 2024، وذلك بسبب مخاوف من استخدامها في مناطق مكتظة بالمدنيين. لكن ترامب وفور عودته للبيت الأبيض أعاد عكس هذه السياسة، ورغم أن تسليم مثل هذه الطلبات يستغرق سنة،
0: قالت يستغرق سنة، بس لسه جماعة في حاجة تانية قوية جدا، يعني ما تنزعجوش شوية، لا انزعجوا أكتر. في قوة فضاء أمريكية بتؤكد أن الولايات المتحدة نشرت أسلحة في المدار، في الفضاء بقى، احنا طلعنا الفضاء خلاص. أكدت قوة الفضاء الأمريكية أن الولايات المتحدة نشرت أسلحة في المدار في أول إعلان رسمي عن امتلاكها قدرات قتالية من هذا النوع في الفضاء. والحقيقة خلينا نشوف التقرير وبعد كده نقول لحضراتكم رد مين، رد روسيا والصين، مع الوضع في الاعتبار أن هذه القوات تمتلك مثلها أيضا روسيا والصين.
2: أمريكية التابعة للجيش الأمريكي تعلن امتلاك الولايات المتحدة لأسلحة في الفضاء في أول تأكيد على وجود هذه القدرات القتالية في مدار الأرض دون الكشف عن طبيعتها.
3: تمتلك الولايات المتحدة الآن ترسانة أسلحة للسيطرة على الفضاء في المدار، قادرة على حماية القوات الأمريكية المشتركة من الأعمال العدائية التي قد تصدر عن الخصوم.
2: وفقا للبيان، فإن مفهوم السيطرة على الفضاء يشمل جميع المهام والقدرات التي تندرج ضمن الصراع من أجل الهيمنة على البيئة الفضائية، وهي قدرات لأغراض هجومية ودفاعية معا. تبرر قوة الفضاء الأمريكية هذا الانتشار بوجود منافسيها الجيوسياسيين في المدار، إذ تشير إلى أن الصين تعمل على تطوير ونشر قدرات فضائية، في حين أن روسيا تعتبر أن التفوق الفضائي سيكون عاملا مهما في الصراعات المستقبلية. الطرفان في المقابل لم يتأخر عن الرد على الخطوة الأمريكية.
4: تدعو الصين باستمرار إلى الاستخدام السلمي للفضاء، ونحث الجانب الأمريكي على الكافي عن نشر قدراته العسكرية.

0: العسكرية والاستعداد لحرب في الفضاء، وعلى اتخاذ تدابير ملموسة للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي.
1: ودعا الكرملين بدوره إلى إبقاء الفضاء خاليا من الأسلحة، معولا على تضافر الجهود الدولية لتحقيق ذلك. وتحظر معاهدة الفضاء الخارجي لعام 67 التي تعد كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين أطرافا فيها نشر الأسلحة النووية في الفضاء، لكنها لا تفرض حظرا شاملا على الأنشطة العسكرية.
2: أكيد عايزين تفهموا إيه أنواع الأسلحة اللي في الفضاء دي وممكن تعمل إيه. فالحقيقة محلل عسكري أيضا في قناة العربية شرح لنا بجد، شرح لنا يشكر جدا، وشرح لنا الدنيا وممكن إيه اللي يحصل، وممكن نلاقي بقى أقمار صناعية وأجزاء من الأقمار الصناعية دي يتم تدميرها. وخلينا نسمع منه هو لأنه فعلا شرحها بشكل مفصل.
3: للتسليح الجو هو السيطرة على الكواكب، والهدف الأول سيكون القمر. كشفت قيادة قوات الفضاء الأمريكية مؤخرا عن أنها تملك قدرات عسكرية بالفضاء الخارجي، وهذا يؤكد تقارير سابقة عن هذا الموضوع، وأيضا يؤكد أن الطرف الآخر روسيا الصين يملكان قدرات مماثلة أيضا. إنما ماذا نتحدث عنه فعلا؟ ما هي أنواع هذه الأسلحة؟ هناك أقمار صناعية قادرة على التشويش على أقمار صناعية أخرى، تستطيع تقوم بحجب ووقف الاتصال من هذه الأقمار الصناعية للأرض. هذا سيؤدي إلى قطع التواصل التي توفره هذه الأقمار الصناعية بين القوات على الأرض. أيضا تستطيع أن تمنع قدرة تحديد المواقع للطرف الروسي أو الطرف الصيني. أيضا هناك أقمار صناعية يعتقد أنها تستطيع أن تطلق مقذوفات من داخلها، ربما صواريخ، وأيضا هذه بهدف تدمير أقمار صناعية أخرى. تدمير أقمار الصناعية للطرف الآخر يمنع الطرف الآخر من الاتصال، من تحديد المواقع، من استخدام الأسلحة الذكية، وبالتالي هو سيكون أمر أساسي في مواجهة على مستوى القوى العظمى. إنما عندما تدمير أقمار صناعية هذا يشكل خطر على أقمار صناعية أخرى، لأن حطام القمر الصناعي سيكون بالفضاء الخارجي ويدمر أي شيء بطريقه وأيضا يتساقط على الأرض. هناك هدف آخر للتسليح الجو هو السيطرة على الكواكب، والهدف الأول سيكون القمر.
2: يعني ان شاء الله ما نحضرش بقى الدنيا دي، يعني حتى صفقة الاسلحة برضو عشان ارجع اطمنكم شوية انه كل الكلام ده يا جماعة بياخد وقت شوية، وانه بس كل واحد من القوى العظمى بيستعرض امكانياته، وانه بيقول خلوا بالكم احنا امكانياتنا وصلت الفضاء اللي هو نقدر نسيطر على الاقمار الصناعية اللي ممكن تتحكم بقى في الدنيا اللي هي بتوجه الصواريخ والدنيا دي كلها. اعتقد ان حضراتكم فهمتوا هذا بشكل جيد. اللي بيحصل في مضيق هرمز برضو صعب الحقيقه، لكن جي دي فانس طمنا وقال لنا النهارده نائب الرئيس الامريكي جي دي فانس ان حركه السفن عبر مضيق هرمز يا جماعه عادت الى اكثر من 50% من المستوى اللي هو كان متدني الايام اللي فاتت يعني، فبالتالي برضو بيطمنا شويه. وقال ان معظم الحوادث اللي في المضيق بحسب قوله ناجمه عن اطلاق ايران النار على السفن التجاريه وغالبا دون اصابتها. واكد فانس ان الولايات المتحده لا تشارك حاليا في عمليات هجوميه، وان المرحله الاولى من واجهه انتهت، شملت تدمير البرنامج النووي الايراني والجيش التقليدي وقدره طهران على بسط نفوذها. واشار الرئيس الامريكي والقائد الاعلى للقوات المسلحه وهو من يحدد متى تبدا الصراعات ومتى تنتهي. لقينا طبعا كلام عن انه سفينه متعاقده مع الولايات المتحده تعرضت لضربه ايرانيه بالقرب من مضيق هرمز، وفانس بيقول الضربات دي ما بتعملش اصابات، لكن كان في مشاهد وثقت اضرار الناقله الجاية بعد إصابتها بمقذوف في مضيق هرمز. عندنا كمان البحارة العراقيون واجهوا الألغام والمسيرات والسفن تغير مساراتها لمواني الخليج، وبواخر تبقى عالقة خارج المضيق. أما الاتحاد الأوروبي فأعلن خسائرنا بسبب مضيق هرمز بلغت 90 مليار يورو. جينا لقينا أكسيوس أعلن عن هجوم أمريكي على زورقين إيرانيين في هرمز. وبالتالي برضو فانس تصريحات قال إن احنا أنجزنا المرحلة الأولى خلاص، لقينا برضو أنه حاجة مهمة جدا جدا، موضوع استنزاف الأسلحة اللي بشكل رسمي يا جماعة تقرير لمكتب المفتش العام في وزارة الحرب الأمريكية أو البنتاجون قال أن الحرب على إيران اللي بدأت 28 نوفمبر الماضي

0: أدت إلى نقص في الذخائر بالفعل وظهور اختناقات في سلاسل الإمداد في وقت تعمل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعويض ما جرى استهلاكه في الحرب. قبل ما نقول التقرير ده ونختم به برضو حدة العمليات العسكرية قد تزداد تباعا إن حدثت لاحقا، والكونجرس كشف أن الحرب على إيران كلفت الولايات المتحدة 38 مليار دولار. طهران بقى فتحت جبهة استنزاف ضد واشنطن. ايه اللي احنا سمعناه مؤخرا بقى؟ قالك انه الاستنزاف ده جه عن طريق انه في 20 صاروخ باليستي استهدفت قاعدة موافق السلطي في الاردن. فاكرين الاسبوع اللي فات لما امريكا دمرت 10 ناقلات نفط ايرانية عشان ايران كانت تستهدف سفن امريكية؟ فاللي حصل انه طبعا ردوا على الاردن. تم الكشف بقى، عارفين امريكا عشان تعترض ال 20 صاروخ الباليستي اللي اسقطوه اللي ضربوهم ايران استخدمت كام صاروخ؟ استخدمت 70 صاروخ باتريت زائد 10 صواريخ ساد. وايران استخدمت تكتيكات جديده تشمل مسارات ومناورات ورؤوس حربيه مختلفه علشان ترهق الدفاعات الامريكيه عشان امريكا تستنزف اسلحتها. فبالتالي المخزون كله استهلك بشكل كبير جدا. وزير الخزانة الأمريكي قال نعمل على إنهاء التهديد الإيراني لا مجرد احتوائه، وقالوا إن احنا فرض عقوبات على بنك في تي بي الروسي على خلفية تورطه في التهرب من العقوبات المفروضة على إيران زي البنك بتاع بنك مصر الإمارات. فبرضو في استهداف للبنوك. خلينا نشوف التقرير الأول ده اللي يورينا قد إيه اللي حصل نقص فيه، والفاتورة كانت فاتورة الحرب كان شكلها إيه.
1: في هذا التقرير يكشف البنتاغون عن فاتورة حربه ضد إيران. التقرير الذي نشر الاثنين يقر بوجود نقص في الذخائر مرتبط بهذه الحرب بعد أن كانت إدارة ترامب نفت ذلك لأشهر. تقدر هذه الوثيقة أن عملية أبيك فيوري أو الغضب الملحمي ضد إيران كلفت بين 28 من فبراير والثلاثين من يونيو نحو 22.3 مليار دولار للذخائر المستخدمة فقط.
2: إن استهلاك الذخائر خلال عملية الغضب الملحمي أدى إلى نقص في المخزونات الاستراتيجية وكشف عن عراقيل في قطاع الصناعة تعيق تجديد مخزونات الذخيرة.
1: ترامب كان قد نفى هذا الأمر مرارا مكررا أن بلاده تملك كميات هائلة وشبه غير محدودة من الذخائر. وفقا لبعض التقارير فإن نقص الذخيرة دفع ترامب إلى عدم تجديد هجمات كبيرة ضد طهران خلال الصيف الفائت. يكشف تقرير المفتش العام في البنتاغون أيضا عن الأضرار التي لحقت بمئات المباني والمنشآت في قواعد أمريكية في المنطقة.
2: رغم الاستخدام المكثف للصواريخ الاعتراضية، ألحقت الضربات الإيرانية أضراراً ودمرت مئات المباني والمنشآت في قواعد أمريكية في كل من الكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية والعراق وعمان والأردن.
1: يقدر التقرير مشاركة أكثر من 50,000 عسكري أمريكي في هذه الحرب وتضرر منشآت دبلوماسية أمريكية في 4 بلدان.
0: الصراع الثاني في المنطقة، الحرب الروسية الأوكرانية المهمة جدا واللي مخلية دلوقتي أوروبا. النهاردة كان في خطاب حالة الاتحاد لأورسولا فوندرلاين وقالت إن احنا مستعدين، وبوتين هدد بأنه ممكن إن هو يدمر بولندا في يومين. فالموضوع طبعا بدأ الموضوع من إنه كان في موضوع فكرة اقتراب الحرب من أرض الناتو. مسيرة روسية ضربت قطار ركاب قرب الحدود الأوكرانية البولندية بعد وقت قصير من مرور مسؤولين غربيين من محطة ياهودين. وبالتالي طائرات مقاتلة تابعة لحلف الناتو كانت برضو أسقطت طائرة مسيرة فوق ليتوانيا. حسب تصريح رئيس دولة البلطيق في أحدث حادث أمني عند الحدود البولندية على الجناح الشرقي لحلف الناتو خلال الحرب في أوكرانيا. فالتصعيد ده أدى إيه بقى؟ أنه في مخاوف دلوقتي من اتساع الحرب الأوكرانية، وارسو ترفع التأهب العسكري على الحدود. رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بيحذر من استفزازات روسية متزايدة، والمحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف بيقول أن الضربات استهدفت أراضي أوكرانية قرب الحدود البولندية. مساعد الرئيس الروسي هدد بولندا بالاختفاء خلال 3 أيام إذا دخلت حربا مع روسيا بعد تصريحات سيكورسكي عن قدرة الناتو على هزيمة موسكو سريعا. وبدأنا بقى نلاقي الصراع ان هو توسع. رئيس بلدية كييف كان قال ان في طائرة مسيرة كمان قصفت محطة وقود في المدينة في وقت مبكر من أمس الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة شخص، مضيفا ان قصفا آخر استهدف منشآت مستودعات في جزء آخر من العاصمة. وشكك الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في التزام موسكو بالاتفاق يا جماعة اللي بيقضي بعدم استهداف منشآت الطاقة في البلدين، وبالتالي كده هذا الاتفاق حتى انتقد خلاص، وعندنا مشكلة الطاقة علشان خاطر مضيق هرمز وباب المندب.

عندنا هنا علشان برضو استهداف منشآت الطاقة المتبادل بين موسكو وأوكرانيا. موسكو كانت رحبت بمقترح واشنطن، وأعلن وزير الخارجية الروسي أن روسيا لن توقف العملية العسكرية الخاصة خلال المفاوضات، وبالتالي الأمور متوترة بشكل كبير جدا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قال أن طلب

انه كان في حاجات عسكريه بدات تروح لليبيا روسيه، فبدانا نشوف كده انه ايه ده، في ليبيا كمان داخله على الخط. فقال لك ان في هجمات من ليبيا استهدفت موسكو تتهم كييف باستخدام الاراضي الليبيه، في هجمات استهدفت الناقله الروسيه اركتيك ميتا جاز. طرابلس نفت ده، ولقينا النهارده انه سفينه انزال بقى او صور اقمار صناعيه اكدت وصول قافله عسكريه روسيه مكونه من 3 سفن الى ميناء طبرق شمال ليبيا. جت رئيسه المفوضيه الاوروبيه اورسولا فوندرلاين النهارده في خطاب حاله الاتحاد الاوروبي بتدعو الى تاسيس مجلس امن اوروبي، وان المجلس ده طبعا قالت كده انه سواء الامر تعلق بالقوميين المتشددين او مناهضين اوروبا او بالتدخلات الروسيه او بالتضليل الاعلامي، هم يصدرون قيمنا ويريدون تقويض الوحده الاوروبيه، لذا فعلينا ان نواجه ذلك ونناضل معا من اجل رؤيتنا لاوروبا. لقينا مارك كارني اكد ان كندا لا تسعى للانضمام للاتحاد الاوروبي بل الى بناء تحالف فريد معه مع الاتحاد الاوروبي، والبرلمان الاوروبي اعلن فتح مكتب فرعي لكندا في اوتوا. فبالتالي التحالفات زي ما انتم شفتوا اتغيرت بشكل كبير. تقارير من غزة بتقول ان حماس خلاص سلمت السلاح، تقارير اسرائيلية، ولقينا انه اسرائيل اعلنت مقتل القيادي محسن فريد سعيد ابو هداف، وكمان كان في بقى ضربات مئات الجثث من تحت الانقاض، كان بالنسبة لعدد يعني كان في ضربتين النهاردة، مبنيين سقطوا، مبنى كان سقط بسبب قصف طيران اسرائيلي، ومبنى تاني يا سبحان الله سقط من تلقاء نفسه، كان هذا المبنى فيه نازحين، كمية كبيرة من النازحين، وطواقم الدفاع المدني راحت وكانوا بيحاولوا ينتشلوا الجسامين من تحت الأنقاض. لقينا برضو زيارة الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن لمصر، واللي كان برضو بحث بجنود القضية الفلسطينية. الجيش الإسرائيلي نشر مشاهد جديدة لبنان بعد تدمير في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وقال يا جماعة أهو الأنفاق اللي كانت موجودة في علي الطاهر. سوريا فيها تظاهرات عشان ارتفع سعر الجاز والبنزين بشكل كبير جدا، وسوريا مش قادرة تستحمل طبعا ارتفاع النفط اللي أصاب العالم كله. إن شاء الله معلش ما قدرناش نقول لحضراتكم أخبار مهمة في مصر أو يعني أخبار متداولة، ولكن اللي أنا قلته لحضراتكم أهم كتير من الأخبار اللي هي كبيرة مش عارف حاجات بتحصل كده منقبات مش عارف إيه. والحلقة الجاية هكون معانا المزيد من الأخبار، تابعونا. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج تشكيله الفخاري. شفنا في الحلقات الماضية حقله الفخاري، شفنا بيته الفخاري، شفنا الطينة اللي بيشتغل منها الفخاري. لكن النهاردة بنتعرض لأمر جديد في مراحل تشكيل الفخاري. النهاردة الرب هيكلمنا عن ضغطات الفخاري، ودي يمكن بتكون صعبة، ومرات كتيرة بنقول يا رب ليه لغاية كده، احنا تعبنا. لكن خلينا نشوف الرب هيكلمنا ازاي في الأمر دوت. مراحل التشكيل السبعية اللي اتكلمنا عنها قبل كده، أول حاجة مرحلة اسمها مرحلة القطع، المرحلة الثانية بعد ما يقطع الطينة يبدأ يشتغل فيها اسمها مرحلة العجن، وديت اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة في ضغطات الفخاري، وهو بياخد الطينة ويبدأ يعجن فيها. المرحلة الثالثة اسمها مرحلة التشكيل، المرحلة الرابعة اسمها مرحلة الترك، بيترك الإناء بعد ما بيشكل فيه في الشمس، يتركه من 3 لـ4 أسابيع. المرحلة الخامسة وأصعبهم مرحلة اسمها مرحلة الفرن، بيدخل الإناء داخل الفرن. المرحلة الستة بعد ما بيطلع الإناء بياخده ويبدأ يشكل فيه ويزين فيه بحيث يبقى الشكل بتاعه شكل رائع مزين، بيبدأ الفخاري يحط بصمته على الإناء. وآخر مرحلة اسمها مرحلة العرض، بيكون في مكان كبير بيعرض فيها الفخاري الآنية بتاعته. النهاردة الرب هيكلمنا عن ضغطات الفخاري، وبيتكلم عن ضغطات الفخاري. الفخاري بيضغط في العجين، والعجين عبارة عن إيه؟ العجين عبارة عن تراب زي كده، ده تراب ومضاف إليه المية زي كده، تراب ومية الاتنين مع بعض، التراب والمية بيطلعوا لينا حاجة اسمها العجين. والعجين اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة عجينة خاصة، العجينة بتاعت طينة حياتي وحياتك. الله النهاردة بيقول لك حتى لو مريت بضغطات من خلال الفخاري، اعرف تماما انك انت علشان تشكيل افضل للايام المقبلة. ضغطات الفخاري، معاملات الله في التشكيل ليها مرحلتين. المرحلة الأولى من قبل ما نتولد، الله عارف في ذهنه الوعاء اللي هيطلع اللي اسمه صفا في يوم من الأيام هيبقى إيه. الله عارف كل حاجة. الكلام ده ليه سند كتابي؟ ليه سند كتابي. أرميا، قبلما خرجت من البطن أنا عرفتك، أنا قدستك، أنا جعلتك نبيا لشعب قبل ما تطلع من وأنا لسه في رحم الأم. دي المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية هي تشكيل من خلال دولاب الفخاري والأيام اللي احنا بنمر بيها والزمن عن طريق ضغطات الفخاري. والرب هيكلمنا النهاردة في الأمر

0: دوت باستفاضة في اسم يسوع المسيح. ضغطات الفخاري، يمكن تكون العجينة بتاعت حياتي سهلة، أو زي ما كنا بنتكلم عن طينة الحياة فيها بعض الشوائب، أو فيها بعض الفقاعات الهوائية. لكن أعرف كويس أن كل ما الفخار بيضغط على العجينة، كل ما الفخار بيضغط عليها، أعرف أن المستخبي بيطلع تاني. في ضغطات الفخاري المستخبي بيطلع. عارف يعني إيه؟ يعني لو في حاجة مستخبية وأمر بموقف معين وتيجي ضغطة الفخاري على حياتي صعبة شوية، وأول ما أقول أي يقول بس عشان خاطر في حتة ذات نمشيها. يا رب علمنا النهاردة إن ضغطات إيديك مهما كانت لكنها فيها لمسات الحنان. هو بيضغط أيوة، لكن وهو بيضغط على دولاب حياتي وبيشكلني مش بطريقة قاسية، الحنان جواه هيعرف يعملها النهاردة. خلي بالك معايا، وهو بيضغط الفخاري بيبقى في حاجتين، بيبقى الوعاء بتاعه إيديه من بره بتتلامس مع الوعاء، ومن جوه موضوع مختلف تماما، إيده بتسند. يبقى بره يبقى لامس الوعاء، طب وجوه في سندة، تلاقي إيد بره وإيد جوه زي ما هنشوف في الفيديو بعد شوية. دوت الفخار الأعظم، كل ما بيضغط على الإناء بتاعي بيطلع الشوائب، بينقي بينظف. تعالى النهاردة أقول له تعالى نظف، شيل كل حاجة أنت مش عايزها في حياتي، تعالى النهاردة غير توجهات قلبي، تعالى النهاردة نظف اللي جوايا، تعالى نظف عينيا، تعالى نظف إيديا، تعالى نظف قلبي. تعالى النهاردة ضغطاتك أنا هسمح بيها. والكتاب واضح جدا، حتى لما بيكون الضغط فيها ألم أعرف إن ده لتشكيلك، أعرف إنه الإله مش سايبك. العجن الصعب اللي بيتعجن فيه الإناء علشان الشوائب تطلع، علشان كل حاجة في حياتك ملهاش أي لازمة تطلع. لكن بنشوف في الفخاري وهو بيشكل، بعد ما بيحط التراب والمية بيعملها طينة، بيحط حاجة تاني اسمها غربلة التبن. ايه غربلة التبن ده؟ ده الجش بتاع الرز بس ناعم جدا، ياخدوه وينعموه ويضيفوه على الآنية. الآنية اللي بيستخدموها في الأكل بتاع الطيور، أو في الزير الكبير، أو في الجدر الكبيرة، أو في الآنية بتاعة الأمور في بلادنا في الريف بيستخدم. ليه؟ علشان التبن دوت بيعمل تماسك تماسك تماسك للطينة. أنا عارف النهاردة احتمال وانت بتسمعني تكون مضغوط وتقول انا الحمولة كتير على كتفي، لكن بصدق بصدق ان ضغطات ايدين الفخاري هتلمس اعماق قلبك، بصدق ان ضغطات ايدين الفخاري بتصلح جوه كل امور تعباني، بصدق ان ايدين الفخاري هتغير كل ما جواي. عارف ليه؟ لأنه هو بيعمل كده هتلاقيه هو بيعجن، هتلاقيه طلع حاجة كسمها شائبة ويروح رميها، هيطلع حاجة تاني من جوا تعباك أنت ويروح رميها، ويقول لك أنا بنظف، أنا بضغط صح، لكن كل ما بضغط أنا بطلع الحاجات اللي ملهاش لازمة، اللي ملوش لازمة. خلينا اللحظات دي ننزل لبيت الفخاري، ولما بتكلم معاهم شفت مرحلة العجن وهو بيضغط عليها، وبعد كده نرجع كمان مرة. آمين.
1: جيبوا الطينة دي منين؟
2: من المشاريع.
0: من المشاريع.
2: أي.
0: تبقى تراب ولا خرطة؟
2: خرطة زرقاء.
0: خرطة زرقاء.
3: أي. فصاص.
0: طيب بتحطوا عليها إيه؟ هل هي طينة بس ولا بتحطوا عليها حاجة؟
2: لا، لازم نلزم لها خلطة بتاعها.
3: تراب.
0: اللي هو تراب.
2: تراب وتب.
0: والتب.
2: أي.
0: التب. أنا فارق معاك والتب.
2: موس ناعم.
0: اللي هو غربلة التبن.
2: غربلة التبن.
0: خلينا نتكلم باللغة. غربلة التبن اللي هو الناعمة جدا علشان خاطر ده. طب بتعمل ايه الغربلة دي؟
2: هي عشان نية برضه خلطة بتاعها ما يطلعش بره في الشمس والمعام بتاعها يفرج. عادي، والطين بتاعنا احنا محللينه خالص مش هيديله تبن خالص. طين محلل. امال هو التين بتاعنا مش محلل ده. ده التين كده بتاعنا ملوعات.

0: النعل.
1: عادي.
2: ايوه كده التنين بتاع البولة والحاجات دي.
3: شفنا في الجزء اللي فات وايدين الفخاري بتضغط على الطين وهو بيضغط لقى بعض الشوائب وراح مطلعها. الطين ليها مكانين، المكان الاولاني زي ما اتكلمنا في حقل الفخاري بعد ما بيعمل الطينه الكبيره في مكان اسمه المعجنة، بياخد الكلام دوت وبعد كده بيحطه ويضيف عليه التبن ويسيبها فتره تتخمر علشان خاطر تكون عجينه متماسكه يعرف يشتغل بيها. المكان الكبير ده فيه حجم طين كتير، انا وقفت جنبيه هناك وعامل زي تل كبير كده عجين فيه كميه طين كبيره، لكن بياخد منها جزء جزء قطعه قطعه بحسب الفكر اللي في دماغه واللي هيعمل بيه الوعاء او الاناء. فلو هيعمل مج فبياخد قطعه طين صغيره، لو هيعمل اناء في الحجم دوت هياخد قطعه طين اكبر، لو هيعمل حاجه في زي الانيه اللي حوالينا ديت هياخد حجم اكبر واكبر واكبر. لكن لاحظت بيعمل حاجه تاني، بعد ما بتتعجن في المعجنه بياخدها يضغط عليها مره تاني، بس المره دي بتبقى على صخره او على حجره او زي ما شفنا في الفيديو على حاجه صلبه شوي بالظبط زي كده. بيجيب حاجه صلبه ويبدا يشتغل فيها الطينه من جديد. وخلي بالكم بيعمل ايه، اول حاجه بيعملها بيجيب الطينه بالطريقه ديت وهو بيرفعها، مره بيرفعها من فوق لتحت ويبدا يضغط عليها يضغط عليها يضغط عليها يضغط عليها، والطينه وهي بيضغط عليها من فوق لتحت بتتالم وتقول اي انا تعبت، يقول هذا لسه انا عايز اطلع منك طينه متماسكه، يضغط عليها مره تاني مش من فوق لتحت من تحت لفوق، وراح رافع الطينه كلها وراح عاملها يضغط تاني تاني والطينه تتالم وتقول له كفايه انا تعبت، يقول لها لسه، تقول له ده انا بمر بظروف صعبه، يقول لها انا عارف بس ما تقلقيش ما تقلقش، ايديا ايديا في طينه الوعاء ما تقلقش، لانه بما ان هو في السفينه مش ممكن ابدا هتغرق، مره من تحت لفوق مره من فوق لتحت والعجينه بيصعب عليها وبتتالم وبتقول اي. لكن بعد ما بيعمل الكلام دوت تلاقي مسكها مره تاني خدها من الشمال لليمين يعني من هنا كده ويمسك العجينه ويرفعها يرفعها يرفعها ويروح ينزل بيها مره تاني كده، والعجينه تصرخ تقول له اي المرض ده صعب عليا، الالم اللي انا بمر ده صعب عليا، الظروف اللي انا فيها دي صعب عليا، انا مش عارف اعمل ايه انا تعبت، يقول لها وانا حاسس بيكي وانا حاسس بيكي، ضغطات الفخاري حتى لو كان بيضغط في حتت معينه فهو عايز يوصل الاناء لافضل صوره كما حسن في عيني الفخاري ان يصنعه، مره من فوق لتحت مره من تحت لفوق مره من الشمال لليمين، لكن يجي كمان مره تاني ويروح واخدها مش من الشمال لليمين من اليمين للشمال، يعني بقت في كل حته الطينه عماله تتخدع وهي بينضغط عليها كل شويه في ضغط عليها ضغط، والطينه تصرخ تقول له اي تعبت، يقول لها بس انا ساندك انت في ايديا، يا اللي بتمر بالم اللي بتمر بتعب بتمر بمرض حتى لو في ضغط من ايدين الفخاري، لكن اعرف كويس اعرف كويس ان ضغطات الفخاري بتنقي وتطلع وتنظف علشان نكون على تلك الصورة عينها نتغير من مجد لمجد. الطينة تصرخ تقول له كفاية شمال ويمين وفوق وتحت انا تعبت كفاية ضغط عليا، يمكن يكون بفقدان حد من الغاليين حد من الأحباء أب أم أخ زوج زوجة ابن أيا كان، لكن أعرف كويس أن حتى وإنت بتمر بالظروف الصعبة اللي أنت بتمر بيها إيدين الفخاري وضغطات الفخاري مش هتسيبك. دوت اللي بيكلمنا عنه الكتاب، لكن قعدت أسأل نفسي سؤال.

ليه الحج بلغتنا يشيلنا ويرفعنا الأمور صعبة يضغط ليه؟ علشان خاطر ثلاثية. الحاجة الأولانية للتماسك، فلما بيضغط علي أكتر عجينة حياتي بتتماسك أكتر وأكتر، ما تكونش عجينة سايبة، بيخلي حياتي حياة مختلفة، أمر مختلف، حتى الضغط بيكون مختلف. لكن مش للتماسك فقط، للتنقية زي ما اتكلم، كل حاجة داخلية بتطلع، كل حاجة لا ترضى الله بتطلع، كل حياة فيها عدم قداسة بتطلع. الله بينظف الإناء حتى في ضغطاته، لكن بينظف وبيغير وبيجدد وبيبدل وبيقدس وبيبرر. هو يعرف يعملها، هو يعرف يعملها. لكن مش للتماسك أو التنقية، لكن رقم ثلاثة مهمة، للتجانس. تجانس، تجانس. أصل ممكن الطينة يبقى فيها حتة ناشفة من هنا وحتة طرية من هنا، فلما يبدأ يضغط عليها بإيده بالطريقة دي بيبدأ يعمل تجانس في العجينة بتاعت حياتي. حياتي ما يكونش فيها الرياء، حياتي ما يكونش فيها الوشين، حياتي تكون ماشية بالطريقة الصح مع الإله الصح، لأنه هو الوحيد اللي يقدر يعملها ويعملها صح. حياتي ضغطات الفخاري وبيعمل في حياتي الكلمات دي النهاردة، حتى لو كان في ضغط. الضغط خلي بالك النتيجة بيحولني من مرحلة الطفولة الروحية إلى مرحلة الرجولة الروحية. ده الضغط. الأول كانت الأمور بالنسبة لي سهلة، لكن لما الضغط الأمور فرجت معايا. الأول كنت بزعل من ربنا على أي حاجة، لكن لما الضغط كبرت كبرت. أنا عندي بنوتين كبروا دلوقتي، الكبيرة جيجي الكبيرة لما تولدت أختها الصغيرة وهم أطفال، مرة دخلت عليهم الأوضة لقيتها بتغطيها، عارفين بقى لسه هي سنة ثلاث سنين سنتين كده، ولقيت أختها حد جديد طبيعة اللي مولودين بيها، ولقيتها بتغطيها وجابت البطانية جامد كده عليها. أنا حسيت إن البيت الصغيرة ديت ممكن يعني تنتهي، ده وهي صغيرة. رحت أنا قلت لها بتعمل إيه؟ قالت لي أنا بغطيها من البرد. طفلة صغيرة اللي مولودين بيه بيطلع. لكن عايز أقول لكم حاجة، عارفين لما بنتي الصغيرة بدأت تتجوز، الكبيرة عملت معاها حاجات لا ولم ولن تنسى أبدا، شالت كل حاجة معاها، وقفت بطريقة غير عادية معاها. عارفين ليه؟ أرجع وأقول لك، مرحلة طفولة روحية، لكن نجلت لمرحلة من النضوج الروحي. يا رب الدين ده العجل، ده الضغط بيغير فينا وبيطلع منا حاجات مختلفة تماما. خلينا اللحظات ديت نشوف كيف ضغطات إيدين الفخاري، وكيف إضافة التبن، غربلة التبن الناعم على حياة شخص رائع جدا اسمه يوحنا مرقس، وشوف الأمور دي غيرت حياته إزاي. خلينا نشوف إيه اللي حصل لما تضاف شخص لحياة واحد كانت طينة حياته محتاجة لضغط وتماسك، حصل إيه؟ ونرجع كمان مرة. أمين. في يوم من الأيام الفخاري خد حتة طين زي كده وبدأ يشكل فيها بطريقته الخاصة. حتة الطينة ما كانش نافع تتشكل في البداية، لأن بحسب كلمة الله كان في بولس وبرنابا طلعوا الرحلة التبشيرية الأولى، وبعد ما اتحركوا هناك وبدأوا يروحوا الرحلة التبشيرية الأولى كان معاهم واحد كانوا عايزين ياخدوا للخدمة، كان اسمه يوحنا مرقس. لكن بولس لأن طبيعته طبيعة الجندية يذكر عنه الكتاب الكلمات ديت، قالك احنا مش هناخد معانا يوحنا مرقس، واضح انه بيتعب من السفر مش بيقدر يتحرك كتير، ما ينفعش ناخده معانا. برنابا وقف مع يوحنا مرقس اللي هو يبقى خاله، واخدوا معاه وراحوا قبرص، وبولس خد معاه سيلة وراحوا الرحلة التبشيرية التانية. حتة العجينة كانت بتاعة يوحنا مرقس طرية خالص. في حاجة الفخارة بيضيفها، حاجة اسمها غرب

غربالة التبن، غربالة التبن دوت تبن كبير شوية، لكن هو بيجيب تبن متغربل ناعم جدا جدا وياخده ويبدأ يحط منه جزء على العجينة. لما بيحط منه جزء على العجينة، العجينة بتبدأ تتماسك، وبتبدأ العجينة اللي هي كانت ضعيفة، تاخدين بالكم في الأول كانت ضعيفة، تبدأ العجينة تتحط على الدولاب بطريقة مختلفة عشان يبدأ التشكيل فيها. وهو أول ما يحط على الدولاب في الوقت دوت، العجينة نفسها بدأ يدخل فيها التبن، والتبن بيتماسك في العجينة نفسها عشان يبدأ يحركها، ويبدأ العجينة نفسها تكون عجينة طيعة لبداية التشكيل. يبدأ يحط إيده في الإناء ويشكل في الإناء، وبدأ برنابة اللي هو عبارة عن التبن الصغير اللي موجود، بدأ يشكل ويعمل تماسك لعجينة يوحنا مرقس. عارفين بعد 11 سنة بولس ما كانش عايز ياخد يوحنا مرقس معاه، لكن يذكر الكتاب وهو بيبعت رسالة لكلوسي في كلوسي 4، يبعت رسالة ويقول فيها الكلمات دي: يوحنا مرقس أوصيكم به اقبلوه. عارفين ليه؟ لأنه نافع لملكوت الله. بولس أنت ما كنتش عايز العجينة دي زمان، كنتش عايز يوحنا مرقس دوت، قال لك لا اتغير. الرب حط في حياته واحد اسمه برنابة، عمل زي التبن اللي بدأت العجينة بتاعته تتماسك وعجينة حياته تختلف وتختلف تماما. النهاردة أنا بصلي تكون أنت عامل زي التبن الناعم اللي يكون في حياة الآخرين، حياتك تغير آخرين، يحصل تماسك في حياتك في حياة الآخرين. بصلي أن الله يستخدمك بالطريقة دي في اسم يسوع المسيح. عارفين يوحنا مرقس بولس نفسه في آخر رسالة كتبها لتيموساوس بدأ يقول لابن تيموساوس: هات لي معاك يوحنا مرقس. معقولة يا بولس أنت عايز لسه يوحنا مرقس اللي أنت كنت رافضه زمان؟ وراح ذكر عبارة، عارفين قال إيه؟ قال له هات لي يوحنا مرقس لأنه نافع لي وللخدمة. بعد ما تحط التبن على حياة يوحنا مرقس، حياته اختلفت. وأنا بصلي النهاردة أنك تكون زي التبن اللي يضاف لعجينة آخرين، تكون برنابة اللي بيشجع آخرين وتتغير وتغير آخرين في اسم يسوع المسيح. شفنا في الفيديو كيف شخصية يوحنا مرقس بعد ما اتضغط عليها وتم تشكيلها تشكيل الرائع. شفنا الأول ما كانش نافع، لكن بولس نفسه يقول لك تيموساوس هاته معاك لأنه نافع لي وللخدمة. تغير. عارفين مين اللي غير وشكل في حياة يوحنا مرقس؟ واحد اسمه برنابة. برنابة كان شوية تبني جميلة. أنا بصلي اللحظات دي، بصلي إن الله يخلي مننا برنابة، يطلع مننا شخصيات تشجع آخرين، تسند آخرين، تجوي آخرين. بصدق إن الله بيستخدم في اللحظات دي ناس تعرف تسند ناس، تعرف تحط إيدك في ظهر أخوك، تعرف تحوط على أخوك، تعرف تبوط في أخوك، تعرف تطبطب على أخوك. يا رب ابعت لنا برنابة. شوية تبن، التبن بيجيبوه ويغربلوه أو يحللوه علشان يبقى ناعم جدا. وعارفين ناعم ليه؟ علشان ما يجرحش. ورب النهاردة بيطلع مني ومنك شخص ما يجرحش، يتغير ويغير آخرين. يا رب النهاردة طلع مننا شخصيات تقدر توقف. عارفين يوحنا مرقس دوت بقاروز الديار المصرية، عارفين نحن مدينين ليوحنا مرقس، مش ليوحنا مرقس، للي جابه وثبته وخلاه يكون الشخص اللي ماسك في الوعاء والإناء بإيدين الفخار. عارفين احنا مدينين لمين أساسا؟ لبرنابة اللي قدر يكون التبن علشان يشكل في حياة يوحنا مرقس وحياته تتغير. كل مصر مدينة لكاروز الديار المصرية اللي هو يوحنا مرقس، جيل الإسكندرية وتسحل في شوارعها وحياته غيرت وغيرت. هو اللي دخل المسيحية
إلى مصر. أنا معايا شخصية رائعة جدا

عايز أختم بيها كان عبارة عن شوية تب. الشخصية دوت موجود في كلوسي واحد وابتداء من عدد سبعة اسمه أبي فراس. يقول كما تعلمتم أيضا من أبي فراس العبد الحبيب معنا الذي هو خادم أمين للمسيح. اسمع الكلمة اللي جاية دي، لأجلكم. وهو بيكلم في سبعية هنا جميلة، لكن هو بيختم، هو بيختم في كلوسي أربعة أصح أربعة وعدد 12. اسمعوا كده يقول يسلم عليكم أبي فراس هو هو الذي هو منكم عبد المسيح. اسمع، مجاهدا كل حين لأجلكم بالصلاة. شوية تب. واحد قاعد علشان يجاهد عشان إخواته، شوية تب. إيد الفخار اشتغلت فيه، شوية تب. غيرت حياته بالكامل، شوية تب. يا رب علمنا النهاردة إن أكون الشخص اللي يسند مجاهدا لأجلكم بالصلاة. ليه كان بيجاهد لأجلنا بالصلاة؟ بيكمل لكي تثبتوا كاملين وممتلئين في كل مشيئة الله. يا سلام. وبيكمل بولس وبيقول فإني أشهد فيه أن له غيرة كثيرة، مش لأجله، لأجلكم. طيب عرف يتعجن صح ويضغط عليه صح من أصابع الفخاري عشان يطلع منه أبي فراس اللي بيسند الآخرين. أصلي النهاردة تكون أنت الشخص برنابة أو أبي فراس اللي يقدر يسند إخواته بعد ما الضغط عليه، هو يعرف يسند إخواته. بصلي النهاردة أن تكون حياتك حتى لو فيها ضغوط وألم، أعرف كويس أنك بين إيدين الفخاري، أعرف كويس أن مش هيسيبك الفخاري، أعرف كويس أن الضغطات دي بتشكل وتطلع منا رجولة روحية. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج تشكيل الفخاري، أتركك في رعاية القدير. أهلاً.

الكنيسة الإنجيلية العربية في بيركلي، كاليفورنيا، تدعوكم لحضور اجتماع الكنيسة كل يوم أحد الساعة 2 ظهراً، عبادة وتسبيح وسماع كلمة الله.

0: وشركة محبة أخوية. راعي الكنيسة القس جميل كامل. العنوان
1: 2727 College Avenue, Berkeley, California 94705.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكرمة، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتورة ليديا، شكرا لك والقناة الكرمة وفريق العمل المتميز.
0: شكرا لحضرتك. والنهاردة الرب عايز يكلمنا عن موضوع بعنوان والفاهمون يضيئون، وده من دانيال 12 والعدد 3. لكن هنقرأ النهاردة بنعمة الرب من نحمية إصحاح الأول، وعفوا نحمية 8 وابتداء من العدد الأول. اجتمع كل الشعب لرجل واحد كرجل واحد إلى الساحة التي أمام باب الماء، وقالوا لعزرا الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسى التي أمر بها الرب إسرائيل. فأتى عزرا الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم ما يسمع في اليوم الأول من الشهر السابع، وقرأ فيها أمام الساحة التي أمام باب الماء من الصباح إلى نصف النهار أمام الرجال والنساء والفاهمين. وكانت أذان الشعب كل الشعب نحو سفر الشريعة. هو بنتكلم على الفاهمون، يا ترى هو بيتكلم على الرجال والنساء وبعدين بيقول الفاهمين وبيكلم نحو سفر الشريعة، يا ترى عايز يقول لنا ايه؟
1: الحقيقة اللي كان بيعمله الشعب في وسط السبي وإحاطة الأعداء وإطلاق الإمكانيات انه كان بيقرأ يعني شريعة الرب من الصباح طول اليوم بس يقرأها بفهم. فهنا بنشوف الفرق ما بين ان انا مجرد بقرأ أردد معلومات او أردد كلمات، لكن أقرأ وأفهم ده بيعمل فرق في حياة الشعب. فالنوعية اللي كانت موجودة قدام عزرا في ذلك الوقت يقول عنهم إيه؟ كل فاهم من الرجال والنساء وكل فاهم. فده بيورينا الاستنارة والفهم لكلمة الله، مش مجرد ترديد محفوظات. إيه اللي بيعمل فرق؟ ولما بيقرأ قد إيه الواحد لما بيفهم المعاني مستعد يقعد في محضر الله يمكن نصف النهار، 6 ساعات، 8 ساعات لما انتصف النهار. ففهم كلمة الله في تلذذ، في قوة، في حياة.
0: ده صحيح حضر أسيس، يعني حتى كمان أرمية كان بيقول كده، هو توجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. بالحق فعلا احنا بنحس انه بنتلذذ بكلمة ربنا والوقت بيعدي فعلا زي ما حضرتك بتقول. لكن ماذا أيضا؟
1: يعني برضه هنا بنشوف انه بيقول في عدد 8 قرأوا في السفر في شريعة الله. ده بيديني الطريقة، وانا بقرأ كلمة الله اقرأها ازاي؟ اقرأها بتأني، ببيان، يعني كانوا بيتأنوا وينظروا في كل كلمة، واقرأها مفسرة، فسروا المعنى. احيانا كده لما بدرس كلمة الله، لما الاقي مثلا كلمة تقديس أحب بعض أدرسها من تكوين للرؤية وأفهم معاني المختلفة

0: زي ما احنا عملنا في الحلقات اللي فات. فكلمة الله اللي هي خارقة لمفرق النفس والمفاصل بتخترق أفكار، بتخترق النفوس، وأفهموهم القراءة، ما تعديش حاجة من غير ما تفهمها، لأنه ده اللي بيعمل فرق في القراءة. لما الشعب قرأ بهذه الطريقة، الرب مسح كل دمعة وقال لهم لا تنوحوا لا تبكوا. يبقى فهم كلمة الله لما بيدخل بالفرح والقوة بيبدد الحزن ويبدد البكاء والنواح، ويعطي اللوب اذهبوا كلوا السمين واشربوا الحلو وابعثوا أنصبة لمن لم يعد له، لأن هذا اليوم هذا مقدس للرب. فهنا بنشوف أنه وأنا بقرأ بفهم بتدخلني معاني، مش بس بتدخلني معاني، لكن الله بيدبوزت أو بيستودعني بركات تكفي ليا وللذين على بعد، لإرسال بركة بدل ما إرسال حزن، لإرسال أنصبة بدل من إرسال النواح والبكاء والتذمر، لأن اليوم مقدس فلا تحزن.
1: ودي نقطة مهمة قوي قوي، أنه ما بفهم كلمة ربنا بعد كده الرب بيديني وبيقدم لي مائدة، زي ما كان داود بيقول ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. فعلا مائدة دسمة جدا ورائعة جدا، بس احنا لازم نمد ايدينا وناخد، لازم ندور، مش مجرد ترديد ايات، لكن مهم ان احنا نفهم. ويمكن داود قال كده، هو قال طرقك يا رب علمني طرقك فهمني. فاذا مهم قوي ان انا افهم اللي انا بقوله، وده اللي بيجيب الفرح بعد كده، وده اللي بيجيب السعاده بعد كده، والاكل والشرب، وكمان مش بس انا لوحدي، لكن كمان ببعت انصبه لمن لم يعد له، بوزع كلمه ربنا. وزي ما حضرتك بتعمل طول الوقت، انك مش بس بتاخد كلام ربنا وبتتغذى بيه، لكن ايضا بتدينا احنا كمان انصبه في الحلقات.
0: هو الرب جميل يعني.
1: بالظبط يا حلقه سيس، ربنا يباركك.
0: الكلمه اللي الرب بيستودعه الكلمه، بيستودعه خيرات الكلمه، وبيستودعه معاني الكلمه. الشعب كان بينوح وبيبكي لأنه البنات رايحين والزوجات غرباء مش من الشعب، والسور منهدم وأورشليم منهدمة ومحرقة بالنار. فعلاج البناء أن أنا أقوم من المكان المحروق المنهدم، أن أنا أبدأ أفهم مواعيد كلمة الله، مش مجرد وقت ضايع. أنا أحيانا بحب أقضي 4 ساعات وخمس ساعات، فمش وقت ضايع، ده بيبقى بالعكس. وقت استوداع بركات، وبيبقى وقت الرب بيرسل ذات، لأنه في اليوم الثاني من هذه القراءة بفهم بيقول كده وكانوا يسكنون في مظال. حصل إيه؟ تأثير الكلمة على حياة الناس. أتوا بأغصان زيتون، وخرج الشعب وجلبوا كل هذا النخل وكل حاجة دير في ساحة باب الماء، وسكنوا في المظال. سكنوا في المظال يعني إيه؟ ساكنين في أغصان الشجر، ساكنين في أغصان الزيتون. بس كل خيمة للفرح اللي جواها يكفي بلد، كل خيمة. ما يعني تخيل كده، حد قال لك الرب دعينا النهاردة انك تسيب البيت المزين الفخر اللي مبني بطوب أحمر ولا مبني حتى بخشب زي أمريكا أو كده، وتعالى هنقعد فخوص، هنقضي أيامنا في خوص. الفرح اللي كان جوه الخوص دون، أو عيد يعني المظال اللي كانوا فيه ده، فرح خلى كل واحد يحس أنه لو ترك كل شيء لأجل المسيح فالعهد الجديد بيقول احسبوه كل فرح. فما كانش قاعد في القصور ولا كان قاعد في أماكن مريحة، لكن كان بيقرأ في سفر الشريعة، وده بيوري الغذاء في كلمة الله، ويقول كان فرح عظيم جدا. يبقى لقمة هنية تكفي بيا، ويعني ان الواحد بيعيش في سلام مع امرأة مسالمة خير من خصام وعايش في قصر. فانت النهاردة الرب بيحدد امامنا طريق الفرح الحقيقي، ان كل وقت بقضيه مع الرب في فهم، بستودع فرح جديد.
1: ويمكن حر الأسيس مكتوب أنه لأنه لم يعمل بني إسرائيل هكذا من أيام يشوع ابن نون إلى ذلك اليوم، وكان فرح عظيم جدا.

0: يمكن بقالنا كتير ما فرحناش يا حاج القسيس، يمكن الزمن طويل ناس تقول كده، بقالنا سنين طويلة ما فرحناش، لكن الفرح الحقيقي بنلاقيه في كلمة ربنا، أنه كلمة ربنا بتعزي وبتفرح وفعلا قديه بتبهج الإنسان أنه مش لوحده، أنه الرب معاه، والرب زي ما كان مكتوب فرح التلاميذ إذ رأوا الرب، رؤية الرب بتفرح في كلامه وبتطمن وبتعزي، فكان فرح عظيم جدا. أحيانا حضر الأسيس ما عرفش حالك توافيني ولا لأ، بنلاقي وقت أزمة معينة أو حاجة ونفتح كلمة ربنا، نلاقي الرب بيقول كلام بيرد علينا من كلمته، كلام رائع، الواحد بيبقى كأنه لقي غنيمة كنز حقيقة حال الأسيس، وبنفرح فعلا أنه خلاص الموضوع اتحل، أنه حاجة بتطمننا، حاجة بتقول لنا الرب معاكو، حاجة بتحل المشكلة، قد إيه الواحد بيفرح فرح غير عادي لأنه وجد الحل مش بعيد عن كلمة ربنا، لكن في كلمة ربنا في الحل وفي كفاية.
1: مجدا يعني هو ده الوقت اللي الشعب قاعد فيه، مش بيحسب حسابات، مش بياخد أرقام، لكن هو قاعد كده الخير بتاع ولاد عبر النهر والأمم اللي حواليهم جالهم الأمر إنهم يسهلوا لهم العمل، وإن كل الأمم المحيطة بيهم اللي يطلبوا شعب الرب لبناء البيت مستجاب. دول كانوا أعداء، دول ولاد عبر النهر اللي كانوا بيحيطوا بشعب الرب ويموتوهم ويقتلوهم وكده، لكن هؤلاء الولاد حتى لما رفعوا للملك بالكتابة وبيقولوا بيت الرب يبنى بسرعة عظيمة وبأيدي كثيرة وانت جلالة الملك مش خايف على ملكك، فجالهم الرد تسهلوا كل حاجة، تسهلوا المواصلات والأكل والشرب
0: والدوم كمان حاجات كتير،
1: وتبنى يبنى بيت الرب على ميزانية الملك وولاد عبر النهر.
0: مجد.
1: فالشعب قاعد بيفهم، يتلذذ بالرب، يعطيه سوق لقلبه وكل الإمكانيات من الدول الأعداء المحيطة عبالة تطلع لعمل الرب.
0: بالظبط وحال الأسيس، يمكن ده لسه الحاجات دي ما جاتش، لكن كلها وعود، ويمكن هو ده الإيمان، إن أنا قبل المشكلة ما تتحلوا، ما كان عندهم مشاكل كتير، عندهم الأسوار محروقة والمدينة منهدمة وما فيش مكان للرب يسكن فيه في وسط شعبه، كل دوت كله اتحل بس بالإيمان، فرحوا قبل ما يحصل الحل نفسه، لكن صدقوا في كلمة ربنا وفهموا كلمة ربنا، وهو ده الفرق. أحيانا حد الأسيس بنقرأ في كلمة ربنا مش بنفهم، نعمل إيه؟
1: نشكر الله دلوقتي، يعني في سايس كتيرة جميلة جدا لتفسير كلمة الله، حتى لو أنا مش فاهم، بس لو حطيت مثلا كلمة بتدور عليها زي فرح دي، مجرد ما بتحط مواضيع كتابية عن الفرح بتلاقي عشرات المواضيع لو أنت مش فاهم، وفي نفس الوقت تقول له يا رب بالروح القدس اختار ليا فين أقرأ، فمفيش أنت بالعذر أيها الإنسان، مع التكنولوجيا الحديثة والتفسيرات ووجود الروح القدس اللي بيسأل الرب بيعلمه، لأنه ده وعده أعلمك أرشدك أنصحك عيني عليك أريك الطريقة اللي تسلك. بعد الفصل عاوزين ناخد بعض الأسماء ومعانيها من اللي اتكلموا.
0: أمين يا حضر الأسيس، وزي ما الكتاب بيقول سر الرب لخائفيه وعهده لتعلمهم. أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610, Seal Beach, California 90740.
0: أهلا بكم أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وتعالوا بينا نرحب بضيف الحلقات الدكتور القس أليكس حنا. أهلا بك حضر الأسيس، مبسوطين تكون معنا.
1: برحب بك دكتورة ليديا، شكرا على استضافتك وقناة الكرمة.
0: شكرا لله وشكرا لحضرتك، وبنستكمل حديثنا حول موضوع بعنوان الفاهمون يذيئون، وهنا في نحن

0: حامية، في سفرنا حامية أقصد، كان عزرا كان معاه تقريبا 13 شخص آخرين، يا ترى هل هناك معنى لأسمائهم؟
1: ده بيوريني مهمة جدا وأنا بقرأ كلمة الله، مين اللي يكون معايا في الخط أو مين يكون لقط الخط، إن أنا ما كنش في خط مش إلهي. عشان كده اللي كانوا بيقفوا على المنبر مع عزرا يفسروا كلمة الله للشعب كانوا 13 واحد، وأنا بتأمل في معاني بعض الأسماء فيهم بيوريني إيه الخط أو الخط الروحي اللي أنا بقف فيه علشان أفهم كلمة الرب. وده بيوري إنه الشهادة بتقوم على فم اتنين أو ثلاثة، إنه اللي بنتكلم بيه ده محتاج إنه يتأيد بلسان آخرين. فكلمة شمعية مثلا، كان في واحد مع عزرا اسمه شمعية، شمعية بتعني إيه؟ الرب يجيب، وكان أحد الذين وقعوا العهد مع الرب. يبقى إذن وأنا بقرأ كلمة الله في واحد تاني واقف فعلا متأكد أو بيأكد الكلام وماضي العقد وماضي العهد وواثق إنه الرب اللي وعد أمين وصادق. كان في واحد تاني اسمه عناية، عناية معناه من هو مثل الله، يعني يا رب احنا هنشوف تحقيق كلامك بصورة ما حصلتش من قبل، ومن هو مثل الله يعني انا واقف بأيد الكلام اللي بيتقال صحيح. بصورة فوق المعتادة، ليس مثل الرب إلهنا. وده كان اسم احد اصدقاء دانيال ايضا، ميشائيل، اللي هو ميشائيل ده زي ميشخ اللي كان مع دانيال،
0: وزي ميخائيل برضو، زي مايكل، كل ده لينا من هو مثل الله. ده صحيح الرئيسي.
1: تفضل. ومعنى عطية الله. وهنا بنشوف آسف، من هو مثل الله، ده اسم ميشائيل اللي هو ميخائيل. متنية أو متنية معناه عطية الله، يعني إحنا منتظرين عطايا الله. جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع خلاص الرب، ما فيش مانع أن أنا وأنا بتكلم يا رب أنا منتظر الاستجابة وبعلن استجابتك، زي ما شفنا في حاجات قبل كده قلنا. أورية، أورية ده اللي هو إيه؟ النور اللي بيتحط على الكلمة. الله نوري، اللي بيعلن الرب نوري وخلاصي، مش اللايت زي النور اللي حوالينا كده في الاستوديو، لكن نور الذي يشرق نور من ظلمة. عارف لما أخت ليديا لما ربنا كده ينور حاجة قدامك وتقول يا الدنيا نورت كده ولمعت، فهنا النور الروحي أو اكتشاف معاني جديدة في كلمة الله.
0: وهو ده عنوان الحلقة، الفاهمون يضيئون. فعلا لما بفهم حاجة في كلمة بتنور. ربنا بحس أنه بالزبط بتعلم وبتنور فعلا في كلمة ربنا، وقد إيه الواحد فعلا بينور مش بس لنفسه أيضا الآخرين.
1: مجد. فده الجو اللي أنا بحيط به نفسي في كلمة الله.
0: صحيح.
1: حلقي معناه يهوى قسمتي ونصيبي، الرب قسمتي ونصيبي. فأنا الكلمة اللي أنا بسمعها وبفهمها، الغرض منها مش أن أنا بفهم معاني جديدة تكبر عقلي، لكن أنا باخد الرب قسمتي ونصيبي، حبال وقعت لي في أرض النعماء، فأنا بقبل معاني فالله هي اللي فيها القسمة والنصيب اللي ليا، حبال وقعت لي في أرض النعماء. معسية ده اسم عبري ومعناه عمل الله، وده واحد من اثنين الذين سكن نسلهم أورشليم بعد العودة من بابل في نحمية 11:5، وهو من الكهنة ومن قارئ الناموس والعائدين من السم. يبقى لما بتكلم عن معنى الله في هذا الوقت اللي هو المعسية، بتكلم عن عودة، عودة من السبي، عودة المسلوب، كل اللي أخذوا العدو يرجع في اسم يسوع، وصار رئيس في أورشليم. يبقى اللي بيتوقع عودة المسلوب وعودة اللي راح صار هو رئيس. يبقى لا تشمتي بي عدوتي، كان في أي مسلوب في حياتك وانت بتتكلم كلمة الله، لو كان في أي منهوب بيرجع بالفهم وبيرجع زي ما تفضلت الدكتورة ليديا وقالت الفاهمون يضيئون في بداية الحلقة، ده معنى الفهم. واحد اسمه كمان ملكية، اللي هو ملك يهوى أو ملك الله في أخبار الأيام الأولى 46،

0: كان لاوي. حشوم كان في عيب خلقي شوية، عارف لما نقول لواحد كده محبش يعني نرمي كلام على بعض ولا حاجة، انت مناخيرك كبيرة شوية. فحتى الأشخاص اللي هم ممكن كان فيهم عيوب الناس ما بتعجبهاش، كان ليهم مكان في المنبر وبيتكلموا، أو زي ما هنا في أمريكا بيدي نصيب لكل الهانديكاب إنه ياخد مكان في الوظيفة، بياخد مكان في الوايت
1: وأيضا
0: هاوس
1: في الميدل إيست برضه نفس الحكاية، حد
0: والميدل إيست،
1: أساسي يعني.
0: ومواقف خاصة للي هم مثلا أي تشوهات أو أي حاجة. لكن ده كان بيمثل أسرة كل الأعضاء رجعوا، فحتى لو في تشوهات خلقية أو في مناظر إحنا مش راضيين عنها، ليهم الوعد ده مش غضب من الله، ومش ليه يا رب أنت خلقته كده بصورة ما بتعجبش الناس، لكن ده ليه وعد بالرجوع. آخر واحد اللي هو حشبانة، دول من اللي ختموا العهد مع نحمية، والختم يشير لعمل الروح القدس، إذ أمنتم ختمتم بموعد الله. وده محتاجين ناس، وإحنا بنقرأ كلمة الله إن إحنا فعلا نختم ونصدق على كلمة الله.
1: إذن كان المنبر كان متسع لكان 13 شخص مع
0: زكريا
1: عذراء، وكل شخص فيهم كان مميز بحاجات، وكل شخص فيهم اسمه كان ليه معنى. وطبعا احنا عارفين انه الكتاب المقدس اما بيذكر اسم بيبقى ليه معنى، والمعنى ده بيبقى رائع وليه علاقة بالشخص نفسه والعمل اللي الرب عايز يعمله في الشخص نفسه. لكن هنرجع بسرعة لخروج 31، عايزين نعرف ايه أهمية الفهم مع حكمة الله.
0: هقوله، بس هو في كمان شخص عاوز اتكلم عنه هنا
1: تفضل.
0: اللي هو زكريا اخر واحد في ال13 دول، وده معناه الله ذكرنا. وفي حوالي 32 شخص في الكتاب المقدس اسمهم زكريا، زي زكريا رئيس الكهنة، ابو يوحنا المعمدان. فالله ذكرنا بمعنى انه كل اللي اتقال دون مش مجرد بنقوله في الهوى او كلام طلع وخلاص، لكن ده الله هيذكرنا بكل المواعيد. بالنسبة للشخصية اللي عاوزين نتكلم بعد كده عنها اللي هو بصلائيل اللي حضرتك ذكرتيها، فدون كان بيحل عليه روح الحكمة، وبيورينا بيقول في خروج 31، أنا دعوت بصلائيل. الله لما بيدعونا مش بيدعونا دعوة غامضة، أو مثلا لما تسأل واحد الرب دعاه، طب هو دعاك ليه بالظبط؟ هو دعاك تعمل ايه؟ مش عارف. انا شخصيا كان في فترة في حياتي لما دعاني الرب كنت بقول احيانا كلام مش مفهوم، بيسألوني عن الارسالية بتاعتي، قلت لهم للعالم اجمع، قالوا لي لا، احنا كل مرسل لابد يكون لي مكان محدد، في اللي بيروح الشرق الاوسط، في اللي بيروح استراليا، انت هتروح فين؟ قلت لهم انا ما عنديش جواب غير ان انا للعالم اجمع، ده اللي انا سمعته من ربنا ومش متنازل عن كده، ده قبل ما توجد الكارما وقبل ما توجد القنوات الفضائيه. قالوا لي انت اول واحد تعدي علينا كده، انت مش محدد ليه؟ قلت لهم عاوزين تحددوني حددوني، بس انا هو ده اللي انا سمعته من ربنا. وفعلا من خلال نشكر رب قناه الكارما بنغطي العالم اجمع بقوه، ولا الرب تكلم بيه. تمسك بما عندك لئلا ياخذ احد اكليلك.
1: صحيح.
0: بسطائيل ربنا اداله صوره متكامله دكتوره ليديا،
1: تفضل.
0: وملأه من روح الحكمه والفهم والمعرفه، بس كل ده وجهه في ايه؟ في الصنعه. قول له يا رب انت عاوز توجه المجهودات والفهم والمعرفه بالروح القدس في انهي اتجاه؟ في صنعه بيت الرب.
1: وده اللي كان بيختلف عنه بصلائيل عن اي شخص اخر، انه روح الحكمه والفهم. ويمكن ده كمان ايضا في العهد الجديد مكتوب انه مستنير عيون اذهانكم لكي تفهموا. اما الرب بيدي حكمه ونعمه، نقدر نفهم المكتوب ونقدر نفهم ونفسره للاخرين. ويمكن بعد كده كمان ايضا بيكمل بيقول اختراع مخترعات ليعمل في الذهب والفضه والنحاس وحجاره الترصيع ونجاره الخشب، وليعمل في كل صنعه.
0: وده معناه ان
1: عايزين
0: انا ايه؟
1: نعرف
0: ان لما الرب بيدي الحكمه والفهم انا مش بقلد الاخرين، مش بقلة خدمة

فلان، ولا بقول له عاوز ابقى زي الخادم الفلاني، ولا عاوز ابقى زي الخادمة اللي بتتكلم بالطريقة دي. انا مش بقلد حد. ليه؟ لان احنا الرب خلقنا مختلفين، لكل واحد اعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. فده الفرق بين الخدمة التقليد

0: خلصنا من الكومبيتيشن او المنافسه البشريه، ان انا مثلا عاوز ابقى زي بيلي جريهم او عاوز ابقى زي الاسماء العظيمه. العمل اللي بيعمله الروح القدس فيك بروح الحكمه والفهم ما اتعملش قبل كده. فما تحاولش تكون مقلد او تقلدي فلانه او تقلد علان، لان محاولاتنا ان احنا ننزل من مستوى المخترعات الى التقليد، يمكن حضرتك تفهمي شويه في الذهب وبتعرفوا تميزوا ما بين التقليد.
1: هو الاختراع عامه بيبقى يعني بيبقى فعلا في احتياج، دي حاجه. الحاجه الثانيه انه مش كل الناس هتخترع، لكن في جزء من الناس بيخترعوا، والاختراعات دي بتبقى احيانا بتبقى ارشاد من الرب، وهو الرب في الاول وفي الاخر هو اللي بيدي المخ والذكاء ان الشخص دوت يكون بيعمل دوت، لان هو اصلا هو مخترع المخ. لكن ايضا حضرة القسيس، لان الوقت بيدهمنا، ايضا مهم قوي ان انا اما يكون ربي بيفهمني او يكون ربي بيعلمني اكون بنور للي حواليا. زي ما حضرتك كنت بتقول ارساليه، في ناس الرب عايزهم ارساليه محليه للناس اللي حوالين في الكنيسه، في ناس عايزهم في ارساليه اكبر بيسافروا هنا وهنا، في ناس الرب عايزهم يمكن زي ما حضرتك بتقول في القنوات الفضائيه عايز يكون بينور بيهم العالم. لكن في الاول وفي الاخر كلنا مش احنا اللي بنختار الخدمه بتاعتنا، الرب اللي بيختار. وما ينفعش نقول انا عايز زي فلان لانه انت ماستر بيس، ما ينفعش، انت قطعه اصليه والرب حطك في المكان وعارف كويس قوي المكان ده هو اللي محتاجك وخلقك بطريقه ازاي عشان تقدر تنور للناس اللي حواليك ازاي. مشكوره جدا حضرة القسيس لاجل وجودك معانا، الرب يباركك ويستخدمك دايما لمجد اسمه. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، ورب معكم.

أهلا أحبائنا مشاهدينا من القدس أورشليم من منطقة جبل الزيتون، راح أتكلم عن ظهورات المسيح. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل.

0: أهلا أحبائنا مشاهدينا من القدس أورشليم. رح أتكلم عن ظهورات المسيح. العديد من هذه الظهورات حدثت في هذه المدينة، ولا سيما وراء جبل الزيتون. صعد يسوع المسيح إلى السماء من جبل الزيتون أمام عيون التلاميذ، أمام عيون الجميع. وقد قال يسوع للتلاميذ أن يذهبوا إلى أورشليم ولا يبرحوا إلى أن يلبسوا قوة من الأعالي. بعد ما صعد يسوع المسيح رجعوا إلى التلاميذ، وطبعا هذا كان دليل وبرهان قوي جدا على مصداقية القيامة. مش بس شافوا أن المسيح قام من الأموات، ولكن رأوا المسيح حيا صاعدا إلى السماء. ابقوا معي حتى أواصل حديثي بعد هذا الفاصل.
1: ولما كانت عشية ذلك اليوم، وهو أول الأسبوع، وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم:
2: سلام لكم.
1: ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه. ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فقال لهم يسوع أيضا:
2: سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا.
1: ولما قال هذا نفخ وقال لهم:
2: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت.

0: أما توما أحد الاثني عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع. فقال له التلاميذ الآخرون: قد رأينا الرب.
1: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في مكانها ويدي في جنبه فأنا لا أؤمن.
0: وبعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضاً داخلاً وتوما معهم. فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال:
2: سلام لكم، هات إصبعك إلى هنا وابصر يدي. وهات يدك وضعها في جنبي. لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا.
1: ربي وإلهي.
2: لأنك رأيتني يا توما آمنت. طوبى للذين آمنوا ولم يروا.

0: وآيات كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب. وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه.
1: أهلا أحبائنا مشاهدينا، بواصل حديثي عن موضوع ظهورات يسوع المسيح. قلنا أن ظهورات المسيح تعتبر واحدة من أهم الدلائل والبراهين أنه هزم القبر وقام من بين الأموات، وهو حي يظهر للتلاميذ. مثل ما ذكرت من قبل أنه المسيح مات فعلا، وأن القبر فارغ، وأن المسيح حي إلى أبد الآبدين، وأنه قام ولمدة 40 يوما أرى نفسه ببراهين حية للعديد من التلاميذ. فظهر لمريم المجدلية، وظهر للمريمات الأخريات، ظهر لتلميذي عمواس، ظهر للتلاميذ مرتين هنا في العلية، وظهر على بحيرة طبرية، وظهر أيضا بعد القيامة وبعد الصعود لاستفانوس، وظهر أيضا لبولس الرسول، وفي سفر الرؤيا ظهر ليوحنا الرائي، يوحنا الرسول تلميذ المسيح. فواضح من كل هذه الظهورات أن هؤلاء الشهود شافوا يسوع بأم عيونهم، والتغيير الجذري اللي حدث في حياتهم من حياة الخوف، من حياة الشكوك وعدم التصديق وعدم الإيمان، إلى الجرأة وإلى الشجاعة وإلى اليقين وإلى الاستعداد بكل أنواع التضحية من أجل يسوع المسيح. فقد رأوا المسيح الحي المقام من بين الأموات، وهذا يعتبر دليل مهم جدا جدا. رأوا أن المسيح وضعوه في القبر وفي الكفن، وفي اليوم الثالث عندما قام المسيح انسل من الجسد ودخل الأبواب المغلقة في العلية، وهنا أحبائي على جبل الزيتون صعد إلى السماء، أي لم تستطع أي جاذبية أن تمسك يسوع، لأنه عنده جسد ممجد، جسد روحاني، جسد غير يعني مرتبط في هذا الزمن، خارج عن نطاق الزمن. فإذا يسوع المسيح أظهر سلطانه وأظهر مصداقيته وأظهر صدق دعوته وأظهر تصريحاته أنها صادقة بالكامل. وعندما تغيرت حياة التلاميذ، مش بس أنه رأوا المسيح المقام، ولكن أكدوا من الكلمة المكتوبة، من الوحي الكتابي، من تتميم النبوات، أن يسوع المسيح سيقوم بهذا العمل، صعد إلى السماء، سيرجع ثانية، أرسل الروح القدس حتى يجهز التلاميذ لهذه المأمورية العظمى. فإذا السؤال، لماذا ظهر يسوع المسيح؟ ظهر أحبائي ليبرهن قيامة الجسد. يسوع قام بالجسد، وحتى بعد القيامة أكل مع التلاميذ، وتحدى التلاميذ قال جسوني عظم، يعني لكنه كان جسد ممجد. ومش بس هيك، تحدى توما، قال له تعال يا توما حط إصبعك، فآمن توما ربي وإلهي. فمهم جدا أحبائي ليبرهن قيامته بالجسد. شيء ثاني أحبائي، ظهر المسيح للتلاميذ لتقوية إيمانهم. فالمسيح ابتدأ في إرساليته، في دعوته للتلاميذ خلال فترة 3.5 سنين كان معهم، والآن البرهان والدليل الساطع أنه حي أمامهم وقوى إيمانهم. قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. والمسيح صرح أيضا أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. فموضوع القيامة بالجسد قوى إيمان التلاميذ، عزز

ثقتهم وجعلهم ينطلقون بقوة الروح القدس بشجاعة بدون أي خوف، مستعدين أن يموتوا ويضحوا بحياتهم من أجل يسوع المسيح. ثم أحبائي شيء ثالث، القيامة أظهرت مصداقية رسالة وإرسالية المسيح. فالمسيح جاء من السماء وتجسد وأخذ جسد إنسان كامل، إنسان كامل بلا خطية، وصرح تصريحات عديدة، أنا هو. ومش بس صرح أنا هو، مصداقية إرساليته أحبائي أنه جاء من السماء وكان مبرهن بآيات وعجائب وقوات، ومبرهن أيضا بقوة القيامة. وأيضا هذه المصداقية أثبتت رسالتها وإرساليتها من خلال ظهوره للتلاميذ. شيء رابع أحبائي، المسيح حافظ على وعده أنه سيقوم في اليوم الثالث، فرأوا أنه فعلا يسوع المسيح قام في اليوم الثالث، وهذا يعتبر تأكيد وأثبت طبعا كل شيء. التأكيد مش بس أنه قام وأنه ظهر وأنه صعد إلى السماء، وفي السماء رح تكمل خدمته، رح يكون وسيط ورح يكون الشفيع، ولكن أيضا وعد بإرسال الروح القدس. أحبائي ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.

أهلاً أحبائي. من جبل الزيتون وعد يسوع المسيح أنه سيرسل الروح القدس المعزي الشفيع ويكون الملازم بحياة التلاميذ حتى يجهزهم لإرسالية عظمى ومجيدة جداً. ثم أحبائي ظهر يسوع المسيح لشرح الملكوت الجديد، يعني مكتوب أرى نفسه براهين حية، وكان يشرح لهم عن الملكوت الجديد. هذا الملكوت قال يسوع عنه: مملكتي ليست من هذا العالم، ها إن ملكوت الله داخلكم. هذا الملكوت يبتدئ بتتويج المسيح ربا على الحياة والكيان، وهذا الملكوت ينمو مثل شجرة وارفة تتآوى إليها كل طيور السماء. الملكوت يمتد إلى كل أنحاء الأرض، إلى كل شعب، إلى كل أمة، كل قبيلة، إلى كل لسان. شيء آخر، ظهر يسوع المسيح ليشرح الهدف من مجيئه. طبعا احنا قلنا كان الهدف أن يعمل مشيئة الآب الذي أرسله، ثم أيضا شرح للتلاميذ وفتح أذهانهم، شرح أن الكتب ونبوات العهد القديم هي بالحقيقة كلها كانت بتتكلم عن شخصه المبارك. ففي هذه الفترة أنه كان يشرح عن الملكوت الجديد، وكان بيشرح عن الهدف من تتميمه لنبوات العهد القديم. طبعا شيء آخر، ظهر المسيح للتلاميذ ليؤكد اختياره ودعوته للتلاميذ ليكونوا شهود. وهذا أحبائي حدث على جبل الزيتون. قال لهم: تنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فهذا كان تأكيد لاختياره ولدعوته أن يكونوا شهود. ومع الشهادة أيضا أعطاهم، ظهر المسيح ليعطيهم المأمورية من خلال سلطانه الفائق. قال: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر. هذه المأمورية العظمى، قال اذهبوا بسلطاني ومتعهم بحضوره. وأيضا هذه الآيات كانت

كانت تتبع المؤمنين، فكان يؤيد الله الكلمة بالآيات التابعة. هذه المأمورية العظمى لخلاص كل العالم. شيء آخر أحبائي، ظهر المسيح لكي تكون الشركة الأخيرة معهم، ليمكن محبته لهم وغفرانه لهم وحضوره معهم. خلي بالك، اللي أنكر واللي هرب واللي شك واللي ما كانش عنده تصديق، ففي ظهوره للتلاميذ أثبت إنه ما تركهم، إنه أحبهم كما قال حتى المنتهى، وإنه استمر يستخدم التلاميذ في كل هذه الفترة. يعني تعامل مع نفسياتهم، أنقذهم، خلصهم، وأعطاهم أن يعيشوا حياة النصرة. الجدير بالذكر أحبائي أن ظهورات المسيح هو الجسر بين الأناجيل وسفر أعمال الرسل، وهذا إن دل على شيء بدل انتصار المسيح على الموت. في هذا الظهورات المباركة أحبائي أكدت وبرهنت على هوية يسوع المسيح، برهنت لاهوت المسيح، برهنت أن المسيح هو المسيا المنتظر، برهن على محبة المسيح، على دعوة المسيح، على مصداقية المسيح. هذه الظهورات أعطت نوع من الضمان، من الأمان، من الاطمئنان، من اليقين، من التأكيد أن المسيح معهم، كما قالها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر.

أهلاً أحبائنا مشاهدينا من منطقة بحيرة طبرية الجميلة. أريد أن أكمل حديثي عن ظهورات يسوع المسيح، واخترت هذا المكان. هذا كان مكان محبب على قلب المسيح، خدم تقريباً سنتين في هذه المنطقة، يعلم ويصنع المعجزات ويبارك الناس وأيضاً يتلمذ التلاميذ. هذه المنطقة تشهد عن أحداث كثيرة ليسوع المسيح. بحيرة طبرية أو بحيرة الجليل، تسمى بحيرة جنسرات أو بحيرة كنيرت أو بحيرة يسوع. البلدة اللي أنا موجود فيها المجدل، بلد مريم المجدلية اللي أخرج منها 7 شياطين وتبعت يسوع وكانت تلميذة للرب يسوع، وأيضا كانت معه عند الصلب وشاهدة لقيامة يسوع المسيح. فحلو أن احنا في بلدها عم نتكلم عن الشهود، عن ظهورات يسوع المسيح وعن الشهود وتأكيدات القيامة من خلال ظهورات يسوع المسيح. لكن اخترت بحيرة طبرية في هذا الجزء لأن الرب يسوع طلب من التلاميذ أن يسبقوا إلى الجليل، وعند بحيرة طبرية كانت مكان الدعوة الأولى، وين الرب يسوع دعا التلاميذ. وطبعا التلاميذ كانوا بينتظروا يسوع المسيح، فقال بطرس أنا ذاهب لأتصيد، وراح مع بطرس 6 تلاميذ تعبوا كل الليل ولم يصطادوا شيئا. في الصباح الباكر ظهر يسوع المسيح للتلاميذ. لأول وهلة ما عرفوا الرب يسوع المسيح، ولكن يوحنا الحبيب أدرك أنه يسوع المسيح. فكان سؤال المسيح للتلاميذ ألعل عندكم طعاما؟ أجابوه لا، فقال ارمي الشبكة إلى الجهة اليمنى. وفعلا عندما رموا الشبكة للجهة اليمنى صادوا سمك كثير، ويقول

كتاب اصطادوا 153 سمكة كبيرة. وعندما أدرك يوحنا قال هو الرب، وعندما سمع بطرس أنه الرب طبعا نزل في البحر لأنه كان عريان، وطبعا جروا الشبكة ووجدوا يسوع عم بحضر وجبة لهم من سمك وخبز، وقال قدموا من اللي اصطدتوا. ولكن هذا اللقاء مهم جدا، مع أنه المسيح ظهر لبطرس أولا، ولكن هذا الظهور الخاص لتأكيد دعوة التلاميذ ولتأكيد مصداقية محبة المسيح للتلاميذ، وفي معاملة خاصة كانت لبطرس الرسول. عند البحيرة سأل يسوع بطرس: يا سمعان بن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ أجاب بطرس وقال له: يا رب، أنت تعلم إني أحبك. قال: ارعى خرافي. هذا اللقاء طبعا انتهى بكلمة اتبعني، مع أنه من الأول وهلة تابعوا الرب يسوع وتركوا السفينتين والسمك أول مرة، وفي هاي المرة كمان أكد المسيح على الاتباع. ولكن لأنه بطرس أنكر المسيح، ولأنه بطرس قال في العلية أمام التلاميذ: وإن شك فيك الجميع أنا لا أشك. فإذن خطية القائد مهم جدا أنه يتعامل معها الرب يسوع المسيح. الرب يسوع أراد أن يرد اعتبار بطرس كرسول، لأنه قال له من قبل: أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح الملكوت. فإذن الله لا يفشل ولا ييأس من أي شخص، ولكن مهم جدا أمام التلاميذ الرب عاوز يسترد اعتباره، عاوز يسترد كرامة بطرس أمام التلاميذ، عاوز يسترد رسولية وخدمة بطرس الرسول كرعاية. ولاحظ هذه المرة لم يسألوا من الآن تصطاد ناس، لكن سألوا أتحبني؟ فالمحبة أولا، والشخص المليان محبة لابد أن يخدم المسيح. وفعلا الرب استرد اعتبار بطرس، وبطرس أصبح واحد من عمالقة الكنيسة، والله استخدمه بفتح أبواب كثيرة أمام اليهود، أمام السامريين، وأمام الأمم. ولكن هذا اللقاء اللي حدث عند بحيرة طبرية كان ضروري جدا لكل التلاميذ حتى يأكد محبته ودعوته وإرساليته للتلاميذ، وحتى يتعامل بشكل خاص مع بطرس الرسول. فمحبة الله محبة غير محدودة، محبة الله غير مشروطة، هدف الله هدف واضح، غفران الله غفران كامل. فالمسيح غفر لبطرس، وأمام التلاميذ الرب اعتبار بطرس ومكانته أمام الرسل، وهذا مهم جدا. فإذا هذا اللقاء عند بحيرة طبرية كان لقاء مهم، وما بنعرف المدة الزمنية اللي قضاها يسوع في حول بحيرة طبرية وهو يظهر للتلاميذ، ولكن نعرف أنه على أحد جبال الجليل برضو أعطاهم المأمورية العظمى: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. فكان هذا اللقاء مهم جدا في المكان اللي دعاهم أولا، اختتم الدعوة عند بحيرة طبرية.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، سواء ظهورات يسوع المسيح في أورشليم وحول أورشليم مثلا في منطقة عمواس، أو صعوده إلى السماء أمام التلاميذ، فالظهورات برهنت على مصداقية المسيح

برهنت على مصداقية القيامة، برهنت على مصداقية دعوته للتلاميذ. وهنا على بحيرة طبرية رأينا ظهور المسيح للتلاميذ، كأنه يريد أن يعبر ويقول إن غفران الله غفران كامل، محبة الله محبة غير محدودة، هدف الله واضح يعني كل الوضوح. فالمسيح عندما يبتدئ عمل صالح لابد أن يكمل. فالتلاميذ أخذوا القوة، أخذوا الاعتبار، اتأكدوا من قيامة يسوع المسيح، وعندما رجعوا إلى أورشليم من جبل الزيتون رأوا صعود يسوع المسيح، ورجعوا إلى العلية كما أوصى يسوع أن لا تبرحوا أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. ولما امتلأوا من الروح القدس خرجوا وجالوا مبشرين في كل أنحاء الأرض. الشيء اللي بيذهلني أحبائي واللي بيعجبني في شخصية يسوع محبته غير المحدودة. تخيل معي لو بطرس موجود في أيامنا هكذا لكانت الدنيا كلها بتفضحه وبتشرح فيه، ولكن نشكر الله إنه يسوع جاء ليشفي القلوب المنكسرة، جاء ليعصب القلب الجريح، رد اعتبار بطرس. الله لا ييأس، الله لا يفشل منا. وأحياناً إذا إحنا فشلنا الفشل هو ليست نهاية كل شيء، الله أحياناً بيستخدم الفشل حتى نتسلق سلم المجد. وشيء آخر عاوز أقول، يمكن بعض الأشخاص بمر في ظروف صعبة عاوزين ينهوا كل شيء، حتى البعض بفكر أنه يبتعد عن الإيمان، وحتى بعض الخدام يمكن بفكروا أنه يتركوا الخدمة. عاوز أقول شيء مهم، إن خطة الله لا تنتهي عند فشل الإنسان. ومين منا كامل أحبائي؟ كلنا نحتاج إلى نعمة الرب، ولكن نشكر الله من أجل عمل الروح القدس اللي بيقودنا إلى يسوع المسيح. والمسيح بيعصب جراحنا وبيكسر، يعني بيشفي كسرنا وبيجبرها أحبائي. فخطة الله ما انتهت حتى لو فشلنا، لأن الله عنده مخطط رائع لحياتك. أريد أن أقول لك إنه في رجاء بيسوع المسيح. فالظهورات شددت إيمان التلاميذ، واليوم إحنا يمكن منشفش يسوع بالعيان، لكن بالروح القدس نستطيع أن نختبر حضوره في حياتنا، وبقوة وسلطان كلمة الله نستطيع أن نتشبه بالمسيح ونقترب منه. وهذه الكلمة التي تنغرس في قلوبنا نستطيع أن نؤثر على الناس فيروا المسيح فينا، كأن المسيح بيظهر فينا عندما نتشبه بالمسيح. ظهورات المسيح أكدت على قيامة يسوع المسيح، وهذا إن دل على شيء إنه المسيحية مبني على أساس متين، مبني على قيامة يسوع المسيح. خليني أقول الآية في النهاية، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. أعطي حياتك ليسوع المسيح والرب يباركك.

سلام في أبراجك، راحة في قصورك، يتبدد ظلام ليلك ويعود من تاني نورك. يا مصر سلام في أبراجك، راحة في قصورك، يتبدد ظلام ليلك ويعود من تاني نورك. تتشدد إيدين ولادك ويعلى من تاني سورك. يكسيك يسوع ببره وبدمه يغسل شرورك، ويمسح من كتبك زيف ويكتب حقه على سطورك. وبدمه يغسل شرورك ويمسح من كتبك زيف ويكتب حقه على سطورك. يرد عنك ضربة، يشفي يجبر كسورك، يداوي جرح سهم وحربة سبوكي، ويرق لشعورك ويلمس بإيده قلبك وينزع منك فطورك، ويغمر بالمطر أرضك تخضري تفتح زهورك. ده مسرة يسوع فيك تنجح ويكون هو سرورك. يا مصر يا مصر هاتيله دف وناي وغنيله، هاتيله دف وناي وغنيله على راس شهورك، وعيدي ليه أعيادك يا غالية فصحك وخروجك. ده سكة يسوع طريقك وصليب يسوع جسورك، ده مجده جاي ليكي، انسي زمان غرورك واكسري ضرورة طيبك لعريسك تفوح عطورك. ده مسرة يسوع فيك تنجح ويكون هو سرورك. يا مصر يا مصر كرمة عالية، يسوع يثبت جذورك، يغطي الجبال ظلها والرب يعمق أصولك. اسقيكي في الصحراء مية لما ايده تشق صخورك، على فرس أبيض وياخدك ويعدي بيكي بحورك، ويرفع من تاني راسك وعبور موسى يكون عبورك. سلام في أبراجك.

شاركنا العمل في قناة الكرمة من خلال صلاتك ودعمك. ادخل على الموقع الخاص بقناة الكرمة www.الكرمة.tv.com. اضغط كن شريكاً. يمكنك التبرع من أمريكا، كندا، استراليا، نيوزيلندا، مصر أو أي بلد أخرى. اضغط Donate and Support. اختار تبرع شهري أو مرة واحدة. اختار قيمة التبرع وعملة البلد، ثم Donate. ادخل البيانات الخاصة بك. اختار الطريقة المناسبة لك: Credit Card, PayPal, GPay, Bank Transfer or Venmo. ثم Donate. شكراً لدعمك لقناة الكرمة. بيك بدأنا ولسه مكملين.

أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في برنامجكم نحو أسرة أفضل. في البرنامج ده بنجتهد أن نقترب من كل أسرة، من الأولاد، من البنات، وبيسعدنا أن احنا نجيب على تساؤلاتكم اللي بتوصلنا عبر البريد أو الإنترنت أو من خلال رسالة SMS. بنفرح جدا لكل مرة توصلنا أخبار فيها نسمع كل ظروفكم ونشارككم بيها. النهاردة إحنا في الحلقة دي بنجاوب على سؤال وصلنا، والحقيقة هذا ليس السؤال الأول من نوعه في هذا الاتجاه. في مرضين بيهددوا سيولة وسهولة الحياة الزوجية، والمرضين دول حقيقة مرتبطين ببعض. المرض الأولاني اسمه الشك، والمرض الثاني اسمه الغيرة. وصلنا السؤال من زوجة متزوجة من 10 سنين. أنا امرأة متزوجة منذ 10 سنوات، ومنذ أن ارتبطت بزوجي إلا وأني اكتشفت بغيرته الغير محتملة، فهو يغير علي من أي شيء، وكتب بعض الأمثلة: لو خرجت أشتري شيء يسألني مين اللي شفتيه وهل حد اتكلم معاكي، ولو التليفون رن ورديت يقاطعني بالقول مين اللي بيتصل. أصبحت حياتي مجرد إجابات على سيول من الأسئلة كلها تدور حول شعور واحد وهو الغيرة. أعمل إيه وأنا مش طايقة الحياة أو العيشة بالطريقة دي؟ مرض الغيرة مرض فتاك، إما يخرج الإنسان عن حياته التلقائية الطبيعية أو إنه يدمر الحب الحقيقي الموجود بين الزوجين. والحقيقة هو الغيرة نوع من حب التملك القاتل، حب التملك القاتل. ومش ممكن تكون الغيرة أبدا كنوع من التعبير عن الحب، لأنها بتقتل استمرار هذا الحب بين القلبين. والغيرة في حدود معينة مطلوبة، مطلوب وجود الغيرة، وده شيء في كل الكائنات إلا الله أوجدها للحماية وللانتماء، كنوع من الانتماء. لكن إذا وصلت الغيرة إلى حد تضييق الخناق على شريك أو شريكة الحياة بحجة الخوف عليه أو بحجة المحبة، الموضوع ده محتاج مراجعة مع النفس مرة تانية. وأنا عايز أقول قبل ما أقول تعملي إيه، عايز أقول إيه أسباب الغيرة، بتيجي منين الغيرة وحالة الشك. حقيقة الأسباب دي، في أسباب من جانب الزوج، لكن في أسباب الزوجة بتلعب فيها دور كبير مما ينمي حالة الغيرة والشك لدى الزوج. بالنسبة للأسباب اللي بيقوم بيها أو موجودة في حياة الزوج، السبب الأول ربما يكون الفشل في علاقة سابقة. شخص كان خاطب واستمرت الخطوبة 2 سنين ولاحظ بعض الأمور وفشلت العلاقة وترك هذه الخطيبة وارتبط بيكي، وداخل على العلاقة بهذا الفكر أنه يحافظ ويقفل على هذه الخطيبة

من بحجة أو من باب الخوف لتكرار ما سبق في المستقبل. السبب الثاني استماع بعض الأزواج من أصدقائهم لعلاقات فاشلة بسبب تصرفات زوجات أصدقائهم، فبيتبنى القضية وياخد موضوع مرات صديقه اللي سمعوا منه ربما وهم بيشربوا شاي ولا قهوة مع بعض في مكان أو في علاقة أو في أثناء السفر معا، وياخد القضية ويرجع بيها للبيت ويبتدي وكأنه بيحصن بيته وهو لا يدري أنه بيحطم وليس بيحصن. في سبب ثالث كمان موجود عند بعض الرجال، عدم سلامة الوسط اللي عايشين فيه كزوجين. يعني إذا كان الجار المجاور ليهم شخص متطفل أو شخص بيحاول بقدر الإمكان التداخل في شؤونهم، أو أعزب لم يتزوج، أو شخص بيدعي الوسامة، أو إذا كان حواليهم أسرة فاشلة بسبب علاقات الزوجة الكثيرة الاجتماعية، الزوج على طول بيبتدي ينشب أظافر الهجوم على الأفراد المحيطين، لكن لأنه ما بيتعاملش مع الأفراد فكل ده بيأثر في أسلوب تعامله مع زوجته، وبزار الشك بتنبت جوه قلبه. في سبب آخر عند الرجال وهو شخصية هذا الرجل. احنا بنعرف ان الشخصيات متقسمة الى 6 حالات انواع الشخصيات، وفي الشخصية اللي بنسميها الشخصية القهرية الوسواسية. الشخص القهري او الوسواس شكاك بطبعه، يشك في كل ما حوله، كثير الأسئلة بصورة زائدة، مرات كثيرة يعاود نفس السؤال مرة أخرى وكأنه نسي أو كأنه لم يسمع. فممكن التركيبة الشخصية للزوج تكون هي اللي بتلعب دور، ما يكونش أبدا مجرد أنه شكاك لسوء الظن أو بيغير عليها لأنه مريض، لكن تركيبته شخصيته سمات هذه الشخصية أنها الشخصية القهرية الوسواسية. إن شاء الله في حلقة من الحلقات أوعدكم أن احنا نبقى ناخد الشخصيات، ندرس الأمزجة 4 والشخصيات 6، عشان لما تعرفي تركيبة شخصية شريك حياتك الموضوع ده هيجاوب لك على أسئلة كتير موجودة جواك. في سبب كمان وجود ملابسات بتحدث أثناء الحياة الزوجية. مثلا تكرار زيارة شخص معين للبيت، قد يكون الأمر غير مقصود نهائيا لكن الزوج بيربط أحداث مع بعضها، أو إن ملابسات التليفون يرن زي ما حضرتك بتقولي هنا، التليفون لما يضرب يجي الزوج ما يلاقيش حد على الخط، الزوجة ترفع تلاقي، أو مكالمات خطأ، أو يرن التليفون ويسكت، كل ده بيوجد بواعث من الشك داخل قلب هذا الزوج. عايز أضيف الأسباب اللي بتلعب فيها الزوجة دور حتى إن الزوج يصاب بحالة من الشك والغيرة الشديدة القاتلة لزوجته. سبب أول وجود فارق مثلا كبير في السن. يعني افترض إن زوج عمره 45 سنة والزوجة عمرها 25 سنة، ودي حالات أنا شخصيا تواجدت عندي في مكتبي في خدمة المشورة. هذا الزوج بيحس أن البساط بدأ يتسحب من تحت رجليه، ويبتدي يحاوط زوجته بسياج حديدي من الغيرة، خوفا أنه شاب في سنها يقرب منها أو يحصل بينهم استلطاف. الفارق في السن، ودي أحد عيوب أو متاعب الفارق السن الكبير اللي بين الزوجين. يمكن حد يسألني، هو مش موضوعنا الفارق مفروض يبقى قد ايه؟ مفروض يبقى من 5 إلى 10 سنوات، يعني يفضل 5 تقل لكن 10 ما تزيدش. سبب تاني عند الزوجة إذا كانت على قسط وافر من الجمال، بعض الأزواج لا يحمد الله على ما أعطاه من هدية رائعة وجمال فتان، لكن هذا الجمال

تتحول إلى نقطة ضيق وسبب مشكلة في حياته بسبب أنه خايف على زوجته من نظرات الآخرين. الجمال ده عطية من عطايا الله، والجمال هو جمال النفس، جمال الروح الوديع الهادئ الداخلي، الجمال هو جمال الأخلاق والحب والخضوع من جهة الزوجة والحب من جهة الرجل. لكن الزوج اللي بيخاف لأن زوجته جميلة، شيء عجيب جدا، قعد يبحث ويعني مصر أن يتزوج جميلة، ولما ربنا اداله الجميلة حبس هذا الجمال وحطم هذا الجمال بهذا الأسلوب. أمر ثالث، إذا كانت الزوجة شخصيتها الشخصية الهستيرية. بالمناسبة كلمة هستيرية ده مش مرض نفسي، دي سمة من سمات الشخصية. احنا قلنا الشخصيات هم ستة، زي ما الزوج ممكن يكون شخصيته القهرية الوسواسية، الزوجة ممكن تكون شخصيتها الهستيرية. وصفات الشخصية الهستيرية: جذابة، قيادية، تحب العلاقات، كثيرة العلاقات، تظهر في المجتمع باستمرار، كثيرة العمل والأكشنز، بتكون محط انتباه ولقاءات مع الكثيرين، لا تعني أبدا أنها تفرط في زوجها، لكن طبيعة تركيبة شخصيتها بيخلي الزوج يصاب بحالة من الغيرة من زوجته والغيرة على زوجته، فيجتهد أنه يحجمها ويقلص من مواهبها ويحاول بقدر الإمكان يضيق الخناق عليها. في أمر كمان، إذا كانت الزوجة أعلى مرتبة اجتماعية في مرتبها أو مهنتها وظيفتها أو بترأس رجال آخرين، بيصيب الزوج بحالة من حالات الغيرة والشك. عايز أضيف إلى ذلك، إذا سردت الزوجة لزوجها أثناء فترة 10 سنين زواج أحداث ماضية، يعني حكيت له زمان فلان حاول يضايقني، ده زمان فلان كان عاوز يخطبني، ده في مرة من المرات حد عمل أو حاول، كل الأمور دي بتترسخ في ذهنه، بتولد جواه هذه المخاوف، فيتسرب إلى قلبه نوع من الغيرة على الزوجة. نعالج الموضوع ده إزاي؟ العلاج محتاج تغذية روح الثقة والطمأنينة في قلب هذا الزوج، وإليكم بعد 10 سنوات هذه النقاط السبعة. النقطة الأولى، صلي مع زوجك، ففي الصلاة سيمتلئ قلبه بالطمأنينة والهدوء، ودول وسيلة طرد بزار الشك والغيرة في قلبه. أمر الثاني، أثناء الصلاة معه اشكر يا الله من أجل زوجك ومن أجل أنه الشخص الهدية المقدمة لك من الله. لا وسيلة أخرى لطرد هذه الغيرة القاتلة سوى سلاح الصلاة معه والصلاة من أجله. أمر ثالث، امدحي زوجك بدون مبالغة طبعا على أي إنجازات حتى ولو كانت قليلة أو شيء بسيط، امدحيه حتى يشعر بوجوده في حياتك وبكيانه. أمر رابع، هل من كتاب نافع تقرؤوه معا يعالج هذه القضية؟ نقطة خامسة وهمة، احرصي على عدم مقارنة زوجك بشخص آخر، وحتى عدم سرد امتيازات آخرين أمامه، لأنك تعلمين أن هذا يضايق نقطة ويزود نقطة الضعف الموجودة عنده. الأمر السادس، اعطه الشعور الصادق أنك له وحده، فقدي معه الأوقات وعبري بصدق عن محبتك له. لكن أمر سابع وهام، لا تحاولي أمام غيرة زوجك أن تقللي من شأنك أو تضغطي نفسك، بل تحركي بحرية كاملة داخل وخارج البيت، والله هو الذي يملأ البيت بهذه الثقة. ولهذا الزوج العزيز، أحييك بزوجة فاضلة رائعة جميلة رشيقة تحبك وتخضع لك، حبها كما أحب المسيح الكنيسة. اكتبوا إلينا، بنفرح جدا لما توصلنا رسائل منكم، والرب يحفظكم ويبارك حياتكم. توفى والدي منذ 5 سنوات في حادث سيارة.
ترك وراءه 4 أولاد.

المشكلة الآن أنه تقدم رجل ليرتبط بأمي وأنا أرفض بشدة. عندي بعض الملاحظات أحب أقدمها ليك كخطوات عملية تفكري فيها. الراجل المتقدم يرتبط بزوجة معاها 4 أو

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية ومن الاثنين إلى الجمعة. كل يوم تتقابل مع برنامج كل الكتاب وتتقابل مع دراسة جديدة في كل يوم. وصلنا في دراستنا إلى إنجيل متى أصحاح 13، هذا الأصحاح المحوري والمفصلي في إنجيل متى، والذي موضوعه ملكوت السماوات أو أمثال ملكوت السماوات. جهز كتابك المقدس ويريد تجمع أصحابك وعيلتك اللي موجودين معاك في البيت، وجيد أن نجتمع معا من حول هذه الكلمة المقدسة، ففتح كلام الرب ينير ويعقل الجهال. خلوني في بداية الحلقة رحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو، الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان بنرحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، أصحاح 13 ماذا يمثل في أقسام إنجيل متى؟
1: نقدر نشوف قسم جديد في إنجيل متى بداية من أصحاح 13 إذا فهمنا ما قلناه سابقا لغاية أصحاح 10. المسيح يقدم نفسه للأمة باعتباره المسيا وجاب الأدلة والبراهين. أصحاح 11 و12 أصحاحات محورية مفصلية فيها رفض المسيا. أصحاح 13 وقد رفض المسيا من أمته، خرج من البيت، صورة لبيت إسرائيل، جلس عند البحر الذي يشير إلى الأمم الكثيرة، ابتدى يتكلم عن خرج الزارع ليزرع لا ليحصد ثمرا زرع قبل ذلك، لكن ليزرع عملا جديدا. ونلاحظ أنه بيكلمنا عن الحقل باعتباره العالم كله مش أمة إسرائيل. من هذه الأشياء كلها نشوف أن الأصحاح بتاع 13 من إنجيل متى في منتهى الأهمية لمن يريد أن يفهم الفكر التدبيري بتاع إنجيل متى، ومتى بالمناسبة متخصص في النظرة التدبيرية.
0: مقدمة هذا الأصحاح في العدد الأول يقول: في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر. القارئ العادي لهذه الكلمات يعني إيه خرج المسيح، ترك البيت وجلس عند البحر؟ لكن الروح القدس له قصد من هذه الكلمات.
1: صحيح.
0: بتشوف إيه في كلمة البيت والبحر؟
1: أولا بشوف إيه في الكتاب المقدس: لكل كمال رأيت حدا وأما وصيتك فواسعة جدا. عند ناس كثيرين كلام الله زي كلام الناس، في الحقيقة كلام الله ما أبعده عن كلام الناس، كلام الله. عشان كده في ذلك اليوم، أي يوم؟ يوم أن وقعت الأمة في الخطية التي لا غفران له، يوم أن قطع الرب علاقته الطبيعية مع أمه ومع إخوته. اللي يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت، البيت الذي قرأنا عنه قبلا وبعدا، يعني قبل ذلك في أصحاح 10
0: بيت إسرائيل،
1: اذهبوا إلى خراف بيت إسرائيل الضل. أصحاح 15 لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضل. هنا ساب البيت، صورة لتركه للأمة، تحوله عنها بعدما تحولت عنه كثيرا ورفضته وقررت إهلاكه وقتله. جلس عند البحر، وتلاحظ حضرتك أنه يقول لنا اجتمع إليه جموع كثيرة حتى أنه دخل السفينة وجلس، ما عاد هناك تواصل مباشر بينه وبينهم، فهو منفصل عنهم. ثم هو جلس لأنه أكمل العمل، صورة لأنه أكمل العمل في الوقت الحاضر، بينما هم واقفون، لأن احنا ما زلنا موجودين في هذا العالم نمارس دورنا. إذن هذه الكلمة العابرة محملة بالدلالات، هذا ما يليق بكلمة الله: فلكل كمال رأيت حدا وأما وصية الله فواسعة جدا.
0: إذن البيت إنما يتكلم عن الأمة، والبحر يتكلم عن الأمم.
1: صحيح.
0: والمسيح ترك الأمة واتجه إلى الأمم.
1: تمام.
0: وبعدما أكمل العمل جلس، وهناك فاصل بينه وبين
1: صحيح.
0: الجمهور.

0: الآن المسيح فوق جميع السماوات الآن.
1: تمام.
0: يعني معاني كثيرة في هذه الكلمات القليلة.
1: صحيح.
0: بدأ بالمثل الأول ويقول لنا فكلمهم كثيرا بأمثال قائلا هوذا الزارع قد خرج ليزرع وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض ولكن لما أشرقت الشمس احترق وإذ لم يكن له أصل جفة وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا بعض 100 وآخر 60 وآخر 30 من له أذنان للسمع فليسمع. قبل ما نروح لتفاصيل المثل الأول أنا عايز تعليق على كلمة ملكوت السماوات في هذا الأصحاح والأمثال السبعة دول كلهم بيكلمون عن إيه بالارتباط بملكوت السماوات.
1: يعني ملكوت السماوات بلا شك هو واحد من ضمن التعبيرات الذي أسيء فهمها، فالبعض اعتبر ملكوت السماوات هو السماء. طبعا ده كلام مش صح. ليه؟ لأن لما يقول لنا مثلا يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى 5 حكيمات و5 جاهلات، هل السماء فيها جاهلات؟
0: لا.
1: أو عبد راضي في أمثال ملكوت السماوات متى 18، هل السماء فيها عبد راضي؟ وهكذا. إذن ملكوت السماوات ببساطة هي دائرة على الأرض تخضع
0: للسماء
1: رسميا اسميا للسماء، فيها زوان وفيها حنطة زي ما المسيح هيوضح في المثل الثاني في هذه المجموعة من الأمثال. ففي زوان، الزوان هم الشرير بنو الشرير، والحنطة بنو الملكوت. يبقى إذن هذا مع ذاك، المؤمن مع غير المؤمن الحقيقي موجودين النهاردة في دائرة على الأرض تسمى ملكوت السماوات، أو للتسهيل أسميها المسيحية العامة. في المسيحية في مؤمنين يقينا في كل مكان في كل طائفة، هل فيها غير مؤمنين؟ يقينا أيضا في كل مكان وفي كل جماعة.
0: إذا نستطيع أن نقول أن الكنيسة الحقيقية هي جزء من الملكوت.
1: صحيح.
0: داخل الملكوت.
1: داخل.
0: فالملكوت أوسع من الكنيسة.
1: تمام.
0: هي دائرة تعترف ظاهريا بحكم السماء. وبطرس لما أخذ مفاتيح، مش مفاتيح الكنيسة.
1: أيوة.
0: ولا مفاتيح السماء.
1: ولا مفاتيح السماء.
0: لكن مفاتيح ملكوت السماوات يفتح لكل واحد هيدخل الدائرة الواسعة ديت. لكن دخول السماء والانضمام إلى الكنيسة، كان الرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون. ده كلام واضح في الكتاب.
1: تمام.
0: إيه علاقة الجزء ده اللي هو ملكوت السماوات بالأمثال ديت؟ عايز حضرتك تدينا فكرة عامة قبل ما نمشي في الأمثال واحد واحد.
1: خلينا أقول إيه اختلاف ملكوت السماوات عن الكنيسة، أقول اختلاف زماني ومكاني أو اتساع في الرقعة وأيضا في الزمن. إزاي؟ ملكوت السماوات بدأ بموت المسيح وقيامته وصعوده. لما صعد المسيح تكون ملكوت السماوات. حينتهي ملكوت السماوات بمجيء المسيح ظاهرا بالمجد والقوة. يبقى إذن فترة ملكوت السماوات على الأرض أوسع من فترة الكنيسة التي تكونت يوم 50 يوم نزول الروح القدس وتنتهي يوم اختطاف الكنيسة. يعني بدأت قبل الكنيسة تستمر بعد الكنيسة، ده ملكوت السماوات. ثم زي ما فهمنا قبل كده إنها دائرة أوسع لأنها تشمل كل المعترفين.
0: تمام.
1: سواء كان اعترافهم قلبيا أو كان اعترافهم مجرد اعتراف الشفتين فحسب.
0: تمام. أشكرك يا أخي يوسف. ياريت حضرتك تديني تعليق على المثل الأول اللي أنا قريته للتو، خرج الزارع ليزرع.
1: في الحقيقة خرج الزارع ليزرع بتخلينا نفكر في حاجتين، إنه أتى كملك بحسب إنجيل متى، لكنه ترك صولجان الملك لأن الشعب لم يكن مستعدا لقبول ملكه. الحاجة الثانية تخلينا نفكر أن هناك زرع أسبق من مجيء المسيح، 1500 سنة من أيام الناموس، فين الثمر؟ في الحقيقة جاء المسيح يطلب ثمر ولم يجد. فالمسيح أتى لم يجد ثمرا، لم يجد قلوبا تقبله كملك. فماذا يفعل المسيح اللي بيقوله لنا هنا؟ خرج الزارع ليزرع، سيبدأ عملا جديدا، كلماته تزرع في القلوب وهناك ثمار مرجوة من عمله، زرع كلمة الله في القلوب.

0: وهذا ما نتعلمه من هذا المثل.
1: طبعا المسيح وضح بعد كده للتلاميذ مغزى المثل.
0: أي.
1: من هو الزارع؟ إيه هي البزار؟ إيه هي صحيح. الأرض؟ فدينا برضو تعريف المسيح لهذا المثل.
0: يعني الزارع هو ابن الإنسان، الزرع هو كلام الله، أنواع التراب المختلفة التي وقعت عليها البذار تمثل أنواع القلوب المختلفة. ففي قلب قاسي زي الطريق تيجي الطيور وتخطف الكلمة، في قلب عاطفي حساس يتأثر بسرعة، لكن زي ما بيبرد بسرعة، زي ما بيسخن بسرعة بيبرد بسرعة، سموه قلب ألمنيوم، يبرد بسرعة ويسخن بسرعة. ثم في قلب مهموم مشغول مش فاضي، اللي هو الشوك اتزرع وسط الشوك، طلع عليه الشوك وخنقه، لكن شكرا لله هناك تربة جيدة وهناك قلوب جيدة تقبل الكلمة، تفهم الكلمة وتثمر بالصبر.
1: طبعا ليست هناك قلوب جيدة في أصلها، لكن طبعاً. عمل المحرات هو الذي مهد هذه الأرض.
0: تمام.
1: وجهاد الروح القدس مع الإنسان هو الذي يؤهله لقبول الكلمة والإعلان.
0: بالضبط.
1: لكن ما فيش واحد مولود من آدم لا. له تربة جيدة في ذاته.
0: لا.
1: أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 10:11 بيقول: فتقدم التلاميذ وقالوا له: لماذا تكلمهم بأمثال؟ فأجاب وقال لهم: لأنه قد أعطى لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، وأما لأولئك فلم يعط. إيه معنى كلمة أسرار ملكوت السماوات؟
1: إيه معنى كلمة أسرار ملكوت السماوات؟
2: أن تملك السماء على الأرض أمر واضح في نبوات العهد القديم. أبسط حاجة دانيال 2 ودانيال 7 وغيره. لكن أسرار ملكوت السماوات دي أشياء نقرأ عنها مثلا في مزمور 78، لما يقول لنا كده: أفتح بمثل ثمي وأضيع ألغازا منذ القدم. والآية دي ستقتبس في نفس الأصح بعد شوية. بمعنى أن هناك أسرار لم تكن أعلنت في العهد القديم. على سبيل المثال أن الحقل حيث تزرع كلمة الملكوت مش إسرائيل بس، لكن العالم. الحقل والعالم. حاجة تانية أن المسيح غير مالك ملكا حرفيا فعليا الآن، لكنه موجود في السماء ولا تنظره عين. هذا أيضا واحد من ضمن الأسرار، أن هناك أنات وسماح في فترة الملكوت العلني سيباد الأشرار فورا كل يوم الصبح، بينما هنا دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد. من هذه الزوايا المختلفة نقدر نشوف أن هناك أسرار ملكوت السماوات أعطي للتلاميذ أن يعرفوها، وأما للذين من خارج فلم يعطى لهم أن يعرفوها.
1: يبقى عرفنا يعني معنى كلمة أسرار ملكوت السماوات، وبرضو بنقول دلوقتي علشان ما فيش حد يحمل على النص ويقول إن في أسرار في المسيحية والدليل كلمة أسرار ملكوت السماوات، لكن الملكوت في حالاته السرية في حالة غياب المسيح وهو في السماء عن الملكوت عن الأرض الآن.
2: كمبدأ عام الأسرار كانت مختفية إلى أن أعلنت، والعهد الجديد ليس عهد أسرار بل إعلانات لما كان سرا في العهد القديم.
1: تمام، يبقى عرفنا المثل الأول: خرج الزارع ليزرع. اديني فكرة عن المثل الثاني أخي يوسف اللي يبتدي لينا بالأعداد من 24. تفضل.
2: تلاحظ أن المثل الثاني يبتدي بقى بالقول: يشبه ملكوت السماوات. العبارة دي ما جتش في المثل الأولاني، لكن في المثل الثاني ولغاية آخر الأمثال هتبتدي هذه العبارة. بيكلمنا عن إن مش بس المسيح ابن الإنسان يزرع، لكن هناك عدو، والمسيح شرح العدو فقال العدو هو الشيطان. فالشيطان أيضا يزرع، عجيبة قوي، لكن بيزرع زرعا فاسدا اللي هو الزوان. ودي كانت منتشرة أيام الإمبراطورية الرومانية، لأن مصيبة كبيرة تحدث ويحدث من يعني من ورائها خطر بسيط جدا، لأنك بسهولة تقدر ترمي شوية حبوب لل

0: الزوان في حقل شخص العدو اللي انت تريد معاداته، فتطلع الزوان ويعطل نمو الحنطة بدون ما تتحمل يعني خطورة كبيرة. المسيح بيشرح ان اللي زرع الزرع الفاسد ده، الزرع الشرير، هو الشيطان، وبيقول لنا ان الزرع الجيد هو بنو الملكوت، بينما الزرع الشرير هو الزوان بنو الشرير. والمسيح قال ما تقلعوش الحنطة لئلا تقلعوا الزوان وأنتم تنقون الحقل من الزوان، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد. وده اللي حصل دلوقتي النهاردة، الأشرار جنبا إلى جنب مع القديسين المؤمنين، لكن في وقت الحصاد انقضاء الدهر نهاية هذه الفترة حيتم الفصل بين الزوان والحنطة، بين بنو الشرير وبنو الملكوت.
1: أحب أقرأ العدد الأخير في الجزء ده، عدد 30، قراءة مختلفة وحضرتك تصلح لي، لما بيقول اتركوهما أو دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد سيتحول كل الحقل إلى حنطة، أو ستتحول كل يعني أو يتحول كل الزوان إلى حنطة، أو زي ما بيتقال دلوقتي كل العالم سيتحول إلى المسيحية قبل مجيء المسيح. صلح لي.
0: في الحقيقة إنهم بنوا يعني كلامهم هذا، أنا مش عارف فين في الكتاب المقدس من أوله لآخره بيقول لنا إن العالم كله سيتحول إلى حنطة، إلا تفسير فاسد للمثل الرابع اختمر الجميع. والخمير ما كانش في يوم من الأيام يكلم عن شيء حسن، دائما يتكلم عن شيء فاسد. هنا الكلام واضح، الزوان والحنطة إلى وقت الحصاد لن يحدث على الإطلاق وقت فيه يتحول العالم كله إلى مؤمنين، إلا عندما يأتي المسيح ويملك ينقي من ملكوته جميع المعاثر وفاعل الإثم، يطرحونهم إلى أتون النار. وفي ملك المسيح الظاهري العلني سيتحول العالم كله إلى المسيح، لكن ليس نتيجة كرازة الإنجيل، لكن حينما تكون أحكامك في الأرض يتعلم سكان المسكون العدل.
1: تمام. بعد كده المثل رقم 3 يبتدي لينا في الأعداد من 31، فقدم لهم مثلا آخر قائلا يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرع في حقله، وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها. عن أي شيء يتكلم؟
0: أن بداية المسيحية صغيرة جدا مثل حبة خردل، وهي أصغر البقول المعروفة في أرض إسرائيل، لكن عندما نمت تصبح شجرة يقال إن ارتفاعها حوالي 3 متر. ودي صورة لبداية المسيحية البسيطة جدا، لكن النهاردة صارت مملكة عالمية يتبع المسيحية أكبر عدد في العالم طبعا، لكن ليس معنى ذلك أن كلهم مؤمنين حقيقيين، لكن عدد كبير منهم أشرار زي ما قال لنا في المثل الثاني زوان.
1: تمام. بعد كده بيتكلم عن الخميرة، اديني فكرة عن مثل الخميرة.
0: مثل الخميرة فسر عكس بالضبط ما يقصده المسيح، اعتبروا أن الخميرة هو الإنجيل الذي دسته امرأة، معرفش ليه دسته إذا كان إنجيل، واختمر العجين كله، يعني كل العالم تحول إلى المسيحية، جابوها منين؟ إذا كان الرسول بيقول صراحة في الأيام الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان، يتقدمون إلى أردأ مضلين ومضلين، من أين أتوا بهذا التعليم العجيب الذي لا سند له؟ لقى الخمير في كل الكتاب صورة للشر، وبكل أسف دخل الشر في التعليم المسيحي، لكن شكرا لله ما حدش يقدر يحور ويحرف الكتاب المقدس الذي ما زال يحتوي على الحق. ويمكن ده سر وسبب هجوم الشيطان غير المسبوق على هذه الكلمة.
1: أشكرك يا أخي يوسف، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في حبة الخردل، هل هي فعلا أصغر جميع الحبوب ولا في فكرة في الموضوع؟
1: تفضل يا أخي.
2: يعني الرب هنا لم يكن باعتباره عالم نباتات بيتكلم، لكن بيكلم ناس سامعين مشاهدين عاديين، فبيقول لهم انتوا تعرفوا ان حبة الخردل لما بتتزرع في جنينة اي واحد فيكم هي صغيرة جدا، اصغر البقول المعروف عندكم، بتطلع شجرة زي ما قلنا بيبقى طولها حوالي 3 متر، تتآوى فيها طيور السماء. هنا كان يريد ان يتحدث عن بداية المسيحية البسيطة ونهايتها غير المسبوقة، فبدأت ب 120 من صياد السمك وخلافه، والنهاردة مليارات بيتبعوا المسيحية.
1: يعني كان يقصد المسيح أنها أصغر جميع البقول الموجودة في أرض إسرائيل، صحيح. المعروفة عندهم،
2: المعروفة عند العامة.
1: تمام. طبعا حضرتك أشرت إلى بداية الكنيسة أو بداية المسيحية الضعيفة أو الصغيرة، يعني اللي كانت 120 واحد فعليا، لكن امتدت لكل العالم،
2: صحيح.
1: يقصد إيه بطيور السماء التي أتت لكي تتآوى في أغصانها؟
2: مهم يا أخ عياد إن إحنا ما ندورش على تفسير لمفردات معينة خارج كلمة الله،
1: تمام،
2: وخارج هذا الأصحاح بالذات،
1: تمام.
2: فطيور السماء فسرها المسيح بنفسه في مثل الأول، مثل الزارع، قال إن طيور السماء هو الشرير، الشيطان. هل الشيطان لقى مكان داخل المسيحية؟ الإجابة نعم. فين الكلام ده؟ في الرسائل، تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. مثلا في سفر الرؤيا، صارت بابل محرسا لشياطين ولكل طائر نجس وممقوت. إذن الشيطان وجد مكان، نعم، في البدع والضلالات الكثيرة التي خارج كلمة الله. نعم الشيطان دخل إلى هذا المكان، بيقول لنا كده الذين لم يعرفوا أعماق الشيطان في كنيسة ثياتيرا ومجمع الشيطان في كنيسة سمر. نعم الشيطان وجد مكانا علشان يدس تعاليمه الفاسدة الشريرة، لكن شكرا لله كما ذكرت قبل ذلك الحق موجود في هذا الكتاب العظيم.
1: إذن المسيحية مرتبطة بالكتاب،
2: نعم،
1: وكل ما هو خارج الكتاب هو مدخلات شيطانية،
2: صحيح.
1: وأي ممارسة في المسيحية الآن، ما فيش واحد يقول لي دي أديلها 2000 سنة،
2: أيوة.
1: هي صحة الممارسة مش لأنها أديلها 2000 سنة أو استلمناها من مين، صحة الممارسة تنطبق مع تتوافق مع الكتاب ولا لا، لأنه من أيام الرسل كانت هناك ضلالات تسللت إلى المسيحية بكلام المسيح نفسه أن طيور، صحيح، السماء تأتي وتتآوى في أغصانها.
2: عجبني واحد لما علق على تيموثاوس الثانية 3:16، كل الكتاب يجعل إنسان الله كاملا وليس بعد الكمال شيء،
1: صحيح،
2: متأهبا لكل عمل صالح، بمعنى أن أي شيء خارج هذا الكتاب لا يعتبر عملا صالح.
1: تمام. عدد 33 تعليق مرة أخرى على الخميرة. حضرتك قلت أنه كثيرون يقولون أن الخميرة هي عمل الإنجيل، والمرأة التي خبأت ودست الخمير تتكلم عن الكرازة بالإنجيل، وأنا سمعت الكلام ده من معلمين كثيرين، بس ليه ما تكونش هي الخميرة؟ ليه الخميرة بيكلمنا عن إيه في الكتاب؟
2: يعني وحدة الكتاب المقدس الذي فات عن الكثيرين، الكتاب المقدس وحدة واحدة. فلما يجي في خروج 12 ودي أول مرة نقرأ عن الخمير، ما ينفعش خروف وخمير مع بعض، الفصح اللي هو صورة للمسيح ما يبقاش في خمير، قربان الدقيق أيضا صورة للمسيح في ناسوته ما يبقاش في خمير. حيث نقرأ عن الخمير في العهد القديم أو الجديد، المسيح تحرزه من خمير الفريسيين، تحرزه من خمير الهيرودسيين. فكون الرب بيحذرنا، هل بيحذرنا من حاجة كويسة؟ لما في الرسائل يقول نقوا منكم الخميرة العتيقة، إذن وحدة التعليم تقودنا إلى هذا الشيء أن الخمير شر. وأنا أسأل إذا كان الخمير إنجيل لماذا يدس؟
1: الإنجيل يكرز به،
2: يكرز به ونعلنه، مش كده؟ الشهادة في أوقاتها الخاصة. لكن اللي بيدس زي ما قال لنا الرسول بطرس في رسالته الثانية أصحاح 2، يدسون
1: بدع هلاك،
2: بدع هلاك.
1: إذن هذا المثل لا يتكلم عن انتشار الإنجيل،
2: لا،
1: لكن عن التعاليم الكاذبة التي دستها الأيادي الخارجية وكل المعلمين الكذبة واختمر الجميع. انتشرت هذه

0: تعليم الفساده.
1: بالضبط.
0: تمام.
1: يعني عايز اقول ان ما ابسط المسيحيه، ما ابسطها. يعني لو سئل الرسول بولس وفعلا سئل ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص، الاجابه سهله، امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت واهل بيتك. اسال النهارده رجال الدين يعملوا لك فيلم كبير، قصه كبيره. الخمير من شأنه أن يكبر الحجم، لكن على أساس نقاوة، على حساب نقاوة الموضوع. فالنهاردة الحجم كبر، لكن أين النقاوة والبساطة والإخلاص؟
0: وإذا حبينا نقول ما هي المسيحية الحقيقية، هي عجين بلا خمير.
1: أيوة.
0: بلا إضافات خارجية.
1: مظبوط.
0: فصليب المسيح وحده يخلص.
1: بالضبط.
0: والإيمان بعمل المسيح وحده يخلص، ولا يوجد وسيط بين الله والناس إلا الإنسان يسوع المسيح. ده كله عبارة عن عجين بلا خمير. هنضيف خمير على الحاجات ديت، يبقى المسيح ومعه آخرون، والصليب ومعه أشياء أخرى، والإيمان ومعه الأعمال، وهكذا إذا أضيف أي شيء آخر مع المسيح.
1: وتلاحظ يا أخ عياد أن الخمير يبتدأ في يكبر الحجم بتاع العجين رويدا رويدا. على مدى 2000 من السنين تسربت تعاليم غريبة عن المسيحية، ثم يضاف إليها، ثم وما فيش تقدرش تشيل حاجة من اللي اتحط، لكن تقدر تزود عليها. فافتقرت المسيحية إلى نقائها الأصيل اللي كان في الكتاب.
0: طب نلاقي فين صورة العجين بلا خمير؟ في الكتاب، في الكتاب فقط، العجين بلا خمير. أي إضافات أخرى بجوار الكتاب هي عبارة عن خمير.
1: بالضبط.
0: تمام. أشكرك يا أخي يوسف، الحقيقة الكلام غني جداً، والأمثال الباقية فيها تعليم، بس احنا هنعمل الحلقة الجاية كمان استكمال للأمثال ومراجعة أخرى للسبع أمثال، أمثال ملكوت السماوات. هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: إن ملكوت السماوات هو دائرة بتخضع اسميا للمسيح اللي هي المسيحية بشكل عام، ودي ابتدت وقت صعود المسيح وسوف تنتهي وقت ظهور المسيح في المجد. دي بتختلف عن الكنيسة، الكنيسة ابتدت في يوم 50 وهتنتهي في يوم الاختطاف،
0: تنتهي من على الأرض، ترفع من الأرض.
2: بالضبط.
0: شكرا.
3: عرفنا أن أسرار ملكوت السماوات هي طابع الملكوت في غياب الملك في حالته السرية.
0: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، كما تكلمنا في حلقة اليوم في هذا الأصحاح، هو أصحاح أمثال ملكوت السماوات، وهو يتكلم عن طابع الملكوت في حالاته السرية وقت غياب المسيح عن الأرض الآن. وعرفنا أنه خرج الزارع ليزرع، وده بيحطنا قدام درس هام جدا. كل مرة تستمع فيها لأقوال الله، لأقوال الكتاب المقدس، قل له يا رب مهد أرضية قلبي، واديني نعمة أمسك بكلامك وأخبي كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

مرحبا بك أعزائي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء جدا أحبائي المشاهدين في كل مرة تهتموا وتتواصلوا معنا سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق قناتنا على اليوتيوب. تقدر تحمل وتشاهد كل الحلقات السابقة للبرنامج أو عن طريق الفيسبوك صفحة حياتك في قصة أو جروب حياتك في قصة. ارسل لي قصة أعجبتك أو قصة من الحياة أو قصة حياتك نتبارك بها وتكون واحدة من قصص البرنامج. قصتنا النهاردة بعنوان مائدة محبة تغير التاريخ، أو بعنوان كيف صار بخوميوس الوثني القديس بخوميوس الشهير. القديس بخوميوس هو أول من يعتبر أب نظام الشراكة في الرهبنة، فإن كان القديس الأنبا أنطونيوس الكبير يعتبر أب الأسرة الرهبانية بكونه أول راهب في العالم، فإن القديس بخوميوس يعتبر أب نظام الشراكة، إنه أول أب يشيد دائرا يضم داخل أسواره جماعة رهبانية تعيش في حياة الشركة في عبادتها وفي كل تصرفاتها. نشأ القديس بخوميوس في الصعيد الأقصى في طيبة من والدين وثنيين. ولد سنة 1092 ميلاديا، وكان بخوميوس منذ طفولته محبا للعفة والطهارة، غير راضي عن العبادة الوثنية ولا يشترك فيها. مرة بابا ومامته أخذوه لما كانوا رايحين يقدموا ذبيحة للشياطين التي في النهر، إذ رآه كائن الوثن صرخ ابعدوا عني عدو الآلهة، موضوع اللي خلى أبو بخوميوس وأمه ينزعجوا جدا. في وهو صبي حمل طعاما للرعاة وبات في المساء، وبنتين الراعي حاولوا يقتربوا منه علشان يمارس معهم الشر، فرفض رفضا شديدا عرضه كمان للخطر. لكن كيف قبل بخوميوس المسيح وكيف صار مسيحيا ثم أب رهبنة الشراكة؟ كان جندي في الكتيبة، وكان جنب إسنا في صعيد مصر، وكان القائد والجند في حالة إعياء، وفوجئوا بأهل المدينة يخرجون إلى المعسكر يحملون لهم الطعام والشراب وهم عليهم البشاشة، عملوا لهم غدوة جميلة جدا. التقى الجندي الوثني بخوميوس بأحد الشبان الحاملين الطعام ودار بينهم الحوار الآتي. بخوميوس بيسأل اللي جايب له الأكل مين اللي أرسل هذا الطعام؟ رد هذا الشاب الشعب المسيحي أرسل هذا الطعام. فرد بخوميوس بيقول أنتوا تعرفونا؟ قالوا لا. قالوا إذن لماذا تقدمون الطعام والشراب بسخاء لناس أنتوا ما تعرفهمش؟ قال من أجل المسيح، من أجل إله السماء محب البشرية. ولماذا تقدمونه بفرح؟ سأل بخوميوس. الشاب قال له إننا نقدمه باسم المسيح، باسم الله، وليمة محبة، ونقدمها بكل القلب. سمع الجندي الوثني ذلك، قرر أن يصير مسيحيا لأنه عرف أن المسيح بيعلم الناس الحب، وفهم أيضا قصة حب المسيح، كيف أن المسيح مات على الصليب مظهرا محبة الله لنا. الله بين محبته لنا ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. رجع بجوار مدينة أسوان، جاءتهم الأخبار بأن الثورة أخمدت وأطلق سراح الجنود. لم يعد بخوميوس إلى بيته بل اعتمد وتتلمذ على يد الراهب بلمون، وأخيرا أسس نظام رهبنة الشركة الشراكة في الشرق، وعنها جاء نظام البندك

حياتي في الغرب، فهذه المائدة والمحبة غيرت باقوميوس الوثني إلى القديس باقوميوس أساس الحب والشراكة في رهبانته وفي صلواته. هذه القصة سأستكملها معك بعدما نستمتع بترنيمة ولا أروع، تأليف وتلحين وترنيم مرنمنا الجميل جدا حبيبي يوسف صمويل. ابقى معي لما بعد الترنيم.

ساعدني يا ربي علشان أرضيك وأعيش حياتي تشهد عنك وتعرف الناس بيك. كانت هذه الترنيمة الرائعة من تأليف وتلحين وترنيم مرنمنا الجميل حبيبي يوسف صموئيل في قصتنا النهاردة اللي بعنوان مائدة محبة غدوة تغير التاريخ، قصة مقابلة القديس باخوميوس مع المسيح. كان وثني، ولما كان جندي في الجيش عند إسنا، أهل إسنا المسيحيين وقتها بدأوا يبعثوا للجنود أكل، وهو ذكي سأل سأل الشخص اللي جايب له الأكل، ليه أنتوا بتجيبوا لنا أكل؟ قال عشان بنحبكم. طب بتحبنا ليه؟ قال بحبكم علشان المسيح علمنا الحب. طب أنتوا تعرفونا؟ قال لا ما نعرفكمش، بس نعرف المسيح والمسيح بيحب كل الناس. طب وأنتوا فرحانين ليه؟ لأن احنا تعلمنا الفرح من المسيح، مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. قال ده المسيح ده حلو قوي. وقبل المسيح باخوميوس الوثني وصار القديس باخوميوس. ولما وصل أسوان في العودة عرف أن الحرب انتهت، فراح رجع وتعمد وتتلمذ على يد القديس الأنبا بلمون، وأسس نظام الرهبنة بالشركة مايدة حب. بقى المشاهدين في خلال السفر اللي بسافره في أماكن مختلفة في العالم، بسمع اختبارات ناس جايين من خلفيات مختلفة، الملحد، المسيحي بالاسم، اللي يهودي، الياباني، مختلف الثقافات تقابلوا مع المسيح. عملت يعني في ذهني كده حصر، طبعا رفل يعني مش اكيد، لقيت ان اللي تقابلوا مع المسيح من خلال اظهار المحبة اضعاف اللي تقابلوا مع المسيح عن طريق هدم دياناتهم، يعني انه الناس بتقول لهم لا دينكم غلط فيه كذا كذا كذا، او عن طريق العنف او عن طريق اي شيء. المحبة، المحبة، المحبة هي أساس وعنوان الناس اللي بتيجي للمسيح والناس اللي بتعيش للمسيح، لأن الله محبة. مرتين في رسالة يوحنا الأولى يذكر إن الله محبة. وأوعى تقول لي إن شخص بيتبع الله لا يتعلم هذه المحبة. كنت داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومعايا زميل مرنم، فوانا داخل بيقول لي رايح فين، قلت له رايح اخدم طبعا الضابط اللي على الحدود، فدخلني. بعدين المرنم اللي معايا ساله، قال له انت داخل ليه؟ قال له داخل عشان ارنم. قال له ترنم ايه؟ قال ارنم عن المسيح. فقال له طبعا عايز اتاكد انك مسيحي حقيقي. ده الضابط بيسال المرنم. قال له اتفضل. قال له ايه اشهر اصحاح عن الايمان في الكتاب المقدس؟ فالمرنم عارف، قال له عبرانيين 11. قال له رائع، هسألك سؤال تاني، ايه أشهر أصحاح عن المحبة في الكتاب المقدس؟ فرد زميلي المرنم قال له طبعا كورنثوس الأولى 13. لقيت الضابط وقف كده، مع أنه أنت عارف هناك يعني على البوردر على الحدود بيبقوا شداد قوي، وقف وسلم على على المرنم حبيبي وقال له ويلكم ان يونايتد ستيت اوف أمريكا، مرحب بيك وأنا فخور إني أقابلك. ليه؟ لأنه صاحبي كان عارف ايه اهم اصحاح عن المحبة. طبعا مائدة محبة غيرت التاريخ، اشهر اصحاح عن المحبة في الكتاب المقدس هو كورنثوس الاولى 13. لكن في الحلقة دي انا عايز امر معاك على بعض، يعني اقسم الاصحاح ده معاك واقول لك قد ايه ان كورنثوس الاولى 13 اللي بيتكلم عن المحبة، المحبة الامر الوحيد الذي غير باخوميوس ليصير الوثني الى القديس باخوميوس، وهي التي غيرت الكثيرين من خلفيات اخرى لكي ياتوا للمسيح. هذه المحبة اتمنى انها تظهر فيك وفيك وفيا، وايضا حينما نمتلئ بروح المسيح تظهر فينا هذه المحبة. الحاجة الاولى في هذا الاصحاح بيقول المحبة وافضلياتها، بيقول في مواهب كثيرة، جدوا للمواهب ولكن أنا أريكم طريق أفضل، المحبة أفضل

من مختلف المواهب. الرب يسوع المسيح كان بيصنع معجزات. يعني المحبة، أنا عايزك في كورنثوس الأولى 13 جرب الحكاية دي بعد نهاية الحلقة، شيل كلمة المحبة وحط يسوع تلاقيها منطبقة. يعني تقدر تعمل مجلدات من كورنثوس الأولى 13 وتلاقيها صح 100%، لأن صفات المحبة في كورنثوس الأولى 13 لا تنطبق إلا على شخص واحد وحيد، يسوع المسيح هو روح النبوة المحب الأعظم، اللي قال ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. فالمسيح عمل معجزات كثيرة، بس أفضل شيء بيأثر فينا أن يسوع المسيح أحبنا. يقول يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا صح 1، الذي أحبنا أيوة وقد غسلنا من خطايانا بدمه. طب هو أقام لعازر وطهر الأبرص ومعجزات كتيرة، بس المحبة هي الأفضل دائم. الحاجة التانية مش بس المحبة وأفضليتها، المحبة وأهميتها. بيقول حاجات كتير، إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة وليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو سنجا يرن. يبقى أفضل من التكلم بألسنة. كانت لي نبوة، محبة أفضل من نبوات. وأعلم جميع الأسرار، المحبة أفضل من علم جميع الأسرار. حاجة الرابعة، كل علم، المحبة أفضل من كل علم. حاجة الخامسة، إن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال. شايف المحبة أهم من هذا الإيمان، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. حاجة السادسة، إن أطعمت كل أموالي، المحبة أهم من أن أقدم كل فلوسي. يعني تخيل واحد مليونير بيدي فلوس لربنا وما عندوش محبة ولا حاجة. ثم إن سلمت جسدي حتى أحترق، تخيل أحترق بالنار ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيء. واحد رمى نفسه في النار لأجل المسيح، إيه ده؟ ما كانش ده عن دافع حب. مين اللي محبته فوق كل ده؟ يسوع المسيح، له كل المجد. هو أعظم كلام قاله صح، أفضل نبوات عنه ومنه وفيه، أحلى الأسرار أعلنها، كل علم قاله. طبعا هو رئيس الإيمان اللي بينقل الجبال، هو اللي مش قدم كل أمواله ده افتقر لأجلنا وهو غني. هو سلم جسده حرفيا، ما سمعتش عن واحد في التاريخ سلم جسده حتى احترق. يسوع اتشوى على الصليب تماما ثم فعل كل هذا بدافع الحب. المحبة وأهميتها، ثم المحبة وصفاتها. أسف وقت البرنامج مش هيجي. المحبة تتأنى، كم مرة صبر علي وعليك المسيح. المحبة ترفق، كم مرة تحنن المسيح. المحبة لا تحسد، المسيح كان لما يشوف واحد ناجح كان يشجعه حاشا أن يحسده. المحبة لا تتفاخر، عمر ما المسيح كان بيقول للناس شوفوا أنا حاشا. المحبة لا تنتفخ، ما تعلاش مع على حد مع أنه هو العالي والأعلى. لا تقبح، ما قالش كلمة فيها جرح البني آدم. لا تطلب ما لنفسها إطلاقا، ده بذل نفسه على الصليب. لا تحتد، عمره ما كان عنيف. ولا تظن السوء، دايما كان بيفترض. يعني مع السامرية والتي أمسكت في ذات الفعل كان ما ظنش السوء وبيقول لهم الكلام الحلو. ولا تفرح بالاسم بل تفرح بالحق. محبة وتفاؤلها، تحتمل كل شيء، تصدق كل شيء، ترجو كل شيء، تصبر على كل شيء. محبة واستمرارتها، لا، محبة لا تسقط أبدا، إلى أبد الأبدين هنكون مع المسيح نحكي عن قصة حبه. المحبة وعظمتها، الإيمان والرجاء والمحبة، أعظمه المحبة ثم المحبة واتباعها. المسيح اتبع المحبة وعلم أتباعه أن يحبه. سؤالي، هل اختبرت محبة المسيح؟ هتقول لي ما أنا عارف أنه بيحبني. لا، قل له يا رب حبتني ومت بدالي، أنا عايزك تغسلني من خطاياي بدمك. هقول لك الآية مرة أخيرة، صليها معايا. الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. يا رب أنا خاطي، يمكن وثني في خطاياي. طبعا مفيش حد بيعبد الوثن، لكن اللي بيعبد الفلوس، اللي بيعبد الجنس، اللي بيعبد المخدرات، الحاجة الوثن أو الإله في حياتك اللي هي أول حاجة تفكر فيها لما تصحى وآخر حاجة تفكر فيها لما تنام، قول له يا رب في حاجات كتير متسلطة عليا، بس أنا عايزك تحررني. يلي غيرت بقميص الوثني ليصير القديس بقميص، غيرني بحبك. صدقني اكتب لي أخبارك وفرحني باختباراتك، اختبارات المحبة. إلى حلقة قادمة من برنامجك
حياتك في قصة.

لو سألنا أي حد تختار إيه بين التخزين والتحويش ولا التوزيع؟ أعتقد الإجابة سريعة، ويعني مش هنفكر إنجاز التعبير، كلنا هنقول أحسن حاجة هو إني أخزن وأحوش، محدش عارف بكرة إيه. لكن الغريب إن في السؤال ده هنلاقي إجابة قد تكون غريبة على ما سمعنا من كلمة الله. في سفر الأمثال أصحاح 11 عدد 24 يجاوب إجابة غريبة ويقول: يوجد من يفرق، من يوزع، اللي ما بيخزنش، اللي ما بيحوش، يوجد من يفرق فيزداد أيضا، ومن يمسك أكثر من اللائق وإنما إلى الفقر. كأنه عاوز يقول حاجة مهمة قوي، أنه الكتاب بيعلمنا أنه قلوبنا تمتلئ بالرغبة المقدسة وذهننا يمتلئ بالفكر الإيجابي في هذا الأمر. طب إيه قصة الفكر؟ أني لازم أقتنع ذهنيا بفكرة العطاء مش التخزين، لأنه معروف سواء من كلمة الله أو حتى في علم النفس، أي عمل روحي أو أي عمل زمني أو أي نشاط أنا بقوم به أيا كان إيه هو، دايما أوله فكرة، فكرة تتجاوب معها مشاعر الداخلية، وبعد كده يتحول هذا الأمر إلى سلوك. يعني حضرتك هفترض جدلا، لو رايح الكنيسة اللي بتحضر فيها، قبل ما تروح جات لك فكرة أنك تروح، فكرة دي مشاعرك تجاوبت معها، حاجة الثالثة ترجمت ده حضرتك لسلوك فرحت الكنيسة. نفس الفكرة، لازم أذهاننا تمتلئ، أذهاننا، أنا بقول وأنا واعي أنا بقول إيه، أذهاننا تمتلئ بفكر اللي هو التوزيع وسخاء التوزيع مش التحويش والتخزين. لأنه المبدأ من يفرق فيزداد أيضا، يعني حضرتك لو اقتنعت بالفكر ده واقتنعت أن ربنا قادر أن يعوضك خيرا جزيلا عما تقدمه وتوزعه للرب ولعمل الرب المتنوع والمختلف في كل مجال وكل مكان وكل زمان، حضرتك الرب هيزيدك زيادة كبيرة جدا وبوفرة كثيرة جدا فيما ما وزعته. هتوزع فلوس، الرب هيبعت لك فلوس أكتر. توزع ممتلكات، الرب هيبعت لك ممتلكات أكتر. خلي فكر التوزيع، فكر أنك تقدم، هو أقول تاني اللي بيملأ ذهني ويملأ قلبي ويملأ مشاعري علشان أقدر أترجم ده عمليا في حياتي. وباقي الآية أنا شايف فيه خضورة كثيرة، بيقول: ومن يمسك أكثر من اللائق وإنما إلى الفقر. يعني اللي عنده خوف من بكرة فبالتالي يمسك، يعني يمسك يعني يبقى بخيل في الحاضر، يعني ما يصرفش النهاردة سواء على نفسه أو على بيته أو حتى على الرب وعلى عمل الرب. ومن وجهة نظره أنه هو بالطريقة دي هو بيخزن أو بيحوش لبكرة أفضل بكثير قوي من اللي هيتصرف النهاردة. بس الخوف هنا والخطورة أن اللي أنت بتعمله حضرتك أو أنا لو عملت كده، ده يقودنا إلى الفقر وليس الغنى، لأن ربنا ما بيحبش البخل وما بيحبش الشح، بالعكس ربنا بيحب السخاء، بيحب الكرم، فهو السخي الأعظم وهو الكريم الأعظم وهو الذي قدم لنا أعظم نموذج في العطاء. الله أبونا لم يمسك ابنه عنا، والمسيح له كل المجد لم يمسك نفسه عنا، مكتوب: الله الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء. ومكتوب عن المسيح: أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه من أجلها. خلينا نكون كرمة، خلينا نركن البخل جانبا، خلينا نركن المسك جانبا، لكن خلينا نضحي، خلينا نفرق، خلينا نوزع، خلينا نكون أسخياء جدا، وحتما أن الرب سيباركنا.

هضمن إلهي وهضمن كلمة الله. وده اللي جربته شخصيا وجربوه ناس كتير قوي. لما بيدوا الرب بيديهم كتير قوي ويعوضهم خيرا جديلا. من يفرق فيزداد، ده مبدأ إلهي غير قابل للفصال، غير قابل للنقاش. الرب اللي بيقوله بينفذه. يعني أنا كإنسان أقول حاجة أرجع فيها، لكن ربنا لما يقول حاجة عمره ما يرجع. من يفرق فيزداد، ومن يمسك أكثر من اللائق إنما

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

أحب المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. حلقة هذا الأسبوع أحبائي من برنامج أكثر من رأي، المراسي الأربعة لسفينة النفس البشرية. أربعة مراسي رح نتأمل بهذه المراسي الأربعة، وطبيعي كل يعني مش بس السفينة محتاجة للمراسي، الإنسان كسفينة حياته أيضا محتاج لمراسي روحية.

0: أمور كثيرة محتاجة لأنك تغرس أوتادها، الخيمة محتاجة تغرس لها الأوتاد، أمور كثيرة محتاجة لمراسي لأوتاد لأمور يعني زي ما تقول تخليها تواجه الرياح العاصفة. حتى البنايات العمارات البيوت كلها بدها أساسات عميقة حتى تواجه الزلازل الرياح وغيرها. طبعا أنا سعيد جدا أحبائي أنه يكون معي بالاستوديو الأسيس الفاضل الأسيس هنري عازر. أهلا وسهلا بحضرتك أسيس. الرب يباركك الأسيس هنري، الرب يحفظك. الأسيس هنري أحبائي مر بظرف، كان عنده كانسر في الكبد، لكن نشكر الرب، الرب شفاه والأمور عادت على خير، لكن طبعا لازم يضل يعمل فحوصات مستمرة. فاذكروا بصلاتكم حتى الرب يعني طبعا زي ما تقولوا الأمور انتهى، الموضوع انتهى، بس أنه يعني ما يكون في لا سمح الله مضاعفات ثانية يعني أخرى. وأنا طبعا برحب فيك أسيس هنري، حضرتك راعي الكنيسة المعمدانية بكامبل تاون في سيدني، الرب يباركك ويستخدمك. وأيضا حبي أنا برحب بالأسيس الفاضل الدكتور فرج حنا، وهو أيضا راعي الكنيسة الأسقفية العربية في ملبون. إذا معايا حضرة المخرج، أهلا وسهلا حضرة الأسيس، الرب يباركك.
1: حبيبي حضرة الأسيس، ربنا يباركك، وألف سلامة للأسيس هنري، نصلي ربنا يدينا وقت مبارك النهارده.
0: آمين، الرب يباركك. طبعا أسيس يعني بنحب نبتدي بحضرتك طالما معايا على الهواء، يعني طالما معايا على الزوم مباشرة الآن، بتحب تقول في البداية لو سمحت أي تعليق حول هذا الموضوع؟
1: طبعا الموضوع ده لما حضرتك بعت يا أسيس عن المراسي الأربعة لسفينة النفس البشرية، وأنا قاعد بفكر في الموضوع بأمانة، أخطر المواضيع اللي وردت على الشاشة موضوع النفس البشرية، والكتاب المقدس بيشبه النفس في الكتاب المقدس بالسفينة اللي بتواجه أمواج الحياة وتقلباتها، والنفس البشرية محتاجة مراسي زي مراسي السفينة كده عشان تثبتها وتمنعها من الغرق أو تمنعها من الضياع. لما أنا بفكر في الاحتياجات والصدمات النفسية اللي بتواجه الناس، مشكلة بتغزو العالم فعلا من الصغير والكبير، والطب النفسي والأخصائي بيعملوا اللي يقدروا عليه لكن ما فيش حل. بشوف داود في مزمور 3 بقول يا رب ما أكثر مضاقية، كثيرون يقولون قائمون عليه، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بي. لو في فشل كده في العالم، إحباط، بيقول نفسي ارتاعت في مزمور 6، عد يا رب نجي نفسي. ومزمور 13 وأنا بحضر للموضوع يقول إلى متى يا رب تنساني كل النسيان، إلى متى تحجب وجهك عني، إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم، إلى متى يرتفع عدو علي. المختبر هنا داود، وهو بيقول يا رب أنا حاسس أن المراسي بتاعتي أو نفسي محتاجة دعامات، أنا محتاجة رب حاجة تثبتني، لأنه أنا في طريق للإحباط والاكتئاب وصغر النفس والتعب. عشان كده راح لمزمور 23 يقول الرب رعية فلا يعوزني شيء، في مراعي الخضر يربطني، ويكمل يقول يرد نفسي. فالنهاردة موضوع المراسي للنفس، موضوع رد النفس، أتوقع ده موضوع مهم جدا لي أولا ولكل إخوات المستمعين. الموضوع ده موضوع خطير يا جماعة، إنه زي ربنا يرد نفسي ويثبتها ويأسسها وتقدر تقف قدام كل الصعاب وكل الأموات وكل المشاكل وتقدر تكمل إلى يوم الرب. عايز أقول يا أسيس في البداية إنه ربنا ما وعدنيش بالخلاص، أنا بطمن كل واحد، ما بعديش والخلاص ويسيبني، لا، ما بعديش بالحياة الأبدية ويقول لي انت كمل مع نفسك، لا، ده هو أكد انه مش هيتخلى عني، وهو أكد انه مش هيسيبني، وده رجاءنا. فالله اللي هو مرساة قوية وآمنة لنفوسنا، الكتاب المقدس بيعلمنا انه في آلام في كل جيل لكن في تعزية، احنا مش متروكين، عندنا إيمان، وبالصلاة تثبت المراسي ونثق في محبة الله، ولينا رجاء ان هو سبقنا للمجد واحنا لاحقينه بنعمة ربنا. ده اللي معزي نفسي الايام دي، واتوقع ده موضوع مهم لكل نفس مضطربة، لكل نفس قلقانة، لكل نفس حزينة. تعال النهاردة وتمتع بالحلقة دي، ربنا هيشفي نفسك في اسم الرب يسوع.
0: امين امين، الرب يباركك كاسيس. حضرة الاسيس بتحب كمان تقدمك تعليق في البداية عن الفكرة دي، عن الموضوع ده؟
2: هو الحياة ما أشبه

0: النفس البشرية بسفينة تعبر بحار مضطربة، أمواجها عالية، رياحها شديدة، والأمور بتبقى خطرة جدا على السفينة وهي تسير في بحر هائج. ده بالضبط كل نفس بشرية، خاصة في هذه الأيام سي جون، وإحنا بنسمع الأخبار ما في حاجة أبدا تطمن، كلها أخبار مزعجة، كلها أخبار حروب، كلها أخبار يعني غلا، كلها أخبار تخلي النفس مضطربة.
1: ودايما الإشاعات بالأمور اللي جاية هتكون
0: طبعا
1: بكرة هيصير كذا،
0: التنبؤ بالأمور فتخلي النفس مضطربة، تخلي النفس مش مطمئنة. لكن ما أحسن أن النفس تعرف المراسي بتاعتها، وده موضوع حلقتنا النهاردة، علشان تقدر كل نفس تجابه الأمواج العالية والرياح الشديدة في حياتها، فتسير بخطى ثابتة متكلة على الرب، متمسكة بالمراسي، فتستطيع أنها تكون في أمان، شعر في أمان، في سلام وسط عالم مضطرب، وسط بحور شديدة جدا في طموها وفي أمواجها العالية. لكن الرب وضع لنا هذه المراسي علشان نكون هادين، ويكون في سلام في القلب،
1: نعم،
0: وفي الفكر، وفي الكيان كله. الناس كلها تستغرب، الناس كلها في هياج، الناس كلها في عدم سلام، لكن المؤمن هادي. ليه؟ في مراسي ثابت فيها ما بتخليهوش يضطرب. ده اللي هنعرفه النهارده، هذه المراسي الأربعة اللي مفيدة جدا للنفس علشان تعيش حياتها في الأرض لغاية ما يجي الرب.
1: مجداً للرب. أمين. طيب أسيس فرج، أنا رح بقرأ القراءة من عبرانيين الإصحاح السادس، ورح بقرأ من الآية رقم 16. بيقول الوحي المقدس في هذا الشأن: فإن الناس يقسمون بالأعظم، يعني بيعمل قسم، يقسمون بالأعظم، ونهاية كل مشاجرة عندهم لأجل التثبيت هي القسم. حتى يثبت الكلام بده كان يقسم، علما أن المسيح بيقلنا لا تحلفوا البتة لا بالسماء ولا ما هنالك، يعني مش مفروض نحلف. المهم: فلذلك إذ أراد الله أن يظهر أكثر كثيرا لورثة الموعد عدم تغير قضائه، توسط بقسم. لما أعطى قسم لإبراهيم وقال له: بذاتي أقسمت أني لأباركنك بركة وأكثرنك تكثيرا، فالرب توسط بقسم. ليه؟ لأنه ما فيش أعظم منه، فهو يستطيع أن يقسم، بيقول بذاتي أقسمت. لكن نحن الكتاب ما قلناش لازم تقسم، لازم تحلفه، لا، بيقول الرب أنه ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وكل ما زاد فهو من الشرير، يعني كلام شيطاني، فعلينا ننتبه. بيقول الله توسط بقسم حتى بأمرين عديمي التغير، لا يمكن أن الله يكذب فيهما. هو حاشا لا يكذب خالص، بس هو عم بيحاول يعمل معالجة للنقطة هذه، لهذه النقطة. شو هي؟ لا يمكن أن الله يكذب فيهما، تكون لنا تعزية قوية نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا. نحن عندنا رجاء في المسيح، رجاء في الأبدية، ونحن أخذنا الخلاص. بيقول الذي المسيح الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة، تدخل إلى مداخل الحجاب، يعني إلى داخل الحجاب، يعني في حجاب وداخل الحجاب. طبعا بالماضي كان يدخل رئيس الكهنة ويقدم بخور ودم، دم ثيران وتيوس وعجول، عن نفسه عن بيته عن الأمة مرة بالسنة. لكن المسيح

0: دخل كسابق لأجلنا بدم نفسه، دخل إلى الأقداس السماوية. فبيقول تدخل، بيقول كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة، تدخل إلى ما وراء أو إلى ما داخل الحجاب، حيث يسوع، حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا، صائرا على رتبة ملكي صادق رئيس كهنة إلى الأبد. أسيس إذا بتحب توسع النقطة لو سمحت في البداية حتى نستوعب فكرة هذه المرساة العظيمة الذي هو المسيح ونياله الذي ألقى رجاءه على شخص المسيح. تفضل.
1: يمكن رسالة العبرانيين لها وضع خاص بسبب طبيعة الناس اللي كانوا فيها. يمكن ثلاث أنواع: ناس مؤمنين جم من اليهودية وكانوا مؤمنين حقيقيين، ناس مؤمنين جم من اليهودية لكن اتمسكوا بالتعليم اليهودية وعايزين يجمعوا بين الاثنين، وناس تاني دخلوا كده لا ليهم علاقة بده ولا بده. عشان كده الروح القدس وجه الكتابة هنا على فم بولس الرسول، لأنه رجاءنا في شخص واحد بس هو اللي قدر يدخل إلى مداخل الحجاب. إيه هو الحجاب؟ الحجاب ده اللي كان بيفصل بين القدس وقدس الأقداس في خيمة الاجتماع. حتى الكهنة في العهد القديم ما كانوش يقدروا يدخلوا إلى ما وراء الحجاب، كانوا يبخروا ويصلوا قبل الحجاب، لكن عند الحجاب لا، ممنوع. كان بيدخل ده رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة وياخد الدم ويرش جوه قدس الأقداس ويصلي لأجل نفسه الأول ويصلي لأجل الشعب، وكانوا يربطوه بسلسلة عشان لو مات جوه يسحبوه. فهو بيقول لهم هنا الرب كان رئيس الكهنة في العهد القديم يدخل مرة في السنة، ودي كانت عادة وفريضة لازم في يوم الكفارة، لكن هنا بيقول لهم الرب يسوع مخلصنا دخل مرة واحدة، وهو ده الرجاء بتاعنا. والرجاء ده رجاء آمن ورجاء ثابت. عشان كده بيقول إيه؟ بالرجاء الموضوع أمامنا. إيه هو الرجاء الموضوع أمامنا؟ إن الرب يسوع المسيح سبقنا للمجد وإحنا هنلحقه. ده رجاء كل مؤمن. إحنا هنا على الأرض ملناش أي امتلاكات، إحنا هنا غرباء، إن نقد بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماء بناء غير مصنوع بيد أبدي. ده رجاءنا، رجاء موضوع أمامنا كل يوم وكل لحظة، إن الرب يسوع سبقنا إلى المجد، وهو اللي قال أعد مكان وآتي وأخذكم حتى حيثما أكون أنا تكونوا أنتم أيضا. ده رجاءنا، إحنا منتظرين الرجاء المبارك اللي هو ظهور ربنا يسوع المسيح لاختطاف الكنيسة للمجد، الذي هو لنا كمرساة. الرجاء ده بيهدي نفوسنا، زي ما قال الفاضل أخويا الأسيس هنري، إنه الناس مرتبكة والناس تعبانة والناس خايفة. لو بصيت حواليك يا أسيس جون عن اللي بيحصل حوالينا في الضغوط النفسية على فكرة الضغوط النفسية والمشاكل دي مختلفة من بلد لبلد، يعني ممكن في بلادنا ممكن الفقر، المرض، الاحتياج المادي، لكن تعال هنا في استراليا أحلى المستشفيات، أحلى المدارس، أحلى كل شيء، لكن الناس مضطربة نفسيا، الناس قلقانة، الناس تعبانة، الناس خايفة. ليه؟ لأنه العين والذهن والإيمان اتحول عن الرجاء. الناس عايشة بلا رجاء. الصحة النفسية على فكرة موضوع مهم جدا، الصحة النفسية بتأثر على الجسم كله وكمان بتأثر على الحالة الروحية. بولس يوحنا قال له كده: أنا أروم أن تكون ناجحا في كل شيء كما نفسك أيضا. عشان كده لما بيشبه رجاءنا بالمرساة الآمنة الثابتة التي لا تزعزع، المرساة في الكنيسة الأولى كانت رمز للرجاء، يعني المرساة اللي هي الأنكر اللي هو الخطاف اللي بيترسم على السفينة، ووظيفة المرساة دي بتخلي السفينة ثابتة، بتخلي السفينة ما بتتحركش لما الأمواج تعلى عليها، مهما كانت ظروف البحر سيئة المرساة دي بتستخدم. وعلى فكرة كان في أكتر من مرساة في السفينة، في مرساة تترمى على الشمال، على اليمين، المقدمة، المؤخرة، لكن كان في مرساة أساسية في السفينة، والسفينة الضخمة الكبيرة دي فيها مرساة أساسية لما الريح تهيج ولما يكونوا عايزين السفينة تستقر يثبتوا المرساة التقيلة دي. عشان كده يعقوب في رسالته شبه إنه الإيمان بتاعنا ورجاءنا في المسيح وإيماننا ده بالضبط بيثبت إيماننا ضد أمواج الحياة. بيقول يعقوب في رسالته إصحاح 1 عدد 6 اللي يطلب، لما كان بيتكلم عن اللي تعوزه حكمة قال لك اللي

0: يطلب أي شيء من ربنا يطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. رجل ذو رأيين متقلق في جميع طرقه، المتشكك اللي تعبان ده المرساة بتاعته مش موجودة. المرساة اللي هي إيه؟ الرجاء. أنا ناظر للرب، هو وصل السماء ودخل إلى ما بعد الحجاب وشق الحجاب عشان يفتح لي طريق للسماء بالإيمان بربنا يسوع المسيح. المرساة وصفتها يا أسيس كمان بتمنع، مش بس بتثبت السفينة، ده كمان المرساة بتمنع السفينة من الانجراف وتروح في مكان بعيد لما تكون في رياح وطيارات هواء جامدة. احنا كده رجائنا في السماء ده بيمنع نفوسنا من التذبذب والضياع لما يكون في ضغوط. عشان كده الكتاب بيقول ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلنا الذين بقوة الله. احنا بقوة الله محروسون بإيمان، بإيمان لخلاص مستعد. عشان كده بيقول إن كان يجب أن تحزنوا قليلا، وإحنا في وسط العالم المضطرب لينا ثقة ولينا رجاء إن الرب سبقنا للمجد وفتح الطريق أمامنا، والرجاء ده إحنا عايشين بيه. عشان كده إيماننا ثابت، إيماننا غير متزعزع، رجاء حي. الكتاب المقدس بيقول وكمرساة مؤمنة وثابتة. مرساة يا جماعة مش ممكن تغزلك، الرب يسوع مش ممكن يغزلك، هو الأمان الوحيد. حطينا أماننا في الفلوس ما عملتش حاجة، حطينا الأمان في البيوت ما عملتش حاجة، حطينا أمان في الذهب، في السلطة، في الجاه، في السفر، في الهجرة، كل ده أنا بقولك الاكتئاب والمرارة النفسية موجودة في كل مكان، لكن اللي يتربط بكلمة الله واللي يتربط بوعود الله، الله لا يتغير وصفاته لا تتغير. عشان كده الرجاء الموضوع أمامنا كمرساة لنفوسنا هو أن الرب يسوع المسيح سبقنا إلى قدس الأقداس ونحن ذائبون إليه. كتاب بيقول لنا نحن نعلم أنه إن نقد بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله بيت مصنوع بيد أبدي. ده رجاءنا. عشان كده رجاءنا ثابت. الكتاب المقدس في قرايتنا للعبرانيين بيقول لنا ان الرجاء الايمان بتاعنا هو اللي بيثبت سفينة حياتنا. يحصل انقلابات، يحصل تزعزعات. الكتاب قال في مزمور 64 لن اخشى ولو تزعزعت الارض وانقلبت الجبال الى قاع البحار لانك انت في وسطها. وما اجمل الترنيمة اللي كنا برنمها زمان، ما دمت ربي في سفينتي فانا مرتاح. وهنكمل بنعمة ربنا إزاي المرساة وإزاي أنا بحتمي لما يكون لي رجاء والمرساة بتاعتي يكون هو ربنا يسوع المسيح.
1: أشكرك حضرة الأسيس هنري. المراسي الأربعة بدي أتكلم فيهم أنا وحضراتكم: الإيمان الأقدس، الصلاة، محبة الله، الرجاء. طبعا لما قرأنا برسالة العبرانيين كان عم يتكلم الرجاء الموضوع أمامنا. هلا بس حلو إنه نبتدي بموضوع الإيمان، لأنه إذا لو عندك رجاء بس ما عندكش إيمان فلازم تبتدي بيكون عندك الإيمان، مثل ما قال بولس الرسول: فما أحياه الآن في الجسد أحياه بالإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. إذا أنا مش عايش بحسب إيماني، أنا إيمان المسيح. تفضل.
2: مهم جدا أن احنا نعرف إيماننا الأقدس.
1: نعم،
2: زي ما قال يهوذا كده في رسالته آية 20 وأما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس.
1: نعم.
2: الإيمان الأقدس، نفس يهوذا قال حاجة تانية شبيهة وهي الإيمان المسلم مرة للقديسين.
1: نعم.
2: في آية 3.
1: نعم.
2: الحقيقة هناك فرق بين الإيمان الأقدس اللي أنا ببني نفسي عليه والإيمان اللي أنا تسلمته من القديسين. الإيمان الأقدس هو الثقة، ما هو الإيمان هو الثقة مش كده؟
1: نعم.
2: الثقة
1: بما يرجى
2: في كلام الله وبعوده.
1: نعم.
2: طالما أنا واثق

0: إلهي وإنه وعوده صادقة، دي أعظم مرسى.
1: يس، لأنه إبليس بيشكك الإنسان، أحقا قال الله؟
0: أيوة
1: نعم،
0: ده هو يولع القلب ويولع الفكر. لكن لما يكون الشخص ثابت في وعود الله، يا سلام،
1: نفسي في أمان.
0: يجي الشيطان يزعزعهم ما يلاقوش بيتزعزع، يلاقيه ثابت. ليه؟ ماسك في الوعد، ماسك في الوعد. بيعجبني إبراهيم. إبراهيم الرب يقول له إيه؟ إبراهيم أخرج، سيب عشيرتك وأهلك، وروح للمكان اللي إيه؟ اللي هوريهولك.
1: نعم.
0: لا قال له عنوان، ولا قال له اتجاه، ولا قال له أي حاجة،
1: ولا كيف هي الأرض، ولا ولا
0: ولا ولا شيء. وإبراهيم يخرج. الله.
1: وهو لا يعلم إلى أين.
0: في رسالة العبرانيين يقول بالإيمان لما دعي إبراهيم أطاع. ليه بقى؟ قال أنا ما يهمنيش هيوديني فين، أنا يهمني مين اللي معايا. هو معايا ما يهمنيش، خلاص واثق في وعود الله. السجون أنا في مرحلة مرضي، كان كل يوم كل يوم أصحى الصبح أجري على كلمة الله علشان أشوف وعد النهاردة ليا إيه. كان اللي مثبتني ومعزيني ومفرحني وعود الله ليا. في وسط الناس تبص في وشي كده يقولوا هو مش مضطرب، ولا هو وبيخدم عادي وما فيش حاجة، واخد بالك؟ لكن أنا جوايا سلام. ليه؟ كل يوم واخد منه وعد ثابت فيه. هو ده إيمان الأقدس اللي أنا هو المرساة، المرساة بتاعتي. الإيمان المسلم مرة للقديسين، دي الأمور اللي مبنية على هذا الإيمان الأقدس. فبولس الرسول مثلا عرفنا إزاي هنعمل مائدة الرب في الكنيسة،
1: التعليم يعني،
0: حاجات تعليمية.
1: نعم.
0: حاجات تطبيقية لهذا الإيمان استلمناها منين؟ استلمناها من كلمة الله عن طريق بولس الرسول، عن طريق الرسائل اللي احنا بندرسها وبنعرفها. ده الإيمان المسلم للقديسين. لكن الإيمان كمرساة مهم جدا، مهم جدا. أنا بيعجبني كمان داود قدام جوليات، قدام جوليات. جوليات حاجة فظيعة، وداود ده يعني
1: غلام،
0: غلام بس، وده مسلح أسلحة
1: يعني ما فيك تخترقه ولا بحاجة.
0: ما فيش
1: إلا الجبهة.
0: وده طالع له بعصاية. يعني حتى استغرب جوليات، قال له وأنا يعني
1: علي أنا كلب؟
0: شايفني كلب جاي بعصاية. إيمان ثق. اليوم الرب يحبسك
1: في يدي،
0: في يدي. جوليات العظيم ده هيبقى في إيد داود الغلام. إيه ده؟ إيه ده؟ ده إيمان ثق.
1: هيحبسك بيدي وأطعم لحمك لطول السماء وحوش البر.
0: مرساة.
1: شيء يعني إما واحد كأنه مخلوع يعني مغسول دماغه، أو يقين الإيمان يعني إلى أبعد
0: شديد
1: حدود.
0: شديد. فدخل المعركة قدام جليات وكسبها من أول جولة، ومن أول حجرة
1: رماها
0: داود. خلاص انتهى. عنده ثقة، وكانت المرساة بتاعته ثابتة ومؤتمنة.
1: وبالتالي داود بهذا الموقف علم وشجع كثيرين. يعني زي ما تقول هو عاش حياة الإيمان، أو خاض المعركة بالإيمان، وصار قدوة لكثيرين
0: لغاية النهاردة.
1: وهو طبعا رمز لربنا يسوع المسيح الذي واجه إبليس كابن الإنسان.
0: مظبوط. يعني لغاية النهاردة احنا بنتكلم عنه وعن
1: دروس دروس.

0: الإيمان اللي ظهر فيه حتى شعب إسرائيل نفسه كان مدهوش. وشاول يقول مين الغلام ده؟
1: وقال له أنت يا ابني ما فيك، وهو رجل حرب منذ صباه وأنت غلام، يعني ما عندك يعني إزاي؟ قال له ما تخافش، عبدك عنده اختبارات وأنا الرب معي. أيوة. مجدا للرب، أمين، الرب يباركك. حضرة القسيس فرج، بتحب تضيف نقطة معينة على الموضوع لو سمحت قبل ما نتابع؟

0: راسي اللي فعلا بتعزي النفس وتثبتها في الرب انه يكون عندي ايمان. الكتاب قال كده في رساله يوحنا الاولى اصحاح 5 وعدد 4، هذه الغلبه التي تغلب العالم هي ايماننا. مش ممكن هننتصر على العالم الا لما يكون في ايمان حقيقي بشخص ربنا يسوع المسيح. الايمان شيء في الحياه المسيحيه بينقلنا الى الدائره السماويه، بيشيل عيني من على الارض، بيشيل عيني من على نفسي، بيثبت عيني في مخلصي. العالم مليان بريق ومليان جاذبيه وناس كلها بتجري في العالم، لكن الايمان غير كده خالص. احنا مش من العالم، الرب يسوع المسيح علمنا لسنا من هذا العالم، لان العالم يمضي والشهواته. احنا اصبحنا سماويين من اللحظة اللي اختبرنا الرب وعرفنا الرب فيها، فاحنا لا نؤمن بمبادئ العالم ولا ننجذب وراء اغراءات العالم. الايمان بيقول ان احنا لينا رجاء سماوي، رحلتنا نهايتها السماء. الايمان بيقول كده، فاحنا لا نتبع مسار هذا العالم ولا نتشبه به ولا نتاثر بمبادئه، لان احنا جنسيتنا سماويه زي ما مكتوب في رساله فيليب. عشان كده عايزين نعيش بالايمان في العالم كغرباء. اول حاجه بتثبت نفسي وتخلي الانكر ده اللي هو المرسى ده قوي، ان انا ابص للعالم هنا انه فاني، انا غريب، ان عشت هنا سنه سنتين 10 100، انا غريب، نحن جميعا راحلون. دي اول حاجه في الايمان، انا بعترف ببطلان ما يقدمه العالم لي. الحاجه الوحيده اللي بستقبلها صح هي من كلمة الله وإيماني بعمل الرب يسوع المسيح على الصليب. إيماني إن أنا ابن لله. النهاردة كنا في درس الكتاب بنتكلم من رسالة بولس الرسول الثانية لأهل كورنثوس، وهو بيقول لهم نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. يذكر هنا أننا أولاد الله، إحنا أبناء الله. إحنا أبناء الله مش بالطبيعة، بل إحنا أبناء الله بالاختيار. إحنا أبناء الله مش بالأنساب، لكن بالتبني، الله تبنانا. احنا اولاد الله مش بالحق، او احنا اولاد الله بالفداء. ده الايمان بتاعنا، الرب فدانا، الرب اختارنا فيه قبل تاسيس العالم، الرب ضامن سلامه الوصول الى السماء. هو ده الايمان اللي احنا عايشين فيه كمسيحيين. عشان كده بدون ايمان لا يمكن ارضاء. وفي كل مره الرب يسوع كان بيعمل معجزه كان بيقول لصاحب المشكله امن فقط، امن فتشفى، عظيم إيمانك. عشان كده موضوع الإيمان ده موضوع رسالة العبرانيين إصحاح كامل عن الإيمان، وإزاي إن الإيمان ده عمل أمور عظيمة في حياة القديسين الأول، وما زال الكنيسة الآن تعيش بالإيمان إلى أن تنتهي مسؤوليتها ورحلتها هنا على الأرض.
1: الرب يباركك، أشكرك جدا. بيعجبني الموقف اللي عاشوا المسيح على الأرض كابن إنسان طبعا في المحاكمة، وطبعا هو ذاهب ليصلب، والشعب عم بيصرخ وبيقولوا له لبيلاطس الوالي ليصلب، أصلبه أصلبه. فبيقول له بيلاطس والشيوخ عم يشتكوا عليه والعظماء عم يشتكوا عليه، بيقول له أما تسمع ماذا يقول هؤلاء؟ يعني جاوب. أما هو فبقي ساكتا، يعني هدوء
2: ثابت
1: وهدوء، وعارف انه هو جاي لعمل معين. نفس الامر انا بصلي من كل قلبي انه نحن الرب يعطينا نعمة هذه الثقة وهذا الايمان، انه يضل عندك ثقة وهدوء، انه مهما تكون التجارب انت في امان، لانه الرب قال وانت في يد المسيح. بفرح كثير بالمزمور اللي عرج عليه حضرة القسيس سفرج، بيقول لك انه الله في الضيقات وجد شديدا. يعني لما بتكون الامور فعلا صعبه هتجد سترى يد الله القدير معك. بتحب توزع هاي النقاط قليلا؟
2: عايز اقول دي بتاخدنا للمرسى الثاني.
1: نعم.
2: الصلاه.
1: نعم.
2: حضرتك ذكرت شخص الرب يسوع المسيح وهو واقف ثابت في المحاكمه. خليك فاكر ان هو قبل ما يروح المحاكمه دي كان في جسيماني على ركبتيه بيصلي لابيه السماوي.
1: نعم كابن الانسان
2: كابن الانسان.
1: الناس بيلتبس عليها الامر انه كيف هو الله.

0: صلي. هو يصلي كابن الانسان لانه اتخذ جسدا بشريا.
1: نعم. فكان بيقول له لتكن لا ارادتي بل ارادتك، انا مسلم ليك. الصلاه ديت شالت اي اضطراب او اي شيء، ومش بتحدث مش مع المسيح بس، مع كل شخص يركع في ظروف الصعبة قدام الرب ويشكيله ويقوله ويتكل عليه،
0: ملقين كل همكم عليه.
1: أيوه.
0: لأنه هو يعتني بكم،
1: هو يعتني بكم، فتقف ثابت في التجربة.
0: ومش هيعرف الإنسان إلا ما يجرب، المؤمن بالذات، لأنه إذا مش مؤمن هو ما عندوش الاختبار، فلازم يجرب الأمور دي.
1: تفضل. فهي عايز أقول الصلاة بتزيل الخوف مني، بتزيل الحالة اللي بيمر بيها الإنسان وقت التجربة، إن كان شكوك إن كان خوف إن كان، الصلاة الصلاة تشيلها.
0: يعني فإذن قبل ما تخرج على النقطة الثانية، يعني المسيح لما كان عم يصلي ببستان جسيماني كابن الإنسان، وبيقول لك وإذ كان يصلي بأشد لجاجة صار عرقه يتساقط قطرات من دم، بيقول لك أتاه ملاك من السماء ليقويه كابن الإنسان، لأنه حالته كابن الإنسان. الله يرسل معونة، يرسل لنا معونة
1: أكيد
0: بطرق متنوعة، مش ضروري ملاك
1: لا لا لا.
0: نعم.
1: يرسل في حينه ما يحتاجه المؤمن من تشديد وتعضيد لغايه ما يمر هذا هذه التجربه او هلا هذا الوضع.
0: بالمنطق الكتابي وبحسب وعود الرب، الرب قال ها انا معكم، المسيح قال وها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدار. اذا المسيح، نحن مش منتظرين ملاك، المسيح معنا
1: طبعا،
0: لكن بنصلي حتى نقول له يا رب خلينا، يعني اعطيني نعمة حتى اراك، حتى اتلامس مع حضورك، لانه احيانا التجربه بتفقدك الثقه
1: بص يا سيجون، المرساة بتاعت السفينه بتنزل وتروح ماسكه في الصخر، واخد بال حضرتك؟ انا صلاتي بقى بترتفع لفوق وتمسك في الصخر الدهور
0: في المسيح
1: في المسيح، فبقى ثابت. يبقى الصلاة كمرساة بتوصلني بالله وتثبتني فيه.
0: نعم.
1: ما هي صلة.
0: نعم.
1: الصلاة يعني صلة. وصلتني لله، خلتني ثابت.
0: نعم.
1: في المسيح. بيعجبني حنة.
0: نعم.
1: أم صموئيل. وهي في مرارة الموت. يعني الكتاب يقول وهي مرة النفس، صموئيل الأول 1:10، وهي مرة النفس فصلت إلى الرب بكت بكاء. صلاتها دي بعد كده يا سيجون تشوفها تستعجب جدا. يقول إيه في عدد 18 بقى من إصحاح 1 برضو، فقالت لتجد جاريتك نعمة في عينيك. ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغيرا. إيه ده؟ إيه اللي حصل؟ أنت يعني إيه اللي حط في قلبك
0: الهدوء والسلام؟
1: ده بدل المرارة بقى فيه سلام، وكأنها يا سيجون خرجت وفي ايدها صموئيل. هو لسه ما فيش حاجة، لسه ما جاش صموئيل، لكن كان عندها الإيمان ان خلاص هي صلت والرب استجاب وصموئيل في الطريق جاي. فحول المرارة اللي في حياتها لحلاوة. حول النفس المضطربة اللي فيها، شوف كانت ضرتها بتغزها، وكانت نفسها مرة قد ايه، لكن طلعت من عرش النعمة واخده رحمه ونالت نعمه

0: وعونا في حينه زي ما بيقول الكتاب.
1: امين امين. الرب يباركك. طيب رح ناخذ احبائي، رح ناخذ الاخت نهال من بريطانيا. اخت نهال الرب يباركك، حضرتك معنا على الهواء. اخت نهال.
2: نعم وسلام يا حضرة القسيس جون.
1: نعم وسلام،
2: برحب بحضرتك وضيوف المباركين، حضرة القسيس هنري، وألف سلام على حضرتك.
0: شكرا.
2: الشفاء هو وحده يكمل.
0: أمين.
2: وبرحب كمان بحضرة القسيس فرج الغالي على قلوبنا جميعا، الرب يبارككم بجد ويملأ أفواهكم أكتر وأكتر بكلمته الحية والفعالة. أنا عندي تعليق على العنوان وهو الخلاصة أو البهريز، وبعدين هسأل على طول.
1: نعم.
2: أنا قلت كده إن السفينة هي حياتي والبحر هو العالم.
1: نعم.
2: أو الظروف اللي بمر بيها، والعاصفة هي التجارب، والربان هو السيد المسيح، والمراسي الأربعة هم الإيمان والرجاء والمحبة والصلاة.
1: نعم.
2: ولازم نعرف إن الرب يسوع ما وعدناش إن البحر مش هيج، لكن الوعد إن السفينة مش هتكون لوحدها في البحر.
1: نعم.
2: وحضراتكم وفيتم وكفيتم وعملتم استرس جامد جدا على إن الرجاء هو اللي بيثبت إيماننا، ورجائنا مش مرتبط بالظروف لكن بالمسيح نفسه.
1: نعم.
2: فأنا عايزة أسأل على نوعين من المرساة. أول سؤال بتاعي على مرساة الإيمان، وشكرا لحضرتك يا أسيس هنري لأنك شاركتنا بخبرتك الشخصية وإزاي كان إيمان حضرتك ثابت في وقت المرض لأنه معتمد على الوعود. طيب لو أنا إنسان مؤمن والرب هو ربان سفنتي بالفعل، والسؤال اللي دايما بيحير وبيتعب اللي حوالينا، طب ليه الله أساسا بيسمح أحيانا للسفينة أنها تتحطم؟ أو هقول السؤال بصورة مختلفة، لو كان الله هو المرساة الحقيقية للنفس، طب ليه بيسمح أحيانا بأن العاصفة تشتد إلى درجة بتخلي الإنسان يشعر أن الله نفسه قد تركه؟ لأنه ده اللي حصل مع التلاميذ لما كان الرب معاهم في السفينة وقامت العاصفة وهم ظنوا أنه هو لا يهتم. ده سؤالي الأولاني. وسؤالي الثاني والأخير بخصوص المرساة الثانية اللي هي مرساة الصلاة، إذا كانت مشيئة الله هي اللي هتتم في النهاية، فإيه فايدة صلاتي؟ إيه هو اللي هتغيره الصلاة؟ يعني كمان مرة، لو في شخص بيؤمن إن المسيح هو المرساة ليه ووقع في مصيبة أو تجربة وطلب وصلى بدموع إنه الرب ينقذه لكن للأسف مات وخسر كل شيء، هل نقدر نقول إن المرساة فشلت؟ ولا ده خطأ في إيمان الشخص نفسه؟ ولا الله لم يستجيب أساسا؟ فين الديفكت؟ أرجو التوضيح والرب يبارك.
1: الرب يباكك، أشكرك جدا. أسيس فرج، الكرة في ملعبك. الرب يباكك.
3: شكرا شكرا أختي نهال، دايما دايما معانا بالأشياء الجميلة. ربنا يباركك وحرصك على كلمة الله، وربنا يبارك الأخت نهال بالأسئلة الجميلة. المرساة الإيمان أو السؤال الأول اللي سألته الأخت نهال، ليه مرات السفينة بتتحطم أو ليه ربنا بيسمح إن السفينة بتتحطم أو إن العاصفة بتؤذي؟ حقيقي أنا مش بشوف، لأنه لو أنا بشبه السفينة بهي بحياتي، الحياة هنا على الأرض أو جسدي كده كده الجسد زائل يعني، لكن أنا أقدر أقول ليه ربنا بيسمح بمشاكل أو ليه ربنا بيسمح بتحديات. هو هنا في نوعين يعني، في تحديات ومشاكل بتحصل بسبب ضعف إيماني وعدم ثقتي في ربنا وتقصيري في الصلاة كمؤمن، يبقى أكون مؤمن انشغلت بأمور الحياة، ولا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، لكن الذي يجرب يجرب إذا انخدع وراه شهوة نفسه. لكن في تجارب تاني لتنقية الإيمان، في تجارب تاني لما ربنا بيدخلني في البوتقة، ربنا بيطلع مني شيء بيلمع، ربنا عايز يعلمني درس، ودرس مهم جدا جدا. ده بالنسبة للسؤال الأول، وده هياخدني الحتة مهمة جدا أختي نهال، وإحنا بنتكلم في موضوع الإيمان وموضوع الصلاة. زمان لما ربنا قال له يا موسى اعمل مدن الملجأ في سفر العدد إصحاح 35، مدن الملجأ كانت في متناول كل إنسان، كل واحد محتاج مدينة الملجأ يقدر يروحها. ايه الفايده لمدينه الملجا لو انا ما قدرتش اوصل اليها؟ لو انا عارف ان انا ليا مدينه ملجا

وانا مش عايز اروح. طب هتستفيد ايه؟ يعني في وقت الضيق، وقت التجربه، ربنا عايزني انا الجا لمدينه الملجا اللي هي شخص ربنا يسوع المسيح كرمز في العهد الجديد. الخيار الوحيد للشخص المحتاج انه يوصل لمدن الملجا اللي توفرت لحمايته عشان يعيش في نطاقها. لو انا مثلا في رايح مدينه الملجا ووصلت لحد الباب وما دخلتش، برضو انا مش هستفيد حاجه. الرب يسوع المسيح في العهد الجديد هو بيقدم حريه كامله من اوجاع، من امراض. مش معناته ان انا هعيش بلا الم وبلا وجع وبلا مرض. لا، في الوقت اللي التجارب تزيد عليا وفي الوقت اللي الوجع والالم بيزيد عليا، بتلاقي نفسي تتعلق بربنا وربنا يرفعني بطريقه معجزيه محدش يقدر يوصفها فوق كل الم. زي ما الاخ الفاضل اخونا الكبير القسيس هنري يشارك بموضوع المه ازاي ربنا كان بيرفعه. على فكره زمان في مدن الملجا كان بيلجا ليها الابرياء، كل قاتل نفس زاهون، لكن الرب يسوع مش بيلجأ له الأبرياء، ده بيلجأ له المذنبين اللي شاعر إنه هو خاطي وتعبانه، يلجأ للرب. عشان كده أسأل سؤال أختي مهال، إمتى إحنا أو إمتى بيستخدموا المرساة في عالم البحار؟ هل بيستخدموا المرساة لما يكون البحر هادي؟ هل القبطان بينزل المرسى لما البحر كده يكون ثابت والجو حلو وجميل؟ لا أبدا، بيستخدموا المرساة في البحار الهائجة لما تهيج الأمواج بينزلوا المرساة. عشان كده ربنا النهاردة بيقول لي استخدم الصلاة، سلاح الصلاة النهاردة كل ما اشتدت العواصف عليك نزل مرساة الصلاة عشان تثبت السفينة وتمنحها من الانجراف. صلي، قال كده يعقوب على أحد مشقات فليصلي. فالصلاة مهمة جدا، وده توقع لسؤالك الثاني اللي هو لو مشيئة الله ثابتة، هل لو أنا أصلي مشيئة الله تتغير؟ لا، أنا صلاتي لا تغير مشيئة الله، لكن صلاتي بتخليني أفهم إلى حد ما يريد الله مني. الصلاة ليا بتديني طمأنينة وسلام، أنا ليا أب أنا واثق فيه، هو مش ممكن أبدا هيخليني أجتاز في تجربة فوق طاقتي وفي إمكانياتي. بالعكس، هو لو سمح بتجربة هيعطي التجربة ومعها المنفذ. ده ثقتي في العشاء. كده إحنا لما بنصلي لإلهي ونقول أبونا السماء. ونقطة مهمة أختي نهال، مش مرات كتيرة جدا إنه الصلاة تستجاب. مرات ربنا أنا أصلي لشيء وربنا يقول لي نو، ومرات أصلي وربنا يقول لي يس، ومرات أصلي تاني وربنا يقول لي نطيت مش دلوقتي، ومرات أنا أصلي وربنا يستخدم وسائل أخرى عشان استجابة الصلاة. يعني مثلا مع الفاضل القسيس هنري لما اكتشف أنه في مرض، ربنا استخدم الأدوية، ربنا استخدم الأطباء، استخدم المستشفى، وإحنا بنؤمن أن الشفاء بإيد الله. عشان كده ربنا بيستخدم أشياء تاني لاستجابة وسرعة الصلاة. فده موضوع مهم جدا، إنه لما تشتد العاصفة على السفينة على رحلة حياتي في العالم هنا والأمواج تبدأ تلطمها، أنا بالإيمان الرجاء الموضوع أمامي وبالصلاة أنا بثبت سفينة حياتي وامنعها من الانجراف. عشان كده لما تثبت السفينة هتكون السفينة مرتاحة وكل اللي عليها هيكونوا مرتاحين. لازم السفينة تكون مرتبطة بالمرساة. تخيلي أختي نهال لو السفينة بتنزل المرساة وحبل أو سلسلة المرساة دي مش مرتبطة بالسفينة. العكس هنا، إنه المرساة السفينة العادية بتنزل المرساة لتحت، لكن إحنا المرساة بتاعتنا لفوق، كأنه الحبل في إيد ربنا وأنا ماسك في الحبل اللي ماسكه ربنا. عشان كده بيقول الكتاب الذي أمسكه في يدي لا يقدر أحد أن يأخذه مني. حلو خالص. وكمان شيء تاني، لو أنا بصيت على المرساة والصلاة، المرساة لما تنزل تحت المية ما بتبقاش باينة، حدش بيشوفها، وده رجائي في ربنا، إنه أنا عندي إيمان ومصدق إن ربنا بيعمل أشياء أنا مش شايفها، هو بيشتغل من خلف الستار. وده الإيمان اللي تكلمنا عنه، إنه هو الإيقان بأمور لا ترى. أنا شايف بالإيمان إن ربنا شغال في حياتي، فوأنا بصلي أنا مؤمن وبقول له يا رب لتكن مشيئتك كمؤمن، حتى لو الظروف عكسي، حتى لو أنا بواجه

0: بتواجه ضيقات وامراض ومشاكل وصعوبات، النهارده بامانه قدام الله شخص بعت لي رساله كبيره وبيقول لي يا سيد صلي لي، انا متعثر جدا جدا، متعثر في امور ماليه ومتعثر في امور عائليه، متعثر مع حياته ونفسه محبطه جدا، ما كانش فيه قدامي غير انا ابعت له رساله صلاه اقول له انا بصلي معاك وواثق ان ربنا هيتدخل في الامر. عشان كده الصلاه مهم جدا، الايمان كمان مطلوب جدا اختي نهال، لان بدون ايمان زي ما انا قلت في البدايه مش هيمكن يرضاه، والمرساة تكون مخفية. واخر حاجة يا أسيس جون، انا يعني معنى الصلاة، بس اجاوب للاخت نهال دي، الصلاة اعلان ضعفي البشري قدام الله، بقول يا رب انا لا حول لي ولا قوة لكن انا مستند على قوتك انت. الصلاة هي المدرسة والمكان اللي انا بتدرب فيه على سماع صوت ربنا ومعرفة مشيئة ربنا، وكمان بفحص نفسي ودينها في محضر الله.
1: جدا. طيب أسيس هنري، أنا بدي تابع بموضوع الصلاة هيك بعد في كم نقطة على قلبي هيك نشوف قديش يعني الصلاة ممكن يجي إبليس يقول لي دي موضوع ما تصليش من أجله، لأن ده موضوع كبير كتير، أو ربما أنت أخطأت جدا وما تصليش لأنه ما فيش مغفرة، ما فيش قبول إلى ما هنالك. تحضرني الحادثة اللي صارت بحسب صموئيل الأول الإصحاح 12، لما الشعب طلب لنفسه ملك ورفضوا الرب، قالوا له لصموئيل النبي نحن بدنا ملك، نريد ملك يسير أمامنا كسائر الشعوب. قالوا بس الرب يملك عليكم. قالوا بدنا ملك. غضب صموئيل، زعل صموئيل، قالوا الرب لا ما تزعل، لأنهم لم يرفضوك أنت بل إياي قد رفضوا. عين لهم ملك بس قل لهم قضاء الملك، الملك شو لازم، شو احتياجاته. قال لهم حيأكلكم وحيعمل وحيعمل وحيعمل، بدنا ملك. فتشوف كان يعني خطاياهم كانت متعمدة جدا. قال لهم صموئيل مش هلأ نحن بوقت الصيف، رح صلي وخلي الرب يرسل بروق ورعود. صلى نزل بروق ورعود، قال لهم حتى تعرفوا أنه أنتم أخطأتوا بحق الرب. خاف الشعب، وبحسب عدد يعني صموئيل الأول 12 وبحسب عدد 22 أو خلينا حتى أرى أوضح شوية بعدد 22 بقول أنه أو 21 حتى، قال لهم لا تحيدوا، عبدوا الرب بكل قلوبكم ولا تحيدوا لأن ذلك وراء الأباطيل التي لا تفيد ولا تنقذ لأنها باطلة، لأنه لا يترك الرب شعبه من أجل اسمه العظيم، لأنه قد شاء الرب أن يجعلكم له شعبا. وقالوا له طبعا صلي لأجلنا، وقال لهم وأما أنا فحاش لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم بل أعلمكم الطريق الصالح المستقيم. فالنتيجة أنه عملوا اللي ما بينعمل، بعد شو بيقولوا طب يلا صلينا، بيقولوا أنا عم صلي لكم والرب حيسمع لكم. تفضل، لأنه موضوع ده يعني أنت عم تصلي بموضوع خطير، وإزاي أنا حأتقدم إلى الله على موضوع أنا أخطأت إليه بهذا الشكل.
2: بص يا سيجون، الكتاب المقدس ورانا قصص في العهد القديم،
1: مدرسة ودروس
2: لناس أشرار،
1: نعم،
2: لكنهم صلوا واتضعوا. لما اتضعوا الرب
1: استجاب.
2: يعني يقول عن الملك أخاب مثلا، الملك أخاب كان الرب ده ملك شرير، وكان الرب يعني ناوي ان هو
1: يبيده
2: بيته ويهزمه في المعركه اللي داخلها، لكنه اتواضع وصل. فالرب قال لإيليا
1: مش رح اجيب الشر على دوره، الشر على دور ابنه رح اجيب،
2: علشان هو شفته تواضع ازاي
1: لبس مسوح وكذا ومشى بسكوت.
2: كذلك الملك منس ولما تضاء وفي
1: ضيقه
2: طلب الرب فاستجاب له.
1: لما تضايق وطلب الرب
2: تضايق. بص الرب قلبه حنين جدا، ما بيطيقش حتى لو كان هذا الشخص عارفه ان هو متعجرف لكن جه واتضع قدامه
1: بيعطيه فرصة،
2: يديله فرصة. بص عايز أقول حاجة وأجاوب للأخت نهال برضو.
1: نعم.

0: بالمناسبة الصلاة لا تغير مشيئة الله،
1: نعم
0: دي معروف، حاجة معروفة، لكنها تغير مشيئتي أنا لتتوافق مع مشيئة الله.
1: هو دائما مشيئته صالحة.
0: أيوة، تفهمك إن مشيئته صالحة، ودي لصالحك حتى لو بانت إنها
1: مش لصالحك.
0: مش لصالحك. خد بال حضرتك، أقول لك، وأنا برضو في مرض اختبارات يعني كنت بعدي بيها،
1: بمرض الكانسر الأخير.
0: بمرض الكانسر الأخير.
1: نعم.
0: كنت ببقى قاعد أفكر ويجي عليا هجوم من عدو الخير. فبعدين زوجتي ملاحظة فتقول لي مالك؟ أقول لها مش عارف، عدو الخير بيحاول إن هو
1: يفقدك سلامك،
0: يلهب قلبي وفكري وكده. طب هو رب عمل كده ليه؟
1: اوكي،
0: عمل كده ليه؟
1: يعني هل في ضرورة؟
0: تومية تقول لي ايه؟ تقول لي انا هسألك سؤال وتجاوب امام الله. قالت لي انت حياتك دلوقتي مع الرب وقربك ليه زي الاول قبل المرض؟ قلت لها لا، انا كنت يعني كل ما الاقي فرصه، كل ما الاقي فرصه
1: اقعد قدام الرب،
0: اقعد قدام الرب، هي تبقى شايفاني قاعد. واخد بالك ايه اللي ما انا كنت الخدمه واخداني والمشاكل والمشاغل والبتاع،
1: الخدمه الرعويه.
0: قال لي انت عارف بقى الرعايه.
1: yeah, yeah, yeah.
0: قال لي لا انا عايزك اقعد معاك.
1: نقعد مع بعض هيك.
0: أيوة.
1: ساعات طويله.
0: أيوة.
1: يطيب ساعات.
0: فلما فعلا انا شعرت بلذه وشعرت بامور أنا مرفوع مش زي الأول. واخد بالك؟ شفت أمور بيسمح بيها الله أنا بيبقى تهيالي إنها مش لصالحي، لكن هي لصالحي روحيا.
1: هو الرب يا أسيس بيدخلنا بالأتون مثل الفتية الثلاثة حتى يخلينا نشوف بوضوح الرابع اللي قال عنه نبوخذنصر مالي أرى رابع شبيه بابن الآلهة.
0: بالضبط.
1: أحيانا كثيرة ما بنشوفه إلا بالأتون.
0: شفت حزقيا الملك الرب يبعت أشعياء ويقول له وصي بيتك لأنك
1: تموت.
0: تموت. وبعدين يضير وشه للحيطة ويبكي
1: ويصلي.
0: إيه. يرجع أشعياء من الطريق، ما كانش وصل،
1: كان وصل إلى نص المدينة.
0: رجع قول له روح له أحسن، أنا مش قادر أشوف دموع، دموعنا غالي عليه، دموعنا غالي عليه، حولي عني عينيك
1: لأنهما قد غلبتاني.
0: اداله 15 سنة امتداد. إيه يا رب أنت بترجع في كلامك؟ لا، الله ما يرجعش في كلام،
1: بس كله في حسبانه.
0: لكن الله يغير معاملاته، خلي بالك. لا يغير مشيئته، لكن يغير معاملاته.
1: ما هو بيقول كده بحسب لاويين 26، ان رجعتم الي، بس اذا لم ترجعوا الي ازيد على تاديبكم 7 أضعاف.
0: بالزبط.
1: بس اذا رجعتوا الي انا ساعتها برجع اليكم.
0: أيوة، يقول يبقى الصلاة لا تغير مشيئة الله، لكن تغير معاملته معي. واخد بالك؟ وتغير مشيئتي أنا لتتوافق مع مشيئته هو، والأراضي مبسوط وفرحان.
1: آمين آمين. ربنا يباركك. الاختبارات يا حبيبي حقيقة ما بتخلص، حقيقة ما منشوف الرب بوضوح إلا في الأتون، في أتون التجارب والضيقات.
0: مزبوط.
1: ولما طرح نبوخذنصر الفتية الثلاثة، المؤمنين كانوا شباب ومتمسكين بالرب وما سجدوا لتمثال الذهب اللي عملوا لبناه أو صنعوا نبوخذنصر الملك، كان ملك ملوك، قالوا إذا ما بتسجدوا بدي أطرحكم في أتون النار المحمى 7 أضعاف. قالوا له ليكن معلوما عندك مش رح نسجد، إذا عنا إله قادر ينجينا، إذا ما أنقذنا مش رح نسجد. خلاص. ودخلوا في الأتون.

0: اتحجب الملك لما شافهم عم يتمشوا محلولين يعني بدون الربط، ومعهم شخص رابع، جاء المسيح له كل المجد قبل ما يخلق، قبل ما يولد من العذراء مريم المطوبة كان يظهر المسيح بتجليات خاصة. وقف عن كرسته قام، ما لي أرى، أليس مش قال له مش طرحنا ثلاث أشخاص، ما لي أرى رابع شبيه بابن الآلهة؟ طلعن وسجد لهن. الله لما بيسمح بضيقة يا أحبائي يا مؤمنين يا مؤمنات، مش لأنه معناته أنه هو يعني زي ما تقول ما بيحبك، لا، هو بيحب يزيد عظمتك ومجدك في الرب ويتمجد فيك. حزقية لما مرض أتت كل الملوك اللي حواليه أو الهدايا، بعثوا له هدايا وأكرموه وزاح صيته أنه الرب شفاه، كان موت محتم. تمجد ولا ما تمجد؟ الضيقات اللي بنمرق فيها كمؤمنين ومؤمنات إنما هي أيضا لمجد الرب ولتمجيدنا أيضا به، له الكرامة وله كل المجد. أسيس فرج الرب يباركك. بدنا نتابع إذن محبة الله، المرساة الثالثة محبة الله. يعني اللي قال لك ليش قبل ما نبتدي بس حط لك نقطة صغيرة، إذا عندنا نحن كم مرساة لازم نحط؟ عادة بيحطوا أربع مراسي على كل جهة واحدة، مش كده؟ أربع مراسي عادة. أنا مش بحار، بس بتصور بيحطوا أربع مراسي مش كده؟
1: هو في
0: المقدمة بيحطوا واحدة؟
1: في أعمال 27
0: يس
1: قال إن هم مدوا أربع مراسي من مؤخرة السفينة.
0: إيه، لأنه يعني لأنه كانت الأمواج عم تضربها وهي كانت علقانة بين بحرين، بين شطين يعني، أو خليجين، خليج خلينا نسميها. طيب فإذا جيت رميت مرسات أو اثنين مش رح تنفعك إلا ما ترمي الكل، لما تقول حالي هاجي، مش كده يا أسيس؟
2: طبعا
0: تفضل.
2: يمكن طبعا المحبة حد الأسيس في الكتاب هي محبة ذات وجهين، يعني محبتي لله ومحبتي لإخواتي. لو أنا بحب الله أكيد هيبان أن أنا بحب إخواتي، لو أنا مش قادر أقبل إخواتي معناته أشك في محبتي لله. فالمرساة الثالثة هي المحبة، إزاي يكون لي علاقة وأنا بحب ربنا من كل قلبي من كل نفسي من كل فكري. وأفتكر في القصة دي الابن الضال لما رجع لأبوه والأب أعلن حبه وقال ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. يعني المحبة في الكتاب المقدس واضحة جدا في اللي عمله الرب يسوع المسيح على الصليب. يعني لو أنا مثلا بتكلم في رسالة يوحنا لما قال كده بولس، على فكرة رسالة يوحنا الثالثة دي حوالي 210 كلمة، يعني أصغر سفر في الكتاب المقدس في العهد الجديد، بيقول الشيخ إلى غيس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة. أنا فرحت جدا إذ حضر إخوة وشاهدوا بالحق الذي فيك كما أنك تسلك بالحق. ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون في الحق. هو عايز يقول له زي ما صحتك البدنية كويسة، زي ما صحتك الروحية سوري كويسة، أنا كمان عايز صحتك البدنية. الصحة الروحية كل ما كانت كويسة كل ما كانت الصحة البدنية تتمتع بشيء من الراحة والاسترخاء. عشان كده لما يكون في حب وفي علاقة بين ما بين الله، علاقة قوية بالمحبة، وأنا مصدق إن الله حبني، أحبني زي ما أنا، سواء أنا ضعيف ربنا محبته ثابتة، لو أنا قوي ربنا مش محبته بتزيد لي، هي نفس المحبة وأنا قوي ولا ضعيف. وكتر حب لربنا هو اللي بيمنعني ان انا ازعل ربنا واغلط. وكمان يمكن انا ارجع شوية موضوع الصلاة قبل موضوع المحبة. داود لما في مزمور 142 قال آية انا دايما اقولها للشباب، اخرج من الحبس نفسي، اخرج من الحبس نفسي. قبل فترة كنت بتكلم مع الشباب اللي بيدرسوا هنا والدكاترة والناس اللي في الكنيسة عندنا، ولقينا انه تقريبا في اكتر من 25 نوع مرض نفسي. الامراض دي مشكلة، مشاكل اكتر من 25 مشكلة نفسية، ال- ال- ال- ال- الشعور بالذنب، الاكتئاب، التدهور الاخلاقي، قلة النوم، الاكل الكتير، الشعور بالقلق، صغر النفس، الخوف، الضعف، الظلم، شعوري بالاضطهاد، شعوري بالألم، شعوري بالحزن، شعوري بالغضب، شعوري بالوحدة، شعوري بالفشل، شعوري بالخطأ، شعوري بالتعب، بالغيرة، بالعجز، بالرفض، بالدنيا، كل دي مشاكل نفسية.

0: مفيش شيء يقدر يخلصني من المشاكل النفسية دي غير المرستين الأولانيين والتانيين. المرسى الأولى يكون عندي إيمان، المرسى التانية يكون عندي صلاة، المرسى التالتة يكون عندي محبة. عشان كده أنا لما بصلي ده الملاذ الآمن اللي أنا بلجأه لربنا. الصلاة هي لغة الحب. لو انا بحب ربنا هقدر اركع واصلي، لو انا بحب ربنا هيكون لي شركه معاه. الصلاه هي تنفس، هي تنفس للمؤمن. دليل على ان انا بحب ربنا في سفر الاعمال لما شاول اتغير وراح له حنانيه اتقال عنه هوذا يصلي. اول علامه اتقالت عن شاول بعد تغييره هوذا يصلي، والرب يسوع المسيح اتقال عنه اما انا فصلاه. هو كان بيحب الصلاه لانه في علاقه وحب غير عادي بينه وما بين الله الآب. فالإيمان والصلاة والمحبة دول ما نقدرش نفصل عن بعض، ما نقدرش نفصل حاجة. لو أنا بحب ربنا هقدر أصلي، ولو أنا بعرف أصلي إيماني هيزيد. عشان كده قال مرة أحدهم إن الصلاة هي سلاح بيستخدمه كل الأتقياء على مر العصور. يقول مزمور 22 إليك صرخوا فنجوا، عليك اتكلوا فلم يغزوا. في كل عصر، كل عصر الصلاة مهمة جدا، والصلاة بتولد جوايا حب غير عادي لربنا. عشان كده الرب يسوع بيتعامل في الصلاة معاملة فردية، بيقول لك متى صليت ادخل الى مخدعك واغلق بابك. دي علاقة حب بين ما بينه لوحده. لما تصلي ادخل، ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نية. ويحضرنا ودول لا تكونوا كالمرائين الذين يصلون في زوايا الشوارع. لا، ربنا في علاقة الحب دي علاقة فردية، هو بيحبني وأنا بحبه. وكأني لو أنا لوحدي بس في العالم كان الرب يسوع المسيح هيموت لأجلي. أنا لما بصلي بعلن عن محبتي لربنا، بقول يا رب أنا بحبك لأن أنت حبيتني أولا. الكتاب المقدس اتكلم، ما أروع الآيات اللي اتكلمت عن محبة الله لينا. وأشهر آية في يوحنا 3:16 لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة. وانظروا أي حب أعظم من هذا. مفيش حب أعظم من كده، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبه. لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. مفيش حب أروع من كده. الله أحبنا وبين محبته على الصليب لأجلنا. أنا دوري كمؤمن الله يكون الأول في حياتي. لما أحب ربنا أحب من كل قلبي فعلا، أحب من كل نفسي فعلا، ما أحبش حد أكتر منه، ما أحبش حد غيره. لما محبة الله تتولد فيا بالروح القدس هقدر أحب الآخرين وهقدر أكمل وهقدر أواجه التحديات. لو أنا في علاقة حب بيني ما بين الله اللي هي إيه؟ علاقة الأب بابنه. هو أبويا، مش ممكن ابدا هيضرني ومش ممكن ابدا هيسيبني. مهما غلطت مهما عملت هو هيمد ايده ويمسكني ويرجعني تاني للطريق. ده الحب، ودي المرساه الحقيقي اللي بتعزي النفس. ثق تماما يا كل مجروح، يا كل ضعيف، يا كل واحد حاسس انك شعر بالنقص او الناس نبذوك او انت مالكش قيمه او بتعاني من صراع مع نفسك. ثق ان ربنا بيحبك، ثق في ده تماما. هو ده اللي هيعالج نفسك. دي المرساة الحقيقية ان ربنا بيحبك.
1: امين، ربي باكك. طيب اسيس، انا هقرا قراءة حتى توضح شوية فكرة موضوع انه محبة الله. بحسب سفر النشيد الانشاد بيقول المحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهاوية، لهيبها لهيب نار لذا الرب، سيول كثيرة، مياه كثيرة لا تطفئ المحبة، إلى ما هنالك. بس بالعهد الجديد بخبرنا الوحي برسالة يوحنا الحبيب، وطبعا المسيح قال إنه هو بحبنا، ليس لأحد حب أعظم من هذا، يعني أن يضع طبعا أحد نفسه لأجل أحبائه. فثقتي بكلام المسيح والكتاب المقدس دون هذه الأمور بتخليني ثابت حتى لو أنه وصلت إلى الموت. يعني ما في مؤمنين ماتوا، يعني معقول نحن ما يشي وقت بدنا نموت، بس حتى نحن في موتنا عندنا ثقة. ورسالة يوحنا الحبيب وضحها هيك بطريقة حلوة بحسب يوحنا الأولى الإصحاح الرابع، بيقول بعدد 17 أو 16 حتى تكون أوضح، بيقول ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا، الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. بهذا تكملت المحبة فيه.

0: أن يكون لنا ثقة في يوم الدين، لأنه كما هو في هذا العالم هكذا نحن. أعطانا أن نكون بذات الكيفية، بذات البر اللي كان فيه، أعطانا بره وعايشين نحن مبررين. وكيف عاش في المسيح في العالم، نحن سنعيش في العالم كما سلك ذلك، هكذا نسلك نحن أيضا، شيء طبيعي. بعدين بيقول لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب، وأما من خاف فلم يتكمل في المحبة. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. تفضل.
1: أكيد مهم جدا، حتى أن في رسالة يهوذا وآية 21 يقول احفظوا أنفسكم في محبة الله.
0: حفظ النفس في المحبة الإلهية.
1: أنا لما بحفظ نفسي يعني أنا دايما فاكر محبته لي، وأي حاجة بيعملها لي أدم بيحبني بقبلها، لأنه بيعملش حاجة ضدي أو مش لمصلحتي.
0: أو فينا نقول أنه خليك فاكر أنه أنت محفوظ في محبة الله. أحفظ keep yourself، أحفظ نفسك، خليك أنت مفتكر أنك أنت هناك محفوظ في المحبة.
1: يعني محبة الله دي عجيبة جدا. يعني بيقول عنها كده في رومية 8:35، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة، ضيق، اضطهاد، جوع، عرض، خطر، سيف، يعني تجارب بتقابلنا فيها كل دي، محدش يقدر من الحاجات دي كلها يفصلني عن محبته. ويقول في عدد 38 و39 من رومية 8، فإن متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة المسيح يسوع ربنا. شوف أمور صعبة جدا بتبان في إنها مش حلوة.
0: لما بوليكارب تلميذ يوحنا الحبيب كان من أعظم القديسين في ذلك العصر، وكان طبعا يعلم تلاميذه ويربح نفوس، فصار في اضطهاد على الكنيسة في زمن بوليكارب بشكل قوي، وطبعا خبأوا التلاميذ حتى لا يقتل، لكن لما صار في خيانات حدا دل عليه فتح الباب للجنود الرومان، فتح لهم رحب فيهم دخلهم قال لهم تفضلوا بتحبوا تاكلوا طعامهم اطعمهم، وقال لهم بس اذا في مجال اني ادخل وصلي. دخل صلى، عم يسمعوا طبعا هم، صلى للي جايين يمسكوه، صلى لكل الكنيسه، صلى وسلم نفسه، وقف قدام الوالي والحكام قالوا له ارحم شايبتك، هو كبير بالعمر كان كثير، انكر المسيح. قال له مش هانكر، هو ولا مره تركني، ازاي انا حسيبه دلوقتي؟ مش ممكن. فلما حطوه قالوا له نار، قال له النار نار بس مش هاترك المسيح. ده ثبات حلو. فلما جربوا يثبتوه على الخشبة ويولعوا النار، بيقول له للوالي أو الحاكم، بيقول له ما تثبتونيش، أنا واثق أنه المسيح هو حيعطيني قوة اثبت على الخشبة تأحترق. تصور. أنا مش هأهرب. تصور ثقة في وسط الأتون، في وسط النار. ليه؟ مثل ما قال بولس الرسول، لأني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم.
1: في محبته كمان يا سيس جون، في سقطتنا بيسندنا ويقومنا. يعني بطرس كان عامل مغوار يعني وشجاع، ويقول له أنا مستعد أن أنا أموت
0: لأجلك.
1: لأجلك بعدين
0: موت معك قال له.
1: كان أول واحد
0: أول واحد
1: تابعه من بعيد وبعدين

0: افكاره واخد بالك. ومع هذا يوحنا 21 الرب يروح له على بحيرة جنسارت ويبدأ يتكلم معاه.
1: شدده من جديد.
0: ويشده. يقول له أتحبني يا بطرس؟
1: يا سمعان بن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء جميعا؟ قال له نعم يا رب.
0: أنت بتحبني؟ شوف أنا بحبك قد إيه يا بطرس. يعني
1: مش شايل لك مش شايل لك إياها.
0: لا.
1: إياها.
0: لا. أنا جاي علشان أرجعك تاني لوضعك.
1: أردل لك الكرامة.
0: وتبقى خادم. يعني أنا تهيألي بطرس كان فاقد الأمل في هذا الموضوع نهائيا إنه هو يبقى
1: مخجول، نكر المسيح
0: وخلاص
1: وشتم ولعن وقال إني لست أعرف هذا الرجل.
0: هل نرجع بقى للشبكة والقارب
1: وخلاص
0: والسمك.
1: نرجع صيادي سمك. قالوا لا لا لا لا الرب يباركك. طيب أسيس فرج آخر نقطة سريعة اللي هي الرجاء. أنا عندي طبعا نقاط حلوة حطيتها آيات يعني آيات. تيتوس 2:13 بيقول منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. عبرانيين 3:6 وأما المسيح فكابن على بيته وبيته نحن، أي الكنيسة جسد المسيح عروس المسيح، وبيته نحن إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة، هذه ثقة إلى النهاية. عبرانيين 10:23 لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعد الله هو أمين. بطرس الأولى 3:15 بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. شو هالرجاء اللي فيكم؟ يوحنا الأولى 3:3 وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. كولوسي 1:5 من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل. إلى ما هنالك، يعني الكتاب مليء جدا بالرجاء. وكما قرأنا في البداية حضرة الأسيس قرأنا أنه الرجاء الذي هو المسيح الذي دخل كسابق لأجلنا إلى ما وراء الحجاب. فالرجاء موجود بكل النواحي. تفضل يا محبوب.
2: طبعا أنا بضحك على أسيس لأنه لو الناس في الكنيسة عندنا حاضرين يضحكوا، لأنه طبعا أنا زوجتي اسمها رجاء وهي قاعدة وسمعانا فعمالة تسمع اسمها يتكرر، وأنا بقول لها دايما وتطمئن لأنه يوجد رجاء. دايما بقول وتطمئن، دايما الإنسان بيطمن لأنه رجاء وثقته في الله. إذا أنا عندي رجاء أنا مطمئن، زي ما حضراتكم تكلمتوا أن المحبة تطرح الخوف إلى خارج. فأي إنسان الآن وأي إنسان دايما حاسس بالذنب وحاسس بالإحباط وحاسس أنه مش قادر، لما المحبة تدخل قلبه محبته لربنا بتلاقي الشعور ده يروح لوحدي. عشان كده الرجاء هو اللي بيديني سلام. إيه هو الرجاء اللي هو المرساة الرابعة ده؟ الرجاء ده في المرساة الرابعة انه انا باصص للسماء والمرساة مش نازلة لتحت في عمق البحر، لكن لا ده المرساة جايبة عمق السماء، جايبة قدس الاقداس، ومين اللي ماسك السلسلة من فوق؟ هو الرب. هو الرب اللي ماسكها وهو الرب اللي ماسك بايدي. عشان كده ده رجائي، رجائي انه المؤمن لا يهلك ابدا، رجائي انه انا مهما ضل وما ابعد عن ربنا هو ليه طرق يرجعني، وهو ليه طرق كتيرة جدا يضيق عليا ويجيبني. رجائي انه انا في وسط الالم والاحباط والاضطهاد واتعاب الخدمه واتعاب الجسد والامراض انا ثقتي انه هو رافعني. ده الرجاء. عشان كده الرجاء بيودي السفينة ناحية المرفأ، ناحية الملكوت. ده النهاية بقى، ده نهاية الرحلة. هو الرجاء انه هو ضامن سلامة الوصول. الرجاء انه مهما يحصل حواليا زوابع زلال whatever اي شيء يحصل، انا كابن للرب ليا رجاء ثابت في المسيح. عشان كده في سفر ايوب بيقول انه الفاجر ليس له رجاء، لأنه ما هو رجاء الفجر عندما يقطع، عندما يسلب الله نفسه.

0: أفيسمع الله صراخه إذا جاء عليه ضيق أم يتلذذ بالقدير؟ هد يضع الله كل حين؟ أي شخص بعيد عن الله ليس له رجاء. خلاص أنا إذا أنا خاطئ وبعيد عن ربنا أنا مفيش أمل في مستقبلي، لكن الرجاء بيأتي في اللحظة اللي أنا بسلم فيها حياتي للرب يسوع. عشان كده بولس بيختم رسالة روميا وبيقول وليملأ إله الرجاء، وليملأ إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس. الرجاء المنظور يا حضرة القسيس، لو احنا رجائنا في العالم والممتلكات والوظائف والهجرة والعلاقات، لو احنا رجائنا في الأشياء المنظورة كلها سوف تفنى، لكن احنا رجائنا رجاء غير منظور، لأن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره إنسان كيف يرجوه أيضا. عشان كده رجائنا في اللي عمله الرب يسوع المسيح لكل المجد على الصليب لأجلنا. أنا بدوري كمؤمن وقبطان السفينة بتاع حياتي لازم ألاحظ التغيرات اللي بتحصل حولي، أكون واخد بالي. لما القبطان بيلاقي في رياح هبت عليه بيهدي، بينزل المرساة، بيهدي، بيحافظ على السفينة. مرات كتيرة جدا احنا لما بنلاقي عاصف جاي علينا احنا بنهرب من ربنا، لكن لا، ربنا عايزنا نلجأ اليه. لما تهيج علينا عواصف واتعاب وامراض، ربنا بيقول لك انت ربان السفينة، انت القائد لسفينة حياتك. لما تهب عليك الرياح تعمل ايه؟ اطلب من ربنا حكمة، اقول له يا رب اديني ان انا اميز، اديني ان انا اصهر، اديني ان انا انتبه، اديني ان انا ارصد الرياح، ارصد الامواج، الغيوم يا رب، الشك اللي بيحصل، اديني ان انا اقرب منك لما العواصف تهيج علي. ده ربنا عايزه، مهم جدا ان انا اعمل كده. لما الظلام يشتد اعمل ايه؟ القي المرساة، ارفع الصلاة، اقول له يا رب اعن ضعف ايماني، اتمسك بربنا اكتر. لما الامواج تزيد علي اركع واصلي، لما الحياة تضطرب حواليا اقول له يا رب وجه نظري اليك. ده الرجاء اللي احنا عايشين عليه، قول له يا رب اديني حكمة واملى قلبي بالرجاء، ان انا اؤمن ان انت اله الحي الموجود معايا، ما بتسيبنيش، انت وعدت انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر.
1: امين. الرب يبارك كاسيسة. بعد ان 6 دقائق وبالحقيقه هو 5 دقائق لانه بنختم بالاخير بالنهايه تبع البرنامج بسرعه. ما احلى لحظه الوصول. السفينه بتبقى تبحر الى ان تصل الى المرفأ،
2: ده الأمل.
1: فنحن كمان عندنا رجاء ان نصل الى مرفأ الابديه بسلام في المسيح يسوع.
2: أكيد.
1: تفضل.
2: بيعجبني آية وردت في عبرانيين 6:18-19، بيقول لنتمسك بالرجاء الموضوع أمامنا الذي لنا كمرساة. شوف مرساة، الذي لنا كمرساة للنفس مؤتمنة
1: وثابتة
2: تدخل إلى مداخل الحجال
1: حيث يسوع دخلك سابقا لأجلنا.
2: يعني المرساة دي ثابتة وضمن لنا الوصول لغاية داخل الأمجاد.
1: حنوصل، يعني حنوصل بنعمة المسيح.
2: هذا هو.
1: وحننسى رحلة الألم والأتعاب، وحتتكحل أعيننا برؤية المسيح.
2: هللويا. يعني مهم جدا أن يكون في قلب المؤمن رجاء. بص، يمكن أنت مش شايف قدامك حاجة كويسة، أو مش شايف الأمور بتتحسن،
1: رحلة ضبابية
2: وكله من سيء لأسوأ لأسوأ لأسوأ. تخافش، نزل مرساة الرجاء وما تخافش. هتوصل. عجبنا إبراهيم، الرب مديله وعد، خلاص انت بإسحاق يكون لك
1: نسل.
2: عدى 75 وعدى 80 وعدى 90 وعدى، خلاص بقى مفيش رجاء. مش كده؟ مفيش رجاء. طب يبص لسارة
1: واستودعها مات، ممات،
2: اهدى بقى.

0: في رجاء ده؟ لا ما فيش رجاء. لكن شوف اسمع يقول ايه عن ابراهيم في رمية 4:18، فهو على خلاف الرجاء
1: آمن،
0: آمن على الرجاء. يعني ايه خلاف الرجاء؟
1: بعكس انه في ما فيش رجاء، لكن آمن انه في رجاء.
0: أيوة.
1: وكان عنده رجاء.
0: كل الامور ماشيه بالعكس، عايز يقول كل الامور ماشيه بالعكس، لكن هو امن على الرجاء.
1: هللويا.
0: ايه الرجاء؟ ان الرب مديله
1: دي زبده الحلقه، يعني كل شيء بالعكس، بس امن وهيبقى رجائي وايماني ثابت في المسيح.
0: هللويا،
1: مجدا للرب. امين. اشكرك جدا اسيس. ناخذ التعليق الاخير من الاخ الاسيس فرج. اسيس فرج حضرتك بس تعطينا التعليق الاخير لو سمحت، وإذا عجلت بنعطي فرصة سريعة للأسيس هنري. تفضل.
2: ربنا يبارك على الأسيس. أنا بقول إحنا دورنا في الحياة وعايشين فقط لنحب ربنا وننتصق به. لما تصل السفينة إلى المرفأ،
1: أسيس ما فيش صورة. أسيس فرج حط لنا صورتك على الزوم، يبدو أنه اختفت الصورة.
2: لا كده الصورة واضحة.
1: يلا أهلا وسهلا فيك.
2: عندما تصل السفينة فعلا للمرفأ، دي أعظم تعزية. الإيمان اللي تكلمنا عنه هناك مش هيبقى إيمان، لأنه هيبقى حقيقة خلاص. والصلاة بتبقى شركة مع ربنا، والمحبة تتحول لفرح كامل، والرجاء يبقى امتلاك. بقى احنا خلصنا، مفيش حاجة تبقى اسمها رجاء، لأنه كل حاجة هنشوفها بالعين. لكن اللي هيدوم في السماء هو المحبة. الإيمان والرجاء والمحبة، وأعظمهن المحبة. أنا بقول لكل اللي سمعنا النهاردة، لكل حد تعبان فعلا ومضطرب، وكلنا مش بس احنا بنكلم إخواتي المشاهدين، أنا بقول الكلام ده لنفسي. في كل مرة أحس أنه نفسي مضطربة وحزينة وتعبانة، أنا برمي نفسي على ربنا، بقول يا رب ماليش غيرك، أنت الطريق والحق والحياة. الرب يسوع المسيح الوحيد هو اللي شاعر بيك وعارف ألامك، وهو اللي يقدر يطلعك من كل مشكلة أنت واقع فيها، وإله كل المجد. آمين.
1: آمين. ربي يباركك أحبائي. بشكر رب. وقت الحلقة تقريبا خلص. شكرا حضرة الأسيس فرج حنا، خادم راعي الكنيسة الأسقفية العربية بملبون. بشكر رب من أجلك حضرة الأسيس، والحمد لله على سلامتك.
0: وبشكر
1: رب، ورب يكمل معك.
0: آمين.
1: براحة البال للنهاية، لكن طلعت نزلت ورجاء، في رجاء.
0: آمين.
1: ربي يكمل معك راعي الكنيسة المعمدانية في كامبل تاون بسيدني أستراليا. ربي يحفظك أسيس هنري عازر. أحبائي طبعا بصلي بكل قلبي أنه نكون نحن مستعدين للحظة الوصول. يمكن يجي الرب اليوم ونوصل إلى مرفأ الأبدية. نشطت خلاص، شططنا، ونقدر نقول مثل ما قال بولس الرسول بثقة، قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حافظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي الرب الديان العادل، ليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. فينا نقول هالكلمة هيدي؟ كونوا جاهزين، خلينا نمشي بهيدي سفينة الحياة، في رحلة الحياة. رب معنا، نخدم، نجاهد الجهاد الحسن، نكمل السعي، نفرح قلب الرب، ونوقف قدام الرب، نقف قدامه بلا لوم في المحبة. له الكرامة وله كل المجد. أحبائي طبعا قبل ما أسلم يعني ننهي الحلقة، من كل قلبي بصلي إذا في شخص مش متأكد أنه طالع على السماء. يعني في ناس بيقولون كيف أنتم متأكدين؟ نحن مش لأنه تأكدنا من نفوسنا، لأنه عندنا الروح القدس الذي يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله كما يقول الكتاب، وعندنا الشهادة ثابتة فينا كما يقول الكتاب. فإذا بتقبل المسيح بحل فيك الروح القدس، الروح القدس نفسه يشهد لشخص لروحك إنك أنت ابن الرب، رومي 8:16. فمن أجل ذلك ما فيك تعرف إذا أنت مخلص إلا ما لم تقبل المسيح والروح القدس يحل فيك. قل له يا رب ارحمني، اغفر خطاياي بدم ذبيحتك، ذبيحة المسيح لغفران الخطايا، كفارة عني وعنك. اسكن فيي بروحك الطاهر القدوس، واعطيني يا رب نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، إله واحد في جوهره طبعا مثلث أقانيم، له الكرامة وله كل المجد إلى أبد الآبدين. آمين. إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة. إن تأنى المسيح في مجيئه، الرب معكم.

0: اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في تقاطق كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحبا لمسي.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

هللويا. بتسبيح الرب ينطق فمي وليبارك كل بشر اسمه القدوس الى الدهر والابد امين. هللويا. خلونا نقرا مزمور 118 في بدايه اجتماعنا. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. ليقل إسرائيل إن إلى الأبد رحمته. ليقل بيت هارون إن إلى الأبد رحمته. ليقل متقوا الرب إن إلى الأبد رحمته. من الضيق دعوت الرب فأجابني من الرحم. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بأعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دحرتني دحورا لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصا. صوت ترنم وخلاص في خيام الصديقين. يمين الرب صانعة ببأس، يمين الرب مرتفعة، يمين الرب صانعة ببأس.

بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر أدخل فيها وأحمد الرب. هذا الباب للرب الصديقون يدخلون فيه. أحمدك لأنك استجبت لي وصرت لي خلاصا. الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح فيه. آه يا رب خلص، آه يا رب أنقذ. مبارك الآتي باسم الرب. باركناكم من بيت الرب. الرب هو الله وقد أنار لنا. أوثقوا الذبيحة بربط إلى قرون المذبح. إلهي أنت فأحمدك، إلهي فأرفعك. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. بنحمدك بنرفعك بنعليك بنبارك اسمك. هاليلويا. الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية. نشكرك، نشكرك لأنك أنت رأس الزاوية. أنت رأسنا، أنت مليكنا، أنت سيدنا. ليس مثلك في كل الأرض ولا مثل أعمالك، إذ جعلت جلالك فوق السماوات. من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا. هاليلويا هاليلويا. نشكرك أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض، إذ جعلت جلالك فوق السماوات. ما أمجد اسمك في كل الأرض، ما أمجد اسمك في كل الأرض. اجتمعنا باسمك وتحت رياستك، وانت موجود وحاضر في وسطنا. وما دام الملك في مجلسه أفاح ناردين رائحته. تعال فوح يا رب برائحة المسيح الزكية علينا. ليكن هذا المحضر يا رب مليء من رائحتك المقدسة، من حضورك المقدس، من روحك القدوس. هاليلويا.

ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.

امتلي بالفرح والنصرة في محض الرب. امتلي النهاردة بتسبيح رب وتمجيده لأنه مستحق. أنا جاي بشكرك وعظم اسمك القدوس. أشكرك لأنك بتبدل كل رماد بجمال. أشكرك لأنك تعطي دهن فرح وداء النوح ورداء تسبيح أوضع عن الروح اليائسة. اعلن كده في محضر رب أنه الريح لو شديدة لو صعبة رب يجي بسلطان ويسود يقول كلمة للبحر الهايج يبكم. يقول كلمة لكل ريح عالية النهاردة يصير هدوء عظيم. صدق كده أنه أنت بتعبد إله قدير ليس مثله في كل الأرض. ليه الكلمة الأولى والأخيرة؟ كل حد النهاردة جاي وتعبان من أمر معين، كل حد جاي النهاردة حطت أمور كده فيها تحدي بين إذن الرب. صدق كده أن الرب جاي يقول كلمة لأن هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة. صدق كده في كل تحدي قدامك وكل حاجة جاي شايلها ومؤلماك ومتقلاك وحنية نفسك في هذا المساء أنه في سيد يقول كلمة يغير، يقول كلمة يبدل، يقول كلمة يخلق. لو أمورك محتاجة حاجة جديدة تتخلق مش موجودة، يصنع طريق مش موجود، يفتح لك سكة مش موجودة، يسن لك قانون مش موجود، ده إلهنا، ده إلهنا، ده إلهنا. تعال النهاردة أعبد الرب فرح وانت مصدق فيه. أعبد الرب فرح النهاردة وانت رفع عينك بكل إيمان شايف إلهك ليه السلطان. مش كلام بنرنمه، مش كلمات بنقولها بننشدها في لحن عزف جميل، لكن ده إيماننا، إيماننا إنه ليه الكلمة الأولى والأخيرة اللي لا يعصر عليه أمر. ده إيماننا. اعلن إيمانك في محضر الرب، اعلن إيمانك في محضر الرب. قول أنا مصدق، أنا مصدق. تقول كلمة على كل تحدي، أنا مصدق. تدهشني بحلول

السماوية. كل حد النهاردة منتظر حل من الرب، منتظر كلمة من الرب. سمع نفسك، سمع نفسك وقول بصوت عالي كده واعلن إيمانك وانت في محضر الرب، انت هتدهشني بأمور جديدة سماوية باسم الرب يسوع. اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع.

0: بارك اسم الرب. هللويا. امين. مجدا للرب.
1: سيس عزت شخص غالي جدا وبتربطنا علاقة قوية جدا حتى من أيام بابا الأسيس. بابا كان بيرعى كنيسة الرسولية في الشرابية والأسيس عزت كان بيرعى كنيسة الإنجليزية في الشرابية اللي بيننا شارع فكنا جيران يعني، وكان في صداقة قوية جدا ما بين بابا

0: والقسيس والقسيس عزت وامتدت. انا مصدق ان رب يستخدمه ببركه في وسطينا النهارده، وبنرحب بيه لاول مره في الكنيسه ومش اخر مره باسم الرب يسوع. رب يبارك
1: باسم يسوع. مساء الخير والبركه عليكم جميعا. الصوت واصل للكل؟ يا رب يكون الصوت واصل. اعتقد الصوت واصل للكل. اولا انا اللي فرحان جدا اكون موجود معاكم، أقول الصدق في المسيح، لأن كانت بتربطني بالراحل الغالي القسيس إيميل علاقة قوية جدا. أنا جيت للشربية سنة 92، فهو كان طبعا أنا لأن كنت بخدم قبل الشربية، كنت بخدم في صدفة أسيوط، وبعدين جيت للشربية كان القسيس إيميل موجود في الكنيسة وهو اللي حضر حفل تنصيبي، وكنا على علاقة قوية جدا طول السنين لغاية لما بعد كده رحت مصر الجديدة. فقد إيه فرحان النهاردة بأمانة إن أكون موجود هنا في الكنيسة، وكان من زمان لينا وعد إن أنا أكون هنا مع بالأمانة بقول من قلبي الحبيب القسيس يسام وسلوى، العيلة الغالية جدا. ورفيق أنا مبسوط يا رفيق أشوفك النهاردة بجد، صدقوني بجد قد إيه فرحان. الشجرة المثمرة اللي تشربوا الإيمان، تشربوا الإيمان، فنشكر ربنا. ده بيورينا يا حبايب بركة العيلة، صدقوني بركة العيلة. وكتير أقول ولادنا هيطلعوا زي ما احنا عايشين مش زي ما احنا عايزين، خليوا فاكرين زي ما احنا عايشين مش زي ما احنا عايزين. يا ما بنبقى عايزين لهم حاجات كتيرة جدا، لكن أقول الصدق في المسيح لكل اللي هنا، ولادنا لما بيشوفونا بنصلي ويشوفونا راكعين على ركبينا قدام الرب ويشوفونا بناخد خلوتنا مظبوط، هم هيتشربوا ده من غير ما نقول لهم، صدقوني من غير ما نقول لهم. كتير بقول في مصر يا قسيس يسام، لأن بشوف عائلات الأيام دي يجيب ولاده بالعربية كده يرميهم مدارس أحد ويمشي، أقول كل عيلة بتجيب ولادها ترميها في مدارس أحد وتمشوا ولادهم مش هيستمروا، لكن اللي يشوفوا والدهم في الكنيسة وبيصلوا وهم قدوة قدامهم هيتشربوا ده. مش عايز أطول كتير، ربنا يحفظنا، ربنا يحفظ بيوتكم، ربنا يحفظ ولادكم. انتوا جايين هنا عشان الأولاد، أعتقد معظم اللي جاي هنا لو سألتوا جاي ليه عشان الأولاد رقم واحد، صح؟ بس ما جئنا لأمريكا بس عشان الولاد ما يعملش حاجة، صدقوني ما يعمل حاجة. ما جئنا لأمريكا عشان الولاد بس هيضيعهم، لكن الله يدينا نعمة عشان نكون قدوة قدامهم وبركة ليهم وعايشين الإيمان. مش عايز أطول، تعالوا كده قبل ما نسمع الكلمة نرفع قلبنا، وانت قاعد ارفع قلبك قدام الله في الصلاة. ممكن أترجاكوا كل واحدة وكل واحد طلبتين صغيرين، قولوا يا رب كلمني، قولوا يا رب إد عبدك كلمة. الرب يشهد معتمد تماما على الروح القدس، وجملة واحدة بالروح القدس أثق إنها تغير كتير، وكلام كتير من غير الروح القدس ولا يعمل حاجة. سيدنا الرب جايين نسجد أمامك يا رب ونقول لك كلمنا كلنا بكلمة الحياة، كلمة بالروح القدس توصل لكل قلب فينا يا رب وتغير كل قلب فينا. جايين عشان إحنا بنحبك، وجايين عشان نقول محتاجين لك ومحتاجين لسندة إيدك، وجاي أتضرع إليك يا رب أنت اللي ترد على أسئلة كل واحد موجود وسطينا وحيران، أنت اللي تدي لمسة شفاء لكل واحد فينا جاي ومريض تعبان، أنت اللي تضمت كل جرح غائر قديم، أنت اللي تقدر تشفي كل المشاعر. أصلي من كل قلب يا رب محد يخرج زي ما دخل، لكن أتضرع إليك يا رب الكل يخرج مرفوع الراس، والكل يخرج يقول لي يا إله عظيم ليك الشكر عشان روعة كلمتك اللي بين إيدينا، ليك الشكر لأن لم نتبع خرافات مصنعة لكن أنت حقيقة وأنت حق واختبرناك في كل السنين. وبصلي أن كل الحضور هنا يكونوا اختبروك مخلص شخصي واختبروك راعي في كل كبيرة وصغيرة في جوانب حياتهم، منتظرينك يا يسوع، ليك يا رب كل المجد، آمين. حبايب للأمانة وأنا بصلي الوقت اللي فات فتشغلت بالعنوان ده اللي موجود قدامكم اللي كتبته

عندما يهتز العش، أو بلغة تانية إذا انقلبت. أظن لما أقول إذا انقلبت الأعمدة على طول بيجي في ذهنكم مزمور، صح؟ الرب يشهد إن اللي خلاني أفكر في العنوان ده واللي هتكلم فيه الوقت المزمور هو حاجتين. إن خبرت الرعوية طول السنين اللي فاتت شفت مش عش كتير، مش بيت كتير، العش تهز أو الأعمدة سقطت في مكالمة تليفون وفي رسالة وبعد خروج من معمل تحليل، والواحد يخرج من معمل تحليل بنتائج والدنيا سودة قدامه، أو تجيله مكالمة والدنيا تسود قدامه. فلقيت كتير العش بيهتز في لحظة والأعمدة بتسقط في لحظة. فكل اللي أنا مشغول بيه أمام الرب وبقول له يا رب ساعدني الفكرة توصل، إن المبادئ اللي هقولها النهاردة احتفظ بيها هنا. لو أنت في أزمة، لو أنت في محنة، في ضيقة، أثق إن الكلمات دي هتشجعك جدا. لكن لو أنت نشكر ربنا كل الدنيا زي الفل، خليها بس هنا، ما نعرفش الزمن في إيه. بص هقول من قلبي للكل من قبل ما أبدأ، إحنا ما نعرفش بكرة في إيه، لكن نعرف إن في يسوع. والرب يشهد بقول ما في ضمان إلا يسوع، ونحن لا نمتلك الأنفاس. النفس اللي داخل ده معرفش هيخرج ولا لا، لكن نعرف إن بكرة بين إيدين يسوع. فابني سلامك ويقينك وتبقى ماشي مليان فرح إن هو معايا وماسك بإيدي. فخلوا في ذهنكم المبادئ دي اللي هقولها، يا رب تطلع على الشاشة قدامنا، الوقت هيطلع، ويا رب ده يشتغل، ما يكونش صعيد زي حالاتي يشتغل، لكن هيشتغل بإذن يسوع. لما تبصوا معايا على كلمات المزمور، كلمات المزمور هقول من البداية، كل مزمور اتكتب في مناسبة، ولو عرفنا المناسبة يتفك قدامنا المزمور. ليه؟ في مزامير اتكتبت بعد انتصار، صح؟ في مزامير اتكتبت بعد هزيمة، فده غير ده. في مزمور كتب وهو ساقط في الخطية، وفي مزمور كتب وهو مطارد قدام الأعداء. فمجرد ما نعرف الظروف يتفك المزمور. أنا هقول لكم قبل ما أقرأ المزمور ده عشان تبقوا عارفين، فيا رب يخليكم مش عايز الثلاث أربع جمل اللي هقولهم يفوتوكوا قبل ما أقرأ الكلمات دي عشان يبقوا في ذهننا. المزمور ده ببساطة شديدة زي ما قال كبار اللاهوتيين، هو عبارة عن حوار شخصي بين داود ونفسه. عارفين السيلف توكينج؟ عارفين الواحد لما يقعد يتكلم مع نفسه؟ عارفين لما الواحد يروح بالليل كده قبل ما ينام وقاعد يقول لنفسه؟ بالضبط المزمور اللي قدامنا هو سيلف توكينج، هو حوار بين داود ونفسه. بس امتى؟ امتى جرى الحوار ده؟ المزمور ده حوار ذاتي وهو مطارد من قدام شاول الملك. متخيلين ان شاول معاه 3000 مقاتل وبيطارد داود وعايز يقتله؟ اقول تاني، فهو بيطارد داود وعايز يقتله، اللي حوالين داود بيقولوا له انسى قصة انك تملك، انسى قصة ان في يوم جه صموئيل مسحك ملك. اقول تاني، انسى، عمرك ما هتوصل. داود شاول هيضيعنا، احنا ضايعين، احنا هننتهي. فهو لما اختلى لنفسه بعد ما دول قالوا له كده، هو بيقول الكلمات دي لنفسه. أقول تاني، فهي حوار ذاتي بناء على اللي هم قاله له، إن إحنا ضايعين ضايعين، عمرك ما هتوصل. فأنا عايزكم كده وإنت قاعد كده، أنا هقول كل جملة اتأمل فيها، اتأمل فيها في ضوء الكلام اللي قلته. شوفوا بيقول لنفسه إيه، على الرب توكلته. شايفين المفتاح بتاع المزمور؟ على الرب توكلته. وهو بيقول لنفسه كيف تقولون لنفسي، أو تاني، اهربوا إلى جبالكم كعصفور. لأن بيقولوا إيه؟ اهرب، استخبى، هنتقتل هنتقتل. وبعدين يقولوا إيه؟ دول هم بيقولوا اهربوا إلى جبالكم، لأنه هو ذا الأشرار. يقصدوا مين؟ شاول واللي معاه. هو ذا الأشرار يمدون القوس، فوقوا السهم في الوتر ليرموا في الدجى مستقيم القلوب. شايفين بيقولوا ايه؟ هو ذا الأشرار، يعني شاول جهز جيشه، شاول خلاص على مقربة منه هنتقتل،
فهو بيسأل إذا انقلب

ثبت الأعمدة. الصديق ماذا يفعل؟ دي رسالة لينا كلنا النهاردة. إذا انقلبت الأعمدة، إذا صدقوني اللي جاي، إنجاز التعبير كل جملة بيحط فيها مبدأ، المبادئ كتيرة، فأنا مش هطلع بره المزمور عشان تبقوا عارفين إنجاز التعبير. أقول دراسة تفسيرية بسيطة لينا كلنا عشان مبادئ مالية قلب عايزة توصل. بص يقول لهم إيه، هو بيقول لنفسه وبيرد على نفسه، يقول إيه، بص مبدأ من المبادئ.

سيرتنا. هو الرب في هيكل قدسه ولا في السماء كرسيه؟ واخدين بالكم فكروا بس في الكلام ده عشان هجيله. عيناه تنظران، أكفانه تمتحن بني آدم. بصوا لي، الرب يمتحن الصديق، أما الشرير ومحب الظلم فتبغضه نفسه. خلوا جواكوا الكلمات دي. يكملوا ليه؟ يمطر على الأشرار فخاخا، نارا وكبريتا، وريح السموم نصيب كأسهم. الرب عادل ويحب العدل. شوفوا يختم المزمور، الرب المستقيم يبصر وكاهه. صدقوني حط في المزمور ده 8 مبادئ. أقول تاني، إذن المزمور حوار ذاتي بين داود ونفسه، بناء على كلام اللي معاه قالوهوله. قال له ايه يا رب، انسى انك هتوصل للكرسي، احنا ضايعين ضايعين. فهو بدأ يحط السؤال ويرد عليه. اذا انقلبت الاعمدة، الصديق ماذا يفعل؟ اقول تاني لنا كلنا، خلي المبادئ اللي هقولها في بالك، خليها في بالك وتفضل معانا. والنهاردة فكر في كل مبدأ، بصوا الحاجات اللي هو قالها. أول مبدأ بيحطه لنا كتبته كده، احتمي في الرب، اتمسك برسالتك. صدقوني كنت هغير احتمي في الرب، وكنت هقول استخبى في الرب، ارمي نفسك في حضن الرب. بس وانت بترمي نفسك في حضن الرب، عارف لما تسمع خبر يخلي الدنيا سودة قدامك، لما تكون في محنة، اقول للكل ارمي نفسك في حضن الرب، بس بشرط اوعى تنسى انك مرسل، اوعى تنسى انك سفير، اوعى تنسى انك نور. عارفين لو غاب عن بالي ان انا مرسل، لو غاب عن بالي احنا سفراء عن المسيح، اضيع تماما. لكن حتى في قلب المحنة لما ادرك ده اللي بيديني قوة، ده اللي بيشجعني. وطول ما ارمي نفسي في احضانه، هي في قوة تقدر علينا؟ لما تقروا مزمور 91، الساكن في ستر العلي. طب اللي يسكن في ستر العلي في قوة تقدر عليه؟ ارمي نفسك في ستره، استخبى تحت ظل جناحيه، وقول لنفسك مهما كانت الظروف هشهد عنه، واللي هيقرب مني هيشوف نور يسوع، وشوف هيسندك ازاي. اقول تاني، يقول كيف تقولون لنفسي اهربوا، ده انا اجي واترمي في حضنه. ده انا طلعته من الترجمة مثلا العربية المشتركة، على الرب توكلت، جاية بالرب احتميت، ترجمة الانترناشونال ستاندرد فيرجن. شايفين يقول ايه؟ استخبى في الرب. او تاني، اول مبدأ لما يواجهك خبر صعب، ازمة، محنة، ارمي نفسك في حضن الرب. اؤكد ليك مفيش قوة هتقدر عليك. وانت بترمي نفسك في حضن الرب، قول لنفسك هفضل اشهد عنه. وقول لنفسك مهما كانت الظروف مش هتشككني ابدا ان هو صالح، مش هتشككني ابدا. لو انتوا افتكروا لما اخونا الغالي الراحل مجد صميل انتقل فجأة وهو في بداية الاربعينيات، لكن الدكتور ماهر في الجنازة في قصر الدبارة قال مهما حصل لن نشك ان هو صالح. قول لنفسك الرب صالح، وقول لنفسك هترمي في أحضانه. 2، عشان في 2 و3 هطول فيهم شوية، اهزم العيان. عارفين يعني ايه اهزم العيان؟ عارف لو عيني على المرض، لو عيني على الأزمة، صدقوني الأزمة تفرمني. أجيب لكم 3 مزامير كتبهم داود من قلب المغارة وهو مطارد ومستخبي في المغارة، وياما تأملت فيهم وأقول لنفسي ده لو داود قاعد يبص المغارة يقول يا نهار اسود، ده ممكن تعبان يطلع لي من هنا، ده ممكن معرفش ايه يطلع، ده ممكن وحش مفترس يدخل عليا. أقول تاني، لكن دخل عليه الأعتى شاول بنفسه، شافه. أقول تاني، مين اللي جات له الفرصة يقتل التاني؟ جات له الفرصة. 3 مزامير كاتبهم من قلب المغارة، لكن عينه ما كانتش على المغارة، عينه كانت على رب الجنود. خلي عينك على رب الجنود. بص لما بقول اهزم العيان، هم بيقولوا له هو ذا الأشرار، يمدون القوس، القوس اللي هو بيحاربوا بيه،
فوقوا السهم في الوتر

عارف اللي يمسك الطلقة ويحطها في البندقية، أهو بالضبط ده التشبيه. فواقوا السهم في الوتر ليرموا في الدجى، الدجى اللي هو الظلام الدامس، ليرموا في الدجى مستقيمي القلوب. يعني شاول واللي معاه جهزوا السلاح وهيقتلوك. هو ده العيان. مين يقول له يا رب خليني أرفع عيني عن العيان؟ حبايب لنسلك بالإيمان لا بالعيان. مرات العيان يقول سواد، الإيمان يقول فيه أمل. صدقوني مرات العيان يقول ما فيش رجاء، يقول النهاية، لكن خلي عندك إيمان. أشهد أمام يسوع، أنا عن نفسي اختبرت، الرب يشهد، ومش بحكي اختبارات كتيرة، لكن وشفت في حياة ناس العيان كان بيقول ظلمة والعيان يقول انتهت، لكن الإيمان انتصر، والإيمان دايما بينتصر. أوريكم بعض المواقف وشوفوا العيان بيقول إيه والإيمان بيقول إيه، وببصوا عليهم كده. مثلا أدي مشهد. فأرسل إلى هناك خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا، وجاءوا ليلا وأحاطوا بالمدينة. افتكرتوا القصة ولا لا؟ افتكرتوا؟ ها؟ يوم ما ملك أرام كان بيحارب إسرائيل، وكل ما يحط خطة يلاقي الخطة اتكشفت، لدرجة الراجل شك ان في جواسيس وسطيهم. مين هنا؟ قالوا لا مفيش حد، مفيش حد، ده بس في واحد اسمه أليشع اللي انت بتفكر فيه وانت على سريرك هو بيكشفه. قال نبدأ نقتل الراجل ده، وبعت الجيش والمركبات او تاني عشان يعملوا ايه؟ يقتلوه، يفرموه. جاءوا ليلا احاطوا بالمدينة، غلامه خرج وبعدين راح بص، دخل يصرخ، اه يا رجل الله ماذا نفعل؟ بصوا كده، فقال لا تخف، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. وصلى أليشع وقال يا رب افتح عينيه فيبصر. ففتح الرب عيني الغلام فأبصر، وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار. حبايب العيان هنا بيقول ايه؟ جيش ملك أرام. العيان هنا بيقول ايه؟ انتهينا. لكن الإيمان بيقول ايه؟ ان في جيش تاني، في جيش تاني. مين يقول له افتح فيا العيون الروحية؟ مصدق ان في عيون روحية، عيون ايمان؟ ولما الرب يفتح عيون الايمان نتشدد ونتشجع. انا بصلي النهاردة الرب يفتح عيون الايمان فيك. اقول تاني، هل أليشع كان لابس نظارة غير اللي لابسها غلامه؟ بكل تأكيد، بكل تأكيد كان لابس نظارة الإيمان. احنا محتاجين نظارة الإيمان، مش محتاجين نظارات دي، محتاجين نظارة تاني يعملها هو، ونقول له ادينا عينين يسوع، ادينا قلب يسوع، ادينا ما نثبتش عينينا على الأزمة والمشكلة. عارفين لو هجيب من المناظر دي صدقوني هجيب كتير. ومال الكتاب ده كتير. أمام الرب قريت عن مرسل، عايز افتكر اسمه، كان في جنوب افريقيا، وراحت عصابة عشان تقتله هو واللي معاه في بيت الإرسالية، وفوجئوا ان في جيش محاوط الإرسالية، ولفت الايام وزعيم العصابة سلم حياته للمسيح، وحكى للمسؤول بتاع الإرسالية، هو انتوا كنتوا استدعيتوا جيش في اليوم ده؟ قال له جيش ايه؟ قال له احنا جينا عشان نقتلكوا، بس لقينا جيش محاوط المكان. مصدقين ان في، أقول لكم آية كلكم حافظينها، ملاك الرب. طب مصدقين في ده؟ خايف ليه؟ مضطرب ليه؟ نقشتكم فين؟ طب مصدق ده؟ كلام مسيح، أنا بقول عن نفسي أنا كراعي. الله يشهد يا أسيس يسام، إن بقول أنا كراعي، بقول يا رب من فضلك امسك بإيدي، مش عايز المسافة بين هنا وهنا تبقى واسعة قوي، ونبقى بنقول كلام مالي ده بس مش مالي ده، وعايزين نقول له رب خلينا اللي احنا حافظينه نبقى مصدقينه. نقش لكم على كفي بمصدق، انا منقوش على كفه، ملاك الرب حال ابقى مصدق ده وماشي باليقين ده. فرق كبير لما اطلع من البيت الصبح وانا مصدق ان هو معايا وماسك ايدي وبيتقدمني، وبين انا لوحدي. لما بتطلع من بيتك لوحدك ولا هو معاك؟ مصدق ان هو معاك؟ قول له اديني الايمان ده، وافتح عيني فيا عينين الايمان. بصوا المنظر ده، بصوا المنظر ده، اقروا الكلمات. ازدري في عينيه

يمد يده إلى مردخاي وحده. عن مين الكلام؟ عن مين؟ عن همان. فاكرين؟ همان كان إيه؟ يعتبر رئيس وزارة. مردخاي كان إيه؟ وتخيلوا إن همان مش مكفيه إن يتقتل مردخاي لوحده. ده أنا همان، أنا همان، لازم نقتلهم كلهم. وشوفوا العيان بيقول إيه؟ فطلب همان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشاويرش. بس خدوا بالكم، لو هفسر ده لاهوتيا، ده لاهوتيا الأمر كبير عن النظرة السطحية. ده كان أداة في إيد الشيطان، أو تاني أداة، ده فيه خيط لما نمشي وراه من أول الكتاب، أداة في إيد الشيطان عشان يفسد خطة الله الأزلية. لأن خطة الله الأزلية نسل المرأة يسحق رأس الحية، والشعب ده كان هيجي منه نسل المرأة. امشوا ورا الجملة دي، الخيط اللي بقوله، وانتوا هتلاقوا ازاي أداة في إيد الشيطان. لما نقرأ مثلا عن فرعون ويصدر فرمان بقتل كل ذكر، هو كان ايه؟ أداة في إيد الشيطان. خدوا بالكم للجملة دي، أداة في إيد الشيطان عشان يفسد المخطط الأزلي لفداء البشرية. لأن لو قتل كل ذكر يجي المسيا؟ أقول تاني، ده لو أبات كل شعب الله يجي المسيا؟ أقول تاني. المهم أنا ما يهمنيش دي، يهمني بقى هنا إن أدي عمنا همان ومردخاي. كملوا النص وقولوا العيان بيقول إيه. فنزع الملك خاتمه من يده، الخاتم هو اللي كان ختم بيختموا بيه، يقول وأعطاه لهمان ابن همداسة الأجاجية عدو اليهود. فأصدر همان القرار باسم الملك أحشاويرش، ختمه بخاتمه لإهلاك وقتل وإبادة جميع اليهود من الغلام إلى الشيخ والأطفال والنساء في يوم واحد، ويسلبوا غنيمتهم. الفرمان صدر ولا لا؟ العيان بيقول النهاية محتومة ولا لا؟ ما تمش. ده عارفين ايه اللي تم؟ اظن كلكم عارفين ايه اللي تم. قولوا يا رب اديني اهزم العيان. هنا دي دعوة النهاردة، اهزم العيان. يا كل اللي قدامك جبل بيعترض طريقك، يا كل اللي قدامك ابواب مغلقة، يا كل اللي شايف اللي جاي سواد، قولوا افتح عيون الايمان فيا يا رب عشان تتغير نظرتي لكل اللي جاي. كتير كتير لو هقول لكم ادي عمنا فرعونه، بصوا عمنا فرعون. فلما اقترب فرعون رفع بنو إسرائيل عيونهم، وإذا المصريون راحلون وراءهم، فزعوا جدا. قالوا لموسى هل لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لموت في البرية؟ تجيبنا هنا نموت. العيان بيقول إيه؟ البحر قدامهم، فرعون وراهم. العيان بيقول انتهوا. موسى يقول لهم إيه؟ لا تخافوا، قفوا انظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. الرب يقاتل عنكم. قل له اديني التصديق ده يا رب، اديني صدق ده يا رب. شوف يقول له ما لك تصرخ إلي، مش قال له كده؟ ما لك تصرخ إلي، ارفع أنت عصاك، مد يدك على البحر، شقه. أظن كلكم عارفين القصة، العيان شيء والإيمان شيء. بصوا لي انتقل عمود السحاب، دي قصة عايزة مؤتمر. عمود السحاب من أمامهم وقف وراءهم، دخل بين عسكر المصريين وعسكر إسرائيل. صار ده لما تقروا القصة، بصوا كده اقروا النص التاني ده. فاكرين النص التاني ده لما كان بولس في عرض البحر في الطريق إلى روما؟ في الطريق إلى روما والموج عالي والريح شديدة والأمر يقول، لكن يقولي وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده، وقال لي ما تخافش يا بولس، ينبغي لك أن تقف أمام قيصر، هو ذا قد وهبك الله جميع المسافرين. بصوا لهم إيه؟ لذلك سروا أيها الرجال، لأني أؤمن بالله أنه يكون هكذا كما قيل لي. الإيمان والعيان، تقول له النهاردة اديني عينين الإيمان يا رب، افتح في عينين الإيمان، ما يكونش تركيزي على الأزمة بس. وعارفين لما الواحد يبقى عينه على الأزمة ويفكر في تطور المرض وهيحصل ويحصل وما فيش أمل إلى آخره، العلم يقول زي ما يقول، لكن زي ما كان بيقول أخويا القسيس يسام، ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا في كلام، عالي وإيدك قديرة. قول لنفسك كده،
قال أنا

هو الألف والياء، الأول والآخر، ثلاثة. هنيجي للفكرة الثالثة، صدق إنه موجود هنا والآن. أقول تاني، أقصد بهنا والآن جنبك، صدقوني جنبك. الرب يشهد أعني ما أقول، وعندي مئات الاختبارات. لما يقول الرب في هيكل قدسه، أنا قلت لكم مش هطلع بر المزمور، وعشان خاطر المسيح قبل ما تنام الليلة في البيت اقرأ المزمور تاني عشان تسترجع الحاجات دي وتفتكرهم. الرب في هيكل قدسه، جاية في الترجمة اللي أنا كتبها بعديها، الرب يقيم في هيكله المقدس. أقول تاني، إيه اللي يقصده بالرب في هيكل قدسه؟ في خروج 25 قال لموسى، موسى اعملوا لي خيمة. عارفين ليه؟ عشان عايز أسكن وسطيكو. أقول تاني، هو بيقول الرب هنا، الرب معانا، بس في العهد الجديد الرب هنا. أقول تاني، يلي على فراش المرض أرجوك بطل تقول له أنت فين يا رب، لأن هو هنا. وأنت داخل المستشفى قول الرب هنا، الرب في هيكل قدسه، أنتم هيكل الله، روح الله يسكن فيكم. بولس يقول مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فين؟ هنا. صدق أنه جنبك، جنبك في أزمتك. يشهد الرب وأنا في مرة داخل الانتنسف كير، ولما كنت لوحدي فكتبت بيني وبين نفسي، عندما يتخلى عني الكل تبقى أنت لي الخل، عندما يتركني الجميع تظل أنت الحصن المنيع. مين يقول كده؟ وإن تخلى الجميع هتفضل أنت الحصن المنيع، هتفضل أنت رفيقي، رفيقي حبايب. إحنا مش بنعبد خرافات مصنعة، فاكرين اللي قاله الرسول بطرس؟ إحنا مش بنعبد خرافات مصنعة، ده قلب الحرف. عايز يقول لما بيقول لأننا لم نتبع خرافات، عايز يقول حوالينا ناس بتتبع خرافات، صح ولا غلط؟ حواليكوا هنا ناس كتيرة بتتبع خرافات، أما مسيحنا حقيقة، إيماننا حقيقة، كتابنا كل كلمة وكل حرف مكتوب بالروح القدس، مصدقين فيه ومصدقين في سلطانه. فهنا بقول تاني، صدق إنه جنبك، صدق إنه معاك، صدق إنه فيك، مش بعيد عنك. زمان واحد من أباء الكنيسة صدقوني كتب الكلمات دي، قال بقول له ايه، انت فين يا رب؟ عارفين لما بنقول له انت فين يا رب؟ كتير نبقى في أزمة، دول انت فين يا رب؟ قال لقيت صوت جاني قال لي انت اللي فين، فقال أدركت ان هو حاضر على طول وأنا اللي غايب. لما تيجي تقول له انت فين يا رب، قول لنفسك انت اللي فين، انت اللي فين، هو جنبك ومعاك وحواليك. خلينا نصدق ده يا رب، ما تغيبش عنا الصورة دي. في بطمس، فاكرين يوحنا لما كان من في جزيرة بطمس؟ كان امبراطور شرس اسمه دومتيان، امبراطور مجنون. اللي يقرأ تاريخ دومتيان اللي نفى يوحنا في جزيرة بطمس، صدقوني التاريخ بيقول عنه ان كان لما يدخل القاعة بتاعت الاجتماعات لازم الناس كلها تقف وتقول المجد لربنا وإلهنا دومتيان الإمبراطور. شوفوا الجنون، أنا الرب، أنا كل شيء، ونفاه. لكن وهو في بطمس شاف المسيح فين؟ وسط الكنائس السبع، مش واقف بيتمشى. بل العجيب، معرفش جبت النص ولا لا، ده كتير لو هجيب النص لو انتوا فاكرين، يقول له أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، والإيد اللي ماسكه الكواكب دي، فاكرين اللي كانت ماسكه الكواكب؟ يحطها على يوحنا. الإيد اللي ماسكه الكواكب تمسك بإيدك باسم يسوع وتقودك في كل خطوة وكل طريق. فعندنا كتير هنا لما الرب يسوع كان في السفينة، طبعا مرتين حصل الموقف ده مش مرة، يعني متى 15 ودي ماركوس 4، وكل موقف ليه سياقه. لكن هنا يقول إيه؟ فاكرين اللي حصل؟ فاكرين؟ هو كان في المؤخر على وسادة نائما، يقول فقام وانتهر الريح وقال للبحر أسكت. تصدق أنه ممكن يقول للبحر النهاردة أسكت؟ يقول للريح ابكم، يلي سفينة حياتك أمال تتخبط يمين وشمال، يسوع يؤمر الليلة، الليلة. يقول فسكنت الريح وصار هدوء عظيم، ويسوع يقول لهم ما بالكم خائفين هكذا، كيف لا إيمان لكم؟ أقول لكم تعليق أبونا متى المسكين، قال تعليقين، تعليق معروف لينا كلنا لما هقوله.

التاني كان جديد عليا وقتها لما قريته يمكن من سنة. التعليق الأول بيقول كأن يسوع كان عايز يقول لهم يا أغبياء، هي المركب تغرق ورب الكون كله البحار والمحيطات فيها؟ هل ده منطق؟ هل معقولة تغرق وسيد الدنيا كلها موجود؟ لكن التعليق الثاني الأجمل اللي عمري ما أنساه وسمعوا منه بودني صدقوني، يقول إيه؟ يقول كان عايز يقول لهم المفروض مكانكو مش تبقوا خايفين ومضطربين، مكانكو تبقوا نايمين جنبي. خد بالكم نايمين جنب يعني ايه؟ تيجوا تفرشوا وتناموا، الريح عمال تخبط والموج عالي لكن ولا يفرق معاكم، تيجوا وتناموا، تنام عادي، لان انت نايم فين؟ جنبي، او تاني جنبي، ومصدق ان هتوصل بسلام. اقول للكل مركب حياتك هتوصل بسلام، مش عشان انت في امريكا تاني. مركب حياتك هتوصل بسلام لان يسوع هو رئيس ايماننا ومكمله، هو اللي بدأ الرحلة ومكمل معانا الرحلة. يشهد الرب، أقول ده بإيمان لكل واحدة ولكل واحد هنا، لن يسمح في يوم إنك تتكسر، مش هيسمح، وبقول ده للكل. أمين هو الله، حد حافظ؟ الذي لا يدعكم تجربون، مش هيسمح. ومركب حياتك مكملة وهو بدأ الرحلة معانا ومكمل الرحلة معانا. أربعة عشان نمر بسرعة، صدق في سلطانه. كنا بنرنم من شوية مع أخويا رفيق الجميل لما يقول بعلن إيماني، مش كنا بنقول بعلن إيماني؟ وبعدين بيقول ليك سلطان. ليه سلطان ولا ملوش سلطان؟ أيوة ليه سلطان، ليه سلطان. شايفين يقولي الرب في السماء كرسيه، من شوية قالي الرب في هيكل قدسه، قلت هنا والآن. دايما لما يقول السماء اوعى تفكر ان بعيد، اوعى تفكر انه عالي. عالي مش بالمعنى عالي بعيد، لا، اول ما يقول في السماء اعرفه بيتكلم عن سلطان الله. اقول تاني، بيتكلم لما نقول له ابانا الذي في السماوات، لما يقول له اليك رفعت عيني يا ساكنا في السماوات، يعني اللي ليك سلطان على كل كبيره وصغيره، صدقوني لي سلطان. من القصص اللي بحكيها كتير ويمكن سمعتوها كتير لان بحب ابونا متى المسكين وقصصه وكتاباته، هو بيقول بالحرف بالحرف، بيقول وانا قاعد في المغاره، وهو قاعد في المغاره بتاعته، بيقول دخل عليا تعبان جبل كبير. انا عايز اي حد يتخيل قاعد كده ويلاقي تعبان جبل دخل عليه. هو بيقول بالحرف، اول ما دخل عليا التعبان لقيته داخل كده وماشي، وهو قاعد بيقول ولقيته رفع راسه كده وبصص لي، قال وانا قلت في البداية انا انتهيت، ده اخر يوم يا واد في عمرك النهاردة، صدقوني قال كده. وبعدين يقول لي بعد لحظات قال استرجعت في ذهني ان ليه سلطان، قال وقلت لنفسي ده مش ليه سلطان على الملوك والرؤساء فقط، ما هو الكتاب بيقول قلب الملك، فاكرين قلب الملك بين يدي ليه سلطان، يقول ده ليه سلطان على كل شيء في الدنيا. قال وقلت لنفسي التعبان ده لا يمكن يقرصني إلا إذا هو سمح. هل ينفع كان يقرصه من غير ما هو يسمح؟ لا يمكن. قال أول ما قلت لنفسي كده وصدقت إن مش هيقرصني إلا هو إذا هو سمح، قال وإذا قرصني يبقى خلاص الرب عارف إن دي نهاية خدمتي وأنا خلاص أكملت السعي. عارفين يقول إيه؟ اتشددت. قال جنبي كان رغيف عيش وانا قاعد في المغاره، رحت ماسك الرغيف قطعت حته كده ورميتها للتعبان، قال لقيته اكلها وبنرفع راسه تاني وبصص لي تاني، قال لكن استنيت شويه لتدور كده وخرج مشي. تصدق ان ليه سلطان؟ مصدق ان ليه سلطان على كل خليه في جسدك؟ مين مصدق ان ليه سلطان على كل خليه في جسدي؟ مصدق ان ليه سلطان على رئيسك في الشغل ايا كان دينه؟ انا بقول تاني، ايا كانت معتقداته، مصدق ان ليه سلطان على كل الكون؟ يوم ما صدق ده ابقى مطمئن. انا مطمئن مش لاي سبب غير، قول لنفسك الرب في السماء كرسيه، هو اللي ليه الرب في السماء كرسيه، جايه في ترجمه كتاب الحياه والعربيه المشتركه، الرب في السماء عرشه، هو ليه عرش، هو ليه، وفي الترجمات دي زي ما انتم شايفينها عرشه، هو ليه عرش، هو الجالس على العرش.
إشعياء 6 كنت بوعظ

في من كام يوم في إشعياء 6، يقول إشعياء في سنة وفاة عزية الملك. عزية كان عمل نهضة اقتصادية كبيرة جدا في البلد، ونهضة سياسية كبيرة جدا، وكان عامل شغل كبير. السنة اللي مات فيها أو تاني عزية الكل اتصدم، فيقول في سنة وفاة عزية الملك، حد فاكر ليه؟ أرأيت السيد، هي أدوناي، أرأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع. وكأن الرب كان عايز يقول له إشعياء في كرسي أعظم، أو تاني في كرسي أعظم. الكرسي بتاع عزية خلى، لكن الكرسي اللي بيدير الدنيا كلها عليه أدوناي. تصدق أن أدوناي ليه السيادة والسلطان؟ قول له مصدق في أدوناي الساكن. لما بقوله كلمة السماء على طول تعني السيادة، الساكن في السماوات يضحك. قال لهم زمان البابا شنو ده؟ البابا شنو ده في بداية الثورة وحصلت حاجات كتيرة فقال لهم احذروا غضب الرب، احذروا الساكن في السماوات. صدقوني لو قريتوا خلفية مزمور 2، خلفية مزمور 2، لتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحي، فاكرين ولا لا؟ قائلين لنقطع قيودهما. لكن الساكن في السماوات يعمل ايه؟ تعمل ايه؟ دي نملة. الرب في السماوات ثبت كرسيه، عرشه، مملكته على الكل تسود. صدق في سلطانه الذي سلطانه. مين اللي قال الكلام ده؟ حد يفتكر مين اللي قال الكلام ده؟ حد فاكر قال امتى؟ لما ارتفع وقال له يطردونك من بين الناس، تكون سكنك مع حيوان البر، تأكل عشب كالثيران، لغاية لما رجع له عقله فيقول الذي سلطانه سلطان أبدي، ملكوته إلى دور فدور، هو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض، لا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. صدق في سلطانه. أجل 5، زهقتوا يا جماعة؟ طب يا رب يخليكوا إن نسيتوا الأربعة اللي فاتوا ما تنسوش الخمسة دي، لأن 5 دي يعني أنا همتحنكم وانتوا طالعين. أنا مش واقف عشان أوعظ، أنا واقف عشان 7-8 دروس كده أسيبهم يفضلوا معاكم معلمين هنا، واللي هيسمع 8 الأسيس يسام هيديله جايزة عشان تبقى عارف. طيب 8، صدقوني لأن دي تهمني جدا. يقول في عدد 5 الرب يمتحن الصديق. إيه رأيكم؟ الرب بيمتحن؟ ده سؤال. بكل يقين في امتحانات، أيوة في امتحانات، بس اوعى تقولوا بيمتحني عشان يعرف إيماني. أقول تاني، اوعى تقول بيمتحني، لأن بيمتحني عشان يعرف إيماني يبقى لمؤاخذة هو جاهل. ده قال له ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. يا رب قد اختبرتني وعرفتني، فاكر المزمور؟ عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي عارف كل التفاصيل. فاوعى تقول لي بيمتحني عشان يعرف إيماني. أقول تاني، يمتحني إجابة فاشلة، فاشلة، هو عارف كل التفاصيل، هو بيمتحني عشان يزكي إيماني. أقولها لكم من الآخر، أمام الرب دورت في كل الكتاب وأقدر أقدم 100 نموذج إن الرب لما بيمتحن. هقول تاني، الرب لما بيمتحن بيمتحن عشان يديني إعلان جديد عن نفسه. هقول تاني، إعلان جديد عن نفسه وعشان يباركني أكتر. هقول تاني، خلي في بالك ده، يوم ما الرب يمتحنك عشان عايز يباركك أكتر ويديك إعلان جديد يدخلك في اختبار أعمق وأعظم. بصوا معايا كده عشان ما طولش عليكم، أدي تكوين 22 أشهر الامتحانات. أنا بجيب الكلمة بالأحمر عشان تتأكدوا أن في امتحان. وحدث بعد هذه الأمور أن الله عملية امتحن. يبقى في امتحانات ولا لا؟ في امتحانات، عهد قديم وجديد بيمتحن. لكن جه امتحن عمنا إبراهيم، وانتوا عارفين نجح في الامتحان، بس رغم ان ابراهيم نجح اقول لكم المعادله كلها في كل الكتاب كلام مسيحي. ابقى اعملوا المعادله دي، ايه الفرق بين المدرس وبين الرب؟ انا لو انا مدرس وحضراتكم طلبه، انا بمتحن عشان ما اعرفش اللي ذاكر من اللي ما ذاكرش، فلازم اعمل امتحانات، ولما اعمل امتحان ناس تنجح وناس تسقط، صح ولا؟ اللي ذاكر ينجح، اللي ما ذاكرش يسقط. طب اقول لكم المعادله معكوسه مع الرب. الرب بيمتحن عشان يزكي إيماني، والكل مع الرب ناجح. اوعى تفكروا الكل ناجح زي إبراهيم، الكل مع الرب ناجح.

هتجتني وهتنجح. وهو زي الأب، عارفين الأب اللي بيحاول ينجح ابنه؟ فاكرين الأب لما كنا زمان نيجي نشيل، عايز أشجع ابني أقول له تعالى شيل معايا دي الترابيزة، فاكرين عملت كده مع أولادك؟ كنت بعمل أنا كده، وهو يمسك وأنا شيلها كلها وقوله برافو عليك ده أنت بطل عضلات، إيه القوة دي؟ حد عمل كده زي حالتي؟ كنت بعمل كده مع أولادي، أنا اللي شيلها كلها. بص بس معايا، أدي دعا إبراهيم، بصوا بعد الامتحان، دعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرأى. أول ظهور لاسم يهوى يرأى في كل الكتاب في المشهد ده، عرفه إمتى؟ في الامتحان. وبدون الامتحان ما كانش هيعرف ده، في الامتحان هيديك إعلان جديد وهيدخلك لعمق جديد. أشهد أمام يسوع، لولا الأزمات اللي دخلت فيها ما كنت أنا بعزة اللي واقف قدامكم. أول تاني، لكن في كل امتحان، في كل امتحان. فهنا يقول يهوى يرأى، عمره ما شاف ده، أدي الإعلان. وبصوا البركة، يقول له إيه؟ بذاتي أقسمت يقول الرب، أباركك مباركة وأكسر نسلك تكسيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر، ويتبارك في نسلك. إيه الجمال ده؟ بركة وإعلان. طب بصوا بعد كده، نيجي الامتحان تاني. عدوا البحر كل الشعب، مشوا يا عيني 3 أيام مفيش ولا نقطة مية، لغاية لما وصلوا فين؟ حتة اسمها مارة، فاكرين مرة؟ مرة معناها المية المرة. بعد ما مشوا 3 أيام، شايفين طلعوا إلى برية شور ومشوا 3 أيام لم يجدوا ماء. احنا ماشيين بإزازة المية الأيام دي، صح؟ حد يقدر يمشي من غير إزازة مية؟ فدول 3 أيام، وبعد 3 أيام يروحوا يجوا يشربوا مية مرة، ده احنا ميتين من العطش. وبعدين فجاءوا إلى مارة ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مارة لأنه مر. أسألك سؤال، نجحوا في الامتحان؟ إيه رأيك؟ نجحوا في الامتحان؟ سقطوا بجدارة، سقطوا بجدارة. أقول تاني، أنا بقول ده علشان اللي يجي وسط الامتحان، فأحيانا تقول أنا جدفت وأنا وحش وأنا فكلهم. المهم أدي الامتحان قدامنا، يقول لأنه مر، يقول كده صرخ إلى الرب، كلام عن موسى، لكن يقول فأراه الرب شجرة، لكن الشعب كل يوم هتزمر، تزمر كل الشعب. أراه الرب شجرة، يشهد الرب لو أمشيلك ورا شجرة. في حاجات خدت قلبي، بس أنا بطلت أتكلم كتير في حاجات لاهوتية صعبة. باختصار، الشجرة هي الصليب. الشجرة، كلمة الشجرة في اللغة العبرية هي شجرة وتترجم خشبة، وملعون من علق على خشبة، وامش ورا شجرة وخشبة. اللي بيحول مرار الدنيا لعزوبة هو الصليب. أنا عايزك في أزمتك تبص للصليب، تبص للصليب وتركز على الصليب وتصدق. هنا يقول أراه الرب شجرة طرحها في الماء، صار الماء عذبا. شايفينه ليه؟ هناك وضع له الرب فريضة وحكما، هناك امتحنه. أنا ليه جايب امتحنه؟ عشان تبقوا عارفين ده امتحان. مشاهم 3 أيام عطش، امتحان. وصلهم لمرة، امتحان. وسقطوا في الامتحان، بس مع الرب ما فيش سقوط. أدي اللي حصل، يجيله ياخده بعد كده الرب من مرة لحتة اسمها إليم. حد فاكر إليم؟ بصوا ليه، فقال الإعلان هو قدامكم مع أبونا إبراهيم. الإعلان كان يهوى يرأى، هنا يقول له إيه؟ مرضا ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليك، فإني أنا الرب شافيك. الرب شافيك يهوى رفا، هناك يهوى يرأى، دي يهوى رفا. أول إعلان عن يهوى رفا. وبعدين جم إلى إليم، شوفوا الجمال. وفي إليم لقوية 12 عين مية. ليه 12 عين مية يا حبايب؟ ليه؟ عارفين اللي كانوا في مارة ومش لاقيين نقطة مية، الرب اداهم 12 عين مية عشان كل سبط يبقى عين مية. هم 12 سبط، يقولهم هديكوا 12 عين مية، مش رغم سقطوا في الامتحان. طب ليه 70 نخلة؟ عارفين ليه؟ اقروا عن الشعب وخارج، كانوا 12 سبط وتشكيلتهم 70 عشيرة، وكان يقول لهم 70 نخلة عشان كل عشيرة تقعد تحت نخلة تستظل بظلها. شوفوا الرب اللي مش بيدي

الطلب فقط، لكن بيدي ما هو أكتر من الطلب. أو تاني، كان كل أمنيتهم نقطة مية، ما ادهمش المية بس، ادهم المية والنخل. يا رب يديك المية والنخل الليلة، ويديك النخلة اللي تستظل بظلها وتاكل منها الرطب. هو إله حلو. مين يقول له أنت حلو يا يسوع؟ صدقني وانت قاعد قل له انت صالح، انت جميل، انت حلو. الرب صالح للكل. تعالوا نبص على امتحان ثالث. هو الاحسن تقول ده عهد قديم، ده مش امتحان. فاكرين اللي حصل مع العذر؟ بعتوا له قالوا له هو ذا الذي تحب مريض، مش قالوا له كده؟ فتلاقي يقول لك ايه، مكث يسوع في الموضع. فاكرين؟ ما تمشيش. المفروض لما بعت لك اقول لك اللي تحبه مريض يعني اعمل ايه؟ اروح جاري. لكن الرب ما راحش جاري. إذن بيدخلهم في امتحان ولا لا؟ ده بقول لكم كتير كتير لو هجيب، هو قاصد يدخلهم في امتحان، وفضل سايبهم لغايه لما كان مات واتدفن وليه اربع ايام. ارسلت الاختان هوذا يقول لي، فلما سمع مكث حينئذ في الموضع اللي كان في يومين زائد مسافه السكه. وبعدين يقول لي، قالت مارسا ليسوع، يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت اخي. سؤال ليكم، مرثا نجحت في الامتحان ولا سقطت؟ سقطت بجدارة، بجدارة صح، لان ايمانها بس ان قدرته يشفي المريض مش يقوم الميت. لو انت هنا كان ممكن تشفيه، لكنه خلاص مات. اقول تاني، طب سؤال التاني، مريم نجحت ولا سقطت؟ ايوة كده برضو سقطت، لان الوعاظ مع كتر كلامهم ان مريم ما شاء الله، وما الاثنين سقطوا. ومريم قالت نفس الكلام اهو، ما الا مريم اتت الى يسوع خرت عند رجليه، لكن قالت له ايه؟ نفس الجمله، يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت اخي. ويقف يسوع رغم انهم سقطوا في الامتحان، ويصنع المعجزه، ويقدم اعظم اعلان بنتغنى به لغايه النهارده. شايفين الاعلان؟ انا هو القيامه والحياه، من امن بي ولو مات. مصدقين في ده؟ اقول تاني، بيمتحن ليه؟ عشان يباركني. ياللي شايف انك في امتحان، بيمتحنك عشان يباركك، بيمتحنك وهياخدك من مرة الى إليم. عايز اقول لكل اللي في مرة الليلة، لو انت في مرة دي مش نهاية الرحلة، دي محطة، والمحطة الجاية هي إليم. وفي إليم هتلاقي 12 عين مية وسبعين نخلة. مين يصدق ويقول هتاخدني من مرة الى إليم يا رب؟ ومصدق ان المحطة اللي جاية هي إليم، وهتباركني وهتستخدمني. خايف اكون طولت عليكم. بصوا كده المزمور ده بيقول الكلمات الجميلة دي، لكن كلمات صعبة. تخيلوا ليه؟ قبل ان اذلل انا ضللت، اما الان فحفظت قولك. خير لي اني تذللت لكي اتعلم فرائضك. حبيبي اقول لكم جملة عن خبرتي، أكتر وقت ربنا بيشكلنا فيه مش وقت الوعظ ده ولا وقت التسبيح. للأمانة دي خبرتي الشخصية واللي شفته في خبرة الرعوية. وقت التشكيل الحقيقي هو وقت الألم. وقت الألم، هقول تاني، بيشكلنا في الوعظ، وبيشكلنا في الترنيم وفي فرص الصلاة وفي كل شيء. لكن أكتر وقت الرب بيشكلنا فيه في الألم، وبنحس انه قريب قوي. يشهد الرب. عايز اقول لكل واحد فينا كم جملة اوعى تنسوهم. دايما احنا تهمنا حياتنا الارضية، هو تهمه حياتنا الابدية. صح؟ فكروا في الجملة. احنا تهمنا سعادتنا. اقول تاني، يعني لو الواي فاي قطع في لحظة يحصل لنا ايه؟ ايه رأيك لو انت قاعد في البيت والواي فاي قطع تعمل ايه؟ لو معرفش اي حاجة، عارفين هو يهمه ايه؟ شخصياتنا. هو عايز يشكلنا، هو عايز يطبع فينا صورة يسوع، ده اللي يهمه. فارجوكوا فكروا في ده. يقولوا خير لي اني تذللت لكي اتعلم فرائضك. في الالم ما تقولوش ليه، قول له عايز مني ايه، قول له شكل فيا، قول له مصدق ان إليم جاية، انا مصدق. وان الوقت ده عايز تفتح عينيا. اهجي الستة، انا طولت يا سوري يا جماعة، اقول الباقيين في خمس دقايق عشان وقتنا. ستة، الرب يدين الاشرار.
وكان قاصد، كان قاصد. يا ما بنبقى

في الدنيا أشرار حوالينا، أشرار بيشوهوا سمعتنا، أشرار عايزين يدمرونا، صح والغلط. لما أصدق ده يقول له الشرير ومحب الظلم تبغضه الشرير. صدق ده، صدق ده. أقول الصدق في المسيح، الكلمة النهائية ليسوع وليست للظلمة وليست للشر. قيامة المسيح تقول لينا النصر للنور، النصر للحق، مش للشر ولا الأشرار. خلي الشرير يعمل زي ما يعمل أمام يسوع، هقول لك الكلمة دي وصدق فيها، يعمل الشرير مهما عمل لن يفعل شيء خارج إطار مشيئة ربنا. صدقوني بقول ده بملء الفم. ابقى افتكروا يوسف، افتكروا يوسف قال لهم ايه؟ انتم قصدتم لكن الله. او تاني لما تقروا تكوين 45 في اللحظة اللي كشف ليهم عن شخصيته، شوفوا يقول لهم ايه؟ ثلاث مرات قال لهم ان انا كنت مرسل. برجعوا لتكوين ليس انتم ارسلتموني الى هنا بل الله. معقولة؟ لانه لاستبقاء حياة ارسلني الله قدامكم. ارسل الله؟ معقولة؟ يبقى هم كانوا بيعملوا ايه؟ اول تاني يخطط الشرير زي ما يخطط، يخطط الاشرار زي ما يخططوا. بنؤمن في سلطانه، بنؤمن في سلطانه. لا تغر من الاشرار، لا تحسد عمال الاثم، فانهم مثل الحشيش الاخضر سريعا يقطعون، مثل العشب الاخضر يزبلون. شايفين يقول ايه؟ حتى دخلت الى مقادس الله. فاكرين اساف؟ وانتبهت الى اخرتهم. فاكرين لما في البدايه كان بيقارن نفسه بالاشرار؟ مش عايز اطول عليكم، لكن انا حاطط لكم اسئله. اين فرعون؟ فين شاول الملك اللي كان بيخطط لداود؟ فاكرين نهايه شاول الملك؟ فاكرين نهايته هو واولاده؟ فين اخاب؟ فين هامان؟ فين ايزابل؟ فين هيرودس؟ فين القذافي؟ ننقل على بلادنا؟ بلاش ننقل على بلادنا، لو هننقل نقول كتير كتير. وتقول فين خيرة الشاطر كان بيقول هنحكم مصر 500 سنة؟ تخيلوا كده 500 سنة. قول يا عم زي ما تقول، بس فيه اللي ليه الكلمة الأخيرة. أو اللي ليه الكلمة الأخيرة، اللي عارف هو بيعمل ايه. قول كده أنا عارف أنت بتعمل ايه، هو عارف وهيقود للخير. الرب عادل ويحب العدل. عشان وقتنا خليني اجي اختم بـ8، نختم بـ8 ونرنم مع رفيق الجميل ونصلي. المستقيم يبصر وجهه. مش هقول غير تعليق واحد على الآية دي، واضيف عليها من التطويبات: طوبى للانقياء القلب لانهم فاكرين يعينون. عارفين معظم الوعظ هم بيوعظوا؟ طوبى لأنقياء القلب يعينون الله لما نموت. لا مش لما نموت، هنا. أقول تاني، هنا والآن. صدقوني بقول ده عن يقين. هنا يقول المستقيم يبصر وجهه. فين؟ مش بس لما موت. لما موت هنشوفه وجها لوجه، لكن المستقيم يبصر وجهه هنا. تصدق في ده؟ تصدق في ده؟ مين يصدق في ده؟ المستقيم طوبى لأنقياء القلب يعينون الله ويشوفوا ايد ربنا وهي بتتدخل. اوريكم بس، بصوا كده، بصوا المناظر دي. دانيال لما اعداؤه عايزين يشتكوا عليه ويلاقوا له اي مصيبه يغوروه فيها، عارفين ما كانش فيه غلطه. دانيال ما كانش فيه غلطه، ما لقوش الا من جهه الهه. فاكرين الكلام ده اللي بيتقال عن دانيال؟ من جهه الهه. فراحوا للملك وخدوه على اخوانه. الملك داريوس كان بيحب دانيال، وقالوا له يا جلاله الملك ما تصدر فرمان كده ان اللي يطلب طلبه من اي اله او انسان غير يترمي في الراجل. اصدر الفرمان وما يعرفش، ما يعرفش. شويه وجم قالوا له دانيال بيصلي. الراجل حزن جدا لانها جت في مين. طب اقول لكم حاجه، هقول لكم جمله يا رب يخليكم، لان قليل اللي ياخد باله منها. لما اتاخد على اخوانه ورمى دانيال في جب الاسود، تقروا ايه صغيره كده في دانيال ان خده وحطه في جب الاسود، يقول لك وخاتمه. فاكرين الملك عمل ايه؟ ختم الجب بخاتمه. ليه؟ حد يعرف ليه؟
قايل جملة مهمة جدا بتفوت.

لئلا يتغير القصد في دانيال، وكأنه عارف إن إلهه هينجيه، ودول أشرار ممكن يجوا بالليل ياخدوه يقتلوه بره ويقولوا الأسود أكلته. أو التاني فختموا عشان محدش يقدر يقرب من الكوب، زي النهاردة لما في بلادنا يشمعوا مكان بالشمع الأحمر محدش يقدر يقرب منه، فختمه الملك. وجه تاني يوم بقى، هو لو ما كانش عارف كان يجي تاني يوم؟ ما عارف أي واحد بيترمي الأسود، الأسود بتاكله إمتى؟ في لحظتها. وجاي تاني يوم ينادي عليه ويفاجأ أن دانيال بيرد. فاكرين قال له إيه؟ إلهي أرسل ملاكه. مين ملاك الرب؟ ظهور لشخص الرب يسوع المسيح يا حبايب، ظهور على رأي لاهوت الماء أمجدها ليلة. دانيال قضاها مع مين؟ مع يسوع المستقيم يبصر وجهه. صدقوني متأكد أن في ناس هنا شافت ده، وشافت إيد يسوع وهو بينقذها من مصايب. ولما نوصل عنده هنلاقي المصايب اللي بعدها عنا من غير ما نعرف أكتر بكتير من اللي عرفناها. صدقوني هنكتشف كتير. الفتية التلاتة رموهم، فاكرين؟ مين الرابع الشبيه بابن الآلهة اللي يتمشى وسطيهم؟ وما بهم ضرر رائحة النار إلي، فاكرين إلي؟ حي هو الرب الذي أنا واقف المستقيم يبصر. أنا آسف إن كنت طولت عليكم. دول التمانية خلوهم معاكم. أول تاني، العش مرات بينقلب في لحظة، صدقوني بينقلب. الأعمدة بتنهار في لحظة، لكن خلينا نتسلح بالرب. يوم ما نتسلح بالرب مفيش أزمة هتكسرك أبدا، بالعكس هترفعك. وهقول تاني بملء الفم، مع كل امتحان فيه إعلان جديد وبركة جديدة. كتبت كده: واحد، احتمي في الرب، اتمسك برسالتك، قول أنا سفير، أنا مرسل، أنا نور، اهزم العيان، اوعى تسيب نفسك للعيان هيدمرك. صدق إن الله موجود هنا والآن، مقصودش في القاعة دي، جنبيك. لو انت حد بيشوفنا على الكرمة دلوقتي على سير المرض، اقول لك الصدق في المسيح، يسوع جنبك، يسوع جنب، بل اكتر عروس النشيد تقول: شماله تحت رأسي، يمينه تعانقني. ايه الجمال ده؟ في مزمور 139 خدوا الآية دي اختم بيها، داود يقول جملة في غاية الروعة، يقول: استيقظت. حد فاكر؟ عارفين في الترجمات المبسطة استيقظت وأنا بعده معك، جاية صحيت لقيت نفسي لسه معاك، يعني قبل ما نام كنت معاك، وأنا نايم أنت واخدني في حضنك، وأشبع إذا استيقظت بشبهك. مين يبقى يصلي النهاردة يقول: يا رب عايز أنام في حضنك، عايز أنام في حضنك، عايز أكون في حضرتك كل لحظة. أربعة، صدق أن كلي السلطان ليه السلطان. خمسة، بيمتحني عشان يباركني، بيمتحن عشان يديني إعلان جديد. الرب يدين الأشرار، يعملوا زي ما هم عايزين. الرب عادل ويحب العدل، المستقيم يبصر وجهه. أخويا رفيق، ما تيجوا نرنم ونصلي؟ عايزين نصلي لحظات، مش هطول عليكم، لكن مجرد ترنيمة نصلي بيها كده، نصلي بيها. تيجي نقول له فوق الرياسات، فوق السلاطين، نرفع عينينا عليه. هل معروفة الترنيمة؟ أعتقد معروفة. فوق الرياسات، فوق الرياسات ولا فوق السلاطين ولا ليه كل السيادة؟ شاور على يسوع، قل له فوق الرياسات، فوق السلاطين، ليك الكلمة الأخيرة، مصدقين فيك، عينينا عليك، مش على أي إنسان ولا على الأزمة. وهنخرج من هنا وهو يغير المشهد. يقدر يغير المشهد في لحظة؟ أيوة أيوة، هو يأمر فيكون، هو اللي ليه السيادة والسلطان. مصدقين؟ مصدقين يدي شفاء الليلة؟ صدقوني بقول بملء الفم، يدي شفاء لكل حد موجود وسطينا. بيدي شفاء جسدي؟ أقول بكل يقين نعم. يدي شفاء نفسي؟ أيوة. يدي شفاء للإنسان المضطرب اللي خايف اللي قلقان؟ يظبط الأفكار؟ أيوة. فوق الرياسات، تعالوا نقف ونقول الكلمات دي.

نفسي وانت واقف وانت واقفة صلي لبيتك. احنا كان موضوعنا كله عندما يهتز العش، اذا سقطت الاعمدة صلي عشان بيتك. قل له يا رب بيتي بحطه بين ايديك، ومصدق ان بيتي مبني على صخر الدهور، ومش هتسمح ان بيتي ينهار، مش هتسمح. صدقوني ما اعرف ليه الرب شغلني بالطلبة دي، مش هتسمح ان ولادي يضيعوا، لكن ولادي هيرجعوا، ولادي هيكونوا ليك. اعلن سلطانك عليهم، حتى لو ليك ابن او ابن دلوقتي.

حتى بعيد، قول له مصدق انه هيرجع، وابن الدموع مش ممكن يضيع، مش ممكن يهلك، وهيبقى خادم للرب وهيشهد عن جمال الرب. بس صلي قول له بيت يا رب، بيت يا رب، اعلن سلطانك على بيتي، بيتي ليسوع، بيتي ليسوع، مملان بيسوع ومليان بالتسبيح ومليان بالصلاة. صلي لبيتك، صلي لولادك باسم الرب يسوع. دم يسوع على العتبة العليا والقائمتين لا يقترب من بيتك المجرب أبدا. يصد عنك يسوع كل سهام عدو الخير الملتهبة باسم الرب يسوع. يضمن سلامة ولادك ونجاحهم، ونجاحهم الروحي أولا باسم الرب يسوع. وانت واقف تصلي كده قل له افتح عيون الإيمان فيا يا رب، وأشوفك انت بتحاوطني وانت بنفسك بتحاصر بيتي. قل له صدق، مصدق فيك يا يسوع، مصدق فيك، نقشتكم على كفي. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. قل له مصدق يا رب، يقول لأنه تعلق بي أنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. قل له مصدق، لو أنت في امتحان الأيام دي قل له مصدق إن بيمتحني عشان يباركني مش عشان يدمرني، بيمتحني عشان هيديني إعلان جديد، إعلان جديد، ويباركني ببركة جديدة وياخدني نقلة أكبر في الإيمان. صدقوني بيرسم فينا صورة يسوع. قل له شكل فيا وصيغ فيا يا سيدنا الرب.

0: بحضراتكم وأولى حلقات برنامج بدون رتوش. بنشكر رب جدا، دي البداية وبنعمة الله يعني يكون برنامج أولا ينال إعجاب حضراتكم، ثانيا يكون فيه بركة ويكون فيه فايدة ويكون فيه منفعة لكل اللي هيشاهدنا. بشكر رب جدا من أجل قناة الكرمة اللي أتاحت لنا الفرصة دي إن إحنا التلاتة نكون متواجدين مع حضراتكم كل يوم سبت الساعة 10 بتوقيت كاليفورنيا، الساعة 8 مساء بتوقيت مصر. فبشكر رب جدا من أجل خدمة قناة الكرمة ومن أجل برنامج بدون رتوش ومن أجل ساندي وسونيا اللي هيكونوا معانا. اهلا بيكي ساندي.
1: اهلا بيك يا نورة، اهلا بيك يا سونيا. حقيقي اهلا بيكم جميعا معانا في اولى حلقات برنامج بدون رتوش. برنامج دوت احنا بنتكلم فيه على ان احنا اولا بنشارككم، بنعرف حاجات كتيره حوالينا في حياتنا، بنحاول نجملها، بنحاول نخليها شكلها افضل، لكن هندخل في العمق شويه. ميرسي للفرصه دي من قنوات الكارما ان هي بتدينا الفرصه دي ان احنا نشارككم الافكار دي ونشارككم في احداث حياتكم وحياتنا احنا كمان.
0: امين. سونيا
2: مبسوطه قوي اني اكون معاكم النهارده. فعلا بشكر ربنا على الفرصة اللي أتاحها لي أنه أكون جزء من البرنامج ده ومن التيم أو الفريق العمل ده. كتير كنت بقعد أفكر أنه كان حاجات كتير اتغيرت في مشواري لو كنت شاركت أو كنت قلت بكل حقيقة حاجات مواقف بتحصل معايا وأوضاع بتحط فيها وما بحاولش أحلها لوحدي بس بتناقش فيها مع حد تاني. ففعلا بصلي انه نكون احنا سند وعون مع بعض واحنا بنتناقش في حياتنا وفي مشاكلنا وفي ظروفنا وبدون تجميل وبدون رتوش.
0: امين. وطبعا حضراتكم مش انا وسونيا وساندي بس، لكن حضراتكم معانا هتكونوا شركاء وهتكونوا ضيوف، مش ضيوف كمان، لكن يعني هتكونوا قاعدين معانا كده من خلال مشاركات حضراتكم. اللي يحب يكون معانا يعني بس هتكون يعني هتشاركنا دلوقتي ساندي بالايميل، ممكن تتواصلوا معانا لو عايز او عايز حضرتك تشاركنا بفكره، تشاركنا بقصه، تشاركنا بموضوع، لكن بدون رتوش. نسمع مع ساندي الايميل، اتفضل.
1: أحبائنا الإيميل اللي ممكن تشاركونا بيه هيكون موجود على الشاشة

0: قريب، وهو بي سكور ار ات الكارما تي في دوت كوم. فبي سكور ار اي ال كي اي ار ام اي تي في دوت كوم، وهيكون موجود في على الشاشه هو حاليا. لو عندكم اي مشاركات حابين تشاركونا بيها على الايميل برضو على صفحات الكارما، من فضلكم احنا بنرحب بكل المشاركات سواء كانت على الهواء او على الايميل بشكل خاص.
1: امين. وكمان معانا ارقام التليفونات موجوده على الشاشه، حضراتكم ممكن تتواصلوا معانا في اي وقت. بدون رتوش، ايه بقى حكايه بدون رتوش؟ الموضوع بمنتهى البساطه، بدون رتوش يعني بدون تجميل، بدون نفاق، بدون تغيير، بدون مبالغه، يعني كده ايه بصراحه، يعني كده بكل صراحه. المواضيع اللي هنناقشها مع حضراتكم مواضيع حياتيه، مواضيع يعني بتكون ممكن افكار في المجتمع، ممكن عادات، لكن الفكره ان احنا هنناقشها مع حضراتكم بدون رتوش. مين فينا يا جماعه مش بيحب ان هو يعيش الحياه ببساطه بدون رتوش؟ مين فينا مش بيتمنى ان هو يعيش حر، حياه حره، فكر حر نقي، حياة نقية بدون أي زيف، بدون أي تجميل، بدون أي مبالغة، بدون أي خداع، بدون ما أكون إن أنا بحاول إن أنا يعني أرتقي زي ما بيقول الكتاب، يعني فوق ما ينبغي أن أرتقي إليه، لكن تكون حياة بسيطة جميلة بدون رتوش. دي رحلتنا اللي هنكون فيها مع حضراتكم، ودي البداية. سونيا، تحب تضيفي أي حاجة معنا؟
2: يعني فعلا زي ما قلت قبل كده انه انا متحمسه جدا ان انا اكون موجوده، لانه البرنامج فكرته مش عايزه اقول ان هو برنامج بس في حقيقه، في صراحه، ما فيش زيف او انه بس جايين طالعين نتكلم او نقول اي حاجه، لا، بس احنا موجودين هنا النهارده عشان نعالج الحاجات اللي احنا بنعدي بيها مع بعض، من غير ما نكون قايلين انه كله كويس وكله حلو قوي، لكن احنا عندنا مشاكل وبندفنها جوه وبنحاول ما نتكلمش فيها، بس نتكلم فيها بصراحه ونقول احنا ممكن نساعد بعض ازاي، ممكن نسال بعض غيرنا اتعلم او عدى بالمرحله دي او بالظروف دي وازاي اجتازها. وده اللي عايزه اقوله فعلا لما كنت بفكر في الموضوع، انه الكتاب بيقول لتكون لكم حياة وليكون لكم حياة أفضل، فإحنا عايزين حياة أفضل ليا ولنورا ولساندي وليكم كلكم.
1: أمين أمين أمين. طيب ساندي، كنت بقول على فكرة الحياة ببساطة بتلقائية، هل لو إحنا اتكلمنا بدون رتوش وبكل صراحة ولم نخجل إن إحنا نتكلم في مشاكلنا عشان نبدأ نحلها، هل ده ممكن يكون في مشكلة في الزمن اللي إحنا فيه وفي الوضع اللي إحنا فيه ده؟
0: طيب احنا برضو بشارك أحبائنا المشاهدين إن إحنا لو إحنا بنحضر قلنا إن مواضيعنا هتكون مؤلمة احيانا وحساسه احيانا،
1: لان الكشف صعب
0: بالظبط، بس دي زي ما بيقولوا نص المشكله للعلاج او نص الطريق للعلاج، ان احنا نحط ايدينا على المشكله. فاحنا عايزين نتغير وعايزين الامور الصعبه الحساسه اللي ممكن نكون بنفكر فيها من غير ما نتكلم عنها عايزين نغيرها. فاحنا زي ما قلت يا سونيا ان احنا عايزين نقعد نتكلم فيها مع يعني حد عنده خبرة ما، ممكن هيدينا الخبرة دي خبرة حياتية نقدر نعدي من مشكلة ما. مش معنى كده أن عندنا حلول كتيرة، وإحنا مستنيين من أحبائنا المشاهدين أن هم يشاركونا كمان بمشاكلهم، لأن إحنا كمان هنسأل لهم وهنتكلم معاهم وهنشوف معاهم، فمش بس هيبقى عندنا حلول، لا، عندنا استعداد للتغيير. وأول ما هيكون عندنا استعداد للتغيير حطينا أيدينا على المشكلة والسكة بعد كده هتكون سهلة.
1: أمين أمين. وده اللي احنا يعني بنصلي من أجله، وحضراتكم برضو كمان تشاركونا في الصلاة. ومن أصعب وأقصى المواضيع المؤلمة يعني مش عارفة أقول إيه، إن تكون دي أول حلقة، لكن عشان أي مشكلة وأي ألم وأي معاناة لحد في جانب إنساني، يعني في جزء لازم نكون بنتعاطف فيه مع الناس دي. موضوع الحلقة النهاردة اللي هو الحب في الأماكن الخاطئة، وده حقيقي زي ما قلت لحضراتكم كده الموضوع قاسي ومؤلم جدا، وفي كتير أسر بتعاني ونتمنى ان هذه المعاناة تقف، لكن في ناس ممكن

0: كمان تعاني من الأمر ده، لأن المشكلة دي مش مشكلة الشخص اللي حب واختار أن يكون في المكان ده بس، مش مشكلته هو بس، لكن مشكلة الجيل اللي بعده، مشكلة أولاده اللي هيكونوا بعد كده، مشكلة الأسرة نفسها، الإحساس بالعار اللي بتشعر به الأسرة اللي بيخرج منها الشاب أو الفتاة اللي بيختاروا بسبب الحب، اللي هو يعني هو الموضوع دوت ليه جوانب كتيرة، بس احنا يعني هنلقي الضوء على جانب واحد منه اللي هو الحب. إزاي البنت أو الولد بيتركوا الإيمان المسيحي وبيعتنقوا الديانة الأخرى علشان يكون لهم فرصة، لأن هم الطرف المسيحي اللي هو، أنا أسفة أن أقول كده بس دي يعني ده الوضع الحاصل في دولنا العربية، أن هو الأقل اللي ممكن نيجي عليه، اللي ممكن اللي هو اللي لازم هو اللي ياخد قرار التغيير مش الطرف الآخر. فإحنا واخدين جانب واحد اللي هو استغلال الحب والمشاعر في الأمر ده. فهتشاركنا دلوقتي أخت من خلال قصتها، هنسمعها وهنتناقش في الأمر ده، لكن في تعريف الحب في الأماكن الخاطئة. هل ممكن عندك تعليق عليه يا سونيا في الأول قبل ما نسمع الصوت؟
1: يعني هو الحب في الأماكن الخاطئة، أول ما لما بقول الكلمة دي كلنا عايزين نتحب وكلنا بندور على الحب من واحنا أطفال صغيرين لغاية لما بنكبر.
0: صحيح.
1: فالحب ده موضوع كلنا بنجري وراه. المشكلة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة انها فعلا مشكلة جامدة جدا، لانه ليها توابع لسنين جاية، والشخص نفسه اللي بيكون بيدور على الحب ده ما بيلاقيش الحب، بالعكس بيكون في عكس الحب ده بيكون في مشقة وفي قهر وفي صعوبة، بيكون يعني صعب قوي ان الواحد يكمل حياته بغير ما هو ابتداها على منظار ان هو بيحب. فدي حاجة جامدة جدا وكلنا لازم نتكلم فيها بصراحة من غير ما نخبي ومن غير ما نداري ومن غير ما نقول لا ما فيش مشكلة، لا هي مشكلة كبيرة جدا.
0: صحيح. تعليقك سندي على عنوان الحلقة؟
2: مش كل حب ينفع نكمله، مش كل مشاعر حقيقية يبقى معناها ان العلاقة صح.
0: لو هي حقيقية،
2: لا ممكن مشاعر حقيقية وصادقة من طرف البنت
0: أكيد.
2: بس مش معناها ان العلاقة صح.
0: صحيح.
2: ومش معنى ان دي نوع من انواع المشاعر اللي جوايا يبقى انا كده هوت بادي علاقة سكتها شالكة وسليمة، فلازم كده واقفة كده، واعتقد الحلقة دي هي الواقفة شوية قدام بعض الناس.
0: امين. طيب، وفي اول مشهد من مشاهد برنامج بدون رتوش هنسمع او هتسمعوا حضراتكم معانا وتشاركونا في سماع هذا المشهد، اتفضل.
3: كان عندي 18 سنه لما حكايتي ابتدت. الحقيقه انها ابتدت لما كنت طفله ما شافتش غير الضرب والتهزيق من الاب والشده من الام بحجه تربيتنا انا واخواتي. كبرت وانا جعانه للحب والقبول، وللاسف لقيته. ايوه للاسف، وايوه لقيته في الجامعه اللي جالي فيها احمد كانه زي البطل في كل اللي انا عايزاه. مش بس كده، ابتدى معايا كمان قصه تانيه جنب قصه الحب وهي الدين. وانا قاعده فاكره نفسي فاهمه في كل حاجه في الكتاب المقدس، طلع لي حاجات عرفت فيها اني محتاجه اجابات، وللاسف محدش كان بيديني اي اجابه لغايه ما اقتنعت 100% ان هو اللي على حق، واني عشت 18 سنه في الكفر. اقنعني ان اهلي لو عرفوا دلوقتي ان انا اتحولت للاسلام هيقتلوني ولازم اهرب من البيت. وفعلا في يوم رايحه في كنيسه هربت، ووداني لوحده صاحبته او من الجماعه زي ما بيقولوا. وتاني يوم من هروبي لبسوني الكفن، قصدي النقاب. ايوه كنت ماشيه وانا ميته، بس كنت مقتنعة تماما زي ما بيقولوا. علشان اختصر لكم مقاسي كتيرة في الفترة دي، اتجوزت احمد وخلفت منه ولدين وانا لسه ما كنتش كملت 20 سنة. حقيقة اتنقلت نقلة وحشة جدا من بيت اهلي لانهم مرتاحين ماديا جدا الى بيت متر في مترين. الحقيقة اني لما كملت 21 سنة احمد استولى كمان على كل مدخراتي اللي والدي سابها لي، بس الفلوس ديت هي اللي صبرتني شوية على الوضع السيء اللي انا فيه. وقتها لقيت ولادي بيتربوا بطريقة غريبة جدا عن اللي أنا تربيت عليه.

0: وقتها بس اشتقت لأمي وكلمتها وأنا خايفة جدا، لكنها والأول مرة في حياتها تكلمني بلهفة وبحب أنا ما شفتهوش منها قبل كده. كنت بكلمها عشان أدعوها للإسلام وأنال فيها ثواب، وهي ما رفضتش، بالعكس قالت لي أروح لها وأزورها. وهنا أمي ابتدت معايا رحلة تانية، رحلة فهم ودراسة في الكتاب، لغاية ما فهمت أني كنت فريسة سهلة قوي ووقعت. ابتدت رحلة رجوعي، ولكن للأسف بعد ما كنت خسرت كتير قوي. خسرت ولادي لأن سبتهم، خسرت 4 سنين معلمين في حياتي لغاية النهاردة، خسرت حريتي، أيوة، لأني اضطريت أسيب بلدي وأهلي وابتدي في مكان جديد محدش يعرف فيه حاجة عن حكايتي.
1: زي ما قلت لحضراتكم إن كل قصة وكل مشهد هنشوفه دايما في جانب نراعي، إن في جانب إنساني للشخص اللي عمل كده حتى لو هو غلط، لكن الجانب ده الرب بيعلمنا إن إحنا يعني نصلي من أجل الأشخاص دي ونشفق عليهم عشان بيكونوا فعلا في وضع مأساوي، لأن النتيجة وإحساس بالذنب كمان اللي هم بيعيشوا فيه بعد كده بيبقى صعب جدا، وبتبقى واللي ما بيقدرش يعني ممكن الأخت دي لظروفها قدرت إن هي تهرب، لكن اللي ما بيقدرش يهرب بيكمل في المعاناة دي وفي البؤس ده. فإن إحنا نسند الناس دي بالصلاة وبنصلي برضو من أجل الأسر دي حاجة يعني مفروض نكون بنعملها إنسانيا وفي محبة برضو المسيح بيعلمنا كده. لكن الموضوع ده لأنه يعني بنسمع، ودلوقتي طبعا بسبب السوشيال ميديا وكل يوم والتاني بنسمع عن موضوع زي كده، فهسأل ساندي إذا هل توفر في إحصائيات أو نقدر نعرف بشكل عام الدنيا ماشية إزاي في الأمر ده.
2: طبعا احنا لما ابتدينا نحضر للحلقة دي وحبينا نشارك أحبائنا المشاهدين بأرقام عشان خاطر نقدر نقول ان احنا عندنا أرقام حقيقية عشان نبقى خليها حاجة بتحصل او يعني حاجة ليها ثقل في المجتمع وبتحصل وبتفضل تحصل. الحقيقة حاولت ادور على شوية احصائيات، لقيت ان الأزهر للأسف أرقام منسوبة لي من أول سنة 2004 لغاية سنة 2012، في أرقام بتتداول من 377 حالة لغاية 300-400 حالة يوميا. طبعا الأرقام دي بالنسبة أنها منسوبة للأزهر فقط
1: مبالغة، هي
2: مبالغة جدا، وما فيش أي حاجة إحنا بنقدر، لأن هي لرئيس لجنة الإشهار أو مسؤول سابق في الأزهر أو حد جوه لجنة الأزهر. لكن هنبتدي نشوف شوية أرقام تانية. عندنا في منظمة الـ CSI سنة 2012 قالت أن في 550 حالة اعتناق إسلام ما بين رجالة وستات، مش بس بنات، فما فيش حاجة لوحدها للبنات. Coptic Solidarity لسنة 2020 قالت أن تقريبا في 500 حالة بتعتنق الإسلام برضو ما بين فتاة وما بين ذكور كل سنة. في آخر رقم طالع من تقرير الحكومة البريطانية في أغسطس 2026، ما قدمش أي رقم سنوي، لكن بيقول في حالات وقالها صراحة عن اختطاف وإكراه. والأدلة المتاحة تشير أنها مش واسعة الانتشار، لكن التحويلات والزواج القسري ممكن ده نعتبر واحد من الزواج القسري أن تم عن نتيجة خداع. فهي أرقام، ما فيش أرقام سنوية، لكن ما فيش رقم موثوق نقدر نقول أن كل سنة بيتحول إكس عدد من الفتيات للإسلام بسبب اعتناقهم للإسلام أو إيمانهم بالدين. ما فيش، ما عندناش حاجة رسمي، انتوا عارفين كل حاجة في مصر ما فيش حاجة رسمي. فدي بقدر الإمكان حاولنا نوصل لأرقام بس للأسف مش موجودة.
1: طيب سمعنا من الأخت اللي كانت بتشاركنا أن هي بتقول أن بعد ما هي أصبحت في المشكلة دي ابتدى يكون في حوار بينها وما بين أمها، وكانت مبسوطة بالأمر ده أن ابتدت أن هي تسمعها وتتكلم معها. فدور الأم دور الأسرة
3: لما بنسمع التسجيل أو الرسالة بتاعتها جاء، يعني أكتر حاجة لمست قلبي أنه قالت أنه البيت بتاعها أو العيلة بتاعتها اللي هي أول مكان لازم تحس فيه بالحب والحنان، كان الأم قاسية، قالت أم قسوة الأم، والأب كان بيدفع

0: يضرب ويهزق. صعب قوي لما أفكر في طفل بيكبر على بيئة زي كده، وكل اللي عايزه الطفل إنه يتحب، إنه يكون فيه، يحس إنه هو محبوب، يحس إنه الناس اللي حواليه دول أبوه، أول مجتمع صغير ليه الأب والأم والعيلة. وده اللي هو زي ما بنقول الحب في الأماكن الخطأ. البنت دي أول ما حست إن هي لاقية الحب ده في حتة تانية جريت عليه، لأنه في البيت اللي هم أول ناس لازم يحسسوها بالحب كانت بالعكس بتحس فيه بالقسوة والضرب وعدم القيمة، وإنه هي مش محبوبة. فصعب قوي لما أتربى في بيت ويكون ده مشوار سنين لغاية الجامعة. دي حاجة أكيد أثرت داخليا ونفسيا. فالمشكلة في البيت أصلا، في المحيط، في العيلة الصغيرة والكبيرة بتاعتها.
1: هي أنا معاك إن ممكن تكون المشكلة في أو الدور الأسرة عليه عامل كبير جدا جدا، يعني النشأة والتربية عليها عامل كبير جدا جدا. لكن برضو في جزئية كانت ساندي برضو أشارت إليها، اللي هو موضوع المشاعر واستغلال المشاعر.
2: طيب احنا لو كلمنا البنت، مش بنتكلم ان هي بس هي مجرد بنت ضعيفة وفجأة لقت كلام حلو من الشخص اللي هي اطلقت عليه اسم احمد، ان هو ده اللي قدم لها المشاعر اللي هي عمرها ما شافتها في البيت. هي مجرد فتاة، مش عايزة اقول ان هي ضعيفة، لان ممكن تكون كل فتاة النهاردة عايشة في بيت مش لاقية فيه حب. هي فتاة مجرد انها مفتقدة لكلمات حب واهتمام ومشاعر. وللأسف للأسف عندنا بعض الناس، مش بتكلم حتى في أي ديانة، أنا بتكلم في العموم، أن بيجي حد بيعرف يلقط فكرة الاحتياج دوت، بيبقى هنا مش بس بيلقطه، ده هو مستغل. يعني هو بيعرف يلقط الاستغلال دوت أو بيحطه في إطار استغلالي، ويدي للبنت حاجات كتيرة، يغرقها بالحب، يغرقها بالاهتمام اللي هي مش شايفة خالص في البيت. وفجأة البنت بتتعلق بيه، لأن هي مش شايفة غير أن دوت اللي فاهمها وعارفها وقال لها أنت اللي ليا في الدنيا، وأنت اللي بحبك، وأنت المختلفة، وأنا الوحيد اللي هقدر أحقق لك كل اللي أنت عايزاه. وفجأة البنت بتلاقي نفسها بتتنازل عن أمور واحدة ورا التانية مقابل، يعني مقابل كلمة حلوة، كلمة حب لطيفة، كلمة احتواء، كلمة ان انا موجود عشانك ديت، كلمة اي حد بيستناها زي ما انت قلت يا سونيا. يعني كل واحد مستني كلمة ان هو يحس ان هو محبوب، وفجأة بتلاقي دوته بيغرقها يغرقها يغرقها لغاية ما تحس فجأة انا كنت ضايعة وده اللي لقاني دلوقتي. فهو الشخص المستغل هنا هوت بيفهم ده تركيبته وده تفكيره، ان هو يعرف يلقط منين الجزء اللي هو يعرف يستغل بيه البنت. فبالتالي اي طلب منه ليها بعد كده هي بتقدم تنازل ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، من غير ما بتحس انها بتقدم تنازلات، وان هي قاعده بتخسر طول ما هي ماشيه. فاحنا يعني يمكن انا بحب انبه البنات من الموقف دوت، يعني انت بصي انت بتفقدي ايه وانت ماشيه، ما تقفيش كده هوت وتقولي انا بحبه، انا يعني مقابل الحب ده بس، انت قاعده توقعي منك حاجات كتيره قوي. هل الحب ده يستاهل؟ هل الحب دوت عندنا استعداد نكمل فيه وانا شايفه كل حاجه بتقع مني بالمنظر ده؟ فبس برضو انا مش عايزه اجي على البنت، البنت في احتياج، وهقف عند النقطه ديت، وعشان عايزه امشي يعني المشوار ده معاكم، فين الاحتياج ممكن يتسد؟ صح؟
1: طيب وكمان يعني يعني انا برضو في الجانب برضو بتاع اللي قلتيه يا سونيا، ان دور الاسره، اعتقد ان البنت لو لقت وسط او لقت اذن اذان تسمعها وما كانتش تخاف او عندها خوف ان هي ترفض او لما تشارك بالامر، يعني ده ممكن كان يتيح لها الفرصه ان هي تشارك في البيت، ولا ايه رايك؟ هل المشاركه او الخوف في المشاركة ده بيكون يعني حاجة بتعجل أو بتسرع اتخاذ القرار الخاطئ؟
0: أكيد أكيد، عامل من العوامل الجامدة جدا الخوف، لأنه هي خايفة تشارك، لأنه صح. هي أصلا حاسة أن هي مرفوضة، فأي حاجة ما فيش مشاركة أو اتصال أو في علاقة أنه ممكن تروح تكلم مامتها أو تشاركها بالموضوع ده، فبالتالي هي ما بتشاركش بسبب خايفة تترفض، إنه على طول أول

0: حاجة هتقولها، لا لو كانت شركة أو أي حد بيشارك حاجة زي دي، ولو في محبة ولو في تفاهم ولو في علاقة ممكن أجي أشارك، مش هبقى خايفة حتى لو بعد كده أنا قررت إنه أعمل القرار اللي أنا عايزاه بدون ما أسمع اللي حواليا، بس أتليست لما أو على الأقل لما هشارك مع حد في كلمة هتلزق في مخي، في كلمة هتتقال هتخليني ممكن أفكر تاني، ممكن أخد خطوة تانية، ممكن أخد فترة تانية إن أنا أفكر. بس هي فعلا حاجة من المشاكل التانية اللي واجهت الظرف ده، هي قالت في الكلام بتاعها إنه لما رجعت كلمت أمي كلمتني وسمعتني، وهي كانت مستغربة على الموضوع ده لأنه قبل كده بتقول أمي كانت قاسية، فهي ما حاولتش أصلا إن هي تشارك أو تشوف رأي حد تاني خالص، ومشيت باللي هي شايفاه من ناحية واحدة من الحب المغلوط والكلام المش مظبوط ومشيت وراه. لما دايما بنشارك حد دايما في حاجة بحس بيها إنه لما أنا بكون بره المشكلة بقدر يكون عندي وجهة نظر غير اللي جوه المشكلة نفسها، فهي سمعت كلامها بس وصوتها هي بس ومشيت ورا الشاب اللي قال لها اللي هي عايزة تسمعه مش الحقيقة.
1: صحيح. طيب طيب أنا يعني شفت إزاي أنت مشفقة على البنت، طب أنت مش شايفة أن كان على البنت دي مسؤولية؟
2: ما ده اللي أنا يعني أحب أوجهه لكل بنت، مش معنى ان انت حبيتي وهو استغلك ده بيلغي مسؤوليتك، ومش كل حب يستاهل ان انت تدفعي ثمن، في حب الثمن بيبقى غالي جدا، والثمن اللي انت بتدفعيه دلوقتي هو ثمن غالي لان انت بتفقدي فيه حريتك وبتفقدي فيه كرامتك وبتفقدي فيه اهلك وبتفقدي فيه ايمانك وبتفقدي فيه مجتمعك، كل الفقد اللي انت قاعده تسيبيه دوت ده تمن الحب اللي انت حبيتيه. سؤال ليكي انت دلوقتي، لو انت بتقولي ان انا حبيت، هل الحب ده يستاهل كل التضحيات اللي انت عملتيها دي؟ لو انت شايفاه يستاهل طبعا انت حره فيه، لكن احنا بنتكلم دلوقتي لو انت شايفه ان كل دوت انت فقدتيه وانت مسؤوليتك قدام نفسك، هل انت قيمتك الحقيقيه هي قدام نفسك ان حد حبك، حد احتواكي، حد سابك، دي قيمتك؟ قيمتك الحقيقيه هي جواكي انت، انت اللي بتعملي قيمه لنفسك، مش قيمتك في اي حد يحبك او يكرهك، مش اي حد حواليكي يقدر يقول لك انا بحبك فانا حسيت ان انا محبوبه وبالتالي انا النهارده قيمتي في فلان، طب لو فلان ده مشي قيمتك راحت فين؟ عشان كده بقول لك اختي الحبيبه قيمتك في ان انت تعرفي قيمتك الحقيقيه مش في مين اللي بيديكي قيمتك، لكن احنا كمان بنتكلم بشكل كتابي اكتر، قيمتك في الرب، هتعرفي قيمتك الحقيقيه جوه الرب وهو اللي هيقدر يديكي الاحتواء الكامل اللي انت بتدوري عليه بره. وانا فاهمه ان انت بتدوري على الحب ودي حاجه حق مشروط يعني مشروع ليكي، مش بدور اني بقول لك ان انت حبك دوت غلط، بس انا لما الاقي السكه من الاول سكتها غلط وماشية بضحي بنفسي في حاجات كتيرة، مش بس بضحي بنفسي، احنا كلنا بنضحي في حياتنا، كلنا احنا ثلاثة مامهات قاعدين هنا هوت وكلنا عارفين يعني ايه بنضحي لأجل بيوتنا لأجل أولادنا، لكن مش بنضحي بكرامتنا، مش بتضحي بحريتك، مش بتضحي بنفسك، لكن في تضحية هنا هو دي خسارة، وأنا أحب ان انت تفهميها ان دي خسارة.
1: ده حقيقي. وبعدين كمان يعني لو هي فكرت في نفسها يعني كمان مسؤولية عليها ان هي تفكر في اسرتها، بس هنقول ان المشاعر غلباها اوكي، تفكر بقى في نفسها، تكون انانية وتفكر في نفسها، فكري في نفسك حياتك بعد كده شكلها ايه، اولادك هيكون ايه وضعهم، هتكون ايه حياتهم، ايه ارتباطهم باسرتهم اللي هي اسرتك، ايه وضعهم في المجتمع، المجتمع برضو عندنا يعني ما هوش يعني صحي 100%، بتفضل الشخص، وده حقيقة دي حاجة أنا شفتها وسمعتها حقيقي يعني بشكل شخصي، بيفضل الشخص المسيحي اللي غير وبقى مسلم ده بيقولوا عليه اللي كان مسيحي أو اللي كان نصراني أو المسيحي، برغم ان دي انا صدقوني بقى

0: أمانة دي أنا سمعتها كده، ناس بيتكلموا بيقولوا فلان اللي كان مسيحي أو المسيحي هو أسلم بس في نظرهم مازال، ودي لأنها كانت. ففكري أنت وجودك في وسط حياة يعني فكر جديد عليكي، حياة ما تربيتيش عليها، ثقافة مش بتاعتك، تربية مش نشأة مش نشأتك، فكر مش فكرك. ما هو الفكر المسيحي اللي بينشأ عليه الشخص أو بيكبر وبيتربى عليه المسيحي غير التاني. ففكري، ما تكونيش بتعيش اللحظة بتاعت النهاردة بس، لا فكري بعد كده تأثير على الولاد، على الحياة، عليكي أنت شخصيا. عشان كده وعشان يكون بنقدم الموضوع بشكل يعني نتمنى ان هو يكون يعني مستوفي بالتمام، فاحنا جبنا دلوقتي الاخت اللي عندها مشكله واللي راحت، لكن للتبعيات اللي بعد كده او بسبب الحب هي ارتبطت، لكن تبعيات او نتاج الحب اللي كان في وقت معين ده بعد كده واثره يعني السلبي على عليها هي كمان وعلى الجيل واسرتها او اولادها بعد كده هيكون شكله ايه. خلينا نسمع أو نشوف المشهد الثاني لواحدة بقى، نتاج واحدة، دي المشهد الأول، واحدة اختارت وأسلمت أنجبت أولاد وتركتهم، لواحدة بقى تانية أو شخص المرة دي بقى شخص أب غير اتجوز، ودي اللي هتكلمنا وهنسمع صوتها، دي بنته. نسمع مع حضرتكم.
1: اتولدت في بيت من أب مسيحي ومن أم مسلمة. قصص الحب من النوع ده عشان قصة الحب دي تنتصر ويكللها بالجواز.
2: لازم المسيحي بيغير ديانته لمسلم،
1: هو ده اللي بابايا فعلا عمله. الحقيقة التغيير اللي هو عمله ده تسبب لي في حياة فيها معاناة في كل مراحل حياتي.
2: الإحباط الكبير لما اكتشفت واصطدمت بالواقع إن جرة الألم اللي بابايا أنا عملها في يوم من الأيام دي هيترتب عليها بعد كده مصير حياتي كله، بل ممكن وحياة أجيال من بعدي، لأن ما أملكش أغير فيها أي حاجة. فاكتشفت إن المعاناة لأ، هي ملهاش أجل مسمى، هي المعاناة كانت بتكبر معايا سنة بسنة. يعني بناء على تغييره البسيط اللي عمله في لحظة عشان قصة حب أو عشان يتجوز، دي حددت مصيري بعد كده إنه لازم هتتحكم في قرارات حياتي. هتتجوزي إزاي؟ هتتجوزي فين؟ هتتجوزي مين؟ ولادك لازم يطلعوا بهوية إيه؟ وده كان أكبر إحباط وتحديات اجتماعية كتيرة جدا الحقيقة مريت بيها. ده غير إن في بيبقى عزلة كده معينة محدش هيفهمها غير اللي مر بظروف زي ظروفي، لأنه في النهاية بيكتشف إنه هو ما عندوش، مش حاسس لا عنده قريب من هنا ولا عنده قريب من هنا. فهو يعني زي ما ربنا قال، فهمت قوي معنى الآية إن لم يبني الرب البيت فباطل تعب البنا. دي ظروف أنا عشتها وحياة ومعاناة أنا مريت فيها، وأقدر كويس جدا أتكلم بكل دراية وبكل ثقة عن رحلتي أنا ومعاناة كل حد اتولد في ظروف زي هو مختارش فيها أي حاجة، لكن للأسف إحنا اللي دفعنا التمن وبندفع التمن. ما اتمناش ابدا ان حد يعيش الظروف اللي انا عشتها والمعاناه دي، وان كل حد يفكر قبل كل قرار بتاخده في حياتك مين هيتاذي بعدي. ده غير الفكره الاكبر ان انا ببدل ربنا بشخص، فاعتقد ان المعادله خسرانه 100%.
0: يعني لمستني قوي الكلمه اللي قالتها الاخت، بتقول ما اتمناش ان حد يعيش اللي انا عشته.
3: مظبوط. لما سمعت المشاركة دي وبرضو كنت بفكر في المشاركة اللي قبل كده، عينا القرار اللي بيتاخد ده، يعني أنا في فكري في أنانية، بس بفكر أنا عايزة إيه أو الشخص نفسه عايز إيه، وما بيفكرش في أي حد حواليه ولا بعد كده بخطوة أو خطوتين ممكن يحصل إيه. كمان لمس قلبي قوي لما بتقول في عزلة، فعلا مع انه في هوية، وهي حسب الجواز المكلل بالحب ده هي فقد هويتها، لان هي مشتتة مش عارفة هي تبع انه جانب. ودايما بيتقال انه، ودي حقيقة، انه الاطفال اللي بيعيشوه بيكبروا عليه وبيتعلموه. فاكيد احنا لما بيتاخد خطوة زي دي بأنانية، كل التوابع بعد كده بتأثر على أجيال أجيال، مش

0: مش الجيل اللي جاي بس. فالحب لما يكون مظبوط بالحب ده هتفكر في اللي حواليك، هتفكر مين هيتأثر بالقرار ده إذا كانوا دلوقتي أو بعدين. حاجة تانية كمان إنه يعني لمست برضو وقعدت فكرت فيها، لما في الموضوع ده وبيتاخد قرار مين اللي بيضحي؟ ليه تبقى التضحية من جانب واحد بس؟ الحب الحقيقي التضحية من الطرفين، بس في الموضوعين اللي احنا سمعناهم دول التضحية بتكون من طرف واحد، والتوابع بتحصل بعد كده لكل اللي حواليك، للي جاي والمحيط. يعني بتكون هي قالت انه ظروف صعبة جدا، ما تمناش انه اي حد يعيشها فعلا، لانه فيها ألم طول في كل المراحل، اذا كان في الطفولة او لما بتكبر او لما بتختار تتجوز مجبرة، ما عندهاش اختيار، مش ما عندهاش ان هي فرصة تقول انا عايزة اختار ده.
1: تعليقك على اللي سمعتيه؟
2: شوية أنا تفكيري أكاديمي شوية، فأنا يعني بحب أحلل الاثنين فيديو اللي احنا شفناهم دول، أو اثنين مشاركات من المشاهدين اللي شاركونا معاهم بقصصهم. عندنا اختيار وراء علامات معينة حصلت في العلاقة دي وهي تجاهلتها، وراها بتبدأ تنازلات، وراها تيجي النتائج. والمكالمة الأخيرة ديت أو المشهد الأخير ده نتيجة من النتائج اللي مش محسوبة من قبل كده، الحسابات اللي ما بتبقاش من الأول، ما حدش بيحسب الخسارة كانت لغاية فين. الأخت اللي شاركت المشاركة الأولانية من قبل يعني طبعا التسجيل وهي بتتكلم معانا قبليها، قالت أنا من ضمن الحاجات اللي خلتني أسيب ولادي، طبعا أنا مش قادرة أفهم كأم يعني قد إيه صعوبة الأمر على الفتاة دي أو الزوجة دي دلوقتي إن هي سابت أولادها. قالت عمري ما كنت أشوفهم بيتربوا بنفس الطريقة اللي أنا تربيت بيها، وده من ضمن الحاجات اللي هي حست إن هي مسلماهم بشكل صعب قوي، إن هي مش عارفة هيتربوا إزاي. هي تربت في كنيسة، في مدارس أحد، في نظام يعني نظام ممارسات معينة لأجلنا، يعني في كنيسة
1: عالمين مختلفين تماما.
2: بالظبط،
1: ده عالم وده عالم.
2: بالظبط، فهي قالت أنا
1: تماما
2: هربيهم إزاي. فهي حست إن هي خلاص أنا مش هقدر، طبعا يعني غير الصراعات مع الزوج اللي قال أنت مش هتمشي بيهم، فهي كان لازم تسيبهم، ففقدت ولادها. في الحالة التانية اللي احنا شفناها لا، الولاد قعدوا وعاشوا من الأمور الصعبة جدا. الواحد مش عارف يعني احنا بقدر الإمكان لما بنتكلم على التربية السليمة إن الزوجين بيتفقوا على تربية الولاد، دي قاعدة في بيت ما فيش أي اتفاق فيه، هتتربى إزاي فيه؟ إيه القيمة اللي هي هتتربى عليه؟ حتى على فكرة أنا مش بتكلم على العقيدة هنا هو خالص، أنا بتكلم زي ما أنت قلتي اتنين عوالم مختلفة. كويس، اللي هو أنت هنا اللي يقول لك سامح، وهنا بيقول لك لا ما تسيبش حقك ده أنت هتهري ضرب. هنا اللي هيقول لك لا هنصلي لأجل اللي بيضايقوك وتباركهم كمان، لا أنت عارف لو ما خدتش حقك هكسرك. إزاي العالمين دول ممكن يتلاقوا في بيت واحد؟ الأم أو الأب في الحالة التانية اللي هو بقى مسلم، اللي متربي في كنيسة، إيه كلمته جوه البيت قصاد الأسهل خد حقك، لكن الأصعب اخفر
1: طبعا.
2: فاللي هو التشتت مع الولاد ده هيكبر إزاي بعد كده؟ زي ما سونيا قالت الأنانية كانت عالية جدا، لأن مش بس الأسرة يا جماعة، مش الأسرة الداخلية، احنا بنتكلم على الأهل، أهل البنت، أهل البنت اللي هم حاليا بيتم، أنا هقولها باللفظ الصعيدي اللي بيقولوه في التلفزيون، جرستني. البنت اللي سابت أهلها ما هي جرست أو جابت العار لعيلتها، العيلة بتضطر تترحل من المكان اللي قاعدة فيه عشان العيب او العار اللي جاء عليهم من قبل البنت. الناس بتشاور عليهم، انت بتقولي على البنت نفسها اللي كانت مسيحيه، الاهل كلهم بيتم عزلهم من العيله الكبيره كمان، ده بنتكم اللي سابتنا ومشيت، مش بس على مستوى البنت وبس او الولد وبس، فهي بتبقى على مستوى اكبر توابعها هي يعني في لحظتها هي بتشوف لا انا اخترت حبي واخترت حياتي واخترت دنيتي، بس نسيت كل حاجه تانية. فاحنا بني ادمين مسؤولين في حياتنا وفي مجتمعنا، كون ان احنا بنفكر بشكل ان احنا كل يعني اللي متعلق بينا ده احنا

0: بنقطعه بنفسنا، يا ريته بيجي على نفسنا وبس. اهو لغايه دلوقتي احنا شايفين تبعات. فموضوع مؤلم، والموضوع يعني انا واثقه ان في بعض العائلات اللي بتتفرج علينا دلوقتي ممكن قاعدين بيبكوا لان ده حالهم. مش شرط يكون برضو تغيير معتقد، انا بتكلم على كل حد دور على حاجه بره بحيث ان هو يشبع ذاته وينسى كل الاطراف التانيه اللي هو بيتكلم عنها.
1: صحيح. اللي سمعناه الصوت او المشهد الثاني اللي سمعناه، الاخت اللي بتشاركنا بمعاناتها بسبب قرار اخذه والدها وهي ما زالت بتعاني من تبعيات هذا القرار هي واولادها، دي مش حد يعني صغير، دي حد يعني تخطت الأربعين سنة. وتخيلوا ان هي لغاية دلوقتي هي بتشعر بألم وبتشعر بثقل حاجة نتيجة هي مش السبب فيها، هي نتيجة القرار الخاطئ اللي كان من الأب دوت. فيعني زي ما قالت ساندي وزي ما قالت سونيا ان قبل ما ناخد قرار نفكر شوية، نبعد عن الأنانية شوية، نفكر في اللي حوالينا وفي المستقبل وفي نفسنا كمان. يعني تكوني برضو أو تكون أناني وتفكر في نفسك أنت بعد سنة بعد اتنين لما تروح العالم المختلف عنك ده، العالم اللي أنت أصلا ما تربيتش فيه وما نشأتش فيه، هيكون إيه وضعك. ومعنا تليفون ومعنا مشاركة أخرى من أختنا ليلى من مصر. أهلا بحضرتك. اهلا بيك يا اخت ليلى، اهلا بيك. انا عارفه ان حضرتك معاكي برضو يعني في مشاركه هتشاركينا بيها برضو، لانك انت برضو تعتبري من ضحايا القرار الخاطئ اللي انا اسفه في التعبير، يعني ان اللي والدتك اتخذته في يوم من الايام. اتفضلي حضرتك. معانا الأخت ليلى، الصوت مش واضح يا جماعة. أخت ليلى اسمعينا من التليفون بعد إذنك. أخت ليلى معانا؟ طيب بنعتذر، ولو ممكن يعني تيجي تاني معانا الأخت ليلى تتصلوا بيها تاني. برضو نفس الفكرة، لكن هي أنا يعني أحب إن هي يعني نسمعها هي بشكل شخصي، لكن دي برضو يعني نتاج اللي عملته الأم. هي برضو عانت وما زالت بتعاني، فالموضوع بيستحق إن الشخص يفكر قبل ما ياخد القرار. أعتقد التفكير في القرار قبل ما أخد قرار مش حاجة صعبة ولا إيه؟
2: لا ما هو لو الواحد ياخد وقف يعني يفرمل شويه، يعني اوكي في حب حلو جدا، اخد وقتي اشوف الحب ده حقيقي ولا مش حقيقي، اشارك اللي حواليا بيه، ما اخبيهوش، مش لازم ادفنه انه لا هيقولوا لا، اشارك اشوف ايه اللي غيري شايف الموضوع ده ازاي. وبعدين الحاجه الثانيه اللي اتكلمت فيها، الحب تضحية من الطرفين، صعب قوي لما أنا يكون أنا اللي شايلة الشيلة كلها وأنا اللي هضحي وأنا اللي أعمل كل حاجة. طب عشان إيه؟ ما أنا يعني سوري، اللي حبني ده أكيد هيكون في ناس تانية هتحبني، وأكيد هيكون في فرص تانية، مش لازم يكون في استعجال. وبعدين لازم برضو أرجع أقول ما نفكرش في نفسنا بس، ما نفكرش في روحنا بس، بلاش الأنانية إن أنا لقيت اللي أنا عايزاه وحمسك فيه ومش هسيبه، لأ أخد وقت وأفكر لقدام. لازم نشوف بعد سنة، دايماً كانوا بيقولوا إنه لما بيجي الجواز بيهرب الحب، دي حاجة كانوا بيقولوها وبيهزروا بيها.
1: لما بيدخل الجواز من الباب بيهرب الحب من الشباك.
2: فلازم أبص بعد سنة بعد سنتين لما هيكون في مشاكل بنعدي بيها يومية، لما هيكون في حمل تاني
1: طبيعي.
2: هل الحب ده هيشيل كل حاجة؟ لا طبعا، لا طبعا. فلازم يكون في حسبة واقفة وحسبة، أبص لقدام وأشارك، لأنه اللي حواليا عدوا بمواقف زي كده وممكن ما يكونوش بيتكلموا فيها عشان خوف أو عار بالنسبة لهم.

0: لما هبتدي اشارك هتنور عيني، هشوف الموضوع بزاويه تانية. ولازم يكون في مشوره فعلا، مش عيب ان انا اسال حد غيري، ما امشيش بورا دماغي بس.
1: امين. دي برضو يعني برضو عايزين نتكلم في نقاط لحلول برضو. لكن رجعت معانا اخت ليلى، اهلا بك اخت ليلى. اهلا بك، سامعاني؟ يا رب الصوت يكون واضح. اتفضلي. ايوه اتفضلي اخت ليلى، اهلا بك. سامعيني؟ اتفضلي.
2: انا كنت حابب بس اشارك بخصوص الامر القرار، ان اي حد بياخد قرار بيتحرك في حياته براحته وفاكر انه لوحده بالذات.
1: هو في مشكله في الصوت، يعني نفسنا ناخد مشاركتك اخت ليلى، بس واضح ان هل مشكله الصوت ممكن تتحل ولا ايه؟ غالبا الاتصال من مصر صعب شويه. طيب يعني اذا قدرنا ناخدها امين، لو مش كده انا طبعا. طب انت سامعاني اخت ليلى؟ انا يعني صعبان عليا ما نسمعش. انا طبعا سمعت من الاخت ليلى، لكن احب ان هي تسمعوها. سامعاني حضرتك اخت ليلى؟ سامعاني؟ الو. طيب يعني عايزه اقول ان اللي حكيته معايا الاخت ليلى، ان القرار اللي والدتها اخذته، هي طبعا الاخت ليلى من اب مسيحي وام مسيحيه كانت، لكن بسبب، ودي نقطه تانية بقى، بسبب الخلاف، ودي حاصله كتير، بسبب الاختلاف او خلاف ما بين الام والاب، الام تركت عشان يعني تهرب من المسؤوليه دي، تركت وغيرت. وللاسف المعاناه، لان الاخت ليلى كانت صغيره وراحت معاها، للاسف عانت كتير قوي بسببها. لكن اشكر الله ان بطريقه معجزيه قدرت الاخت ليلى تترك البيت، تترك البيت الاسلامي اللي هم كانوا بيربوها فيه، بيربوها ان هي تصلي وتصوم رمضان، وهي ما كانتش، كانت طفله لكن كانت رافضه، لغايه لما في سن معين قدرت ان هي تسيب البيت وتستقل بحياتها. يعني اختفت شويه عن الانظار طبعا عشان امنها، وبعد كده استقلت بحياتها بعد بقى سنين كتيره مرت. للاسف هي ما قدرتش بسبب قرار والدتها، ما قدرتش ان هي تكون حاضره في الجنازه بتاعه والدتها، وده سبب لها الم رهيب جدا، ان هي في وقت كان نفسها تودع فيه امها ما قدرتش. بسبب ايه؟ مش بسببها هي، لكن بسبب قرار اخذته الام، وساب اثر والم داخل اختنا ليلى لغايه الوقت ده. هي كانت عايزه تشاركنا بالامر ده، يمكن وقت بعد كده ناخدها في حلقه تانية وتكون بتكلمنا بشكل اوضح. لكن قد ايه سندي المراره اللي كانت بتتكلم فيها، ان هي ما قدرتش تودع مامتها، ما قدرتش تقبلها وتقول لها خلاص يعني مش هشوفك تاني، دي اخر مره، بسبب القرار للام. يعني حرمت نفسها وحرمت بنتها وعيشت بنتها بالضيق وبالاحساس بالذنب ده.
3: يعني انا احب ان احنا نعمل حلقه مخصوصه لحاله ليلى، لان هي الحاله ديت منتشره جدا لامور صعوبه الطلاق، صعوبه الانفصال، فبيعملوا تحويل ديانه لمجرد، ودي مشكله مجتمعنا بيقابلها ومش عايزين نتجنبها. يعني ده واحده من المشاكل اللي انا يعني اعتقد ان احنا في وقت من الاوقات هنتكلم عنها. لكن انا يعني احب ان انا اقول الام ديت او الست اللي كانت بدايه الحلقه او الاخت اللي كانت في نص الحلقه، احنا النهارده لما تفكري في قرار الحب مش بنفكر في قرارات اللي تبعات الحب دي تبقى ايه. في اسئله كتيره قوي لازم نسالها في كل علاقه، لان تغيير العقيده ده قرار ايماني بحت ملوش دعوه بالحب.
1: صح.
3: فالنهارده لما اغير عقيده، يا ستي اعملي اللي انت عايزاه، كويس، ده قرار ايماني، انا رايحه مؤمنه وعندي اعتقاد ان انا قصاد القرار الايماني اللي انا بعمله دوت هفقد كل حاجه.
1: لا، انت عندك في نوع ثالث بمناسبه تغيير العقيده، في بيقول لها وكتير، يعني انا اعرف ناس كده حقيقي، انا اعرفهم بشكل شخصي،
3: خليكي زي ما
1: خليكي انت في ايمانك، صلي وبراحتك وانا بيحصل. يعني كده وبتقتنع وماشي وبتحصل، لكن النتاج الزواج ده بيبقى مسلم، بيبقى في الجانب الاقوى طبعا. الاقوى المسيطر.
3: طب وده الحالات اللي تعرضت معانا،
1: في اكتر يعني من ممثله فنانه مصريه في نفس الامر ده، فده نوع ثالث بقى غير ان هو بتاع بتقولي تغيير عقلي
3: للاسف. بس انا بعتقد ان الوضع دوت يعني هم مش فاهمين الكتاب كويس. ما اقدرش اقول ان هي مسيحيه مؤمنه، اقدر اقول ان هي يعني بالاسم فقط، فبالتالي انا مش بلوم عليها دلوقتي لان هي مش فارق معاها، فهي بالتالي مش فارق معاها حتى تربيه الولاد، مش فارق معاها هيطلع على انهي حاجه لغايه ما يعني امور في الحياه هتصدمها بعدين. هي لو وبعدين برضو ان يعني اللي انت بتكلمي عليه دوت في نسبه قليله جدا بتحصل، بس في نسبه قليله جدا وعاده بتبقى في مستويات عاليه ماديا جدا، فما حدش بيتكلم في الدين خالص، فبيتكلموا على مستوى ان يعني المجتمع بيغفر، حتى يعني المجتمع بيستقبل الامور ديت بمنتهى السلاسه. لكن لو نزلتي لطبقات اجتماعيه اقل شويه من الطبقات الاجتماعيه يعني بنقول عليها يعني مجتمعات السوشيال ميديا مثلا، بتلاقي لا الموضوع دوت قليل جدا لما بيحصل، لكن المجتمع بيغفر قوي للجزئيه ديت وبيستقبلهم بسهوله جدا، العائلات بتستقبلهم بسهوله. لان برضو بقول ان الايمان هنا هوت مش ايمان عن يعني هو اعتناق عقيده، مش ايمان بعقيده. الدخول في علاقة زوجية بناء على ان احنا عايزين نبقى مع بعض وانا على ايماني وهو على ايمانه that's fine، بس ولا هو على ايمانه ولا هي على ايمانها، ودي الحقيقه.
1: صحيح.
3: فاحنا يعني بنتكلم على جزئيه ان اللي فعلا بتقرر تسيب البيت وتمشي لاي سبب كويس، والسبب الاكثر اللي احنا بنتكلم عليه النهارده تغيير عقيده. عشان كده بقول هو ده ايماني. لو انت النهارده بتؤمني بالعقيده الاخرى ده خاص بيكي انت، فهي قرار ايماني. اما قرار الزواج ده قرار حياه، مش قرار إيماني. هنا بقى خالص اتحولت حياة. قرار الزواج بالشكل دوت هو قرار استغناء تام عن الأهل والعيلة والكنيسة والمجتمع. هل أنت على استعداد تعملي دوت؟ ده الأسئلة اللي المفروض نسألها. وأنا يعني أحب أن كل بنت تقف قصاد نفسها دلوقتي، أسئلة ديت لازم تجاوبي عليها، ما هياش أسئلة.
1: يبقى خلينا نقول أن أول السطر، يعني من أول السطر كده، أن لازم ان يكون في علاقه حقيقيه مع الله.
3: صح.
1: ده اللي يعني ده اللي مش هيخلي فيه مشكله اصلا، يعني مش هنقول حلول. صح. لكن ده اللي هيخلي ان مفيش فيه مشكله، ان الحل يعني هو الحل، الحلول كلها ان الشخص يكون ليه علاقه مع الرب. لما يكون ليه علاقه مع الرب، قاريه كتاب، عارفه ليه اختبار شخصي، ليه تعاملات مع الله، فاهمه ان ما ينفعش ان انا اكون في علاقه مع حد غير مؤمن. يعني أساس العلاقة مع الله الإيمان، هو اللي يحمي الشخص من اتخاذ القرار الخاطئ. إحنا يعني في يعني كل واحدة كده 40 ثانية، عايزين رسالة، عايزين نصيحة، عايزين حل، كلمة ختامية. تفضل.
0: ساندي وهي بتتكلم قالت إنه ما فيش معرفة. الكتاب بيقول هلك شعبي لعدم المعرفة. حاجة تانية، الشاب أو البنت اللي بيتجه للموضوع ده مش عارف قيمته، مش عارف، مش شايف نفسه زي ما ربنا شايفنا. إحنا فعلا محبوبين وإحنا كلنا مقبولين عنده، مش لاقيين، مش لازم ندور على حد تاني عشان نتقبل أو نتحب. فلو أنا هشوف نفسي هيكون عندي معرفة وعندي عارفة إن أنا محبوبة وعارفة إن أنا ليا قيمة، مش هبص برة ومش هدور على حد خارج القيمة بتاعتي. لازم يكون في توافق، إذا كان في البيئة، في الاعتقاد، في التربية، أي حاجة من دول مش موجودة بيحصل خلل، ما بيكونش في ميزان. خلل مش بيأثر عليا أنا بس بيأثر على أجيال جاية. أجيال جاية بتتعذب وبتعاني وبتعدي بمشقة بسبب اختيار خاطئ وأنانية وجهل. يعني صعب عليا قوي أن أقول الكلمة دي، بس بعتذر أني بقول، بس جهل. كل ده

0: يكون بدون تفكير وبدون وجود علاقة حقيقية.
1: مين سريعا؟ اوكي. الحب الحقيقي ما بيخافش من الوقت، مش بيحتاج ان انت تخسري كل حاجه عشان تثبتيه. فاللي هيخسر بعد وقت مش محتاج ان انت تفكري في كتير، مش مكانه هنا هوت. الرب يسوع قال ان لو ما تيجي تبني برج هتقعدي الاول وهتحسبي النفقه، لو ما نفعتش ما تنفعش، لازم حساب. بس كده.
2: امين. شكرا ليك وشكرا ساندي، شكرا سونيا على
1: نورا،
2: شكرا مشاركتنا النهارده مع بعض، وشكرا لقناة الكارما على إتاحة الفرصة دي ان يكون في البرنامج ده، وشكرا لحضراتكم على المتابعة. وشاركونا، ابعتوا لنا ايميلات، اتصلوا بينا، كونوا شركاء في البرنامج ده. قدم قصتك، قدم مشاركتك، قدم الموضوع اللي انت عايز تتناقش معانا فيه، لكن بدون رتوش. الأسبوع الجاي حلقة جديدة من بدون رتوش، انتظرونا والرب معكم.

0: اهلا يا دكتور، اخبار حضرتك ايه؟
1: كويس، شكرا يا استاذ. انا سعيد قوي بالحوار اللي بيتم بيننا، لانه بيفتح افاق جديده واسئله جديده موجوده في عقول ناس كتيره، واحنا بكل محبه وترحاب عايزين نقدم اجابات علميه وكتابيه على هذه الاسئله.
0: احنا اخر مره كنا بنتكلم على ان الكتاب المقدس دوت مش بس هو شخص كتبه وغير وحطه وشال، لا، هو كمان ده كله وحي من ربنا، وهو يعتبر ربنا هو اللي كاتب الكتاب، مظبوط؟
1: تمام. واستخدم بشر، استخدم 40 شخص بمختلف الحضارات بتاعتهم، مختلف الأماكن اللي كتبوا فيها، وعلى زمن 1500 سنة. تخيل أنك بتكتب أحداث مثلا سنة 1900 وبتنهيها سنة 2000، ضروري البداية تختلف عن النهاية، لأن الدنيا اتغيرت في 100 سنة. ده اتكتب على مدار 1500 سنة وبأشخاص مختلفين مسوقين من الروح القدس، لأنه هو أنفاس الله زي ما قلنا، لكنه في وحدة كاملة في هذا الكتاب، وفي نبوات اتحققت، وهيكون عندي وقت أحكي لك عن هذه النبوات.
0: طيب، احنا عندنا في يشوع في وسط الحرب، المفروض ان هو في الأول كان ربنا قال، أو مش ربنا اللي قال، هو في الآخر الكتاب يعني إن الشمس والقمر وقفوا في السماء لمدة يوم كامل،
1: صح؟
0: فطبعاً احنا عارفين دلوقتي إن الشمس مش بتلف حوالين الأرض عشان تقف في السماء،
1: صح؟
0: لكن ليه ربنا ما كانش يكتب مثلاً وقف النهار بدل وقف الشمس؟ علشان احنا كده ممكن يبقى عندنا بعض الناس ممكن تشك بسبب الجملة دي.
1: ده سؤال جميل جداً. بص، الفكرة كالآتي، انت بتبص للشمس من موقع الأرض، من البروسبكت بتاع الأرض، فبتشوفها ظهرت واختفت. فاحنا لحد دلوقتي بنقول الشروق الساعة كذا والغروب الساعة كذا، هو الواقع ان الشمس ما حصلهاش حاجه، ده احنا لفينا حوالين محور الارض دوره كامله، تمام؟ فده اسمه كتابه وصفيه، مش كتابه علميه، كتابه بتوصف اللي حاصل، تمام؟ لا تتعارض مع العلم بالمره، لان لازلنا بنقول الشمس طلعت والشمس غابت، لا الشمس طلعت ولا غابت، ده احنا اللي لفينا حوالين محور الارض، تمام؟ فدي كتابة وصفية، يعني من موقعك على الأرض بتبص للشمس، فبتقول ظهرت واختفت، تمام؟ كون إن الشمس استمرت مدة طويلة يوم، دي معجزة، والمعجزة لا تفسر. يعني إيه؟ في واحد قال تعبير جميل قوي، لو في تفاحة بتقع من شجرة بتتبع قانون الجاذبية الأرضية، فلازم تقع لحد ما توصل للأرض، بس أنا ممكن أتدخل في الوسط وأحط إيدي وممنعها أنها توصل للأرض، فأنا ما لغيتش قانون الجاذبية الأرضية، لكن تدخلت بقوة أخرى منعت التفاحة دي أنها توصل للأرض.
0: طبعا أنا ما عنديش مشكلة مع
1: كويس المعجزة،
0: مع يعني المعجزة، أنا عندي مشكلة مع طريقة الكتابة.
1: هي طريقة الكتابة زي ما شرحت لحضرتك، إنها كتابة وصفية بتوصف الحاجة، مش بتحكي لي عن الميكانيزم، مش الطريقة اللي حصلت بيها هذه الأشياء.
0: بس احنا لو هنقول كل حاجة من المنظور دوت، عندنا مثلا كان في مكتوب ان ربنا بيبغض عيسو مثلا، فهل هو كان فعلا بيبغضه، يعني بيكرهه؟
1: لا، أحببت يعقوب وأبغضت عيسو، معناها اختار ان يعقوب يجي من نسله، النسل المقدس اللي هو من نسل الرب يسوع المسيح، لأنه الرب يسوع كان لازم يجي من النسل البشري. فإبراهيم، إسحاق، يعقوب. يعقوب كان عنده 12 ابن، عملوا 12 سبط، فلازم يجي من سبط يهوذا. فالرب لما بيقول إن أنا اخترت يعقوب وأبغضت عيسو، يعني رفضت عيسو إن يكون هو الخط اللي هيجي منه
0: بس
1: المسيح.
0: هو كان ممكن يقول رفضت عيسو، لكن هو اختار ان هو يستخدم

0: كلمة أبغط؟
1: لا، ما أبغط دي معناها الاختيار، يعني هو اختار خط معين ورفض، ممكن يجي يحطها رفض عيسو.
0: ليه؟ طبعا هي ليه الفكرة
1: الرفض كده. لا لا، ما الله من حقه يختار مش كده برضو، لأنه هو ليه الحرية في الاختيار. فأولا أنا اخترت يعقوب ورفضت عيسو أن يكون الخط بتاع المجيء المسيح، لكن هو مش بيرفضه كشخص للأبد. لا، عيسو عنده فرصة للقاء مع الله وكل حاجة، بس هو مش هيختار. عارف زي واحد مثلا بيبني بطوبة سور مثلا، فيقول لك أنا هختار الطوبة دي وهرمي الطوبة دي، تمام؟ ما اختار وأبغض.
0: بس طريقة الكلام يعني بتبقى بتلخبط أو بتبقى يعني تقيلة شوية، ولو كانت اتكتبت بطريقة تانية ما كانش هيبقى فيه مشكلة. لا، بالعكس ده كان هيخلي الناس ما تشكش أكتر.
1: تمام، الفكرة ما نعرف صفات الله نبقى فاهمينها كويس، ونعرف السياق الحديث هنعرف أن الله اختار النسل يعقوب عشان يجي منه الرب يسوع حسب الجسد، ورفض أو أبغض نفس القضية عيسو. لكن احنا مش هنحط الايموشنز حوالين الكلمه، يعني مش هنحط التفاعل بكلمه ابغض، احنا ليها تفاعلات في نفسياتنا مختلفه. لكن هي معناها اختيار، من يعقوب ياتي نسل المسيح، من عيسو مش هياتي نسل المسيح.
0: من ضمن برضو الحاجات اللي دايما محتاجه تفسير علشان تتفهم، مثلا لما تقال ان تاسف الرب في قلبه.
1: ايوه،
0: يعني ربنا اكيد ما عندهوش قلب، وفي نفس الوقت يعني ليه هيتأسف، ليه هيندم على حاجة هو عارف إن يعني هو تمام. عارف كل حاجة هتحصل قبل ما تحصل.
1: ده في كمان أزودها لك شوية، وندم الرب.
0: بالظبط،
1: أنا بحطها بعقد لك المشكلة قبل ما نحلها. تمام، التعبيرات دي تأسف الله وندم الله دي عشان تشرح لنا معنى أهم، وهو إنه إحنا ما حققناش الهدف اللي الله عمله، فبذلك تأسف الله. مش زي الندم بتاعي وبتاعك، أنا ما أعمل غلطة أقول يا خبر يا ريتني ما كنت عملت كده. ده مش معنى الكلمة هنا في تأسف أو ندمة، معناها إن الإنسان ما حققش الغرض اللي الله خلقه من أجله عشان الإنسان يمجد الله، فبالتالي لم يصب الهدف. عارف كلمة خطية يعني إيه؟
0: لم يصب
1: خطية
0: الهدف.
1: عدم إصابة الهدف. ودي كانت الناس اللي بترمي السهام لو ما جاش في التارجت بتاعه، في النقطة بتاعته، يبقى اسمها خطأ، خطية. فأنت مش محتاج تخلق الخطية، الخطية هي عدم عمل الصح. فكلمة ندم الله وتأسف الرب وتأسف في قلبه، قلبه مش طبعا مش البامب اللي في الصدر بتاعنا، الأذين الأيمن والأيسر والأورطة والكلام ده كله، مش كده خالص. القلب هنا الذات، يعني الرب شاف إن الإنسان اللي هو عمله لم يصنع إرادة الله كما كان يريد الله أن تصنع. فده معنى كلمة تأسف، مش الندم بتاعي وبتاعك.
0: في برضو كمان نقطة، مثلا لا أحد يعلم الساعة ولا حتى الابن فقط الآب وحده.
1: تمام.
0: إزاي الآب والابن واحد وحد يعرف حاجة التاني ما يعرفهاش؟
1: تمام، الرب يسوع على الأرض أخلى نفسه، هو مساو للآب في الجوهر، يعني هما الاثنين واحد، الذات الإلهية واحدة، لكن في الأقانيم الثلاثة، الآب والابن والروح القدس. الله موجود بذاته، ناطق بكلمته، حي بروحه. تمام، الرب يسوع على الأرض بيقول إن أنا مش هقول لكم على الساعة، لأن لو كان الرب قال إن العالم هينتهي سنة 2005 مثلا، خلاص يبقى حسمها، يبقى قال لنا الخبر ده. هو قال لهم لا يعلم بها أحد، أنا مش هقول لكم عليها، لكن هو في الذات الإلهية يعلم كل شيء، لأن دي حاجة مش جديدة، مش حاجة بتتحط وتتشال وتتغير ويعملوا فايل جديد، مش كده.
0: تمام. يعني احنا كده الابن يعرف الساعة ولا ما يعرفش؟
1: على الأرض لم يعلن الساعة.
0: لا، مش يعلن، يعرف. ده السؤال.
1: المعرفة، لا، ما هو المعرفة الإلهية ثابتة، مش متأثرة بالزمن. فالمعرفة الإلهية ثابتة. تمام، الرب يسوع لما قال أبي أعظم مني وقال أنا والآب واحد، طب ما دول كونتراديكتوري، بيخبطوا بعض. لا، هو بيقول أنا والآب واحد، دي الذات الإلهية، لكن وهو على الأرض وهو في الجسد قبل محدودية الجسد، فمش بيقول أبي أفضل مني، هو أعظم في مكان عظمة أعلى. وأنا دايما أقول مثلا عندنا في بريطانيا، المكان اللي أنا عايش فيه، أنا ورئيس الوزراء متساويين أمام القانون تماما. يعني كان عندنا رئيس وزراء سابق عمل غلطة دفع الغرامة زي ما ندفع الغرامة. تمام،

0: فهو مش أفضل مني رئيس الوزراء ده، لكن هو أعظم مني، هو يقدر يدي قرار إن الجيش يتحرك فالجيش يتحرك. أنا لو أعطيت 100 قرار الجيش مش هيتحرك، تمام؟ يعني هو في الأوفيس بتاعه، المركز بتاعه أعظم لكن مش أفضل. فالرب يسوع بيقول أنا والآب واحد، وبيقول أبي أعظم مني، يعني هو في المجد وأنا هنا على الأرض في المعاناة، فده العظمة هنا، لكن الذات الإلهية واحدة.
1: يعني لو كان المسيح اتسأل على الساعة وهو عايز يجاوب كان هيجاوب عادي،
0: بس انت حطيت لي لو، ولو تفتح عمل الشيطان
1: زي الفكرة اللي انا بقوله. يعني هو يعرف،
0: بص انا بقول لك المعرفة الإلهية كاملة،
1: ماشي،
0: ما فيهاش حاجة هتضاف عليها، عشان بس نبقى متفقين على المبدأ ده. المعرفة الإلهية مش حاجة هتضاف عليها. الرب يسوع وهو في الجسد مش هيعلن لينا عن الساعة،
1: مش هيعلن، لكن هو يعرف.
0: ما انا بقول لك المعرفة الإلهية،
1: المعرفة الإلهية ثابتة
0: خلاص،
1: يبقى هو يعرف.
0: ما طبعا، ما هو
1: طيب ازاي؟
0: لا مش بيكذب علينا، ما دي نقطة تاني مهمة، ما ده اللي انا عايز اوصل له. لا، ما عشان كده انا دقيق في كلامي، انا بقولكش ان هو بيكذب علينا، بيقول مش معرفة أعلنها ليكم، لكن المعرفة الذاتية، فالله essence of God اللي هو لاهوت الله ده، ما فيش حاجة بتضاف إليه ولا حاجة تحذف منه.
1: بس هو ما قالش لا أحد يعلن لكم الساعة، وقال لا أحد يعلم، ولا حتى، يعني هو شبه نفسه أو شبه الابن بباقي البشر عادي،
0: ولا حتى الابن في تجسده،
1: ما قالش في تجسده،
0: ما قالش الفكرة. ما دي بقى الفكرة، انك
1: هو
0: لازم
1: كان ممكن يفسر، كان ممكن يوضح.
0: القضية انك بتقرأ خلال النص على بعضه وبتفهم روح الكتاب المقدس وصفات الله، لما تشوف الصفات دي وتقدر تجمعها تلاقي حاجة قد طلع غريبة. هي مش غريبة لما تفهمها في القرينة، ففي القرينة ما فيش أي مشكلة، لكن لو خدتها بمعزل كده لوحدها دي مشكلة كبيرة. هي مش مشكلة ولا حاجة، لأنه هو في الجسد مش هيعلن لينا عن انتهاء العالم، لكنه في الوضع الروحي الذاتي الإلهية ما مش بيضاف ليها ولا حاجة.
1: بس هو أنا بقول الأمثلة ديت علشان ديت من الحاجات اللي لو كانت اتكتبت بطريقة مختلفة كانت هتعمل فرق كبير، كان هيبقى ناس كتير يعني مصدقة إن لا، ده ربنا أكيد هو اللي كتب الكتاب دوت، لأن الكتاب مظبوط وما مفهوش يعني اتكتب صح، يعني التعبيرات اللي حضرتك قلتها عشان تفسر بيها دي كان ممكن ربنا يبقى تبقى موجودة في الكتاب عادي. يعني مثلا عندنا برضو في الأول في العهد القديم كان المفروض إن أنت تعمل ذبيحة علشان ربنا يسامحك، فهل ربنا بيتلذذ بقتل الحيوانات؟
0: لا أبدا. لما تقرأ بقى في سفر اللاويين يقولك نفس الإنسان هي في الدم، عشان كده أعطيته على المذبح عشان يكون كفارة عنكم، فالنفس التي تخطئ موتا تموت، فلازم نعوض نفس بنفس. لو أنا أخطأت وموت ده أنا ميت بخطيتي، فالحل إنه في حيوان ما عندوش إرادة، بس الحيوان ده يكون كامل ويتقدم كذبيحة رمز لحمل الله الذي يرفع خطية العالم.
1: فهو علشان الرمز دوت احنا نموت كل الحيوانات دي؟
0: لا، مش كل الحيوانات، احنا موتنا عدد من الحيوانات، مهم انه يموت. لانه حتى بعد دخول الخطية للعالم الناتشرال بروسيس ان هيعجز الخروف ده ويموت، تمام؟ فاحنا اخترنا خروف صحيح عشان نقدمه ذبيحة علشان ترمز لحمل الله الذي يرفع خطية العالم. وبعد ما جاء المسيح ما نحتاجش نقدم الذبائح الدموية دي مرة تانية، فدي عارف عايش في الرمز لحد ما الحقيقة تحققت، تمام؟ أنا لما كنت مسافر بعيد كنت أبعت جوابات للعيلة عندي وأبعت لهم صوري، لما أجي أزورهم مش هيشوفوا، يفتحوا الألبوم يتفرجوا، لأن عندهم الحقيقة، مش كده برضو؟ لكن الصورة دي كانت بتبسطهم قوي لأنها بتعرفهم أحوالي. فالعهد القديم عبارة عن رمز رمز رمز رمز لحد ما تحقق كل ده في المسيح. وإحنا دلوقتي في المسيح نبص باكورز ونشوف إنه الصليب هو وسيلة خلاصنا.
1: في برضو مشكلة العهد القديم برضو مع الغرب مثلا، إن هم الحاجات اللي كانت موقفة إن العبودية في أمريكا تنتهي، إن العبودية محللة عادي تحت بند العهد القديم في الكتاب المقدس، وبيقول ده بالعكس، ده بيقول لك إزاي تعامل العبد بتاعك، إن أنت ما تضربوش ضربة تموته.
0: ماشي،
1: طيب ليه ربنا ما كتبش لا، ما المفروض ما بقاش في عبودية، وان الانسان لا كل الناس متساوية ببعض.

0: طبعا هي كل الناس متساوية، بس العبودية اللي في العهد القديم دي عبارة عن شغل، تمام؟ كان في دي وسيلة الوظيفة بتاعتهم. فحتى كان بعد 7 سنين الرب بيقول في سنة الإبراء أني تاخد العبد 6 سنين والسنة 7 تطلعه. فممكن عبد يقولك لا أنا أحب سيدي وعايز أكمل. فما كانتش العبودية اللي احنا بنتكلم عنها في العصر الحديث، دي كانت توظيف ليهم، كانوا وسيلة حياة وإقامة، تمام؟ فكون ان هم فهموا النصوص دي غلط وعطلت تحرير العبيد اللي كانوا بيعملوهم معاملة سيئة جدا، ده مختلف
1: في الكتاب ان انت ممكن تضرب العبد طول ما انت ما ضربتوش ضربة
0: قتلته. نفهم بقى الكلام ده، الفكرة انه العبد ده كان ممكن يفتري في سيده، تمام؟
1: فمن حق سيده يضربه.
0: لا لما نشرح لك بس بالهداوة.
1: ماشي.
0: بص العبد ده كان ممكن لأنه عارف كل حاجة في البيت كان ممكن يقتل ويعمل وحاجات، فلازم فيه خط رادع عليه، تمام؟ فبيقول له إنك لما تأدبه، والتأديب بالضرب على فكرة ناس بتقول لي مزايا وليه عيوب بس دي قضية تاني، يعني بيقول لك إنك لو ما كانش فيه حزم في التربية بتكون النتيجة إن الجيل بيطلع متسايب جدا.
1: بس انت كده ما سويتش العبد بالإنسان، مش كلنا متساويين كده. العبد احنا عادي نضربه لكن الإنسان لا
0: لا لا لا. الفكرة انه ده كان نظام حازم بس ردع علشان هذا العبد ما يستبدش بأموال سيده وممتلكات سيده، فهو مسألة ردع مش معناها. عارف دلوقتي القوة النووية دي ما حدش هيعتقد هيستخدمها، لأن لو استخدمها يدمر العالم كله، بس ما دي قوة الردع. فالضرب والكلام ده كله كان للردع، مش كل يوم يمسكه يلطشه كده رايح جاي، ما هياش كده. ده بيقول له تعامله برفق وتديله الحرية بتاعته بعد 6 سنين، فهو بيديله حقوق بس في نظام رادع علشان تستمر الحياة. وإلا كان العبد ده ياما عبيد قاموا على أسيادهم وقتلوهم، فلازم يبقى فيه نظام رادع.
1: تمام يا دكتور.

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

الكنيسة الإنجيلية العربية في بيركلي، كاليفورنيا، تدعوكم لحضور اجتماع الكنيسة كل يوم أحد الساعة 2 ظهراً، عبادة وتسبيح وسماع كلمة الله وشركة محبة أخوية. راعي الكنيسة القس

0: كن شريك في عمل الرب من خلال دعمك المادي لقناة الكرمة. وانت بتتفرج علينا في أي وقت هيطلع قدامك العلامة دي، كل اللي عليك تعمله طلع موبايلك، افتح الكاميرا، وجهها ناحية الشاشة. هيظهر على تليفونك طرق مختلفة للتبرع، اختار الطريقة اللي تناسبك وتبرع وانت في مكانك. الكرمة بيك وليك،
1: بيك وليك، احنا مكملين.
2: جئنا إليك أبونا السماوي، عيوننا شاخصة إليك.

الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.

منية ربي وشهوتي أن تتغير صورتي. كل هدفنا في الدنيا أن احنا تتغير صورتنا نكون شبه يسوع. تعالوا في الترنيمة الجاية نقول أنا رافع عيني للسماء، رافع كل أمالي ورافع كل حاجة فيا ليك يا رب، ساعدنا أن أنا أسمع صوتك. تعالوا نقول إني لرافع عيني إلى السماء ويداي ممدودتان إليك يا رب العلاء.

عينه عليا ما بتنام، ده هو اللي حارسني. تعالوا نقول الترنيمة دي: اللي مطمن قلبي وجودك، واللي مفرحني وغنيني، فارد ظهري بنبض بقعودك. موسى لما كان جسد فرعون كانت فارد ظهره بكلامه، عشان كان يسوع الله كان دايما معاه.

أحضان يسوع مليانة لينا رحمة ومحبة. في آية بيقولها محبة أبدية أحببتك، ومحبته وأعظم قصة حب هي صليبه، كسر بصليبه اللعنة، من صليبه بررنا وحررنا، وبنعيش حياتنا كلها نصرة وعيد بصليب يسوع اللي بررنا وحررنا. تعالوا نسبح مع بعض محبة أبدية أحببتك.

التمجيد بمحبته لينا. نحن نحب لأنه أحبنا أولا. في محبته هنلاقي إن يسوع هو أوفى صديق. في محبته هنلاقي إن هي بتنتهي الألمات. في محبته هتبقى راحة للحيران. كل ده بمحبة يسوع لينا. تعالوا نقول ونسبح أحبك معنا كل وجود.

لما بيكون ليا حد وحشني خالص بكون مستني ان انا اشوفه واتكلم معاه، بكون بعد الايام والساعات وكمان الثواني عشان اشوفه. في الترنيمه دي احنا هنستنى وعد الله لينا مستنيينه، وبنقول له بشوق وحنين وصبر سنين وكل بكل يقين وايمان. للسماء شخصين كلنا منتظرين وعده لينا بالمجيء التاني، وبيجينا ويطبطب على قلوبنا. تعالوا نقول ونسبح بشوق وحنين.

عرسنا جاي ياخدنا تستوطن الديار، لما هيجي هتختفي كل الاحزان. في الكتاب المقدس بيقول القى على الرب همك فهو يعولك، ان زادت همومنا شويه حب او حبتين هنلاقي حد بيسندنا، حد بيحرسنا، هو اللي هيطبطب علينا، فانا هكون مطمن. هو بيقول دايما تختفي الاحزان بقربك، تعالوا نسبح تختفي الاحزان بقربك.

من بطن أمي دعوتني، من بدايتي هو اختارني، قدسني، جعلني لي، خبأني في ستره. من عظمة وروعة إلهي إن هو اختارني أنا، اختارني بكل حاجة فيا حلوة ووحشة، اختارني أنا وخبأني أنا. كلنا مقدسين، كلنا في حياتنا بنسعى للقداسة. تعالوا نقول أنت أعظم أروع ما في الدنيا.

المعجزات اللي كانت في الكتاب المقدس كانت بتبقى على إيمان الشخص، وحياتنا برضو مبنية على إيماننا. المرأة الكنعانية رغم أن هي ست بسيطة بس بإيمانها قدرت أن هي يعني تاخد المعجزة دي. تعالوا نقول زيد إيماني أنك تقدر على كل الأشياء، زيد إيماني يا رب زي حبة الخردل البسيطة خالص دي، بس زيده أنمو في محبتك وأكون دايما بقربك.

مساء الخير على حضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. خلينا بس قبل ما نبتدي الخدمة نغمض عينينا كلنا ونرفع قلوبنا للصلاة. أبونا السماوي، بنرفع عليك يا رب قلوبنا مع أيدينا، نشكرك من أجل مراحمك، من أجل إحساناتك. نطلب منك يا رب النهاردة نعمة وبركة خاصة لأجل أي إنسان منتظر أن يسمع رسالة معينة النهاردة تكون فارقة في حياته الروحية. نطلب منك يا رب نعمة حلول روحك القدوس على قلوبنا، تجعل قلوبنا يا رب دايما مشتعلة بحبك، اجعل يا رب قلوبنا دايما عندها استعداد أنها تصغي للكلمات والرسائل التي ترسلها إلينا. أمين. مجدا وإكراما، إكراما ومجدا للثالوث القدوس الله الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. يمكن فكرة التأمل، أو قبل ما نتكلم مع بعض في تأملنا النهاردة، بنلاقي إن في سؤال بيمر على أذهان كل واحد فينا، سؤال بيبقى أوقات كتيرة منتظرين ليه إجابة، بيبقى الموضوع أوقات كتيرة صعب، لأن بصراحة حتى أنا نفسي بسأل السؤال ده لذاتي باستمرار، لكن أوقات كتيرة بلاقي أن السؤال ده صعب، مش بنحب نسأله لنفسنا. سؤال: ماذا لو لم تحدث المعجزة؟ ماذا لو لم تحدث المعجزة؟ يعني ماذا لو صليت مثلا من أجل الشفاء والمرض استمر، أو أن أنا صلي من أجل ابني طبعه صعب مثلا ولاقي أنه مش بيتغير، أو أصلي من أجل بيتي ولاقي أن بيتي فضل زي ما هو، أو أصلي مثلا من أجل أن ربنا يفتح لي باب معين ولاقي ان باب ده ظل مقفول. سؤال اوقات كتيره صعب، لان احنا اوقات كتيره بنسال ربنا مئات المرات، بنقول له يا رب خلصني من الازمه اللي انا بمر فيها، لكن مش بتاتي الاجابه بالطريقه اللي انا منتظرها. عشان كده احبائي، يمكن حد يقول لي يا ابونا هو انت بتتكلم عني، لان طبيعي السؤال ده بيتردد على اذهاننا كلنا كل يوم. كلنا بنكون منتظرين ان بعد صلاة، وممكن صلاة تكون استمرت سنين، منتظرين ان احنا نلاقي الاجابة

مش بنلاقي الإجابة بالطريقة المرضية أو اللي احنا منتظرينها. ساعتها الإنسان بيتعرض لصدمة. المشكلة مش بس في الألم، المشكلة الأكبر إن مع الألم أنا ببتدي أسأل، هو هل ربنا لسه بيحبني؟ هل إذا استجابة الله ليا ما كانتش بالطريقة اللي أنا محتاجها، هل الله هيفضل بيحبني؟ أو أنا معتقد واثق إن محبة الله ليا زي ما هي؟ عشان كده أحبائي أنا عاوز أقولك من البداية، أنا مش جاي أقولك إن كل صلاة الإنسان بيرفعها لازم تنتهي بالنتيجة اللي أنت عايزها. مش كل صلاة أنت بتبقى متوقع ومنتظر من ربنا الاستجابة اللي أنت بتصلي من أجلها وتلاقي الإجابة جت بنفس الطريقة أو رد على نفس الحاجة اللي بتصلي من أجلها. لكن جاي أقول لحضرتك النهاردة رسالة أعمق. رسالة النهاردة عايز الإنسان يكون واثق منها، إن عدم حدوث المعجزة لا يعني عدم وجود الله. عدم حدوث المعجزة لا يعني عدم وجود الله. عشان كده أحبائي هتأمل مع حضراتكم، إذا أنت عاوز تشعر بوجود الله فكر معايا واحفظ الخطوات اللي جاية. أول خطوة عشان الإنسان يشعر بوجود الله حتى إذا لم تحدث المعجزة، أول خطوة أحب وأشعر إن أنا محبوب. أول خطوة أحب وأشعر إن أنا محبوب، محبوب من الله حتى قبل المعجزة. أوقات كتير أحبائي إحنا بنقيس محبة ربنا لينا بمدى استجابة ربنا لينا أو مدى الحاجة اللي بيقدمها لنا أو مدى الحاجة اللي بيديها لنا. إحنا بنقيس محبة ربنا لينا بالطريقة دي، إذا ربنا استجاب، إذا ربنا شفاني يبقى ربنا بيحبني، إذا ربنا حل المشكلة يبقى ربنا بيحبني، إذا ربنا استجاب للصلاة اللي أنا عاوزها يبقى ربنا بيحبني. للأسف أوقات كتيرة مقياس الإنسان أو المقاييس البشرية بتاعتنا هي مقاييس خاطئة. مش هو ده المقياس اللي الله بيتعامل بيه مع الإنسان. عشان كده أحبائي السؤال اللي بيبقى صعب في اللحظة دي، ماذا لو لم تأت الاستجابة؟ أو ماذا إذا تأنى الله في الاستجابة؟ إيه اللي يحصل؟ نبدأ نشك، نبدأ نشعر إن الله لا يحبنا، وهنا بتحصل المشكلة الكبيرة. عشان كده محبة الله لا تبدأ عندما تحدث المعجزة. محبة الله مش بتبتدي لما المعجزة بتحصل، لكن محبة الله بتبدأ مع الإنسان حتى قبل ما يطلب أي شيء. حبائي وإحنا على مشارف الاحتفال بعيد الصليب، إحنا بنشوف في الصليب أكبر إعلان لمحبة الله للإنسان. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. إعلان محبة الله لينا. طب يعني إيه؟ يعني قبل الشفاء اتأكد إن أنت محبوب من ربنا، قبل الاستجابة للمشكلة أو حل المشكلة اتأكد إنك محبوب من ربنا، قبل أن تأتي الإجابة اتأكد إنك محبوب من ربنا. الله ما بيقولكش أنا بحبك عشان أنت حياتك ناجحة أو أنت إنسان ملتزم بالصلاة أو أنت معتقد إن الله دايما بيستجيب ليك، ده مش علامة إن الله بيحبك. أحبائي الله بيدينا رسالة واحدة، أنا بحبك لأنك فقط ابني. ده اللي بيخلينا نثق في محبة الله. الله بيحب كل إنسان وبيديله مقدار كامل من المحبة لمجرد إنه ابنه. يمكن بنشوف صوت من السماء لما بيقول للسيد المسيح هذا هو ابن الحبيب. الصوت ده مش للسيد المسيح بس، الصوت ده لكل إنسان. كل إنسان النهاردة عاوز يشعر بوجود الله حتى لو لم تحدث المعجزة، يخليه متأكد إنه بيسمع نفس الصوت أنت هو ابن الحبيب. بنشوف شخصية عظيمة من الكتاب المقدس، شخصية بولس الرسول. بولس الرسول أحبائي

الشخصية اللي كاتب 14 رسالة في الكتاب المقدس، اللي بيقول أنا ما أنا عليه، كان عنده شيء أسماه شوكة في الجسد. بولس الرسول أسماه كده شوكة في الجسد. طب يا بولس أنت عملت إيه؟ صلى بولس، والكتاب كده أحبائي بيقول تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني. 3 مرات يا بولس، 3 مرات بتقول ان انت تضرعت الى الله، ويكمل يقول ولم يفارقني. طب ده بولس ما كانش بعيد عن ربنا، ولا كان انسان خاطي، ولا ده بولس الرسول العظيم، رسول الامم والكارز الشهير. ده بولس اللي احنا بنقول عنه في صلواتنا عن بطرس وبولس ان هما هامتا الرسل، كان ظل احدهما يشفي الأمراض ومناديل وعصائب الآخر تطرد الأرواح الشريرة. هو ده بولس، ومع ذلك ظلت الشوكة موجودة. يمكن بولس يصلي والألم لازال موجود، يصلي والظرف ما تغيرش، لكن إجابة الله تأتي مختلفة. إجابة الله تيجي تقول له تكفيك نعمتي لأن قواتي في الضعف إيه؟ تكمل. هي دي استجابة الله. هو ده رد الله على بولس، رد الله على الشوكة اللي كانت مقرقاه، رد الله على الأزمة اللي كان بيعيشها. تكفيك نعمتي، قوتي في الضعف تكمل. أحبائي لاحظوا أن الله ما قالوش أنا مش سامعك، أو أنت قليل الإيمان، أو محتاج تصلي، أنت صليت 3 مرات بس، لا أنت محتاج تصلي أكتر من كده. الله ما قالوش كده، قال له تكفيك نعمتي. كأن الله أحبائي النهاردة بيقول أنا قد لا أزيل ألمك، قد لا أزيل ألمك، لكن خليك واثق أني لن أتركك. خليك واثق أن حتى في وجود الألم أنا مش هسيبك. عشان كده أحبائي النهاردة احنا لازم نتعلم شيء مهم جدا جدا، ودي الرسالة الأولى. أحيانا الله لا يغير ما حولي، أحياناً الله لا يغير ما حولي، لكن الله يريد أن يغير شيء أعمق في داخلي. أوقات كتيرة ممكن يبقى الظرف حواليا ما تغيرش، أو الظاهر قدام الناس إن ما فيش حاجة تغيرت، مهما صلينا، مهما عملنا اجتماعات صلاة وصلينا من أجل نية معينة، الظاهر إن ما فيش حاجة تغيرت. لكن الله بيغير ما هو أعمق من التغيير الظاهر. عشان كده أحبائي بولس كان عاوز يتخلص من الضعف، لكن اكتشف ان الضعف دوا ضعف نفسه اصبح مكان بيختبر فيه قوة الله. الضعف اللي عاشه بولس اختبر فيه وجود الله ونعمة الله المرافقة ليه في حياته. تكفيك نعمتي. يمكن اوقات كتيرة نفس الموقف بتغير من انسان للتاني. انسان بيشوف ان الشوكة والألم اللي بنعيشه في زماننا الحاضر، ان كانت مشكلة، ان كان ظرف معين، هل انا في اللحظة دي بيتحول وقت التجربة لمكان او وقت بشعر فيه بوجود الله في حياتي، ولا ده وقت انا بيكون فرصة ان انا ابعد اكتر عن ربنا وبسمح للشيطان ان يحاربني في اللحظة دي؟ عشان كده احبائي النهاردة الرسالة الاولى، في كل مرة عاوز تشعر بوجود الله حتى لو المعجزة ما حصلتش، خليك واثق ومتأكد انك محبوب من قبل الله. دي الرسالة الاولى. الرسالة الثانية احبائي ان اكون حاضر واشعر بحضور الله. اكون حاضر واشعر بحضور الله، اشعر بحضور الله معايا في التجربة. احبائي حضور الله ده احيانا بيخلينا نفكر هو مش لو ربنا موجود يبقى لازم يمنع التجربة، او يمكن ده اللي احنا بنتمناه، ان يا رب فعلا لو انا عايز اشعر بحضورك امنع التجربة من الاساس. لكن الكتاب المقدس احبائي بيعلمنا النهاردة شيء مختلف. يمكن الله لا يمنع التجربة، لكن بيدخلها معانا. الله مش بيزيل السبب، لكن بيكون موجود معايا في قلب السبب دوا. ده اللي الإنسان محتاج يفكر فيه كخطوة تانية ورسالة تانية النهاردة في تأملنا.

بنشوف ده احبائي في قصه الثلاث فتيه. ثلاث فتيه احبائي امام اتون النار. لو اي حد فينا هيفكر كده كان يقول ان المعجزه اللي هتحصل ان النار ده اصلا ما تشتعلش، او مثلا ربنا ينزل مطر فالنار دي تطفي. طبيعي، ما ده فكرنا البشري. لو احنا عاوزين نفكر ان الله هيتدخل ويعمل معجزه لازم المعجزه دي هتكون في الصوره دي، ونبتدي احنا نحط صور او فريمات لله يشتغل بداخلها. لكن احبائي المفاجاه ان هم كانوا دخلوا النار. يعني انا بتخيل لو الثلاث فتيه دول، ده احنا واثقين ان الله معانا، الله موجود مش هيسيبنا، يبقى لازم المعجزه تحصل. ما بقاش في نار اصلا، يجي دخلونا النار كده ما يلاقوش نار فيامنوا. مش هو ده تصرف الله احبائي؟ بنشوف الملك كده لما بينظر بيقول هو ذا رابع معهم. ايه ده؟ هي دي احبائي عمق الرساله. المعجزه مش ان النار ما كانتش موجوده، المعجزه ان الله كان موجود معاهم في وسط النيران. هي دي المعجزه الحقيقيه، هي دي عظمه ربنا وعظمه الرساله اللي الكتاب المقدس عايز يعلمها لنا. الله موجود معانا حتى في وسط النيران. ما تحطش انت ربنا برواز او خط كده ومنتظر ان الله يمشي عليه. الله لا يحد شيء، الله مش بيحد قدرته خيالنا وعقلنا البشري. الله ليه تدخلات عجيبه انت مش مدركها، لكن يكفي ان انت تشعر بمحبه وحضور الله في حياتك. عشان كده احبائي تخيل كده ان ربنا مش بيمنع عننا النيران، لكن المعزي ان الله لا يسمح لك ان تدخل النار بمفردك. الله مش بيمنع عننا ظروف الحياه والضيقات والصعوبات اللي بنعيشها في حياتنا، لكن المعزي واللي بيدينا رجاء وثقه اكبر في ربنا ان هو مش بيسمح ان احنا نكون بمفردنا. الفرق في احبائي، الفرق فينا احنا، الفرق ان الانسان فعلا عارف يشعر بوجود الله حتى في وسط النيران، ولا مش عارف يلمس حضور الله. يمكن الملك شاف هوذا ابن الانسان في وسطهم، ده في رابع في وسطيهم شبيه الالهه. الملك عرف يشوفهم، كانوا حتى في وسط النار مش خايفين. يمكن احبائي الله لا يمنع العاصفه، يمكن مش هيمنع الضيقات لكن هيدخل معانا السفينه. يمكن الله مش هيمنع السجن لكن مش هيسيبنا لوحدينا بداخله. وبنشوف ده احبائي في قصه يوسف. لما بنيجي نشوف قصه يوسف كده، دخل السجن وهو بريء. يمكن نحط نفسنا مكان يوسف البار، يطرح على ربنا سؤال، هي دي النتيجة يا رب؟ هو ده اللي أنا منتظره منك؟ ده أنا قلت كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ أمام الله؟ ده كان سؤال يوسف. كان ممكن إحنا كمان بنعيش نفس السؤال، هو دي النتيجة يا رب؟ دي نتيجة أمانتي تجاهك؟ طب ده ما كانش في شريعة في الوقت دوت، ما كانش في وصية لا تزني، ومع ذلك كان ضميره الحي بيقول كيف أفعل هذا الشر العظيم؟ عارف أن الله موجود. طب دي النتيجة؟ النتيجة هي السجن. طب يمكن يصلي ويقول له يا رب طب ده أنا مظلوم، خرجني من السجن دوت. لكن أحبائي الكتاب النهاردة بيدينا في القصة دي رسالة تعزية جميلة جدا. يقول كده وكان الرب مع يوسف. لاحظوا شيء مهم، شيء مهم جدا، ان ما قالش كان الرب مع يوسف بعد خروجه من السجن، مع اننا عارفين بقى القصة وكيف ازاي بقى ملك مصر. هو فعلا كان معاه بعد السجن، لكن الرسالة بتقول كان الرب مع يوسف. احبائي في فرق كبير، ان احيانا احنا بنقول يا رب خرجني وبعدها بقى معايا، لكن الله النهاردة بيقول لكل انسان انا معك حتى قبل خروجك من الازمه، انا معاك في كل وقت. يمكن انت حاليا
بنعيش

سجون مختلفة في حياتنا، سجن للحزن، سجن الانتظار، بعيش مقيد من مشكلة معرقاني في حياتي، وانت تقول له يا رب خرجني من المشكلة دي، لكن يجي رد ربنا مختلف. قبل ما خرجك من المشكلة لازم تعرف ان انا موجود معاك حتى في قلب المشكلة. احبائي النهاردة الرسالة الثانية، يجب ان تكون حاضر في قرب ومحضر الله لكي تشعر بحضور الله.

فعلا تشعر بوجود الله حتى في قلب الأزمات، خليك أنت قريب من محضره، خليك أنت قريب من بيته، خلي ليك ثقة إلى أبعد الحدود في مراحم الله. عشان كده أوقات كتيرة بيجي لي كده سؤال، يا أبونا طب أعمل إيه لو المعجزة ما حصلتش؟ أعمل إيه لو الاستجابة ما جاتش بالطريقة اللي أنا منتظرها؟ ماذا لو لم تحدث المعجزة؟ أقول لحضرتك ثلاث حاجات. أول حاجة، استمر في الصلاة، استمر في الصلاة، لا تجعل تأخر الاستجابة تقطع علاقتك بالله. بنشوف كده أحبائي داود النبي بيقول إلى متى يا رب تنساني؟ داود حول السؤال والتساؤل اللي بيطرح على الله حوله الصلاة، إلى متى يا رب تنساني؟ عرف حتى تساؤلات اللي بتشغلنا، حتى عتابنا على ربنا، عرف يحولها للصلاة. عشان كده أول خطوة، استمر في الصلاة. أحبائي قول لربنا الحقيقة في كل وقفة أنت بتقفها قدام ربنا في صلاتك، قول له أنا تعبت من الظروف اللي أنا عايشها، أنا تعبت من التجربة، قول له يا رب أنا مش فاهم وزعلان ومستني الرد اللي أنت هترده عليا. لكن عايزك تكون متأكد من حاجة مهمة جدا، الله لا يخاف من تساؤلاتنا، الله لا يخاف من دموعنا. لكن أحبائي المهم وانت بتطرح هذا التساؤل على الله يكون عندك ثقة ان الله لن يتركك، عندك ثقة مطلقة في هذا الأمر. عشان كده أحبائي أول خطوة إذا المعجزة ما حصلتش وعايز تشعر بحضور وقرب الله، أول خطوة استمر في الصلاة. تاني خطوة أحبائي، لا تجعل النتيجة أهم من الله، لا تجعل النتيجة أهم من الله. أحيانا الإنسان لا يريد الله ذاته لكن يريد ما يأتي من عند الله. أوقات كتير إحنا كده، إحنا بنصلي لربنا مش عشان علاقة شخصية، إحنا بنصلي لربنا نقول له يا رب اديني شفاء، اديني نجاح، اديني حل لمشكلتي. لكن السؤال الحقيقة أحبائي، ماذا لو لم يعطينا الله ما طلبته؟ هل هفضل عندي إرادة حية إن أنا عاوز علاقة مع الله، ولا لمجرد إن الله ما أعطانيش الاستجابة للشيء اللي أنا بطلبه أبعد عن ربنا؟ تاني حاجة أحبائي، ما تجعلش النتيجة أو القصد اللي بتطلبه من ربنا أهم من الله ذاته. هنا بيظهر الإيمان الحقيقي. بنشوف أحبائي إن أيوب فقد كل شيء، فقد كل شيء، ما كانش عنده ولا إجابة لكل اللي حصل معاه، لكن يكفيه إن كان عنده الله، واثق إن الله موجود. عشان كده أحبائي أول خطوة استمر في صلاتك، تاني خطوة النهاردة لا تجعل النتيجة أهم من الله ذاته، رقم ثلاثة اسأل ذاتك ماذا يريد أن يصنع الله فيا. اسأل نفسك الله عاوز يعمل فيك ايه. يمكن انت تقول يا رب غير الظروف، ربنا يقول لك انا هغيرك انت. يمكن انت تقول لربنا يا رب شيل الضعف اللي انا بعيشه في حياتي، ويجي رد ربنا ويقول لك ده انا هديك نعمة في وسط الضعف. يمكن انت تسأل ربنا وتقول له يا رب خلصني من التجربة اللي انا بعيشها، لكن تلاقي ربنا يقول لك انا حتى من وسط التجربة دي هخرج منك انسان جديد. لأن أوقات كتير أحبائي إحنا بنطلب تغيير المواقف اللي بنعيشها، الله يريد تغيير القلوب، الله يريد تغيير القلوب. بنشوف ده أحبائي في قصة لعازر، في معجزة إقامة لعازر. لو كنت ها هنا لم يمت أخي، يجي رد ربنا مختلف، ما لهاش ده أنا هروح أقومه دلوقتي، ولا ما تقلقيش ده حبيبي، ده أنا لا يمكن أسيبه. رد ربنا بيقول لها أنا هو القيامة والحياة، هو ده اللي الله عايزه. يمكن بنشوف كمان في قصة إقامة لعازر مثال واضح وقوي جدا، لأن أوقات الله بيتأخر في الاستجابة أو يتأنى في الاستجابة.

لكن في ظل وقت الانتظار لاستجابات الله، هل انا في وقت الانتظار دوت بيديني بعد اعمق ان انا اقرب من ربنا اكتر، ولا بيكون دافع ان انا ابعد عن ربنا؟ احنا دايما لما بنصلي بشدد على فكرة ان دايما نقول ان الله يسمع ويستجيب حسب حكمته. الله يسمع ويستجيب حسب حكمته. بنشوف إقامة لعازر أحبائي مثال واضح جدا جدا لتأخر استجابات الله. لعازر مريض، يسيبه يومين كمان، يجوا يقولوا له يا رب ده لعازر ده صديقك، صاحبك اللي بتحبه، انت ازاي يقولوا لك ده مريض وما تجريش عليه؟ الطبيعي ان لما يجي لحد انسان كده نقول له خلي بالك ده فلان ده مريض، تلقائي كده طالما الفلان ده بتربطني بيه علاقه ومحبه هقوم واجري ليه مسرع. لكن مش ده اللي عمله السيد المسيح احبائي. المسيح بيدينا بعد اخر وتعليم اخر. بنشوف في تاخر المسيح احبائي ان هل الى اي مدى الانسان سيظل واثق في تدخلات الله؟ الى اي مدى الانسان هيكون عنده ثقه في محبه الله؟ الى اي مدى الانسان هيكون عنده ثقه في حضور الله؟ يقولوا له او المسيح يقول لتلاميذه ان حبيبنا قد نام وانا ذاهب لاوقظه. طبعا التلاميذ افتكروا انه بيتكلم عن النوم العادي. يروح المسيح بنشوف المعجزة ان بيدينا بعد اخر للاستجابة بعد 4 ايام. العقل والمنطق البشري يقول كده ان بعد 4 ايام ان الجسد ايه قد انتن، يعني ده وقت مستحيل للانسان يتوقع في استجابة. انت لو كنت عاوز تشفي يا رب ما كنت شفيته، ما كنت شفيته. هما بيبعتوا لك ويقولوا لك ده مريض. طب يا رب لو كنت عايز تقيمه من الموت طب ما كان عندك اول وثاني وثالث يوم، ليه تنتظر لليوم الرابع اللي الانسان فيه بيبقى مش متوقع استجابة ربنا؟ او الاستجابة بمنطق وعقلنا البشري مش هتحصل. هي دي الرسالة احبائي، الرسالة الحقيقية ان الله بيقول لكل انسان النهاردة خليك متأكد ان زمن وتوقيت الاستجابة مش لازم نشغل نفسنا بيه، مش لازم تشغل ذهنك بزمن استجابة الله ليك، مش لازم تشغل ذهنك بطريقة استجابة ربنا ليك. لكن النهاردة لو انت فعلا واثق في محبة وحضور الله في حياتك خليك متأكد ان الله هيعطي الاستجابة. الله يسمع ويستجيب حسب حكمته. عشان كده احبائي انا عاوز اعمل معاك وقفة. سيب كل الكلام اللي فات، اسأل نفسك ايه هي المعجزة اللي انا بنتظرها. يمكن مش عايز اجابات من حد قد ما ان الانسان يفكر الله طبعا عارف. دي سر شخص بينك وبين ربنا، ايه المعجزة اللي انا بنتظرها في حياتي؟ حتى لو معجزة مادية ملموسة، هل انا منتظر شفاء؟ هل هو رغبة في انجاب؟ هل تكوين اسرة؟ هل ببحث عن عمل؟ هل حل المشكلة؟ هل خطية انا تعبت منها ومحتاج تدخل الله في حياتي؟ هل هي دموع لا يراها الا الله في وقت في صلاتي؟ احبائي في وقفتنا تجاه ربنا قول لربنا النهاردة يا رب انا عارف ان المعجزة اللي انا مستنيها انت هتعطيني الاستجابة حسب حكمتك. يا رب النهاردة انا عاوز ان انا اقف قدامك واقول لك انا مش عايز الحاجة اللي بتديها لي من ايدك بس، لكن عاوز قلبك حتى ان لم تعطيني. وده طلب ربنا لينا احبائي، يا ابني اعطيني قلبك، يا ابني اعطيني قلبك. احنا كمان النهاردة فوقفتنا تجاه ربنا لو في تساؤلات محيرة جوه قلوبنا اقف قدام ربنا وتقول له يا رب انا مش بس عاوز اللي هتدهولي من ايدك، لكن عاوز محبة قلبك تجاهي. احبائي اوقات كتيرة الانسان

لما بيطرح الأسئلة بيلاقي إنه واقف قدام حيطة سد ملهاش ردود. إحنا بنقول لنفسنا كده إن خلاص الطريق مقفول، أنا هعيش بالوضع دوا، أنا هعيش بالظروف دية، وابتدي أيأس وأفقد رجائي في الله. لكن النهاردة أحبائي، إذا أنت متخيل إن الطريق قدامك مسدود، الله بيقدر النهاردة يخرج من كل طريق مسدود يفتح لك في طريق جديد. بتخيل معاكم في قصة موسى النبي وهو خارج بشعب العبرانيين من أرض مصر، وجيش فرعون بيطرده، يجي يقف كده ولا قدامه حيطة سد، لا قدامه البحر، البحر قدامه وفرعون من الخلف. الظاهر او العقل البشري بيقول ان دي النهايه، خلاص جه وقت مفيش فرصه، خلاص ده انا قدام البحر وفي ظهر الجيوش فرعون، ازاي هيكون في خلاص بعد كده؟ طب يا رب، يبتدوا يسالوا زي ما احنا بنسال في حياتنا، امال كنت طلعتنا ليه من ارض مصر؟ كنت طلعتنا ليه؟ ما احنا كنا عايشين راضين بالعبوديه وادينا اهو، ليه طلعتنا تحطنا قدام طريق مسدود، طريق ما فيش منه منفذ، وقدامنا ورانا ما فيش مفر؟ لكن دايما الله بيبعت لنا الرسائل في الكتاب المقدس، بس احنا للاسف اللي مش بنعرف ندرك عمق الرساله من كل قصه. بنشوف الله بيفتح في قلب البحر ده طريق. لو احنا متخيلين ان حياتنا واصله لطريق مسدود، الله بيجي كده وبيتدخل بطريقة انت مش متوقعها. الله بيفتح في قلب البحر طريق. فإذا كان الله فتح لشعبه طريق في قلب البحر، هل الله غير قادر النهاردة ان تأتيك الاستجابة بطريقة معجزية؟ لكن أحبائي، هو الأزمة في طريقة فهمنا للمعجزة. عشان كده هي دي الخطوات اللي انا اتكلمت فيها مع حضراتكم. اذا انا عاوز ادرك فعلا معنى كلمة معجزة، هي المعجزة في محبة وحضور الله. هي المعجزة الحقيقية ان الله يكون سنيد ليا في كل ازمات حياتي. ما حدش يتخيل احبائي ان نعيش حياة على الارض بدون ازمات. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن المعزي وعد ربنا ثقوا أنا قد غلبت العالم. هو ده أحبائي اللي المفروض الإنسان يفهمه من بعد المعجزة. لأن أوقات كتيرة السؤال المحير ده، ونيجي نقول أصل زمان كان بيحصل معجزات، زمن المعجزات خلص، كلنا بنقول لنفسنا السؤال ده. لكن أحبائي، المعجزة الحقيقية إنك تشعر بحضور الله معاك في وسط ظروفك. المعجزة الحقيقية انك تلمس محبة ربنا تجاهك. المعجزة الحقيقية انك تفهم ابعاد ورسائل ربنا من خلال الكتاب المقدس. في كل قصة بنشوفها في الكتاب المقدس من مسيرة الله مع شعبه في العهد القديم لغاية عصر النعمة في العهد الجديد، في رسائل الانسان محتاج يدركها، محتاج يكون مدرك ان مش بس المعجزات هي المعجزة بالطريقة اللي انا منتظرها، او المعجزة بتكون بالاسلوب اللي انا مستنيه في الوقت اللي انا مستنيه. المعجزة الحقيقية احبائي في شعور ان الله حاضر في وسطنا، ان الله بيلمس كل انسان النهاردة في وسط ظروفه، في وسط ظروفه الصعبة. عشان كده احبائي، اختم مع حضراتكم برسالة مهمة جدا. ماذا إذا لم تحدث المعجزة؟ عيش هذه الثلاث خطوات. استمر في صلاتك، اجعل صلاتك دايما قرابين مرفوعة تجاه الله. ما تقولش مثلا أنا صليت مرة واثنين وثلاثة فخلاص ربنا ما ردش عليها بالطريقة اللي أنا عايزها، يبقى الموضوع انتهى. اجعل عندك طول أناة في الصلاة، اجعل وقت انتظارك لاستجابات الله صلاة. خلي الصلاة اللي بت...

0: تعيشها في كل مواقف حياتك صلاة مبنية على ثقة. صلاة مبنية على ثقة. عايز أقول لحضراتك كمان، السيد المسيح نفسه عاش هذا الوقت. بنشوف السيد المسيح هو في بستان جسيماني، يا رب إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس. المسيح في جسد بيطرح نفس السؤال اللي احنا بنطرحه في حياتنا، إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس. لكن عمق الرسالة للمسيح بيعلمها لنا، لتكن لا مشيئتك لا مشيئتي بل مشيئتك. هو ده اللي محتاجين ندركه النهاردة. أول خطوة، استمر في صلاتك. تاني خطوة، لا تجعل النتيجة أهم من الله ذاته. ما تخليش انتظارك للعطايا المادية أهم من علاقتك بالله. ما تخليش طلبة ربنا، كل طلبة بطلبها منه هي دي بالنسبة لي دليل على محبة ربنا. خليك واثق ان الله بيحبك حتى لو ما عطاكش الاستجابة بالطريقة اللي انت منتظرها. رقم 3، اسأل ذاتك ما يغير الله بداخلي. ما يغير الله بداخلي من خلال التجارب، من خلال الظروف. لو انت فعلا عاوز تشعر بحضور الله، عيش معايا الثلاث خطوات دولة. عشان كده حبايبي خلينا نغمض عينينا بالصلاة. ارفع كده قلبك، قول يا رب انت عارف ان كل انسان النهاردة بيرفع ليك قلبه بتضرع وبصلاة. يا رب انت بتشعر بكل انسان، بتشعر بدموعه، بتشعر بانتظاره، بتشعر بالمعجزة اللي بيتمنى ان يراها من ايديك. لكن النهاردة يا رب تعالى غير في واقعنا، غير في ايماننا. خلينا يا رب النهاردة ندرك ان البعد الاعظم في حدوث المعجزة هو ان نشعر بمحبتك وحضورك في حياتنا. يا رب ان كانت ارادتك ان انت تصنع معجزة فاصنعها، وان كانت ارادتك انك تغير الظروف فغيرها. لكن يا رب ان كان الطريق بيحتاج انتظار، فاجعلنا يا رب النهارده نرفع قلوبنا ونقول لك اعطينا نعمتك. خلينا نشعر يا رب بعظم الايه، تكفيك نعمتي. خلينا نشعر بنعمتك في حياتنا. ان دخلنا النار يا رب، او طال الانتظار، او تاخرت الاستجابه، كن معنا، كن معنا ولا تتركنا. ادينا يا رب النهارده قلوب تثق، قلوب يا رب يكون عندها ثقة مطلقة، ثقة مطلقة. نقول كده مع المرتل في المزمور، إن سرت فؤاد ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. خلينا يا رب النهاردة نشعر بحضورك، نشعر بقربك تجاهنا. خلينا يا رب نلمس حضورك في وسط نيران حياتنا كما كنت مع الفتية القديسين. خلينا يا رب النهاردة نلمس وجودك في وسطينا، نلمس يا رب ان انت رفيق في كل ظروف حياتنا، نلمس يا رب محبتك تجاهنا، نلمس يا رب انك انت اللي بتعبر بينا الطريق المسدود، انت اللي بتفتح لنا في قلب البحر طريق، انت اللي بتفتح قصادنا ابواب لثقة ورجاء مطلق فيك يا الهنا. لالهنا كل مجد وكرامة من الان والى الابد، امين.
1: الفتية كانوا مسنودين على وعد الله ليهم، واحنا جايين مش بقدرتنا الشخصية، بس احنا جايين ومسنودين على وعد ان هو دايما معانا، حتى لو الريح شديدة، حتى لو احنا في اتون النار، هو اللي سندنا دايما. تعالوا نقول انا جاي ومسنود على وعدك.

صادق يا ربي في مواعيدك، مش بيسيبنا حتى لو زمن الضيق موجود، لا هو محدود عشان يسوع دايما معانا. في المزمور بيقول الرب رعية فلا يعوزني شيء، انا مطمن عشان هو الرعب بتاعي، انا متشال على كتافه حتى لو جت اي شرور، لا انا محمي بيه. تعالوا نسبح، انت اللي بتحميني من كل الشرور.

في محبتنا ليها مش بنختلف، كلنا بنحبها وبنحب شفاعتها دايما، طلباتنا دايما بتسمعها بتستجيب ليها بشفاعتها عند ابنها. تعالوا كلنا نقدم الطلبات اللي عندنا ونقول له علشان خاطر العذراء يا رب سهل لي اموري وفرحني.

العذر يا رب سهل أموري وفرحني دايما، بيفرحني بشفاعتها هي دايما معايا. احنا بصليب يسوع اتحررنا، اتفك التلعنة دي، فتعالوا ننشد ونقول حررني يسوع، حررني من عبودية إبليس، هو وحده محبوبي، ده مات ومحى كل ذنوب. تعالوا نسبح، أنشد نشيد الحرية.

حررني يسوع، فهكون حزين ولا فرحان؟ هتكون افرحي بيه طول الطريق، افرحي بس مش ليوم او شهر او حتى سنه، لا ده انا افرحي بيه هتكون دايما طول الطريق. هو هيبقى اغلى رفيق عندي، هو هيبقى صديق كل وقت في حياتي، حلو او وحش هو دايما معايا ودايما بيسمعني. تعالوا نسبح افرحنا بيك طول الطريق.

انا مستنيك رب الارباب، انا مستنيك تفتح لي الباب. دايما نكون منتظرين يسوع، منتظرينه بكل حاجه، منتظرينه باعمالنا، مش بس كم كلمه بنقولها، لا منتظرينه بان احنا نجرب منه، نسمعه هو بيقول لنا ايه. تعالوا نقول له انا مستنيك يا الهي لوحدك، انا مستنيك توفي لي بوعدك.

اتفضل. انا مستنيك يا الهي زي ما انا مستنياه، هقول له سود يا يسوع في حياتي عشان نفسي معاك هتكون دايما مرتاحه. ده انت مالك عمري وليك بقدم كل عمري وايام الجايه. تعالوا نسبح سود يا يسوع في حياتي.

0: لك يا رب فليباركنا كلنا سوس قدوس الله الآب والابن والروح القدس. امضوا بسلام. سلام الرب مع جميعكم.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع في البلدان الإسلامية، لكن هل يقبل المسلمون أن تطبق الشريعة كلها في بلدانهم فعلا؟ أم أنهم انتقائيون يريدون تطبيق بعض أحكام الشريعة ويتجاهلون الباقي؟ علاقة المسلمين بالشريعة علاقة غريبة عجيبة مليئة بالتناقض، لكني سأفصلها لكم وبكل وضوح. تابعونا.

مشاهدينا الكرام، ارحب بكم في حلقه جديده من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد، ارحب بكم على قناه الكرمه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. موضوعنا لهذه الحلقه

والشريعة علاقة غريبة. نعم إنها علاقة غريبة، تجد المسلمة مثلا تدافع عن تطبيق الشريعة وعن صلاحيتها، وما أن يتزوج زوجها بالثانية حتى تثور وترفض ذلك. لماذا؟ لأن ذلك يصيبها في ذاتها، يضرها شخصيا. الشريعة جميلة وعادلة ومنصفة حين يتعلق الأمر بالآخرين، لكن حين تصيبها في حياتها لا تقول بأن الشريعة غير صالحة وضارة، لكنها تثور على الزوج الذي لا يفعل شيئا مخالفا للشريعة. المرأة تدافع عن الإسلام وعن الشريعة، وما أن يضرب زوجها حتى حين تخاف أو حين يخاف نشوزها، هنحطها بين قوسين، تثور ضد هذا الزوج، يصير الزوج غير صالح، وليس أن الشريعة التي يتبعها غير صالحة. نفس الشيء في الإرث، يتحايلون على نظام المواريث لكي يتركوا ثروتهم لأبنائهم أو لزوجاتهم، وحين تكلمهم عن ظلم الشريعة يدافعون عنها رغم أنهم يتحايلون عليها لكي تطبق عليهم. هذا هو التناقض عينه، يسمى في الحقيقة التنافر المعرفي، يعني أنك تعيش جامعا للمتناقضات وتتأقلم مع الشيء ونقيده ولا ترى في ذلك خللا. مجتمعاتنا الإسلامية تعيش تنافرا معرفيا لدرجة المرض، نعم درجة مرضية، درجة مزمنة. إن كانت الشريعة عادلة لماذا يتحايل الناس عليها؟ إن كانت منصفة لماذا يقوم الناس بإيجاد طرق لكي لا تطبق عليهم في حياتهم؟ في هذه الحلقة سأطرح الأسئلة المزعجة، الأسئلة المقلقة، الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير وإلى تأمل. سأطرح الأسئلة بكل وضوح. عفوا، تابعونا. بعد شرب الماء، أول شيء نبدأ به الدساتير العربية الإسلامية. مثلا دستور، نبدأ بمصر باعتبارها دولة رائدة في المنطقة. المادة 2، الإسلام دين الدولة. اللغة العربية لغتها الرسمية. مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. الإسلام دين الدولة تعليق عليه. الدولة لا دين لها، الدولة لا تدخل الجنة ولا النار، لأن الدولة كائن ليس ذاتيا، لكنه يعني ممكن تقول أنه ليس شخص بذاته، إنما كيان يعني قانوني دولي، لكن ليست شخصا عاقلا مسؤولا. الدولة مثلا مصر فيها المسيحيون وفيها المسلمون وفيها الملحدون وفيها الشيعة وفيها السنة وفيها اللادينيون وفيها كل الأفكار والأديان، لكن يقول لك الإسلام دين الدولة. ماشي. في الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية، المادة 2، الإسلام دين الدولة، يعني الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، واللغة العربية لغتها الرسمية. هو الدولة المفروض يكون عندها دين، ولا الدولة تحافظ على حياة الناس من كل الأديان، على مصالحهم من كل الأديان، تحمي مصالحهم، حياتهم، كل هذه الأمور من كل الأديان؟ لا، الإسلام دين الدولة. المغرب، الفصل 3، الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية. على فكرة الدستور المغربي شوية أفضل، لكن لما تعرف التفاصيل تقول مش يعني مش أفضل أفضل. الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية، دي معمولة خصيصا لشوية يهود الباقين في المغرب اللي عددهم لا يتزايد.

تجاوز لا يتجاوز الآن 600 شخص. لكن أنا واحد مثلا مغربي اعتنقت المسيحية، أنا مش داخل في الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية، بدليل أنهم لا يعترفون بوجود مسيحيين من خلفية إسلامية في المغرب لحد الآن. يعني ده فالإسلام دين الدولة، الدولة تضمن لكل مسلم مغربي بصريح العبارة حرية ممارسة شؤونه الدينية، ولكل يهودي مغربي حرية ممارسة شؤونه الدينية، وما عداهم لا. ده الفصل 3. الجزائر، الإسلام دين الدولة، المادة الثانية. كلهم الإسلام دين الدولة. السؤال بعد كل هذا، ما طالما أنه الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية في مصر هي المصدر الرئيسي للتشريع، السؤال لماذا لا تطبقون الشريعة الإسلامية كلها في بلدانكم؟ طالما الإسلام دين الدولة، لماذا لا تطبقون كل أحكام الشريعة دون استثناء؟ لماذا تأخذون بعض الأحكام وتطبقونها وتتغاضون عن أحكام كثيرة لا تطبقونها؟ قطر مثلا اللي بتصدر للجزيرة كل الوقت وتأسلم العالم العربي، قطر دولة عربية، المادة 1 معدل، قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، دينها الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها. طيب طالما الإسلام هو المصدر الرئيسي لتشريعاتها، لماذا لا تقوم قطر بتطبيق الحدود مثلا ورجم الزاني المحصن، الجلد، قطع اليد مثلا للسارق؟ مين اللي مانعهم؟ مش الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها؟ اتفضل اتفضل. إذن هم عايشين في تنافر معرفي، الشيء ونقيضه، الإسلام دين الدولة، الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع، لكن هنطبق بعض أحكام الشريعة ولا نطبق البعض. ليه؟ هل ألغيت هذه الحدود؟ لا، ما يقولوا لكش، ولا واحد فيهم يتجرأ يقول هذه الحدود ليست صالحة ليومنا. أمال إيه؟ ما يقدموش جواب، يخلوها كده. لو أتيحت الفرصة في يوم من الأيام مستقبلا هيطبقوها، لو لم تتاح الفرصة هنبقى عايشين في نفس الوضع، اللي هي أنه الغرب هزم الإمبراطورية الإسلامية العثمانية آخر خلافة، هزمت الدول الإسلامية من طرف الغرب، أجبروا على ترك نظام الرق، أجبروا على ترك نظام الذمية، أجبروا على ترك الحدود، لأن هناك منظمات ضد التعذيب الجسدي أو العقوبة التي تمس الجسد، مناهضة العقوبات التي تمس الجسد مثل القطع أو التشويه أو البتر ممنوعة دوليا. فعملوا إيه؟ خضعوا للنظام الدولي، لكن عملوا نفسهم زي ما يقولوا المصريون من بنها. يعني ما يقولوا لك جواب لماذا لا تطبقون الشريعة. طيب Pew Research Center في 2013، ما عندناش إحصائية بعد، عمل سيرفي استبيان، سأل في كذا و30 دولة، أعتقد 39 أو فاكر الرقم، عمل إحصائيات عن أمور كثيرة، منها كم نسبة الناس، وكانت العينة كبيرة جدا، كم نسبة الناس الذين يريدون تطبيق الشريعة في هذه الدول، عشرات الآلاف في العينة. ف
في ماليزيا 86%،

في تايلاند 77%، في اندونيسيا 72%، في افغانستان 99%، في باكستان 84%، في بنغلاديش 82%. انا هاجي للشرق الاوسط لان هو اللي بيهمني في هذه الحلقه اكثر من باقي الدول، والكلام موجه غالبيه لسكان الشرق الاوسط. خلينا نشوفها بصوره اوضح. في العراق 91%، لاحظوا الدول. في المناطق تحت الحكومه الفلسطينيه 89%، حوالي 90. المغرب 83%. في مصر 74% من المسلمين يريدون تطبيق الشريعة. 26 مش عارف كفار وعايشين كمسلمين مش عارف. في الأردن 71%. تونس هتلاحظوا اللي فيها قليل جدا هي لبنان، بسبب انه وجود المسيحيين هناك فأثروا في الجو العام وأثروا حتى في المسلمين الذين يعيشون هناك، وبسبب وضع لبنان الخاص. تونس بسبب فرض العلمانية من يعني في تونس لي الآن صار في عقود وهي مفروضة فيها من عهد بورقيبة. فإحنا الآن أمام أغلبية الدول هي فوق 70. أغلبية الدول فوق 70، يعني أعداد ضخمة تريد تطبيق الشريعة. مش لكن لما تسألهم في التفاصيل هتلاقي الأرقام تختلف شوية. مثلا خلينا نركز مثلا على مصر، أعطيكم مثال أو مثالين حتى ما انتهش. لما تيجي الشريعة تطبق في الأحوال الشخصية، في الصراع، في القضاء العائلي، يعني الخلافات الزوجية العائلية مثلا الخاصة بالإرث أو الخاصة بالزواج وغيره، هتلاقي مثلا مصر 95% والأردن 93% يريدون تطبيق الشريعة في مسائل الزواج، مسائل الإرث، في مسائل أحوال شخصية. 95% ده عدد ضخم جدا، و93% في الأردن. خلينا ناخد هاتين المثالين لأنه هيعطونا بوضوح الفكرة اللي أنا أريد إيصالها. لكن لما تسألهم مثلا عن السرقة، نشوف مصر 70% انخفضت من 95%، 70%. ليه؟ ما هو ده شريعة وده شريعة. 70% في مصر قال لك احنا عايزين حد السرقة يطبق. ال 25% التانيين اللي كانوا قايلين على الأحوال الشخصية قال لك لا. في الأردن 57% فقط يريدون. تخيل بقى تقريبا من 93% نزل الرقم ل 57%. ليه يا حبيبي؟ ما هو قطع يد السارق جزء لا يتجزأ من الشريعة. ليه انت عايز مثلا في احوال الطلاق والزوجه والزواج باربعه عايز الشريعه، لكن في السرقه انت مش عايز؟ ليه؟ لانه عارف ان السرقه ممكن هو يكون ضحيه، وممكن يكون ابنه ضحيه، اخوه ضحيه. لا، السرقه لا. طيب للزنا مثلا، احنا شفنا السرقة. في الزنا مصر 81% تطلع، يعني الامر عادة هيطبق على المرأة رغم ان الحدود للرجل والمرأة، لكن هو عارف السيستم. يعني 81 زادت. في الاردن 67% زادت. دايما لما يكون الوضع بيطبق على الاخر بتلاقيهم لمصلحته، يعني طبق الشريعه. هم ما سالوش عن الذميه مثلا، لو كانوا سالوا عن الذميه كانت تلاقي اعداد كبيره، يعني اعملوا نظام الذميه. طب ليفين

يتكلم من الشريعة يقول لك المسيح الرئيس للتشريع. عندك مسيحيين هناك اتفضل افرض عليهم الجزية عن يد وهم صاغرون. لا ليه؟ لأن لو فرضها الأردن بياخد مساعدات من الدول الغربية خاصة من أمريكا وموجود تحت الحماية الغربية، لو رفع الغرب يده عن الأردن باي باي الأردن. الفلسطينيين وحدهم الموجودين فيه يأكلوه. فهو مراعاة للدول الغربية ما يعملش نظام الذمة، لكن يؤمن به جزء من الإسلام. ولا مرة حيطلع الملك ويقول نظام الذمة كان يصلح للقرن السابع ولا يصلح اليوم، وبصفتي حفيد النبي أقول لكم أن هذا كان خاص بعصر النبي بجدي. لا مش حيقدر. طب يعمل إيه؟ يعمل نفسه أنه مش الموضوع وكانه غير موجود، وكان التناقض غير واضح غير موجود. يعني أهو كل المواطنين سواسية أمام القانون. يا حبيب الشريعة ما بتقولكش كل المواطنين سواسية أمام القانون، ده مخالف للشريعة اللي هي دين الدولة اللي هي المصدر الرئيسي للتشريع. فهم عايشين مع هذا التنافر، مع هذا التناقض، دون أن يوضحوه لشعبهم، دون أن يقولوا لهم شيء. ليه؟ بيحطوها على الهولد كده، هي أشياء معطلة لكن على الهولد. عشان كده الجماعات الإسلامية مستغلة هذا الغموض، بقول لك دولنا لا تطبق الشريعة وفي يوم من الأيام هنحكم بالإسلام وهنطبق الشريعة. الإخوان بيقولوا كده، الجماعات الإسلامية بتقول كده، هم بيقول لك لا هم ضد القانون وبيعملوا إرهاب. يا عم جاوبهم على موضوع ليه ما تطبقوش كل أحكام الشريعة، جاوبهم على الموضوع المسكوت عنه، قول حاجة، قول خلاص خلصنا من الموضوع ده، انتهى، لا يصلح للعصر الحاضر، قول شيء. أو قول إحنا مش قادرين، لا حول لنا ولا قوة، إحنا مغلوبين على أمرنا، إحنا ما نقدرش، تاكلنا الدول الغربية. مصر الإسلام دين الدولة، حاضر. الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، حاضر. ما تطبق نظام الذمة على الأقباط، خليهم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون المسيحيين في مصر. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ ليه ما تقدرش؟ ليه؟ لأنه لو عملوا كل الدول الأوروبية وأمريكا هيقولوا له إيه اللي بتعمله ده؟ ده ضد حقوق الإنسان؟ ده مخالف للأعراف الدولية؟ مش ممكن تمييز بين المواطنين؟ هترجع للمواثيق الدولية أنت أمضيت عليها، هنوقف المساعدات، هنوقف المعاملات، هنعمل حصار اقتصادي، هنعمل، مش هيستحمل كل ده. اوريدي الجنيه المصري بيعافر واقتصاد مصر في لا لا لاند. يعني أنا بكلمكم بكل وضوح، يعني بكل وضوح. طب بيعمل ايه؟ عمر الازهر طلع وقال نظام الذميه ده، الجزيه، الغي تماما ولن يتم تطبيقه في يوم من الايام وانتهينا منه الى غير رجعه. مستحيل. يروح يقول لك ما هو تم تعطيل احكام الجزيه في ظرف من الظروف، يعني عندنا ظروف قاهره الان. انا لما سمعت وزير الاوقاف يشرح لماذا لا تطبق مصر الحدود الان، الحدود الاسلاميه مثل الرجم والقطع وهذه الامور، قال لك لاننا في عصر شبهه. ايه هو عصر الشبهه؟ هم بيجيبوا لك مصطلحات

ما شاء الله يعني هم شاطرين. ايه عصر الشبهه يا حضره المفتي؟ عصر الشبهه اننا لا نستطيع اثبات التهم، ما عندناش الوسائل دلوقتي. ممكن ما يكونش الرجل زنى ولو طبقنا الحكم عليه ممكن يرجم يعني بالظلم. الله، هو في عصر محمد كان عندهم وسائل أفضل مننا الآن؟ يعني يقول لك الإسلام طلب الستر، يعني درقوا الحدود بالشبهات، يعني التمسوا الأحذار. الله، ما هو بتاخدوا الناس للسجن وبتضربوهم بأحكام، وياما في مظالم في السجن برضو. يعني لو نطبق نفس المفهوم، ليه بتحطهم بالسجن؟ ما أدرأوا العقوبات السجنية بالشبهات نفسها، أو ما تم ليه بتعدموا الناس؟ دلوقتي في أحكام إعدام ضد الناس، ليه بتعدموا الناس وبتروح للمفتي على فكرة؟ ليه بتعدموا الناس طالما إحنا في عصر شبهة، في عصر الشبهات؟ مش هنقدر نثبت حاجة. طب ليه كل الأحكام الثقيلة، المؤبد والإعدام ومش عارف إيه، ليه كل الأحكام الثقيلة دي؟ يبقى بنفس المنطق، بنفس الوسائل اللي بتثبتوا بيها الجرائم على الناس أو ما بتثبتوش بيها يعني، وتحكموا عليهم بالإعدام، نفس الوسائل طبقوها بالحدود. هما مش لاقيين حاجة يقولوها. يعني دلوقتي عندنا كاميرات، لنفترض انه اثبتنا بالحجة انه واحد زنش، مسكتوا الكاميرا كده واربع كاميرات يا سيدي، حتى نعمل لكم الاربع شهود، اربع كاميرات من اربع انجلز مثلا. اتفضل، احنا مش في عصر شبهة، عندنا كاميرات وعندنا التسجيل، وحتى في زوم، حتى مثلا واحد عمل عليهم زوم. تقدر تطبق حد الرجم مثلا؟ لا، مش هيقدر. مش لأننا في عصر شبهة زي ما بقوله، ده عذر، لأنهم مجبورون غصبا عنهم، غصبا عنهم. طب اجي للمغرب، اعطيكم مثال بالمغرب طالما تكلمنا عن مصر شوي. الملك محمد السادس في 2022 طلب في جماعات كتير يعني مع حقوق المرأة، قالوا لا يصح في القرن 21 ان تكون المرأة اقل من الرجل. مثلا في نظام الارث المرأة غير مساوية للرجل، فيجي الولد مات أبوهم تأخذ هي النصف هو يأخذ الكامل. أصل هو بيشتغل وهي الزوجة بيصرف عليها. لا، إحنا في عصر مختلف، ودي مش حجة. في مرأة بتشتغل وفي مرأة مطلقة وفي سنجل مام وفي كل الأحوال، وفي مرأة فقيرة والرجل غني. القرآن لم يفصل، يعني ما قالكش الرجل لما يكون غني تعطوا المرأة الدبل، أو المرأة لما تكون يتكفل بيها زوجها يصرف عليها أعطوا. لا، في كل الأحوال الرجل مثل للذكر مثل حظ الأنثيين يعني. فقالوا في المغرب احنا عايزين المساواة في الإرث. طلع ملك المغرب الملك محمد السادس وقال لا أحل حراما ولا أحرم حلالا. احنا هنراجع مدونة الأسرة، لكن انا مش هخلي الإرث الرجل مساوي للمرأة. ليه يا أمير المؤمنين؟ عشان حرام. طب نقرأ، ده في خطاب العرش، يعني خطاب الاحتفال بتولي العرش، قال حرصنا منذ اعتلائنا العرش على النهوض بوضعية المرأة، حلو، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، جميل، وإعطائها المكانة التي تستحقها، جميل جدا. ومن أهم الإصلاحات التي قمنا بها إصدار مدونة الأسرة، حلو، واعتماد دستور 2011 على رأس وعينه الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل. الله أكبر. في الحقوق والواجبات، جميل جدا، وينص على مبدأ المناصفة كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه، حلو قوي.

وبصفتي أمير المؤمنين يتابع الملك فإنني لن أحل ما حرم الله الله ولن أحرم ما أحل الله الله. نرجع للشريعة دلوقتي، لا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية. لو في نص قرآني قطعي ما أقدرش، ما أقدرش، أنا مش هكون أحسن من القرآن، لأن القرآن واضح للذكر مثل حظ الأنثيين. إيه هو النص القطعي اللي اتكلم عنه؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى أنا عايز المرأة تبقى مساوية للرجل، وأنا عايز الحقوق، لكن ما أقدرش. القرآن بيقول للذكر مثل حظ الأنثيين. مثل حظ الأنثيين. حاضر، أنا عايز أطبق نفس المبدأ. طالما لو وجد نص قطعي الملك بصفته أمير للمؤمنين لا يستطيع أن يشرع أي شيء مخالف للنص القرآني، حاضر تعالوا نلتزم بهذا المبدأ. نبدأ بالزاني في سورة النور 2، هناك نص قطعي، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لماذا يشرع القانون المغربي السجن بدل الجلد؟ أنا ما اتكلمتش عن الرجم، هيقول لك في الحديث مش في القرآن، خليه على جنب. ها؟ أنا اتكلم في النصوص القطعية القرآنية. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. مش فقط كده، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ومش بس كده، وليشهد طائفة، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لازم تكون public عشان يشوفوها الناس ويتعظوا. طيب ليه ما بنشوفش في شوارع كازابلانكا مثلا جلد الزاني والزانية؟ مش ده تعويض لحكم بنص قطعي، تعويضه بحكم من وضع بشري، وضع واحد بشر؟ مش ده تحليل انك احللت حراما وحرمت حلالا؟ ايه هو؟ لا، أحل حراما وأحرم حلالا، إنه أنا أضع قانون بديل. مثلا للذكر مثل حظ الأنثى، يصير لا للذكر مثل الأنثى. أنا أضع قانون بديل، ده في أحوال الأسرة. ما عشان كده وريتكم statistics في الأول، في أحوال الأسرة عشان المرأة هي المتضررة خلوها، في ناس كتيرة في statistics حابين الأحوال الشخصية إنه تطبق فيها الشريعة بنسب عالية. لكن اجلدوا كل واحد منهما رجل امرأة 100 جلدة وفي الشوارع الهامة، لا لا لا لا لا، هتصير صورتنا وحشة مع فرنسا ومع إسبانيا ومع أوروبا ومع أمريكا، وإحنا محتاجينهم. لا لا لا لا لا لا لا، ما أقدرش. أنا أحلل حراما وأحرم حلالا في هذه الحالة، لكن هذا هو المسكوت عنه الذي لا يتحدث عنه أي شخص، لا يتحدث عنه أي شخص. يعني لما تسمع الخطاب الملكي بتقول الله، الرجل ماشي بالشريعة يعني بالحرف، أي نص قطعي في القرآن ما بيخالفوش خالص، مع العلم أنه في نصوص قطعية تانية. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، أهو نص قطعي. إذا 38 نص قطعي، لماذا لا يعاقب المغرب السارق بقطع اليد؟ لماذا يعاقبه بالسجن؟ ما السبب؟ آية الإرث مساوية لآية حد السرقة، نص قطعي نص قطعي. هذه قال لك لا أحلل حراما ولا أحرم حلالا، ودي
تجاهلوها تماما وحط لك نص بيقول لك

سجن وما وما وما طلعش ولا واحد من علماء المغرب وقال لا ساكتين. طب ليه؟ هيقول لك عمر عطل حد السرقة لما كان مجاعة. الله، هو المغرب مجاعة منذ استقلاله إلى اليوم؟ يعني الاستثناء مش هو القاعدة يعني. يعني ممكن تقول في القانون ولا تقطع يد السارق إذا كان في المغرب مجاعة، مثلا في الثمانينات كان في مجاعة خلاص عطلوا حد السرقة لأن الناس ما عندهاش حاجات تأكلها. طيب هل هذا هو القانون؟ لا. طب يهود المغرب، يهود اعملوا عليهم جزية عن يد وهم صاغرون، دي آية قرآنية، ده نص قطعي أيضا. لا ما يقدروش. طب إيه التناقض ده؟ ده جزء من الشخصية الإسلامية حضرتك. يعني إحنا بنعيش بين عايزين الشريعة وبين لا مش عايزين الشريعة، وبين هنطبق الشريعة وبين لا مش هنطبق الشريعة، والاتنين صح. دي المعجزة الإسلامية، إحنا عايشين شخصين، فينا شخص يريد تطبيق الشريعة وشخص لا يريد تطبيق الشريعة، وشخص بيقول لك في الإرث لا حرام تكون المرأة مساوية للرجل، ده نص قرآني قطع، وتقول له السارق والسارقة اقطعوا أيديهما، بيقول لك أنا مش سامعك، أنا مش موجود خالص. طب في الإرث خليني أسأل الناس، إحنا صراحة بنتكلم بكل وضوح، يعني أنا في عيلتي الممتدة شفت عشرات الحالات من خصام على الإرث، وشفت عشرات الحالات تحايل على نظام الإرث. مثلا رجل يكتب لمراته لما يقرب يموت يكتب لها بيع، هو لا باع ولا اشترى. ليه؟ لأنه عنده أولاد من زوجة تانية مثلا مش عايزهم يجوا ياخدوا البيت، بيعمل لها بيع، عقد بيع، ده تحايل على الشريعة. طب يا حضرتك لما أنت عارف الشريعة منصفة والله منصف ودي شريعة عادلة، ليه بتعمل؟ في الإسلام ما فيش وصية، لا وصية لوارث يعني لأولادك وكده لأنهم حيرته، فما تقدرش تعمل وصية، فتخلي هي زي ما هي. وحتى لو خارج الناس اللي حيرثوك ما تقدرش تعمل أكتر من الثلث. فعندي مثلا خالتي مسكينة تعبت على بيتها وبنت وكانت فقيرة وليل نهار وهي بتشتغل هي وزوجها، زوجها ما عملش البيع، وكان عنده ولد وتوفى قبل وفاة الأب، ولما الأب توفى بيرث اخوات الراجل وولاد اخوه اللي ميت ومش عارف ايه، كل واحد حيرث في البيت، فما قدروش يقسموا البيت، وهي عاشت مرعوبه انه حيطردوها من البيت لحد ما ماتت. مأساة. البيت اللي هي تعبت عليه تبنيه تقريبا حجر حجر، بيصير مش بتاعها. بعرف ناس تانية عندهم مثلا الرجل عنده بنت واحدة فحيرت اخواته حيرته، فبيروح عامل بيع لبنته لانه مش عايز اخواته يرثوا. طب لو كلمتهم ان الشريعة مش صالحة هيقولوا لي انت مرتد، اعوذ بالله. لكن هم بيتحايلوا على شريعتهم اللي هم مؤمنين انها من الله وعادله وبيدافعوا عنها، وممكن يكفروني ويقتلوني لاجل انتقادها. وازاي عايشين مع التناقض ده؟ الله اعلم، انت تحلها، انا مش عارف. المرأة اللي بترفض زوجها

هيتزوج عليها الثانية والثالثة والرابعة، وفي نفس الوقت أقول لك الإسلام دين الله وخط أحمر والرسول، وتروح تشتكي المحاكم واشتكيتك لله، ليه سبتني وتزوجت وإحنا أنا ربيت معاك الأولاد ومنك لله، وتردح له اليوم كله. طب يا ست لو أنت مؤمنة أنه عادل اسكتي اتكتمي خلاص. لا، هي مؤمنة أنه غير عادلة، لكن في نفس الوقت ما تقدرش تقول أنها غير عادلة، ولازم الجمع بين المتناقضين في نفس الشخصية. وعشان كده احنا الشرق الأوسط والبلدان الإسلامية أكبر مستشفى للأمراض العقلية، عشان حتى معرفيا ما علمناهمش أنه لما يكون في تناقض ما تقبلوش، لازم تحله، ما تعيش معاه. طب حد القذف، يعني امرأة، وده على فكرة مفصل على عائشة في حادثة الإفك، يا سورة النور، لو حد ما عندكش دليل أنه عمل شيء ورحت اتكلمت فيه، النص القطعي يقول 80 جلدة ويحرم من الشهادة أبدا، خلاص لا تصلح شهادته. على فكرة ده اتطبق على كبار الصحابة، حسان بن ثابت ما شاء الله اتطبق عليه. فجلدوهم 80 جلدة. عمركم شفتوا انا يعني حالات القذف يعني انك تقذف شخص بشيء تتهمه بتهمه وانت ما عندكش دليل، انا شفتها بالهبل سواء في البلدان الاسلاميه على السوشيال ميديا، روح شوف يعني في مصر وفي المغرب وفي الاردن وغيره وغيره وغيره بالهبل. عمرك شفت واحد اتمسك واتجلد 80 جلده؟ لا، ده نص قطعي. حد الحرابة، نص قطعي في المائدة 33، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، يتصلبوا في الساحات العامة زي داعش، وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف هنا وهنا من كده بالكراس، أو ينفوا من الأرض. طب الأردن قال إسلام دين الدولة، تعملوا حد الحرابة؟ لا، الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، بتعملوا حد الحرابة؟ لا. ليه يعمل حد؟ مش ده المصدر اللي ارتديتوه أنتوا بنفسكم أنه يكون جزء من قانونكم؟ ما تسألش أنت ليه بتخش في التفاصيل؟ لا، هو بيقول لك الإسلام دين الدولة، طب الدين بيقول إيه؟ بيقولوا قتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ورينا تفضل. أنت بتحرجنا ليه يا رشيد؟ أنت ليه بتحرجنا؟ بتحطنا في المواقف الحرج؟ خلاص مشيها، ابلعها بمية، خلاص مشيها. المشكلة أنا ما بمشيهاش، بخلي الناس تفكر. فكر ليه بلدك في جزء بيقول الشريعة مصدر رئيسي للتشريع وفي جزء ما بيطبقش نصوص صريحة واضحة؟ يا إما إنه مش مؤمن بصلاحيتها، يا إما إنه مجبر. طب يطلع يقول لا، هتصير أوضح. البقرة 275 نص قطعي، الربا أحل الله البيع وحرم الربا، أهو بالنص. ملك المغرب قال لك أنا لا أحلل حراما ولا أحرم حلالا. بجد يعني متأكد من هذا الكلام؟ متأكد؟ خلاص آخر جواب. حتى النص راح يعني خاف. أحل الله البيع وحرم الربا، نص قطعي. طب البنك مغاربة لما بياخدوا القروض بفائدة، بتعرف إيه الربا؟ الزيادة. يعني أي شيء فيه شرط إنك ترجع لي رأس المال مع زيادة حرام شرعاً،

حرام بنص قطعي. بنك في المغرب ماشي بالفائدة زي وفائدة عالية على البلدان التانية حتى يعني. طب ما هو حللت شيء حرمه الله بنص قطعي، برضه هيقول لك انت ليه بتحرجنا، ليه بتحطنا في مواقف بايخة. ما فيش وضوح من أحل الله البيع وحرم الربا. طلع وزير الأوقاف الشؤون الإسلامية المغربي وقال لك لا، الفوائد بتاع البنك مش ربا. طلع الناس طلعوا له من موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب في مجلة اسمها دعوة الحق، وهي تعتبر نصوص لها ونشرها وزارة الأوقاف نفسها، وتعتبر مرجع في الفقه وفي مسائل كثيرة. لاحظ قالت إيه؟ موجود لحد الآن رأيهم، رأي العلماء وزارة الأوقاف في الربا، ربا البنوك الفوائد. ونختتم آراء العلماء من الفائدة بما قرره مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الثاني، والذي كان يضم ممثلي 35 دولة لهذا الموضوع، وأصدروا قرارا بأن الفائدة على أنواع القروض كلها، فائدة على أنواع القروض من الربا المحرم. كما قرروا بأن الحسابات ذات الأصل وفتح الاعتماد بفائدة، يعني لما تروح يعني أنا مش عارف إيه اللي حاصل، بس هنحاول مرة تانية، أعتقد في مشكلة في

المهم فبيقول ونختتم آراء كده ولما وصل سائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة. إذن كل شيء في البنك عليه فائدة ربا محرم. أعمل إيه دلوقتي؟ واحد مسلم بيقول لك الشريعة قانون ربنا. دولة بتقول لك الإسلام دين الدولة. والإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع. طب ما تلغوا الفوائد. ما نقدرش. طب ما تقولوش إن الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع. ما نقدرش. طب ما دي بتناقض دي. دي دونت ميكس. ما تحرجناش. هي كده هنخليها كده. قطر نفسها قطر اللي بتوصل في موقعها على وزارة الأوقاف اللي هو إسلام واب التابع لوزارة الأوقاف فوائد في فتوى أهي من 2005 رقم الفتوى 58,000 إلى آخر فوائد البنوك هي الربا الصريح الذي نهى عنه القرآن شفتوها؟ خليني أوريها فوائد البنوك هي الربا الصريح الذي نهى عنه القرآن دي وزارة الأوقاف طب ما أنتوا دولة قطر البنوك فيها بتتعامل بالربا هم بيعملوا الانفستمنتس بالربا دولة عايشة بالربا وبيقول لك حرام طب ما بتقولوا انه الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ما تلغوا مين اللي منعكم تفاصيل الفتوى فإن وضع الأموال في البنوك الربوية مقابل فائدة محددة سلفا مع ضمان رأس المال هو الربا الصريح الذي نزل القرآن بتحريمه الله أكبر يعني بيقروا أنهم بيمارسوا الحرام طب ما تلغوا لا جاي الأفضل مش عارف الناس عارفة

أنه المغرب أكبر بلد إفريقي وعربي في تصدير الحشيش. أيوة سمعتها كويس، الحشيش، القنب، القنب الهندي. المغرب يصادق على تقنين زراعة القنب الهندي. احنا عندنا من زمان، ما كان كانوا عاملين نفسهم من بنها، لكن دلوقتي قبلوا تقنينه انه رسميا مقنن، طبعا تحت بند انه للمسائل الطبيه. ايوه مسائل الطبيه، بنصدره لهولندا عشان هولندا فيها مرضى كتير محتاجين حشيش، وبنصدره لاوروبا عشان اوروبا فيها مرضى كتير للحشيش. وطبعا فوائد القنب كثيره، هل تنتهي الى اخره. فالمهم قانونيا دلوقتي في مساحات شاسعه في المغرب بتزرع حشيش وتصدره على سنه الله ورسوله لاوروبا. هو هو انا قلت انه الملك قال انا لو احلل حراما ولا احرم حلالا. هو الحشيش داخل في اي نوع يعني؟ حشيش حلال. يبقى حشيش حلال، زرعه ابو هريره. طب هي في جريده مغربيه هيسبريس، المغرب من أكبر مصدري، لما تقرأ القنب الهندي هي يعني كلمة كده لطيفة للحشيش، المغرب من أكبر مصدري الحشيش في العالم. خلي بالك احنا بنتكلم عن المغرب بلد إسلامي. الإسلام إيه؟ دين الدولة. الملك إيه؟ أمير المؤمنين. حفيد مين؟ النبي محمد. بيعمل ايه؟ بيصدر حشيش. وقال ايه؟ ما بيحللش حرام وبيحرمش حلال. كيف عايشين بين المتناقضات دي؟ الله اعلم. لا انت عارف انه عندنا خمر في المغرب يكفي لكل مغربي، عندنا كده و 30 مليون مغربي، عندنا خمر في المغرب يكفي وزيادة لكل مغربي. المشروبات الكحولية في المغرب بين قانون يحظر بيعها للمسلمين واقتصاد يستفيد من إنتاجها. احنا عندنا في المغرب يحرم قانونيا، ممنوع تبيع الخمر لأي واحد مسلم، ممكن تبيعها لغير المسلمين. فرنسي جاي يزور المغرب بيع له، أمريكي جاي يزور المغرب بيع له، ما فيش مشكلة. يهودي ساكن في المغرب بيع له، واحد جاي من بلد تاني برازيلي مكسيكي بيع، ما فيش مشكلة. للمسلمين حرام؟ لا ممنوع. الرخص اللي بتعطى للبار مكتوب فيها رخصة لبيع الخمور لغير المسلمين. حلو، يعني ده الأساس. مين اللي في البار غالبا؟ المسلمين. الدولة عارفة؟ ما عارفة. الملك عارف؟ عارف. البوليس عارفين؟ عارفين. في من الشرطة بيسكروا؟ في. في من وزراء بيسكروا؟ في. طب بيوفقوا بين الحاجتين ازاي؟ الله أعلم. وبيقول لك الإسلام دين الدولة؟ أيوه. وبيشرعوا، ما بيقدرش يحللوا حرام وحرموا حلال. طب الخمر؟ انت عارف انه كل مغربي بناء على الاحصائيات بيستهلك 17 لتر من الكحوليات سنويا، يعني لو قسمه الاستهلاك على كل مغربي 17 لتر. في احصائيه في 2014 المغاربه استهلكوا خمور اكثر من الحليب. المغرب مش بس كده، اكبر مصدر للخمر في شمال افريقيا. بنصنعه ونصدره. طب الخمر محرمة بنص قطعي؟ أيوة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه، قال العلماء من أشد أنواع التحريم، هم اللي بيقولوا.

طب ليه بتبيعوا خمر وبتصدروها؟ لا مش بس كده، ده الحديث بيقول لك لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. خليني عند آكل ثمنها. الحكومة المغربية من الميزانية عندها أموال طائلة من الحشيش والخمور في الميزانية، وبتروح لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبتروح للوزراء، وبتروح للجيش والشرطة وغيره. لعن الله آكل ثمنها، يعني هم ملاعين. الدين بيقول إيه؟ أعمل إيه؟ مش لا يحللون حراما ولا يحرمون حلالا؟ القرآن نفسه بيدين هذه الانتقائية. فأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يعني اللي بيؤمن ببعض أحكام الشريعة بيترك بعض الأحكام هيكون عنده خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يرد إلى أشد العذاب. مش بس كده، الجماعات الإسلامية بتستخدم الآيات دي بس موجودة في القرآن. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ده كفار لما بيطبقوش الشريعة. عشان كده الجماعات الإسلامية بتكفر الحكام، وعشان كده بيكفروا الدول، بيقولوا لهم أنتم ما بتطبقوش الشريعة. طب بتحلوها إزاي؟ لما يجي واحد يقول لك أنت بتقول أنك دولة إسلامية وبتقول أنه الشريعة مصدر رئيسي للتشريع، بتحلوها إزاي وأنتم ما بتطبقوش كثير من أجزاء الشريعة وأنتم انتقائيون؟ ولا مرة طلع ملك أو رئيس في البلدان الإسلامية وقال يا جماعة لا قطع لليد بعد اليوم، هذا الحكم انتهى، لا قطع لليد بعد اليوم، لا جلد بعد اليوم، انتهت هذه الأحكام إلى غير رجعة. لا يستطيع، سيكفر، سيتهم بالردة، سيقوم العلماء، علماء الإسلام وشيوخهم في العالم كله بتكفيره، حتى المسلمون سيثورون عليه. طب بيطبقوش ازاي؟ او بيحلوها ازاي؟ مخلينها كده من المسكوت عنها. ها؟ لا هم بيقول لك الغيت، لا هم بيطبقوها، بيخلوها معلقه. لا توجد في القانون ولكن لا يقولون شيء ضدها، وبيخلوها مفتوحة. هل ده حل؟ لا. وطبعا عشان كده الجماعات الإسلامية بتشتغل الغموض، هذا الغموض، هذا الوضع اللي هو بين المنزلتين، لا هو ألغى بشكل واضح وصريح ولا هو طبق بشكل واضح وصريح. يعني مثلا السعودية كانت راجت وثيقة من الوثائق على وسائل التواصل الاجتماعي، فطلعت السعودية في 2017 طلعت ونفت مزاعم إلغاء حد الردة، قالت احنا ما لغيناش حد الردة، لا زال قائم. طب هل السعودية الآن بتجلد؟ لا. هل بتقطع اليد؟ لا. هل بترجم؟ لا. طب ايش معنى حد الردة ما مخلينه؟ هي كده. طب ما تجلدوا الزاني والزاني، ما ترجموهم، ليه بتحكموا عليهم بالسجن؟ ليه ما فيش حد حرابة؟ ليه ما نشوفش كده منظر واحد مصلوب في شوارع الرياض مثلا أو جنب الحرم في مكة؟ يعني هم ألغوا الحدود دي ما طبقوهاش، لكن بيقول لك لا احنا ما لغيناش حد الرد. طب غلاء

باختصار، علاقة المسلمين بالشريعة إيه هي؟ المسلمون يقولون بأنهم يريدون تطبيق الشريعة، لكنهم يتحايلون في الواقع على تطبيقها. تلاقي حتى الرجل اللي مثلا طلق مراته بالثلاث بيروح يدفع لواحد يقول له العب دور محلل لكن ما تلمسهاش عن أدار الرجاء، بيتحايل، بيعمل مسرحية كلها عشان يتحايل على الشريعة، عوض أنه يقول القانون ده غير صالح. باختصار شديد، الدول الإسلامية تقول بأنها تطبق الشريعة لكنها انتقائية في تطبيقها، وأتحدى أي واحد يقول لي العكس، إنه they are cherry picking، شوية من هنا وشوية من هنا. المسلمون في حيرة من أمرهم تجاه الشريعة، في حيص وبيص. جزء منهم عايزين يطبقوا بعض أجزاء الشريعة ومش عايزين يطبقوا بعض الأجزاء، اللي هي شوية من هنا وشوية من هنا، شوية لقلبك وشوية لربك. ها؟ ده خلاص علاقة معقدة، بتحسها أن علاقة توكسيك مع الشريعة، عايزينها ومش عايزينها. دي خلاصة علاقة المسلمين بالشريعة. أتمنى تكونوا فهمتوا الرسالة وتكونوا فهمتوا الموضوع. ألقاكم في الأسبوع القادم في حلقة أخرى من بكل وضوح. إلى اللقاء.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

يا اهلا وسهلا بيكم مع جمشني كرام مع حلقه جديده من برنامج جه وقتك. حقيقي موضوع النهارده اقدر اقول فيه جه وقتك انك تفهم او تفهمه بطريقه سلسه جميله سهله كده يعني، وانا احب قوي حته السهله دي بصراحه يعني. يعني الـ الـ يعني النهارده نتكلم عن اقدم ضيف الاول ولا اقول لكم نتكلم عن ايه؟ نقدم ضيفنا الاول ماشي؟

0: معانا جناب القسيس خلف معوض، اهلا وسهلا بيك يا جناب القسيس.
1: اهلا بيك يا حضرة القسيس، واهلا بكل المشاهدين الكرام.
0: اهلا بيك بحضرتك. القسيس خلف هو راعي الكنيسه الرسوليه بالمنيا تل. صح كده؟
1: صح.
0: الرب يباركك ويستخدمك معانا.
1: شكرا يا ابونا، شكرا.
0: حقيقه يعني يمكن ملاحظين، يعني معلش انا بحب اتكلم معاكم شويه، يعني

0: بطريقه منفتحه شويه. ما فيش مرنم النهارده معانا لان الموضوع ما كانش هينفع ما نتكلمش فيه الوقت كله حقيقي. ليه؟ لانه موضوع دسم، موضوع غني جدا، موضوع محتاج شويه تركيز. يعني مثلا نقول يعني احنا نتكلم عن منطقيه الثالوث. منطقيه الثالوث يعني واحد يقول لك هما ثلاثة ازاي؟ انت جبتهم منين ثلاثة دي؟ انتوا هتحيرونا معاكم ليه؟ ما هو واحد وريحونا. وبعدين ما العقل ما بيقبلش غير هو واحد. هتدخلني بقى في شوية متاهات. هو عقلي انا بيقبل واحد. حطيت لي حضرتك ثلاثة. ثم اني يعني انتوا مش واخدين بالكم ان المنطق بيقول ان ما فيش داعي لثلاثة دي؟ مش المنطق برضو؟ طيب وبرضو مرات كتيرة قوي نقعد نفكر أفكار أكتر من كده من اللي أنا قلته ده. يعني مثلا يقولك لا احنا بقى مش مقتنعين بالحتة دي، احنا هنطلع بحاجة جديدة هنسميها جيسوس أونلي مثلا، يعني يسوع بس، أوكي، عشان ما تدوخناش ونخلينا نمشي في السكة المقنعة السهلة. وطيب انتوا الكلام ده جه في العهد القديم ولا اخترعتوه في الجديد، العهد الجديد؟ يعني شويه اسئله كده حقيقي وغيرها كتير جدا، محتاجين حقيقي ناخد وقفه ونسال ونتعلم. وجي وقتك تعرف النهارده يا ترى هم ثلاثه ولا واحد. ما تستعجلش، معلش خلينا نسمع ونتعلم ونشوف مع بعضينا. اقول لكم على حاجه، احنا هتسيبوا لنا يعني ربع ساعة تلت ساعة مثلا نتكلم مع جناب القسيس ونحكي، وبعد كده نرجع في التليفونات، لاني انا برحب جدا بتليفوناتكم، ولا سيما لا ايه بقى تيجي في الجون بقى في الموضوع، ادخل لي كده في الموضوع، سؤال شائك، سؤال مضايقك، سؤال مش عارف تجاوب عليه ازاي كده، يعني مفيش مشكلة، احنا هنا عشان كده. فخلينا نتعلم مع بعضينا الوقت اللي جاي ونستفيد. جه وقتك عشان تتبارك بكلمة ربنا. يلا مع بعضينا نبدأ أول سؤال. طبعا الموضوع يعني مش عايز أقول صعب، لا
1: مش صعب،
0: لا مش صعب، ومش عايز أقول سهل،
1: هو مش سهل، هو عميق،
0: هو عميق فعلا
1: جدا،
0: صح كده؟
1: أيوه.
0: عشان كده عايزين يأسس يعني ناخد وندي فيه مع بعضينا كده ان ريلاكسنج واي، يعني ايه عارف تكون بطريقه في استرخاء كده، okay. ونتعلم مع بعضينا كده.
1: امين.
0: انا مستني ان انا اتعلم حقيقي.
1: امين. شكرا لتواضع حضرتك يا ابونا.
0: الرب يباركك. فخليني اسال اول سؤال.
1: okay.
0: احنا كمسيحيين كمسيحيين نؤمن بالعهد الجديد والعهد القديم والكتاب المقدس كله اللي موحى به من الله.
1: نعم.
0: ماشي، احنا نؤمن بكده.
1: نعم.
0: احنا كمسيحيين بقى نؤمن بإله واحد ولا نؤمن بثلاثة؟ يعني ساعات احس احنا نؤمن بإله واحد ومرة تنطلي آية تقول لا دول ثلاثة، ايه هو في ايه؟ يعني لا يعني ساعات الواحد يتلخبط بحقيقة. فنؤمن بإله واحد ولا بثلاثة؟ وفي ناس على فكرة بتشك ان احنا نؤمن بثلاثة. ايه رايك؟
1: طيب يعني خلينا اقول فكره الاول عن الثالوث وبعدين ندخل في السؤال اللي حضرتك سالته.
0: ايوه.
1: في الحقيقه زي ما قلت حضرتك ان عقيده الثالوث هي عقيده مش سهله، لكن عقيده جميله جدا. عقيده الثالوث هي عصب الايمان المسيحي، والعقيده واجهت تحديات كتيره جدا او مواجهات وانتقادات كتيرة جدا الوقت اللي فات، شفنا حرب شرسة عليها. بس في دايما جملة جميلة بقتبسها من كتاب كتبه أحد الأفاضل الدكتور عماد شحادة بالأردن، تكلم عن الثالوث باستفاضة خطيرة في كتابه. كان بيقول دايما عبارة خطيرة أقتبسها، بيقول إن الثالوث ليس مشكلة تحتاج إلى حل، بل جمال يحتاج إلى اكتشاف. احنا في المسيحية ما عندناش مشكلة اسمها الثالوث بندور ليها على حل، بالعكس احنا عندنا جمال موجود

0: وإعلان إلهي أعلن لنا في كلمة الله، بندور نكتشف هذا الجمال إزاي ونقدمه للناس النهاردة. فأنا موجود مع حضرتك النهاردة علشان نكتشف الجمال مع بعضينا في الثالوث ونقدمه للناس.
1: الجملة اللي انت قلتها قولها لي تاني. جملة جميلة قوي.
0: ليس مشكلة تحتاج إلى حل، ولكنه جمال يحتاج إلى اكتشاف. الثالوث مش اختراع مسيحي احنا اخترعناه عبر الزمن، بالعكس ده إعلان كتابي أزلي عن طبيعة الله. العقيدة موجودة في العهد القديم وفي العهد الجديد، لو دورنا وبحثنا عليها موجودة بعمق جدا، أعلن الله عنها في الكتاب المقدس اللي بين إيدينا دوت. لكن أجل سؤال حضرتك، ده سؤال مهم وسؤال خطير، سؤال جميل.
1: احنا ثلاثة ولا واحد؟
0: بيحير ناس كتير، ناس تقول احنا بنعبد ثلاث آلهة ولا بنعبد إله واحد. حقيقي مفيش ولا آية واحدة في الكتاب المقدس بتقول إن عندنا تعدد آلهة، ما عندناش تعدد آلهة
1: خالص.
0: نحن ليس بمشركين، احنا موحدين بالله، بنأمن إله بإله واحد. معنى شرك يعني تعدد آلهة. الكتاب المقدس بيرفض تعدد الآلهة. احنا استلمنا العهد القديم من اليهودية، اليهودية كانت ترفض تعدد الآلهة، وموسى يرفض تعدد الآلهة، وكل كتاب العهد القديم يرفضوا تعدد الآلهة، والمسيحية أتت بعد اليهودية ترفض تعدد الآلهة. وهنشوف ده من خلال نصوص في الكتاب المقدس. لو المشاهد الكريم معاه كتاب مقدس على موبايله أو على ورقي، يفتح معانا النصوص دي ويتأكد بنفسه أننا بنعبد إله واحد. تعالوا نبدأ من العهد القديم على سبيل المثال يا تأسيس، في سفر الخروج أصحاح 20 وعدد 3، دي الوصايا العشر، دي الوصايا العشر. الوصية بتقول لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. الله بيتكلم للإنسان وبيقول له لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. أنا الله الوحيد، فيش إله تاني معايا، ربنا بيقول كده. والكتاب المقدس اللي بين إيدينا احنا بنؤمن بوحيه جدا زي ما حضرتك قلت وتفضلت، وبنؤمن بكل كلمة في الكتاب المقدس. فالوصايا العشرة بتقول لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، ده في سفر الخروج. سفر التثنية كمان يتكلم، اسمع يا إسرائيل، تثنية 6:4، لو المشاهد يسجل الشواهد معنا ويرجع لها. اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. الرب إلهنا، كلام واضح اهو، مش محتاج تفصيل ولا شرح، انا مش هشرح. لان الكلام شارح نفسه. كمان كتب اشعياء النبي في سفره في اصحاح 44 عدد 6، هكذا يقول الرب ملك اسرائيل وفاديه رب الجنود، انا الاول وانا الاخر ولا اله غيري. كلام واضح. كمان ناخد شاهد تاني في العهد القديم عشان نلحق نروح للعهد الجديد بسرعه.
1: وكله ده في العهد القديم،
0: كل ده في العهد القديم،
1: يعني قبل المسيح ب ب ب
0: قبل المسيح مثلا بآلاف السنين. يعني موسى قبل المسيح بيمكن حوالي 1500 سنة مثلا، كتب كده. أشعياء قبل المسيح بحوالي 700 سنة، كتب كده. ناخد في أشعياء تاني كمان أصحاح 45 وعدد 6، أنا الرب وليس آخر، لا إله سواي، أنا الرب وليس آخر.
1: يعني مفيش إله تاني غيري،
0: مفيش. كلام واضح جدا
1: جدا،
0: أنا الرب وليس آخر، لا إله سواي. إذن خدنا بعض الشواهد، في كتير جدا، في كتير جدا لو طلعنا شواهد، بس احنا يعني عشان وقت الحلقة اخترنا كم شاهد بسيط عشان نثبت للمشاهد الكريم اننا لا نعبد ثلاث آلهة، نعبد إله واحد.
1: يعني ده في العهد القديم بيقول لك نعبد إله واحد
0: طبعا.
1: طب ما يمكن يجي يقول لك ما انتوا بقى اللي جيتوا بتوع الجديد اللي عملتوا اكتر من واحد.
0: طيب
1: مش ممكن يقول كده يعني؟
0: ممكن. لا يعني من حقه يسأل اي سؤال يعني. لكن ممكن نشوف العهد الجديد بيقول ايه كمان. في مرقس 12:29 المسيح نفسه يقف ويتكلم ويقول اول كل الوصايا هي، بيثبت كلام الوصية هو اللي قريناه في خروج 20. اول كل الوصايا هي اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد. ده كلام المسيح، واحنا بنتبع المسيح، ودي تعاليم المسيح. واحنا بنتبع تعاليم المسيح. المسيح اللي احنا بنتبعه بيقول

0: الرب إلهنا رب واحد. في يعقوب مثلا كتب يعقوب في رسالته أصحاح 2 وعدد 19 بيقول كده، بيكلم مؤمنين: أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل. يعني بيؤكد أن الله واحد،
1: الله واحد،
0: حسنا تفعل. ده شيء كويس.
1: أيوة.
0: والشياطين يؤمنون ويخشعرون. يعني البديهي أن الإيمان المسيحي بيقول أن البديهي إله واحد مش ثلاث آلهة. ما عندناش ولا آية واحدة في الكتاب المقدس ولا عبارة واحدة في الكتاب المقدس بتقول أننا بنعبد ثلاث آلهة. نحن نعبد إله واحد، ولكن ما نوع هذه الوحدانية؟ ده اللي احنا قاعدين بصدد النهارده.
1: انا نفسي بقى يعني لان برضو انا هاجي كده هضطر ان انا اسال سؤال تاني كده. يعني طب لما بنيجي نتكلم بقى بنسمع من الاسس والخدام والكنائس والكتب عباره الثالوث، بيقول لك هم ثلاثه. ما احنا لسه كنت حضرتك بتقول لنا ان في القديم واحد وفي الجديد واحد وما بنعبدش اثنين وكده يعني. دلوقتي جت عبارة الثالوث.
0: نعم.
1: لا والأكتر كمان جت عبارة الأقنوم. فبقينا دلوقتي احنا هو في ايه؟ طب ما دينا جينا ثلاثة اهو، اشمعنا بقى؟
0: دول مصطلحين بنستخدمهم في المسيحية. محتاجين نوضحهم شوية.
1: ازاي؟
0: دول مصطلحين استخدمتهم الكنيسة زمان واحنا بنستخدمهم النهارده، عايزين نحكي فيهم شويه نوضحهم للمشاهد الكريم.
1: الفرق ما بين الثالوث والاقنوم ولا
0: تعريف
1: وتعريفهم هم الاثنين.
0: هنعرف.
1: حلو جدا. نعرفهم للاول.
0: أيوة.
1: وبعدين شفنا نعمل فيهم.
0: اوكي. هنعرف الثالوث وبعدين نعرف
1: الاقنوم.
0: كلمه اقنوم.
1: ايوه.
0: هل كلمه ثالوث، يعني في واحد يقول لك هل كلمه ثالوث مكتوبه في الكتاب المقدس أو كلمة أقنوم مكتوبة في الكتاب المقدس؟ حقيقة لا، مش مكتوبة. يعني كلمة ثالوث مش مكتوبة في الكتاب المقدس ككلمة يعني، ولكن المصطلح نفسه حتى أسيس مش موجود في الكتاب المقدس، ولكن هذا المصطلح يعبر عن عقيدة موجودة في الكتاب المقدس. إذن كلمة ثالوث هذا المصطلح غير موجود في الكتاب المقدس، ولكنه يعبر عن عقيدة موجودة في الكتاب المقدس. فهذا التصريح استخدموا الأباء واستخدموا الكنيسة زمان لتعريف هذه العقيدة. استخدموه
1: عشان يعرفوا العقيدة، يعني
0: عشان نعرف عقيدة الثالوث.
1: استخدموا العبارة دي، يعني
0: استخدموا الكلمة دي والعبارة دي لتعريف عقيدة الثالوث. فهذا المصطلح هو خليط يعني ما بين الجمع لغويا والمضمون الفكري، يعني ببساطة عشان حضرتك طلبت نقول ببساطة أن الكلمة دي تعني أن الله واحد في الجوهر، زي ما قرينا آيات كتير ثالوث في الأقانيم. الله واحد في الجوهر ثالوث في الأقانيم، أي أن الآب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله، أي أن ثلاث أقانيم هم إله واحد، ثلاث شخصيات ولكن جوهر واحد. البعض أطلق عليهم عقيدة الثالوث، والبعض قال عقيدة الوحدانية الجامعة المانعة. إذن أقولهم تاني ببساطة. أقولهم تاني ببساطة. مصطلح ثالوث مش موجود في الكتاب المقدس، لكن العقيدة نفسها موجودة في الكتاب المقدس. فالأباء والكنيسة استخدموا هذا المصطلح لتعريف هذه العقيدة. وهي بتعني ايه؟ بتعني ان احنا بنؤمن بإله واحد في الجوهر ثالوث في الأقانيم. يعني بنقول دايما الآب والابن والروح القدس إله واحد. امين. اقنوم الآب، اقنوم الابن، اقنوم الروح القدس، إله واحد، جوهر واحد. فدي بتعبر عن هذا الفهم الرائع اللي احنا قريناه. نيجي لكلمة اقنوم. أي هيئة أو أي مؤسسة يعني ممكن تستخدم مصطلح خاص للتعبير عنها. أي هيئة أو أي مؤسسة تستخدم مصطلح، من حقها. وإحنا كمسيحيين من حقنا نستخدم مصطلح يعبر عن الآب ويعبر عن الابن ويعبر عن الروح القدس.
1: يعني عايز تقولي أساسي أن في العهد الجديد

0: يوجد ثلاثة.
1: نعم.
0: أب
1: وإب
0: وإبن
1: والروح قدس.
0: وإحنا عشان نفهمهم حطناهم تحت تعبير ثالوث.
1: ثالوث. يس.
0: صح كده؟
1: مظبوط.
0: أنت يعني.
1: آه.
0: بس دول موجودين.
1: آه. ثلاث أقانيم ولكن الجوهر واحد.
0: ثلاث. فهمها شوية. ثلاث أقانيم والجوهر واحد. يعني إيه؟
1: إحنا هنيجي لده وهنحكي وهنسلسل. يعني. أوكي.
0: آه.
1: الطبيعة
0: مش كده وفهماني كده.
1: حاضر شوي. حاضر من عين.
0: اه اتفضل.
1: إيه الطبيعة الإلهية واحدة، الجوهر الإلهي واحد، فلا نؤمن بتعدد آلهة ولكن نؤمن بإله واحد متعدد الأقانيم يحوي هذا الجوهر، تحوي هذه الطبيعة ثلاثة أقانيم حسب إعلان الكتاب المقدس لنا، الآب والابن والروح القدس، أقنوم الآب، أقنوم الابن، أقنوم الروح القدس، لهم جوهر واحد. لما نفسر كلمة أقنوم هتوضح شوية. أوكي؟
0: آه.
1: كلمة أقنوم تعني ببساطة يعني مميز غير منفصل. معنى كلمة أقنوم مميز غير منفصل. أنا مميز وحضرتك بس مميز
0: بس مش منفصل.
1: أنا مميز وحضرتك مميز بس إحنا منفصلين.
0: منفصلين طبعًا. لكن بالنسبة للثالوث
1: في تمايز.
0: أقنوم تمايز بس
1: بدون انفصال. يعني الآب له تمايز عن الابن، والابن له تمايز عن الروح القدس.
0: والروح القدس
1: هم متميزين في الأدوار. ولكن الجوهر واحد غير منفصلين بدون انفصال. تمايز في الأقانيم، تمايز في الأدوار، ولكن بدون انفصال. من الأزل إلى الأبد هذا الاتحاد الأقنومي، ما فيش انفصال فيه. ده معنى كلمة
0: ما فيش انفصال بين الثلاثة
1: نهائيا،
0: لا الآب والابن والروح القدس،
1: اتحاد كامل.
0: طب أنا أجري بيك ولا أستنى ولا أعمل إيه يعني دلوقتي؟ طيب لما بنقول إن المسيح هو الابن،
1: نعم،
0: جاء من الآب،
1: نعم،
0: ما هم
1: أرسل، أرسل من الآب.
0: طب أرسل من الآب،
1: هو موجود من الأزل،
0: موجود من الأزل
1: مع الآب ومع الروح القدس،
0: مش منفصلين
1: خالص، اتحاد كامل، حتى في تجسد الابن في الأرض متحد مع الآب، متحد مع الروح القدس. ودايما نلاقي في كلام المسيح دايما أفعل مشيئة أبي، ده اتحاد، ده اتحاد متصل مع الآب باستمرار. في اتحاد.
0: يعني هم متحدين
1: جدا
0: لكن غير منفصلين.
1: أيوة
0: كده أنا فهمت صح.
1: فمعنى أقنوم إيه؟ يعني متميز،
0: متميز بس
1: لكن مش منفصل. ده معنى كلمة أقنوم. ببساطة كمان الكلمة دي مش كلمة عربية برضو، عشان البعض مش عارف يجيب أصل الكلمة منين. الكلمة دي كلمة سريانية معناها ذات شخصية دون انفصال، أي متميز مع عدم انفصال. فالآب والابن والروح القدس ليسوا ثلاث صفات، ودي حتة هنركز عليها النهاردة. الآب والابن والروح القدس ليسوا ثلاث صفات، وليسوا ثلاث آلهة، وليسوا ثلاث أوجه، وليسوا ثلاث ظهورات، ولا ثلاث ألقاب، ولا ثلاث وظائف، ولا ثلاث صور، بل ثلاث أقانيم.
0: يعني ولا حاجة من الحاجات دي كلها؟
1: ولا حاجة. لأن هنيجي دلوقتي لشوية لخبطات حصلت في أذهان الناس من اللي أنا قلتها دي. عملت كارثة في الفهم. لكن عشان نفهم واحدة واحدة إن إحنا بنؤمن بإله واحد، مثلث الأقانيم، طبيعة إلهية واحدة، جوهر إلهي واحد، ولكن له ثلاث أقانيم، الآب والابن والروح القدس متحدين دون انفصال من الأزل وإلى الأبد.
0: إذن يعني ليسوا صفات.
1: نعم، مش ولا صفات
0: ولا وظائف،
1: ولا وظائف
0: ولا
1: ظهورات،
0: ولا ظهورات ولا إيه كمان،
1: ولا ألقاب مثلا. ولا صور، لكن ثلاث أقانيم.
0: يبقى إذن الأقانيم مختلف عن الصفات والظهورات والحاجات دي كلها.
1: أقنوم يعني شخص، أقنوم يعني شخص،
0: شخص بنفسه.
1: فالأب هو الأب،
0: شخص
1: شخص، والابن هو الابن، والروح القدس هو الروح القدس. ما أقدرش أقول الأب هو الابن، ولا أقدر أقول الابن هو الروح القدس. لكل شخصية فيهم تمايزها ودورها

0: كل شخصية ليها تميز وليها الدور بتاعها
1: يعني. نعم.
0: بعد كده هتساعدنا في الموضوع ده؟
1: أنا ممكن أساعد من خلال الكتاب المقدس. نبص على الكتاب مع بعضينا في لوقا 3 عدد 22. لو المشاهد الكريم يحب يطلع الكتاب معانا، لوقا 3 عدد 22، يقول الكتاب ويوضح مقطع خطير في هذا الجزء، عدد 21. شوف منظر جميل جدا، واحنا الايام اللي جايه بنحتفل بعيد الغطاس، كل سنه والمشاهدين طيبين. فبنشوف مظهر جميل بيعبر عن الثالوث بمنتهى البساطه. المسيح والاب والروح القدس موجودين في حلقه واحده في وقت واحد. يقول الكتاب ايه؟ ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع ايضا، ولما كان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة، وكان صوت من السماء قائلا: أنت ابن الحبيب بك سررت. نقف ونوضح شوية. احنا قدام منظر بديع، المسيح رايح يعتمد في نهر الأردن من يوحنا المعمدان، يحصل شيء بديع، السماء تتفتح والآب يتكلم من فوق، والسماء اتشقت. يقول في مرقس كمان السماء اتشقت، ولما اتشقت السماء عمل صوت، كل سمع الصوت. معلش النهارده لما تجيب ستاره تشقها تسمع صوت عالي، ولما تجيب طوب قماش تشق تسمع صوت عالي. السماء بتتشق فبتعمل صوت، فالموجودين سامعين الصوت. وكمان في صوت جاي من الاب، صوت مسموع ايضا، بيقول ايه؟ هذا هو ابن الحبيب به سررت، او انت ابن الحبيب الذي بك سررت. فهنا الاب بيتكلم، والابن موجود في الماء بيعتمد، والروح القدس نازل على هيئه جسميه مثل حمامه، نازل على الابن الحبيب يستقر عليه. فشايفين هنا مش صفات، شايفين اقانيم بتتكلم وبتتعامل. شايفين الاب بيتكلم من السماء ويشاور على الابن ويقول وينادي: هذا ابن الحبيب. شايفين الابن بيعتمد وبيصلي وطالع من المية. شايفين الروح القدس نازل على هيئة جسمية مثل حمامة. فتلات أقانيم واضحين جدا جدا، لكن التلات أقانيم أثني وأقول جوهر واحد، طبيعة إلهية واحدة.
0: طيب معلش السؤال بسيط، طب منين جت عبارة ثالوث دي؟ مين جابها؟ ما انت قلت لنا حضرتك انهم مش موجودين، بس هم فعليا في الكتاب.
1: نعم.
0: لكن عايز اقول كتعبير، ككلمة جت منين كلمة ثالوث او كلمة اقنوم؟ يعني
1: دي مصطلحات حتأسيس.
0: مين اللي بدأها يعني مثلا؟
1: ابدأوها اباء الكنيسة لما حاولوا يعبروا عن الايمان المسيحي ده، لما حبوا يعبروا عن العقيدة ديت، فاختاروا مصطلحات تناسب العقيدة دي يستخدموها بتعبر عن الإيمان دوت.
0: يعني هم أباء الكنيسة اختاروا العبارات السهلة اللي توصل لفهم الناس.
1: صحيح. فمثلا على سبيل المثال يعني أنا معايا ده إنجيل كتاب مقدس مكتوب عليه الكتاب المقدس. هل كلمة الكتاب المقدس موجودة هنا وسط الصفحات دي؟ بصراحة مش موجودة. الكتاب المقدس. بس احنا عارفين ده ايه؟
0: الكتاب المقدس.
1: الكتاب المقدس ده مصطلح احنا استخدمناه عشان نعبر عن ان الانجيل اللي بين ايدينا، الوحي اللي بين ايدينا كتاب مقدس. زي كده بالظبط يعني.
0: فده تعبير جميل جدا.
1: كويس كده.
0: استعملوها عشان الفكرة توصل بسهولة للناس.
1: نعم. نعم.
0: لما اقول ثالوث او لما اقول اقنوم.
1: نعم.
0: وهما الاثنين قلت لنا حضرتك ان هما الاثنين
1: مصطلحات
0: يعني نفس الفكره يعني
1: مصطلحات بتعبر عن الايمان بالعقيده. بتوضح لنا يعني كلمه اقنوم بتوضح لنا ما معناها، انه ده شخص متميز بدون انفصال عن الاخر. ده معنى ما فيش في العربي كلمه تجيب المعنى ده، ما عندناش كلمه في العربي تجيب ان هذا الشخص متميز بدون انفصال غير الكلمة دي، كلمة أقنوم. والكلمة دي مش عربية، دي كلمة سوريانية استخدمتها الكنيسة،
0: اللي هي الأقنوم.
1: كلمة أقنوم.
0: كلمة أقنوم. طيب في التاريخ الإنساني يعني خلينا برضو نسأل سؤال تاني يعني بعد كلامك ده، لأن ده مهم. وفي التاريخ المسيحي برضو ظهرت شوية بدع.
1: نعم.
0: صح ولا لا؟
1: كتير جدا،
0: ظهرت بدع كتير
1: كتير جدا.
0: فهل تقدر تقول

0: لنا بس ايه البدع اللي ظهرت، وكانت ازاي تتعامل مع الثالوث، ولا البدع دي طلعت علشان مش معجبة بكلمة الثالوث؟ يعني تكلمنا شوية عنهم.
1: ممكن ناخد وقتنا معاهم. على مر العصور يا حتقسيس، عدو النفوس ما بيهداش.
0: لو ابليس.
1: ابليس. عدو كل بر. دايما يدس بدع، ودايما يدس تعاليم غريبة، ومرات يستخدم ناس يقال عنهم معلمين، ومرات يستخدم ناس من قلب الكنيسة تطلع بدع علشان يشوه العقيدة، وعلشان يشوه الصورة الإلهية. فزي ما بيعمل في حاجات كتير جدا تشويه، رايح بقى للذات الإلهية عايز يعمل فيها تشويه، فيستخدم البدع. لأنه احنا بنتكلم عن الثالوث، احنا بنتكلم عن الذات الإلهية، احنا بنتكلم عن الله. فغرض العدو يشوه صورة الله حتى في عينين الإنسان، غرض العدو يشوش على الإنسان عشان ما يفهمش الله. لأن فهمه لعقيدة الثالوث فهم صحيح، يؤثر على حياته، ويؤثر على سلوكه حتى، ويؤثر على إيمانه. فالعدو دخل بدع كتير جدا. يعني على سبيل المثال ممكن ناخد كام واحدة منهم، ثلاثة مثلا نحكي فيهم المشهورين أكثرا. يعني بدعة سابيليوس أو المدالية، اسمها كده اللاهوتين يفهموها المدالية أو المظهرية. البدعة دي يعني ظنوا بأن الثالوث عبارة عن ثلاث مظاهر. يعني إيه ظنوا أنهم ثلاث مظاهر؟ اعتقدوا بأن الآب هو نفسه الابن، وأن الابن هو نفسه الروح القدس. ويعني احنا ما قالوا كده، احنا عندنا اقنوم واحد ظهر في ثلاث صور. وبصراحة دي كارثة، يعني هنيجي ليها ونقول كارثة ليه. بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان قبل التجسد الله كان كالاب، وفي اثناء التجسد ان الله جه لينا في صورة الابن. وبعد الصليب والقيامة والصعود الله جه لينا في هيئة الروح القدس. خد بالك هتأسيس معايا، والمشاهدين ياخدوا بالهم في النقطة ديت. ده معنى ايه؟ ده معنى انهم بيقولوا ان لما كان الاب ما كانش الابن موجود، ولما كان الابن ما كانش لا في اب ولا كان في الروح القدس، ولما كان الروح القدس حاليا ما فيش الابن ولا في الاب. دي بدعة، دي خطيرة جدا جدا جدا. البدعة رفضت تماما من قبل الكنيسة. هذه البدعة
0: الكنيسة ما قبلتهاش.
1: يعني في مجمع نيقية رفضت الكنيسة هذه البدعة لأنها غير متطابقة مع تعاليم الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بينادي بالثالوث، واضح جدا، مليان مليان. يعني لما نقرأ شواهد كتابية كتيرة نلاقي الابن بيصلي للآب والآب بيتكلم للابن. يعني لما نروح مثلا لشواهد كتير زي يوحنا 17 مثلا، عدد 11 وعدد 12 وعدد 22، نلاقي المسيح بيتكلم مع الاب ويقول له عشان نكون، عشان احنا واحد خليهم هم يكونوا واحد، وبيتشفع على اجل الكنيسه، والاب بيرد وفي حوار دائر. طبعا الشاهد ده بينقض هذه الفكره، والشاهد اللي قريناه من شويه عن معموديه المسيح بينقض هذه البدعة أيضا. فبدعة سابيليوس رفضت. لماذا رفضت؟ لماذا رفضت؟ رقم واحد لأنها اتصدمت مباشرة مع الحق الكتابي، اتصدمت مباشرة مع النور، فكشف ظلمتها. النور الكتابي كشف ظلمة هذه البدعة. يعني معلش، لما النهاردة مثلا بنقرأ في سفر الأمثال صح 8 عن الحكمة اللي بتتكلم، اللي هي شخص المسيح، يقول أنا الحكمة، أنا موجود منذ البدء. لما نقرأ من أول صفحات الكتاب المقدس، في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وكان الروح القدس بيعمل إيه؟ يرف على وجه المياه. إذن الله موجود الخالق، إذن الروح القدس موجود من بداية أول آيات في الكتاب المقدس.
0: أيوة.
1: موجودين. فاتصدمت في الكتاب المقدس هذه البدعة ورفضت. ليه كمان رفضت؟ ببساطة بشكل معنوي، لأن بتجعل الله يغير أقنعته. الله في العهد القديم لابس قناع الآب، وفي العهد الجديد لابس قناع الإب، وبعد الصعود لبس قناع الروح.

0: القدس، وانا ما اعرفش حسب هذه البدعه واتباعها بعد شويه ممكن يلبس قناع ايه تاني. ف ممكن يغير مظهره تاني، جايز يعني حسب هذه البدعه، فما تدينيش امان في هذا الاله.
1: طيب قبل ما نكمل يعني بس اوعى تنسى النقطه انت وقفت عندها.
0: أوكي.
1: ناخد بس تليفون.
0: اوكي اتفضل.
1: الاخت سيلا من اسكندريه، اتفضلي. اتفضلي.
2: اسمعك حبيبتي القسيس.
1: اهلا بحضرتك، اتفضلي.
2: ومع حضره القسيس المحترم القس خلف، طريقته جميله جدا في الشرح الوافي، ربنا يبارك حياتك.
0: شكرا.
2: حلو قوي. طب انت تعلم، انت تعلم حضره القسيس ان لا يستطيع احد ان يقول المسيح رب الا بالروح القدس. وفي تسالونيك الثانيه 3:2 بيقول الايمان ليس للجميع. لما احنا بنتحدث مع اخواتنا المؤمنين هم واخدين تشويش كامل عن النسوت واللاهوت، ومش عارفين المسيح اصلا جاي ليه. ليه المسيح؟
1: سوري يا اختي سيلا، معلش احنا اسفين جدا. طيب معلش أنا. طيب ناخد الاخ مصطفى من امريكا. اهلا بيك اخ مصطفى، اتفضل.
3: مساء الخير سيس.
1: اهلا بيك، اتفضل.
3: اولا انا راجل مسلم اللي بتابع قناة الكارما، وانا واحد من الناس اللي متعود يسمع موضوع زي كده، يعني اعطيك مثال الفلوس. انا عندي سؤال بخصوص الموضوع ده.
1: اتفضل.
3: هل الفلوس ممكن يتفهم بالعقل ولا في تناقض منطقي؟ وانا ارجو توضيح على هذا السؤال.
1: يعني قصدك هل الثالوث يتفهم بالعقل ولا لا؟
3: خليني
1: تقصد الثلاثة بيتفهموا مع بعضيهم.
3: خليني أعيد السؤال مرة أخرى.
1: أعيده بس بشويش.
3: ممكن يتفهم بالعقل ولا في تناقض منطقي؟
1: يعني عقل يقبله ولا في تناقض؟ أنا كده صح؟
3: مظبوط.
1: طب شكرا، خليك معانا ونرجع أكيد الأسيس هيجاوبك. يعني ريني أهلا من 6 أكتوبر، أهلا وسهلا بيك أختي ريني، اتفضلي.
4: مساء الخير حضرتك، ازي حضرتك عامل ايه؟
1: اهلا بحضرتك، اتفضلي.
4: ازي اسيس؟ انا وحضرتك الاسيس خلف حضرتك، انا ريني من بيت السله. مبسوطه جدا ان انا بشوفك على التلفزيون، ربي يباركك يستخدمك اكتر.
0: شكرا.
4: الموضوع عن الثالوث حقيقي وقت احنا مش هنعرف عن ايه، يعني ايه الثالوث؟ دي احنا نؤمن بالهنا واحد، دي حاجه مهمه قوي ان احنا ندي لأولادنا إنه إلهنا إله واحد مش ثلاثة. كنت عايزة أقول إنه في ناس بيعتقد إن إحنا فعلا بنعبد ثلاث آلهة، لكن زي ما حدث الأسيس خالص كده، زي ما الكتاب بيقول حتى الوصايا العشرة بتأكد إنه لا، إلهنا إله واحد ما نعبدش غيره. نشكر الله من أجل إن إحنا إلهنا إله عظيم وقادر على كل شيء، وإن الوقت اللي جاي إحنا في مدارة أحد هندي يعني إيه لما روحنا المعنويات عامة الرب يسوع، وفعلا كانوا ثلاثة في الوقت دوت، إنه واحد الله الآب، الله الابن، الله الروح القدس. شكرا جدا إنه سمعتوني وربي يبارك.
1: لا العفو. العفو يا أختي ريني. الأخت نهال من إنجلترا، أهلا وسهلا بيك أخت نهال، تفضلي. طيب بصي، ما احنا اسفين، ارجعي كلمينا مره ثانيه، اهلا وسهلا بيكي. طيب دلوقتي نجاوب مصطفى، بيقول لك هو الثالوث ممكن يعني
0: يفهم بالعقل؟
1: يفهم
0: بالعقل. ولا لا؟ احنا عنوان الحلقه بتاعتنا منطقيه الثالوث.
1: طب يعني ايه بقى؟
0: منطقيه الثالوث، يعني الثالوث شيء منطقي جدا جدا جدا.
1: يعني ممكن بالعقل افهمه
0: جدا جدا جدا،
1: ولا ازاي
0: يفهم بالعقل؟ جدا جدا جدا ومنطقي جدا جدا. وهنيجي دلوقتي وهنعمل مقارنه ما بين الوحدانيه المطلقه، هل هي عقلانيه واعيه منطقيه ولا لا، وهنشوف الوحدانيه بثالوث هل هي منطقيه واعيه عاقله يقبلها العقل ولا لا. احنا هنيجي

0: السؤال دوت. فشكرا يا اخ مصطفى على السؤال الجميل ده.
1: يعني ده هتيجي وقت هتيجي وتجاوب يعني.
0: اكيد طبعا.
1: طيب احنا وقفنا عند ايه بقى؟
0: احنا بنتكلم عن البدعه، بدعه سابيليوس او المظهريه او الموداليه. فالبدعه ليه رفضت؟ لانها بتتعارض مع الكتاب المقدس. يعني اقولها بالوضوح، يعني
1: بالبلدي بالبساطه،
0: البدعه دي موجوده النهارده، موجوده في مصر كمان، موجوده اللي هم جيزس قول اللي ذكرتهم حضرتك. طبعا موجوده. لا تأمن بالثلاث أقانيم، ودي كارثة تتعارض مع كلمة الله. كارثة تتعارض مع اللي بيقوله المسيح، واللي بيحكي المسيح مع الآب، واللي بيصلي المسيح للآب. وما تسمي صلاة المسيح للآب دي إيه؟ تصلي شفاعة المسيح وهو بيحكي مع الآب ده إيه؟ تسمي خطاب المسيح على الصليب مع الآب يا أبتاه في يدك أستودع روحي، تسمي ده إيه؟ فبتتعارض كليا مع كلمة الله، تتعارض أيضا مع المنطق الأدبي. أنا مش عارف ربنا ممكن يغير قناعه لإمتى تاني، يعني حسب فكرهم. كمان إن لم يكن الإبن متميز في أقنوميته، لا يوجد وسيط حقيقي. الشفاعة والوساطة اللي بيتكلم عنها الكتاب واللي بيسطر لنا الكتاب ليها حقائق كتير جدا. انت كده اسقطت الشفاعة واسقطت الوساطة بتاعت المسيح لينا. ده ببساطة البدعة الاولى اللي احنا بنحكي عنها.
1: هنخش على التانية مش كده؟ ناخد نهال لانها رجعت تانية. اخت نهال اتفضلي، انا بيكي.
2: نعم وسلام يا حضرة القسيس سمير، برحب بحضرتك.
1: أهلاً بحضرتك.
2: وبأمانة بشكر الله جدا من اجل البرنامج بتاع جه وقتك، لان دايما بيباركنا بخدام امناء وبيعرفنا على رجال الله الاتقياء زي حضرة القسيس خلف. تحية من القلب لكل اهل منيا، يعني لان بالفعل بنتبارك بخدام اكثر من رائعين من هذه البلد، فالرب يعوضكم تعب محبتكم اضعاف اضعاف باسم يسوع. انا طبعا ممتنة جدا لكل كلمة، او بالاحرى لكل برهان جيد بيه حضرة القسيس اننا مش مشركين ولكننا نعبد الها واحدا. وعشان كده هعمل بنصيحة حضرة القسيس سمير وهدخل في المهم على طول عشان يكون كلامنا في الجون. والحقيقة الموضوع ده محشي بالاسئلة، فانا هقوله على حسب وقت البرنامج، جاوبوا على قد ما تقدروا. اول نقطة، حضرتك ذكرت ان لفظة الثالوث او الاقانيم لم تأتي صراحة بحصر اللفظ، لكن في نفس الوقت هي بتعبر عن عقيدة أساسية في كتابنا المقدس. وحضرتك أضفت وقلت إنه عصب الإيمان المسيحي، وده إكسبريشن رائع بحييك عليه. وأنا هنا هتقمص شخصية مشاهدة مسلمة وأقول لحضرتك إنك قلت جملة ما أروحها، إنه الأقانيم مش مشكلة تحتاج لحل لكنها جمال يحتاج إلى اكتشاف. طيب من فمك ودينك، لماذا هذا الجمال لم يذكر إلا في كتاب المسيحيين؟ أنا ذنبي إيه أني ولدت في الإسلام ولم أعطى هذا الكتاب؟ وما يزيد الموضوع تعقيدا أن الكتاب المعطى لي لا يعترف بهذا، بل يصفه بالشرك بالله عز وجل. فأين عدل الله هنا؟ أين محبة الله لكل خليقته بالمساواة؟ لماذا وضعت المعلقة الذهبية في فم المسيحيين ولم توضع في فمي أنا كمسلمة؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا كمسيحية يعني مع احترامي لكل كلمات الكتاب المقدس ومع حبي وتقديري لكل خدام الرب المعلمين اللي زي حضرتك اللي بيفسروا لنا كلمة الله بالاستقامة، لكن بدون الروح القدس لا يفيد شيئا، لأن الكتاب بيقول لا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح رب إلا بالروح القدس. فيمكن الأخت سيلة لمست الحتة دي. فالسؤال المهم هنا، هل هتفضلوا تورونا أن الله غير عادل؟ يعني هل إعطاء الروح القدس قاصر على المسيحيين فقط، ولا ممكن أن يحصل عليه أي حد من المشاهدين من الديانات الأخرى؟ وإزاي عمليا أحصل على هذا الروح؟ النقطة الثالثة بقى والأخيرة، لما الإخوة المؤمنين بيقولوا لنا إننا نعترف أن لاهوته لا يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، طيب لما يسوع على الصليب قال إيلي إيلي لماذا تركتني، هل حصل مفارقة للاهوت هنا؟ انا اسفه جدا، انا عايزه حضرتك بامانه تكلم كل مشاهد مسلم او يهودي او شهود يهوه او الى اخره، هل لو انا بعترف بي

0: يسوع، وبقول انه نبي عظيم جدا، لكني لغايه دلوقتي استراجلينج ومش قادره اعترف انه هو الله الظاهر في الجسد، بس موحده بالله وبراعي كل تصرفاتي وبعمل اعمال صالحه. من الاخر بخاف واتقي الله في كل ما افعله. هل ما زال في خطوره عليا في الحياه الابديه؟ ارجو التوضيح والرب يبارككم.
1: طيب نجاوب على اسئلتك في نهال وهنختم بيهم الحلقه تقريبا يعني. الاسئله دي كل سؤال عايز حلقه. انا بكلمك بجد انت يعني اسئله قويه جميله جدا.
2: ايوه
1: انا عنها. طيب هناخد روماني من اسيوط بس هنرجع للاسئله، ما تقلقيش بس ما تروحيش بعيد انت يعني، خليكي قدام الشاشه. ايوه ايوه روماني اتفضل.
3: مساء الخير دكتور سمير.
1: اهلا بحضرتك.
3: ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ سلم ان عندي استاذ خلف عندك منورين الشاشه.
1: اه هو سامعك اتفضل.
3: عندي سؤال بس محيرنا ومحير الكل وانا عاوز اجابه للكل يعني.
1: ايه هو؟
3: هنا احنا بنتكلم عن الثالوث، الله الاب والابن والروح القدس. هنا لما انا بنفكر بالعقل البشري، ازاي انت بتقول ثلاثة والعقل البشري يقول الله وحده والابن وحده والثالوث القدس وحده؟ انا دلوقتي ندرك ازاي ان الله والابن والروح القدس دول ثلاثة في واحد؟ العقل البشري ما يستوعبش، انما بالعقل البشري ولا بالايمان؟ انا محصل ازاي على دراهم علشان خاطر انا مصدق الامر ده في حياتي ونختبرك في حياتي وجلد ونصدق ما فيش اي حاجه تشوه عليا من بره او اي سؤال يجيني من بره يخلي حياتي مختله كده او حياتي متزعزعه من الامر ده.
1: طيب يا روماني تقريبا كده انت شايفها صعبه بس انت الحمد لله بخير، بس انت شايفها صعبه.
2: روماني ولدنا يعني.
1: اه يعني هو بيسال سؤال فعلا يعني بيقول لك يعني هي معقده بس انا مصدقها.
2: ما اعتقدش انها معقده لكن
1: او يعني هي
2: عميقه محتاجه
1: خلينا بلاش نقول كلمه معقده او يعني
2: عايز افهم
1: عايز افهم يعني
2: واي كنز يا حتقسيس محتاج بحث، اي كنز عايز تجيبه محتاج تنقب عليه
1: وتنقب وتدور فعلا. طيب بص يا اسيس خلينا معاش روماني هتستنى برضو معايا، خليني ارجع للاخت نهال. معلش هنرجع احبائي، معلش استنونا شويه كده في التليفونات، نرجع بس للاخت نهال شويه يعني
2: أوكي.
1: لان اسئلتها برضو مهمه شويه.
2: انا كتبت الاسئله
1: طبعا. لا وكمان احنا ما لناش دعوه بفئه معينه. احنا مش بنجاوب فئه معينه
2: صحيح،
1: نحن نعلن
2: ايماننا المسيحي.
1: ايماننا المسيحي
2: طبعا،
1: ما بنقولش ده عشان فلان، لا لا لا
2: ابدا،
1: احنا عشان فور ايفري وان، للكل
2: اكيد
1: مش كده ولا
2: احنا بنوضح ايماننا المسيحي.
1: فخليني اقول السؤال الاولاني اللي قالته يعني يعني بتقول لك كده وانت كتبت السؤال.
2: انا كتبت السؤال.
1: لماذا هذا الجمال وجد فقط في المسيحيه؟ هي قالت لك هو من فمي كأدينك.
2: ايوه
1: يعني هي سمعاك
2: بس انا عايز اقولها لا تديني.
1: هي بتركز جامد جدا ومركزه معاك
2: جدا
1: وقالت لك كده يعني اني أيوه. طب ليه طيب. صح ليه هي جت فعلا في المسيحيه بس؟
2: طيب انا جت في المسيحيه بس لانه كتاب الرب ده كتاب ربنا. ده كتاب ربنا. بس اللي انا عايز اقوله
1: ما قالش المسيحيين وغير المسيحيين،
2: لا اللي انا عايز اقوله
1: هو كتاب الله،
2: هو كتاب الله للكل. هل هذا
1: دي حته مهمه جدا بعض الاحيان بنفهم ان ده
2: بتاع قاصر على
1: يعني
2: فقط.
1: بس للمسيح، لا ده للكل.
2: للكل الكتاب المقدس هو للكل، نافع للكل، كل اللي يقرب من الينبوع يشرب يرتوي تتغير حياته. فالكتاب المقدس مش حصري على فئة معينة هي بس اللي تمسكه، هي بس اللي تقراه، هي بس اللي تفتش فيه. لو الكتاب قال لنا كده كان يبقى ظلم فئات تاني كتير. لكن الكتاب المقدس ما قالناش ان اي ان فئه معينه هي اللي تمسك الكتاب او اللي تقرا الكتاب. الكتاب المقدس موجود، ده كلمه الرب لكل الناس. وده الاصلاح اللي حصل بالمناسبه يعني على ايام مارتن لوثر، انه امن ان الكتاب المقدس لكل الناس كلمة الله، كل الناس تقراها.

0: لازم تكون في ايد الكل
1: ومتاحة للكل يعني،
0: وهي متاحة للكل دلوقتي على الموبايل، متاحة على النت، متاحة.
1: إذن هذا الجمال
0: متاح للكل،
1: لا يخص فئة معينة، لكن هكذا أحب الله
0: العالم.
1: العالم،
0: وده اللي أنا كنت هجيله الآية الثانية دي. ولا المسيح برضو لفئة معينة، المسيح للكل.
1: هاي
0: المسيح ما جاش فقط علشان المسيحيين، المسيح جه علشان كل العالم، أحب كل العالم، أحب الخطاة.
1: هو ما كانش ساعتها فيه مسيحيين أصلا لسه يعني، هو لما جه ما كانش فيه أصلا يعني. هو جه للعالم كله يعني كله.
0: هكذا أحب الله العالم كله.
1: هبتعجبني الآية دي، يوحنا 3:16،
0: حب العالم كله. الروح القدس، هل يعني هل
1: إعطاء الروح القدس لأي حد؟
0: هي بتحكي الأخت نهال ربي يباركها على إن الأمر دوت بيبقى يعني الفهم والمعرفة من خلال الروح القدس، وده بيبقى مع المسيحيين فقط. بس اللي أنا عايز أقوله حسب إيماني بالروح القدس، إن في يوحنا 14 ويوحنا 16 يتكلم الكتاب عن المسيح لما بيقول أمضي وأرسل لكم الروح القدس. إرساليته للروح القدس بيتكلم عن الإرسالية للروح القدس. ماذا يفعل الروح القدس؟ يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. الروح القدس يبكت العالم. مين العالم بقى اللي بيبكته؟ يتكلم على رفضهم للمسيح. إذن الروح القدس بيشتغل بقوة رهيبة جدا مع أي حد رفض المسيح. ده احنا مش شايفينه، ده احنا مش واخدين بالنا منه. ده الروح القدس شغال قبل ما انا ككارز اوصل للناس ووضح ليهم الخلاص. الروح القدس بيشتغل قبليا وبيتراءى الناس في احلام وفي رؤى وفي تبكيت ضمير وفي افكارهم، وبيعلن شخص المسيح للناس.
1: يبكتهم
0: على رفضهم للمسيح.
1: طيب قبل ما ناخد السؤال الثالث بتاع الاخت نهال، ناخد نرمين من الجيزة.
0: اوكي،
1: أيوة أختي نرمين اتفضلي. كلمينا مرة تانية يا أختي نرمين، احنا آسفين جدا. طب يا أخي إبراهيم اتفضل من المنيا. أهلا يا أخي إبراهيم، اتفضل حضرتك. إبراهيم من المنيا.
2: أيوة الأخ إبراهيم كامل من المنيا، جاسوس خلف منورين الشاشة يا دكتور.
0: شكرا.
1: أهلا بحضرتك، اتفضل حضرتك المداخلة.
2: انا يعني عجبت باللفظ اللي حضرتك قلت بالوقت ان يسوع المسيح لما جاء الى ارضنا ما كانش فيه مسيحيين، لكن هو كتاب للكل.
1: ربنا يبارك.
2: انا بشكر الله لاجل البرنامج بتاعكم، برنامج مفيد جدا طبعا، بيفيدنا وخاصه من ابونا الجاسوس خلف رئيس الرسوليه عندنا في تلة.
0: شكرا يا ابراهيم،
1: يباركك الرب. طيب الأخ وديع من المنيا، أهلا وسهلا بيك.
3: أيوة مساء الخير يا مولى.
1: أهلا أخ وديع، تفضل.
3: جميل النعم، إزيك وإزاي جناب جسير وخلف معور.
0: أهلا وسهلا.
3: ربي يبارك حياته ويديله خدمة مباركة في تلة ماركة البنية. أبونا الغالي، الموضوع اتحملني دقيقة بس الله يخليك، ما تبصش عليا. موضوع الثالوث، قانون الإيمان النخوي سنة 325 عرف مؤمن بإله واحد، الآب والابن والروح القدس، جوهر واحد متساوين في القدرة والمجد. المسيحية يا أبونا لا تؤمن بثلاثة آلهة، لكن نحن نقدم الله الواحد المتميز في الأقانيم. لما خلق الله الأرض كان النور يلف على وجه المياه، والإنسان في جسد وفي نفس وفي روح فهو ثلاثي، لا يمكن التناقض بهذه العقيدة. الآب والابن والروح القدس متساويين في ذات المقدار وذات الكفاءة وذات الشخصية، لا شخصية واحدة. ظهرت في مقدمة المسيح لما استقر الروح القدس عليه وقال هذا هو ابني الحبيب الذي به صرت، والكلمه نفسها تسليم ام ثالوث علمونا في كليه اللاهوت الرسوليه ان كان في ايام في القرن الثامن الميلادي اول ما استخدم هذه

0: من التسييس. لا اسمع
1: اسفين، هي في مده معينه للمكالمه للاسف لما بتطول بتقطع، احنا غصب عننا اسفين جدا، بس اعتقد الرساله وصلت يا خديع. يباركك رب لك. خميس من اسيوط، فضل خميس. الو.
2: ايوه
1: يا اخ خميس، يا اهلا بيك.
2: مساء الخير حبيب
1: قلبي،
2: وحشني جدا.
1: وانت كمان، وانت كمان. ازاي؟ اتفضل.
2: يعني قد ايه انا محظوظ ان اكون بتكلم مع حضرتك والاسيس خلص.
3: شكرا.
1: يبارك الله.
3: شكرا حبيبي.
2: انا مستمتع جدا جدا بالحلقه وعنوانها، ومستمتع جدا بالافكار اللي حضرتك بتطرحها بسلاسه، والرد الهادي الجميل مع الاسيس خلص.
3: شكرا.
2: أنا شايف إن الموضوع يحتاج أكتر من حلقة، ورتب حلقة كده تاني نستمتع بيها، لأن أنا شايف احتياج ناس أصبح للناس كلها. مش هعطل وقتك، بس أنا مبسوط خالص خالص ومستمتع جدا، ربنا يبارككم ويستخدمكم بكل بركة.
1: أنت جميل يا خميس، أنت جميل.
3: شكرا يا أخي.
1: ربي يباركك يستخدمك. ثانك يو. سامح من أسيوط، اتفضل يا أخ سامح.
4: ألو مساء الخير.
1: أهلا بيك، اتفضل.
4: بس انا ليا كذا يعني كذا نقطه كده سمعتها، فانا عاوز اعلق عليها. اول حاجه نشكر ربنا على البرنامج بتاعكم، يعني برنامج مفيد جدا.
1: ربي يبارك.
4: بس نبدا واحده واحده بس.
1: اتفضل.
4: هو لما نحن لما انا اروح يعني افسر موضوع الاب والابن وروح قدس والاقانيم الثلاثه في الكتاب المقدس، هل ان انا لو قلت مثلا بدايه من سفر التكوين لما يقول ربنا خلقنا الانسان على صورتنا كشبهنا، يعني عاوز يعرف ربنا ويعرف الاقانيم يعرف الانسان خلق ازاي؟ ايه طبيعه الانسان؟ طبيعه الانسان ربنا خلقه على صورته كمثال، ليه انا ابعد وابعد الناس عن الموضوع ده؟ زي ما الانسان موجود، ربنا جاكم شفت ليكم صوره، الانسان صوره الواحد. طيب دي رقم واحد. رقم اثنين، الاخت سالت سؤال، قالت ايه ذنب المسيحي وايه ذنب غير المسيحي ان يعرف الثالوث؟ انا ارد عليها اقولها يا اختي الفاضله، لا يمكن ان نفسر كلام الله مع موسى النبي الا من خلال الثالوث المقدس. يعني لو واحد فسر الثالوث المقدس ما ينفعش ربنا يكلم موسى النبي الا لو عرف يعني ايه اب وابن وروح القدس. دي رقم اثنين. رقم ثلاثه، في واحده بتقول ما حدش يعرف يقول المسيح هو الله الا بروح القدس. طب ايه دي معناها؟ يعني الناس بتذكرها وما بتفسرهاش. دي معناها يا سيدي الفاضل، لو انا قرات الكتاب المقدس مكتوب عن الكتاب المقدس حاجه واحده بس، ان هذا الكتاب هو كتاب كتبه ناس مسروقون من روح القدس. بمعنى اللي عاوز يعرف المسيح اللي الكتاب بتاعه يجي الكتاب المقدس. احنا المسيحيين ليه ما عارفينش يرد على الناس؟ ليه المسيحيين مش عارفين يرد على الناس؟ ليه؟ ما قارينش الكتاب، واللي بيقرا كتاب ما درسوش كويس. حتى نظام الناس اللي قاعده على الكراسي وقاعده كده ساعات ساعات تيجي ناس على الشاشات ما عرفهاش حاجه. لكن لو قرانا الكتاب المقدس دقيق نعرف نرده يعني على الناس كلها. الكتاب المقدس واضح جدا. دي حاجه. سفر اشعياء النبي في اصحاح 48 تقريبا عدد 12 بيقول كده لليهود، بتقول يهود ليه ما بيقولوش كده؟ لا يهود بيقولوا كده بس ما درسوش كتابهم. لما يقول اسمع اسرائيل ويعقوب، نظام انا الاول والاخر.
1: ربي يباركك يا اخ سامح. حقيقي الموضوع شيق والناس سخنه،
3: عندها يعني اسئله،
1: عندها اسئله كتير قوي. مش هنبطل يعني. معايا جرجس من المنيا، هل ممكن بس نكون مختصرين شويه عشان نرجع لابونا يكمل لنا الجزئيه اللي كان بيتكلم فيها؟ اتفضل يا اخي جرجس، اتفضل. اهلا بحضرتك، اتفضل.
5: عايز اتكلم لك.
1: اهو سامعك، هو سامعك.
5: تمام. في واحد بيكلمني.
1: انا بكلمك انا. الاسيس سمير مع حضرتك والاسيس خلف سامعك. خش في الموضوع، خش في الموضوع.
5: مساء الخير يا حضرتك الاسيس.
3: مساء الخير.
5: مساء الخير يا اسيس خلف.
3: مساء الخير، اهلا وسهلا.
5: عامل ايه؟ منور الدنيا.
3: شكرا، ربي يخليك.
5: حضرتك قلت الثالوث ظهر من اول التكوين، وقلت على الاب والروح، لكن لما تروح في الانجيل هو بطرس بيقول له أرنا

0: فات. قال له إلى الآن لم تعلم إني في الآب والأبية. يبقى هو ظهر أساسا مع الإيه؟ مع في الأول الآب والروح القدس. وهو قال إن الآب فيا وأنا في الآب.
1: أنا مع حضرتك، وإحنا لسه جايين لتوضيحات الثالوث في العهد القديم.
2: يعني
1: هنجيله يعني بالهدوء.
2: يا رب نلحق، يا رب نلحق عشان إحنا يا رب نلحق فعلا. طيب ما ماشي، يعني سؤالك هيجي الإجابة عنه يا في جرجس. لك عيد من القاهرة، ما عرفش عندك حاجة مختصرة ولا؟
0: نعم
2: اتفضل، حاجة مختصرة اتفضل. تحت امرك، اتفضل. طيب ارجع كلمنا تاني يا عيد، اهلا بحضرتك. انا دلوقتي البدع الاول، الاخت نهال هتفتكر احنا نسينا لما قال ايلي ايلي لماذا تركتني، فقالت الله ما احنا كده انفصلنا اهو.
1: طيب انا اولا قبل ما اروح لسؤال الاخت نهال، انا باشفق تماما على الناس وعلى كميه اللغط اللي موجوده عند الناس يا حتى قسيس
2: خالص. وده في ناس نسمع ناس يقول لك ايه مش عارف اقولها ازاي، مش عارف اقولها، بس هقولها يعني انا عايز اقول كلام يكون مظبوط. يعني ايه؟ يعني مشي مش اللي يقول لك ما كنتش مقتنع بالثالوث. ففي ناس عدم اقتناعها بيخليها تجري.
1: انا عايز اجري بسرعه،
2: حتى ممكن تجري للالحاد. تجري يبقى ملحد لانه مش قادر يقتنع بالدنيا دي، فموضوع صعب شويه. يعني
1: الموضوع مقنع جدا. يعني الاخوه اللي بيقولوا ان الموضوع يعني مش عقلاني، بالعكس الوحدانية بثالوث عقلانية جدا. إيماننا المسيحي حتى أسيس إيمان عاقل، إيمان واعي، إيمان واقف على أرض صلبة، إيمان عقلاني جدا، مش ضد العقل والمنطق، مش مسلمات إحنا تسلمناها ويلا بنؤمن بيها ومتسلمينها زي غيرنا. لا، نحن مؤمنين بالكتاب المقدس، والكتاب المقدس هو الوحي، والوحي المقدس مقنع جدا للعقل البشري، ولكن مشفق لان الناس حواليها لغط كتير عن موضوع الوحدانيه. فده متاثر يعني في اذهاننا كتير جدا، تاثيرات سلبيه. فاحنا موجودين النهارده علشان نوضح ما الفرق بين الوحدانيه المطلقه والوحدانيه المجرده والوحدانيه بثالوث.
2: تاخد لنا الفرق دلوقتي ان ده
1: اخد البدع. طب الاول لانها هتوضح.
2: طب سريع عشان الوقت بيجري.
1: اوكي
2: احنا بقينا حوالي 20 دقيقه.
1: واو. طب اجري بسرعه. اجري بسرعه ببدعه. احنا خدنا الاول بدعه سابيليوس،
2: يا اما نيجي تاني ونكمل.
1: نيجي تاني
2: بس ده مشوارك طويل. بس ما علينا.
1: بدعه اريوس. اريوس ظهر في القرن الرابع الميلادي، يعني هو اسمه اريوس السكندري. علم بان الاب موجود قبل الابن، دي بدعه ظهرت. وقال الابن مخلوق والابن اقل من الاب. طبعا أريوس استند على بعض الآيات اللي بتتكلم عن إنسانية المسيح، زي أبي أعظم مني مثلا. يعني اعتمد أريوس على بعض الآيات دي وما كانش عارف يفسرها كويس، ولا قادر يفهم ويفرق ما بين عقيدة الثالوث والوحدانية، كانش قادر يفهم. فقال إن الابن أقل من الآب وإن الابن مخلوق. طبعا يعني بوظ الدنيا أريوس، وقال إن الآب في الجوهر وينكر إلهية المسيح الكاملة كمان، في حين الابن نفسه يعلن مساواته بالآب، يعلن مساواته للآب زي ما كان بيحكي أحد الإخوة الأفاضل، أنا والآب واحد. واحد فين بقى؟ مش واحد في الأقنومية، واحد في الجوهر، واحد في الطبيعة، واحد في اللاهوت. وأيضا الابن نفسه يعلن أزليته، مش زي ما أريوس كان بيقول. الابن نفسه بيعلن أزليته قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، بيحكي مع اليهود قبل أن يكون إبراهيم. حتى اليهود فهموها أنه بيساوي نفسه بالله، ورفعوا حجارة عايزين يرجموه لأنهم فهموا وأدركوا أنه بيساوي نفسه بالله، وهو فعلا كان قاصد كده. فللأسف أريوس ما كانش قادر يفهم دوت أضرار البدع.

دي بقى انها بتدمر موضوع الخلاص ومشروع الخلاص. يعني دول بيؤمنوا بها شهود يهوه النهارده ان المسيح اقل من الاب، وهكذا الروح القدس مجرد قوه مش اقنوم مساوي للاب في الجوهر. اضرارها ايه؟ انها بتدمر عمليه الخلاص، بمعنى ان كان المسيح مخلوق فهو لا يخلص، ان كان المسيح مخلوق فهو محدود لا يستطيع ان يخلص العالم، ولكن نحن نؤمن ان المسيح

0: الله. هذا كان فين؟ كان في البدء عند الله. هذا هو المسيح اللوغوس.
1: في البدء عند الله يعني كان منذ الأزل.
0: منذ الأزل. سرمادي.
1: هي كده.
0: هي كده سرمادي. أخذ بدعة تانية بقى ظهرت في القرن السادس الميلادي. في بداية القرن السادس الميلادي اسمها الثالوث المريمي.
1: الثالوث المريمي.
0: المريمي. دي بدعة خطيرة. دي بدعة. أنا بقول عليها بدعة هو. وبحط عليها خط عريض جدا عشان المشاهدين يسمعوني فيها لأنها مهمة جدا لازم نركز فيها وناخد بالنا منها. الثالوث المريمي. ما هو الثالوث المريمي؟ دي بدعة ظهرت في شبه الجزيرة العربية في بداية القرن السادس الميلادي. البدعة دي قالت إن الآب تزوج من القديسة العذراء مريم وأنجب لنا المسيح. ده كلام خطير.
1: الآب اللي هو الله.
0: الله الآب.
1: اتجوز القديسة العذراء مريم.
0: وأنجب منها المسيح. ده كلام خطير. كلام مش موجود في كتابنا المقدس. أنا برفع الكتاب قدام الكاميرا هو. ما فيش عندنا ولا آية واحدة ولا عبارة واحدة بتقول كده. ما عندناش. الله روح. الله روح. الله لم يتزوج من صاحبة. الله لم يتزوج من القديسة العذراء مريم. ده احنا لما نبص في قصة التجسد وقصة الميلاد العذراوي نلاقيها بديعة جدا. يجي الملاك جبرائيل ويبشر القديسة المطوبة العذراء مريم ويقول لها الروح القدس يحل عليك.
1: وقوة
0: العلي الله الآب
1: صحيح.
0: تظللك.
1: أيوة صحيح.
0: والقدوس المولود منك يدعى ابن الله. هنا ما فيش تزاوج. الكتاب المقدس ما بيقولش ده. ده كلام خطير احنا لا نأمن بيه بالمرة. ده كلام خطير مش موجود في كتابنا المقدس يا حتقسيس. وبنتهم بيه. هنا بقى يعني احنا ككنيسة من بداية هذه البدعة نقضت هذه البدعة. رفضت هذه البدعة. ومش موجودة في كتابنا المقدس. لماذا نتهم بها يعني؟ مش موجودة. دول ثلاث بدع باختصار حبيت أوضحهم.
1: هما بدع حقيقي يعني. يعني فعلا بدع.
0: ايوه ابتداع.
1: ابتداع يعني. ولقوا كلام مش منطقي. أيوة. برضو قوي يعني. طيب خلينا نخش في حتة بقى يعني برضو مهمة شوية يعني بعد البدع دي. بنقول يعني في يعني في حول العالم في مفاهيم كتير قوي يعني انها تؤمن بالوحدانية.
0: نعم.
1: يقولك نؤمن بالوحدانية. طيب يعني ايه الفرق ما بين الوحدانية يعني ايه الفرق بينهم يعني هم يؤمنون بالوحدانية ايه الفرق بيننا وبينهم ولا
0: في كثير حول العالم بيؤمنوا بالوحدانية. بس تختلف نوع الوحدانية عن الاخر. تختلف نوع الوحدانية عن الاخر. يعني في ناس تؤمن بالوحدانية المطلقة. تؤمن بالوحدانية المطلقة. في ناس تؤمن بالوحدانية المجردة. وفي ناس تؤمن بالوحدانية بثالوث اللي هو احنا كمسيحيين نؤمن بالوحدانية بثالوث او الوحدانية الجامعة.
1: الاب والابن والروح القدس ثلاثة في واحد.
0: اله واحد.
1: دي وحدانية.
0: دي وحدانية بثالوث. او بنقول وحدانية جامعة مانعة. وحدانية جامعة لثلاث اقانيم مانعة لتعدد آلهة ومانعة لأخرى. لكن تعال نبص مع بعضينا عن الوحدانية المطلقة ونشوف إيه هي دي وضعفها إيه وهل هي منطقية ولا لا. يا واحد يقول لك ما نقول إله واحد ونخلص زي ما حضرتك تفضلت من البداية وأثرت النقطة دي. ما نقول واحد فردا ونخلص يعني. بس هل ده منطقي؟ وهل الكتاب المقدس قال كده؟ الكتاب المقدس ما قالش ان هي وحدانية واحدة مفردة جامدة وخلاص. لان دي ليها عيوبها برضو وليها ضعفاتها الكبيرة جدا وليها عدم منطقيتها. يعني لما اقول وحدانية مطلقة فرد دي عدم ملهاش منطق. وهنقول ليه ملهاش منطق دلوقتي لانها ما تقدرش تجاوبني على سؤال اسمه السؤال الحتمي. هنعرف ما هو السؤال الحتمي دلوقتي. خلينا بس نخش في الوحدانية المطلقة دي. الوحدانية دي بتؤمن بإله واحد خالق وحيد دون إله آخر معه. ولكن هذه الوحدانية هي وحدانية مفردة أي وحدانية فرد دون أن تكون جامعة لشخصيات في علاقة. وحدانية فرد دون أن تؤمن بعلاقة جامعة.

0: في شخصيات. والوحدانية دي لا تخص دين معين، هناك أديان كثيرة. لما قعدت أبحث عنها لقيت أكثر من 7 أو 8 أديان حول العالم تأمن بالوحدانية المطلقة. ضعف الوحدانية المطلقة دي إيه بقى يا حضرة السيسي؟ المفهوم لا يستطيع أن يعطيني إجابة عن السؤال الحتمي. في سؤال اسمه سؤال حتمي، لازم أسأل السؤال الحتمي ده للوحدانية المطلقة وللوحدانية المجردة وللوحدانية بثالوث، وهشوف إنه وحدانية فيهم تجاوبني عن هذا السؤال. واحد يقول لي ما لكش الحق تسأل السؤال الحتمي ده عن ربنا، فيش حاجة. لو أنا عايز أفهم لازم أسأل أي سؤال، لأن أنا عايز أشغل عقلي وأشغل المنطق عشان يبقى إيماني إيمان عاقل وإيمان واعي وإيمان مبني على وعي، مش إيمان مبني على شيء مسلم وخلاص. ما هو السؤال الحتمي؟ السؤال الحتمي هو كيف كان يمارس الله صفاته قبل الخلق ومع من كان يمارسها في الأزل؟ ده سؤال مهم جدا وخطير
1: طبعا.
0: لازم أسأله.
1: طب طب قبل ما نجاوب ناخد مايكل، معلش
0: ناخد مايكل.
1: ألو جمال من المنيا، اتفضل. اتفضل.
2: مساء الخير يا جميل.
1: اهلا وسهلا بيك، اتفضل.
2: انا جمال من المنيا، جمال عيسى من المنيا، ابو حسام من برنامج سيد خلف.
0: اهلا وسهلا،
1: اهلا بيك، اتفضل.
2: برنامج جسيد حلقه جميله ومثمره ومباركه فيكم يا جناب الجسيد بامانه.
1: ربي يباركك.
0: شكرا.
2: ومشرفنا يا جناب الجسيد خلف، والرب يبارك ويحفظه.
0: شكرا،
1: يباركك الرب يا اخي جمال، شكرا ليك. ناخذ نبيه من امريكا، تفضل. الو،
3: هل معك؟
1: يا اخي نبيه تفضل.
3: ازي حضرتك الاسيس؟ انا عندي مداخله بسيطه.
1: اهلا بيك.
3: بخصوص فكره الثالوث، فكره الثالوث الله اوجدها داخل كل انسان، بمعنى ان حضرتك اب وابن في نفس الوقت. ازاي حضرتك كنت ابن لوالد لباباك وفي نفس الوقت خلفت ابن، فانت حضرتك اب وابن في نفس الوقت وجواك روح لانك حي. هكذا لما ترجع بالسلسلة لورا تلاقي أبو حضرتك كان أب وابن، لأن خلف ابن حضرتك هيتجوز هيخلف ابن، وهكذا. السلسلة دي لا نهائية، ما لا نهاية لما لا نهاية، بتعبر عن الله الثالوث اللا نهائي اللي ماليش نهاية ولا بداية. الفكرة دي موجودة داخل كل إنسان، والله أوجدها عشان يصير يقتل بمين هو الله.
1: يباركك الرب، يباركك الرب. ما ناخد اشرف من المنيا ونرجع نكمل مع الاسيس. تفضل يا اشرف، تفضل. اشرف من المنيا، الو.
4: مساء الخير،
1: اهلا بيك، تفضل.
4: ازيك يا ابونا، عامل ايه؟
1: اهلا بحضرتك، تفضل.
4: ممكن اكلم الاسيس خلف؟
1: هو سمعك،
0: اتفضل. معاك يا اشرف.
4: عايز الرب يباركك يا ابونا، حلقه مثمره جدا. الحقيقه مش كل الناس بتتكلم في موضوع زي الثالوث، انا موضوع صعب خالص، لكن مبسوطين بالتعليم اللي بيتقدم. الرب يباركك. وعندي سؤال، ليه الثالوث صعب ان يتجبل بالعدل؟ بس كده، شكرا، ربنا يبارككم.
1: شكرا ليك. ليه الثالوث صعب يتفهم؟
0: يتقبل بالعقل.
1: ليه؟
0: انا يعني لسه هنحكي فيه الجزئيه دي.
1: فضل.
0: وهشوف هل الثالوث يقبل بالعقل ولا الوحدانيه المطلقه تقبل بالعقل.
1: نفس الكلام
0: بالعقل.
1: اللي اتقال ما دي مشكلتنا، عقلي ما بيقدرش يقبل.
0: لازم نختم بيها النهارده، مش هنسيبها دي جزء عشان المستمع. طيب. يروح مبسوط.
1: احنا باين لنا 10 دقائق،
0: طب اخدها في 10 دقائق.
1: يلا خد.
0: اوكي. يبقى لازم نسال على الوحدانيه المطلقه اللي تؤمن بالله فرد. نسأل هذا السؤال الحتمي. كيف كان يمارس الله صفاته قبل الخلق قبل ربنا ما يخلق الملائكة وقبل ربنا ما يخلق البشر

0: بملايين السنين، كيف كان الله يمارس صفاته؟ بس هسأل سؤال كمان، هل لله صفات كالسميع كالعليم كالكليم كالبصير؟ نعم، الله ليه صفات لأنه ذات، وكل ذات ليها صفات، فالله ليه صفات. لما أسأل الوحدانية المطلقة هذا السؤال، هل عنده إجابة؟ هل هيجاوبني؟ مع من كان يمارس الله صفاته؟ يلي بتقول الله واحد فرد بدون أقانيم، هل ممكن تدي إجابة عن هذا السؤال الحتمي؟ هل كان لله صفات؟ طبعا نعم كان لله صفات. مع من كان يمارس هذه الصفات؟ هل كانت الصفات عاطلة لملايين السنين وفي يوم من الأيام مع الخلق اشتغلت وعملت؟ طب لو قلنا الفكرة دي يبقى طبيعة الله شابه تغيير، وحاشا أن يكون الله متغير، وحاشا أن يكون الله عنده صفات عاطلة واشتغلت عبر الزمن، وحاشا أن يكون الأزلي الأبدي السرمدي معتمد على العرضي، معتمد على الإنسان المخلوق، وحاشا أن يكون الله عنده احتياج لخلقته. ده من فيض محبته ومن فيض كرمه ومن فيض عطائه خلق هذه الخليقة، مش لأنه محتاج ليها، ده لأن الخليقة هي اللي محتاجة ليه. فهذه الوحدانية للأسف لم تستطيع أن تعطيني إجابة على هذا السؤال الحتمي. واحد تاني أو مجموعة خرجت من المجموعة دي، مجموعة اسمها الوحدانية المجردة. الوحدانية المجردة اللي بيؤمنوا بالوحدانية المجردة قالوا احنا علشان نهرب من السؤال الحتمي ده ننفي عن الله صفاته ونقول الله من غير صفات، ما ينفعش تعرف الله بصفات، قالوا كده يعني. بس السؤال، هل ينفع أجرد الله من صفاته؟ هل ينفع أجرد الله من الصفات؟ منطقيا ما ينفعش، منطقيا ما ينفعش أسقط عن الله صفاته. فإذا أسقطنا عن الله صفاته أسقطنا عن الله ذاتيته، ولو أسقطت عن الله ذاتيته أسقطت عن الله وجوديته، مش موجود أصلا. فالوحدانية المجردة تقول لك لا الله ملوش صفات. طب ما كل ذات لها صفات، ولو ما فيش صفات يبقى ما فيش ذات، ولو ما فيش ذات يبقى مش موجود أصلا.
1: صح،
0: يبقى أسقطت وجودية الله. هو عايز يهرب من السؤال الحتمي بس وقع نفسه في مشكلة عويصة. إن الله كده مش موجود. فأنت بتأمن بإله وهمي من وحي خيالك. فعندنا وحدانية مطلقة بتقولك الله ليه صفات، بس ما تقوليش كان بيمارس صفاته إزاي، ما تسألش وما تقوليش أنا جات لي كده وأنا مؤمن بيها كده وهماشي بيها كده، وما عنديش إجابة للسؤال ده. طبعا ده مش منطقي.
1: صح،
0: ده مش منطقي نهائيا. كمان الوحدانية المجردة اللي يقولك لا احنا هنجرد الله من صفاته والله ملوش صفات، ما ينفعش تقول لله صفات. ازاي يعني؟ مش انت بتؤمن انه سميع؟ مش بتؤمن انه كليم؟ مش بتؤمن
1: ما دي صفات كلها يعني؟
0: ما دي صفات. واحد ممكن بقى يفتكس افتكاسة ثاني ويقولك يا اخي الله كان بيحب نفسه، وارد يجاوب إجابة زي دي. بس ده بيوقع نفسه في مشكلة أعوص، مشكلة أصعب، لان لو قلت الله بيحب نفسه انا بقول ان الذات الالهيه بقى فيها تركيب، بقى فيها جزء عايز يتحب وجزء عايز يحب، وكل تركيب له بدايه.
1: ايوه،
0: فما ينفعش اقول كده برضه. فالوحدانيه المطلقه والوحدانيه المجرده غير منطقيه بالمره. لكن تعالى بقى السؤال الحتمي تجاوبنا عليه الوحدانيه بثالوث، مع من كان يمارس الله صفاته؟ مع اقانيمه. يمارس الحب مع الأقانيم، الآب والابن والروح القدس، نلاقيهم في محبة دائمة، في محبة دائمة، نلاقيهم في تشاور دائم وفي عطاء دائم. الآب يمجد الاب والابن يمجد الآب والروح القدس يذيع التمجيد، الآب يرسل الاب والابن هكذا، يعني عطاء متبادل. الكاتب المشهور المسيحي سي إس لويس عرفه وقال الرقصة اللاهوتية أو الإلهية، في شيء متبادل كده، في شيء متبادل حوالين الثالوث. فالوحدانية المطلقة لا تستطيع أن تجاوبني عن السؤال الحتمي، الوحدانية المجردة لا أستطيع

0: تستطيع أن تجاوبني عن هذا السؤال الحتمي؟ الوحدانية بثالوث منطقية لأنها تجاوبني عن السؤال الحتمي.
1: يا حلوة حلوة قوي دي حقيقة، يعني نقطة في منتهى الجمال. يعني الوحدانية المطلقة تقدر تجاوبني؟
0: لا ما تقدرش تجاوبني، ما عندهاش إجابة.
1: ما تقدرش
0: المطلقة
1: تجاوبني،
0: ما عندهاش إجابة عن السؤال الحتمي،
1: عن السؤال الحتمي. لكن الوحدانية
0: الجامعة المانعة هي وحدها تستطيع أن تعطيني إجابة عن هذا السؤال الحتمي.
1: يعني هي اللي تقدر تخليني أجاوب عن السؤال الحتمي ده،
0: وسؤال عقلاني جدا وسؤال منطقي جدا. يعني من حق أسأل السؤال ده وأقول في الأزل الله كان بيمارس صفاته مع مين؟ ببساطة.
1: طيب معلش خليني أقول أسأل سؤال.
0: اتفضل.
1: ويمكن ده احب اخليك تبص الكاميرا بتاعتك تقول تكلم اللي بيشوفوك بيها. يعني من كل الاسئله دي والتليفونات دي والكلام ده والمحاضره، اعتقد حضرتك ذاكرت، يعني مذاكر تمام يعني، ولامم الدنيا دي. انت يعني ايه اللي يفيدني انا كواحد باشاهد الحلقه دي استفيد ايه؟
0: أستفيد رقم واحد، أنا بعرف أن إيماني المسيحي هو إيمان واعي، إيمان عاقل، إيمان منطقي جدا جدا، مفيش شك مهما جت الحرب عليه. إيمان واعي، إيمان منطقي، يستطيع أن يعطيني إجابات عن هذه الأسئلة. رقم واحد. رقم اثنين، إيماني بالثالوث يغير من حياتي العملية. ليه تأثيرين في منتهى الخطورة؟ إيماني بالثالوث وفهمي عن موضوع الثالوث يغير علاقتي رأسيا وعلاقتي الأفقية. علاقتي الرأسية مع الله يغيرها، وعلاقتي الأفقية مع أخوي الإنسان يغيرها مع فهمي للثالوث. فهمي للثالوث يعرفني أن الله بيدي، الله مش مستني ياخد مني، أن الله ما عندوش القوة المفرطة والإله القدري اللي أنا مش عارف بكرة هيعمل فيا إيه. لا، ده أنا عارف أنه إله صالح وبيتشاور في القرارات بين الأب والابن والروح القدس بكل حب. كمان يفيدني في علاقتي الأفقية مع أحبابي والناس اللي حواليا، أني بشوف الثالوث الأب والابن والروح القدس بيمجد يمجد عطاء مستمر. فده يخليني ما أعملش بإنعزالية وأنا بخدم أنا والأسيس سمير، إحنا فريق واحد، لأن الأب والابن والروح القدس فريق واحد. وانا بخدم مع الاسيس سمير احب واديله، مش استنى اخد منه، لان الاب يعطي الابن والابن يعطي الاب والروح القدس هكذا يمارس هذا العطاء. فبيعلمني ان ادي اخواتي، يعلمني ان اخرج بره دايره ذاتي.
1: يعني اخرج بره دايره ذاتي.
0: نعم،
1: لاني انا اؤمن
0: بالثالوث طبعا.
1: ده درس جميل جدا ده. أنا لان هم الاب والابن والروح القدس بيتعاملوا مع بعض.
0: ايوه، في علاقه، وعلاقه رهيبه،
1: علاقة جميلة جدا.
0: علاقة يعني جميلة جدا.
1: طيب لو أنا قلت لك يا أسيس في دقيقتين كده، معلش هو بيلنا بتاع يعني بقى 3 دقايق، فمعلش يبقى لا هتسيب لي بقى في دقيقة واحدة.
0: براحتك.
1: في دقيقة واحدة ودقيقتين أختم مع الأحبة. يعني لو أنا قلت لك واحد اتصل بيك دلوقتي وفي دقيقة واحدة وقال لك يا أسيس خلف أنا لا أؤمن بالثالوث، بتعمل معاه إيه؟
0: لكل شخص حريته، بس أنا هسأله سؤال، هل أنت درست عن الثالوث عشان تقول أؤمن أو لا أؤمن؟ هل أنت اطلعت؟ معلش قبل ما تتهمني أن الثالوث غير منطقي، ادرس عنه. أنا عندي حاجتين المرجع الأساسي ليا اللي بستند ليهم، رقم واحد كلمة الله، رقم اتنين العقل والمنطق. كلمة الله أثبتنا منها أن في إله واحد مثلث الأقانيم. رقم اتنين أثبتنا بالعقل والمنطق أن الثالوث عقلاني منطقي واعي جدا جدا. فارجع للمصدر، ما تتهمنيش اتهامات باطلة من فضلك بدون ما ترجع للمصدر اللي أنا بأمن بيه، وما تتهمنيش أن أنا بأمن إيمان غير واعي بدون ما تشغل أنت عقلك. ببساطة يعني.
1: ربنا يباركك، وقت جميل جدا. يعني ثانك يو حقيقي.
0: العفو.
1: ربنا يباركك، وان شاء الله نشوفك مره ثانيه. وموضوع جميل. انا الاول عايز اقول لكم انا بعتذر جدا، المخرج بيقول لي تليفونات كتيره قوي ما خدناهاش، اسف جدا جدا جدا، معلش. المرات الجايه اهلا وسهلا بيكم يا احبائي، اشكركم جدا لاجل حسن المتابعه، بقدر جدا متابعتكم. بس عايز اسيب معك حاجه

في يعني في ثواني في ثواني. عارف مرات كتيرة قوي أبقى عايز أنا أدخل ربنا في عقلي، وعارفين أنتوا كلكم القصة دي اللي كان بيفكر يا ربنا زي موجود، ربنا مين وسلوس وإيه الدوشة دي كلها. فماشي على البحر، لا ولد صغير، عارفين كلكم ولد صغير، والولد عامل حفرة وجايب معاه جردل وبياخد من البحر يحطه في الحفرة، ياخد من البحر. وبعدين الراجل ده سأله وبيقول له يا ابني بتعمل ايه؟ قال له انا بنقل البحر في الحفرة دي. فالراجل ضحك قال له يا ابني ازاي تنقل البحر الكبير قوي ده في الحفرة الصغيرة دي؟ شوف ازاي. عايز اقول لك على حاجه، مرات كتيره قوي انا وانت عايزين نحط ربنا اللي لا ليه طول ولا عمق ولا ارتفاع ولا علو، يعني من الازل والى الابد، ومع ذلك عايزين نحطه في عقلنا. معلش، نحن نحتاج الى الروح القدس ان يعيننا ان نؤمن ان الاب والابن والروح القدس الثلاثه في واحد. تحتاج للروح القدس، اطلبه النهارده وهو يجي لك ويقدر يساعدك وانت تؤمن بالثالوث. ان شاء الله الحلقه تتعاد بكره الساعه 2 الظهر ان شاء الله على قناه الكرمة الشرق الاوسط، وتتعاد يوم السبت الساعه 1:30 على قناه الكرمة عيله، السبت الساعه 9 بالليل على قناه التلمذه، وكمان يوم الاثنين الصبح على اعتقد على قناه التلمذه كمان مره، اعتقد كده يعني. ربي يبارككم. الاسبوع الجاي معانا حلقه على الهواء مباشره، يعني مش هتكون مسجله، هكون معاكم على الهواء ان شاء الله مع ضيف جميل وحلقه جميله وموضوع اخر شيق جدا. ونلتقي بكم الاسبوع القادم مع حلقه جديده من برنامج وقتك. اترككم في رعايه الله.

0: أعزائي مشاهدي شبكة قنوات الكارما، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الصلاة الأسبوعي اطلبوا تجدوا. في وسط زحمة الحياة، مواعيد، مسؤوليات، مشاكل وطلبات ما بتخلصش، بنقضي يومنا كله وإحنا بنجري ورا حاجات كتير. لكن يا ترى وسط كل المشغوليات دي هل لسه فاكرين ربنا؟ أحيانا بنسأل يا رب اديني، يا رب حل مشكلتي، افتح لي الباب، اشفيني، بارك حياتي. لكن هل وقفنا يوم وطلبنا أهم طلب، يا رب أنا عايزك أنت قبل أي حاجة تانية؟ الكتاب بيقول اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، لأن اللي بيطلب الرب من كل قلبه حيلاقيه وحيلاقي فيه شبع سرور، وفي يمينه نعم تدوم إلى الأبد. أعزائي المشاهدين، دايما بنرحب باستقبال اتصالاتكم طلبات الصلاة من بداية الحلقة أو عن طريق كتابة طلبات الصلاة على البث المباشر الآن على الفيسبوك، الصفحة الرسمية لقناة الكرم. أما الآن تعالوا بنا نرحب بضيف الحلقة، رجل الله، رجل الصلاة، القس عصام حداد، راعي الكنيسة الأولى بنورثريدج بكاليفورنيا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا وسهلا فيك يا أخت ليديا، مبارك اسمه.
0: أمين. حضر الأسيس الكتاب بيوعدنا أنه صلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، ويوصينا أن صلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. من فضلك ابتدينا الحلقة بالصلاة.
1: أمين.

0: آمين. إلهنا الصالح أبونا السماوي يا رب نشكرك يا رب لأجل صنيعك معنا، لأجل أحسانك، نشكرك لأجل نعمتك يا سيد الرب اللي أنعمت علينا فيها بالمحبوب. مبارك اسمك يا رب في هذا الوقت، ندعوك يا رب أن حضورك يملأ المكان. يا رب تعال في وسطنا، خد مكانك في الوسط يا رب، المس النفوس المحتاجة يا رب،
1: يا رب
0: المس النفوس التعبانة يعطيها راحة وسلام يا رب، الناس المحتاجة يا رب إلى نهضة في حياتها. ارفع ارفع أرجوك في اسم الرب يسوع، ارفع أولادك يا رب المحتاج للشفاء زي ما كنت تعمل يا رب من 2000 سنة ماشي على هذه الأرض، وأي مكان كنت تدخل يا رب وأي شارع كنت تدوس، وكنت دائما تصنع آيات وعجائب. بالفعل يا رب انسكبت النعمة على شفتيك، كمل عملك يا سيد الرب، وافتقد أولادك وشعبك وغنم مرعاك واللي بيطلبك بإيمان يا رب. أرجوك في اسم الرب يسوع المسيح اعلن مجدك في وسطنا يا رب، اعلن مجدك في الوسط اليوم حتى الكل يشوفك انت يا رب، في اسم قدوس القديسين في اسم الرب يسوع المسيح نصلي. أمين.
1: أمين. أمين. عزيزي المشاهد، عمرك سألت نفسك هل أنا فعلا مليان بالمسيح ولا كل اللي شغلني أني أخد منه الحاجة اللي أنا محتاجها؟ هل أنا طالب المسيح نفسه ولا بس بطلب منه وبطلب عطاياه؟ أنا في فرق كبير قوي بين أن لسانك يقول يا رب اديني وأن قلبك يصرخ يا رب أنا محتاجك أنت. الكتاب بيقول اطلبوا الرب وقدرته، التمسوا وجهه دائما. عشان كده بنلاقي يوحنا الحبيب بيتكلم عن اختباره مع السيد المسيح وبيقول ومن ملئه نحن جميعا أخذنا. طب لو المسيح هو الملء، ليه لسه في حياتنا فراغ؟ لو احنا خدنا من ملئه خدنا ايه بالظبط؟ نعمة وخلاص، بركة، حياة، ولا خدنا المسيح نفسه النصيب الصالح؟ ولو المسيح هو مصدر شبعك الحقيقي، ليه بتفضل تدور على الشبع في الفلوس والعلاقات والنجاح وقبول الناس وغيرها؟ هل ممكن تكون عندك معلومات كتير عن المسيح لكن ما تكونش عايش في المسيح؟ هل ممكن واحد يكون قلبه فاضي مع انه خادم وبيقرا كتاب وبيصلي وبيروح الكنيسه؟ النهارده مش هنتكلم على السيد المسيح كشيء ثانوي في حياتنا، لكن عن المسيح كمصدر الحياه والملء والشبع الحقيقي في موضوع بعنوان ومن ملئه نحن جميعا أخذنا. وده طبعا من إنجيل يوحنا الإصحاح الأول والعدد 16، من ملئه
0: هللويا
1: نحن جميعا أخذنا. يوحنا الحبيب حرك عارف كان تلميذ من ضمن التلاميذ، وكان دايما بيتكئ على صدر المسيح وبيسمع نبضات القلب اللي كله حب
0: هللويا
1: وحنان، وبيتكلم على فكرة أنه من ملئه. يا ترى إيه هو الملء اللي بيتكلم عنه يوحنا الحبيب؟
0: أنت عارفة لما بنتكلم عن الثالوث بنتكلم عن الآب والابن وبنتكلم عن الروح القدس.
1: إله واحد. أمين.
0: إله واحد طبعا، of course، طبعا إله واحد. الله لأنه موجود في كل مكان، وهو على العرش هو الآب، وهو على الصليب هو الإبن، وهو في قلب الإنسان هو الروح القدس، فهو إله واحد.
1: صحيح.
0: لأنه عنده القدرة، هو الوحيد اللي عنده هذه القدرة.
1: هو أومني بريزنت، موجود في كل مكان.
0: موجود في كل مكان. فلما بنقول ملء، عادة الملء دائما مربوط بالروح القدس. الملء بالروح القدس هو أديه روح الله لي مكان في حياتي أنا كشخص مسيحي مؤمن مختبر الولادة الجديدة. في البداية حتى أقدر أختبر الولادة الجديدة أنا محتاج لعمل الروح القدس في حياتي، حتى روح الله القدوس يبكتني، حتى روح الله القدوس يجري عملية الولادة الجديدة، يفتح قلبي، يفتح عيوني، ويعطيني الاشتياق أني أبادر في طلبه أن يسكن في قلبي.
1: صحيح.
0: فبدون الروح القدس ما فيش ولادة جديدة، ما تزبطش.
1: صحيح.
0: فهو اللي بيساعدني أني أولد من جديد وبيفتح معي صفحة جديدة. والله

0: بيغفر جميع خطاياي بواسطة الروح القدس. ليه؟ لأنه هو اللي بيعزي، هو اللي ببكت، هو اللي بيرشد، هو اللي بيعلم،
1: بيبكت العالم على خطيئة،
0: على خطيئة. أيوة عرفتي. ففي البداية أنا لما بطلب الخلاص، لما بطلب الرب أنه يسكن في قلبي وبتوب عن خطاياي، على فكرة ما فيش إنسان يقدر يتوب توبة حقيقية عن الخطايا إلا بتبكيت الروح القدس. ممكن ناس تقول كلام، لكن هل هذا الكلام نابع من القلب؟ ما أعرفش.
1: صحيح جدا. يعني إذن الروح القدس عمله مع الخطاة
0: من البداية،
1: وأيضا مع المؤمنين.
0: طبعا
1: مع الخاطي بيبكتوا على الخطية، لكن مع المؤمن هو بيقوده وبيملاه وبيديله بقى مواهب وبيديله ثمر وأمور كثيرة جدا هنتكلم عنهم. طيب حتى كتاب بيقول لنا كده على فم بولس رسول، بيقول لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. وممكن حد يمتلئ إلى كل ملء الله؟
0: في مكان تاني بيقول أنه إلى ملء قامة المسيح.
1: صحيح
0: إلى ملء قامة المسيح. ما معنى أنه نمتلئ إلى ملء قامة المسيح؟ يعني شوفي أدي الروح القدس اللي هو الله الآب والابن والثالوث، أدي متساويين في الجوهر. أوكي؟ لما بقول أنه المسيح امتلأ من الروح القدس، مش لأنه المسيح فرغ منه الروح القدس واحتاج أنه يمتلئ أكتر، لا. المسيح هو نفسه الروح القدس، هو نفسه الله الآب بصور مختلفة، لكن لما بيكون ممتلئ معناته سيادة الروح القدس في الكلام، سيادة الروح القدس في الأعمال، سيادة الروح القدس في المعجزات والعجائب اللي بيصنعها. فأنا بشوف عمل الروح القدس في المعجزة نفسها اللي بتنعمل قدامي. لما أنا بشوف شخص أعمى وبيلمس عينيه الرب يسوع، وبعدين منشوف أنه شفي، هذه عملية الشفاء تمت بواسطة مين؟ بواسطة الروح القدس. الله يخطط، الابن هو الكلمة يأخذ الكلمة، لكن الروح القدس هو المنفذ. ارتفاع عمل الروح القدس مهم جدا في حياتنا.
1: إذن الرب يسوع كان ممتلئ من الروح القدس.
0: طبعا
1: يعني فعلا آيات كثيرة بتكلم
0: كينونته هو ممتلئ. يعني
1: صحيح،
0: بس بعض الأحيان تعبيرات بشرية بيشوفوا عمل الروح القدس من خلاله، فرصا بيوصفوا في الامتلاء. يعني الفرح، كيف حمتلئ أنا من الفرح بدون الروح القدس؟ هو روح الفرح.
1: صحيح.
0: عرفتي لما أنا بمتلئ من الروح القدس في فرح. طب بتقول لك من فين حصل الفرح؟ وجود الروح القدس في حياتي بيخليني اكسايتد، يعني متحمس جدا جدا جدا لعمل الرب ولعبادة الرب ولخدمة الله.
1: وفعلا ساعات بنلاقي كتاب بيقول لنا على الرب يسوع انه تهلل بالروح.
0: ايوه،
1: وابتدى يقول الكلمات فعلا بالروح. والكتاب ايضا بيذكر لنا في كولوسي، كولوسي 2:9 بيقول كده، فانه فيه يحل كل ملء
0: اللاهوت
1: جسديا. في المسيح بيحل في كل ملء اللاهوت. اذا هو كان ممتلئ من الروح. وايضا كمان في كولوسي برضو 1:19 بيقول كده، لأنه فيه سرة أن يحل كل الملء. طيب
0: هذا إذا كان بشير إلى شيء، إذا كان كل الملء في الرب يسوع، معناته في هناك وحدانية.
1: طبعا ده حقيقي.
0: عرفتي يعني هذا، يعني هذا دليل بسيط، دليل بسيط في الكتاب المقدس وفي الشواهد الكتابية على وحدانية الآب والابن والروح القدس. ما مش ثلاث آلهة زي ما بعض الناس بتزعم، لكن بالعكس هو إله واحد.
1: إله واحد، صحيح جدا. طيب كده بيقول لنا في يوحنا 1:14، وكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. ونقعد عايزين نشوف أنه بيتكلم على أنه الملء كان في المسيح كان مملوء نعمة وحق. ليه ما قالش نعمة بس؟ وليه ما قالش حق بس؟ النعمة رائعة والحق رائع، ليه جابهم مع بعض؟ النعمة من غير حق تبقى حاجة كويسة، والحق من غير نعمة يكون إيه النتيجة؟
0: شوفي كلامه هو حق، الكتاب

0: علمنا أنه كلام المسيح هو حق.
1: هلأ
0: خلينا نشوف من خلال الأناجيل الأربعة كلام الرب يسوع في كل موقف. منلاقي كلامه مش بس مملح لكن كلامه حق. لما وقف قدام في المحاكمة لماذا تلطمني؟ يعني الكلام اللي حكاه بيعبر عن شيء، انه بأي حق خادم لرئيس الكهنة يلطمه. إن كنت قد أخطأت قل لي أخطأت بإيه.
1: صحيح.
0: عرفت؟ فإذا بتحاولوا تلاقي شيء قاله غلط الرب يسوع مش هتلاقي ولا يمكن.
1: ليه؟ هو كان دايما يقول الحق الحق أقول لكم، يعني دي كلمة معروفة جدا عن السيد المسيح.
0: إلحق كل كلمة قالها، تابع كل كلمة قالها اللي مسجلة في الأناجيل الأربعة، هتلاقي إنه حتى في كلام صحيح. مش مسجل في الأناجيل الأربعة لكن بنشوفه يمكن في سفر أعمال الرسل أو بعض الأحيان في بعض الرسائل بنشوف يعني اقتبسوا آيات من الرب يسوع مش موجودة لسه في الـ في في الـ في الأناجيل الأربعة. وفي نهاية إنجيل يوحنا لو كل شيء عمله الرب يسوع دون على ورق في كتاب، يوحنا بيقول لست أظن أن العالم كله يسع الـ الـ الـ الـ الكتب. عرفتي؟ فهون بنشوف أنه يعني كل شيء قاله كان حق، كان واقعي، كان سليم 100%، ما فيش مجال للتفاوض ولا في مجال للانتقاد ولا في أي مجال لتكذيب هذا الكلام، لأنه بمصداقية إلهية بحتة.
1: رائع جدا. احنا اتكلمنا على الحق، إنه المسيح كان بيتكلم الحق، وهو لأنه هو قال كده أنا الطريق والحق، ولا هو نفسه الحق. لكن ما كلمناش عن نعمة.
0: حلو.
1: إيه رأيك في الحق لوحده من غير النعمة؟
0: لا، الحق في وحده ما فيش فيه قوة، محتاج للنعمة. ليه؟ لما يوجد الحق توجد النعمة. لما يوجد الحق توجد النعمة. ولو وجدت النعمة مستحيل إنك تفقد الحق. مكان ما وجدت النعمة الإلهية السماوية حتلاقي الحق دائما. فبتلاقي النعمة والحق صورتين لنفس القطعة النقدية. من هون بتشوفي النعمة، من هون بتشوفي الحق، بيشتغلوا دائما مع بعض. خلينا نعرف النعمة، ما هي النعمة؟ لما بنقول النعمة يعني أنعم علينا في المحبوب شيء أنا مش مستحقه، الله أعطاني إياه مع أني أنا مش مستحقه. فلما أمتلئ أنا من النعمة معناته في هناك بركات غير عادية دخلت إلى حياتي خلتني أمتلئ من هذه النعمة، وبسبب هذا الامتلاء من النعمة بتكلم كلام حق، كلامي هو حق. عرفتي؟ ببدأ أنطق بكلام الحق. الناس اللي بتتكلم في الباطل لو فتشت في حياتها بتشوف اختفاء النعمة كلياً. الناس اللي بتحاول انها تسبب انقسامات في كنائس بتلاقي ما فيش نعمة في حياتها. الناس اللي بتحاول تعلم تعاليم ضلال بتلاقي ما فيش ولا اي جنس للنعمة في حياتها، لكن بيكون في هناك روح خداع.
1: طب احنا كأولاد للرب محتاجين نعمة ولا محتاجين حق ولا محتاجين النعمة
0: الاثنين.
1: والحق؟
0: انا محتاج
1: لانه احيانا زي ما حضرتك بتقول يعني لو رحنا مثلا اي محكمة هلاقيهم بيدوروا على الحق والعدل. وده حاجة مهمة وحاجة سامية جدا وحاجة رائعة، لكن النعمة مش هتلاقيها هناك. النعمة مش هتلاقيها في المحاكم، مش هتلاقيها عند زي ما حضرتك كنت بتقول الناس اللي ما تعرفش ربنا. طب احنا ليه محتاجين النعمة والحق الاثنين مع بعض؟ الحق رائع جدا. طب والنعمة بتقول ايه؟ بتقول لي انا كمؤمن ايه، والحق بيقول لي انا كمؤمن ايه.
0: النعمة دائما بتقول لي العجز اللي عندك أنا هغطيه. شوفي يعني التقصير اللي عندك أنا هسدده. أنت مش قادر لكن بسبب محبتي إليك، لأنه النعمة مبنية على المحبة
1: طبعا، بسبب الرحمة كمان.
0: طبعا. ما هو الرحمة
1: طبعا
0: مع النعمة بيشتغلوا مع بعض convoluted الاثنين مع بعض. فلما بيشوفني بقول لي أنا بحبك، وأنا بالحقيقة مش شخص محبوب. أنا بالحقيقة أنا شخص ما أتحبش لأي سبب من الأسباب، ممكن لأن أنا شخص شرير، أنا شخص خاطئ، لكن أحبنا حتى

0: منتهى يقول الكتاب. فبسبب محبة الله أنعم علينا، أعطانا الأمور التي لا نستحق بسبب خطايانا وبسبب سلوكنا. في مين؟
1: في المحبوب.
0: في المحبوب اللي هو مين؟
1: المسيح،
0: يسوع المسيح. أنا إمتى بختبر محبة الله بالحقيقة؟ أنا بختبرها في خلاص نفسي. ولما بختبرها بشوف عمل النعمة ببدأ يشتغل في حياتي. ببدأ روح الله يعمل في حياتي وببدأ أمتلئ من الروح القدس يوم بعد الآخر. مش بس النعمة لكن أيضا الحق اللي هو الكلمة.
1: صحيح،
0: الكلمة المكتوبة هي الحق.
1: طبعا طبعا. إذن محتاجين الحق في الكلمة، وأيضا محتاجين النعمة أنه الله يعملنا، لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب أثامنا، كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا.
0: أيوه.
1: لكن الكتاب بيقول في هذا الجزء بالذات في يوحنا 1 والعدد 14 بيقول إيه؟ الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار.
0: هللويا.
1: يعني العهد القديم في موسى ما كانش فيه نعمة؟ هنجاوب على السؤال ده بس بعد ما ناخد اتصال معنا الأخت ناريمان من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك أختي ناريمان. أهلا وسهلا بحضرتك. هل حضرتك معنا على التليفون؟ سمعينا أختي ناريمان. أهلا بحضرتك، حضرتك معنا على الهواء. واضح ان في مشكلة. طيب من فضلك عاود الاتصال مرة اخرى. وكتاب بيقول، نرجع تاني للسؤال، بيقول كده الناموس بموسى اعطي، اما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. هل معنى كده انه العهد القديم ما كانش فيه نعمة ولا كان فيه رحمة؟
0: انت عارف الرحمة موجودة. الرحمة موجودة، ما نقدرش نقول ما كانش موجودة. تعود ترحمنا، تدوس اثامنا وتطرح في اعماق البحر كل الخطايا، عرفتي؟ فالرحمة موجودة، الله رحم شعبه عدة مرات وعدة مواقف وأنقذهم من سلطان فرعون وطلعهم إلى أرض الموعد. منشوف محبة الله، منشوف رحمة الله، منشوف حنان الله على شعبه. فهذا كانت موجودة، لكن
1: ظهرت نقدر نقول في المسيح يسوع،
0: تبلورت في شخصية الرب يسوع المسيح. هلأ في العهد القديم الخلاص عن طريق الختان، علامة العهد. إذا أنت بتقبل العهد أنت
1: طبعا ده كان أمر مهم جدا في العهد القديم،
0: كتير مهم. يعني لدرجة أنه حتى اليهود اللي أصبحوا مسيحيين في بداية الكنيسة صاروا يفرضوا على الناس انهم الامم انهم يختتنوا، يحاولوا يفرضوا عليهم، لدرجه انه وصل الخبر او بعثوا رساله للكنيسه اللي في اورشليم حتى ياخذوا منهم مش الفتوى لكن التوضيح الكامل، هل هم بحاجه الى الختان؟ فخلاص الإنسان كان عن طريق الختان في العهد القديم، لكن في العهد الجديد في مجيء المسيح أصبح الخلاص بالفداء وقبول. صحيح. المسيح وعمل المسيح الكفاري.
1: الكتاب بيقول كده فعلا. بيقول
0: أما النعمة والحق
1: ختمتم بروح القدس.
0: أيوة، نعمة والحق في بيسوع المسيح قد صار. وهذه المشكلة اللي كان يعاني منها أهل غلاطيا، لأنه دخل على أهل غلاطيا معلمين يعني بدوا يشتوا في التعليم ويخلوا المؤمنين من اليهود اللي آمنوا يحاولوا يرجعوهم إلى الناموس. ورسالة غلاطيا بتختلف عن كل الرسائل، بحس فيها غضب بولس الرسول. يعني في موقف من المواقف في هذه الرسالة بقولهم أيها الغلاطيون الأغبياء، من رقاكم؟ يعني مين سحركم حتى تسمعوا لهالتعليم؟ نرجع لعملية الختان يا ناس. طب ليه مات المسيح؟
1: صحيح.
0: أنا بالنسبة إلي كمسيحي أهم عمل بشوفه في المسيحية موت المسيح على الصليب وقيامته من الأموات، هذا أهم شيء.
1: صحيح.
0: أساس إيماني موته وقيامته.
1: صحيح جدا. والكتاب بيقول لنا والنهارده

0: نتكلم على من ملئه نحن جميعا أخذنا، ده يوحنا الحبيب قبل ملء الروح القدس، ما كانش لسه اتملأ بالروح القدس في يوم 50، لكن مع كده بيقول من ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة بيكمل. لكن إزاي أخذ ملء من المسيح وإزاي هو لسه ما اتملاش بالروح القدس؟ هل ملء المسيح مختلف عن ملء الروح القدس؟ هنسمع الإجابة، بس خلينا ناخد عندنا اتصالات. معنا الأخ عادل من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بحضرتك.
0: مساء النور، أهلا بحضرتك، اتفضل.
1: أنا بشكر أسيد عصام عشان هو صلى معايا قبل كده كتير وبثق صلاته.
0: طبعا هو سمع حضرتك هو معانا.
1: أنا عندي بس كلمة صلاة عندي ركبتي الشمال تعبانة جدا.
0: ألف سلامة.
1: وبرضه عندي المعدة بتاعتي فيها فرحة في المعدة تعبانة برضه.
0: ألف سلامة، طبعا الاثنين مؤلمين جدا. طيب
1: كنت طالب من الأسيس عصام برضه يصلي من أجل
0: اتفضل
1: محتاجين ربنا يبعث المؤمن شريك حياة لبنتي، يعني
0: يبعث شريك حياة لبنت حضرتك. أمين، هنصلي من أجل حضرتك ولأجل بنت حضرتك. ألف سلامة لحضرتك. الأسيس عصام كتب قدامه وحنصلي
2: الركبة والمعدة.
0: أمين أمين في اسم المسيح. طيب احنا معنا اتصال من الاخت سيلة من مصر، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا يا اخت سيلة، اهلا بحضرتك، اتفضلي يا حبيبتي.
3: ام عزاين الغالي، محبوب قلوبنا حضرة الاسيس عصام، ربنا يبارك حياتك.
2: اهلا فيك يا اخت سيلة.
3: احنا نعلم ان الخطية شوهت الانسان، فمنذ ان جاء السيد المسيح عدل الصورة اللي هي الشهوات في كماله، في كل شيء، في معجزاته، في معاملاته، في كل شيء الكمال المكمل. ليه احنا دايما بنميل الى الخطية؟ فيها ايه الخطية؟ هل لسه جوانا فينا الخطية الجدية؟ ففي صراع بين الروح والجسد. ارجو التوضيح وسهرة روحية جميلة وربنا يبارك.
0: ربنا يباركك أختي سيلة، سؤال جميل جدا ومهم قوي لكل شخص يكون بيعرف الإجابة. فعلا هنرد على السؤال دوت، حضرتك تابعينا. لكن احنا معنا اتصال أيضا من الأخ مختار، أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أنا على فكرة بنصلي
0: الأخ مختار، أهلا بحضرتك.
2: احنا بنصلي لملاك وبنتوقع نسمع منه.
0: أخويا مختار حضرتك سمعنا؟ حضرتك معانا على الهواء، اهلا بيك. الاخ مختار اسمعنا من التليفون من فضلك ووطي صوت التلفزيون. اهلا بحضرتك، اتفضل اخويا مختار. في الغالب هو بيسمعنا من التلفزيون عشان كده هو متاخر في الرد. طيب من فضلك اخويا مختار عاود الاتصال مره اخرى، احنا مستنيين نسمع من حضرتك. طيب كنا بنتكلم على
2: كنا بنصلي لملاك.
0: طبعا قبل الحلقه كنا
2: بنصلي لملاك.
0: صحيح، ما احنا هنقول له كده بس لما يتصل مره اخرى.
2: أوكي.
0: بنعمه ربنا. طيب فاحنا كنا بنتكلم على انه في العهد القديم هل في فعلا كان في نعمه؟ حضرتك جاوبت ده بطريقه يعني واضحه جدا، لكن خلينا نتكلم على من ملئه نحن جميعا اخذنا، ده يوحنا الحبيب بيقول خبرته انه اخذ من ملء المسيح. فكان ده قبل الملء في الروح القدس في وقت الخمسين. الفرق بين
2: لا بس خلينا ننتبه للشيء، خلينا ننتبه للشيء. انجيل يوحنا انكتب ما بين سنه 90 ل 100 ميلادي.
0: طبعا
2: هذا كان طبعا بسنوات بعد الملء اللي هو،
0: بس هنا بيشير انه من ملئه يقصد من ملء المسيح،
2: من ملء المسيح
0: بعد كده اتملى هو بروح القدس. طبعا في وقت الخمسين
2: طبعا. شوفي
0: يعني هو الملء مش مره واحده يا
2: حضرتك، لا لا لا طبعا، لا اوف كورس طبعا
0: اخذنا اوف كورس يعني مره واحده ولا بيتكرر؟
2: لا لا لا مش مره واحده، بتكرر باستمرار.

0: ما هو بيقول اخذنا ده فعل ماضي يعني مش فعل مضارع
1: الخلاص او بناخده اول خطوه الخلاص اخذنا من ملء من اول ملء اخذناه في الخلاص او في اول يوم احنا قبلنا الرب يسوع مخلص شخصي لحياتنا وابتدى يعمل في حياتنا ويغير في حياتنا. شوفي برسالة العبرانيين حتى نقدر نفهم ملء المسيح. هل احنا بنفهم ملء الله؟ ملء الله بالحق، ملء الله بالنعمة، ملء الله بالحكمة، ملء الله بالمعرفة، كمال الله في صفاته.
0: طبعا.
1: أوكي. في رسالة العبرانيين قلنا الإصحاح الأول كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين.
0: ده عبرانيين واحد.
1: واحد.
0: عدد.
1: بالمسيح عمل العمل العالمين. ليه؟ هو كلمة الله المنطوقة.
0: إذن المسيح كمان كان خالق.
1: مشترك بالخليقة.
0: بالضبط.
1: أخذ فكر الله ووصل للروح القدس حتى هو يعمل هذا العمل.
0: صحيح.
1: الذي عن المسيح وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه
0: تطهيرا
1: لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. شوف ملء المسيح ثلاث كلمات: بهاء مجد الله، رسم جوهر الله، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته.
0: صحيح.
1: فإذن إذا بفتش على كمال بلاقي الكمال فين؟ في المسيح. إذا بفتش على الملء بلاقي الملء فين؟ في المسيح.
0: ملء المسيح كامل، لكن أنا بقول إنه إحنا اللي محتاجين كل شوية، احتياجنا مستمر.
1: هللويا.
0: مش شوية وخلاص. طيب. لكن طول الوقت
1: محتاجين. إيه الاحتياج اللي عندنا إحنا؟
0: اتفضل.
1: إيه احتياجنا نحن؟ إيه احتياجنا من الملء؟ ليه نحن بنطلب الملء؟ بقولنا لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل
0: امتلئوا بالروح. ده في أفسس 5:18.
1: طب ليه أنا محتاج الملء بالروح القدس؟ وليه عدو الخير دائما بحاربني في الملء؟ لما القديس العذراء دخلت بالطفل يسوع إلى الهيكل أول مرة امتلأ سمعان بالروح القدس، امتلأت حنة وابتدأت تتنبأ. أوكي. ليه أنا محتاج إلى الملء؟ أقول لك ليه. لأنه الملء هو اللي صفات الله، صفات المسيح، صفات الروح القدس في الملء تنطبع في حياتي، وهذا اللي بيخليني خليقة جديدة. وأنا الاستمرارية في هذا الملء بيخليني باستمرار قريب من مين؟
0: من الروح القدس،
1: من الله ومن الروح. طبعا. القدس.
0: طبعا.
1: لما بقرأ في الكتاب المقدس، بقرأ واحدة بتقول لي لما بقرأ في الكتاب مش فاهمة، ما اقدرش افهم، ساعدني شو اعمل. هون بيجي الاحتياج لايه؟ للروح القدس.
0: هو يعلمكم
1: ويرشدكم بكل ما قلته.
0: صحيح.
1: ويذكركم بكل ما قلته لكم. صحيح. انا محتاج الى ملء الروح القدس. انا محتاج انه روح الله، حتى اسهلها على الكل، انا محتاج لروح الله يسود سياده كامله على حياتي، ياخذ كل ناحيه في حياتي، ما خليش أي مكان ملوش تسلط عليه، لكن يكون متسلط على كل شيء في حياتي.
0: صحيح.
1: على أفكاري، على صلواتي. أنا عايز أصلي، ولما أصلي أصلي بالروح. الرب يسوع قال للسامرية: الله روح، والذين يسجدون له فبالروح
0: والحق
1: ينبغي أن يسجد. ما دام ذكر الروح والحق حصل هناك ايه؟ النعمة.
0: صحيح صحيح. والكتاب بيقول انه اهتمام الجسد هو موت، لكن اهتمام الروح هو حياة. طيب حضرتك عايش معانا في الدنيا ديت، وتقدر تكون بتقول لنا يا ترى الانسان المعاصر، الانسان اللي عايش في حياتنا دلوقتي، احيانا بيملى حياته بحاجات كتير قوي قوي قوي.

0: زي ايه ممكن يملى حياه الانسان وياخد مكان الروح القدس في حياته؟ خلينا نتكلم على الشخص العادي، يا ترى ايه اللي ممكن يملى حياه الشخص العادي لدرجه ان هو يحس ان هو مبسوط كده او هو مستريح كده مؤقتا؟ ايه اللي ممكن يملى؟
1: ممكن نقول المال.
0: المال،
1: لكن اقصى سيد هو سيد المال، والمال محبه المال اصل لكل الشرور.

0: ما يكونش عندك سلام، يكون حياتك اضطراب، يكون في عندك اكتئاب نفسي صحيح. ما تقدريش تخلصي منه، يكون عندك مرض ما تقدريش تتخلصي منه.
1: صحيح.
0: ويا ما سمعنا عن ناس أغنياء كانوا يتمنوا البساطة اللي عند الفقراء. فممكن
1: جداً. المال ما يقدرش يملأ فراغ
0: الإنسان. ما يقدرش يملأ دفنت ما بملاش. لا طبعا. ويا ما ناس عايشة في قصور. يعني واحد من الممثلين المشهورين أنا كنت أحبه لأنه روبن ويليامز اللي هو كان كوميديان لكن بنفس الوقت كان عنده مليون شخصية بشخصيته، موهوب بطريقة يعني غريبة.
1: ده اللي هو انتحر في الآخر.
0: انتحر. وياما شفنا ناس من هوليوود انتحروا.
1: طب إيه رأيك في الشغل والنجاح؟ مش ممكن شوية يعوض الإنسان ويملى فراغ؟
0: بيخدر المشاعر لفترة مؤقتة وبعدين بيضل الإنسان في عنده فراغ في حياته. في مرة سمعت ترنيمة لما درس الأحد بالإنجليزي بتقول لك Life without Jesus is like a donut. عارف الدونت اللي هي زي دائرة؟ There's a hole in the middle of your heart. في نص قلبك في هناك دائرة فاضية.
1: بالضبط.
0: فمهما حاولت ياما بشوف ناس بحاولوا يصلوا كذا مرة في النهار لكن لآلهة لا تسمع ولا تستجيب.
1: صحيح. طيب والعلاقات، خلينا نتكلم على العلاقات. أحيانا العلاقات بتملى الوقت الإنسان وبتملى حياة الإنسان، أو ممكن يكون بيظن أنه هو بتملى حياته، لكن بعد ما ناخد اتصال من الأخ مختار. أهلا وسهلا بحضرتك أخويا مختار. أهلا بحضرتك الأخ مختار. أهلا بحضرتك، اتفضل.
2: عاوز اطلب الملاب، ما عرفش عنه حاجه، الشعر ما عرفش عنه حاجه في ليبيا،
1: لسه مش عارف عنه حاجه. احنا كنا بنصلي قبل الحلقه هو في صلاتنا. قسيس عصام عايز يقول لك حاجه على الامر دوت، اتفضل حل قسيس.
0: مستحيل الاب ينسى ابنه.
1: طبعا لا طبعا.
0: مستحيل.
2: صح. طب ماشي، طب انا عاوز اتصل ربنا يقبل ابنه سيد القسيس. طيب
0: اخوي مختار، احنا بنصلي، انا بشكر الرب على رجوعه وبعلن سلامته. أنا بعلن سلامة ابنك باسم الرب يسوع المسيح.
1: هل في أي أخبار تقدر تقول؟
2: لا حضرتك
1: اتفضل.
2: كل خميس بتصل عشان أطمن ربنا يستجيب. برضه عاوز تتجسسي تصلي من أجل ملاك.
1: أمين. لكن لسه ما فيش أخبار؟
2: لا ما فيش أخبار سيادتك. لا ما فيش أخبار.
0: لازم نسمع اخبار منه.
1: امين في اسم المسيح. امين.
0: في بعض الاحيان الاولاد يعني بنسوا ومشغولين في الحياه
1: ممكن،
0: واحتمال يكون مشغول في تعبه في الشغل. لكن نصلي انه يعني ربي يحثه انه يتصل في ابوه ويوصل ولو رساله انه انا بخير اطمنكم. احنا بنعلن اخوي مختار في اسم الرب يسوع سلامته. أمين. وبنعلن تواصله معك باسرع وقت ممكن حتى يطمن قلبك في اسم الرب. أمين. يسوع المسيح.
1: أمين. في اسم المسيح بنصلي لك أخويا مختار، وبنصلي أيضا للمدام، للوالدة الأخت سعدية، وأيضا بنصلي للأخ ملاك في اسم المسيح يرجع. والكتاب يقول لنا، ودايما الأسيس عصام يقول الآية دي، يرجع الأولاد إلى إيه أسيس؟
0: تخمهم.
1: أمين. ده إيماننا، ده إيماننا وده ثقتنا أخويا.
0: وعلى فكرة أخويا مختار، كل شعب الكرمة في كل مكان في العالم معانا في هذه الصلاة. الكل بيصلي لأجل ابنك ملاك، الكل عمال يصلي، وإحنا منتظرين اليوم اللي فيه تتصل فينا ونسمع الفرحة بصوتك إنه سمعنا منه باسم الرب يسوع. لا تسمع لأفكار عدو الخير إنه مش حيرجع. انتبه، لأنه عدو الخير بيحاول يبث الخوف وبيحاول يبث التشاؤم. إحنا مش متشائمين أبداً، احنا صلينا ونثق في الرب ونؤمن بإلهنا في اسم الرب يسوع.
1: في اسم المسيح، في وقته سيسرع به في اسم المسيح. شكرًا جدا لأجل صلاك أخويا مختار. أنت في قلوبنا، أنت وملاك وأخت سعدية في قلوبنا وفي صلواتنا، ومنتظرين أنه يقينه فعلا خروج كالفجر في اسم المسيح. أيضا معنا اتصال من الأخ وجيه من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك الأخ وجيه. أهلا بحضرتك.
3: أنا معذرتك يا فندم.
1: تفضل حضرتك.

0: على الهواء. معنا القسيس عصام، هو مستعد يسمع طلبات صلاتك، اتفضل.
1: مساء الخير يا دكتور يا كابتن عصام.
2: مساء الخير حبيبي، اهلا بيك.
1: اهلا بحضرتك يا دكتوره داليا.
0: اهلا بحضرتك، اهلا
1: بك. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك. سلام سلام الرب عليك
0: ومع روحك، اهلا بيك.
1: وسلام للقس عصام.
2: اهلا بيك اخوي، اتفضل.
1: اهلا بيك يا فندم. عسل تنفع صلاه القس عصام،
0: اتفضل.
1: صلاه طلب الصلاه من هاي يوسف وبريان وبي فخري وكرولس ممدوع. معهم قضية حضرتك، معهم قضية يوم 12/10.
0: القضية يوم 12/10.
1: يوم 12/10 يا فندم.
0: أمين أمين.
1: عاوز طلب الصلاة مخصوص في القضية دي.
0: أمين في اسم المسيح، أمين. إحنا صلينا فعلا
1: ومعايا
0: وحنصلي لأجل الوقت ده بالذات.
1: ومعايا طلب الصلاة تاني، طلب الصلاة تاني. بيرجس ابن أخويا، هو أول 8 سنين جاته كهرباء زيادة.
0: سوري الصوت مش واضح.
1: نظره راح.
0: انا سمعت
1: عايز الصلاه مخصوص
0: انه جرجس ابن اخوك نظره راح تقريبا.
1: جرجس رفعت. نظره راح.
0: جرجس مش كده صح اسمه؟ جرجس.
1: جرجس رفعت. جرجس رفعت.
0: ماله نظره؟ ماله، ايه اللي حصل له؟
1: كان عنده كهرباء زياده يا فندم، هو موجود جديد. بعد 8 سنين نظره راح خالص. واحنا للدكاتره قالوا المخ عمل الضمور على عينين البصر، فدي عاوز معجزه ما لهاش علاج.
0: طيب هل يستحيل على الرب شيء؟ الهنا عنده علاج، الهنا قادر ولا يستحيل عليه الشيء. امين. حنصلي.
2: ايوه عايزين نصلي. الحاله اللي بحكي فيها حاله مش سهله ابدا.
0: طبعا
2: حاله مش سهله. لما
1: لما تلقى الصلاة مخصوص للقضية بالذات.
2: أخوي وجيه، بس لمعلوماتك إحنا بنصلي بنطلب من الرب زي ما أنت بتصلي وتطلب للرب. إحنا بنطلب من الرب، وبطلب من كل الأخوة المشاهدين يشتركوا معنا في الصلاة في كل الطلبات يعني. والأخوة بيصلوا، إحنا الكل بيصلي، بس أنا ما أقدرش أفتعل شيء يعني، ما أقدرش أخترع شيء. أنا بصلي يعني، اطلب الرب ما دام ما يوجد ادعوه وهو قريب، هذا الوعد الكتابي. فلهذا السبب احنا بنصلي. ومرات كثير بطلب منه يا رب استعجل في استجابه الصلاه. فخلينا نصلي لاجل جرجس، لاجل نظره في اسم
0: أمين
2: الرب
0: في اسم
2: يسوع.
0: المسيح.
2: يا ريت اخوتنا في كل مكان يتحدوا معنا في الصلاه.
0: امين.
2: يا رب يا رب يا الهنا الصالح، نشترك يا رب جميعا يا سيد الرب في الاستوديو والمشاهدين في كل مكان في العالم يا رب. الصلاة لأجل ملاك أنه يا رب يبعث خبر لوالده يا سيد الرب أنه بخير في اسم الرب يسوع المسيح. ونرفع أمامك جرجس يا سيد الرب، هذا الطفل فقد البصر بسبب ضمور عصب العين. بنصلي أنت القادر على كل شيء، أنت اللي شكلت العين وأعصاب العين والقرنية يا سيد الرب. بنصلي أنك أنت تؤمر البصر يا سيد الرب يبدأ في العين بحسب تصميمك أنت. أنت اللي خلقته، أنت اللي كونته ونشأته يا سيد الرب. أنت يا سيد الرب أعطيته نسمة الحياة. أرجوك في اسم الرب يسوع المسيح افتقد جرجس واعطيه بصر يا سيد الرب. المس عينيه وخليه يبصر في اسم الرب يسوع المسيح. نشكرك لأنك سمعت واستجبت.
0: أمين أمين في اسم المسيح. أخويا وجيه، حنصلي كمان لأجل الثلاث أسماء
2: القضية
0: يوم 12/10 12 أكتوبر، حنصلي من أجلهم. وانت بتصلي قول له يا رب اقضي يا رب بعد لك، اقضي يا رب بعد لك، زي ما داود قال كده في المزامير. امين في اسم المسيح. الرب يصنع عدلا. معنا اتصال الاخت نريمان من مصر. اهلا وسهلا بحضرتك.
3: اهلا بيكي.
0: اهلا بيك يا حبيبتي، اتفضل.
3: انا عايزه طلب الصلاه من جناب القسيس.
0: اتفضلي القسيس عصام، سماع حضرتك.
3: عندي ابني كبير زعلان مع ابني الصغير. والاثنين يعني بنين مع بعض.

0: مش عارفه اعمل ايه، عماله اخلصها النقطه وهي بتكرهم.
1: سوري الصوت مش واضح.
0: ففي كلب
2: ابن الاختي
0: عندها كانسر،
1: متخانق مع الابن الصغير
0: على الرئه، كان بطنه ربنا يحوش عنها.
2: ايه الطلبة الثانية؟ الطلبة الثانية ايه؟
0: اختي عندها كانسر على الرئة.
2: اي مرحلة؟
0: ربنا يشفيها يتمجد.
2: اي مرحلة مع هالكانسر؟
0: تقريبا الرابعة.
2: اسمها
0: بس
2: ايه؟
0: لا يستحيل على الرب شيء.
2: لا يستحيل عليه شيء طبعا، بس اسمها ايه؟
0: اسمها نبيلة.
2: نبيلة. يا أبونا السماء، وبنرفع نبيلة أمام عرش النعمة. يا رب سمعت إنه وأنت عارف عندها كانسر على الرئة.
1: يا رب ما قد أنت.
2: وستيج فور، المرحلة الرابعة يا سيدي. متقدم يا رب في هذه المرحلة. يا رب بنصلي لمسة من عندك، أؤمر بالشفاء يا رب. ارفع إيمانها يا رب، قوي إيمانها يا سيد الرب، عضدها باسم الرب يسوع حتى تؤمن وتسلم بالكامل ليك وتصدق يا رب أنك أنت الإله الشافي في اسم الرب يسوع المسيح. بالاتفاق مع إخوتي في كل مكان في العالم يا رب، نرفعها أمام عرش النعمة. وبنرفع كمان يا سيد الرب البيت، الأخ الابن الكبير يا رب اللي فيه خلاف مع أخوه الصغير، يا رب بنصلي انك انت توحدهم مع بعض، يكونوا يا رب قلب واحد لسان واحد، ويسامحوا بعض يا رب. ارجوك ننتهي روح الانقسام في البيت، وبنعلن حضورك ووحدة العائلة ككل في اسم الرب يسوع المسيح. امين
1: امين. بنشكرك اختنا ريمان لاجل اتصالك، وبنصدق في الهنا انه فيه النعم وفيه الامين في اسم
2: في
1: المسيح.
2: الاخت سيلا كان في عندها سؤال.
1: احنا عندنا اتصالات كثيره حول القسيس، خلينا ناخدهم بسرعه. معانا الاخ موسى من مصر، اهلا وسهلا بحضرتك.
3: اهلا بيك يا فندم. سلام سلام. نعم
1: سلام ونعم لروحك، اهلا بيك اتفضل.
3: ربنا
1: الصوت مش واضح، لو ينفع حضرتك تكلمنا من السماعة بلاش السبيكر من فضلك اتفضل.
3: لا ما عنديش سبيكر، ده الصوت من عندك.
1: الصوت من عندنا. طب لا احنا كده الصوت واضح اتفضل. هل عند حضرتك طلبة صلاة معينة؟ اتفضل.
3: ايوه طلبة صلاة يوم مغنوة مراتي
1: مدام مالها؟
3: عندها ما في السادس.
1: عندها حاجة في السادس؟
3: طبعاً أخذ الجرعة خلال 10 أيام.
1: عندها كانسر في الثدي؟ في الحقيقة الصوت بيقطع صدقني أخويا موسى، يعني
2: الكلمات مش كاملة.
3: أنا صدقيني في الشارع مش
1: حضرتك بتمشي في الشارع عشان كده يمكن الشبكة.
3: لا واقف
1: حضرتك واقف. طيب قول لنا، طيب
3: حضرتك
1: بتقول زوجة حضرتك عندها حاجة في الثدي صح كده؟
3: ايوه.
1: عندها ايه؟ عندها كانسر ولا ورم ولا ايه بالظبط؟
3: هو من المرحلة الثالثة.
1: حضرتك سامع يا حضرتك؟
2: عند مرحلة
1: الثالثة. المرحلة الثالثة. بتقول حضرتك بتاخد كيماوي كمان صح كده؟ ولا هتاخد كمان 10 ايام؟ كمان 10 ايام. هنصلي من اجلها. هل في طلب صلاة اخرى؟
3: ربنا ينميه ويجودكم ويجعلكم وانا مختار ليه.
1: امين في اسم المسيح. بنشكرك جدا والف سلامة لزوجة حضرتك، وحنصلي في اسم المسيح ورب
2: باسم يسوع. امين.
1: نثق انه بيسمع وبيستجيب. بنشكرك جدا اخويا موسى. احنا معنا اتصال اخر من ابن الرب من مصر، اهلا وسهلا بحضرتك.
4: مساء الخير يا دكتورة.
1: مساء النور، اهلا بحضرتك اتفضل.
4: اهلا بحضرتك، تحيات من الاسلام.
2: اهلا بيك.
4: استاذنكم من اجل مشاكل اسريه، ما شفتش ولادي من 10 شهور ولا اتكلمت معاهم.
1: حضرتك بتقول مشاكل اسريه صح كده؟
2: ايوه.
4: حضرتك ما شفتش ولادي من 10 شهور ولا سمعت صوت التليفون.
1: والصوت بيقطع شويه بس.
2: ما شافش ولاده من 10 شهور.
1: ما كلمتهمش هم.

0: ولاد حضرتك زعلانين منك او زعلانين مع بعض او كده، ولا هم بعاد عنك، ولا ايه بالظبط؟
1: والدتهم عامله مشاكل معايا، يعني
0: عامله مشاكل معاهم؟
1: معايا انا،
0: مع
1: معايا انا
0: حضرتك.
1: مني مني.
0: يا رب يسوع. ايه رايك حل قسيس؟
2: نصلي بالرب يهدي الوضع. لما كان
0: كتير.
2: الرب في القارب والامواج والعواصف والرياح، الرب ابكم الكل.
0: امين امين. يا ابن الرب، يعني هو انا عارفه ان في قانون، يعني بالقانون ممكن تشوفهم، صح كده؟
1: ماشي، هيبقى فيه بهدله وليه يعني قله قيم للاولاد.
0: هو ممكن لو كمان في يعني قسيس جنبك او حاجه، ممكن لو في حد كبير في العيله.
1: مش نافع معاهم الكلام، مع اهل زوجتي يعني
0: يبقى من فوق،
1: متشددين.
0: نجيبها من فوق، نصلي والرب يحلها من عنده. امين. 10 شهور كتير جدا. انت عندك كم اولاد يعني؟ فقدنا الاتصال. صعب يا حل قسيس.
2: يا رب ارجوك تحنن على هذه العائله، على الاولاد يا رب والاطفال، في اسم الرب يسوع المسيح. بنصلي انك انت تتكلم معها برؤيه، بحلم
0: يا رب
2: وتأمرها باسم الرب يسوع، تعمل يا رب مرضاتك في اسم الرب يسوع المسيح. بننتهي الروح الخلاف العائلي يا رب، اللي بيشتغل في وسط العائله وبيخلي الواحد ضد الثاني يا سيد الرب، وبسبب انقسام. ارجوك يا رب لم الشمل يا رب.
0: أمين يا رب.
2: لم الشمل يا سيد الرب، ارجوك في اسم الرب يسوع المسيح، حتى الأب يشوف أولاده يا رب. وامنع الناس اللي بتتدخل مش للخير لكن للشر، امنعهم من التدخل في اسم المبارك الحي، في اسم الرب يسوع المسيح. أمين يا رب.
0: أمين أمين في اسم المسيح. رب يصنع سلام في العائلات. معنا اتصال من بنت الرب من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
3: أهلا بكم، ربنا يبارك فيكم يا رب ويعوضكم خير.
0: ويباركك انت كمان يا حبيبتي، اهلا بيك.
3: يا دكتوره يا جميله، دكتوره يا وابونا الجميل ابونا عصام، ربنا يخليكم لينا ودايما منار للدنيا كلها يا رب.
0: حبيبتي شكرا ليك.
3: امين امين امين. بعد اذنكم كنت عاوزه اطلب الصلاه علشان خاطر ابني، هو قدم السنه اللي فاتت كليه شرطه، اكاديميه الشرطه، ووصل لغايه الهيئه، ولما عرفوا ان اسمه على اسم المسيح للمجد فراحوا رفضوه.
0: راحوا سوري،
3: بس فانه طبعا طلع حاله نفسيه وحشه جدا، وبركه ربنا واخد شهاده يعني حقوق فرنش وجايب جيد جدا، وهو يعني بركه ربنا عامل الاخبارات وكله تمام. بس سمير مقدم حاضريه وراحوا ردوا قالوا اتاخرت تقديم المرتبات، فمفتوحه دلوقتي الشرطه، فمش عارفين نستمر هنا ولا نقدم هنا، ونسال ربنا يكرم ابني لان انا فرحت كتير.
0: امين.
3: نفسي يفرح لانه فرح كتير في حياته، فربنا نفسي ربنا يتمجد ويفرح.
2: امين.
3: هو بابا متوفي من زمان.
0: حبيبتي امين.
2: اسمه ايه ابنك؟
0: ابن حضرتك اسمه؟
3: رفائيل.
0: ميسائيل.
3: ايوه
0: ميسائيل. طبعا ما ده اسم، طيب اسم المسيح بس اسم حلو. بصي، الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. الله لو هو فعلا في اراده ومشيئته ان هو يكون هيخش المكان ده هيخشه، بغض النظر عن اي حد حقيقي يعني. وياما شفنا معجزات كده، مش كده حضر القسيس؟
2: يا رب نرفع أمامك ميسائيل في اسم الرب يسوع، تدبر له الشغل.
3: أمين.
2: تفتح الأبواب المغلقة. أمين. يا سيد الرب، وزلك حكمة، مش عايز يتورط معاهم يا رب. احنا بنفهم وبنقدر يا رب محبتك له، لكن دبر له الشغل اللي يقدر يعيش من وراه في اسم الرب يسوع المسيح. مش هذا الباب، باب تاني، لكن من عندك انت في المكان المناسب في اسم الرب يسوع المسيح نصلي. أمين
0: أمين أمين في اسم المسيح. بنشكرك يا أخت بنت الرب، ومصدقين أن إلهنا يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح في اسم المسيح. طيب معنا اتصال من الأخت نهال من لندن. أهلا وسهلا بحضرتك.
4: نعم وسلام يا أختي ليديا جميلة، برحب بحضرتك وحضرة الأسيس المبارك الغالي على قلوبنا الأسيس عصام، وصلاتي النهاردة أن الرب يملأكم من نعمته الغنية أكثر وأكثر عشان تبقوا بمثابة مذياع يبوق فيه الرب بنعمته. وطبعا أنا بشكر الرب جدا من أجلكم لأنكم بالفعل شوقتونا أكثر وأكثر لمصدر بل ينبوع كل نعمة وهو الرب يسوع لكل المجد. والنهاردة عندي تعليق بسيط وهدخل منه على سؤال واحد. التعليق البسيط إن النعمة في المسيح مش مجرد شيء بناخده مرة واحدة لكنه ملء مستمر، وممكن حضرة الأسيس عصام يصلح لي لو ده مش صح، هو ملء مستمر. وهقول هنا جملة مهمة هتساعدنا كتير، كل ما أدركنا عظمة ما صنعه المسيح لأجلنا كل ما اكتشفنا أن كل اللي عندنا ليس استحقاقا منا لكن هي النعمة، هي النعمة اللي احنا مقيمين فيها. فما ينفعش أسأل وأقول هل الله أعطاني نعمة؟ لا، السؤال مفروض يكون هل أنا بعيش فعلا في ملء النعمة اللي أخدتها منه؟ والسؤال بقى اللي عايزة أوجهه لحضرة الأسيس عصام، العنوان بتاع الحلقة المحطوط على الشاشة قدامنا هو آية من الكتاب المقدس، من ملئه نحن جميعا جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة. وأنا عجباني كلمة جميعا إن احنا نوضحها، لأنه أكيد مش معناها كل البشر، لكن جميعا هنا مقصود بها المؤمنين، بدليل أن العدد اللي قبليها مذكور أن جميع الذين قبلوا أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. فالفكرة هنا أن النعمة معروضة والملء موجود في المسيح. فبيبقى السؤال هنا يا حضرة الأسيس، هل هي مسؤولية الإنسان بالكامل لقبول هذه النعمة، ولا الله هو اللي عليه المسؤولية تجاه الإنسان أن يعطيه الروح القدس عشان يقبل هذه النعمة، ولا المسؤولية مشتركة بين الاثنين؟ أرجو التوضيح والرب يبارك.
2: تعرف الكتاب علمنا أنه يعطي الروح القدس للذين يسألونه، يعني اللي بيطلبوه. فلما في عندي اشتياق لروح الله، لما ببدأ أدرس عن موضوع الملء بالروح القدس بصير في عندي اشتياق. الامتلاء من الروح القدس يولد نعمة، فبصير عايش في نعمة وبنتبه لنفسي انه واو، يعني هذا الامتلاء غيرني، انا كنت شخص عصبي، انا كنت شخص شرير، انا كنت شخص خطير، انا كنت شخص هأذي الناس، لكن لما ولدت ولادة جديدة عمل النعمة في حياتي وامتلأت من الروح القدس، انا كل يوم لما امتلئ من الروح القدس بامتلئ نعمة. فلهذا السبب ما قالش بس نعمة، لكن نعمة فوق نعمة، يعني بشكل مستمر كل يوم في ملء، كل يوم في نعمة. بعدين بقول النعمة التي نحن فيها مقيمون، مش زائرون لكن مقيمون عايشين في هذه النعمة. فمهم نعرف انه النعمة الرب أعطانا شيء، أعطانا حضوره، أعطانا لمساته، أعطانا بركاته، أعطانا الأمور اللي احنا ما بنستاهلهاش بالجسد، لكن بسبب محبته لينا أنعم علينا في المحبوب. حضور روح الله في حياة الإنسان أكبر نعمة. لما أنا أفكر فيها أقول يا رب معقول يعني حضرتك بروحك القدس ساكن في قلبي؟ وكورنثوس الأولى الإصحاح 3 آخر الإصحاح وصح 6 اخر الاصحاح بقول لاهل كورنثوس انتم مش عارفين ان اجسادكم هياكل الله وروح الله ساكنا فيكم؟ يعني ده مجد، انا عايش في مجد. لما امتلئ من الروح القدس امتلئ نعمه، ولما امتلئ من النعمه بامتلئ من الروح القدس. فالرب يعطيك الاشتياق انك تمتلئ من روح الله في اسم الرب يسوع. صلي واطلب الامتلاء.
0: أمين أمين. إذن هو الدور مش ربنا بس،
2: لا ولا أنا بس، أنا لازم يكون
0: احنا
2: عندي
0: مع بعض.
2: طبعا الله يعطي الروح القدس الذين الكل. يسألونه ويعطي الروح القدس الذين يطيعونه كمان.
0: إذن المسألة مشتركة، الله بيقدم، الله يريد أن جميع يخلصون وإلى معرفة الحق، لكن أما كل الذين قبلوا، فإذن الدور الله عمل المبادرة الأولى، لكن إحنا لازم كمان نكون بنقبل عمله الكفاري على عود الصليب. أما كل الذين قبلوا علينا دور ونعمة ربنا مقدمة للجميع، لكن اللي يمد إيده ويقبل بالإيمان

0: هو ده اللي بياخد فعلا. طيب احنا معانا اتصال، معانا الاخ مجدي من نيويورك. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: السلام عليكم. معاكم
0: مع روحك. اهلا بحضرتك،
1: بارككم يعطيكم الصحه.
0: شكرا لحضرتك، باركك الرب. تفضل.
1: بشكر الله بكل حين. بطلب صلاه من الخال العمده شاكر،
0: والاخت مريم عمده شاكر،
1: والاخ هاني.
0: من فضلك الاسماء تاني.
1: شاكر حبيب العمده،
0: اوكي،
1: وهاني واخويا واخت مريم.
0: عالي،
2: هاني ومريم.
0: هاني ومريم.
1: هاني ومريم وشاكر حبيب وشاكر.
0: طيب تقدر تشاركنا ايه بالظبط، ايه المشكله؟
1: هو عامل تحليلات لسه ما طلعتش النتيجه العمده.
0: يا رب يسوع،
1: بس احنا خايفين يكون حاجه مش كويس.
0: لا، ألف سلامة في اسم المسيح الرب يكون بيكتب سلامته. طب وهاني ومريم؟
1: مريم عملت عملية أبو بر بصلواتكم، الحمد لله كل شيء كويس، نشكر يسوع. بصلواتكم مباركة رب المجد،
0: ربنا يكمل شفاها. طيب وهاني؟
1: يكمل شفاها. وهاني طبيعي يعني، بس مين ومن أجل ربنا يكون معه ويوفقه.
0: أمين أمين أمين. بنشكرك أخويا مجدي لأجل فعلا مشاركتنا بأمور ديت. احنا هنصلي واثقين جدا في إلهنا إنه هو لا يعسر عليه أمر.
2: بس أنا حابة نبهك على شيء أخويا مجدي. بدل ما نخاف من التحاليل، أيوب بيقول الذي ارتعت منه أصابني، يعني اللي كنت خايف منه حصل معي.
0: ارتعابا ارتعبت منه فأتاني، والذي خفت منه جاء علي.
2: يعني في عندنا كتير أمثلة عامية بتشبه هذا المثل. لكن راح يعمل تحاليل، خلي يكون في داخلنا، أنت عندك في داخلك إيمان، لأنه لما فيش إيمان ما كنتش اتصلت فينا.
0: طبعا.
2: فشغل الإيمان، فعل هذا الإيمان اللي في داخلك، وقول أنا بعلن أنه نتائج التحاليل حتكون رائعة. بدل ما أخاف منها أنا بعلن سلامتها باسم الرب يسوع المسيح. الرب عايزنا نتنبأ بالخير مش نتنبأ بالشر. أنا مش هخاف. والأسلحة الاثنين اللي دائما بيستخدمهم الشيطان الخوف والكذب. فبيكذب علينا وبيبدأ يخوف فينا، وإحنا بنصدق الخوف وبنصدق الكذب اللي بيكذبه. وبحط دائما قدامنا الاحتمال الصعب. لا أنا مش هقبل الطبق اللي كله سم، ولا هقبل اخده، ولا هقبل اكل منه.
0: في اسم
2: الرب يسوع المسيح. فانا برفض هذا الفكر انه صلوا ان يطلع التحاليل كويسه. لا، انا بعلن اليوم انه تحاليل العمده حتكون حلوه، حتكون ما فيش فيها شر ابدا.
0: امين.
2: باسم الرب يسوع المسيح. ونسمع منك شهاده لما تطلع التحاليل، تعطي كل المجد للرب باسم يسوع.
0: أمين. فعلا لا نعطي إبليس مكان،
2: لا
0: في أفواهنا، وما نتكلمش بالخوف، لا الخوف لي عذاب، لكن نتكلم بإيمان. خلي يعني ياريت خلي العمدة أو أنت كمان اقرأ عبرانيين 11 إصحاح، الإيمان الرائع الرائع الرائع. بنشكرك لأجل مشاركتنا، وفعلا بنكمل صلاة لحد ما في اسم المسيح.
2: هللويا.
0: في اسم المسيح رائع. طيب احنا معنا ناخد اتصال واحد حد القسيس. معنا كمان الأخ مسعد من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
3: أهلا بحضرتك.
2: أهلا بحضرتك.
3: أهلا بيك.
2: أهلا بيك أخوي.
3: ربنا يبارك. أنا عاوز تكملة الأخت مهال لما قالت عن النعمة. هل النعمة ربنا بيديها يعني حتى لو خاطي قبل ما أجي للمسيح؟ لأن في ناس بتصلي من أجل ناس إن ربنا يجيبها. كويس؟ ربنا بيجيبها. هل دي تبقى نعمة؟ ولا النعمة بتبدأ لما يبقى مؤمن ونال عمل روح القدس وهو مع ربنا؟ ده أول سؤال.
2: طب الكتاب علمنا إيه في إنجيل يوحنا؟
3: الروح القدس في ناس بيعلموا إن الروح القدس يطوب المعبودية أو من خلال التناول بيحل الروح القدس، وبيكتبوا كده وما بيطلبوش الروح القدس، وبنقول لهم بطلبوا الروح القدس، يقولوا الروح القدس جوانا قدام المعبودية. ازاي نطلب وازاي نمتلئ واحنا فينا الروح القدس وارجو التوضيح.
0: بشكرك اخوي مسعد لاجل

0: لك، وأسئلة أسئلة جميلة وفي الموضوع.
1: رائعة.
0: يا النعمة بتشتغل مع الخطاة، يعني الله ممكن يدي نعمة للخطاة ولا دي بس للمؤمنين؟
1: الرب ممكن ينعم على إنسان يعطيه رؤية، ممكن يفتح عينيه يشوف رؤية ويشوف نهاية الأيام ويخلي الإنسان يتوب. بس بيكون في له قصد في حياة هذا الإنسان. عادة الناس اللي بتكون يعني معدة للخدمة والرب شايف إنه في لها مخطط فبيعمل معها، ممكن بسبب صلوات ترتفع لأجل هذا الشخص الرب يسمع ويستجيب الصلاة. لكن مهم جدا إنه مهم جدا نعرف إنه النعمة والحق فبيسوع المسيح قد صار.
0: صحيح.
1: يعني النعمة والحق اللي بيحصل في حياتك هذا عن طريق مين؟ عن طريق الرب يسوع المسيح. في الولادة الجديدة بنحصل على النعمة، لكن احنا في الملء كل ما امتلأنا كل يوم من روح الله. ما معنى كلمة الملء؟ مرات كتير يعني بنقول كلمة لكن مش مدركين قدي قوة هذه الكلمة. معنى كلمة الملء يعني قدي أنا بعطي الرب يسوع مساحة في حياتي. أقول لك مثل، واحد مرة عنده قصر 50 غرفة فيه، وقعد قدام القصر العصر ومر من قدامه الرب يسوع. قال له يا رب يسوع يعني مش معقول أنت نازل لعندي وتمر من قدامي، تفضل ادخل على هذا القصر كله ملكك، عندي 50 غرفة ومستعد أعطيك 49 غرفة. فالرب قال له، قال أنا مش عايز 49، أنا عايز 50 كلها. الفكرة من هالتعبير، هي مش قصة حقيقية لكن مجازية، الفكرة من هذا التعبير إنه كل ما أعطيت الرب يسوع مساحة أكبر في حياتي، كل ما أعطيته أهمية أكبر في حياتي، كل ما قرأت أكثر في الكتاب ودرست في الكتاب. انتبه، لازم أقرأ وأدرس في الكتاب، مش بس أقرأ لكن أدرس في الكتاب. لما أحضر الاجتماعات درس الكتاب، لما أحضر الاجتماعات يوم الأحد يوم الصلاة بحضر اجتماعات الصلاة، لما أنا يعني كل ما أعطيت الرب من وقتي أكثر كل ما امتلأت أكثر من الروح القدس، وكل ما امتلأت أكثر من روح الله كل ما امتلأت نعمة. فلهالسبب يوحنا بيقول ونعمة فوق
0: نعمة. صحيح.
1: بس لازم أول أنه أتوب عن خطاياي وأطلب المسيح يسكن في القلب.
0: أمين. يعني أنا عايزة أقول بس حاجة صغيرة على موضوع النعمة، أنه الله بيدي للخطاة أو بيدي للخطاة بس أمور معينة، يعني
1: محدودة.
0: زي الكتاب ما بيقول بالضبط، بيقول مثلا في لوقا 6:35 بيقول كده، بل أحبوا أعداءكم وأحسنوا وأقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيم وتكونوا بني العلي، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. الله بيشرق شمسه وبيمطر على الأشرار، في عطايا للناس كلها حتى الأشرار. أيوة حتى الأشرار، لكن عطية العطية شخص الرب يسوع والحياة الأبدية دي بس
1: لازم نطلبه
0: بالظبط للولاد، السماء للولاد الرب مش لأي حد. طيب كمان في آية حلقسيس يمكن الأخ يعني مسعد فعلا يقصدها، آية مشهورة جدا في غلاطية 3:27 بتقول لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. فإذا أنه هو العماد فيه ليه علاقة بأن أنا بلبس المسيح، معناها أنا بمتلئ بالمسيح ولا معناها إيه الآية دي؟
1: لا حماية. انت
0: هو طب العماد في الاول كان بيبقى العماد الاول وبعد كده الايمان، ولا الايمان الاول بعد
1: لا الايمان يعني؟ اول، لانه من امن واعتمد من امن واعتمد بمرقس 16:17 خلص، من لم صحيح. يؤمن يدان. فاول شيء الايمان والمعموديه، انك تدفن تحت المي وبتطلع في جده الحياه وانت بتقوم مع المسيح.
0: ده اللي كان بيحصل في الكنيسة الأولى فعلا.
1: طبعا.
0: طيب بالنسبة للتناول، هل التناول ليه علاقة بالروح القدس؟ هتملي بالروح القدس؟
1: شوف، إذا مجرد أني بس بروح باخذ المناولة من دون ما أفحص نفسي بصير موضوع، بيكون موضوع tradition، تقليد. أنا بس بروح لأنه
0: بياخد دينونة كمان.
1: طبعا اللي بياخد بدون

0: استحقاق ياخذ دينونه لنفسه. ليش بدون استحقاق؟ لانه ما فحص نفسه. فانا لما باخذ المائده لازم انا افحص نفسي اشوف اذا في خطيه اتوب عنها. ما ينفعش اخذ الشركه وانا في خطيه ساكت عليها. وما ينفعش اقول لنفسي بروح اعترف للكاهن والاسبوع يعني اللي بعده يوم الاثنين بعد يوم الاحد اعمل نفس الخطيه وانا في بالي ان اكرر الخطيه لكن قبل المناوله اروح واعترف. ما ينفعش. الله لا يشمخ عليه. يعني ما قدرش اتمسخر على ربنا. ما قدرش اقول له يعني اوكي انا حتى اخذ المناوله بس حتى ما يكونش في علي دينونة.
1: طب التناول في حد ذاته هل ممكن يخليني انا يعني مقدس في المسيح؟ التناول في حد ذاته يعني شوفي. في ناس بتقول على يهوذا، يهوذا اخذ اللقمه من ايد المسيح بيقولوا تناول ودخلوا شطان. فهل التناول في حد ذاته ممكن يخليني شخص مؤمن بالمسيح ولا اللي في قلبي في قلبي بالعربي يعني
0: لا شوفي يعني التناول اذا انا بفحص نفسي قبل التناول وبظبط علاقتي مع الرب بيكون المناوله بركه لحياتي.
1: بمعنى ايه افحص نفسي؟ معلش يعني خلينا نتكلم اكتر. يعني اعمل ايه؟ ما انا عارفه نفسي وانا يعني
0: طيب انا عملت ايه
1: هالاسبوع الانسان
0: هالاسبوع اللي مضى انا ايه الاشياء اللي عملتها ضد كلمه الله؟ يمكن لساني انا كان في هناك كلام بذيء انا حكيته انا محتاج اتوب عنه. يمكن انا اخذت من انسان شيء مش من حقي لازم ارجع له هذا الشيء واتوب. يمكن انا علقت اثنين مع بعض وعملت مشاكل بينهم انا محتاج اتوب عن اللي عملته. كل أفعال الشر اللي أنا عملتها لما بس بفحص نفسي يعني روح الله بذكرني أنه في أنت عملت أمور يعني الرب أبدا مش راضي عليها فلازم أتوب فورا.
1: صحيح.
0: يعني مزمور 139 اختبرني يا الله وعرف قلبي امتحني وعرف أفكاري وانظر وانظر وانظر يعني يا الله انظر إن كان في طريقا باطلا واهديني يا رب طريق أبدي. فلهذا السبب ضروري نفحص أنفسنا. يعني أنا مش محتاج شخص يقول لي أنت كذبت الكذبة الفلانية، مش محتاج يقول لي شخص أنت زنيت، أنا عارف نفسي أن أنا عملت الغلط. كل واحد فينا بيعرف نفسه.
1: صحيح.
0: روح الإنسان تفحص الإنسان نفسه.
1: صحيح. وكتب يقول لنا امتحنوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان. فإذا مهم قوي الوقت الآخر نمتحن في السنة. وطبعا قبل ما نكون نتقدم للتناول مجسد رب ودمه لابد أن احنا نكون بنفحص نفسنا ونتوب. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم ولتأتي أوقات الفرج من وجه الرب. طيب عندنا ناخد اتصال واحد حر الأسيس معنا الأخ محمد عودة. أهلا وسهلا بحضرتك الأخ محمد. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا بخير، أنت إيه أخبارك؟ عامل إيه؟ طب حلو خالص. الأسيس عصام معانا. أخ محمد حضرتك معانا؟ للأسف فقدنا الاتصال. معانا اتصال من الأخ مرقص. أهلا وسهلا بحضرتك. مساء النور، أهلا بيك.
2: ازيك حضرتك الأسيس عصام؟
0: اهلا بيك اخوي مرقص، هلا بيك.
2: منورين التلفزيون.
0: بشكرك حبيبي بنور يسوع. محتاجينه.
1: لنا هل في طلبة صلاة يا اخوي مرقص؟
2: انا صلوا لي علشان الاقي شغل مناسب. انا قاعد في نص ورا. وبقالي فترة بدور.
1: امين.
2: وبرضه الاقي فتاة طيبة يعني ارتبط بيها.
1: امين في اسم
2: الله. وعندي شويه اتعاب صحيه يعني في جسدي. فربنا يشفيني من كل اتعاب الصحيه.
1: امين امين في اسم المسيح. هنصلي من اجلك اخويا مرقص. هنصلي من اجلك. بنشكرك لاجل اتصالك. واعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل نرنم سوا ونرجع لكم مره اخرى فيبقوا معنا.

0: لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الإب. بنرحب بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وبنرحب مرة أخرى أيضا برجل الله رجل الصلاة القس عصام حداد. ومن ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة، إنجيل يوحنا 1
1: معزية 16. الآية فظيعة، يعني أنا مش ماخد ملء من أي قديس ولا ماخد ملء من أي إنسان، لاخد ماخد الملء من مصدر الملء.
0: صحيح، ولو حاسس بفراغ، حاسس ان انا فاضي من جوه، حاسس حياتي ملهاش اي معنى ولا هدف، عايش وخلاص بعدي الايام والسنين والسنين بتمر ومش لاقي هدف ولا غايه لحياتي، مفيش غيره هو شخص واحد. من ملئه نحن جميعا اخذنا ونعمه فوق نعمه. طيب احنا معنا اتصال حد الاسيس، معنا الاخ محمد، اهلا وسهلا بحضرتك. فقدنا الاتصال، من فضلك عاود الاتصال مره اخرى، نحب نسمع منك. الاتصالات فعلا من ميدل ايست فعلا بتنقطع بسرعه حد الاسيس. لكن كنا بنتكلم على هل العلاقات ممكن تملى فراغ الانسان، بتملى وقت الانسان. بنشوف ناس عندهم اصحاب كتير قوي قوي، هل ده يعتبر نجاح ولا بالعكس؟
1: لا مش عايز يكون عندنا اصحاب كتير، لان مخرب نفسه،
0: مكثر الأصحاب
1: مخرب نفسه.
0: لكن يوجد محب ألزق
1: من الأخ.
0: صحيح. طيب وإيه رأيك في السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا دلوقتي كل الناس دلوقتي مشتركة فيها، كل الناس بتقول آرائها، كل وقت على طول بنلاقي على طول في تجديد، بنسمع الأخبار، أخبار حبايبنا وأخبار العالم كله.
1: بس نحد الوقت أخت ليديا، نحد الوقت، لأنه الميديا والفيسبوك هذا كله بياخد وقت. يعني بتشعري انه يعني مر الوقت بسرعه.
0: صحيح جدا،
1: بيسرق وقتك. ما دام ما مش بيسرق الوقت، بتحددي له الوقت اليومي يرفعني، لكن ننتبه من موضوع الوقت لانه بيسرق الوقت.
0: صحيح جدا، صحيح جدا.
1: في الأخت سيلة برضو كمان كان في عندها سؤال.
0: الأخت سيلة كان عندها سؤال، كانت بتتكلم على الصراع اللي بين الجسد والروح، وهل المؤمن أيضا بيمر بهذا الصراع، والخطية هل ما زالت ليها سيطرة عليه، أو نقدر نقول الكتاب بيقول على أنه هو الإنسان العتيق، هل ما زال ليه سيطرة عليه الطباع القديمة نقدر نقول، أو الأفكار والتقاليد القديمة اللي ورثها من البيئة المحيطة أو من الأهل؟
1: الله قادر أن يحررنا من الأشياء التي لا تناسب الإيمان. يعني في أفكار ما لهاش علاقة بالإيمان وإحنا متمسكين فيها، فالرب عايزنا نتحرر من هذه الأفكار. I believe كمان كان سؤالها إنه ليه إحنا بنخطئ، ليه الإنسان بيخطئ؟ لأنه بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. طبيعة الإنسان ساقط، آدم سقط من النعمة، لهذا السبب طرح خارج الفردوس.
0: طيب ده احنا عارفين الإنسان العادي، لكن الإنسان المؤمن بالمسيح أيوة، هل هو أيضا بيسقط وإيه السبب؟
1: لا، في بعض الأحيان أنا بقول لك اللي بيصير في بعض الأحيان إنه بتصير فيه هناك أخطاء. هالأخطاء هاي بتولد خطايا، بيعمل الشيء الغلط، بروح المكان الغلط. فيا أولادي، رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الأول بقول لك يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا. فمش عايزهم يخطئوا. ليه؟ لأنك خلص أصبحت خليقة جديدة. بعدين برجع بقولنا المولود من الله لا يخطئ.
0: صحيح، أنا كنت لسه هقولها.
1: المولود من الله
0: لا يمسه. طب ازاي كده وازاي كده؟ لو هو مولود من الله ازاي يخطئ؟
1: لازم دائما أذكر نفسي أنا ابن الرب.

0: جسدي مش ملكي، جسدي هو ملك الروح القدس. فما أقدرش أهين جسدي ولا أقدر أستعبد جسدي، لكن أقمع جسدي.
1: وطبعا النعمة موجودة أنها تساعدني أن أنا أقدر أعمل دوت، لأنه طبعًا مش بعمل ده مجهودي، ما أقدرش أعمل ده مجهودي.
0: لا، أنا محتاج معونة من فوق
1: طبعًا،
0: محتاج معونة من الرب. بس لازم أربي هذا الجسد، لازم الجسد يتعلم. يعني لما ببدأ بشوف في بعض الناس بدأت التدخين، موضوع التدخين أو موضوع الهوكا اللي هي الشيشة أو الأرجيلة، عرفتي، هاي بلاقي حاله مربوط فيها مش قادر يتركها.
1: وطبعا الخمر في أمور كتيرة جدا طبعا ممكن تربط الإنسان،
0: هاي كلها بتضر الإنسان
1: طبعا. والجيمز كمان، أنا عايز أقول اللي على يعني على على الموبايلات أحيانا، أو
0: ما يتسلطش علينا أي شيء، لكن
1: بالزبط.
0: نكون دائما نحن المسؤولين وبإيدنا زمام الأمور.
1: صحيح جدا.
0: الرب يسوع.
1: صحيح جدا. وكتاب بيقول لا تشمتي بي عدوتك، إذا سقطت أقوم، وإن جلست في الظلمة فالرب نور.
0: أنت عارف لما المؤمن يعني بيكون في حرب روحية بحاول الشيطان يجيه في طريقة حتى يخليه يخطئ، ولما يخطئ بخليه دائما يفكروا بالخطية ويذكروا بالخطية حتى يضلوا دائما تحت.
1: صحيح،
0: عرفتي، لكن روح الله دائما بيرفع فبذكرنا في خطية اعترف فيها. ما تروحش تاخذ القربان وانت في داخلك خطية. يعني في هناك عدة خطايا، كومة خطايا اللي احنا مش منتبهين إلها.
1: ودي نقطة مهمة قوي الأسيس حضرتك ذكرتها، أنه كتاب بيقول كده اللي بيقود جسد رب ودمه بدون استحقاق. طبعا كلنا مش مستحقين، لكن احنا في استحقاقات الدم المسيح والمصلوب، وان احنا تايبين وبنرمي خطيئتنا على المسيح. كتاب بيقول من أجل ذلك كثيرون ضعفاء وكثيرون مرضى وكثيرون يرقدون.
0: يعني رائد بالسرير مش مريض.
1: مريض، وفي ناس بيقولوا ان هم يقودون، يعني ان هم يكونوا رقاد الموت. اذا مهم قوي ناخد بالنا ان احنا نكون بنميز جسد الرب ودمه عشان ما ناخدش لنفسنا دينونه. طيب احنا معانا اتصالات. حلو اسيس، معانا الاخ عماد من مصر. اهلا وسهلا بحضرتك. فقدنا الاتصال، من فضلك عود الاتصال مره اخرى. ايضا معانا الاخ محمد، اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك.
2: مساء عبد الناصر، عامل ايه؟
1: احنا بخير نشكر ربنا. انا بخير، عايزين نطمن عنك.
2: ازيك يا استاذ؟
0: بخير يا اخوي، بخير. انا بخير، اخبارك ان شاء الله؟
1: طمنا عليك، عايزين نطمن عليك.
2: يعني
1: الصوت مش واضح.
2: بقول لك الحمد لله نشكر.
1: طب حلو، حلو خالص، جميل. بيقول لك الحمد لله نشكر ربنا، جميل لغه الشكر. طيب هل في طلبة صلاه معينه تحبنا نصلي معاك ونشترك معاك في الصلاه؟
2: اتفضل. عايز اصلي
1: الصوت مش واضح.
2: بقول لك صلي عشان نفسيتي تعبانه.
1: ليه كده؟ الف سلامه لحضرتك، نفسيته تعبانه ليه؟ حضرتك مفسر الكلام، سوري. ايه اللي حاصل؟ ايه اللي مضايقك؟
2: ناخد بركه منا.
1: للاسف الصوت مش واضح، لو ينفع المخرج يسألني.
2: بناخد بركه من ابونا.
1: بناخد بركه من ابونا. طب امين، امين في اسم المسيح. هيصلي من اجلك ابونا. حضرتك ممكن تصلي من اجله.
0: يا ابوي السماء، برفع ابنك محمد يا رب امام عرش النعمة، واطلب منك يا رب تحط في قلبه في داخله يا رب الاشتياق لقراءة كلمتك يا سيد الرب والنمو في الايمان. يا رب اعطيني اكون بطل في الايمان، يحفظ الكلمة يا رب، يدرسها يا رب ويشارك الاخرين فيها باسم الرب يسوع المسيح، لك المجد من الآن إلى أبد الأبدين. آمين.
1: أمين، أمين في اسم المسيح. أخويا محمد، أسيس عصام صلى عشان تكون بتقرأ في كلمة ربنا. هل بتقرأ في كلمة ربنا الكتاب المقدس؟ ياريت نتطمن على الأخ محمد، وياريت نتابعه. هيبقى حلو قوي ان احنا نتابعه ونشوفه بيصلي وبيقرأ كلمة ربنا وإيه أخباره. بنشكرك جدا لأجل اتصالك معنا. أيضا اتصال من الأخ يوسف من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا اخ يوسف، اتفضل.

0: احنا بخير، نشكر ربنا. طمنا عنك
1: يا رب دايما
0: يا رب.
1: بالاخر. انت محتاج تصلي الصلاه تحليل.
0: الصوت مش واضح، لو حضرتك تقدر تعلي الصوت شوية. حضرتك محتاج تلبس صلاة من
1: انت
0: أجل
1: محتاج
0: إيه؟
1: اخواتي ايوه والدتي
0: إخوة حضرتك مالهم؟
1: ربنا يحررهم.
0: من إيه؟
1: من أعمال إبليس.
0: من أعمال إبليس. طب تقدر تقول لنا بالظبط إيه يعني؟ تذكر لنا حتى لو حاجة واحدة؟
1: يعني هو معهم حاجة عن ربنا.
0: مش بعاد عن ربنا. امين امين. وانت يا اخ يوسف، انت ابن الرب، المسيح ساكن في
1: الحمد لله.
0: قلبك. طب امين امين. طب هنصلي من اجل اخوات يوسف. امين، الرب يفتقدهم باسم المسيح. امين، هنصلي من اجلهم اخ يوسف. نشكرك جدا لاجل مشاركتنا، ورب يتمجد في حياتهم في اسم المسيح. طيب احنا معانا اتصال ايضا من الاخ عماد من مصر. اهلا وسهلا بحضرتك.
2: اهلا بحضرتك استاذه الدكتوره
0: اهلا
2: ليديا
0: بيك،
2: وجميع الاستاذ عصام.
3: اهلا
2: الرب يبارككم.
0: يباركك
2: اهلا، انا بصلي باسم الرب يسوع، النفوس تعرف الاله العظيم الرب يسوع، تعرفون الحق والحق يحرركم. دفع اغلى ثمن على عود الصليب، يستحق سيدي ان ينادي عنه ويشهد عنه. مكتوب في كلمات ترنيمه قديمه، سددت الدين عني من حد اهتف واغني، صنعت الشر يا ناس لكن لم اجاز عليه، سيدي دفع الثمن على الصليب. يا بختك لو عندك ايمان وثقه في عمل الصليب. انا نفسي المشاهد عشان يبدا من المسيح يفتح رساله افسس 1:13، ومن هنا هيبدا ان المسيح يتعامل معاه. يقول اذ امنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا. هو ختم الروح وضمان الملكيه، عربون الروح وضمان الملكيه. كلمه تغيرك لما الرب شايفك انك بتيجي بقرار من قلبك، بترمي كل خطيه عنده وتقول له انا الايام الجايه هعيشنا، الايام الجايه تكون قرارك ده ربنا شايفه. من يقبل الي لا اخرجه خارجه. ثق بالايمان، اسمك اتكتب في سفر الحياه قبل فوات الاول للرب على الابواب. والعالم كله مضطرب حوالينا، الرب بيتكلم بصوت عالي بيقول لكل العالم التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاصي الارض. يا بختك لو اتعرفت على شخص المسيح وخدته مخلص شخص لحياتك وتشهد على عمل الرب وتقول مع الكتاب اعلم الاسماء الطرق والخطاه اليك يرجعون. عيش بكلمته وعيش بثبات امامه، عينك عليه قوم ابليس. اول ما هتضعف قول له يسندك، هيسندك وهديك الغربه اللي احنا فيها. الرب قريب،
0: الرب قريب فعلا. مرناثا، الرب قريب. بشكرك جدا اخوي عماد لاجل فعلا الرساله الرائعه جدا اللي الرب بيستخدمها فعلا، فعلا موجود على لسانك دايما. ربنا يباركك ويبارك
3: هللويا، مبارك اسم
0: فعلا
3: الرب.
0: بتتكلم فيه. احنا عندنا طبعا طلبات صلاه كالعاده،
3: صلاه من اجل العمل عشان دايما مش بيكمل في الشغل. الرب يكرمك او يكرمك في عمل مناسب. صلاة من أجل سعدة علشان تعبانة لأنها الآن على ابنها، وصلاة من أجل ابنها أن يكون بخير. أو سعدية I think والدة ملاك
0: ملاك.
3: أرجو صلاة من أجل ابني لأن مراته في مشاكل معاه ورفعت عليه قضايا ومش بتخليه يشوف بنته، وأهلها ناس أشرار طمعانين فيه وطالبين فلوس ومبالغ كبيرة. ربي يهد الوضع ويعطي قناعة في اسم الرب يسوع المسيح. أدعو لي أنا على وشك اتخاذ قرار الهجرة والارتباط. أمين. الرب يعطيك القرار الصح.
0: أمين في اسمك يا رب.
3: صلاة من أجل ابن أخي مينا نبيل، هو وحيد مش قادر يوفر ثمن الشقة ومش عارف يتزوج، أصبح يقع ويفقد الوعي.
0: يا رب.
3: لا هاي هون شيء يعني أساسي، لازم تشوف طبيب تعرف ليه لفقدان الوعي. هذا كتير أساسي مهم
0: طبعا، هذا
3: ضروري ضروري. صلاة لأجل أخت عايدة المسؤولة عن اجتماع السيدات في الكنيسة الرسولية، عندها جلطة. أمين. الرب يمد إيده عليها ويشفيها ويبرئها من هذا العمل في اسم الرب يسوع.

0: طلب الصلاة من أجل حفيدتها عندها 13 سنة، وهي سبب مشاكل بين الأب والأم، ودخلت في علاقة على السوشيال ميديا، والولد مسلم والبنت عنيدة ومصرة على علاقتها به. صلي أن الرب يحط كل واحد في المكان المعين.
1: أمين، ربنا يحررها
0: باسم الرب يسوع. ضروري نصلي حتى

0: فعلا في نهاية هذا الشهر، اسمه قبل زواجك بمسلم، ومهم قوي ان احنا نتابعه احنا كآباء وأمهات، ونعرف ايه العواقب اللي بتحصل نتيجة الزواج بشخص غير مسيحي وغير مؤمن، وطبعا مش مسيحي ولا من نفس الدين. مهم قوي ان احنا نعرف ونتعلم احنا كآباء وأمهات، وكمان نعلم ولادنا. فحلو قوي ان هي تكون بتتابع البرنامج ده، تعرف بالظبط هي رايحة فين قبل فوات الأوان. اتفضل حضرتك أسيس.
1: صلاة من أجل الأولاد، عشان صلاة من أجلهم، علشان عينين، وأي فلوس بتدخل بتنصرف على الدكاترة، وفي جيران بيعملوا لهم أعمال شريرة لأولاده. الرب يحميهم في اسم الرب يسوع المسيح.
0: سور النار من حوله.
1: أم طلبت صلاة من أجل ابنها لأنه عنده ورم في المعدة، وهي عندها إيمان أن الرب حيشفيه بالكامل. أمين. ده نوع الصلاة اللي احنا بنصليها.
0: صحيح.
1: وأنا بشجع الكل أنه شغل إيمانك. يعني الرب أعطانا الإيمان لسبب. رب ما أعطاك الإيمان حتى تفتخر فيه، الرب أعطاك الإيمان حتى تشغله وتسخر الإيمان لمشيئة الله. فهون بنلاقي أنه نصلي ونفعل إيماننا، فالرب بيعمل آيات وعجائب. الصلاة من أجل ابني ماير، عنده عملية يوم الخميس، وكل ما يخطب يفسخ ما يتمش الأمر، وماريو خاطب والأمور المادية صعبة، والرب يتدخل في حياته وارتباطه. برضو كمان بنصلي أنه مشيئة الرب تتم، لأنه لازم الشخص المناسب من الله.
0: صحيح.
1: طالب صلاة لأجل ابنه أمير، دكتور بيطري، وهو أخ مؤمن ومسؤول عن فريق التسبيح في الكنيسة، وجاله ورم على المخ من سنة، وتم استئصال الورم، وأخذ 30 جلسة كيماوي، وأثرت على رجلي، مش بيمشي ولا بتكلم. واو. يعني هذا العمل يعني عمل كتير كتير كتير صعب. الرب يتدخل معهم في اسم الرب يسوع. يوم 25 الرب يعطيني نتيجة رائعة من الـ MRI. صلاة من أجلي، عندي أورام في القولون، في القولون. انتهت نهائيا ولا حاجة إلى عمل عمليات تانية. حنان بتقول أمين باسم الرب يسوع. أمين. صلاة لأنه في مشاكل بينه وبين زوجته بقالها سنة، علشان هو عايز يعيش في شقة في حلوان، وهي عايزة تشتري بيت بتعيش في البيك. عاوز الرب يسود بسلامه عليهم. أمين يا رب. في البلد في البلد بتعيش في البلد، عايز الرب يسود على عليهم بسلامه. أمين. صلاة لابنها يقبل في أداب مساحة، عايزين الرب يفتح له باب. أمين يا رب في اسم الرب يسوع المسيح. صلاة باسم بنت الرب لأجلها، عندها 37 سنة، وعايز الرب يبعث لها شريك الحياة من عنده. وصلاة لأختها في مشاكل مع زوجها وأخوها، الرب يبعث له شريكة حياة في اسم الرب يسوع المسيح.
0: أمين.
1: أرجو الصلاة من أجلي لأنه رجلي تعبانة ومش بقدر أمشي عليها، محتاج أرجع أمشي عليها تاني. أمين. الرب يقوي الرجلين. أخت طلبت صلاة لأخوها تنشفى والسلام. أمين يا رب. طلبت صلاة من أجل بنت الرب عشان مريضة والأطباء مش عارفين يعالجوها. أمين يا رب. مد يمينك على بنتك يا سيد الرب واعطي الشفاء الكامل. صلاة من أجل شفاء نادية من الالتهاب الرئوي في العناية المركزة. أدي مهم الرئتين يا رب، مد يمينك على الرئتين وانت أعطي يا رب الشفاء
0: يا رب
1: باسم الرب يسوع. صلاة لأجل حفيدها 5 شهور لأنه عنده مشكلة في رجليه، وارتباط من عند الرب لبنت أخوها. أمين. يا رب نرفع بنت الأخوة يا سيد الرب، انت عارفها من دون ما نقول الاسم، انت عارفها. صلاة من عندك يا رب انك انت تزبط لها يا رب الـ الـ الـ يا رب الموضوع اللي اللي بتطلبه في حياتها في اسم الرب.

0: يسوع تعلن مجدك وسلطانك في هذا الموضوع. ثقتنا فيك انك قادر على كل شيء في اسم الرب يسوع المسيح. صلاة لأجل المدحت، عنده ورم على الكلى وسيعمل عملية الأسبوع القادم، هو في النمسا. الرب يمد إيده عليك يا مدحت والرب يعطيك الشفاء الكامل. صلاة لأجل حفيد أختي ماثيو، هو في كلية الهندسة، تشاجر مع جماعة وقطعوا أذنه وأخذ حكم سجن سنة وهم عاملين جلسة استئناف. صلوا أن الرب يخرجه
1: يا رب
0: من هذا الأمر. يا إلهنا الصالح، ابنك بنرفع أمام عرش الرب يا رب، وبنصلي أنك أنت تنصفه من عندك أنت يا رب، تأمر بالإنصاف أيها السيد الرب، لأنه التجأ إليك وأنت قادر على كل شيء. اظهر حقه مثل الظهيرة يا رب. In Jesus name.
1: اسم يسوع. أمين. أمين في اسم يسوع.
0: لك كل المجد يا رب. لك كل المجد يا رب. لك كل المجد يا رب. بنرفع أمامك جميع الطلبات يا رب. كل طلبة وصلت يا رب. وبنصلي أنك أنت تسمع وتستجيب. ثقتنا فيك، إيماننا فيك يا سيد الرب. بنصدقك يا رب. وبنصدق عملك. وبنصدق مواعيدك يا رب في كل طلبة. باسم القدوس الأزلي. أمين يا رب.
1: أمين. أمين. حلو أسيس، حابين نكون بنصلي لأجل عيلة الأخ بريان إبراهيم.
0: أيوة.
1: عيلة مباركة وفعلا كتير فعلا منهم بيشتركوا في خدمات.
0: أيوة. وأيضا
1: فيهم قساوسة، هو مات وسنه صغير وفجأة، فحابين نصلي لأجل العيلة المباركة ديت اللي كتير مباركة قناة الكارما. حابين نصلي من أجل عزاء خاص للعيلة.
0: أمين.
1: بريان إبراهيم. أمين. نصلي. أيضا في أخت اسمها أمال يعقوب بتقول صلاة من أجل أمور كثيرة هامة وملحة وضعتها أمام الرب يسوع المسيح. أن يتدخل فيها ويحسمها حسب مشيئته الصالحة. وشكرا لحضراتكم.
0: أمين.
1: أيضا في طلبة صلاة مش عارفة الأخ رفا صلاة من أجل الشفاء من ألم البطن. أيضا طلبة صلاة الأخت رانيا عاطف، صلوا الرب يبارك حياتي والرب يبارككم ويبارك خدمتكم. أمين. أيضا كمان في طلبة صلاة من أجل الأخ كمال عطية، بيقول طلبة صلاة لو سمحتم ربنا يبارككم عشان بيتي وشغلي وظروفي. أيضا أخ عماد ثابت مسعد طالب صلاة من أجلي. أمين. نصلي من أجلك. أيضا في الأخت جيانة عايزة طلبة صلاة خاصة. وأيضا في أخ كاتب بيقول أنه عايز، بيقول peace from the heart of to the world for الله. مش متأكدة هو مسيحي ولا مش مسيحي، لكن هنصلي طبعا من أجله أنه رب يكون فعلا
0: أمين.
1: بيدي سلام. أيضا الأخت أمال بتقول عايزة زرع بشر بحسب مشيئة الرب صالحة، وفتح باب شغل من إيد الرب وكسر كل حروب من عدو الخير على عائلتي. أمين. الأخت نادية طالبة صلاة خاصة، الرب يبارككم. أيضا الأخت مريانة طالبة صلاة من أجل أولادي، ربنا يبارك حياتكم وخدمتكم وصلواتكم. أيضا طلبة صلاة من أجل أخت أسماء من أجل حماية أسرتها وأحفادها. أخت جولة صلاة من أجلها، والأنبا كارو صلاة خاصة. الأخت جيهان سامي طلبة صلاة برضو أيضا. وأيضا الأخ كروكوريان طالب صلاة. أخت مريم طلبة صلاة. وأخت نغم طلبة أيضا صلاة.
0: هللويا.
1: أخت مها طلبة صلاة خاصة. والأخت سهام أيضا صلاة، خادمة الرب بيداء صلاة. والأخت نغم أيضا. الأخ وائل بيقول صلاة أرجوكم من الصلاة من أجل اضطراب وخوف وأشواك في الجسد في اسم المسيح. أمين. أيضا الأخت ميري نبيل بتقول أمين، بطلب ملء الروح وعمله ومواهبه.
0: أمين, أمين.
1: صيد من النعم.
0: رائع.
1: أمين. رب فعلا. هي دكتورة ميري. أيضا الأخت نهال بتقول شكرا حضر الأسيس على الإجابة. طيب والأخت سابرينا برضو بتقول لحضرتك الرب يباركك أسيس عصام. وأمين يا رب. بيقول كمان في طلبة صلاة، طلبة صلاة لأجل لمسة شفاء. ايضا طلبة صلاة من اجل الاخت جولا برضو، جولا بتقول كده. جيت

0: بتصل وصلتني؟
1: وصلتني طلبة صلاة من الأخت مارسيل عويضة. يا رب من فضلك لمسة شفاء إلى الإبنة فيرجينيا، قل كلمة يا سيد، وصلاة الإيمان تشفي المريض. نصلي إليك يا رب أن تشفيها وتشفي كل مريض متألم وكل مصاب. أنت الطبيب الأعظم وأنا الرب شافيك في اسمك المجيد العظيم القدير. اسمع واستجيب. أمين. مجد غطاس بتقول رب يبارككم، محتاج الصلاة لأجل أولادي يرجعوا للرب. أمين.
0: أمين.
1: أي أم بتصلي لأجل أولادها تأكد أن الرب بسمع، لأن صلاة الأم قوية جدا. سهير زكريا، صلوا من أجل ارتباط أولادي. أنت صلي لارتباط الأولاد وحددي اللي أنت بتطلبيه. ضروري لما في عندك أولاد في سن الزواج صلي أنه الرب يبعث لهم الشريك المناسب من عند الرب. أميرة شفيق بتقول أرجو الصلاة من أجل جيهان جورج أم يوسف وزوجة رامي، عندها روماتويد وثعلبة شرس. وصلاة من أجل ميرفت زكي لأنها مريضة بالسكر والضغط وعوجاج في العمود الفقري. يا يسوع، يعني هذا كله ألم صعب. وزوجة عادل شحاتة مريض بالسكر والضغط وقروح في القدم حتى البتر. يا إلهي الصالح، افتقد هالعائلة يا رب بشفاء من عندك، واعطيهم انتصارات روحية في حياة الإيمان باسم الرب يسوع المسيح. ابتسام جورج بتقول أرجو الصلاة لناريمان، الرب يلمسها ويشفيها. أمين يا رب. صلاة لأجل تانيا، دائما وجع في المعدة. يا إلهنا الصالح، المس معدة تانيا يا سيد الرب، غشاء المعدة يا سيد الرب الداخلي وأعصاب المعدة يا رب. نصلي تعمل معجزة في معدتها باسم الرب يسوع المسيح.
0: أمين.
1: سما جيزس بتقول سلام ونعمة، لو سمحتوا محتاجة طلبة صلاة ولمسة شفاء من يد القدير لنرجس وماري وسامية، وشكرا لتعبكم. الرب يتمجد معهم في اسم يسوع.
0: يا رب.
1: منى حنة بتقول مرحبا، سلام المسيح عليكم، أطلب طلبة صلاة لأجل عملي، توقفت لأنه في مشاكل، أرجوكم ساعدوني. اسم الرب يسوع، الرب يساعدك، يقف معك ويعطيك الانتصار في هذا الموقف. تعرفون الحق والحق يحرركم. هذا شخص، هذا اسمه، بقول سلام المسيح عليك السيس والدكتورة أخت ليديا، محتاج صلاة لوالدي رحمون، وجع في الظهر لحد الأقدام، لم يشفى أكثر من 18 سنة. يا يسوع، الرب يمد إيده يتحنن عليه في اسم الرب يسوع المسيح، يشفي الشفاء الكامل باسم الرب يسوع. يا رب مد يمينك على رحمون، افتح قلبه يا رب، تحنن عليه واعطيه رؤية يشوفك انت يا سيد الرب في طلبه، واسمع واستجيب لهذه الطلبة في اسم الرب يسوع المسيح. وفاء حنا بتقول صلاة من أجل بنتي وزوجها يرجعوا لبعض وتنحل مشاكلهم. أمين. أرمي المحب، سلام المسيح عليك سيس عصام والأخت ليديا، عندي حبس الإدرال وتقليل الانقباضات، محتاج صلاة. الرب يتمجد معك في اسم الرب يسوع. سارة مايكل بتقول لو سمحت صلوا من أجل أنجيلا تتحرر من كل قيود وتسلم حياتها للرب. أمين يا سيدي. ويل جيمز بقول سلام المسيح، أرجو منكم الصلاة من أجلي، اضطراب وخوف وأشواك في الجسد. الاضطراب والخوف هذا مش من الرب، مش من الرب أبدا. فأنت محتاج ترفض هذه الأشياء، قول أنا برفضها باسم الرب يسوع، برفض كل خوف، برفض كل أشواك في الجسد، فالرب يعطيك الانتصار في اسم الرب يسوع. يوسف سليمان بقول مساء الخير، ازيك يا دكتور ليديا، ازي حضرتك يا أسيس عصام، كنت محتاج تزبط صلاة من حضراتكم، ربنا يفتح لي باب شغل في بلدي. برفع يا رب يوسف سليمان الاتفاق مع أختي ليديا، يا رب انك تدبر له الشغل في المكان المناسب في الأجر المناسب، حتى يعطي كل المجد لك انت وحدك في اسم الرب يسوع المسيح. آمين.
0: أمين في اسمك.
1: هي آخر رسالة طلبة صلاة.
0: آخر طلبة. ممكن. آمين في اسم المسيح الرب يفتح.

0: فعلا. وأيضا حضرتك الأخت ليلى بتقول صلاة من أجل شفاء ابنتها، أمين، نصلي من أجل فعلا الرب يسمع ويستجيب،
1: آمين
0: مصدقين في الرب.
1: آمين.
0: طيب خلينا نتكلم على الامتلاء بالروح، إزاي أتملي بالروح وإيه أهمية أن أتملي بالروح؟ يعني
1: مرة
0: المفروض
1: تانية
0: أنا هعمل حاجة بالروح ولا الروح اللي هيعمل بيا حاجة؟
1: شوفي، أنا بفرغ نفسي من نفسي، أنا بفرغ نفسي. الامتلاء في الروح، الإنسان هو روح ونفس وجسد. الإنسان هو روح نفس وجسد. النفس شخصيته، مجمع عواطفه، قراراته، يعني
0: عقل
1: هذه نفس
0: وإرادة طبعا.
1: معروفة. الجسد نعرف شو هو الجسد،
0: طبعا.
1: لكن الروح والعلاقة الروحية بينه وبين الله. في هناك روحي أنا الشخصية، وفي هناك روح الله. روحي الرب نفخ فيه وأعطاني جزء من روحه ومن كيانه، فأعطاني القوة إن أنا أكون ابن إله في الولادة الجديدة. لوقا 10 أعطانا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوى العدو ولا يضرنا شيء.
0: صحيح.
1: بهذا السلطان الرب عايزنا نبدأ نستخدم مركزنا كأولاد الرب في الصلاة. أنا بشوف في هناك ضعف قوي جدا في في في في في, في حياة المؤمنين اللي مش عارفين هم مين في المسيح. وضروري جدا نعمل حلقة، زي ما حكيتي تفضلتي، إنه نعمل حلقة عن هويتي أنا في المسيح، أنا مين في المسيح، حتى أعرف قدي أنا مهم.
0: ساعات بننسى
1: كثير، معظم
0: والمشغوليات
1: الوقت.
0: بتنسينا طبعا.
1: فالامتلاء في الروح إنه أنا بفرغ نفسي من روحي أنا كإنسان، والأشياء اللي بتحبها روحي، والأشياء اللي متعودة عليها روحي، والأشياء العالمية اللي أنا بحبها وأحب أكون فيها، وأركز على الرب في حياتي، على قراءة الكتاب، إني أمضي في وقت في محضر الله، اللي أصلي، أتواصل معه، أتكلم معه، وأقول له يا رب سود على كل منطقة في حياتي، سود على كل زاوية في روحي، سود على كل مشاعري، سود على أفكاري، سود على كلماتي، خد فهمي واعطيني فهم جديد، نور ذهني حتى لما أقرأ أقدر أفهم. فكل ما بقرأ أكثر كل ما بفهم أكثر، كل ما قرأت في الكتاب كل ما شفت أمور أنا ما كنت أعرفها، فببدأ يعطيني إعلانات في الروح، ببدأ يعطيني رؤى، ببدأ يفتح عيوني على أمور جديدة. هذا ملء، يعتبر ملء. ليه؟ لأنه بمتلئ من الفيض اللي فيه. أنا مش باخد من فراغ، أنا باخد من ملء.
0: صح.
1: الملء يؤخذ من الملء وليس من الفراغ.
0: إذن بفضي نفسي من الاهتمامات العالمية والأفكار العالمية وأيضا المشاكل والظروف اللي أنا بعدي فيها، بفضي نفسي من كل الأمور دي وبقول يا رب تعالى يا رب بروحك املاني، تعالى بروحك يا رب انا عايزه اتملي بافكارك واتملي باهتماماتك انت واتملي بالامور اللي انت خالقني عشانها، لانه الله خالق لكل واحد هدف من حياته، كل واحد ليه وظيفه في جسد المسيح. فاذا افضي نفسي، مهم قوي اللي حضرتك قلته، افضي نفسي واتملي بكلمه ربنا وبافكار ربنا واقعد معاه واقول له تعالى املاني بروحك يا رب انا محتاج لك.
1: شوف اللي بيعمل يوجا بيقعدوا وبيفرغوا أنفسهم من أنفسهم، بس هذا اللي بيعملوه. لكن تعرفة لما أقولها في الإنجليزي بتوضح أكثر، when I bring myself into a neutral state of mind، لما وصل نفسي لمرحلة اللي فيها دماغ هون مش عم بيشتغل،
0: يعني
1: أرواح الشرير بتدخل. احنا مش عايزين نعمل هذا العمل، احنا عايزين نركز على مين؟ على الرب.
0: صحيح.
1: على روح الله.
0: صحيح.
1: على الامتلاء من روح الله.
0: صحيح. إذا مهمة قوي قوي أنه طبعا اليوجا طبعا حاجة أمر خطير جدا
1: طبعاً.
0: جدا، وده حاجة فعلا ساتانيك ليه علاقة بإبليس وأعماله، لأنه هي دي عبادات كمان أيضا من شرط
1: ملناش فيها
0: الأقصى.
1: ولا منشجعها أبدا.
0: بالضبط. وما فيش يوجا مسيحية كمان.
1: لا طبعا.
0: لكن مهمة قوي أن احنا نتملي بالأمور اللي على قلب الرب، أمور سماوية. الكتاب بيقول كده هو أنه فعلا ما دمتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو
1: أمين.
0: فوق حيث المسيح جالس عند
1: أمين.
0: العظمة.
1: أمين.
0: إذن بفضي نفسي من الأمور العالمية وأتملي بالأمور
1: من الذات الإلهية. يا رب.

0: كده والروح يملاني.
1: أيوة.
0: يملاني بإعلانات ويملاني باستخدام مجيد للجسد المسيح ويملاني بالمواهب ويظهر فيها ثمر.
1: أمين يا رب.
0: ثمر المسيح. إذن مهم قوي أن أنا أفضي نفسي واتملي من روح الله. أشكرك جدا جدا محل أسيس في نهاية الحلقة أنه قد إيه فعلا لا تسكروا بالخمر بل امتلوا بروح. ده أمر أمر كتابي.
1: أيوة.
0: ما ينفعش نكون نغفله. الرب يستخدمك دايما لمجد اسمه وامتداد ملكوته في كل مكان توجد فيه. عزيزي المشاهد قبل ما ننهي الحلقة خلينا أسألك، يا ترى إيه اللي بتحاول تملى به قلبك بعيد عن المسيح؟ كتاب بيأكد أنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. النهاردة خد خطوة بسيطة، اقعد مع ربنا، افتح له قلبك وقول له يا رب أنا مش عايز أخد منك لكن أنا محتاجك أنت شخصيا، تعالى املأ قلبي وعمري بيك، خليني أعيش بس علشان أرضيك. وقتها فعلا تقدر تقول مع يوحنا الحبيب ومن ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة فوق نعمة. شكرا لحسن متابعتكم ومشاركتكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الصلاة أكتب وتجدوا ورب معكم.
1: في برضه طلبة صلاة لبيتر للزواج، منصلي الرب يدبر له البنت المناسبة في اسم الرب يسوع.
0: وأيضا في طلبة صلاة من أجل أسيس بياخد كيماوي، نصلي لأجل أنه هو تعبان شوية من الكيماوي، رب يكون بيتمجد. أيضا في كمان طلبة صلاة أيضا من أجل فعلا أخ معانا في الكنيسة فقد أخو رحل مرة واحدة،
1: يا يسوع
0: فبرضو نصلي من أجل عزائه. وأيضا في طلبة صلاة أيضا من أخت برضو بتتعالج بقالها مدة بالكيماوي،
1: يا يسوع.

الليلة هنقف أمام زمن آخر من أزمنة الرب العظيمة اللي قالها في كلمته واللي عايزنا أن احنا نعيشها نفهمها نستوعبها. وأنا بصلي من كل قلبي زي ما كان موسى رجل الله بيصلي بيقول إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. وأنا بصلي من قلبي يا رب أعطينا قلب حكمة، أعطينا قلب يقدر يميز الأوقات والأزمنة. سفر إرميا الأصحاح الثامن، إرميا أصحاح 8، هقرأ منه أعداد من عدد 13 إلى عدد 22 على صفحة 807، صفحة 807 في العهد القديم. مملكة إسرائيل المملكة الشمالية سبيت وأتى الدور على المملكة الجنوبية. إرميا واقف بيتنبأ بيتكلم للشعب لعلهم يتوبوا لعلهم يرجعوا، بيكلم الكهنة بيكلم الحكام، في ناس منهم في السبي في ناس لسه محاصرين. وده كلام إرميا عدد 13، كلمة الله على لسان إرميا تقول نزعا أنزعهم يقول الرب لا عنب في الجفنة ولا تينة في التين في التينة والورق ذبلة وأعطيهم ما يزول عنهم. لماذا نحن جلوس؟ اجتمعوا فلندخن إلى المدن الحصينة ونصمت هناك، لأن يهوى إلهنا قد أصمتنا وأسقانا ماء العلقم. السبب لأننا قد أخطأنا إلى يهوى، انتظرنا السلام ولم يكن خير وزمان الشفاء وإذا رعب. من دان ده في الشمال سمعت حمحمة خياله، عند صوت صهيل جياده ارتجفت كل الأرض، فأتوا وأكلوا الأرض وملأها المدينة والساكنين فيها. الرب يقول لأني هأنذا مرسل عليكم حياة أفاعي لا ترقى فتلدغكم يقول يهوي. يقول إرميا من مفرج عني الحزن؟ قلبي في سقيم، هو ذا صوت استغاثة بنت شعبي من أرض بعيدة. بتقول إيه؟ ألعل يهوي ليس في صهيون أو ملكها ليس فيها؟ يرد الرب لماذا أغزوني بمنحوتاتهم بأباطيل غريبة؟ وبعد كده يقول مضى الحصاد انتهى الصيف ونحن لم نخلص، من أجل سحق بنت شعبي انسحقت حزنت أخذتني دهشة. أليس بلسان في جلعاد؟ أم ليس هناك طبيب؟ فلماذا لم تشفى بنت شعبي؟ مرة كمان، أليس بلسان في جلعاد؟

أم ليس هناك طبيبة؟ لاستغراب السؤال، فلماذا لم تشفى بنت شعبي؟ في عدد 15 بتقول كلمة الله: انتظرنا السلام ولم يكن خير، وزمان الشفاء وإذا رعب. أنا مش جاي أكلمك عن الرعب الليلة، أنا جاي أكلمك عن زمان الشفاء. عايز أكلمك على زمان الشفاء. الله عايز يتكلم لينا عن إن في زمن عنده اسمه زمان الشفاء. زي ما كنت بحكي لك إنه خلفية النص اللي بيحكي فيها إرميا إنه في شعب مستني، شعب مسبي منتظر الله، منتظر خلاص الله، منتظر يهوى العظيم الساكن في صهيون، الإله الحي ملك السماء والأرض، الذي كل آلهة الأمم أصنام، أما الرب إلهنا فهو الإله الحي وحده. الإله العظيم المقتدر اللي ليه بيت وهيكل ومكان ما زال موجود حتى وقت كلام إرميا، ما زال موجود. هذا الإله أخذنا بعيد، إحنا أخطأنا إليه، إحنا عرفنا إن إحنا عبدنا منحوتات. البعض منهم منتظر يقول ربما، ربما جه وقت الحصاد، اتجمع الحصاد، خلص الحصاد، جه الصيف، عدى الصيف، وبعد ما عدى الصيف تقول كلمة الله: ونحن لم نخلص. ما أسوأ التوقع والانتظار لمعاد، ويأتي المعاد، يعبر المعاد ولم يحدث شيء. سليمان الحكيم بيسميه الرجاء المماطل، تنتظر شيء ولا يحدث الشيء. طيب الموسم ده، طيب أول السنة إن شاء الله، طيب مش عارف إيه حيحصل، طيب طيب طيب طيب، أمني النفس أنتظر. لكن بيقول إرميا إنه مع كل وقت كانوا بينتظروا فيها كانت النتيجة زي ما هي. تمر بيهم السنين وينتهي الحصاد والصيف، ينتظروا تحرير، ينتظروا إفراج ولما يحدث. منتظرين زمان شفاء، وزمان الشفاء معناها إن الله يرد سبيهم من تاني، يرجعهم إلى أرضهم، يرجعهم إلى ملكهم، يرجع ليهم كرامتهم، وما هو مفقود يرجع من تاني ويعطيهم نصرة وبهجة من جديد. السؤال اللي هم بيسألوه سؤال موضعه رائع. ألعل يهوى ليس في صهيون وملكها ليس فيها؟ هو مش موجود ولا إيه؟ طيب لو كان هو موجود، أليس بلسان في جلعاد أم ليس هناك طبيب؟ جلعاد مشهورة ببلسان، بلسان ده شجر بيطلعوا منه مادة كده لزجة اسمها البلسان، بلسان بيوضع على الجروح، بيطيب، ليه استخدامات في الدواء. فبيقول أليس يعني جلعاد موجودة والبلسان مليون فيها، وفي نفس الوقت أليس هناك طبيب؟ إن كان الدواء موجود والطبيب موجود، السؤال هو لماذا لم تشفى بنت شعبي؟ ليه إذا انتظرت زمان الشفاء لم يأتي زمان الشفاء؟ وعوضا عنه رعب، عوضا عنه مخاوف، عوضا عنه قلق. كلمة الله الليلة، كلمة الله الليلة، كلامي للمسبيين، كلامي للمقهورين، إن كان من مرض، إن كان من فخ إبليس، إن كان من سبي هم واعين فيه، للحائرين، للمنتظرين، للذين يترجوا زمان للشفاء، أنا جاي لك النهاردة بخبر، والخبر بيقول أن هناك زمان للشفاء. كيف ومتى نعيش زمان الشفاء؟ بالمختصر، كيف ومتى نعيش زمان الشفاء؟ خلينا في كيف. أليس بلسان في جلعاد؟ ومش في طبيب برضو؟ طيب سكان الدواء موجود والطبيب موجود، مشكلة فين؟ مشكلة، قل لي المشكلة فين يا عم. آدي الدواء وآدي الطبيب، أنا ليه ما خفتش لغاية دلوقتي؟ إيه المشكلة؟

مشكلة. نمرة واحد لو عايز تعيش زمن للشفاء، نمرة واحد لابد أن يكون هناك إقرار بالمرض. إقرار بالإيه؟ بالمرض. اللي محتاج زمان الشفاء واللي محتاج دواء مش الأصحاء بل المرضى. زمان الشفاء ينفع مع الناس اللي تعبانة، مع الناس العيانة، مع الناس اللي بتقر إنها تعبانة، اللي بتقر إن عندها احتياج حقيقي. يقول الرب يسوع لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب. مين اللي يحتاج؟ المرضى. في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده زمن بتختل فيه المعايير، وزمن علم النفس الحديث والقديم بيركز على الإنسان، بيركز على تحقيق قيمتك الذاتية، إعادة اكتشاف نفسك. أنت تستطيع أن تفعل، قل لنفسك أنا أستطيع. وكأن الله بعيد، وكأني أنا أستطيع أن أكون إله نفسي وأن أبني نفسي، ولما ببني نفسي وحقق نفسي وانجح مع نفسي أقول لله اذهب عني وبمعرفة طرقك لا أصلاً، من غير ما أقولها، من غير ما أحكيها. لكن واقعي العملي اليومي في كل يوم وأنا بتنساه وأنا بحطه ورا ظهري، أنا مشغول بالحياة، أنا مشغول بالدنيا، أنا مشغول بصراعاتها، أنا مشغول بإيجاد حلول لمشاكلي يمين وشمال. وأغلب الظن النهاردة يمكن المؤسسة الدينية الكنسية ما بتدينيش حلول، فبدور على حلول في أي حتة في الدنيا علشان في النهاية أقدر أحقق نفسي وذاتي. نمرة واحد لو عايش تعيش زمن الشفاء أنه لابد أنك تقر بأنك مريض. في ناس كتيرة ما بتعترفش بمرضها، بتعترفش باحتياجها، وبعيونها المريضة ترى الكل مرضى إلا هم. ألو؟ ألو؟ عارف اللي هو دايماً كثير الانتقاد، يعني يضرب في ده ويضرب في ده ويضرب في دي ويضرب كل حاجة شايفها بالسلبي، لكنه لا يرى نفسه. اللي ريحة بقه وحشة هو الوحيد اللي مش شامم ريحة فمه. هلو؟ الوحيد اللي مش شامم ريحته، اللي مش شايف وضعه ايه وشكله ايه. في هوشع، في تقرير عن مملكة إسرائيل. مملكة إسرائيل يقال عنها نبويا تلقب بكلمة أفرايم اللي هي الأصباط العشرة اللي فوق. اسمع الكلام بتقول إيه كلمة الله في هوشع، بتقول الكلمة، خد بالك وأنا بقرأ الكلام اللي حابب يتابع معايا. هوشع 7:8-9 تقول كلمة الله أفرايم يختلط بالشعوب. أفرايم عمل إيه؟ يختلط بالشعوب. أفرايم صار خبز ملة لم يقلب. خبز الملة ده عامل زي عجين، مش زي عجين التنور. خبز الملة ده بيتحط على صخرة، وبعد ما يستوي الجنب اللي فوق ده يعملوا فيه إيه؟ يقلبوه على الناحية التانية عشان الوشين يستوى. أفرايم صار خبز ملة لكنه لم يقلب، اتحرق من حتة والحتة التانية لسه ما استوتش. تقول كلمة الله أكل الغرباء ثروته وهو لا يعرف. سامع أنا بقول إيه؟ أكل الغرباء ثروته وهو لا يعرف. اللي جاي أشد منها، وقد رش عليه الشيب وهو لا يعرف. مش ممكن. وقد رش عليه شعره بقى أبيض وهو آخر واحد مش عارف إنه شعره بقى أبيض. في ناس عايشة بالشكل ده، في ناس بتحيا بكده، بتحيا إنه في حاجات في حياتها كل الناس شايفاها ما عدا هم مش شايفها. أنا مش شايف غير ما أراه أنا عن نفسي فقط. لا يدركنا زمان الشفاء
إلا لما نعترف ونقر بأننا في حاجة شديدة إلى لمسة الله في حياتنا. الحقيقة بتقول

قول كلمة الله في إشعياء 1:5-6: كل الرأس مريض وكل القلب سقيم من أسفل القدم إلى الرأس، ليس فيه صحة، بل جرح وإحباط وضربة طرية، لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. عايز تعيش زمن الشفاء؟ نمرة واحد عليك انك تقر ان في حاجة مريضة في حياتك. لا ينطبق عليك زمن الشفاء ان كنت لا تعترف، ان كنت لا تقر بانك في احتياج انك تذهب الى الطبيب. مزمور 32 داود بيقول: قلت اعترف للرب بذنبي لانك انت رفعت أسامة خطياتي. أنا قلت هعترف، أنا قلت إن أنا عايز أقر إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت. رب يسوع جه للراجل اللي بقاله 38 سنة مقعد وعنده سؤال، وسؤال محدد بيقول فيه: أتريد أن تبرأ؟ أعرف ده إيه؟ حد شاف البيك اب بتاع زمان؟ اسطوانات اللي فيها سن، ينزل على الاسطوانه فيبتدي يلف يطلع منها صوت، والراجل حط السن وابتدى يعمل ايه؟ شغل الاسطوانه. انا ماليش انسان، ما حدش لما الملك يجي يرميني في البركه. يا ابني انا بسالك سؤال يا حبيبي، انا بسالك سؤال في منتهى الوضوح، ما بقولكش تحكي لي قصه حياتك، انا ما بقولكش تحكي لي السي في بتاعك انت ليه قاعد بقالك 38 سنه، انا بسالك سؤال محدد: اتريد ان تبرأ؟ سؤال الرب ليك يلي بتدور على زمن الشفاء، يلي منتظر زمن الشفاء، السؤال هو: أتريد أن تبرأ؟ وانت بتقول نعم، هناك إقرار منك أن هناك شيء في حياتك يحتاج إلى إبراء، يحتاج إلى الشفاء، يحتاج إلى حرية، يحتاج إلى خلاص، يحتاج إلى تغيير، يحتاج إلى لمسة الله. أنا بكل ما فيا، إن كان روحي وإن كان نفسي وإن كان حتى في جسدي، علاقاتي، عيني، إيدي، رجلي، مسلكي، كل ما فيا، إن قلنا أننا بلا خطية نجعله كاذب وكلمته ليست فينا. نفسي أقولك على شيء، وأنا أول واحد واقف النهاردة وأنا بقول للرب: أنا عايز زمان شفاء يا رب، أنا مستني زمان شفاء، أنا عايز أختبر زمان شفاء. والحاجة بتقول لي جوه قلبي: إن من يختبرون زمان الشفاء أولئك الذين يعترفون بمرضهم أمام الله وهو مستعد أن يبرئهم. مستعد بدل زمن الرعب، بدل زمن الخوف، بدل القلق، بدل الأرق، بدل المخاوف المرمية عليك، بدل الضغط العالي، بدل القولون اللي وجعك، بدل احتقان المش عارف ايه، بدل الصداع النصفي، بدل الخوف اللي مسكني من كل جنب، انا محتاج اني اشوف زمن شفائك. ولاني هشوف زمن شفائك، انا جاي بقر قدامك ان انا محتاجك يا رب، من غيرك ما أقدرش أعملها، ومن غيرك ما أقدرش أكمل المشوار. لو أقريت بمرضك وهل تريد أن تبرأ؟ نمرة 2: أنت محتاج طبيب، مش وصفة بلدي، ماشي؟ أقول تاني، أنت محتاج إيه؟ محتاج طبيب، مش وصفة. بيقول لك احنا عايشين، بيقول لك خد دي واعمل دي وسوي دي، هي قالت لك وهي قالتك، وجات لي رسالة وبعت لي مش عارف مين، ومين شير لي ومين قال لي. عايشين في دربكة، وعايشين كلنا بنبيع أدوية لبعض، وكلنا نزداد مرضا. هناك احتياج إلى طبيب واحد فقط، وهذا الطبيب الواحد الفاقط اللي أنا محتاجه أنا وإنت هو ده اللي صنعني وصنعك، اللي عارف خبايانا، اللي عارف ما فينا. إرميا بيقول في موضع آخر في سفر إرميا، بيقول إن القلب نجيس، من يعرفه؟
مين يعرف القلب؟ القلب نجيس. هذا القلب الذي لا أحد يعرفه، هناك من دعي عنه أنه فاحص القلوب وعمل إيه؟ ومختبر الكل.

أنا محتاج أجي وأقول مع داود في آخر مزمور 139: اختبرني الله، اعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان فيا طريق باطل. وأكيد هتلاقي، قول معايا وأكيد هتلاقي، أكيد هتلاقي، واهدني طريقا أبديا. اختبرني، اختبر. أنا محتاج للطبيب. لما أجي للطبيب أعمل لي تحليل، أعمل لي إكس راي، مش كده برضو ولا إيه؟ عشان أقرر لك إيه اللي بيحصل. ويمكن تحتاج لسيتي سكان، ويمكن تحتاج ل في حاجات أعمق وأعمق عند الرب. لكن الحاجة الحقيقية اللي عنده إنه هو حيفحصني وحيفحصك. بتقول كلمة الله إنه من يفحص دواخلنا وقلوبنا، كرونس الأولى 2:10. الله بيرسل روحه القدوس. تقول الكلمة: لأن الروح يفحص كل شيء. قول معايا: لأن الروح ماله؟ يفحص كل شيء حتى أعماق الله. روح الله حيفحصني. روح الله لما يفحصني مش معناها عشان عايز يشتكي عليا. لما يفحصك الله ويطلع لك عيبك مش علشان يشتكي عليك ويدينك، ولا عشان تكتشف نفسك انك سيء للدرجة دي. اللي بيفحصك بيقول لك ادي المرض، ادي الألم، هللويا، لقيناه وحنشتغل عليه علشان تشفى، علشان تحرر. ما تبقاش مسدود، ما تبقاش خايف، ما تبقاش متراجع لما روح الله يفحصك. ما حدش هيعرف يشخص لك حالتك ولا مرضك إلا بس الروح القدس. وفي كل مرة تيجي لي هو اللي هيدخل إلى أعماقك، يجيب ذكرياتك، قلبك، ما فيك، علشان هو عارف مقياسا بكلمة الله وبنور كلمته يقدر يفحص قلوبنا. في زمان الشفاء المفتاح موجود بأن هناك طبيب. قول معايا: هناك طبيب. أيوة هناك طبيب، أيوة في طبيب. من هو الطبيب؟ خروج 15:26: أنا يهوه رافا، يهوه شفيك. ده اسمي، ده جزء مني. أنا هو الرب شفيك، أنا على قلبي إني أشفيك. مرض ما مما وضعت على المصريين لا أضع عليك. إن كنتم تطيعوا وصاياي، كنتم بتصدقوا فيا وفي كلمتي متمسكين بيا، هتختبر إني أنا هو الرب شفيك. لوقا 4:18 بتقول كلمة الله: روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، لأعمل إيه؟ لأشفي منكسري القلوب. حلو لما تعرف كلمة الله عن شخص الرب يسوع. متى 5:35: كان يسوع يطوف المدن كلها والقرى، يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. متى 15:30 اسمعها في مكان آخر، يقول: فجاء إليه جموع كثيرة معهم عرج وعمي وخرص وشل وآخرون كثيرون، وطرحوهم عند قدمي يسوع. اسمع الكلمة اللي جاية: فشفاهم. فشفاهم. يوجد طبيب، يوجد طبيب. وهذا الطبيب يشهد عنه بطرس ويقول في أعمال 10:38: يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا ويعمل إيه كمان؟ ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. كم واحد مصدق إنه هو حي؟ كم واحد مصدق إنه هو موجود؟ كم واحد مصدق إنه مش موجود؟ أنت مش بعيد، هناك أو لوحدك في سماك، أنت مجد في وسطنا، أنت لسه تقول تصنع خير. هو اللي قال عن نفسه: أنا هو هو أمس اليوم وإيه كمان؟ وإلى الأبد. لسه في طبيب ولسه بيشفي، لسه في طبيب ولسه بيشفي. ينفع تجيله؟ ينفع تلجأ إليه؟ ينفع تقترب منه؟ لو أنت مريض، أنت محتاج، محتاج إيه؟ محتاج إلى طبيب. والطبيب عنده إيه؟ ده تالت حاجة. الطبيب عنده دواء. بس كلمة الدواء، أنا حطيت كلمة هنا: اقبل الدواء. رحت للدكتور، خلاص

واحد اتنين تلاتة، تنزل تجيب دول وتعملهم. وانت خارج قلت لمراتك يا عم بالوجع ده كله زي بعضيه، الدواء موجود على الرف والوصفة انت خدتها وقطعتها، ما قبلتش الدواء لم تبرأ. اقول لك على حاجة وما تزعلش مني، في عصرنا الأغبر اللي احنا عايشين فيه ده، كم من مرات أنا سامع وشايف الله بيدي الدواء وبيقوله، وإحنا في كل مرة بنعمل إيه؟ قطع قطع قطع. علاجك وحلك إنك تفتح إيدك وتغفر للي أساء إليك. بس هياخد معايا وقت شوية.

أنا مستمتع بالسرطان. سمعنا بقول إيه؟ أنا مستمتع بالسرطان اللي يجري في دمي وفي عروقي. مش هقدر أفتح إيدي. افتح إيدك، افتح إيدك تبرأ، افتح إيدك تخف، افتح إيدك وأنا حديلك نعمة إن الألم اللي أنت بتفتكره في كل مرة مع جرحك أنا حشيله منك. أنا عارف بعمل إيه. اقبل الدواء، اقبل ما أعطيك إياه، اقبل الروشتة، اقبل اللي أنا بكتبه لك، اقبله علشان تجد شفاء في حياتك. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. اليوم إن سمعتم صوته. بزم ميل على اللي جنبك قول له لا تقسي قلبك، الله يخليك، عشان خاطر المسيح يا راجل. لو سمعت النهاردة كلمتين ما تقسيش قلب. عندنا 600 ساتر، عندنا 600 حاجة ندافع بيها عن أفوس. أنا عندي حق في اللي أنا بعمله. ما فيش أي حق ليا لو أنا بختار أني عايز أخف، لو أنا بختار أن أنا اللي عايز أشفع. أفعل كل ما يقوله لي الدكتور والطبيب علي أني أفعله بأمانة، أسمع كلامه. لست أهلا أن تدخل تحت سقف بيتي. اعمل إيه؟ كلمة واحدة بس، قول كلمة هو هيبرأ. كلمتك دي هي العلاج، كلمتك هي السلطان، كلمتك هي الروشتة، كلمتك هي ده الشيء اللي أنا حقبله إنك قلت كلمة، عشان كده غلامي سيبرأ. هو عارف بيعمل إيه لأنه كلمته بتدخل إلى أعماقنا، ولأن كلمته بتدخل إلى أعماقنا قادرة تفحصنا، قادرة تنقينا من جوه. رسالة العبرانيين إصحاح 4 بتقول الكلمة عدد 12، لأن كلمة الله حية وفعالة ومالها كمان، أمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس. مش أنت بتقولي نفسيتي تعبانة ونفسيتي فيها إيه؟ كلمته خارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته، وليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك هللويا الذي معه أمرنا. اللي معاه شفاية، اللي معاه خلاصي، اللي معاه الحل والعلاج لمشكلتي. ما من شيء مستور عينيه كشفة وشايفة، ليست خليقة غير ظاهرة قدامه. ده مش محتاج سيتي سكان، عينيه بس وكلمته قادرة تفحص أعماقنا. كلمة الله حية وفعالة لو اديت لها الفرصة أنها تشتغل جوه قلبك. سليمان الحكيم وصى ابنه هذه الكلمات وقال أمثال أصحاح 4، بيقول سليمان الحكيم عدد 20: يا ابني اصغى إلى كلامي، أمل أذنك إلى أقوالي، لا تبرح عن عينيك، احفظها في وسط قلبك. ليه؟ لأنها هي حياة للذين يجدونها ودواء لكل الجسد. دواء لكل الجسد. كلمتي حياة وكلمتي دواء لكل الجسد. اقبل الدواء، اقبل الدواء، اقبل وقول له أنا هصدق كلامك. كلامك بيقول ان انت مشير عجيب يا رب، بيقول ان انت طبيب عظيم، وانا هصدق كلمتك وهصدق اللي انت بتقوله. اقبل الدواء. تقبل الدواء ازاي؟ نمره واحد، خد كلامه على محمل الجد. ده اللي انا قلته، خد كلامه على ايه؟ على محمل الجد. نمره اتنين، لما يديك كاس تناول الكاس، تناول الكأس. طب ممكن شوية سكر. طب ممكن أي حاجة، يعني أي حاجة. بس عندنا دواء من البيت جابهولنا من كندا، عشان لما يكون لوزك ولا عندك صديد ولا أي حاجة، طعمه مر مرار فظيع فظيع فظيع، مر جدا جدا جدا. ولازم بعد ما تشربه تشرب لك أي حاجة حلوة وراه، عشان لما بتشرب من هنا كأنك
مش عارف اوصفه لك ازاي. حد شرب سبيرتو قبل كده؟ شرب حاجه بتحرق يعني يولع، بس بيشفي، بيشفي. اوقات كتيره الله بيدي لك الدواء، والدواء ماله؟ مر، حار، صعب عليه، لكن هو ده اللي فيه العلاج، ده اللي فيه العلاج. والرب هو بيقول لك على حاجه، بيقول لك اشرب الكاس اللي انا بديها لك. نفسي اقول لك بقى على الكاس اللي ده بديها لك ده، الحاجه الثانيه في العلاج، العلاج العلاج الدواء، الدواء كلمته دواء. والحاجه الثانيه دم الحمل، هو الدواء اللي ليا واللي ليك. دم الحمل اللي اتسفك علشاني وعلشانك. تقول كلمة الله في متى 17، هذه الكلمات في نبوة عن الرب يسوع. هاللويا. تقول الكلمة: لكي يتم ما قيل بالنبي القائل أنه حمل أمراضنا، حمل أوجاعنا وشفى أمراضنا. شفى أمراضنا، هو شفى أمراضنا. بطرس الأولى أصحاح 2 تقول كلمة الله: الذي بجلدته شفيتم. الجلدة بتاعته، الطعنة اللي فيه، الدم اللي سال منه، عمل في حياتي البدل، عمل في حياتي بدل. والبدل اللي عندي النهاردة أنا جاي في دم ربنا يسوع المسيح، لأنه دفع ده على الصليب. لي الحق أني أعيش الشفاء، لي الحق أني أحصل على الدواء، لي الحق بسبب ما صنعه يسوع المسيح من أجلي، أنه هو صار لعنة عشان أكون أنا لي البركة، هو صار موت عشان يكون أنا لي حياة، هو صار يكون ملعون علشان يكون أنا مبارك إلى الأبد، هو بقى ابن الإنسان عشان أصير أنا ابن لله، هو أخذ رفضي علشان يعطيني حب الآب، هو أخذ فقري علشان أغتني بيه وبعمل نعمته في حياتي. ده اللي عمله الدم علشاني وعلشانك. وأنا نفسي أقول لك على حاجة النهاردة: منين مكاس وعدت قدامك اجري عليها وخد. أنا بشوف ناس لما نقول حنتناول يا جماعة، أصلا أنا تبع الكنيسة الفلانية، أنا أصلا أنا زعلان مع فلان، أصلا أنا متخانق أنا والمدام. هو أنت إمتى ما اتخانقتش أنت والمدام؟ يعني الله أبوس على حب، يعني حب على إيدك، أنت إمتى ما اتخانقتش مع المدام؟ والنهارده يعني اخر الخناقات، ما انت هتتخانق بكره وهتتخانق بعده، وهنفضل لغايه ربنا يديكوا طول العمر تفضلوا تتخانقوا انتوا الاثنين مع بعض. ونعرف نغفر لبعض، ونعرف نسامح بعض، ونعرف نحك في بعض، ونعرف نشكل بعض. الله بيشكلنا، ولا شيء من اللي حواليك. كلنا دم الحمل لا يستبدل بانسان، دم الحمل لا يستبدل بموقف، دم الحمل لا يستبدل بأسلوب، دم الحمل لا يستبدل بسلوك، دم الحمل يفضل هو دم الحمل ثابت إلى الأبد ومصدر شفاء الدائم. بحب على إيدك بقالي كم سنة يا راجل، وبقول لك اكسر خبز في البيت عشان خاطر المسيح. أصلاً أصل المدام، طب خليها هي تفكرني. مش هتفكرك، صدقني ما هتفكرك ولا هتقولك ده دورك، ده دورك، اتحرك. طب هو ما عملش، اعملي أنت مع نفسك، اعملي مع أولادك، إن أنا أشوف الكأس. ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته لي؟ كأس الخلاص أتناول، وباسم الرب أدعو. كلمتك

موجودة هستطعمها، وكاس خلاصك هشربها، وسأرى خلاصك في جسدي وفي حياتي وفي بيتي وفي شغلي وفي عملي وفي كل ما تمتد إليه يدي، لأنه ده هو زمان الشفاء. ده زمان الشفاء. خد الدواء، كلمته وجسده الاتنين مع بعض، كلمته وجسده الاتنين مع بعض.

متى يكون زمان الشفاء؟ الآن، دلوقتي زمن الشفاء. زمن الشفاء متاح، زمن الشفاء ليك، زمن الشفاء منين ما قررت إنك محتاج. الدكتور موجود والعلاج موجود عنده كل الوقت. زمن الشفاء، ما انتش محتاج انه انتظرنا مضى الصيف وانتهى الحصاد ونحن لم نخلص. نفسي اقول لك حاجة النهاردة تمتاز عن زمن إرميا، ان احنا مش لسه هنخلص، احنا خلصنا في المسيح يسوع، وزمن الشفاء بقى لينا في شخص الفادي ربنا يسوع المسيح اللي مات من اجلي، واللي امن بين الاموات، واللي جلس في يمين العظمة، واللي وضع كل شيء تحت قدمه. كل اسم يسمى ليس في هذا الظهر فقط بل في المستقبل أيضا، لا يعصر عليه أمر. الإله القادر على كل شيء. قول معايا آمنت أعن ضعف إيماني، احييني من تاني يا رب. هل تحيا للعظام؟ احييها بروحك. ابدأ فيا أنا يا رب، ابدأ فيا أنا. حد هنا مستني زمن للشفاء؟ حد نفسه يعيش زمان للشفاء؟ وأنا بقول لك على المفتاح من تاني، خد اللي بيقوله لك الرب، خد اللي حطه في روحك، اللي حطه في قلبك، اتمسك بيه من تاني. عارف لو عملتش ولا حاجة، تعال في كل نهار وقول له روح الله افحصني يا روح الله، اختبر قلبي، اعرف اللي جواي. ما تقفلش يومك وانت ماسك الموبايل يا بني آدم، ابوس على ايدك. ما تقفلش يومك وانت بتعمل كده، اقفل يومك وانت ماسك كلمة الله، اقفل يومك وانت بتقرأ الكلمة جواك. اسمح لي انه يغرس حاجة فيك، ان الروح يفحصك، ان الكلمة ما تفحصك، إن أفكارك تهدى. أفكار الرعب، أفكار الخوف، أفكار القلق، أفكار الاضطراب، قول ليها أصمت، أسكت. ليه؟ لأن أنا جاي لإلهي يفحصني. وقايم في الصبح وأنا بقول له ادي كلمتك تحييني من تاني يا رب، ادي كلمتك تكون نور اللي بيكشفني من جديد يا رب. ساعدني النهاردة أقرب لكل حاجة انت اديتهاني بين ايديا. لو مريض وموجوع أنا بقولك من تاني الرب هيشفيك. داوم على ده، داوم على الكلمة من ناحية، وداوم على الكاس من الناحية، الكلمة من ناحية والكاس من ناحية. وتعالى قولي الأسبوع اللي بعديه الرب صنع معاك ايه وعمل معاك. عارف اللي انت بتعمله هو ايه؟ أنا حاطط ثقتي فيك لأنك أنت الطبيب الأعظم. يعني توست يا أخويا وحتة خبز اتكسرت تاكلها وشوية عصير عنب تشربهم شافوك. أجيب لك عشرات من الناس في الكنيسة دي تشهد أن الرب شفاهم كده، وأن الرب لمسهم كده، وأن الرب غيرهم كده. جهالة الله أحكم من الناس. حد يقول معايا جهالة الله أحكم من الناس، وضعف الله أقوى من الناس. هرجع أحط ثقتي فيك وأقول أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي، وأنت تقدر، أنت فوق حد التصور. ارفع قلبك معايا وقول له أشكرك لأنه زماني زمن شفاء يا رب. هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا. اشكرك يا إله الحي، اشكرك. نفسي وانت موجود بين ايدين الرب بس قول له رب اختبرني، خد بايدي يا رب عشان اعرف انا محتاجة تشفي في ايه بالضبط. يا سيد انت جيت للمرضى وانا بسألك الليلة يا رب اكشف واعلن مرضي، احتياجي يا رب قدامك. انا محتاج اقر بيه يا سيد، انا محتاج اصرخ لك. انا خايف ليكون كل الناس شايفة اللي انا فيه وانا الوحيد اللي مش شايف. ارحمني يا رب، ارحمني ونجيني من بري، نجيني من كبريائي، نجيني من ذاتي، نجيني النهاردة. واديني نعمة اعرف قدامك اجي واقول لك انا محتاج لمسة روحك يا رب، انا محتاج لمسة روحك يا رب، انا محتاج للطبيب ومحتاج لدواك يا رب يشفيني ويحررني. مش مجرد يوم ولا موقف،

أسلوب حياة أعيش بيه، اختبر فيه إنك أنت يهوى رافع، إنك أنت الرب الشافية. كمل عمل شفاك في حياتي يا رب. ساعدني النهاردة من قلبي أجي أصدق فيك وأؤمن بخلاصك وقدرتك يا رب، في اسم يسوع المسيح. آمين يا رب.

يا ريت نتعلم من يسوع كيف نصلي وقت التجربة، أو إلكم يا ريت نتعلم إنه نصلي وقت التجربة. وقت يسوع كان رايح على الصليب وعارف إنه رايح على الصليب، راح بليلة لحاله، وبقول كتاب إنه ركع وحط راسه بالأرض وبكل تواضع قال يا بيي، وصرخ وبكي وقال له إنه هيدا الشيء صعب علي، بس بالنهاية قال لتكن إرادتك لا إرادتي. خلينا نحن نتعلم منه إنه نحن وين ما كنا وشو ما كان عندنا بأي تجربة وبأي ضيقة، إنه نروح لعند الشخص اللي فيه يسمع ونقول له يا رب نحن هيك مشكلتنا ونحن ما بنقدر نعمل شيء، بس يا رب تكن إرادتك لا إرادتي، ونستسلم لهذا الوضع أو نستسلم لمشيئة الرب لحياتنا، ونحن بنعرف إنه بالنهاية هو بده الأفضل لإلنا.

0: أول ما ولدت ابني أندرو كنت بتمنى لو بيجي معاه دليل عشان أعرف كيف أطعميه، كيف ألبسه، كيف أهتم فيه، لكن للأسف هذا الإشي ما كان. كنت لازم دائما أسأل وأعرف أكثر كيف بعتني بهذا الطفل. كل إشي كانت عم تحكي لي كيف لازم أطعمي، ألبس، أهتم بالإشي الخارجية، لكني لقيت كتاب كتير قيم اسمه الدليل الشامل لرعاية الأطفال والأحداث. كان عم بحكي لي كيف أهتم في فكره، كيف أنمي فكره، كيف أنمي شخصيته، كيف أدير بالي على نفسيته. وهذا الكتاب كتبه واحد اسمه جيمس دوبسون، هو مؤسس جمعية Focus on the Family أو التركيز على العائلة. وحبيت في هذا الكتاب إنه جيمس دوبسون كان دائما بيهتم بالعيلة، بيهتم كيف أنا لازم أطلع ابني. إذا أنت مش عارف كيف تتعامل مع ابنك، إذا أنت مش عارف كيف تتعاملي مع طفلك، سواء بعمر صغير كبيبي أو رضيع أو لعمر المراهقة، هذه فرصة إنك تعرف أكتر. دير بالك إذا أنت بدك تطلع أب بتدير بالك على أولادك وأم حابة تنمي أولادك، اعرفوا أكتر عن نفسيتهم، اعرفوا أكتر مش بس عن الأشياء الخارجية عنهم، لكن على الأشياء اللي بتهمهم من جوا.
1: كم واحد عاوز يركب المركب رايح السماء؟

عندنا ترانيم كتيرة وجميلة، إذا نفسك تشوف واحدة منها ابعت اسمك واسم الترنيمة وإحنا هنذاعها.

بيقول واحد من قادة العبادة اسمه مات ريدمان، يقول هذا العالم مليء بالمحبة الهشة، المحبة التي تهجر، المحبة التي تخبو، المحبة التي تنفصل، المحبة التي تطلب ما لنفسها. لكن العابد الذي لا يهدأ يختلف عن ذلك، فمن قلبه الهائم بالله وبعجائبه تشتعل محبة لا تنطفئ أبدا، بل تدوم بالرغم من أي موقف، وتعيش في ظل أي ظروف، ولا تسمح لنفسها أن تخبو، لأن هذا يعتبر إهانة للمحبة التي تعيش كاستجابة لكل هذا. هؤلاء العابدون يجتمعون تحت ظل الصليب، حيث يتقابلون مع المحبة القوية الحية التي أوصلت ابن الله إلى الموت، لكنه حي الآن بقوة قيامته، وهم يتجاوبون مع هذا السكيب بتقدمة لا تنطفئ.

أنا بحب ترنيم التواضع يا نفسي، أثرت فيها كتير، إن أنا لازم أعرف إن ربنا بيديني أنا إمكانيات محدودة وقليلة، لكن ربنا بيستخدمها بطريقة كبيرة وطريقة عظيمة. إحنا دايما اللي بيدي ربنا بيدي الإنسان مواهب كتيرة، لكن كل شوية إزاي يكتشف نفسه، إزاي يبقى متواضع في إنه يفهم إن ربنا ليه دور في تحويل هذه المواهب الصغيرة وهذه الإمكانيات في رسالة المسيح، رسالة عظيمة إن إحنا إزاي نبقى دايما زي ما المسيح عايزنا نكون على الأرض.

إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتايا تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي، كما من شحم ودسم تشبع نفسي، وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. نفسي النهاردة نقول يا رب احنا بنعلنك ملك، بنعلنك متسلط في مملكة الناس، بنعلنك ان القوة هي من عندك، السلطان هو منك. نفسنا نقول له الترنيمة اللي جاية، أريد أن أبصر قوتك، اللي أنا عايز أشوف قوتك، اللي أنا عايز أشوفه هو مجدك، اللي أنا عايز أشوفه هو سلطانك يا رب، اللي أنا عايز أشوف إن العينين تتحول عن كل منظر رديء في العالم وتشوفك أنت بمجدك وبسلطانك وعظمتك. أريده

0: لأن وحدك عظيم القوة المتسلط في مملكة الناس، لا بالقوة ولا بالقدرة. نشكرك لأنه بسلطانك. مين اللي يقول ويؤمر؟ مين اللي يقول وينفذ غير شخصك العالي جدا يا رب؟ ارفع عينينا عليك النهاردة في محضرك، نشوفك ملك، نشوفك سيد، نشوفك ممجد، نشوفك الإله العظيم اللي مقاصير الأرض لك وخزائن الجبال لك، اللي ليك البحر وانت صنعته ويداك سبكت اليابسة. انت المتسلط يا رب، ادي العينين تشوفك بقوتك وبسلطانك وبمجدك. بنضم صوتنا مع نحمية، أنت هو الرب وحدك، جند السماء لك يسجد وليتبارك اسم جلالك المتعالي.
1: سيادة ورياسة سلطان، مفيش أمور يا رب خارجة من إرادتك يا رب، مفيش حاجة ما بتتفاجئش بحاجة. من ذا الذي يقول فيكون؟ وأنت يا رب لم تأمر، ليك الكلمة الأخيرة، أنت صاحب السلطان. بنخضع يا رب تحت الإله الكبير أوي، نسكن في ستر العلي يلي ليه الكلمة الأخيرة. يا رب علي يا رب وقوي صورتك جوانا، اكبر فوق كل صوت يا رب، أعلى بصوت الحق فوق كل صوت بيشتت يا رب وبيشوه صورتك جوانا، ان انت مش سائل ومش حاسس وبعيد ومش قادر يا رب ومش مسيطر، انت فوق الكل. انت تكبر في عينينا النهارده فوق كل خوف يا رب، فوق كل عدم ايمان، فوق كل عدم تصديق، بنعلنك يا رب فوق الكل. تعالى وتحنن علينا يا رب، صلي جوانا من اجلنا يا رب، حتى لا يفنى ايماننا في الاوقات دي، في وقت يا رب الخوف لما بيشل الايمان وبيسكت يا رب العيان، بيسكت يا رب صوت الايمان. تعالى سود علينا النهاردة، تعال بصوت الإيمان جوانا، بصوت الحق يا أهلا ليك المجد يا رب.
2: بنعلن ملكك يا رب على فكرنا، بنعلن ملكك يا رب على قلوبنا اللي خايفة، تفشي القلق يا رب اللي قادر يشلنا ويخلينا يا رب عمالين بنبص يمين وشمال بندور على مصدر سلام وعنينا يا رب تايها، لكن النهاردة جايين بنقولك عنينا عليك، نحوك أعيننا يا رب، أعين الكل إياك تترجى، وإحنا أول العينين دي يا رب، عناية عليك يا رب، وبثبت عناية عليك، أنت ربي وملكي وتاجي وراسي يا رب.
1: شكرا.

ألف ب. أهلا بيكو أعزائي في حلقة جديدة من برنامجنا ألف ب، اللي فيه بنتكلم عن بداية كل شيء، الأصل والجذر، الأسس اللي لازم تكون موجودة عشان خاطر نبني بطريقة صح. وإحنا بنناقش مشكلة السقوط. النهاردة هنتكلم على ثلاث أبعاد لمشكلة الخطيئة في حياة الإنسان، ما يسمى الخطيئة المحسوبة والخطيئة الموروثة والخطيئة المعمولة، عشان نميز وإحنا بنقرأ في الكتاب. هدفي في الحلقة دي إن إحنا نميز حاجات حصلت فينا وبتحدث حوالينا، وأيضا وإحنا بنميز الآيات الكتابية وإحنا بنقرأها عشان نفسر بطريقة صح. ليه؟ لأن التفسيرات الخاطئة تقودنا إلى بناء خاطئ. يعني كلمة خطيئة محسوبة أو خطية انتسابية بالانتساب؟ المعنى كما يلي، ده موضوع كبير قوي في الكتاب ومش ههتم بشرحه بقدر ما ههتم أن أقول المعنى والنتيجة. المعنى اللي عايز أقوله هنا الكتاب أنه آدم لأنه رأس الخليقة، لما كان موجود في الجنة ما كانش موجود لوحده، لكن آدم لأنه هو الرأس، هو المصدر، هو المنشأ اللي صدر منه كل الجنس البشري، فكل الجنس البشري، هقول كلمة قالها الكتاب، في صلبه، في صلبه، فيه. عشان كده الكتاب يقول لنا كلمة اسمها في آدم يموت الجميع. الفكرة موجودة تقدر تقراها بوضوح في عبرانيين 7، هقولها بوضوح وسرعة. في عبرانيين 7 كان في راجل اسمه ملكي صادق، رئيس كهنة وملك مدينة اسمها شليم، اللي هي سليم، اللي هي أورشليم أيام إبراهيم. اتقابل مع إبراهيم بعد ما إبراهيم خلص لوط. لما اتقابل معاه ملكي صادق بارك إبراهيم، فإبراهيم دفع العشور لملكي صادق. فالكتاب بيكلمنا انه ابراهيم لما تقابل مع ملكي صادق، ملكي صادق ده رئيس كهنة ملك، ملكي صادق يعني ملك البر، ملك سليم اي ملك السلام، فهو ملك البر ملك السلام، اشارة الى المسيح، قال الكتاب عنه صراحة مشبه بابن الله، مش غرضنا. بارك ابراهيم، قال مبارك ابرام من الله العالي ملك السماء والارض. فابراهيم راح قدم العشور لملكي صادق، اللي هي عشور غنائم الحرب بتاعت اللي فيها انقذ لوط، واسترد لوط مرة أخرى. فدفع العشور إلى ملكي صادق باعتبار ملكي صادق كرئيس كهنة يمثل الله، فإبراهيم دفع العشر كأنه بيعبر عن شكره لله بسبب النصر اللي أخذها في الحرب، لأنها كانت حرب قاسية جدا، مفروض كان يتهزم فيها طبعا لأنه داخل في حرب ضد 5 ملوك أو ضد 4 ملوك. الفكرة عايز أقولها الكتاب إيه؟ إن إبراهيم لما تقابل مع ملكي صادق، إبراهيم لسه ما كانش خلف إسحاق ولا يعقوب، وأبناء يعقوب الاثناشر في منهم لاوي، اللي جي منهم بني لاوي اللي أخذوا الكهنوت، فأدي 4 أجيال غير إبراهيم. فإبراهيم، إسحاق، يعقوب، لاوي، بني لاوي. اللي عايز أقوله الكتاب إيه؟ إن إبراهيم لما تقابل مع ملكي صادق ما كانش لوحده، لكن بني لاوي اللي هم أخذوا الكهنوت، الكهنوت الموساوي اللي تحت شريعة موسى بعدين لاحقا، بني لاوي دول كانوا في إبراهيم. فيقول لنا جملة جميلة جدا في عبرانيين 7:10، حتى أقول كلمة